0: التي تحكم حرية الملاحة في المضيق وفقا للقانون الدولي. في غضون ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي جدد تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وبمواجهة التهديدات في جميع الساحات بما فيها لبنان. وعلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان والبقاع الشرقي البلاد، في حين أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي يوم الأحد. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد درهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما. أبدأ معك أحمد، هل وضعتنا في الصورة الأخيرة لأبرز ما تبلور من مواقف أمريكية خاصة بشأن هذا الاتفاق أو أرضية هذا الاتفاق في ظل التباين الذي حصل في واشنطن؟
1: نعم، هناك ترقب في الحقيقة مراد، حالة من الترقب، ولكن أيضا يصحبها تباطؤ بعد التفاؤل الكبير الذي أشاعته التصريحات الصادرة يوم أمس عن الإدارة الأمريكية بشأن وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم المتوقع أن تصدر قريبا، والمتوقع أيضا أن تضع نهاية لشكل من أشكال الصراع، وأن يفتح بموجبها مضيق هرمز، وكذلك تضع الإطار العام للمفاوضات التفصيلية. ولكن هذا التفاؤل سرعان ما تباطأ، خاصة بعد الموقف الأخير من قبل الرئيس ترامب، والذي قال فيه إنه يريد من الأطراف ألا تستعجل حتى لا يتم التوصل إلى صيغة غير مرضية، وبالتالي هو يعتقد بأن منح المزيد من الوقت بالنسبة لممثليه وحتى بالنسبة للإيرانيين قد يمنح الأطراف وقتا للتوصل إلى صيغة جيدة. ترامب أيضا يشير إلى أن الاتفاق الذي يعمل عليه أو يتفاوض عليه مع إيران سيختلف تماما عن ما تم الاتفاق عليه في عام 2015، وهذه النقطة تحديدا اعتبرها البعض ربما شكل من أشكال الردود والتطمينات الأمريكية للقاعدة الجمهورية تحديدا، التي كانت قد أبدت انتقادات كبيرة بمجرد الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق. أشار بعضهم إلى أن هذا الاتفاق لا يحقق المطالب الأمريكية ويشبه اتفاق 2015، ولكن ترامب في منشورين في الحقيقة على تروث سوشيال أراد أن يؤكد على نقطة أن هذا الاتفاق يختلف عن ذلك الاتفاق، وواصل أيضا انتقاده للاتفاق الذي أبرم في عهد باراك أوباما. وبكل الأحوال هو يشير فيه أيضا في منشوره الأخير وفي مواقفه الأخيرة بشكل عام على التأكيدات الأمريكية على أن لا يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهذه العقدة تحديدا تتعلق بالملف النووي الذي تشير التسريبات لأنه سيرحل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق أو من المفاوضات التفصيلية. ولكن التأكيدات تقول إن الإطار الأولي قد يستصحب جانبا من ملامح الملامح التي ستسير عليها الأطراف فيما يتعلق بمناقشة الملف النووي والكيفية التي لا سيما تتعلق بكيفية تخلص إيران من مخزونها من اليورانيوم المخصب. هذه النقطة شديدة الحساسية، وهي التي تمثل العقدة بالنسبة لكثير من المتابعين هنا في واشنطن. ولدينا أيضا المواقف من قبل ترامب التي تشير إلى أن المفاوضات تسير بشكل منتظم وبناء، بل ويضيف بأن العلاقة مع إيران بين الولايات المتحدة وإيران باتت أكثر مهنية وباتت مثمرة على حد تعبيره، وبالتالي هناك لغة يحتفظ فيها ترامب بالتفاؤل، ويشير في ذات المواقف إلى أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية سيستمر لحين التوصل إلى اتفاق وتوقيع ذلك الاتفاق. هذه المواقف تؤكد عليها الكثير من التصريحات المنسوبة لمسؤولين أمريكيين على وسائل الإعلام الأمريكية، ولكن من بين اللافت منها ما تنقله فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي يقول إن 95% من الاتفاق قد أحرز أو قد تم التوصل إليه حتى الآن. هذه النسبة بحسب كثيرين هي نسبة عالية، من المتوقع أن يتم وضع اللمسات الأخيرة، ولكن يشير إلى أن ترامب يميل إلى منح إيران من 5 إلى 7 أيام لحين أن تتوصل إلى صيغة نهائية. بكل الأحوال الترقب يظل هو سيد الموقف هنا في الولايات المتحدة، لغة تفاؤل ولغة أيضا فيها تأكيد على أن ترامب يحتفظ بكافة الخيارات بما فيها خيار العودة للعمليات العسكرية.
0: شكرا جزيلا لك أحمد. ننتقل إلى طهران إلى عمر هواش. عمر، كيف بدت آخر المواقف الإيرانية فيما يتعلق بهذا الاتفاق؟
2: نعم، هناك تسريبات عديدة على وسائل الإعلام الإيرانية خاصة وكالات أنباء رسمية تقول إن ما تم التوصل إليه بين طهران وإسلام آباد عندما كان قائد جيش الباكستان هنا في طهران هو مذكرة إعلان أو مذكرة تفاهم لأجل إعلان الحرب. وتقول هذه الوكالات الأنباء الإيرانية إنه بمجرد الإعلان عن ذلك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فإن ذلك سوف يؤدي إلى إنهاء الحرب، وذلك بالتزامن مع الحرب في لبنان. لكن بعد أن أرسلت هذه المذكرة التفاهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعادت مرة أخرى إلى طهران خلال يوم أمس الأحد، فإن هناك تغييرات قد طرأت في الموقف الأمريكي وفق ما تقول التسريبات الإيرانية. هذه التغييرات كان أكبرها بشأن أحد البنود التي تخص الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. خلال مذكرة التفاهم كانت تنص على أنه بمجرد الإعلان عن الموافقة الأمريكية والإيرانية معا على هذه المذكرة فإن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. لكن الآن هناك تغير في الموقف الأمريكي، إذ تريد واشنطن أن يتم الإعلان عن الإفراج عن ذلك أو تلك الأموال بعد الخوض في القضايا النووية لاحقا، أي بعد نحو 30 يوما وفق ما جاء في المذكر. لذلك هذا الأمر هنا يعتبره الإيرانيون تراجعا في الموقف الأمريكي، ويدفعهم إلى انخفض منسوب التفاؤل. حتى أن وكالة أنباء تسنيم قالت إنه حتى اللحظة لم يتم التوصل لاتفاق بسبب هذا الأمر، وإنه ربما لن يتم التوصل إلى اتفاق، بمعنى أن الإيرانيين يؤكدون على أنه إما أن يتم الاتفاق على كل شيء ويتم الإعلان عن مذكرة تفاهم بين الطرفين، أو لا يتم الاتفاق على أي شيء، وبالتالي الخيار الآخر هو جاهز، الإيرانيون مستعدون له يقولون. وتذكر الوكالة أن الإيرانيين الآن وهم يعكفون على الرد على الولايات المتحدة الأمريكية يأخذون في الحسبان كافة التجارب السابقة، تجارب التفاوض التي لم تلتزم فيها واشنطن بتعهداتها، وكذلك يأخذون بالحسبان ما يصفونه بعدم جدية الولايات المتحدة الأمريكية في التفاوض في التوصل الاتفاق وعدم حسن نياتها وفق ما يقولون. إضافة إلى هذا البند هناك يجري الحديث عن خلافات أخرى تخص قضية لبنان. هذه قضية مهمة بالنسبة للإيرانيين أن يتم وقف إطلاق أو وقف الحرب في لبنان تزامنا مع وقفها هنا في إيران. لكن هناك يبدو أن ضغط إسرائيلي على واشنطن، بمعنى أن تبقى هناك صلاحيات لدى إسرائيل بإمكانية أن تشن أي هجمات على لبنان في حال شعرت بوجود خطر، على الرغم من أن مذكرة التفاهم تقول أن إيران تتعهد مع حلفائها بعدم شن أي هجوم على إسرائيل وعلى المصالح الأمريكية في المنطقة، مقابل عدم شن أمريكا وإسرائيل على إيران وحلفائها في المنطقة أي هجوم. إضافة إلى ذلك هناك بند يتعلق برفع العقوبات عن النفط خلال 30 يوما من التفاوض الأولي. هذا البند أيضا جاء وفق وعد وسائل الإعلام الإيرانية في مذكرة التفاهم، وهناك تغيير في الموقف الأمريكي حيال هذه القضية، فضلا عن أنه مرد هناك القضية المتعلقة بمضيق هرمز ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. ضمن مذكرة التفاهم سيكون هناك رفع جزئي أو مرحلي خطوة بخطوة بين الطرفين في الحصار والمضيق، لكن الآن رصدنا كيف تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن الحصار الأمريكي سوف يبقى. إضافة أيضا باختصار أن الملفات النووية إيران تقول أنها لم تذكر في المذكرة، بينما لا يزال الطرف الأمريكي على ذكرها والخوض في تفاصيلها منذ المرحلة الأولى.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. إذن يقترب الطرفان الإيراني والأمريكي من التوصل إلى مذكرة تفاهم حسب مصادر مقربة من كليهما، تؤكد أيضا أنهما ما زالا يبحثان بعض النقاط الخلافية. وحسب موقع أكسيوس فإن الطرفين قد يوقعان مذكرة ستستمر 60 يوما يتوقف خلالها القتال ويستمر التفاوض حول بعض القضايا. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح زمان شوقي.
3: زخم سياسي عالي المستوى يحقق تقدما عمليا هذه المرة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أصرت طهران طيلة الفترة الماضية على وقف الحرب ومن ثم التفاهم على التفاصيل المعقدة مع مرحلة أولى لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار، في حين كانت الولايات المتحدة تصر من جانبها على أن أي اتفاق يجب أن يكون أساسه التزامات وقيودا واضحة في البرنامج النووي. يدور الحديث عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار، هي الخطوة التي توقف عندها الطرفان في جولة المفاوضات المباشرة التي استضافتها باكستان إبريل الماضي، حيث كانا على وشك الإعلان عنها والتأسيس لأرضية مباحثات مستقبلية أكثر تفصيلا، لكن تعثر الكثير حينها وبعدها. في هذه المذكرة سيمدد الطرفان وقف إطلاق النار لستين يوماً قابلة للتمديد خلال الثلاثين يوماً الأولى، وبخطوات متبادلة سيفتح مضيق هرمز وستبدأ إيران بإزالة الألغام. سترفع أمريكا حصارها البحري وستسمح لطهران ببيع نفطها تمهيداً للمرور للثلاثين يوماً الثانية لاستكمال باقي البنود. وفقاً لهذه المذكرة تتعهد كل من واشنطن وطهران بعدم شن أي هجوم عسكري ضد بعضهما أو ضد ما يعرف بالحلفاء. تترجم نيويورك تايمز ذلك نقلاً عن مصادرها بأنه توقف للقتال على كافة الجبهات في إشارة إلى لبنان تحديداً. يبدو أن الطرفين بحسب التصريحات والتسريبات قد أدركا صعوبة حل جل القضايا دفعة واحدة، هو ما يجعل مذكرة التفاهم غير شاملة للقضايا النووية في الوقت الراهن. فيتحدث مسؤول إيراني للجزيرة عن الشروع ببحث هذه التفاصيل العالقة بعد 30 يوماً من الإعلان عن التفاهم. ولطالما كان مخزون اليورانيوم المخصب الذي تملكه إيران وتصر أمريكا على تسلمه العقدة الأصعب على هذا الصعيد. تنقل وسائل إعلام أمريكية عن مصادر أن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وفقاً لترتيبات معينة ومتبادلة، لكن لم يحسم الطرفان عملياً كيفية حصول ذلك. لكن ما الذي ستحصل عليه إيران بالمقابل؟ بحسب مصادر صحفية أمريكية، ستفرج واشنطن عن ملايين الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج كمرحلة أولى، ولن تتمكن طهران من الحصول على الجزء الأكبر من هذه الأصول إلا بعد الاتفاق النهائي. كل ذلك يعني أن المذكرة تقوم على رفع القيود الأمريكية مقابل جملة من الالتزامات الإيرانية خلال فترة وقف إطلاق النار وخلال المفاوضات النووية. وسيحتفظ الرئيس الأمريكي بحق استئناف الحرب إن لم تلتزم إيران بحسب وول ستريت جورنال. تأجل فك عقدة الحلول النووية، ما وضع مسألة مضيق هرمز على رأس العناوين في هذه المذكرة، وهو الملف الذي يعني الجميع. تقول نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين إيرانيين إن هذا التفاهم يقضي بحرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم للعبور. لكن لا يعرف إلى الآن ما إذا كان يعني ذلك حرفياً العودة لمرحلة ما قبل الحرب، نتيجة يريدها الكل فعملوا لأجلها. يقول وزير الخارجية الأمريكي من الهند إنه يجب فتح هرمز دون شروط. يجيب نظيره الهندي إنه يجب إنهاء التوتر في سوق الطاقة. وتكررت ذات التصريحات من معظم الدول والقادة. تعلم إيران أهمية هذه الورقة، كما يعلم الوسيط الباكستاني الذي حمل الرسائل بين طهران وواشنطن أهمية تكثيف الجهد الدبلوماسي في ملف يقف على حافة الانهيار كلما زاد الإصرار، وهو ما يتطلب تنسيقاً دفع قادة باكستان وقطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا للعمل نحو تخطي التحديات.
0: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من مونتانا مايكل موروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق ومن طهران سيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. وأبدأ مع السيد مروي في مونتانا. بداية، بينما كان ترامب يستعجل الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق، هو الآن يريد المزيد من الوقت لمناقشة بنود هذا الاتفاق، وبالتالي هو غير مستعجل. وبالتالي هنا، هل نحن أمام تردد أمريكي محسوب أم أنه تراجع عن إبرام هذا الاتفاق؟
4: مدوي، أسعد أن أكون معكم وأرحب بضيفكم الكريمين وبسادة المشاهدين. لا يبدو الأمر واضحا فيما يتعلق بهذا الاتفاق، وإن كان هنالك التقدم وما يصرح به الرئيس ترامب ربما يبعدنا بعض الشيء عن التفاؤل الذي استمعنا إليه يوم أمس، وذلك بعد ما وصلتنا من تقارير تشمل مطالبة إيران برفع العقوبات وكذلك إنهاء تجميد الأصول والأموال الإيرانية المجمدة، وكذلك المطالبة بوقف الحصار الأمريكي على الموانئ، بينما يريد الأمريكيون تفاصيل أكثر فيما يتعلق بالبرنامج النووي وتكثيف المراقبة على المنشآت النووية. وأعتقد بأنها لا تزال تنتظرنا التعرف على هذه التفاصيل قبل الدخول في فترة 60 يوم من المفاوضات، إضافة كذلك إلى اعتراض وامتعاض بعض المنتسبين للحزب الجمهوري وانتقاد هذه المسودة. لا تزال هنالك نقاط استفهام جدية عالقة، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي.
0: طيب سيد حداد، كيف استقبل الإيرانيون الرد الأمريكي، خاصة ما يتعلق بالنقاط التي يقولون إنها تغيرت بعد ما استلموا ردهم ورد الأمريكي يوم أمس؟
5: تحية لكم وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. أولا يجب أن نرى كيف الجانب الباكستاني توصل إلى هذه الورقة أو اتفاق الإطار الذي يعني هناك دول أخرى دعمته ودعمت يعني المسعى الباكستاني، يعني هذا حتما تم التوصل إليه بعد أن توصل إلى نقاط مشتركة بين وجهات النظر الإيرانية والأمريكية. وهناك أمس رأينا يعني هناك سواء الجانب الباكستاني قال أنه سيكون اتفاق جيد، الدول التي تواصلت مع الرئيس الأمريكي كذلك أكدت أن هذا الاتفاق سيكون اتفاق جيد، يعني الجميع كان مجمع تم التوصل إلى اتفاق إطار يعني يكون يعني أساس التوصل إلى اتفاق نهائي. الاتفاق النهائي يعني نقصد ما سيتم بحثه مستقبلا بعد يعني موضوع نهاية الحرب أو اتفاق نهاية الحرب في موضوع برنامج إيران النووي السلمي. ولكن فجأة أمس نرى يعني الرئيس الأمريكي بعد أن اتصل برئيس الوزراء الصهيوني بدأ يغير من موقفه، وهذا يدل أن الرئيس الأمريكي يعني ما زال على نفس النهج، وهذا يعني نقطة خطيرة بأنه يعني يثبت مرة أخرى ناكث للعهود. يعني إيران دخلت هذه المفاوضات بالرغم من أنها واجهت مرتين نسف لطاولة المفاوضات بجانب الولايات المتحدة، ولكن بطلب من الوسطاء وخاصة الوسيط الباكستاني دخلت في المفاوضات، وفي النهاية قبلت بهذا الاتفاق الذي جاء به الجانب الباكستاني وكان مدعوم يعني من بعض الدول. ولكن نرى الرئيس الأمريكي يغير موقفه وحتى يعني لا يقبل بما كل العالم الآن يقول هو اتفاق جيد، وهذا كان واضح يعني بعد اتصاله برئيس الوزراء الصهيوني. وأنا أربط ذلك كثيرا بما يدور مثلا داخل أمريكا والحزب الجمهوري لأنه هذه الأمور.
0: طيب سيد حداد، دعنا نركز على هذه النقطة التي أشرت إليها، وهي مدى تأثير رئيس الوزراء الإسرائيلي على قرارات الرئيس الأمريكي. ونتوجه إلى سيد سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية من نابلس. سيد بشارات، سيد حداد يقول إن الرئيس الأمريكي غير رأيه بعدما اتصل ببيبي صديقه، وبالتالي كيف تقرأ لنا تأثير وجهة النظر الإسرائيلية على صناعة القرار الأمريكي، خاصة في هذا الوقت الحاسم بالذات؟
6: تحياتي أستاذ مراد ولضيفيك والمشاهدين. أنا باعتقادي هو المسألة ليست مسألة التأثير المباشر، بقدر أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنهما يتبادلا بعضا من الأدوار فيما يتعلق بشكل

0: كان موجودا في الرؤية الأمريكية الإسرائيلية، تابعنا ذلك في قطاع غزة، وكذلك الأمر في الاتفاق السابق في لبنان في نوفمبر 2024، أن إسرائيل دائما ما تضيف بندا أو يكون هناك تفاهمات ما بين إسرائيل وما بين الولايات المتحدة الأمريكية تحت إطار حق إسرائيل في الدفاع عن النفس أو الخروج الإسرائيلي أو التعامل الإسرائيلي مع مقتضيات الحاجة الأمنية. هذه المساحة وهذه القضية هي التي تشكل في الغالب واحدة من نقاط أو معضلات في الاتفاق. النقطة الثانية، وهو أنا باعتقادي يبدو أن بنيامين نتنياهو وضع بعضا من الكوابح للاندفاع لدى دونالد ترامب فيما يتعلق بسرعة الذهاب إلى توقيع الاتفاق، وكأن بنيامين نتنياهو حاول أن يقنع الرئيس الأمريكي أن هناك قد تكون فرصة تلوح في الأفق بشكل أو بآخر لإمكانية تحسين ظروف التفاوض، وهذه ربما واحدة من المداخل الأساسية التي أراد من خلالها بنيامين نتنياهو أن يبقي لإسرائيل المكانة والدور في إمكانية تعديل الاتفاق بشكل أو بآخر بما يضمن تحسين الشروط وبما يحقق على أقل تقدير الحد الأدنى من الأهداف الإسرائيلية، لأن مسودة الاتفاق بما رشح عنها حتى هذه اللحظة هي تجعل من إسرائيل الخاسر الأكبر، وتجعل إسرائيل لم تحقق أي من أهدافها من هذه الحرب، وهذا سيمثل خسارة استراتيجية لإسرائيل، وبالتالي قبول إسرائيل لاتفاق بهذا المستوى وبهذه الصياغة هذا يعني استسلاما إسرائيليا كاملا، وأن طهران ستكون هي في حالة قوة وتمتلك أوراق قوة، وبالتالي إسرائيل لا تريد لهذا المشهد الختامي لهذا الحرب هو أن يكون مشهدا يتصدر الشاشات والعناوين وسائل الإعلام، وبالتالي يبدو أن بنيامين نتنياهو يحاول أن يلعب في الدقائق وفي المساحات الأخيرة قبل الذهاب إلى صياغة الاتفاق بشكله النهائي.
1: سيد مايكل موروي، أنت قبل قليل أشرت إلى أن هناك جناحا من الجمهوريين انتقدوا بشدة هذا الاتفاق أو هذه المسودة، إلى أي مدى كان لهم التأثير على الرئيس الأمريكي في تغييره أو جعله ربما يتروى أكثر قبل التوقيع على أي اتفاق نهائي؟
2: نعم فعلا، مؤخرا استمعنا لبعض التصريحات، ومثلما تفضل ضيفكم الكريم بخصوص الموقف الإسرائيلي، هنالك العديد من الجمهوريين والديمقراطيين في واشنطن الذين عبروا عن امتعاضهم، مثل خاصة السيناتور غراهام الذي يرفض قبول أي مقترح لا يقدم التفاصيل فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، خاصة كذلك عن مصير اليورانيوم المخصب الذي تريد الولايات المتحدة إخراجها، إضافة بعد كل هذا الأنفاق في هذه الحملة العسكرية، وخاصة وأن هنالك تقارير تفيد بأن إيران قادرة في غضون 6 أشهر على استعادة كل قدراتها العسكرية، إضافة كذلك إلى مسألة تواصل إغلاق مضيق هرمز والنية ربما في فرض رسوم للعبور من هذا المضيق. إذن لا نعلم ما هي التفاصيل الكامنة في هذه المسودة، لذلك كان هنالك هذا الانتقاد لمذكرة التفاهم، وكنا نتوقع مثل هذا الانتقاد قبل صدور المسودة، ولكن هنالك اتفاق وإجماع واضح بأن إيران لا يمكنها العودة إلى الملف إلى الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018. الوقت حساس وحاسم، وخاصة هنالك الصقور من الجمهوريين الذين ينتقدون ذلك على العلن.
1: طيب سيد حداد، ما هو الموقف الإيراني

0: الآن في ظل الرد الأمريكي وهذه المواقف الأخيرة للرئيس الأمريكي، هل تبلور رد إيراني واضح؟
1: باعتقادي يعني إيران لا تقدم شيئا أكثر من هذا الاتفاق، ولا أعتقد لا تتراجع منه ولا تضيف شيئا، ولا يعني تقبل بأن هناك يتم حذف بنود أو إضافة بنود جديدة. يعني هناك واضحة إيران، عندما إيران الآن قبلت بهذا الاتفاق، وأساسا أنا أقول لكم شيئا وأكرر هذه النقطة، حتما عندما أمس قائد الجيش الباكستاني أراد في طهران يعلن عن التوصل إلى اتفاق، وحتما كان قد نسق مع الجانب الأمريكي، ولكن أراد يعني أن يطمئن ويعود إلى مرة أخرى إلى الجانب الأمريكي. ويعني واضح يعني، وحتى قبل أن يأتي إلى طهران يعني واضح بحث العديد من بنود هذا الاتفاق أو كل بنود هذا الاتفاق كذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الغريب، وهو ليس أصلا غريب، يعني تغيير موقف الولايات المتحدة الأمريكية والمتمثل يعني بمواقف الرئيس الأمريكي، وكذلك الرئيس الأمريكي يعني معروف منذ الصباح يغير موقفه عدة مرات، وهذا أمر يعني سلبي، هذا يجعل أنه حتى يعني إيران إذا توصلت إلى اتفاق، ونقول أنه تم التوقيع على هذا الاتفاق، يعني في أي لحظة ممكن يغير موقفه، ينسحب من الاتفاق، يقوم بنسف الاتفاق، والكثير من السيناريوهات تكون مطروحة. ولكن في طهران أنا لا أعتقد أن الجانب الإيراني سيضيف شيئا على هذا الاتفاق، أو يقبل أن يتراجع، أو يقدم شيئا أكثر يعني مما تم يعني جاء في نص هذا الاتفاق إلى الجانب الأمريكي.
0: وبالتالي ما هي تبعات ذلك؟ هل تعتقد أن الأمور قد تتوقف أو تصل إلى باب مسدود إن أصر الأمريكيون على مطالبهم والنقاط الخلافية التي أشاروا إليها وحاولوا التروي فيها دون أن يعطوا موافقتهم عليها، واللي هي النقاط التي وضعها الإيرانيون كشروط لاستكمال هذا الاتفاق؟
1: مشكلة الولايات المتحدة، يعني أمس رؤساء عدة دول وهي دول المنطقة يقولوا الاتفاق جيد، باكستان تقول الاتفاق جيد، بعد أمريكا يعني ما هو الذي تريده غير هذا الاتفاق؟ وأنا قلت لكم أنا واثق بأنه كثير من بنود هذا الاتفاق قبل أن يتم بحثه مع إيران حتما الجانب الباكستاني يعني قام ببحثها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن المشكلة نحن نواجه إدارة أمريكية تغير موقفها كثيرا. يعني مثلا نحن لن نتفاوض الآن مثلا مع مثلا على سبيل المثال إدارة أوباما، كان واضح هناك يتم الدخول في تم الدخول في مفاوضات، كان يتم التوصل إلى نقاط، وهناك أحد لن يتراجع عن تلك النقاط. الآن نحن نواجه رئيس يغير موقفه، الرئيس يعني على وهو كل شيء يعني في الولايات المتحدة، يعني هو يتخذ وهو وزير خارجية، وزير حرب، كل شيء يعني هو القرار بيده، فلذلك هذه مشكلة. يعني هذا يعني كذلك يكون على غرار ما شاهدناه في المفاوضات الماضية، يعني يقوم بقلب طاولة المفاوضات وحتى يقوم بطعن يعني الوسيط الذي يبذل جهودا كبيرة.
0: نعم.
1: فباعتقادي يعني هناك الآن الكرة هي في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية، والمشكلة ليست يعني من جانب إيران.
0: طيب ننتقل إلى سيد بشارات في نابلس، بالنسبة للإسرائيليين إلى أي مدى هم راضون بعد خلطهم هذه الأوراق بالنسبة لهذا الاتفاق بعدما كان الجميع يقول إنه اتفاق جيد، الآن دخل الشك في جميع الأطراف؟
2: بطبيعة الحال هذا هو ربما ما تريده إسرائيل، هو عملية التأثير على مسار التفاوض وعلى التوقيت وجعل كل هذه المسارات محسوبة ومضبوطة وفقا للإيقاع الإسرائيلي. ولكن دعنا نشير أستاذ مراد إلى مجموعة من المنهجيات المهمة لفهم آلية كيفية التعاطي الإسرائيلي مع مسألة التفاوض. لاحظ أولا طبيعة الخطاب والتصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب الاتصال مع دونالد ترامب، وقال أن هذا اتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة، ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية حول فتح مضيق هرمز، بمعنى ليس الأمر مرتبطا بنهاية الحرب وإنما محاولة إسرائيلية إلى فكفكة المعادلة وفكفكة

0: بنود العلاقة الأمريكية الإيرانية بشكل أو بآخر، بحيث يكون هناك وكأنها اتفاقات مرحلية تكون في كل مرحلة من المراحل تهتم بجانب من الجوانب أو بملف من الملفات. هذا يعطي إسرائيل أريحية لتفسير بنود الاتفاق أولا، وثانيا يعطي إسرائيل إمكانية تفسير بنود الاتفاق بحيث يترك لإسرائيل مساحة للعمل في في في في في المواجهات العسكرية. الأمر الثاني هو الحديث الإسرائيلي فيما يتعلق بأن الملف النووي الإيراني وتفكيكه بما فيه تفكيك كامل للمنشآت الإيرانية ول يعني المواد المخصبة، هذا شرطا إسرائيليا حتى يكون الذهاب إلى اتفاق نهائي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبالتالي وكأن إسرائيل أيضا تضع عقبة أساسية لإمكانية الذهاب إلى ما تبقى من مسارات التفاوض. المسألة الثالثة وهو مسألة حق إسرائيل في العمل بجميع الساحات بما فيها الساحة اللبنانية. الحديث بهذه الجزئية بالتحديد مع ما كان بالأمس من عملية تصعيد مباشرة في لبنان، هذا واضح جدا رسالة إسرائيلية أنها لا تريد أن يكون هناك تأثيرا مباشرا على شكل وطبيعة العمل العسكري الإسرائيلي على الجبهة الشمالية. إيال زمير رئيس الأركان الإسرائيلي بالأمس كان يتحدث عن الاستعدادات الإسرائيلية وعن حرية العمل في لبنان وإمكانية التصعيد في لبنان. هذا يعطي رسائل واضحة وجلية من إسرائيل من أنها لا تريد أن تكون مقيدة اليد فيما يتعلق بشكل وطبيعة استخدام العمل العسكري في أي لحظة من اللحظات بما فيها الساحة اللبنانية أو في الملفات الأخرى. بالمنظور العام إسرائيل تحاول أن تعيد تفصيل مجريات وبنود مذكرة التفاهم بما يمكن أن يعطي إسرائيل الأفضلية وبما يمكن أن يجعل من إيران تدفع ثمنا مباشرا في المراحل الأولى وليس ثمنا مؤجلا. هذا بالنسبة لإسرائيل باعتقادي نقطة مهمة وفي غاية الأهمية، أنه يجب على إيران أن تدفع ثمنا مقدما في هذه المراحل.
1: طيب سيد مايكل موروي، ما الذي تريده واشنطن الآن من الجانب الإيراني حتى تمضي قدما في هذا الاتفاق؟
2: أعتقد بأن الإشكال الأول هو إعادة فتح مضيق هرمز، خاصة من أجل خفض أسعار الطاقة والنفط، رغم أن إيران تصر على رفع الحصار على موانيها. وأعتقد بأن هذه الخطوة الأولى من خلال هذه المسودة ستفضي إلى بحث كل تلك التفاصيل بما في ذلك مصير 450 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، رغم أن هنالك اتفاق مبدئي على أنه قد يكون هنالك تعليق للبرنامج النووي واستخدام التخصيب من قبل إيران فقط لأغراض مدنية. يبدو أن لم نصل إلى توافق كامل مع إيران فيما يتعلق بمسألة التخصيب وكذلك مسألة التفاوض بخصوص الملف النووي وتأجيله، وذلك ما يعيدنا ربما إلى المربع الأول، خاصة وأن المضيق لا يزال مغلقا وهنالك تبادل لإلقاء اللوم بين الطرفين فيما يتعلق بالخيار العسكري. وربما استئناف الحملة هو سيتسبب في ردة فعل لإيران، لذلك لا يزال الأمر عالقا.
1: إذن الأمر لا يزال عالقا سيد مختار حداد، وما هي أولويات إيران في هذه المرحلة بالذات، خاصة في ظل عودة الحديث عن موضوع الملف النووي الذي طالبت إيران بإرجائه في إلى مرحلة لاحقة من هذه المفاوضات؟
3: للخيار العسكري إيران جاهزة، لأنه يعني إيران لم ترى بأنه هذه الحرب انتهت، يعني كل هذه الأمور تعتبرها جزء من هذه الحرب، يعني ترى أنه اليوم نحن في اليوم مثلا 86 من هذه الحرب، هذا

0: واضح يعني. ومن ناحية أخرى في موضوع يعني فصل المسارات، إيران كانت واضحة، إيران كانت ترى بأنه لا يمكن بحث ملف كملف إيران النووي، وهو ملف يعني مفتوح، ومنذ سنوات يعني هناك تم التوصل إلى اتفاق حوله، ومن ثم انهار هذا الاتفاق. وقبل ذلك يعني هناك كانت عدة اتفاقيات حول هذا الملف، فلذلك إيران كانت لم ترى بأنه يمكن بحث هذا الملف في ظل يعني أجواء الحرب. ويعني الحرب هو يعني بذاته هو ملف مهم، فلذلك إيران فصلت المسارات وجاءت يعني باقتراح بأنه يتم إنهاء الحرب، ومن ثم تدخل إيران في مفاوضات من أجل برنامج إيران النووي. وأساسا إذا هذا الاتفاق تم إنجازه باعتقادي سيسهل ذلك الملف. صحيح هناك توجد بعض الخلافات، ولكن يمكن حلها يعني من خلال المباحثات دون أن نكون في أجواء حرب وأجواء تهديد وأجواء مواجهة عسكرية.
1: إذن
0: ولكن
1: الأولوية
0: في
1: هي
0: نهاية المطاف
1: الأولوية لإنهاء حالة الحرب، لكن من أين تبدأ هذه النقاط أو هذه المرحلة تحديدا بالنسبة للجانب الإيراني؟
0: يعني إذا تقصدون في موضوع يعني المفاوضات النووية، هذه النقطة
1: لا
0: تبدأ
1: لا
0: بعد
1: سيد
0: يعني
1: حداد،
0: نهاية الحرب.
1: أنا أقصد أن إيران تفضل المضي قدما في المباحثات، خاصة في الملفات الكبرى وما يتعلق بالملف النووي، أن يجري ذلك بعيدا عن ضغوط الحرب. ما هي الخطوات التي يجب أن تقوم بها الولايات المتحدة للخروج من هذا الضغط على الجانب الإيراني والتحرر من حالة الحرب التي تشير إليها أنت قبل قليل؟
0: يعني من خلال هذا الاتفاق، ولكن ليس اتفاق مؤقت، لأنه الآن بدأت الولايات المتحدة تطرح موضوع 60 يوما أو اتفاق مؤقت. إيران تقول يجب أن يتم هناك نهاية الحرب باتفاق دائم. يعني حتى البنود كانت واضحة، يعني حسب ما اطلعنا على بعض بنود هذا الاتفاق، كانت البنود تقول نهاية الحرب في جميع الجبهات وبشكل نهائي. إذا هناك لن يكون هذا، لا أعتقد أن إيران يعني ستقبل بهذا الأمر، ونحن سنعود إلى المربع الأول. ولكن إذا تم نهاية الحرب بشكل نهائي، باعتقادي نعم، يعني إيران بسرعة تدخل في موضوع يعني مباحثات الملف النووي. كذلك إيران لا تريد يعني إطالة يعني هذه العملية، وهي وضحت يعني قالت بعد فترة يعني قصيرة تدخل في مفاوضات، يعني بعد نهاية الحرب في مفاوضات حول برنامجها النووي السري.
1: طيب سيد سليمان بشارات، بالنسبة للإسرائيليين في هذه المرحلة بالذات، يوم أمس كنا سمعنا الكثير من التحليلات التي أشارت إلى خيبة أمل إسرائيلية فيما يتعلق بهذا الاتفاق الإطاري، بنود الاتفاق الإطاري التي تجعل إسرائيل الخاسر الأكبر، وأنه لم يحصل على شيء، وأن إيران ستعود وتبني قدراتها فيما بعد، حتى بعد وقد تطأطئ رأسها لما بعد الرئيس ترامب، وعندما يأتي رئيس آخر أكيد أنه لن يشن حربا على إيران. وبالتالي هذه الحسابات الإسرائيلية على ما ترتكز حاليا، وكذلك ما هي توقعاتها المستقبلية لما ستؤول إليه الأمور في ظل هذه العلاقة المتوترة وعدم الثقة بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني؟
2: أولا، إسرائيل كانت تراهن على قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئاسة ليكون هو بمثابة الرهان الأساسي على الشراكة الإسرائيلية فيما يتعلق بمهاجمة إيران وبالتحديد البرنامج النووي الإيراني، وهذا ربما رهان كان واضح وجلي في كل التصريحات. وكيف أن بنيامين نتنياهو حاول بشكل كبير جدا وتحدث بشكل علني، وكان أول من هنأ دونالد ترامب في توليه للرئاسة، وبالتالي الدعم الإسرائيلي والرهان الإسرائيلي كان واضحا وجليا على دونالد ترامب وشخصيته في الانسجام الكامل مع الرؤية الإسرائيلية فيما يتعلق ما بين مزدوجين بالخطر الإيراني، على اعتبار أن الخطر الإيراني هو الخطر المركزي والوجودي لإسرائيل. هذه جزئية. الجزئية الثانية وهو أن إسرائيل ما زالت أيضا تعول على أطراف وأدوات يمكن أن يتم تحريكها في الداخل الأمريكي. وأنا باعتقادي أشرتم إلى بعض المواقف التي بدأت تصدر أيضا لدى قيادات في الحزب الجمهوري، كيف أنهم يعارضون أو يرفضون هذا الاتفاق أو الذهاب إلى هذا الإطار من الاتفاق، لأنه لا يأخذ بالاعتبار الحسابات ويعني الموقف الإسرائيلي والاستحقاقات الإسرائيلية. النقطة الثالثة، وهو أنا باعتقادي حتى هذه اللحظة إسرائيل صحيح أنها تخشى من الذهاب إلى اتفاق، ولكن النقاشات الإسرائيلية هي ما زالت تقول أن الأمر ما زال مبكرا على الحسم الكامل من أنه يمكن أن يكون هناك اتفاقا نهائيا وشاملا وكاملا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. بمعنى آخر، وكأن إسرائيل تراهن على عامل الزمن في إمكانية أن يكون عكس ذلك، وأن يكون عملية تفكيك لمعادلة المفاوضات والعودة مرة أخرى إلى المواجهة. تصريحات إيال زمير بالأمس حول الاستعدادات الإسرائيلية العسكرية ربما تشير بهذا الاتجاه.
1: طيب سيد شارل، دعني أقول هذه النقطة إلى سيد مايكل مروي. سيد مايكل، باختصار لو سمحت، هل تعتقد أن احتمالات العودة إلى الحرب قوية، أو ما هي النسبة التي تمنحها مقارنة بالتوصل إلى اتفاق؟ باختصار شديد لو سمحت.
3: ذلك يتوقف على إرادة إيران إن كانت ربما ستتنازل فيما يتعلق الملف النووي، وذلك يشمل إعادة اليورانيوم المخصب، وكذلك عودة حالة مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل انطلاق الحرب. أعتقد بأن الرئيس ترامب هذا ما يتوقعه بعد هذه المسودة، وسيقبل بذلك حتى يكون أفضل من الاتفاق في عهد أوباما. وإلا ليس من الواضح كيف سيتم إنهاء هذه الأزمة بدون العودة إلى الخيار العسكري.
1: نعم، شكرا جزيلا لك سيد مايكل موروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، كنت معنا من مونتانا. وشكرا كذلك لسيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كان معنا من طهران. والشكر لسيد سليمان بشارات، الخبير بشؤون الإسرائيلية، كان معنا من نابلس. حذرت تقارير اقتصادية من تصاعد أزمة نقص الأسمدة العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي في بريطانيا بنسبة بلغت 70%. وقد حذرت الحكومة البريطانية من أن العالم يمضي نحو أزمة غذاء عالمية.
4: ريف إنجلترا، ولد تشارلز في هذه المزرعة التي ورثها عن أبيه. تحديات كثيرة واجهها خلال عقود عمله هنا، لكن أزمة الأسمدة التي تلوح في الأفق بسبب إغلاق مضيق هرمز قد تكون غير مسبوقة، فأسعارها شهدت قفزات حادة وصلت أحيانا إلى 70% منذ بدء الحرب أواخر فبراير الماضي.
5: كنا محظوظين لأننا اشترينا سابقا كل ما نحتاجه من أسمدة للموسم الحالي، وكنا نتعامل بأسعار تقارب 300 جنيه استرليني للطن. أما الآن فإن الأسعار ارتفعت إلى حوالي 450 جنيها استرلينيا للطن، ما يشكل تكلفة هائلة وضغطا مباشرا على المزارعين.
4: ما يبدأ في المزرعة ينتهي في البقالة. جمعية الأغذية البريطانية تتوقع أن يصل تضخم أسعار الغذاء إلى أكثر من 9% بنهاية العام إذا استمر إغلاق هرمز.
6: يكتسب مضيق هرمز أهمية بالغة لقطاع الأسمدة العالمي، إذ يمر عبره نحو ثلث إمدادات العالم، ولقد فقدنا الآن قرابة 10% من الإنتاج السنوي العالمي. وقد يظهر التأثير بشكل أشد في الدول النامية القريبة من الشرق الأوسط، وتحديدا في محصول الأرز. وإذا خفض العالم استهلاك الأسمدة فستتأثر حياة نحو 4 مليارات نسمة.
4: مضيق هرمز على بعد آلاف الأميال من حقول الشعير هذه في قلب إنجلترا، حقيقة لا تلغي واقع التأثير المباشر الذي يلمسه المزارعون بسبب إغلاقه.
7: الأمر هنا بات مسألة أسابيع لا أشهر، فهذه المحاصيل قد تكون الأخيرة بأسعارها الحالية قبل أن تضرب موجة الغلاء رفوف المتاجر. أزمة الشحن التي تبدأ في مضيق هرمز وتلمس هنا نقصاً في الأسمدة ستتحول إلى تضخم يلتهم جيوب المستهلكين.
4: محمد المدهون، الجزيرة، من الريف الإنجليزي.
1: والآن إلى الزميلة سهام أشطو وفقرة سياق الحدث ونظرة على القراءتين الإيرانية والأمريكية لبنود مذكرة التفاهم واحتمال نجاح جهود تحقيق توافق بين واشنطن وطهران.
8: أهلا بكم مشاهدين في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة احتمال نجاح جهود تحقيق توافق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي ستمثل إطارا للمفاوضات بين البلدين للتوصل إلى اتفاق نهائي. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهم الولايات المتحدة، إيران، باكستان والقوى الداعمة للمفاوضات. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه تم التفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي، وإنهم بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها للإعلان عنها قريبا. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه أوعز لممثليه بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق، معتبرا أن الوقت في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أكد أن على الإيرانيين أن يدركوا أنهم لا يستطيعون تطوير أو حيازة سلاح نووي. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي أو زعزعة استقرار المنطقة. وأشار بيزشكيان إلى أنه لا يتم اتخاذ أي قرارات خارج إطار مجلس الأمن القومي ومن دون التنسيق مع المرشد الأعلى وموافقته. أما الوسيط باكستان فيؤكد رئيس وزرائها شهباز شريف مواصلة الجهود السلمية للتوصل إلى اتفاق، ويقول إن بلاده تأمل أن تستضيف جولة مفاوضات أمريكية إيرانية مقبلة. بينما يؤكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن ما حققته المفاوضات يدفع للتفاؤل بإمكانية التوصل لنتيجة إيجابية ودائمة. وأما الدول الداعمة للمفاوضات فحث قادتها في اتصال الرئيس الأمريكي على قبول الاتفاق مع إيران ووقف الحرب حسب ما نقله موقع أكسيوس عن مصدر مطلع. إذن هي مذكرة تفاهم في طور التطوير والصياغة، وفيها نقاط يمكن البناء عليها للوصول إلى اتفاق، لكن يوجد أيضا فجوات كبيرة سنتطرق إليها على الخريطة التفاعلية مع الزميل عبد القادر.
9: نعم، الخريطة قد تضعنا في صورة التطورات بشكل لافت حول هذا الاتفاق المحتمل. نحن نتحدث سهام بداية عن مضيق هرمز الذي يعد من إحدى أبرز النقاط الخلافية، وبالخصوص حركة الملاحة على مستوى هذا المضيق. نتحدث أيضا عن عمليات، عن العقوبات التي طالت إيران، العقوبات الأمريكية، ولكن نتحدث أيضا عن البرنامج النووي وتحديدا عن المنشآت النووية. سأحاول اختصار سهام أبرز المؤشرات حول إمكانية الاتفاق في هذه اللوحات. بداية نتحدث عن ما نقل عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، يتحدث عن أن مهلة 30 أو 60 يوم أدرجت في مذكرة التفاهم، ولكن لا يقر بأن هذه هي المهلة النهائية. يتحدث على أن الحديث عن الملف النووي خلال هذه المدة مسألة منفصلة. لو ذهبنا أيضا إلى الشروط الإيرانية، تتحدث عن إنهاء الحصار البحري خلال 30 يوما بالكامل، الإفراج عن جزء من الأموال أو الأصول الإيرانية، وحديث وفق وكالة تسنيم أيضا سهام على أن إيران لم توافق على أي إجراء يتعلق بالملف النووي. بالمقابل أمريكيا ما نقلته أكسيوس، الاقتراب من اتفاق لهدنة لستين يوم، رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية ولكن باشتراط إزالة إيران ومساهمتها في إزالة الألغام، بقاء القوات الأمريكية في المنطقة طيلة هذه المدة، وإعادة فتح المضيق والسماح لإيران ببيع النفط بحرية، وهذا أمر مهم. بالنسبة للأمر الآخر يتعلق بالعقوبات والأموال المجمدة، الأمر لافت أنه لا رفع للعقوبات وفق أكسيوس بشكل دائم إلا بعد تقديم طهران تنازلات. ولعلي سأختم بالملف النووي وما نقلته أكسيوس يتحدث على أن هناك

0: التفاوض حول تعليق برنامج التخصيب وأيضا حول التخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. ولكن اللافت ما نقلته أكسوس أن إيران قدمت التزامات شفهية بحجم تنازلاتها النووية المرتقبة. إذن سيام نحن نتحدث عن مجموعة من المؤشرات. سأختم بما نقلته أيضا فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي بأن إيران قدمت تنازلات جدية وغير مسبوقة فيما يتعلق بملف التخصيب.
1: شكرا لك عبد القادر على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل التي تفرض بالتأكيد تحديات أمام التوصل إلى اتفاق نهائي. تفاصيل نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض نقاط الاتفاق والفجوات بين الطرفين الأمريكي والإيراني فيما يتعلق بتفسير بنود مذكرة التفاهم، ومنها على مستوى نقاط التقارب. هناك طبعا اتفاق على إنهاء الأعمال العدائية وتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وأيضا هناك موافقة مبدئية من إيران على تسهيل حركة العبور في مضيق هرمز وإزالة الألغام البحرية. وفي المقابل توافق الولايات المتحدة على رفع حصارها العسكري على الموانئ الإيرانية. في المقابل هناك فجوات فيما يخص مصير الملف النووي ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، حيث تصر واشنطن على أن المذكرة تلزم إيران بتقديم تعهدات فورية بعدم امتلاك أسلحة نووية والتخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، كما أعلن مسؤولون أمريكيون أنه لا مراجعة للعقوبات الدائمة إلا بعد التوصل إلى معاهدة نووية نهائية. من جهتها ترفض طهران هذا الربط جملة وتفصيلا، معتبرة أن تفاصيل رفع العقوبات والملف النووي مؤجلة لما بعد توقيع المذكرة. فجوة أخرى تتمثل في ملف السيادة على مضيق هرمز، وكذلك فجوة تعريف ما بين وقف إطلاق النار ووقف الحرب على جميع الجبهات. أهلا بك من جديد دكتور زويري. يعني نحن أمام مذكرة تفاهم وأمام روايتين فيما يخص قضايا خلافية كبرى لا تحتمل التأويل كالملف النووي مثلا، كيف تفسر ذلك؟
2: هذا من الطبيعي. الملف النووي هو العقدة الأكثر حرصا من الطرفين على أن يفسرها بشكل يخدم أجندته السياسية. الرئيس الأمريكي يريد أن يقول أنه تقدم بضغوط كبيرة على الإيرانيين وانتزع منهم شيء، والإيرانيين يريدوا محافظة على البرنامج النووي. أنا باعتقادي نقل هذا الموضوع إلى المفاوضات هو محاولة استبعاد هذه الأزمة ومحاولة استبدالها بما يسمى بالثقة بين الطرفين بإجراءات أخرى. المشكلة في البرنامج النووي أنه عمليا هم اتفقوا أو وافقوا على فكرة صفر تخزين، وافقوا على ترحيل مثلا أو تجميد التخصيب 15 إلى 20 سنة. الباقي فقط هو ما يسمى باليورانيوم عالي التخصيب. هناك مبادرات واضحة بخصوصه، أجهزة الضد المركزية جرى تدمير كثير منها، هناك حديث عن أن معظم المنشآت قد تم تدميرها وتحتاج فترة زمنية طويلة. لذلك من غير المفهوم أمريكيا وإسرائيليا لماذا هذا الإصرار منهم على البرنامج النووي، وهم قالوا أنهم دمروا، لماذا هذا الإصرار؟ واضح أن هناك محاولة لإبقاء النظام الإيراني في مرحلة الضعف والاستهداف، وهذا ما يفهمه الإيرانيون جيدا. يريدون يقولون أن الإيراني أن الأمريكي يريد أن يجعلهم ضعيفين ربما تمهيدا لتحقيق أهدافهم في إسقاط النظام مرحلة ما.
1: لكن حتى نقل الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، هل هذا محسوم؟ لأن ترامب اليوم يتحدث عن أنه لن يقبل بأي اتفاق لا يشمل الملف النووي. يعني هل رؤية إيران بالنسبة لجعل الاتفاق على مراحل سوف تطبق بالفعل؟
2: باعتقادي هذا أمر أصبح شبه محسوم. يعني الوسطاء يعني واضح أن هناك جرى شيء أمس وعلى أساسه تقدم وأعلن الرئيس الأمريكي ما أعلنه، ونحن بصدد شيء رسمي.
1: أنا تصريحات ترامب بين الأمس واليوم تبدو مختلفة.
2: وباعتقادي السبب في ذلك هو ربما تفسيرات من حوله وربما أيضا انعكاس التصريحات الإيرانية، وهذا أكبر تحدي في الاتفاق الحالي. الإيراني والأمريكي بينهم حجم عداوة كبير وعدم الثقة، ولذلك التصريحات تفسد ما يكتب على الورق. الشيء الموجود الآن أن هناك شيئا على الورق يعرفه أطراف، تعرفه أطراف أخرى، وبالتالي كل ما يقول الأمريكي والإيراني سيقال له أنتم وافقتم على هذه النقاط مبدئيا، لماذا تراجعوا عنها الآن؟
1: إذن على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة ناقشناها مع ضيفنا، منها النجاح في رأب الصدع والتوصل إلى صيغة توافقية لمذكرة التفاهم تمهد لمفاوضات لإنهاء الحرب، والسيناريو الثاني هو استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران وعدم نجاح الوسطاء في ضمان موافقة الطرفين مع بقاء بعض الفجوات التفاوضية. السيناريو الثالث هو قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري محدود للضغط على طهران وتحسين الموقف التفاوضي مع احتمال التصعيد عبر الرد الإيراني. أما السيناريو الرابع فهو العودة إلى الحرب الشاملة بصورة أقرب للحال قبل وقف إطلاق النار. دكتور زويري، أعطيت نفس النسبة لشيئين متناقضين للغاية، التوصل إلى اتفاق أو عملية عسكرية محدودة.
2: التوصل للاتفاق ما جعلني أعطيه هذه النسبة هو أن هنالك جهدا حصل وزخما تفاوضيا أفضى إلى شيء واضح أنه استجاب لما يعرف مكامن القلق عند الطرفين، وبالتالي هنالك فرصة كبيرة الآن ضغط دولي، القلق من استمرار إغلاق المضيق. النقطة الحالية في الصراع نقطة غير قابلة للاستمرار، بمعنى آخر لا يمكن البقاء فيها، وبالتالي إما أن يتحرك الطرفان نحو التسوية نوع ما أو يذهبوا إلى العملية المحدودة، لذلك أنا جعلت النسبة متشابهة.
1: ولكن عملية محدودة، أولا ما الذي ستحققه عدا عن ما حققته الضربات العسكرية السابقة، وكيف يمكن ضبطها بحيث لا تتحول إلى عودة للحرب، لأننا لا نعرف كيف سيرد الإيرانيون.
2: تمام، هذه معضلة العملية المحدودة. الأمريكي يقول أنه بإمكانه، وهذا كلام واضح عندنا معلومات حوالي، الأمريكي يقول سنهاجم نضرب منشآت نووية وأهداف اقتصادية ونعلن انتهاء الحرب ونقول أننا لا حجر اتفاق وانتهت المهمة ونرفع حتى الحصار البحري ونجعل إيران دولة معزولة. لكن السؤال كما تفضلتي، هل إيران ستبقى صامتة؟ الجواب لن تكون صامتة، وهنا تدحرج الخيار إلى ما يسمى بالخيار الشامل. لكن حتى الخيار الشامل أيضا أو الحرب الشاملة هنا أيضا الإيرانيين ربما لا يكونوا راغبين فيها، ربما يكون مسألة الضربة المحدودة بالنسبة لهم أفضل من لضمان أمن النظام، أفضل من الذهاب إلى حرب شاملة مع فارق القوة بينهم وبين الولايات المتحدة مع الحضور الإسرائيلي.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: أهلا بكم مشاهدينا، وصلنا إلى رأس الساعة، وهذه التغطية مستمرة من قناة الجزيرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التفاوض بشأن الاتفاق مع إيران لم يستكمل بعد، وإن المفاوضات معها تسير بصورة منظمة وبناءة. وأضاف ترامب أنه لا يتوقع أو أنه لا يوقع اتفاقات سيئة على خلاف من سبقوه. من جهتها نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب يميل لمنح إيران بضعة أيام للتوصل للاتفاق. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن طهران وافقت مبدئيا على إطار الاتفاق، وإنه تم إنجاز 95% منه، وإن التفاوض جار على الصياغات. كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز. في طهران نقلت وكالة تسنيم عن مصادر قولها إنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي مع الولايات المتحدة حتى الآن، وإنه لا يزال هناك خلاف بشأن بعض بنود الاتفاق. وأضافت المصادر أن إيران لم تقدم في هذه المرحلة أي التزامات بشأن تفاصيل الملف النووي. وبينما قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران بحثت مع هيئة عمانية مبادئ العبور في مضيق هرمز مع مراعاة أمن وسيادة الدول المطلة عليها، قالت الخارجية العمانية إن وفدي عمان وإيران بحثا المبادئ التي تحكم حرية الملاحة في المضيق وفقا للقانون الدولي. في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي جدد تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس بمواجهة التهديدات في جميع الساحات بما فيها لبنان. وعلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان والبقاع شرقي البلاد، في حين أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد. أو يوم أمس الأحد. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما. أبدأ معك أحمد، هل أجملت لنا المواقف الأمريكية في الساعات القليلة الماضية بشأن هذه بشأن مذكرة الاتفاق الجديد مع إيران؟
4: تستمر الأوساط الأمريكية في تداول هذه التأكيدات بقرب التوصل لهذه الصيغة، صيغة مذكرة التفاهم، ولكن في ذات الوقت نرى بأن أو ما نتابعه أن التفاؤل بعد أن كان في أعلى مستوياته بات حذرا الآن، وهناك تباطؤ في الحقيقة فيما يتعلق بالإعلان الذي كان مرتقب خلال ما مضى من ساعات، ولكن الآن هناك تأكيدات أيضا بأن العملية التفاوضية ما تزال مستمرة، والأطراف تضع في اللمسات الأخيرة. فوكس نيوز تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن 95% قد أنجز من الاتفاق، ولكن في ذات الوقت يؤكد على أن الولايات المتحدة ستظل تحتفظ بكافة الخيارات في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، في إشارة إلى احتمال العودة للعمليات العسكرية في حال لم يتم إبرام اتفاق. بكل الأحوال حالة ترقب كبيرة هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن، وتأكيدات بأن الأطراف تعمل على صياغة اللمسات الأخيرة أو وضع اللمسات الأخيرة. الرئيس ترامب كان قد قال إن الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه لن يكون كاتفاق 2015 الذي لطالما انتقده، ذلك الاتفاق الذي أبرم في عهد باراك أوباما وبعد ذلك انسحب منه ترامب، إلا أنه في ذات الوقت يشير بأن الأمور تتقدم مع إيران. يقول إن العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران تمضي بشكل أكثر مهنية ومثمرا في ذات الوقت، ويؤكد بأن المفاوضات تسير بنهج منتظم ومرتب. ولكن طبعا حالة الترقب التي كانت تسود يوم الأحد بأن الاتفاق قد يعلن عنه يوم الأحد ولكن لم يتم ذلك حتى الآن، يقول مسؤول أمريكي لفوكس نيوز وهو ذات المسؤول الذي تحدث عن أن التقدم وصل 95%، يقول إن ترامب يميل لمنح الإيرانيين من 5 إلى 7 أيام لحين التوصل إلى صيغة نهائية. وترامب نفسه كان قد حث المستشارين أو المسؤولين وممثليه في هذه المفاوضات بالتريث وعدم الاستعجال لإبرام اتفاق، بل يقول إن حتى على الإيرانيين وكل الأطراف أن تتريث للتوصل إلى صيغة جيدة. هذا الأمر أخذ في اتجاهات عدة. أولا، البعض يعتقد بأن ترامب يريد أن يرسل تطمينات إلى قاعدته الجمهورية التي انتقدت الأخبار بأن الاتفاق قد يشبه اتفاق 2015، والبعض يقول أنه لن يحقق المطالب الأمريكية. ترامب يقول أنه لن يوقع اتفاقا سيئا، وفي ذات الوقت يؤكد على أن المطالب الأمريكية سيتم تحقيقها كمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وفتح مضيق هرمز. والتأكيدات التي تأتي من قبل المسؤولين المقربين لإدارته يقولون إن الأهداف الرئيسية للتوصل إلى هذا الاتفاق هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وكذلك تخفيف التداعيات الاقتصادية التي تسببت فيها الحرب على المستهلكين الأمريكيين وعلى أسواق الطاقة العالمية، وأيضا مسألة فتح مضيق هرمز. بكل الأحوال ما نزال ننتظر تأكيدات جديدة من قبل الإدارة الأمريكية أو أي قيد زمني يتعلق بالتوقيت الذي ستتوصل فيه الأطراف إلى هذه الصيغة النهائية التي ستكون مرضية للجميع.
3: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. وننتقل الآن إلى عمر هواش مراسلنا في طهران. عمر، كيف بدت المواقف الإيرانية في الساعات القليلة الماضية؟
5: نعم مراد، المواقف الإيرانية جميعها كانت تدور حول مذكرة التفاهم، لكن لا أحد رسميا يتحدث عن المذكرة نفسها. على سبيل المثال، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بعد إعلان طهران للمذكرة قال إن إيران لا تزال مستعدة لإثبات أنها لا تمتلك سلاح نووي أو تسعى لحجازة القنبلة النووية، وأنها لا تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وأن إسرائيل هي التي بدورها تعمل على ضرب الاستقرار في المنطقة، وأن إيران لا تفعل ذلك، إضافة إلى قوله أن إيران أيضا وفريقها المفاوض تحديدا ليس مستعد للقيام بتقديم تنازلات حول الحقوق الإيرانية والمصالح الوطنية بحسب تعبيره. وعندما يتحدث الإيرانيون عن حقوقهم الوطنية من خلال الفريق الإيراني المفاوض يعلنون الكثير، أولا حول رفع العقوبات للحصول على الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب وعدم عودتها، وفي الحقيقة هذا هو ما تدور حوله مذكرة التفاهم التي تم إعلانها من قبل كل من إيران وباكستان، وتم تسليمها إلى الوسيط الطرف أو المقابل الطرف الأمريكي. هنا وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت كثيرا عن فحوى هذه المذكرة، وهناك أخبار على وكالات الأنباء الرسمية تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية قد ردت يوم أمس الأحد على المذكرة إلى الطرف الإيراني، لكن الردود التي وصلت للإيرانيين يبدو أنها لم تكن مرضية كثيرا، لأن وكالات أنباء إيرانية أيضا رسمية تقول إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، وإنه حتى يمكن أن لا يتم التوصل إلى ذلك الاتفاق المنشود نظرا لما تصفه بتغيير في المواقف الأمريكية، وأن المفاوض الأمريكي لا يزال يتعامل مع المفاوض الإيراني لا يتزال يتعامل مع واشنطن بجانب من عدم الثقة، الشك في حسن النية أو الجدية الأمريكية حيال التوصل إلى اتفاق. لماذا مراد؟ لأن أحد أهم البنود بالنسبة للإيرانيين كانت حصولهم على مبلغ كبير من الأموال الإيرانية المجمدة، بمجرد إعلان واشنطن قبولها بمذكرة التفاهم هذه. لكن الرد الأمريكي جاء بشيء آخر، وجاء بأنه يمكن أن يفرج عن الأموال المجمدة أو جزء منها بالأحرى عندما يكون هناك مفاوضات نووية تخص الملفات النووية الشائكة كتخصيب اليورانيوم والمواد المخصبة. لكن في المقابل الإيرانيون يقولون إن هذه القضايا هي مؤجلة إلى ما بعد إثبات حسن نوايا الولايات المتحدة الأمريكية ولمدة 60 يوما. إذن نتحدث الآن عن خلاف جديد طرأ على الطاولة، ولا تزال النقاشات وتبادل الرسائل مستمر بهذا الشأن. فضلا عن ذلك فإن الإيرانيين يريدون إنهاء الحرب في لبنان أيضا تزامنا مع إنهائها هنا في إيران، وهذا الأمر أيضا يبدو أنه يواجه بمعارضة إسرائيلية ضاغطة على الجانب الأمريكي. فضلا عن أن أحد البنود الهامة تتعلق بمضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، يقول هذا البند بأنه خلال 30 يوما يمكن أن يتم فتح المضيق وأن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب تزامنا مع إنهاء الحصار البحري على الموانئ. فضلا عن أن أيضا القضايا المتعلقة بالملفات النووية لا تزال عالقة بين الطرفين، الإيرانيون يؤكدون أنهم غير مستعدين للتفاوض على القضايا النووية قبل إثبات حسن نية واشنطن وإنهاء الحرب من عدم تكرارها.
3: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. إذن يقترب الطرفان الإيراني والأمريكي من التوصل إلى مذكرة تفاهم حسب مصادر مقربة من كليهما، تؤكد أيضا أنهما ما زالا يبحثان بعض النقاط الخلافية. وحسب موقع أكسيوس فإن الطرفين قد يوقعان مذكرة ستستمر 60 يوما يتوقف خلالها القتال ويستمر التفاوض حول بعض القضايا. المزيد في تفاصيل هذا الموضوع في تقرير الزميلة فرح الزمان شوقي.
6: زخم سياسي عالي المستوى يحقق تقدما عمليا هذه المرة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أصرت طهران طيلة الفترة الماضية على وقف الحرب ومن ثم التفاهم على التفاصيل المعقدة مع مرحلة أولى لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار، في حين كانت الولايات المتحدة تصر من جانبها على أن أي اتفاق يجب أن يكون أساسه التزامات وقيودا واضحة في البرنامج النووي. يدور الحديث عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار، هي الخطوة التي توقف عندها الطرفان في جولة المفاوضات المباشرة التي استضافتها باكستان إبريل الماضي، حيث كانا على وشك الإعلان عنها والتأسيس لأرضية مباحثات

0: المستقبلية أكثر تفصيلاً، لكن تعثر الكثير حينها وبعدها. في هذه المذكرة سيمدد الطرفان وقف إطلاق النار لستين يوماً قابلة للتمديد خلال الثلاثين يوماً الأولى، وبخطوات متبادلة سيفتح مضيق هرمز، وستبدأ إيران بإزالة الألغام، سترفع أمريكا حصارها البحري، وستسمح لطهران ببيع نفطها تمهيداً للمرور للثلاثين يوماً الثانية لاستكمال باقي البنود. وفقاً لهذه المذكرة تتعهد كل من واشنطن وطهران بعدم شن أي هجوم عسكري ضد بعضهما أو ضد ما يعرف بالحلفاء. تترجم نيويورك تايمز ذلك نقلاً عن مصادرها بأنه توقف للقتال على كافة الجبهات، في إشارة إلى لبنان تحديداً. يبدو أن الطرفين بحسب التصريحات والتسريبات قد أدركا صعوبة حل جل القضايا دفعة واحدة، هو ما يجعل مذكرة التفاهم غير شاملة للقضايا النووية في الوقت الراهن. فيتحدث مسؤول إيراني للجزيرة عن الشروع ببحث هذه التفاصيل العالقة بعد 30 يوماً من الإعلان عن التفاهم. ولطالما كان مخزون اليورانيوم المخصب الذي تملكه إيران وتصر أمريكا على تسلمه العقدة الأصعب على هذا الصعيد. تنقل وسائل إعلام أمريكية عن مصادر أن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وفقاً لترتيبات معينة ومتبادلة، لكن لم يحسم الطرفان عملياً كيفية حصول ذلك. لكن ما الذي ستحصل عليه إيران بالمقابل؟ بحسب مصادر صحفية أمريكية، ستفرج واشنطن عن ملايين الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج كمرحلة أولى، ولن تتمكن طهران من الحصول على الجزء الأكبر من هذه الأصول إلا بعد الاتفاق النهائي. كل ذلك يعني أن المذكرة تقوم على رفع القيود الأمريكية مقابل جملة من الالتزامات الإيرانية خلال فترة وقف إطلاق النار وخلال المفاوضات النووية. وسيحتفظ الرئيس الأمريكي بحق استئناف الحرب إن لم تلتزم إيران بحسب وول ستريت جورنال. تأجل فك عقدة الحلول النووية، ما وضع مسألة مضيق هرمز على رأس العناوين في هذه المذكرة، وهو الملف الذي يعني الجميع. تقول نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين إيرانيين إن هذا التفاهم يقضي بحرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم للعبور. لكن لا يعرف إلى الآن ما إذا كان يعني ذلك حرفياً العودة لمرحلة ما قبل الحرب، نتيجة يريدها الكل فعملوا لأجلها. يقول وزير الخارجية الأمريكي من الهند إنه يجب فتح هرمز دون شروط. يجيب نظيره الهندي إنه يجب إنهاء التوتر في سوق الطاقة، وتكررت ذات التصريحات من معظم الدول والقادة. تعلم إيران أهمية هذه الورقة، كما يعلم الوسيط الباكستاني الذي حمل الرسائل بين طهران وواشنطن أهمية تكثيف الجهد الدبلوماسي في ملف يقف على حافة الانهيار كلما زاد الإصرار، وهو ما يتطلب تنسيقاً دفع قادة باكستان وقطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا للعمل نحو تخطي التحديات.
1: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن طهران سيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ مع سيد ماركو مسعد في واشنطن. كان متوقعا التوقيع على مذكرة تفاهم في الولايات المتحدة يوم أمس، لكن تم إرجاء ذلك ربما لأيام. ما الذي حصل؟
2: أولاً تحياتي لحضرتك وشكراً على الدعوة الكريمة. في اعتقادي اللغة الإيجابية التي تحدث عنها دونالد ترامب بالأمس والفترة الماضية كانت تعتمد على أن هناك بالفعل تقدم في المفاوضات، أو دعنا نقول اقتراب من الوصول إلى التوقيع على هذا الاتفاق المبدئي أو اتفاق إعلان النهاية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ولكن في اعتقادي هذا الاتفاق يعني غير كافي بالنسبة لما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن إذا كان دونالد ترامب لم يحصل على مطالبه في أثناء وهو لديه كثير من كروت الضغط على الطرف الإيراني، نتحدث عن القوات العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة، الحصار البحري، العقوبات الاقتصادية الكبيرة، وكل ذلك لم يفلح في تحول تصرفات النظام أو على الأقل الحديث عن الملف الأكثر حساسية وهو في هذه الحالة الملف النووي الإيراني. فكيف له أن يصل إلى هذه الأهداف بعد يعني بعد الانتهاء من هذه الحرب والتعهد بعدم التعرض وكسر الحصار البحري ودعنا نقول رفع العقوبات الاقتصاديه على ايران. فاذا في اعتقادي كان هناك اعاده تعريف او دعنا نقول اعاده يعني تقييم لهذا القرار. ودعنا نقول ان هناك ايضا كانت انتقادات كبيره من يحسبون على الرئيس دونالد
1: نعم
2: ترامب وقرر
1: سيد
2: بانها
1: ماركو، إعادة تقييم

0: بمعنى ما الذي تقصده بإعادة التقييم؟
1: الرئيس دونالد ترامب إن لم يصل إلى أهدافه الآن وقبل الحديث عن أي تفاصيل أخرى، نتحدث عن الأهداف الأساسية في هذه الحرب، ضمان بأن عدم تمتلك إيران القنبلة النووية وتفكيك البرنامج النووي الإيراني، أو على الأقل الحديث عن تفاصيله. إن لم تحدث الآن، في اعتقادي هذا ما لا يريده دونالد ترامب، إن لم تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالوصول إلى
0: لكن
1: يعني دعنا نقول ضمان أو
0: كانت هناك بوادر اتفاق على هذا الموضوع وإرجاء الموضوع الملف النووي إلى وقت لاحق والتركيز على نقاط أخرى، وكانت هناك إيجابية في هذا الموضوع، لكن تغير كل ذلك بشكل مفاجئ، لذلك نحاول أن نفهم ما الذي تغير في واشنطن حتى يغير ترامب هذا موقفه بهذا الشكل الكبير. كانت هناك نقطة انعطاف في القرار الأمريكي.
1: أولاً، دونالد ترامب لم يعلن بأنه وافق بشكل كبير على هذا الاتفاق الذي يرحل أو يؤخر الملف النووي الإيراني، والمشكلة هنا تأتي بأن تأخير الملف النووي الإيراني لما بعد، أو دعنا نقول لما بعد هذه التفاصيل الصغيرة، هذا يعتبر يعني دعنا نقول خسارة للولايات المتحدة الأمريكية، أو على الأقل عدم الوصول إلى أهداف الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الحرب. لماذا؟ كما قلت لحضرتك بأن عدم وجود أو في أثناء وأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها كروت ضغط على النظام الإيراني، لم تنجح في الوصول الى مفاوضات ناجحه في الملف النووي الايراني وغيرها من الملفات. فالان نتحدث بان كسر الحصار البحري، رفع العقوبات الاقتصاديه، التعهد بعدم العوده للعمليات العسكريه، فهذا بكل تاكيد يضعف موقف الولايات المتحده الامريكيه في التفاوض الذي من الممكن ان يحدث خلال هذه الفتره. وبكل تاكيد دونالد ترامب يعلم بان التفاوض اصلا مع النظام الايراني لعده سنوات لا يعني بالضروره الوصول الى اهدافه، فيريد ان يقول ان لم يكن الوصول لاهدافنا الان فلن يكون في الفتره القادمه. وهذا بكل تأكيد أعلن عنه كثيرا من الساسة في الولايات المتحدة الأمريكية الذين اعترضوا بشدة على هذا القرار. لماذا؟ لأنه هو ليس القرار ليس يضر بدونالد ترامب ولا الحزب الجمهوري، ولكن يضر بالولايات المتحدة الأمريكية كدولة لديها رادع استراتيجي ودولة تريد أن تهيمن على النظام الدولي اقتصاديا وسياسيا وعسكريا.
0: نعم.
1: فبكل تأكيد بعد كل هذه الحرب واستخدام لأحدث الأسلحة العسكرية والتكنولوجيا الأمريكية، والآن لم تصل الولايات المتحدة إلى أهدافها، فهذا يعتبر يعني دعنا نقول خرق في الردع الأمريكي لأي مشكلة من الممكن أن تحدث مع أي دولة في المستقبل القريب.
0: طيب سيد حداد، سيد ماركو أشار إلى نقطة غاية في الأهمية، وهو أن الجانب الأمريكي يريد الحصول على اتفاق أو التوصل إلى اتفاق جيد بعكس اتفاق العام 2015. علما أن اتفاق 2015 أخذ وقتا وجولات قبل أن يتم التوصل أو التوقيع على صيغته النهائية، وبالتالي ألا تعتقد أنه من المنطقي أن تحصل عملية أخذ ورد بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وأن تأخذ الأمور وقتها قبل أن يتم التوصل إلى أرضية اتفاق أو أرضية تمهد الاتفاق مستقبل؟
2: لكم وللمشاهدين الكرام، اتفاق عام 2015 كان أكثر الاتفاقيات تعقيدا في العالم من الناحية القانونية والسياسية والتقنية. أنا كنت حاضر في تلك المفاوضات جميعها، وكنا نرى الفرق القانونية التقنية كانت تجتمع إلى جانب المباحثات السياسية، وكانت تقوم بدراسة كل بنود ذلك الاتفاق. والاتفاق ليس من صفحة واحدة، يعني هذا الرئيس الأمريكي الحالي يريد اتفاق من صفحة واحدة، وهو يعني يريد فقط أن ينجز شيئا ويقول أنا قمت بشيء، ويريد أن يقوم بترويج سردية النصر. وهنا يعني أصلا أساسا هذه الاتفاقية الحالية لا يمكن مقارنتها بتلك الاتفاقية. تلك الاتفاقية كانت تضمن حقوق جميع الأطراف، ويعني إيران في تلك الاتفاقية يعني إلى جانب يعني ضمان حقوقها، هي كانت تخضع لأكبر عمليات تفتيش في تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإيران قبلت بذلك وقبلت بالبروتوكول الإضافي. ولكن هذا الرئيس الأمريكي نسف ذلك الاتفاق بسبب يعني عقدته من موضوع أوباما والديمقراطيين، وهذه حقيقة. يعني هناك عندما يتم الآن، وكنت أستمع إلى الضيف من الولايات المتحدة، كأنه نحن أمام رئيس يفهم القانون القضايا التقنية والقانونية، ولكن هو شان نقطة مهمة، يعني هو يفكر هذا الرئيس بردع الولايات بقوة ردع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا إيران ليست معنية به، إيران تريد التوصل إلى اتفاق يضمن كذلك حقوق إيران ويحترم حقوق إيران. والآن يعني
0: لكن
2: يوم
0: الرئيس
2: أمس
0: الأمريكي،
2: عندما
0: حتى
2: يعني
0: نفهم الموقف الأمريكي سيد حداد، حتى الرئيس الأمريكي هو تحت ضغط كبير، هناك صقور

0: لم يحصل، لم يحدث.
1: يعني سأشير إلى هذا الموضوع فأوضح نقطة. يعني عندما الجانب الباكستاني جاء بهذه النقاط وحتما كان قد بحثها مع الجانب الأمريكي، يعني عندما هناك قائد الجيش الباكستاني أراد في طهران يعلن إنجاز هذا الاتفاق، يعني هناك هذا الاتفاق جاء بناء على وجهات نظر مشتركة لإيران والولايات المتحدة الأمريكية، وكل هؤلاء الرؤساء أمس كانوا يقولون أن الاتفاق جيد، وحتى الرئيس الأمريكي قالوا بأنه هذا الاتفاق جيد ويجب أن يعني ومن الأفضل أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق. ولكن ما هو الذي حدث؟ أنا باعتقاد الرئيس الأمريكي لا يهمه مثلا من يتحدث داخل الحزب الجمهوري أو من النواب أو من السيناتورات، لا هو يهمه الكيان الصهيوني. يعني أساسا كل هذا التغيير في الموقف جاء بعد اتصال الرئيس الأمريكي برئيس وزراء العدو الصهيوني، وهو معروف يعني هو دخل هذه الحرب من أجل طموحات الكيان الصهيوني ونتنياهو، وأساسا هو دخوله في الحرب كان خطأ كبير، وبدأت يعني تتبين على أساس تقارير كاذبة من الموساد وادعاءات نتنياهو بأنه خلال ساعات سيسقط النظام، ومن ثم صار خلال يومين وبعد خلال 3 أيام. فلذلك يعني هذه ليست مشكلة إيران بأنه هناك الآن السيناتورات يفكروا بأنه سنعود إلى المربع الأول، الآن المشكلة أن هناك الرئيس الأمريكي يكرر نفس السلوك الذي كرره بالنسبة للمفاوضات الماضية، يعني يقوم بنسف طاولة
0: والسيد
1: المفاوضات،
0: حداد عندما تحدث عن
1: يطعن
0: السيناتورات،
1: الوسطاء.
0: نعم، أو نواب الحزب الجمهوري، فهم من أنصار إسرائيل في الإدارة الأمريكية، أو عفوا في الولايات المتحدة. ننتقل إلى سيد أبشارات في نابلس. سيد أبشارات، كانت هناك خيبة أمل كبيرة في إسرائيل، سمعنا عنها في وسائل الإعلام العبرية يوم أمس، وكانت تقول إن الحكومة التي تحاول أن تصور أنها جزء من صناعة هذا القرار كانت مستبعدة وخارج هذا خارج هذه العملية التفاوضية. الآن وفي ظل ما استجد وتغيير موقف الرئيس الأمريكي بعد اتصاله بنتنياهو، ما هي القناعات التي ترسخت لدى الإسرائيليين الآن؟
2: تحياتي استاذ مراد ولضيفك وللمشاهدين. القناعات كانت واضحه من ان بنيامين نتنياهو يستطيع ان يؤثر على دونالد ترامب الرئيس الامريكي، ويحاول ان يذهب بعيدا عن حاله السرعه في امكانيه انجاز اتفاق دون الاخذ بعين الاعتبار المحددات الاساسيه التي وضعت لهذه الحرب. ولهذا السبب اذا ما لاحظنا خلال الساعات القليله الماضيه جل التصريحات بدأت تظهر أيضا من قبل المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بالقول أن القيادة العسكرية الإسرائيلية كان لديها بنكا من الأهداف وتستعد لتنفيذ الضربات، والتصريحات إيال زمير من أن الجيش الإسرائيلي على استعداد تام لإمكانية العودة إلى القتال في أي لحظة تقتضيه الضرورة، وبالتالي وكأن إسرائيل تريد أن تقول أنها ما زالت قادرة على امتلاك القوة، وأن معادلة القوة وحدها هي التي يمكن أن تعزز فرص اتفاق يمكن أن يلزم طهران ويمكن أن يحقق أفضل نتائج. هذا من المنظور الإسرائيلي، لأن في المنظور الإسرائيلي نظر أو ينظر إلى الذهاب إلى هذا الاتفاق على أنه حالة استسلام لإيران، وهذا ما لا تريده إسرائيل، لأن إسرائيل ربما تتقاطع وتتشاطر مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمسألة معادلة الردع، لأن مفهوم القوة ومفهوم الردع في منطقة الشرق الأوسط هي واحدة من المقومات والمعززات الأساسية للوجود الإسرائيلي الأمريكي. إضافة إلى ذلك يبدو أن إسرائيل على قناعة تامة أنه في اللحظة التي يمكن أن يكون هناك فيها ذهاب إلى اتفاق مرحلي يمكن أن يكون من الصعب أن يكون عودة تامة للمواجهة العسكرية المباشرة، وبالتالي تصبح إسرائيل يدها مقيدة بالاتفاق وبما يتبع هذا الاتفاق من تفاهمات أخرى ومن تدخلات أخرى ومن ثقل سياسي ودبلوماسي. على سبيل المثال إسرائيل انزعجت بشكل كبير جدا على حجم وطبيعة الثقل السياسي والدبلوماسي الإقليمي العربي الإسلامي الذي هو يعني عامل على دعم الوسيط الباكستاني في الأيام القليلة الماضية. إسرائيل لا تريد أن يكون هناك زخما لهذا الملف ودورا إقليميا في هذا الملف.
0: سيد سليمان،
2: هذا الملف
0: سيد سليمان.

0: المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
1: عفوا على المقاطعة، لكن دعنا نفهم الأمور ربما، أو لنقلب الزاوية لنفهم الأمور من جهة أخرى، ألا يمكن أن تكون إسرائيل ربما هي مخرج للولايات المتحدة من أي التزامات مستقبلية لها حيال حلفائها إن كان في الخليج أو مع الإيرانيين، بدل أن تكون إسرائيل هي المؤثر بشكل كبير على صناعة القرار الأمريكي؟ قد تكون هي مخرج للسياسة الأمريكيين والرئيس الأمريكي تحديدا، والتنصل من أي التزامات أو تحلل من أي التزامات مستقبلية.
0: نعم، هذه نقطة بالغة الأهمية، وربما أشرنا أستاذ مراد في مداخلة سابقة وقلنا أن هناك نوع من تبادل الأدوار ولعبة تبادل الأدوار ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في استخدام المواقف. أحد الأطراف يستخدم المواقف المتشددة والآخر يعطي مساحة من التفاؤل بحيث يتم إغراق الجميع في مساحة التفاؤل بهدف خلق مساحة التفاؤل لتكون واحدة من أدوات الضغط والابتزاز على طاولة المفاوضات. إضافة إلى ذلك المسألة التي أشرت إليها، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما تعطي إسرائيل مساحة الفعل الميداني، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنني أنا ملتزم بالاتفاقيات، ولكن إسرائيل ضمن الاحتياج الأمني والضرورة الأمنية يمكن أن تذهب بهذه المساحة أو تلك دون أن تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية المباشرة. ولهذا السبب إذا ما لاحظنا بطبيعة التصريح الذي أدلى به بنيامين نتنياهو في أعقاب الاتصال مع دونالد ترامب، كان واضحا ليشير أن إسرائيل ما زالت يدها قادرة على الوصول وإمكانية الذهاب إلى عملية تفعيل مبدأ القوة في أي لحظة من اللحظات، تحت إطار أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك وتعطي إسرائيل حق الدفاع عن النفس أو البعد الأمني وإمكانية تفعيل مبدأ القوة نتيجة البعد الأمني. هذه معادلة هي التي دائما ما تسعى إليها الولايات المتحدة الأمريكية في تبرير ما تقوم به إسرائيل أو في تبرير كيفية تفسير إسرائيل لأي مورد من الاتفاقيات. وأنا باعتقادي النماذج الماثلة في الحالة الفلسطينية وفي الحالة اللبنانية سابقا كانت واضحة وجلية بهذا الاتجاه. إضافة إلى ذلك نقطة بالغة الأهمية أستاذ مراد، وهي لا تغيب عن ذهننا، كيف أن إسرائيل كانت هي المنفذ والمخرج لدونالد ترامب في المباحثات والمفاوضات مع إيران ما قبل فبراير الماضي، أن إسرائيل هي التي قدمت على أن أجواء المفاوضات لا يمكن أن تصل إلى اتفاق نهائي وأن العمل العسكري هو المخرج الأساسي لهذه المفاوضات. اليوم إسرائيل باعتقادي تعيد ذات المنهجيات وذات المقاربات وتحاول أن تعمل بشكل أو بآخر على خلق نوع من عدم التكاملية في السردية والرواية الأمريكية والإسرائيلية باتجاه الاتفاق، بحيث يظهر كل طرف من الأطراف الإسرائيلي أو الأمريكي أنه متشدد في بعض القضايا وهناك متسع في قضايا أخرى، وبالتالي وكأن إسرائيل هي تعمل على عملية الابتزاز كأداة ابتزاز إضافية تعمل من خلالها.
1: إذن هي عملية تبادل الأدوار مثل ما سبق وأشرت سيد بشارات، هي عملية تبادل الأدوار بين واشنطن وتل أبيب فيما يتعلق بخاصة هذا الملف، الملف الإيراني. نعود إلى سيد ماركو مسعد. سمعت لما ذكره سيد بشارات قبل قليل، وهي نقاط غاية في الأهمية في الولايات المتحدة، كيف ينظر إلى الدور الإسرائيلي في خلق معادلة توازن في المنطقة الشرق الأوسط ككل، خاصة ما يتعلق بالأزمة الإيرانية حاليا؟
2: يعني الولايات المتحدة الأمريكية بتنظر لإسرائيل كحليف أبرز وأقوى في المنطقة، وبكل تأكيد العلاقة الأمريكية الإسرائيلية ليست في محل نقاش، ليس تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب ولا جو بايدن ولا حتى من يلي ومن يعقب الرئيس دونالد ترامب حتى في المستقبل القريب. نعم إسرائيل يعني على الأقل خسرت الحرب، خسرت المعركة على المستوى الشعبي في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ما حدث في قطاع غزة وهذه الأزمة الإنسانية الحادة، ولكن هذا لا يغير شيء في على الأقل على المستوى السياسي. ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها، وما زال هناك دعم سواء من الجمهوريين ومن الديمقراطيين، ولكن بنسب تتفاوت بسبب اقتراب الانتخابات، وهذا أمر طبيعي في السياسة الداخلية الأمريكية. ولكن دعنا نقول بأن إسرائيل شريك في الحرب، وبكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالح في أن تشارك هذه المعلومات، سواء المعلومات الاستخباراتية، المعلومات السياسية عن قرب الوصول إلى اتفاق. هذا أمر مهم لأن إسرائيل شريك للولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب، ولكن السؤال إلى أي مدى من الممكن أن تؤثر إسرائيل على القرار الأمريكي؟ فأعتقد

0: القرار الامريكي ياتي بانه يبحث عن المصالح الامريكيه، سواء كان من خلال
1: لكن
0: البحث عن
1: المصالح
0: ذلك مع
1: إذا ما كان إذا كان الموقف الأمريكي يركز على المصالح الأمريكية، فمصلحة أمريكا هي عدم الدخول في حرب تستنزفها وتستنزف مقدراتها الحربية، وكانت تقارير أشارت إلى هذا الموضوع، لأن استمرار حرب استنزاف قد يجعلها ربما منكشفة مستقبلا في حال دخلت حرب مع إيران أو نزاع مع عفوا مع الصين. وبالتالي من مصلحة الولايات المتحدة عدم الدخول في حرب استنزاف، لكن تركيز الرئيس الأمريكي وتغيير لهجة خطابه وتركيزه على الملف النووي وأنه لن يوقع على اتفاق لا يشمل الملف النووي الإيراني، وهو ما ترفضه ويعلم مسبقا أن إيران سترفض ذلك لأنها تطالب بإرجاء مناقشة ملف النووي إلى مرحلة لاحقة من الاتفاق، ألا يعد نسفا لهذا الاتفاق برمته وربما تماهيا مع الموقف أو الرغبة الإسرائيلية؟
0: يعني ان كنا نتحدث عن حرب استنزاف في ايران، الولايات المتحده ليست في حرب استنزاف، بل بالعكس اصلا دونالد ترامب لم يقم بحرب شامله بريه تاخذ من الولايات المتحده الكثير، لانه لا يريد اصلا ان يدفع تكاليف هذه الحرب
1: الإيرانيون
0: الاقتصاديه
1: يهددون
0: والسياسيه.
1: بحرب استنزاف إن عادت الحرب من جديد، وأنهم لن يوقفوا الحرب، ويهددون بحرب استنزاف ضد الجانب الأمريكي، هذا ما عنيته.
0: الإيراني يهدد كما شاء، والإيراني ليس من مصلحته العودة إلى الحرب حتى لو تحدث عكس ذلك. هو على رأس على كما قال الرئيس دونالد ترامب، الإيرانيين يتحدثون لغتين، اللغة الأولى أمام وسائل الإعلام، واللغة الثانية أمام أو خلف الأبواب المغلقة. فإذا الإيراني يتحدث كما شاء ويهدد كما شاء، ولكن بكل تأكيد هو ليس لديه أي مصالح في العودة إلى الحرب، لأنه أصلا يعاني اقتصاديا من الداخل
1: ولا من
0: كما قال
1: مصلحة
0: الرئيس
1: الولايات
0: الإيراني. ليس
1: المتحدة العودة إلى الحرب.
0: بكل تأكيد، بكل تأكيد الحرب ليست في مصلحة أحد الآن، ليس في مصلحة الإيرانيين ولا مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية ولا مصلحة حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، هي فقط في مصلحة بنيامين نتنياهو، هذا نعلمه جيدا. ولكن السؤال، هل بنيامين نتنياهو قادر على التغيير، تغيير أو دعنا نقول يؤثر بشكل سلبي على الرئيس دونالد ترامب؟ فاعتقادي المواقف السابقة أكدت بأن الرئيس دونالد ترامب يستمع ولكن لا يتأثر، يستمع إلى مطالب الخليجيين ويستمع إلى مطالب إسرائيل، ولكن ينفذ ما يراه من مصالح للولايات المتحدة الأمريكية. لماذا قامت الحرب؟ الرئيس دونالد ترامب قال بأننا كان لدينا مصالح فيما يحدث الآن، لدينا مصالح في تغيير تصرفات النظام الذي يدعم الإرهاب في الشرق الأوسط، ولدينا مصالح في عدم امتلاك إيران للقنبلة النووية، هذه هي المصالح الأمريكية. لذلك اقتنع دونالد ترامب بالدخول في الحرب مع بنيامين نتنياهو، ولكن ان اراد الخروج منها، وهو بكل تاكيد يريد الخروج منها، ليس لانه ليس لديه القدرات العسكريه لمواجهه ذلك، ولكن ليس لديه الاراده السياسيه لتحمل المزيد من النفقات السياسيه والاقتصاديه والعسكريه. لذلك نقول بان الولايات المتحده تبحث عن خطه للخروج لمحاوله للحفاظ على المصالح الامريكيه،
1: نعم
0: وبكل
1: سيد ماركوس،
0: تاكيد
1: الصورة
0: هذه المصالح
1: واضحة.
0: الامريكيه.
1: نعم صورة واضحة. ننتقل إلى سيد مختار حداد. سيد مختار، عندما يتحدث الرئيس الأمريكي ويقول أنه لن يوقع على أي اتفاق لا يشمل البرنامج النووي الإيراني، كيف ينظر إليه الإيرانيون وكيف يقيمون هذا الموقف؟
2: لكم هذا الموقف للرئيس الأمريكي، يعني هو طعن لهذه المفاوضات، وهو نسف مرة أخرى لهذه المساعي. وكان يعلم بأن هناك، وكان لديه علم بأن هناك سيكون اتفاق لنهاية الحرب، ومن ثم يتم الدخول في مفاوضات من أجل برنامج إيران النووي. الآن يأتي ويغير موقفه، وهذا الموقف أساسا يأتي على أساس ما يريده الكيان الصهيوني. حتما في هذا الجانب لا أعتقد بأن الجانب الإيراني سيتراجع من موقفه، ولا يقبل الجانب الإيراني بأن يتفاوض على شروط الكيان الصهيوني وما يريده نتنياهو. والآن يعني هذه الجزئية بالذات هي الجزئية التي يتابعها الصهاينة ويطرحونها كذريعة من أجل التأثير على هذه المفاوضات. فلذلك يعني من المؤكد إيران لا تقبل بذلك، وأساسا يعني هذا السلوك للرئيس الأمريكي باعتقادي حتى سيجعل الوسطاء في المستقبل يتراجعوا، ويعني لا يثقوا بعد كثيرا بما ستأتي به الولايات المتحدة أو بمواقف الرئيس الأمريكي مستقبلا. لأنه هناك، قلت لكم وهذا أشرنا إليه في السؤال الأول، يعني هناك الجميع كان يؤكد ويقول هذا سيكون اتفاق جيد، والآن بدأ الرئيس الأمريكي يغير مواقفه، وخاصة في مثل هذه الجزئية يعني يأتي ويطرح الشروط الإسرائيلية. فباعتقادي يعني إذا من جانب إيران أصلا لا تقبل بهذا الأمر، وإيران وضحت موقفها، قالت بعد نهاية الحرب مباشرة ندخل في موضوع المباحثات من أجل برنامج إيران النووي، ولا تقبل باعتقادي إيران بإضافة أمور أخرى على هذه الاتفاقية. وكذلك إيران لن تتراجع أمام الولايات المتحدة أو تتنازل أمام الولايات المتحدة، يعني هذا كان أقصى شيء ممكن أن تقدمه وأكثر شيء ممكن تقدمه إيران يعني خلال هذه
1: وبالتالي أنت
2: المفاوضات.
1: تعتقد سيد حداد، أنت تعتقد أن الأمور ستتوقف عند هذا الحد، وبالتالي الإيرانيون سيطالبون الولايات المتحدة بالعودة أو التخلي عن هذه المطالب، مطلب الملف النووي تحديدا. ماذا عن النقاط الأخرى التي تم تغييرها في الرد الأمريكي؟
2: وهذا الكلام صحيح، ولكن هناك باعتقادي يعني الآن الرئيس الأمريكي شكل مشكلة أخرى. يعني البند الأول يقول نهاية الحرب بشكل نهائي في جميع الجبهات، والآن يأتي ويقول لفترة 60 يوما، أو هناك يكون لي الحق لاستئناف الحرب. يعني هذا أمر مرفوض بشكل نهائي، حتى أعتقد وحتى الوسطاء لا يقبلوا بذلك، بأنه يسعون من أجل 60 يوما أو يعطوا الحق للرئيس الأمريكي لكي يعيد هذه الحرب مرة أخرى ويشعلها ويقوم بإشعالها في المنطقة. هذه نقطة. من ناحية أخرى في موضوع الأصول الإيرانية المجمدة، يعني هناك هو لا يريد أن يقوم ب يعني رفع التجميد عن هذه الأصول، يعني هذا أمر كان واضح، يعني يتم رفع الأصول التجميد عن هذه الأصول يعني مع بدء هذه أو التوقيع على هذه الاتفاقية، أو يأتي يحتفظ يقول أنا سأحتفظ بالحصار على إيران، وبالمقابل يقول لإيران افتحي مضيق هرمز. فهذا كيف يمكن أن يحصل؟ يعني إيران تفتح مضيق هرمز ويقول أنا سأحتفظ بالحصار على الموانئ حتى أحقق كل أهدافي وأصل إلى الاتفاق الشامل. فهذا يعني لا يمكن أن نقول أو نقول هو اتفاق أو نسميه باتفاق، يعني ما زال هو يشكل نفس العقد نفس
1: نعم،
2: المشاكل، ويريد أن يتمسك بنفس أوراق الضغط على إيران، وهذا باعتقادي لا تقبل به إيران. حتى أنا باعتقادي الوسطاء لا يقبلوا بهذا السلوك الأمريكي.
1: سيد سليمان أبشارات، الأمور يبدو أنها ماضية إلى حالة من الترنح والبقاء في مكانها دون التغيير. إلى أي مدى يخدم هذا السردية الإسرائيلية أو النزعة الإسرائيلية لإشعال الحرب؟ وماذا عن دور المؤسسة الأمنية والعسكرية حاليا في إسرائيل؟ وإلى أي مدى يمكن أن تشن إسرائيل ربما منفردة هجمات ضد إيران؟ باختصار لو سمحت في دقيقتين.
3: نعم، أنا باعتقادي أولا إسرائيل لا تمتلك القدرة الفعلية والحقيقية، وهذه ربما ثبتت خلال العامين الماضيين، أنها تستطيع أن تذهب منفردة لعمل عسكري بالتحديد باتجاه إيران. إسرائيل بحاجة إلى دعم أمريكي، بحاجة إلى مظلة أمريكية بهذا الاتجاه، ولكن يبدو أن إسرائيل تحاول أن تذهب للاستفادة من الجو التفاوضي ومن تبعات هذه الحرب في البعد السياسي الإقليمي. بمعنى بالأمس كان هناك حديث عن إمكانية أن يكون هناك جوائز طردية لإسرائيل بهذا المعنى، بحيث يتم توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية، وبالتالي قد يكون واحدة من عمليات التردد الأمريكية في الساعات الماضية هي محاولة الضغط على بعض الأطراف العربية والإسلامية والإقليمية بهدف إعطاء إسرائيل نوعا من الأمل في إمكانية أن يكون هناك توسيع للاتفاقيات الإبراهيمية، وبالتالي تستطيع إسرائيل أن تقدم ذلك على أنه واحدة من الإنجازات السياسية الاستراتيجية لتبعات هذه الحرب.
1: شكرا جزيلا لك سيد سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس. وكذلك الشكر للسيد مختار حداد، وهو رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، حدثنا مشكورا من طهران. والشكر كذلك للسيد ماركو مسعد، وهو الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، حدثنا من واشنطن. شكرا جزيلا لكم جميعا. حذرت تقارير اقتصادية من تصاعد أزمة نقص الأسمدة العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي في بريطانيا ب بنسبة بلغت 70%. وقد حذرت الحكومة البريطانية من أن العالم يمضي نحو أزمة غذاء عالمي.
4: ريف إنجلترا. ولد تشارلز في هذه المزرعة التي ورثها عن أبيه. تحديات كثيرة واجهها خلال عقود عمله هنا، لكن أزمة الأسمدة التي تلوح في الأفق بسبب إغلاق مضيق هرمز قد تكون غير مسبوقة، فأسعارها شهدت قفزات حادة وصلت أحيانا إلى 70% منذ بدء الحرب أواخر فبراير الماضي.
5: كنا محظوظين لأننا اشترينا سابقا كل ما نحتاجه من أسمدة للموسم الحالي، وكنا نتعامل بأسعار تقارب 300 جنيه استرليني للطن. أما الآن فإن الأسعار ارتفعت إلى حوالي 450 جنيها استرلينيا للطن، ما يشكل تكلفة هائلة وضغطا مباشرا على المزارعين.
4: ما يبدأ في المزرعة ينتهي في البقالة. جمعية الأغذية البريطانية تتوقع أن يصل تضخم أسعار الغذاء إلى أكثر من 9% بنهاية العام إذا استمر إغلاق هرمز.
6: يكتسب مضيق هرمز أهمية بالغة لقطاع الأسمدة العالمي، إذ يمر عبره نحو ثلث إمدادات العالم، ولقد فقدنا الآن قرابة 10% من الإنتاج السنوي العالمي، وقد يظهر التأثير بشكل أشد في الدول النامية القريبة من الشرق الأوسط، وتحديدا في محصول الأرز، وإذا خفض العالم استهلاك الأسمدة، فستتأثر حياة نحو 4 مليارات نسمة.
4: مضيق هرمز على بعد آلاف الأميال من حقول الشعير هذه في قلب إنجلترا، حقيقة لا تلغي واقع التأثير المباشر الذي يلمسه المزارعون بسبب إغلاقه.
7: الأمر هنا بات مسألة أسابيع لا أشهر، فهذه المحاصيل قد تكون الأخيرة بأسعارها الحالية قبل أن تضرب موجة الغلاء رفوف المتاجر. أزمة الشحن التي تبدأ في مضيق هرمز وتلمس هنا نقصاً في الأسمدة ستتحول إلى تضخم يلتهم جيوب المستهلكين.
4: محمد المدهون، الجزيرة، من الريف الإنجليزي.
1: التطورات السياسية المتسارعة بشأن مضيق هرمز، خاصة بعد مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى الآليات العسكرية المتبعة لتنظيف المضيق من الألغام ومخلفات الحرب، خاصة مع تحريك بريطانيا لقطاعها البحرية الخاصة بمكافحة الألغام. كل هذه النقاط نتابعها في هذا العرض مع الزميلة مريم بلعالي.
8: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها التطورات المتعلقة بشأن مضيق هرمز لاستكشاف أشكال الخيارات البحرية المطروحة للمساعدة في استئناف حركة الملاحة التجارية بشكل طبيعي، على ضوء التصريحات المتبادلة بين الأمريكيين والإيرانيين بشأن أزمة المضيق. هذه التطورات نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، وأيضا مع الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية لواقع المضيق اليوم، ربما على ضوء هذا الاتفاق الذي يجري الحديث عنه وفي جوهره فتح المضيق.
9: سنتابع بالتأكيد، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. إذن مباشرة إلى مضيق هرمز، حيث انفراجة دبلوماسية، حيث مذكرة تفاهم شبه مكتملة برزت بعض شروطها عبر وسائل الإعلام. هذه المذكرة، ومباشرة نتجه إلى الصور المباشرة لمضيق هرمز، هذه المذكرة من شأنها أن تعيد حركة هذا المضيق، هذه الحركة المتوقفة منذ أشهر إلى طبيعتها خلال نحو 30 يوما. طبعا نحن ننظر هنا إلى مجموعتان، أهمها هذه السفن العالقة هنا منذ أشهر داخل الخليج ولم تستطع المغادرة إلى المياه الأخرى الدولية، وطبعا هناك سفن أخرى تنتظر العبور إلى الداخل. إذن ما هي الخطة، ما هو المسار الذي يفترض أنه سيتم اتباعه؟ وفقا لما تم اقتراحه، سيكون هناك مسار سريع بداية يتيح لهذه السفن، هذه المجموعة من السفن، الخروج هذا المسار بعرض نحو 1000 ياردة، يعني نتحدث عن حوالي 913 مترا. هذا مسار أولي سريع سيتم إخلاؤه لبدء حركة السفن. هناك مسار آخر سيتم بالتوازي معه أيضا ليسمح بحركة الدخول بنفس العرض تقريبا 1000 ياردة 913 متر. طبعا عندما نتحدث نحن هنا عن مضيق هرمز نتحدث عن نحو 39 كيلومتر أو 33 إلى 40 في أضيق مناطقه في هذه المنطقة، طبعا ما بين في منطقة المضيق. إذن في هذه المنطقة ستكون حركة العبور، كيف سيتم التجهيز لهذه الحركة خلال أسرع مدة ممكنة؟ طبعا كما تشاهدون نحن نتحدث هنا عن ما يشبه الطريق السريع هايوي بشكل سريع يخلى من الألغام في هذه المنطقة. وطبعا تعهدت إيران وفقا لمذكرة التفاهم بإخلاء الألغام، لكن يبدو أن هذه المهمة لن تكون حكرا على إيران. نحن نتحدث عن حركة دولية غير مسبوقة، لا سيما من خلال السفن البريطانية. السفينة لايم باي ستكون واحدة من أهم السفن التي ستشارك في عمليات إخلاء الألغام. هذه السفينة تتسع ل 500 جندي مقيم فيها، وأهم فيها أن لديها أنظمة متطورة تستطيع إدارتها من خلال السفينة من الغواصات ومن الزوارق البحرية التي تقوم بمهام متابعة الألغام لا سيما في أعماق تحت البحر. نتحدث هنا عن عمليات مسح بالسونار لقاع الخليج إلى عمق يصل بنحو 300 متر هذه الغواصات، وطبعا كلها غير مأهولة. نتحدث عن غواصات مسيرة، عن زوارق مسيرة لضمان الأمن والسلامة. فهذه الغواصات ربما تسير إلى باتجاه هذه الألغام وتلقي ما يشبه عبوات ناسفة في مكان قريب منها قبل أن تنسحب ليتم تدمير وتفجير هذه الألغام في مياه الخليج إلى عمق كما ذكرنا يصل إلى 300 متر. أيضا تستعد كاسحة الألغام الألمانية فولدا إلى التوجه، وهي موجودة في مياه المتوسط حاليا، وهي مزودة بأنظمة سونار متطورة، مزودة بمركبات مسيرة أيضا مائية، وعليها غواصين متخصصين لإزالة الألغام ضمن فريق يتكون عادة من نحو 40 عسكري على هذه السفينة العسكرية المتطورة. أيضا هناك السفينة شارل دي غول حاملة الطائرات الفرنسية موجودة في المنطقة. السفينة دراغون أيضا قد عبرت قناة السويس وهي حاليا في البحر الأحمر، بمعنى أننا نتحدث عن عملية ملامح لعملية متعددة الجنسيات لإخلاء هذه المنطقة بشكل سريع وعودة المضيق إلى حالته الطبيعية خلال 30 يوما. طبعا تقول إيران عنها أنها وإن عادت خلال 30 يوما الحركة الطبيعية إلى ما كان تقريبا نحو 80 إلى 130 سفينة يوميا عبور هذا المضيق، إلا أن حالة المضيق القانونية لن تعود إلى حالتها السابقة وفقا لتصريحات نقلتها وكالات إيرانية شبه رسمية. في المقابل في إسرائيل تقول أن مسؤول إسرائيلي كان قد أشار للقناة الإسرائيلية 12 أن الاتفاق سيء وأن إيران وجدت بديلا عن السلاح النووي هو مضيق هرمز. سنعود إلى مريم لمناقشة بقية.
8: طبعا كل ما ذكرته محمود تحديدا المشاركة الدولية في إعادة فتح المضيق، نضيف إليه معلومات بخصوص استعداد بريطانيا لتجهيز سفينة الإنزال البرمائية لايم باي التابعة للبحرية الملكية والمزودة بأنظمة متطورة من الطائرات المسيرة المخصصة لكشف وإزالة الألغام في خطوة تهدف إلى المساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي أمام الملاحة الدولية. السفينة البريطانية زودت بأنظمة قابلة للتركيب السريع تشمل مسيرات تحت الماء وقوارب متخصصة لرصد الألغام وتفكيكها، وذلك أثناء رسوها في ميناء جبل طارق. كانت بريطانيا قد أرسلت أحدث مدمراتها دراغون إلى المنطقة. أتابع معك عميد حسن جوني، إعادة فتح المضيق تحدي كبير في أجل زمنية ربما تشكل تحديا أكبر أمام الجهات التي ستشرف على إعادة فتح المضيق. ما هي الخطوات الأولى المفترضة وفق هذا الاتفاق أو مسودة الاتفاق الذي يجري الحديث عنه لإعادة فتح المضيق؟
10: يعني طبعا عندما يتم توقيع هذا الاتفاق ستكون كل الخطوات التالية تنطلق من إيجابية. عنوان هذه الإيجابية هو الوصول إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعطي دفعا لكل العمليات اللوجستية المطلوبة من أجل العمل على فتح هذا المضيق بالسرعة أو على يعني بأسرع وقت ممكن وتدريجيا وفقا للقدرات والحاجة ووفقا للتحديات والصعوبات، لأنه نحن نعلم أن هناك عدة معوقات في هذا المضيق نتيجة الحرب. فإذا كنا تحدثنا سابقا منذ فترة وجيزة عن تشكيل مهمة أو تشكيل لعمليات متعددة الجنسيات، قوة متعددة الجنسيات تقودها بريطانيا وفرنسا، عنوانها العمل على فتح مضيق هرمز ودفع القدرات البحرية المطلوبة من أجل فتح هذا المضيق، ولا سيما أن بريطانيا وفرنسا وأكثر من 30 إلى 40 دولة ستشارك بهذه القوة متعددة الجنسيات، حيث تم الإعداد لها وتنسيقها منذ أيام يعني وأكثر من أسبوعين، ولكن كانت دائما عندما شكلت هذه القوة كانت دائما تقول القيادة، قيادة هذه القوة المشتركة بين بريطانيا وفرنسا، أن هذه المهمة تحتاج إلى توافق سياسي لكي تبدأ وتشرع بعملها، وهذا ما بانتظار أن يحصل في الساعات القليلة.
8: انطلاقا من هذا الكلام، ما هو جانب المسؤولية لدى إيران في إعادة فتح المضيق؟ ما شكل التدخل الإيراني في إعادة فتح المضيق في المرحلة الأولى من الاتفاق؟
10: انطلاقا من الإيجابية ذاتها سيدة مريم التي تحدثت عنها في البداية، التي المفترض أن تكون عنوان لكل هذه الجهود، بداية على الإيرانيين أن يقدموا طبعا خريطة الألغام المتوافرة لديهم في منطقة مضيق هرمز، هذه الألغام التي من المفترض أنهم زرعوها كما ادعوا وأعلنوا ذلك في بداية هذه الحرب لكي يمنعوا العبور ويعني يرفعوا نسبة المخاطر، وبالتالي عليهم تقديم خريطة الألغام. طبعا قبل ذلك أعتقد من الضروري أن يكون هناك غرفة عمليات مشتركة تنسق كل هذه الجهود، سواء بين يعني القوى المتعددة الجنسيات البريطانية الفرنسية وهذه الدول مجتمعة، زائد طبعا السنتكوم والقيادة المركزية الأمريكية وهي الحاضرة الآن بقطاعها البحرية في المكان والمعنية طبعا، زائد البحرية الإيرانية أو الحرس الثوري أو الجهة المعنية في هذه المنطقة، من أجل إدارة عملية فتح المضيق بطريقة منسقة بين كل هذه القوى والجهود، لأن هذا عمل يعني يرقى إلى مستوى عقدة دولية تحتاج إلى حل سريع من أجل إخراج بالدرجة الأولى تأمين المسار الآمن للخروج، وهنا الأفضلية لخروج القطع البحرية الحاملات يعني ناقلات النفط بالدرجة الأولى. وهنا تتحدث أيضا التقارير عن أفضليات، يعني هناك الأفضلية الأولى لمسار الخروج، ولكن ضمن مسار الخروج هناك أفضلية أولى لناقلات النفط ثم ناقلات الغاز ثم لاحقا المواد الغذائية والمواد الأخرى.
8: فقط تحدي الألغام عميد حسن جوني في فتح إعادة فتح المضيق؟
10: لا، هناك تحديات أخرى طبعا، ولكن علينا أن ننتظر بنود هذا الاتفاق، وخاصة ماذا يعطي للقوى الإيرانية من صلاحية في هذه المنطقة. هناك أحاديث الآن بدأت ترشح وأنباء عن أن سيكون لإيران دور تنسيقي في مسألة العبور، يعني ستبقى أن إدارتها لمسألة العبور إنما دون التطرق إلى مسألة الرسوم أو عدم يعني جواز أخذ رسوم، إنما هناك دور لوجستي، وهذا الدور اللوجستي يسمح به القانون الدولي للدول المشاطئة للممرات الدولية. فإذا هناك طبعا مهمة ملقاة على عاتق الإيرانيين في التنسيق لهذا العبور، ولكن لا ندري هذا الدور هل هو يرقى إلى مستوى التحكم والموافقة المسبقة على العبور، وإن كان العبور يعني مرور عابر أو عبور بريء أو مرور عابر وفقا للقانون الدولي وغير خاضع للرسوم، ولكن هل هناك يعني ضرورة للتنسيق مع المستوى الإيراني أو مع الحرس الثوري الإيراني، أم أنه سيعود إلى وضعه السابق تماما قبل الحرب؟ هذه أمور.
8: الإيرانيون يتحدثون عن استمرار إيران في الإشراف على المضيق دون الحديث عن رسوم على الأقل في هذه المرحلة، مما تبلور بخصوص هذا الاتفاق عميد حسن جوني. لكن في مرحلة ما من إعادة فتح المضيق، الانتشار العسكري بحرية الحرس الثوري الإيراني ومواقعها في المضيق، كذلك القوات الأمريكية التي ساهمت في الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، كيف سيكون وضع كل يعني هذه القوات؟
10: نعم، العنوان الأساسي للتحرك الآن بعد توقيع الاتفاق هو إلغاء عسكرة المضيق. نحن كنا تحدثنا في الفترات السابقة عن عسكرة المضيق، وطبعا إيران هي التي بدأت بعسكرة المضيق وأدخلته في كورقة ضغط، فإذا الآن عليها أن يعني تتراجع عن مسألة عسكرة المضيق، وأهم بند في عسكرة في التراجع عن عسكرة المضيق هو إزالة كل هذه المظاهر، يعني هذه القوات من القوات المسلحة إذا كانت فعلا موجودة في هذه المناطق، يعني في محيط هذه الجزر أو بما يؤثر على

0: المسارات الآمنة المزمع أن يتم فتحها من قبل هذه القوات، وبالتالي أعتقد أن هذه المسألة بسيطة وسهلة. العتاد البحري الإيراني هو الوسائل البحرية هي وسائل خفيفة، وسائل غير يعني متماثلة من زوارق ومسيرات صغيرة أو غواصات صغيرة، ستعود إلى ربما قواعدها حيث كانت موجودة قبل هذه.
1: من ضمن ربما الصور التي نستعرضها الآن عميد حسن جوني وكنا نشاهدها أيضا قبل قليل، تلك السفينة البريطانية لايم باي التي تستعد بريطانيا لتجهيزها من أجل هذه، هي لايم باي إذن ضمن المهام الملقاة عليها إزالة هذه الألغام في مضيق هرمز ضمن جهود دولية أخرى. الوقت الذي تستغرقه هذه العملية بالنظر إلى عدد السفن والدول المشاركة في العملية؟
0: هناك محددان في هذه العملية لناحية الوقت، هناك محدد القدرات التي ستستخدم طبعا، ولكن أيضا هناك محدد المساحة والمكان. يعني نحن كل هذه القدرات وإن كانت كثيرة ستتحرك في مكان ضيق، في مكان محدود، وبالتالي المسألة تحتاج إلى تنسيق دقيق. ويبدأ كما ذكرت دائما بمعرفة خرائط الألغام، هذا بعد مهم جدا. ولكن هذه السفينة لايم باي هي فعلا عماد هذه القوة من ناحية تقنية تخصصية، لأن المهمة الأساسية عنوانها هو إزالة الألغام، وهذه السفينة مخصصة بعد تعديلات أدخلت عليها، وخاصة مؤخرا في مضيق جبل طارق تم إدخال بعض الأنظمة التي تتعلق بالمركبات غير المأهولة والمسيرات والقوارب غير المأهولة. هذه السفينة مخصصة في إدارة هذه المركبات غير المأهولة التي يتم تحريكها باتجاه المسارات باتجاه البحث عن الألغام من أجل التعامل معها وتفجيرها.
1: عميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءة التحليلية العسكرية، وشكرا لمحمود الزيبق كان معنا على الشاشة التفاعلية. تنتهي هذه الفقرة العسكرية، نعود إلى غرفة الأخبار.
2: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التفاوض بشأن الاتفاق مع إيران لم يستكمل بعد، وإن المفاوضات معها تسير بصورة منظمة وبناء. أضاف ترامب أنه لا يوقع اتفاقات سيئة على خلاف من سبقوه. جهتها نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب يميل لمنح إيران بضعة أيام للتوصل للاتفاق. أضاف المسؤولون الأمريكيون أن طهران وافقت مبدئيا على إطار الاتفاق وأنه تم إنجاز 95% منه وأن الاتفاق جار على الصياغات. كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز. في طهران نقلت وكالة تسنيم عن مصادر قولها إنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي مع الولايات المتحدة حتى الآن، وأنه لا يزال هناك خلاف بشأن بعض بنود الاتفاق. أضافت المصادر أن إيران لم تقدم في هذه المرحلة أي التزامات بشأن تفاصيل الملف النووي. وبينما قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران بحثت مع هيئة العمانية مبادئ العبور في مضيق هرمز مع مراعاة أمن وسيادة الدول المطلة عليه، قالت الخارجية العمانية إن وفدي عمان وإيران بحثا المبادئ التي تحكم حرية الملاحة في المضيق وفقا للقانون الدولي. في غضون ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي جدد تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس لمواجهة التهديدات في جميع الساحات بما فيها لبنان. على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات جنوب لبنان والبقاع شرق البلاد، في حين أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي يوم الأحد. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما، لنبدأ معك أحمد الرهيد في إجمال المواقف الأمريكية ومنها ما تقوله أيضا وسائل الإعلام الأمريكية حول ما تم التوافق عليه حتى الآن بالنظر إلى تصريحات الرئيس الأمريكي.
3: محمد، ترقب هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن من قبل مختلف الأوساط للتقدم، لمدى التقدم الذي يحرز في صيغة الاتفاق أو مذكرة الاتفاق النهائية، مذكرة التفاهم. حتى الآن مسؤول أمريكي يتحدث لقناة فوكس نيوز بأن التقدم الذي أحرز وصل

0: طلا إلى نسبة 95%. هذا الأمر كان قبل ساعات، وهو كان قد استبعد أن يتم الإعلان عن التوصل إلى الصيغة النهائية خلال يوم الأحد أو اليوم الاثنين. وبالتالي فحالة الترقب تستمر هنا في الولايات المتحدة لما يحدث في الغرف المغلقة وما يتم تداوله بين الوسطاء ومختلف الأطراف. التأكيدات الأمريكية تقول أن هناك تقدم مستمر على طاولة المفاوضات، ولكن المعضلة تتعلق بالصياغات النهائية والموافقات كذلك النهائية، لأن الصيغة النهائية لن يتم الكشف عنها ما لم يتم الموافقة عليها من قبل الرئيس ترامب ومن قبل المرشد الإيراني. وبالتالي فالتحركات بشأن مدى التقدم تتعلق بالصياغات النهائية، وهذه الصياغات النهائية ترتبط بفتح مضيق هرمز، القضايا المرتبطة بالملف النووي، وكيف سيتم صياغة هذه القضايا، لا سيما وأن التأكيدات والتسريبات تقول بأن المرحلة الأولى ستركز على فتح مضيق هرمز، وبعد ذلك في مرحلة تالية يتم معالجة القضايا المرتبطة بالملف النووي. المسؤول الأمريكي الذي تحدث لفوكس نيوز أيضا يضيف بأن ترامب يميل لمنح الإيرانيين بضعة أيام للتوصل إلى تلك الصيغة النهائية، بينما يحتفظ في ذات الوقت بالعودة للخيارات العسكرية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. وبالتالي هناك قدر كبير من التفاؤل يصاحبه في ذات الوقت موقف أمريكي بالاحتفاظ بكافة الخيارات في حال لم تصل الأمور إلى نهاياتها، على الرغم من أن تأكيدات هذا المسؤول الأمريكي يقول إن الاتفاق أنجز بنحو 95%. هذه 5% النهائية يقول أنها تتعلق بالصياغات. أما ما يتم أيضا نشره هنا في وسائل الإعلام الأمريكية عن الجانب الأمريكي وما سيقدمه في هذه المذكرة، مذكرة التفاهم أو ما يتعلق بالتعهدات للتوصل إلى اتفاق نهائي، يقول المسؤولون الأمريكيون إن كل تخفيف للعقوبات سيظل مرهونا بالتقدم في الملف النووي، بينما يتم مقايضة فتح مضيق هرمز برفع تدريجي للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وبالتالي هذه الصورة تبدو هكذا في كلياتها. ترامب يقول إنه لن يبرم اتفاقا سيئا، في إشارة إلى اتفاق 2015 الذي لطالما وجه إليه انتقادات. وأيضا مواقف ترامب هذه أخذت في اتجاه أنها لبث التطمينات في قاعدته الجمهورية، لا سيما بعد سيل الانتقادات التي كنا قد تابعناها بمجرد صدور التسريبات بقرب التوصل إلى اتفاق. تابعنا مواقف حادة في الحقيقة تنتقد ما يتم تداوله من قبل الجمهوريين أنفسهم. وبالتالي فهو يريد أن يطمئن قاعدته بأنه لن يمضي إلى اتفاق سيء، هكذا كتب على تروث سوشيال، ويضيف بأن الذي يتم التوافق عليه هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي وفتح مضيق هرمز. وبالتالي فحالة الترقب هي التي تتسيد المشهد، لا سيما وأن الإدارة الحالية تقول، إدارة ترامب تقول إن الذين يطلعون على تفاصيل هذه المفاوضات هم أشخاص قليلون جدا حول ترامب، وترامب نفسه يقول إن الذين ينتقدون الصيغة والتسريبات المتداولة هم لا يعلمون شيئا وما يجري حقيقة على طاولة المفاوضات. وبالتالي هناك ترقب كبير في الحقيقة لما الذي يحويه بالفعل نص مذكرة التفاهم المرتقب التوصل إليها، نعم، على الاحتفاظ في ذات الوقت بالعودة للخيارات العسكرية في حال لم يتم التوصل إلى ذلك الاتفاق.
1: في المقابل، شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد. في المقابل عمر هواش، ما الذي تقوله إيران ووسائل الإعلام الإيرانية أيضا عما يجري؟
2: نعم، بعد أن سلمت طهران مذكرة التفاهم إلى باكستان وبدورها سلمت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يقول الرئيس الإيراني مسعود بزجيان بأن إيران تعلن أنها مستعدة لإثبات للعالم أنها لا تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ولا تسعى إلى حيازة السلاح النووي، إنما إسرائيل هي من تقوض الأمن الإقليمي والدولي حسب تعبيره، مضيفا أن الوفد الإيراني المفاوض غير مستعد لتقديم تنازلات بشأن حقوق إيران الوطنية ومصالحها القومية. وعندما يتحدث الإيرانيون عن مصالحهم الوطنية في التفاوض فيما يدافع عنه الوفد الإيراني المفاوض، هم يتحدثون عما يعتبرونه حقوق وليس مطالب، على رأسها رفع العقوبات، الحصول على الأموال الإيرانية المجمدة والاعتراف بالحقوق النووية حسب تعبيرهم. وهذه الأمور هي تبدو من أهم القضايا التي جاءت في مذكرة التفاهم، وفق ما سرب لبعض وسائل الإعلام الإيرانية نقلا عن مصادر إيرانية مطلعة ومسؤولين إيرانيين، حيث أن أهم ما في المذكرة هو إنهاء الحرب، وأنه بمجرد أن تعلن واشنطن وافقتها على هذا المذكرة فإنه يمكن القول هنا في طهران وفق ما يقول الإيرانيون إنهاء هذه الحرب في إيران تزامنا مع إنهائها في لبنان. يضاف إلى ذلك أن رفع العقوبات عن النفط الإيراني خلال 30 يوما من التفاوض وبشكل مؤقت، ليس فقط عن النفط بل عن الغاز والبتروكيماويات ومشتقاته، وأحد البنود المهمة بالنسبة للإيرانيين، لأن ذلك سوف يدر على الحكومة الإيرانية وفق بعض التقديرات بمبلغ 10 مليارات دولار خلال فترة 30 يوم من التفاوض الذي يمهد للقضايا النووية. وبالتالي أيضا الإيرانيون يتحدثون أنه في المرحلة الأولى هم غير مستعدين أو لم يقدموا في المذكرة أي التزامات نووية، لا سواء حيال المواد النووية المخصبة ولا حيال تخصيب اليورانيوم وحيث مستواه أو كميات التخصيب. يضاف إلى ذلك أن مضيق هرمز والحصار البحري هو أيضا بند مهم في المذكرة وفق ما سرب، حيث أنه خلال فترة 30 يوم تقوم طهران بشكل تدريجي ومرحلي بفتح مضيق هرمز، السماح للسفن بالعبور بهذا الشكل، مقابل أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحصار البحري أيضا بشكل تدريجي خلال 30 يوما. فضلا عن ذلك، تعتبر إحدى القضايا المهمة والشائكة هي قضية الأموال الإيرانية المجمدة، والتي يبدو أنها إحدى أهم العراقيل الآن على طاولة الوسيط الباكستاني، ولم يتم التوصل إلى حل بشأنها. لماذا نقول ذلك؟ لأنه وفق ما يقول الإيرانيون أنهم من خلال مذكرة التفاهم التي توصلوا إليها مع باكستان كان هناك بند واضح بأنه يتم الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة بمجرد الإعلان عن الوصول إلى مذكرة التفاهم هذه بين طهران وواشنطن. لكن عندما جاء الرد الأمريكي يوم أمس الأحد جاء بصيغة أخرى، وهي أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالإفراج عن جزء من الأموال. عندما يتم الخوض في التفاصيل النووية أي بعد نحو شهر، وبالتالي هذا الأمر أربك الوفد الإيراني المفاوض وأربك حتى الوسيط الباكستاني وفق هنا ما يقول الإيرانيون، وعاد حالة التفاؤل إلى الوراء، وهناك حالة من التشاؤم حيال هذا الأمر، لأن الجميع هنا كان يتحدث عن قرب التوصل الاتفاق. الآن تتحدث وكالة أنباء تسنيم أنه حتى يمكن أن يشكل هذا البند حجر عثرة كبير أمام التواصل الاتفاق، وقد يفشل كل شيء، لأن الإيرانيين يقولون إنهم إما أن يتوصل الاتفاق على كل القضايا أو لا يتم التوصل على أي من هذه القضايا. وبالتالي الآن الحديث أكثر عن البديل العسكري ربما أكثر من البديل السياسي. الإيراني مستعدون لكل الخيارات كما يقولون، إما التوصل الاتفاق أو العودة إلى الحرب والعمليات العسكرية.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران. إذن يقترب الطرفان الإيراني والأمريكي من التوصل إلى مذكرة تفاهم حسب مصادر مقربة من كليهما، تؤكد أيضا أنهما ما زالا يبحثان بعض النقاط الخلافية. فحسب موقع أكسوس فإن الطرفين قد يوقعان مذكرة تستمر 60 يوما يتوقف خلالها القتال ويستمر التفاوض حول بعض القضايا. المزيد في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: زخم سياسي عالي المستوى يحقق تقدماً عملياً هذه المرة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أصرت طهران طيلة الفترة الماضية على وقف الحرب ومن ثم التفاهم على التفاصيل المعقدة مع مرحلة أولى لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار، في حين كانت الولايات المتحدة تصر من جانبها على أن أي اتفاق يجب أن يكون أساسه التزامات وقيودا واضحة في

0: البرنامج النووي. يدور الحديث عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار، هي الخطوة التي توقف عندها الطرفان في جولة المفاوضات المباشرة التي استضافتها باكستان إبريل الماضي، حيث كانا على وشك الإعلان عنها والتأسيس لأرضية مباحثات مستقبلية أكثر تفصيلاً، لكن تعثر الكثير حينها وبعدها. في هذه المذكرة سيمدد الطرفان وقف إطلاق النار لستين يوماً قابلة للتمديد خلال الثلاثين يوماً الأولى، وبخطوات متبادلة سيفتح مضيق هرمز، وستبدأ إيران بإزالة الألغام، سترفع أمريكا حصارها البحري، وستسمح لطهران ببيع نفطها تمهيداً للمرور للثلاثين يوماً الثانية لاستكمال باقي البنود. وفقاً لهذه المذكرة تتعهد كل من واشنطن وطهران بعدم شن أي هجوم عسكري ضد بعضهما أو ضد ما يعرف بالحلفاء. تترجم نيويورك تايمز ذلك نقلاً عن مصادرها بأنه توقف للقتال على كافة الجبهات، في إشارة إلى لبنان تحديداً. يبدو أن الطرفين بحسب التصريحات والتسريبات قد أدركا صعوبة حل جل القضايا دفعة واحدة، هو ما يجعل مذكرة التفاهم غير شاملة للقضايا النووية في الوقت الراهن. فيتحدث مسؤول إيراني للجزيرة عن الشروع ببحث هذه التفاصيل العالقة بعد 30 يوماً من الإعلان عن التفاهم. ولطالما كان مخزون اليورانيوم المخصب الذي تملكه إيران وتصر أمريكا على تسلمه العقدة الأصعب على هذا الصعيد. تنقل وسائل إعلام أمريكية عن مصادر أن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وفقاً لترتيبات معينة ومتبادلة، لكن لم يحسم الطرفان عملياً كيفية حصول ذلك. لكن ما الذي ستحصل عليه إيران بالمقابل؟ بحسب مصادر صحفية أمريكية، ستفرج واشنطن عن ملايين الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج كمرحلة أولى، ولن تتمكن طهران من الحصول على الجزء الأكبر من هذه الأصول إلا بعد الاتفاق النهائي. كل ذلك يعني أن المذكرة تقوم على رفع القيود الأمريكية مقابل جملة من الالتزامات الإيرانية خلال فترة وقف إطلاق النار وخلال المفاوضات النووية. وسيحتفظ الرئيس الأمريكي بحق استئناف الحرب إن لم تلتزم إيران، بحسب وول ستريت جورنال. تأجل فك عقدة الحلول النووية، ما وضع مسألة مضيق هرمز على رأس العناوين في هذه المذكرة، وهو الملف الذي يعني الجميع. تقول نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين إيرانيين إن هذا التفاهم يقضي بحرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم للعبور، لكن لا يعرف إلى الآن ما إذا كان يعني ذلك حرفياً العودة لمرحلة ما قبل الحرب، نتيجة يريدها الكل فعملوا لأجلها. يقول وزير الخارجية الأمريكي من الهند إنه يجب فتح هرمز دون شروط. يجيب نظيره الهندي إنه يجب إنهاء التوتر في سوق الطاقة، وتكررت ذات التصريحات من معظم الدول والقادة. تعلم إيران أهمية هذه الورقة، كما يعلم الوسيط الباكستاني الذي حمل الرسائل بين طهران وواشنطن أهمية تكثيف الجهد الدبلوماسي في ملف يقف على حافة الانهيار كلما زاد الإصرار، وهو ما يتطلب تنسيقاً دفع قادة باكستان وقطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا للعمل نحو تخطي التحديات.
1: معنا من طهران الدكتور حسين ريوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. مرحبا بكم جميعا. محمد المنشاوي، أبدأ معك بالسؤال حول يعني وتيرة وسائل الإعلام الأمريكية، كيف تطورت إذن الأخبار والمعلومات الواردة عن هذا الاتفاق من ساعات إلى أيام للتوصل إلى اتفاق، من تفاؤل إلى انخفاض في هذا المنسوب، ثم كيف انعكست عليها تصريحات الرئيس الأمريكي؟
2: تحية طيبة لك ولضيفين والمشاهدين. بالطبع شهدت الساعات 24 الأخيرة صعودا وهبوطا كبير جدا في تفاؤل وتشاؤم الإعلام الأمريكي، انعكاسا لما كان يصله من تقديرات وتسريبات من الإدارة الأمريكية ومن بعض الرفقاء أو الدبلوماسيين العرب هنا في واشنطن. أمس نامت واشنطن سعيدة ومنتشية بأخبار قرب التوصل إلى اتفاق، وقالت أن هناك عدد من النقاط الخلافية البسيطة حول عدد من الكلمات وبعض العبارات في مذكرة التفاهم التي أشرف على إعدادها الجانب الباكستاني، لكن مع بزوغ صباح صباح اليوم الأحد أمس الأحد في واشنطن، وبدء تغريدات الرئيس ترامب وتصريحاته وحديثه الصحفية لعدد من الصحفيين المقربين زادت نغمة التشاؤم في الإعلام الأمريكي، وصولا إلى أنها لن تستغرق ساعات كما كانوا يعتقدون، وإنما تصل إلى أيام مقبلة قبل أن يتم التوقيع على اتفاق. وأعتقد أن الرئيس ترامب خلال الساعات الأخيرة أشار تغريداته الأخيرة أنه ليس في عجلة من أمره من توصل الاتفاق، وهو هنا محكوم باتفاق الرئيس السابق باراك أوباما، وشبح الاتهامات أن هذا الاتفاق كان أفضل ما يمكن أن تحصل عليه الولايات المتحدة، واتهام بعض الجمهوريين له والمحافظين الجدد من أنصار إسرائيل أن هذا الاتفاق لا يختلف كثيرا عن الاتفاق الذي ألغاه الرئيس ترامب نفسه في فترة حكمه الأولى في عام 2018. فأعتقد هناك الكثير من الترقب في واشنطن للساعات القادمة، وطبعا نحن أمام رئيس أمريكي مختلف لا يمكن توقع ما يقوم به في اللحظات القادمة سواء كانت ساعات أو أيام. أعتقد أن ما يثير أو ما يدعو إلى الارتباك هنا في واشنطن هو أن المفاوضات لا تجري بصورة مباشرة بين الطرف الإيراني والطرف الأمريكي، بل عن طريق المفاوض الباكستاني، وهو ينقل الرسائل والنصوص بين الطرفين، وهذا يثير الكثير من اللغط والارتباك. لا يتحدث المسؤولون الأمريكيون مع وزرائهم الإيرانيون، وهناك الرجل الوسيط الرجل الباكستاني أو الوسيط الباكستاني هو ينقل بينهما. فأعتقد أن هذا كله يثير أو يضيف إلى الارتباك ارتباكا إضافيا بسبب عدم التفاوض المباشر بين الطرفين.
1: ابقى معنا دكتور حسين. إذن في إيران من اللحظة الأولى كان الحذر سيد الموقف، والآن تسنيم بدأت تتحدث عن هذا الاتفاق ونسبة يعني ما تم التوصل إليه. هل من متغيرات إذن في الساعات الأخيرة في الموقف الإيراني؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني بدأت التسريبات عن مذكرة التفاهم تبدأ، نعم، خلال بعض وكالات الأنباء في إيران، وإن على حذر بشكل أو بآخر، ولكن يعني لحد الآن إنه إيران لم تعطي نصا كاملا للمذكرة لوسائل الإعلام، ولا زالت إيران أيضا خلال التصريحات العامة تقول أن يدها على الزناد، وأن القوات المسلحة لا زالت تقول أن الغدر الأمريكي في المرتين السابقتين من التفاوض يجعل إيران حذرة ويجعل إيران على أهبة الاستعداد لمواجهة احتمالية الذهاب إلى جولة جديدة من القتال. وإيران تنتظر أنه ما تم إنجازه في طهران، بالنهاية هو ذهب إلى الطرف الآخر، وإيران تنتظر أن يوقع الطرف الآخر يعني هذه المذكرة أو يقوم بقبولها حتى تتم الإجراءات التنفيذية لتنفيذ الجزء الأول منه، وهو عملية إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن إيران والإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية، وكل هذه وتثبيت وقف إطلاق النار على كل الجبهات ومنها اللبنانية. كل هذه الأمور يعني مطروحة، والكل بانتظار أولا القبول بمذكرة التفاهم، ثانيا بالبدء بتنفيذها.
1: سيد عادل شديد من الخليل، ربما الموقف الجديد في كل هذه الأخبار هو إسرائيلي وبنيامين نتنياهو، بعد فترة صمت عقب الاتصال مع الرئيس الأمريكي صرح أن الرئيس الأمريكي تعهد لإسرائيل بالحفاظ على دورها طبعا الذي تسميه إسرائيل بمحاربة التهديدات وتحديدا من لبنان. هل وجدت في الموقف الإسرائيلي تغييرا من يعني الخشية من الوصول إلى الاتفاق إلى الثقة بأن هذا الاتفاق وإن حصل سيضمن مصالحها؟
4: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني لا شك أنه كل ما قيل عن ورقة التفاهم الأمريكي الإيراني لا تتناقض فقط مع رؤى ومصالح إسرائيل، إنما تتناقض بشكل واضح مع ما كان يتحدث عنه ويصر عليه الرئيس ترامب نفسه، بدءا من موضوع الإفراج عن الأموال المحجوزة الإيرانية، والذي تحدث أكثر من مرة

0: قلبا على الأسواق المالية بالولايات المتحدة وبدول أخرى. وانتهاء بموضوع لبنان وعلاقة إيران مع حلفائها بالمنطقة والصواريخ بالتالي، لا شك أنه مفاجئ. يعني الذي حدث يعني من تسريبات يؤكد تماما أنه في تراجع واضح للرئيس ترامب، ولكن هذا التحول بالساعات الماضية من قبل الرئيس ترامب، كما تحدث ضيفك من واشنطن، أنه من جهة هذا هو طبيعة الرئيس ترامب، ولكن من جهة أخرى هذا يؤكد أنه هنالك معارضة قوية جدا من قبل أطراف وازنة وقوية بالإدارة الأمريكية وبالحزب الجمهوري ضمن ومن ضمنهم أيضا إسرائيل، التي لا يمكن نهائيا أن تتكيف مع واقع كهذا. بالتالي إسرائيل في حال تم الاتفاق مضطرة رغما عنها للالتزام، وهذه أحد الجوانب المهمة التي تدفع إسرائيل وبنيامين نتنياهو أن يتعرف أنه بالنهاية هي مضطرة للالتزام ببعض البنود التي لا يمكن أن تلتقي مع مصالحها، وتحديدا في موضوع لبنان. يعني في لبنان لم يعني يتم لجم حلفاء حزب إيران، إنما أعطيوا الشرعية من قبل هذا الاتفاق هكذا بالقراءة الإسرائيلية، وهذا لا يؤثر فقط على ما يسمى بحرية العمل العسكري كما كانت عليه الحال مع وقف إطلاق النار بالعام 2024 ما بين إسرائيل ولبنان، بالتالي متوقع. ولكن حديث نتنياهو بالأمس حين قال أن الرئيس ترامب وعدني وأكد لي وهذا الاتفاق ضمن كذا، وتفسير الرئيس ترامب لموضوع النووي عدم قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي، يعني ذلك تفكيك المشروع النووي، هذا ليس موجودا بالاتفاق، ولكن يريد نتنياهو بذكاء وبخبث أن يقول الرئيس ترامب شيء لم يقوله وشيء ليس موجودا أصلا بالتفاهم، لكي يشعر الرئيس ترامب أنه ملزم بالتراجع عنه، أنه هنالك خللا ما. هذا هو بنيامين نتنياهو، وخاصة أنه النقاش في إسرائيل يدور أنه إذا كان هذا الاتفاق الذي سنصل إليه، لماذا هذه الحرب؟ لماذا ضغطنا على ترامب بالعام 2018 لكي يخرج من هذا الاتفاق وخرج؟ وبالتالي حين يخاطب الرئيس ترامب بأنك أتيت باتفاق أسوأ من اتفاق باراك أوباما الذي حاربته وكانت عملتك الانتخابية عليه، بالتالي هو مضطر أن يتراجع في ظل ايضا وجود يعني ضغوطات من قبل يعني قوى مهمه بالبيت الابيض وبالاداره وبالحزب الجمهوري. اسرائيل لا يمكن لها ان تتكيف مع هكذا اتفاق نهائيا، لا يلبي اي من شروطها، كل المواضيع المثاره بالورقه لا تنسجم نهائيا بالمصالح الاسرائيليه ولا تلبي الاحتياجات الاسرائيليه نهائيا. ولكن بالنهايه الذي فرض على الرئيس ترامب القبول أمور ليست معروفة، وخاصة أنه يقال بالساعات الأخيرة أنه هكذا صيغة تم التفاهم عليها بزيارة الرئيس ترامب إلى الصين، يعني بمعنى هذا التحول الكبير بموقف الرئيس ترامب وقبوله كان نتيجة لقاء بالصين. لا أحد يعلم ما الذي جرى بينهما، ما الذي أطلع الرئيس ترامب عليه لكي يقبل ونرى هذه الاستدارة التي بالتأكيد
1: طيب
0: جزء من الاستدارة
1: سأكمل
0: الجديدة
1: معك.
0: العكسية.
1: نعم سأكمل معك سيد عادل شديد في شأن ذي صلة، حينما تقول الخارجية الأمريكية أن حزب الله واصل قصف المواقع الإسرائيلية ونقل المقاتلين والأسلحة إلى جنوب لبنان، وأنه تجاهل النداءات المتكررة من الحكومة الشرعية لوقف هجماته واحترام وقف إطلاق النار، وتدين بأشد العبارات الخارجية الأمريكية دعوة حزب الله المتهورة للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا. إذن سيد عادل شديد، هذا في السياق ويعني تحديدا ما أشار إليه بنيامين نتنياهو من حرية العمل في لبنان، كيف تقرأ هذه المواقف الأمريكية في هذا التوقيت؟
0: يعني هذا يؤكد أن هنالك انسجاما أمريكيا إسرائيليا مطلقا اتجاه الرؤية إلى لبنان وإلى حزب الله، وأن هذه المفاوضات الجارية حاليا والتي يفترض أن يبدأ المسار الأمني بال29 من هذا الشهر، يعني إذا قدر له أن يستمر أنه يراد تحقيق هدفين منها، بداية مسار ضغط أمريكي إسرائيلي

0: تأييد على الحكومة اللبنانية لإعادة هندسة لبنان والجيش والأجهزة الأمنية بطريقة تنسجم مع مصلحة إسرائيل ولا تنسجم مع مصلحة لبنان. والمسار الثاني نقل الحكومة اللبنانية من ممثل شرعي لدولة تتعرض للاعتداء والعدوان والانتهاك الإسرائيلي ليل نهار إلى دولة محايدة ترى أن مصلحتها التحالف مع الإدارة الأمريكية ومع إسرائيل لمواجهة الداخل ومواجهة حزب الله، وبالتالي نقل الأزمة من إسرائيلي لبناني إلى لبناني داخلي. وهنا يكون نتنياهو قد حقق أهدافه، بإمكانه أن يتراجع إلى الخلف في ظل الأزمة الميدانية التي يتعرض لها، ويغذي الأزمة الداخلية لطالما أنه أصبح هنالك يعني خطابا واضحا أنه إسرائيل معنية بمساعدة الحكومة اللبنانية بفرض سيطرتها وسيادتها على لبنان، وكأن المشكلة ليست في إسرائيل واحتلالها إنما في حزب الله، وأن إسرائيل باتت جزءا من الحل. وهذا يعطي إسرائيل شرعيتين، شرعية موقفها من حزب الله والإدارة الأمريكية، وشرعية بقاء وجودها واحتلالها في لبنان
1: طيب،
0: على قاعدة أنه هذا
1: في
0: احتلال موجود لحماية.
1: نعم في السياق، إذا لنأخذ مرة أخرى رأيا من السيد المشاوي حول مواقف الخارجية الأمريكية، وهي تقول أنها تقف إلى جانب الحكومة اللبنانية الشرعية سعيها لاستعادة سلطتها، ولأي مدى هنالك تركيز أمريكي إذا في فصل المسارات على وقع تطورات مع إيران؟
2: طبعا التقارير الصادرة من طهران تقول أن هناك ربط المسارات ووقف القتال ووقف الحرب على كل الجبهات، لكن ما تراه واشنطن وما تؤكده وما أكده وزير الخارجية اليوم أن هناك على ما يبدو فصل كامل بين الجبهة اللبنانية والجبهة الإيرانية. روبيو ذكر أن واشنطن تؤيد جهود الدولة اللبنانية في الحفاظ على هوية الدولة وصلابة الدولة والحكومة المنتخبة، وأعتقد أن واشنطن ما زال هدفها مع إسرائيل وهو هدف مشترك بينهما أن أن أن أن يتم تأليب الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني إن أمكن على حزب الله. هم يتعاملون مع حزب الله وكأنه جهة غير لبنانية وكأنه جاء من الخارج وأنه ليس له ظهير شعبي هناك. أعتقد أن هذا هو الهدف الأمريكي، القضاء على حزب الله وكأنه لم يوجد ولم يكن له وجود أو تأثير خلال العقود الأخيرة، وأعتقد أن هذا حلم بعيد
1: على كل
2: المنال.
1: الجبهات، نعم دكتور حسين، على كل الجبهات تؤكد مرارا طهران لأي مدى يعني هذا الملف يشكل ضاغطا في الحؤول دون التوصل إلى اتفاق.
3: في مذكرة التفاهم الأمور واضحة، هناك خارطة الطريق واضحة، يعني سواء كان في موضوع وقف إطلاق النار، سواء كان في التدرج في فتح مضيق هرمز، رفع الحصار عن إيران، الحصار البحري، وكذلك الإفراج عن الأموال الإيرانية. يعني هناك آلية واضحة المعالم لا تقبل التأويل، و يعني عمل على هذا النص فريق كامل إيراني باكستاني لإيجاد هذا النص، وهو باللغتين، يعني اللغة الفارسية والإنجليزية في آن معا، ونقل الطرف الآخر، يعني حتى هو ليس بحاجة إلى ترجمة، وحتى تكون هناك اختلافات بين اللغتين إلى آخره. من هنا إيران يعني الآن تقول أن الموضوع أنجز من طرف إيران. الطرف الآخر أنه هو الذي يجب أن يعلن موقفه، وبعض الإشارات يعني ما قاله الرئيس ترامب من أن الحصار سيبقى، يعني هذا يتناقض بالكامل مع مذكرة التفاهم، لأن فتح مضيق هرمز بشكل تدريجي في مقابل رفع الحصار بشكل تدريجي، يعني كما طرح في مذكرة التفاهم. من هنا بعض المواقف الآن هي تربك المشهد، منها موقف الرئيس ترامب في استمرار الحصار على إيران، وأتصور أن يعني بعد قبول الأمريكي يجب التدقيق في آليات التنفيذ بالتدريج.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين ريوران ولباقي ضيوفنا جميعا. حذرت تقارير اقتصادية من تصاعد أزمة نقص الأسمدة العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي في بريطانيا بنسبة بلغت 70%، وحذرت الحكومة البريطانية من أن العالم يمضي نحو أزمة غذاء عالمية.
4: ريف إنجلترا، ولد تشارلز في هذه المزرعة التي ورثها عن أبيه. تحديات كثيرة واجهها خلال عقود عمله هنا، لكن أزمة الأسمدة التي تلوح في الأفق بسبب إغلاق مضيق هرمز قد تكون غير مسبوقة، فأسعارها شهدت قفزات حادة وصلت أحيانا إلى 70% منذ بدء الحرب أواخر فبراير الماضي.
5: كنا محظوظين لأننا اشترينا سابقا كل ما نحتاجه من أسمدة للموسم الحالي، وكنا نتعامل بأسعار تقارب 300 جنيه استرليني للطن. أما الآن فإن الأسعار ارتفعت إلى حوالي 450 جنيها استرلينيا للطن، ما يشكل تكلفة هائلة وضغطا مباشرا على المزارعين.
4: ما يبدأ في المزرعة ينتهي في البقالة. جمعية الأغذية البريطانية تتوقع أن يصل تضخم أسعار الغذاء إلى أكثر من 9% بنهاية العام إذا استمر إغلاق هرمز.
6: يكتسب مضيق هرمز أهمية بالغة لقطاع الأسمدة العالمي، إذ يمر عبره نحو ثلث إمدادات العالم، ولقد فقدنا الآن قرابة 10% من الإنتاج السنوي العالمي، وقد يظهر التأثير بشكل أشد في الدول النامية القريبة من الشرق الأوسط، وتحديدا في محصول الأرز. وإذا خفض العالم استهلاك الأسمدة، فستتأثر حياة نحو 4 مليارات نسمة.
4: مضيق هرمز على بعد آلاف الأميال من حقول الشعير هذه في قلب إنجلترا، حقيقة لا تلغي واقع التأثير المباشر الذي يلمسه المزارعون بسبب إغلاقه.
7: الأمر هنا بات مسألة أسابيع لا أشهر، فهذه المحاصيل قد تكون الأخيرة بأسعارها الحالية قبل أن تضرب موجة الغلاء رفوف المتاجر. أزمة الشحن التي تبدأ في مضيق هرمز وتلمس هنا نقصاً في الأسمدة ستتحول إلى تضخم يلتهم جيوب المستهلكين.
4: محمد المدهون، الجزيرة، من الريف الإنجليزي.
1: الآن إلى الزميلة سام أشطو وفقرة سياق الحدث، ونظر على القراءتين الإيرانية والأمريكية لبنود مذكرة التفاهم واحتمال نجاح جهود تحقيق توافق بين واشنطن وطهران.
8: أهلا بكم مشاهدين في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة احتمال نجاح جهود تحقيق توافق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي ستمثل إطارا للمفاوضات بين البلدين للتوصل إلى اتفاق نهائي. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهم الولايات المتحدة، إيران، باكستان والقوى الداعمة للمفاوضات. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه تم التفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي، وإنهم بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها للإعلان عنها قريبا. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه أوعز لممثليه بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق، معتبرا أن الوقت في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أكد أن على الإيرانيين أن يدركوا أنهم لا يستطيعون تطوير أو حيازة سلاح نووي. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي أو زعزعة استقرار المنطقة. وأشار بيزشكيان إلى أنه لا يتم اتخاذ أي قرارات خارج إطار مجلس الأمن القومي ومن دون التنسيق مع المرشد الأعلى وموافقته. أما الوسيط باكستان فيؤكد رئيس وزرائها شهباز شريف مواصلة

0: جهود السلمية للتوصل إلى اتفاق، ويقول إن بلاده تأمل أن تستضيف جولة مفاوضات أمريكية إيرانية مقبلة. بينما يؤكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن ما حققته المفاوضات يدفع للتفاؤل بإمكانية التوصل لنتيجة إيجابية ودائمة. وأما الدول الداعمة للمفاوضات فحث قادتها في اتصال الرئيس الأمريكي على قبول الاتفاق مع إيران ووقف الحرب، حسب ما نقله موقع أكسيوس عن مصدر مطلع. إذن هي مذكرة تفاهم في طور التطوير والصياغة، وفيها نقاط يمكن البناء عليها للوصول إلى اتفاق، لكن يوجد أيضا فجوات كبيرة سنتطرق إليها على الخريطة التفاعلية مع الزميل عبد القادر.
1: نعم، الخريطة قد تضعنا في صورة التطورات بشكل لافت حول هذا الاتفاق المحتمل. نحن نتحدث سهام بداية عن مضيق هرمز الذي يعد من إحدى أبرز النقاط الخلافية، وبالخصوص حركة الملاحة على مستوى هذا المضيق. نتحدث أيضا عن العقوبات التي طالت إيران، العقوبات الأمريكية، ولكن نتحدث أيضا عن البرنامج النووي وتحديدا عن المنشآت النووية. سأحاول اختصار سهام أبرز المؤشرات حول إمكانية الاتفاق في هذه اللوحات. بداية نتحدث عن ما نقل عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، يتحدث عن أن مهلة 30 أو 60 يوم أدرجت في مذكرة التفاهم، ولكن لا يقر بأن هذه هي المهلة النهائية. يتحدث على أن الحديث عن الملف النووي خلال هذه المدة مسألة منفصلة. لو ذهبنا أيضا إلى الشروط الإيرانية، تتحدث عن إنهاء الحصار البحري خلال 30 يوما بالكامل للإفراج عن جزء من الأموال أو الأصول الإيرانية، وحديث وفق وكالة تسنيم أيضا سهام على أن إيران لم توافق على أي إجراء يتعلق بالملف النووي. بالمقابل أمريكيا ما نقلته أكسيوس، الاقتراب من اتفاق لهدنة لستين يوم، رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية ولكن باشتراط إزالة إيران ومساهمتها في إزالة الألغام، بقاء القوات الأمريكية في المنطقة طيلة هذه المدة، وإعادة فتح المضيق والسماح لإيران ببيع النفط بحرية، وهذا أمر مهم. بالنسبة للأمر الآخر يتعلق بالعقوبات والأموال المجمدة، الأمر اللافت أنه لا رفع للعقوبات وفق أكسيوس بشكل دائم إلا بعد تقديم طهران تنازلات. ولعلي سأختم بالملف النووي، وما نقلته أكسيوس يتحدث على أن هناك تفاوض حول تعليق برنامج التخصيب، وأيضا حول التخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، ولكن اللافت ما نقلته أكسيوس أن إيران قدمت التزامات شفهية بحجم تنازلاتها النووية المرتقبة. إذن سيام، نحن نتحدث عن مجموعة من المؤشرات. سأختم بما نقلته أيضا فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي بأن إيران قدمت تنازلات جدية وغير مسبوقة فيما يتعلق بملف التخصيب.
0: شكرا لك عبد القادر على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل التي تفرض بالتأكيد تحديات أمام التوصل إلى اتفاق نهائي. تفاصيل نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض نقاط الاتفاق والفجوات بين الطرفين الأمريكي والإيراني فيما يتعلق بتفسير بنود مذكرة التفاهم. ومنها على مستوى نقاط التقارب، هناك طبعا اتفاق على إنهاء الأعمال العدائية وتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وأيضا هناك موافقة مبدئية من إيران على تسهيل حركة العبور في مضيق هرمز وإزالة الألغام البحرية. وفي المقابل توافق الولايات المتحدة على رفع حصارها العسكري على الموانئ الإيرانية. في المقابل هناك فجوات فيما يخص مصير الملف النووي ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، حيث تصر واشنطن على أن المذكرة تلزم إيران بتقديم تعهدات فورية بعدم امتلاك أسلحة نووية والتخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، كما أعلن مسؤولون أمريكيون أنه لا مراجعة للعقوبات الدائمة إلا بعد التوصل إلى معاهدة نووية نهائية. من جهتها ترفض طهران هذا الربط جملة وتفصيلا، معتبرة أن تفاصيل رفع العقوبات والملف النووي مؤجلة لما بعد توقيع المذكرة. فجوة أخرى تتمثل في ملف السيادة على مضيق هرمز، وكذلك فجوة تعريف ما بين وقف إطلاق النار ووقف الحرب على جميع الجبهات. أهلا بك من جديد دكتور زويري. يعني نحن أمام مذكرة تفاهم وأمام روايتين فيما يخص قضايا خلافية كبرى لا تحتمل التأويل كالملف النووي مثلا، كيف تفسر ذلك؟

0: هذا من الطبيعي. الملف النووي هو العقدة الأكثر حرصا من الطرفين على أن يفسرها بشكل يخدم أجندة السياسية. الرئيس الأمريكي يريد أن يقول أنه تقدم بضغوط كبيرة على الإيرانيين وانتزع منهم شيء، والإيرانيين يريدون محافظة على البرنامج النووي. أنا باعتقادي نقل هذا الموضوع إلى المفاوضات هو محاولة استبعاد هذه الأزمة ومحاولة استبدالها بما يسمى بالثقة بين الطرفين بإجراءات أخرى. المشكلة في البرنامج النووي أنه عمليا هم اتفقوا أو وافقوا على فكرة صفر تخزين، وافقوا على ترحيل مثلا أو تجميد التخصيب 15 إلى 20 سنة. الباقي فقط هو ما يسمى باليورانيوم عالي التخصيب، هناك مبادرات واضحة بخصوصه، أجهزة الطرد المركزية جرى تدمير كثير منها، هناك حديث عن أن معظم المنشآت قد تم تدميرها وتحتاج فترة زمنية طويلة. لذلك من غير المفهوم أمريكيا وإسرائيليا لماذا هذا الإصرار منهم على البرنامج النووي، وهم قالوا أنهم دمروا، لماذا هذا الإصرار؟ واضح أن هناك محاولة لإبقاء النظام الإيراني في مرحلة الضعف والاستهداف، وهذا ما يفهمه الإيرانيون جيدا. يريدون يقولون أن الإيراني أن الأمريكي يريد أن يجعلهم ضعيفين، ربما تمهيدا لتحقيق أهدافهم في إسقاط النظام مرحلة ما.
1: ولكن حتى نقل ملف النووي إلى مرحلة لاحقة، هل هذا محسوم؟ لأن ترامب اليوم يتحدث عن أنه لن يقبل بأي اتفاق لا يشمل الملف النووي. يعني هل رؤية إيران بالنسبة لجعل الاتفاق على مراحل سوف تطبق بالفعل؟
0: باعتقادي هذا أمر أصبح شبه محسوم. يعني الوسطاء يعني واضح أن هناك جرى شيء أمس وعلى أساسه تقدم وأعلن الرئيس الأمريكي ما أعلنه، ونحن بصدد شيء رسمي.
1: أنا تصريحات ترامب بين الأمس واليوم تبدو مختلفة.
0: وباعتقادي السبب في ذلك هو ربما تفسيرات من حوله وربما أيضا انعكاس التصريحات الإيرانية، وهذا أكبر تحدي في الاتفاق الحالي. الإيراني والأمريكي بينهم حجم عداوة كبير وعدم الثقة، ولذلك التصريحات تفسد ما يكتب على الورق. الشيء الموجود الآن أن هناك شيئا على الورق تعرفه أطراف أخرى، وبالتالي كل ما يقول الأمريكي والإيراني سيقال له أنتم وافقتم على هذه النقاط مبدئيا، لماذا تراجعوا عنها الآن؟
1: إذن على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة ناقشناها مع ضيفنا، منها النجاح في رأب الصدع والتوصل إلى صيغة توافقية لمذكرة التفاهم تمهد لمفاوضات لإنهاء الحرب، والسيناريو الثاني هو استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران وعدم نجاح الوسطاء في ضمان موافقة الطرفين مع بقاء بعض الفجوات التفاوضية. السيناريو الثالث هو قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري محدود للضغط على طهران وتحسين الموقف التفاوضي مع احتمال التصعيد عبر الرد الإيراني. أما السيناريو الرابع فهو العودة إلى الحرب الشاملة بصورة أقرب للحال قبل وقف إطلاق النار. دكتور زويري، أعطيت نفس النسبة لشيئين متناقضين للغاية، التوصل إلى اتفاق أو عملية عسكرية محدودة.
0: التوصل للاتفاق ما جعلني أعطيه هذه النسبة هو أن هنالك جهدا حصل وزخما تفاوضيا أفضى إلى شيء واضح أنه استجاب لما يعرف مكامن القلق عند الطرفين، وبالتالي هنالك فرصة كبيرة الآن، ضغط دولي، القلق من استمرار إغلاق المضيق. النقطة الحالية في الصراع نقطة غير قابلة للاستمرار، بمعنى آخر لا يمكن البقاء فيها، وبالتالي إما أن يتحرك الطرفان نحو التسوية نوع ما أو يذهبوا إلى العملية المحدودة. لذلك أنا جعلت النسبة متشابهة.
1: ولكن عملية محدودة، أولا ما الذي ستحققه عدا عن ما حققته الضربات العسكرية السابقة، وكيف يمكن ضبطها بحيث لا تتحول إلى عودة للحرب، لأننا لا نعرف كيف سيرد الإيرانيون؟
0: تمام، هذه معضلة العملية المحدودة. الأمريكي يقول أن بإمكانه، وهذا كلام واضح عندنا معلومات حواليه، الأمريكي يقول سنهاجم نضرب منشآت نووية وأهداف اقتصادية ونعلن انتهاء الحرب ونقول أن لا حجر اتفاق وانتهت المهمة ونرفع حتى الحصار البحري ونجعل إيران دولة معزولة. لكن السؤال كما تفضلتي، هل إيران ستبقى صامتة؟ الجواب لن تكون صامتة، وهنا تدحرج الخيار إلى ما يسمى بالخيار الشامل. لكن حتى الخيار الشامل أيضا أو الحرب الشاملة هنا أيضا الإيرانيين ربما لا يكونوا راغبين فيها، ربما يكون مسألة الضربة المحدودة بالنسبة لهم أفضل من لضمان أمن النظام، أفضل من الذهاب إلى حرب شاملة

0: مع فارق القوة بينهم وبين نعم. الولايات المتحدة مع الحضور الإسرائيلي.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: ومشاهدينا بشأن لبنان، نتابع الآن نافذة أخرى عن ارتفاع وتيرة القصف الإسرائيلي في الجنوب، وكذلك عن اتساع نطاقه من البقاع الغربي إلى الساحل، وبالتزامن إذن مع إصدار إنذارات جديدة بالإخلاء لعدة قرى لبنانية. نتابع إذن هذا العرض.
1: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نتابع فيها تطورات الميدانية في لبنان، حيث شهد جنوب لبنان والبقاع الغربي تصعيدا عسكريا إسرائيليا متسارعا مع تكثيف الغارات والاستهدافات والقصف المدفعي وإنذارات جديدة إلى سكان قرى وبلدات جنوبية بالإخلاء تمهيدا لقصفها. كل هذه التطورات الحربية والتي تتزامن مع الذكرى 26 لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000، نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد إلياس. كذلك معنا الزميل عبد القادر عرادة على شاشة التفاعلية في محاولة أيضا لنقف على تلك النقاط التي تتمركز فيها العمليات العسكرية، وأين أيضا شهدت الوتيرة المتسارعة للضربات الإسرائيلية.
3: بالفعل ميادة، هي وتيرة الضربات والاستهدافات لم تتوقف خلال طيلة هذه الأيام، ولكن دعونا نبدأ من ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي. تتحدث القناة 12 الإسرائيلية على أن الجيش الإسرائيلي وفق تصريحاتها تمكن من التوغل، ولا نقول السيطرة ولكن التوغل، على مسافة نحو بعمق نحو 15 كيلومترا من الحدود الدولية، وأقام كما تقول 5 قواعد عسكرية دائمة على مستوى الجنوب. هذا أمر لافت بالنظر إلى التطورات وبالنظر لسياق الغارات التي لم تستثني أي منطقة أو قضاء من أقضية لبنان، خصوصا في المناطق الجنوبية وإلى شمال الليطاني وإلى جنوب الليطاني. تابعنا خصوصا خلال الساعات الماضية عملية استهداف واضحة على مستوى مجموعة من الأقضية. نتحدث كمثال عن مناطق في البقاع الغربي على قرار لباية في صحمر، ولكن اللافت هو هذه الغارات والتي فعلا تحتاج إلى قراءة. لماذا النبطية بهذا الشكل؟ الأمس واليوم هناك استهداف واضح لهذه المناطق على غرار النبطية، تول، عرب صاليم، حاروف، الدوير، زوطر الشرقية، صير الغربية التي استشهد فيها 9 شهداء أمس، ولكن ما زالت تتعرض إلى عمليات قصف مستمرة. إذن نحن نتحدث عن محور للقصف الإسرائيلي خصوصا على مستوى النبطية وإلى الشمال من نهر الليطاني. عمليات القصف أيضا استهدفت مناطق إلى الجنوب من نهر الليطاني على غرار هذه المناطق في الجنوب. نحن نتحدث عن الصريف التي استهدفت أكثر من مرة، وأيضا في مناطق البازورية. إلى الغرب نتحدث أيضا عن قضاء صور. اللافت أن قضاء صور يتعرض أكثر من مرة إلى عمليات قصف إسرائيلية، خصوصا في منطقة المنصوري والبيضة. والبيضة هي إحدى المحاور التي لطالما تحدث عنها حزب الله وإعلانه عن استهدافات لقوات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى هذا المحور، إضافة على مستوى رشاف وكفر. لو ذهبنا إلى ما يعلنه حزب الله بالمقابل، اللافت هو ما أعلنه حزب الله عن استهدافات. اليوم تم إحصاء تقريبا 5 مرات استهداف لتجمعات أو تمركزات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى دير سريان. وحينما نتحدث عن دير سريان نتحدث عن محور، أحد محاور محاولة التقدم الإسرائيلي على مستوى هذا المحور. وكنا تابعنا تحديدا محاولة إنشاء جسر لعبور المشاة باتجاه زوتر الشرقية، لكن اللافت هو ما أعلنه الحزب أيضا عن استهدافه لتمركزات لقوى جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى البياضة وأيضا على مستوى رشاف، ونشر مقاطع فيديو لاستهدافات على مستوى الطيبة وحدثة. وهذا أسلوب يعبده حزب الله لإظهار استمرار استهدافه على مستوى هذه المحاور، دير سريان، الطيبة، أرشاف، البيضة. سمعنا بهذه الأماكن أكثر من مرة خصوصا خلال الأيام الماضية. سأختم بالإندارات، الإندارات الجديدة، التهجير القصري الجديد. وطبعا نتحدث اليوم عن إندارين، 10 قرى في مرة أولى و6 قرى في مرة ثانية. هذه خريطة لإندار جديد يشمل مناطق في البقاع الغربي ولكن أيضا في النبطية على غرار مشغرة، دير الزهراني، الش...

0: شرقية الدوير زبدين النبطية تحت عرب صليم. إذن هو استهداف مستمر وإندارات متواصلة ميادة، هي سياسة معروفة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن اللافت واستمرار هذه الغارات على هذه الأقضية، واليوم كان التركيز كما لاحظنا في النبطية والبقاع الغربي والصور.
1: تصعيد لافت، شكرا لك عبد القادر، هو ما نريد أن نقف فيه بالتحليل معك عميد إلياس. وعندما نتحدث من حيث المبدأ الارتباط والتزامن بين ما يتم الآن من حديث عن احتمالية الوصول إلى مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة ووتيرة التصعيد الإسرائيلية في لبنان،
2: ميادة، القلق الإسرائيلي كونه لم يذكر لا الصواريخ الباليستية ولم يذكر الوكلاء، وبالتالي حتى الموضوع النووي مؤجل، هذا الأمر يعتبر قلق كبير جدا جدا. اليوم حتى تتوضح صورة الاتفاق أو النوايا، إعلان النوايا، يستغل جيش الاحتلال هذه الفترة الزمنية لتثبيت مواقع عملية مهمة تعد لمرحلة لاحقة، وبالتالي إذا بقيت على وضعها الحالي تكون فعلا مؤاتية له. وبالتالي عندما نتحدث عن هذه المنطقة، عبد القادر تحدث عن تعميق، ولكن الذهاب بالعمق أكثر يتطلب عسكر أكثر، يتطلب قصف أكثر، وهذا الأمر لم نشهده حتى الآن. وهذا الأمر أن يكون هناك جيش أكثر، وجيش الاحتلال يعاني من العديد، يعني أنت لديك مزيد من الأهداف بالنسبة لحزب الله، خاصة أن المسيرة الجديدة ميادة هي ليست قذيفة لديها أحداثيات، هي تلحق العدو، تلاحق العدو، تلاحق الأهداف. إذن أنت أمام شيء تكتيكي جديد. يعني عندما تحدثنا في المرة الماضية عن منرشاف وبالتالي إلى حداتة، حداتة هي تعتبر منطقة أساسية، وبالتالي هي المنطقة المتقدمة، ارتفاعها تقريبا 700 متر، وبالتالي هي قادرة على الإطلال على كل القرى المحيطة بها، وبالتالي ما يسمى بأوبريشنال دومينانس، يعني السيطرة العملانية. فإذا أنت أمام مرحلة جديدة يستعد لها جيش الاحتلال.
1: كما ذكرت عميد، هو محاولة لتثبيت الواقع الحالي، ولكن هناك تركيز على مناطق أكثر من أخرى. النبطية اليوم كانت من ضمن هذه الاستهدافات المتكررة، وكذلك أيضا كما ذكرت مناطق في شمال وجنوب نهر الليطاني بالإضافة إلى البقاع الغربي. هناك تركيز مع هذا التزامن على مناطق بعينها، لماذا؟
2: أولا إذا اعتبرنا أن هذه المنطقة الخط الأصفر أو المنطقة الصفراء، وبالتالي السيطرة عليها أو تأمين السيطرة عليها، وبالتالي الإطلال على الداخل اللبناني، هذا الأمر يعتبر على أنه الجبهة الأساسية الثابتة، وبالتالي هذه المنطقة كلها ستكون محطة مراقبة أو ما يسمى بفر باي فاير، يعني منطقة عازلة ولكن بالنار مع الإخلاء السكاني. ولكن هذا الأمر ميادة، هذه المنطقة دائما، هذه المعركة كانت تدور بين دير ياسين وبالتالي دير سريان عفوا، الذهاب إلى نهر الليطاني، عبور مجرى الليطاني، عبور الضفة الشمالية إلى الضفة الجنوبية إلى الضفة الشمالية، وبالتالي الذهاب أو الاستعداد لزوتر الشرقية. هذا الأمر يعني أن هذه المنطقة هي مراقبة من كافة مناطق بالنبطية مهمة، تعتبر على أن العمق الاستراتيجي لحزب الله والذي بدأ يقاتل بالمثلث أو ما يسمى منظومة السلاح أو الويبن سيستم، المسيرة من كل الأنواع ضمن الاف بي في، وأيضا المضاد للدروع، وبالتالي أيضا الصواريخ الباليستية أو الصواريخ الكاتيوشا. فإذن تعتبر هذه المنطقة ميادة على أنها العمق الأساسي، يعني هذه المنطقة تطل على كل العمليات التي يقوم بها جيش الاحتلال في دير سيليان وفي الغندورية أو في حتى يحمر.
1: تثبيت أيضا عملياته بوتيرة أقل قليلا في مناطق ككفرة وياطر وصور، أيضا عرب صليم، هذا أيضا كيف يقرأ عسكريا؟
2: كما قلنا قبل قليل ميادة، اليوم إرشاف هي الأساس، وبالتالي الذهاب إلى حداتة، يعني هو يريد جيش الاحتلال أن تكون هذه المنطقة الصفراء فعلا خالية نهائيا، وبالتالي تسيطر على مناطق مهمة إن كان في هذه المنطقة أو في حداتة أو في ياطر أو في البياضة، وبالتالي السيطرة على الداخل. يعني اليوم لا يمكن لجيش الاحتلال أن ينشر جيشا كاملا متكاملا على هذه المنطقة الصفراء 500 كيلومتر مربع يضاف إليها البحر، لا يمكن له أن ينشر فعلا على كل هذه المساحة عسكر وهو ليس لديه ذلك العسكر، وبالتالي هو يقوم بتنظيم ميداني، تنظيم عملاني للسيطرة عليها بأقل ثمن ممكن،

0: المسيرة لتضرب كل هذه؟
1: هل من الممكن فرض السيطرة النارية كما يسمى عسكريا فقط باستخدام سلاح الجو والمدفعية بالنظر كما ذكرت للنقص في الجنود الإسرائيليين؟
0: هو يقوم بعدة أمور. يعني اليوم هو وزع 150 ألف متر مربع من الشباك لحماية الجيش الاحتلال والمعدات وما شابه من المسيرات الاف بي بي، ولكن هو يقوم بعملية ما يسمى كومبايند، يعني هو فعلا يستعمل القصف على أغلب المناطق، يستعمل القصف على أغلب، وعند الحاجة يقوم بعملية خاصة كما قام من دير السريان وبالتالي الذهاب إلى نهر الليطاني عبور الضفة تحضير لعملية عسكرية معينة، وهذه تعتبر عملية خاصة، الذهاب إلى الزوطرة الشرقية. ولكن لماذا ميادة تحدثت عن منطقة النبطية؟ منطقة النبطية في هذه المنطقة، يعني إذا أراد فعلا جيش الاحتلال الذهاب من نهر الليطاني إلى كفر تبنيت والذهاب إلى هذه المنطقة للسيطرة عليها، هذا الأمر صعب جدا. من هنا يخلق طريق بديل عبر زوطر الشرقية.
1: سريعا جدا، وبالنظر لهذه المعطيات بالإضافة للحديث عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، أيضا كيف يمكن أن نفهم الحديث الإسرائيلي عن حرية الحركة؟
0: حرية الحركة هي تأمين واقع معين. اليوم الفصل بين الجبهة اللبنانية والجبهة الإيرانية اليوم فرض أمر واقع عملاني معين، والقول للرئيس ترامب أننا نحن في محيطنا المباشر نحن نسيطر على البندقية وعلى المدفع.
1: عميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم موصول مشاهدينا. نهاية هذه الفقرة، عودة بكم الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا وإلى هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التفاوض بشأن الاتفاق مع إيران لم يستكمل بعد، وإن المفاوضات معها تسير بصورة منظمة وبناءة. من جهتها قالت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب يميل لمنح إيران بضعة أيام للتوصل لاتفاق. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن طهران وافقت مبدئيا على إطار الاتفاق، وإنه تم إنجاز 95% منه، وإن التفاوض جار على الصياغات. كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز. في طهران نقلت وكالة تسنيم عن مصادر قولها إنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي مع الولايات المتحدة حتى الآن، وإنه لا يزال هناك خلاف بشأن بعض بنود الاتفاق. وأضافت المصادر أن إيران لم تقدم في هذه المرحلة أي التزامات بشأن تفاصيل الملف النووي. في غضون ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي جدد تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس بمواجهة التهديدات في جميع الساحات بما فيها لبنان. على صعيد المتصل، قالت الخارجية الأمريكية إن حزب الله واصل قصف المواقع الإسرائيلية ونقل المقاتلين والأسلحة إلى جنوب لبنان، وتجاهل نداءات الحكومة لاحترام وقف إطلاق النار. وعلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان والبقاع شرقي البلاد، في حين أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي يوم الأحد. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما. أبدأ معك أحمد فيما يتعلق بآخر التطورات بشأن هذا الاتفاق الإطاري مع إيران، ما الذي رحشح إلى حد الآن؟
3: ترقب كبير في الحقيقة مراد، خاصة بعد التصريحات التي نقلتها فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي والذي قال إن نحو 95% من صيغة الاتفاق أنجزت ويتم العمل على الصياغات النهائية، لا سيما ما يتعلق بمضيق هرمز وكذلك الملف النووي ومصير اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران. وفي ذات الوقت هو يشير إلى أن الولايات المتحدة ما تزال تحتفظ بكافة الخيارات، وأن الرئيس ترامب ما يزال لديه خيار العودة للعمليات العسكرية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق ويرهن مسألة تخفيف العقوبات بالتنازلات المقدمة من إيران في الملف النووي تحديدا؟ وهنا السؤال الأكبر، مصير اليورانيوم المخصب بنسب عالية إلى أي وجهة سيتجه؟ حتى الآن طبعا التأكيدات تقول إن الأطراف لم تحسم هذه القضايا، وماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي كان قد تحدث من نيودلهي في الهند قائلا إن هناك تقدما قد أحرز، والآن يتم نقاش التفاصيل التقنية أو الفنية المرتبطة بالملفات. هناك حديث أيضا عن الآلية التي من خلالها سيتم فتح مضيق هرمز، وكذلك الرفع التدريجي للحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وبعد ذلك كذلك التعهدات المطلوبة من إيران في الملف النووي لضمان تخفيف للعقوبات النفطية أو غيرها. حتى الآن ترامب يقول إنه لن يقوم بإبرام اتفاق سيء، ويقول إنه سيكون مختلفا عن اتفاق 2015 الذي أبرم في عهد باراك أوباما، ويقول إن ذلك الاتفاق كان سيئا، ووجه انتقادات طبعا حتى الجمهوريين الذين انتقدوا الأخبار المتداولة بقرب التوصل إلى اتفاق. بعضهم قال إن الصيغة التي يتم تداولها هي مشابهة لاتفاق 2015. ترامب لطالما شدد بأنه لن يتوصل إلى اتفاق يشابه ذلك، بل هو يقول إنه يسعى لاتفاق أفضل، ويقول إن ذلك الاتفاق في 2015 أعطى إيران أموالا ومهد لها الطريق للحصول على سلاح نووي، وهو يشدد بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. ولكن في الحقيقة من المواقف اللافتة والتي رصدناها في الساعات الأخيرة، وهي ربما من أوائل المواقف للديمقراطيين على هذه الأخبار المتداولة بقرب التوصل إلى اتفاق، يقول كريس مورفي وهو سيناتور ديمقراطي في الكونغرس معارض للحرب مع إيران إن ترامب لن يستطيع أن ينجز اتفاقا أفضل من عام 2015، في إشارة إلى احتفائهم بالاتفاق الذي أنجز في عهد باراك أوباما الرئيس الديمقراطي الأسبق. بكل الأحوال حالة كبيرة من الترقب هنا في مختلف الأوساط الأمريكية لمدى التقدم المحرز خلال ما مضى من ساعات، وترامب يقول إنه يميل لمنح الإيرانيين بضعة أيام للتوصل إلى صيغة نهائية.
2: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى عمر هواش في طهران. عمر، ضعنا في صورة المواقف الإيرانية بشأن التطورات الأخيرة في واشنطن.
4: نعم، هناك رد أمريكي وصل إلى الإيرانيين يوم أمس الأحد على مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين طهران وباكستان بحضور قائد الجيش الباكستاني، وبالتالي الآن الإيرانيون يعكفون على الرد على هذا الرد الأمريكي على مذكرة التفاهم. لكن من خلال ما يتم تسريبه عبر وسائل الإعلام الإيرانية، هناك حالة من عدم التفاؤل حيال ما وصل الإيرانيين من الرد الأمريكي. والآن يقول الإيرانيين أنهم صحيح يعكفون على صياغة الرد الجديد، أو ربما صياغة المقترحات أو الملاحظات التي وجهت إلى هذه المذكرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكنهم يفعلون ذلك من غير ثقة، ولديهم العديد من الشكوك حيال الجدية الأمريكية وحسن النيات الأمريكية بشأن التوصل لاتفاق، أو ربما بشأن حتى التوصل إلى مذكرة تفاهم في المرحلة الأولى. لماذا نقول ذلك؟ وفق ما تم تسريبه، تقول المصادر إن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت عن مواقف سابقة بالتحديد حول الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة. كان من المقرر أن يتم الإفراج عن جزء من هذه الأموال بمجرد موافقة الأطراف على مذكرة التفاهم، لكن الآن الأمريكيون يقولون إنهم لن يفرجوا عن أموال إيرانية مجمدة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق كامل بشأن القضايا النووية. وهذا الأمر مرفوض من قبل الإيرانيين، لأنهم يقولون إن القضايا النووية مؤجلة إلى حين التأكد من حسن النوايا الأمريكية وإنهاء الحرب عليها على إيران وبضمان وبكفالة دولية. وبالتالي هذا يمكن أن يشكل حجر عثرة كبير أمام التوصل لاتفاق، حتى أن وكالة أنباء تسنيم تقول أن هذا الأمر قد يؤدي إلى انهيار المفاوضات برمتها وربما العودة إلى الخيار العسكري. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال يوم أمس أن إيران مستعدة لأن تضمن للعالم أنها لا تسعى إلى حيازة سلاح نووي ولا تريد

0: صناعة القنبلة النووية، وأنها لا تريد زعزعة الاستقرار، متهمة أن إسرائيل بأنها هي من يزعزع الاستقرار ويقوض الأمن الدولي. وأضاف أن الوفد الإيراني المفاوض غير مستعد لتقديم تنازلات من حقوق إيران ومصالحها الوطنية. هناك اتهامات واضحة هنا في طهران لإسرائيل بأنها تحاول.
1: شكرا لك عمر. دعنا نتوجه إلى نيودلهي، وهذه الكلمة لوزير الخارجية ماركو روبيو.
2: معلومات إذا ماذا عن ما صرح به الرئيس ترامب بخصوص العلاقة مع الهند؟ الهند الرئيس يحب الهند، وقد اتصلت معه يوم أمس، وهو يحب الهند ولديه علاقة متميزة مع السيد مودي، وهو يحرص على أن تكون العلاقات متميزة. وقد تحدثت مع الرئيس أعتقد بأن كل هذه الأخبار زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي. ما الذي تقصده فيما يتعلق بالشكوك؟ هذه الأمور تحصل، هنالك مناوشات على الحدود بين الهند وباكستان، ولكن نحن مركزين على الملف الإيراني. لم أزر تاج محل بعد، وأعتقد بأنني سأسعد بزيارة كل هذه الآثار والمعالم الثقافية الهندية، ولكن مثل ما تعلم الجدول مزدحم، وغدا لدينا عدة اجتماعات. مع كل احترامي لهذا الوطن ولهذا البلد الجميل، أمن بأن أحظى بفرصة أخرى لزيارة هذه المعالم التي لديها تاريخ عريق. شكرا جزيلا لكم. هل ستذهبون هنالك؟ أعتقد بأن هنالك تغطية صحفية. أنا زرت هذه المعالم قبل، أعتقد بأنه ذلك ليس دوري حتى أتحدث عن هذا الأمر. هل أعجبك العشاء؟ حسنا، كان هنالك احتفال كبير، وقد زرنا كذلك قرية صغير. كل الأمور كانت رائعة، كان هنالك تنظيم، وكان هنالك كذلك حضور للعديد من السفراء الذين كانوا حاضرين في هذه المأدبة. وأعتقد بأن الحفل كان رائعا، وأن هذا الوطن يحظى بشعبية كبيرة. إذن هذه زيارتك الأولى للهند، وقد زرت قبل ذلك الصين. إذن هذه دول مختلفة، الهند كذلك دولة عظيمة، وهي كذلك ديمقراطية وحليف وشريك متميز مع الولايات المتحدة، وكذلك الصين هي دولة كبيرة، ولكن شراكتنا متميزة مع الهند. ودائما عندما تقوم بمثل هذه الرحلات فإنك تتعلم الكثير، وهي دول مهمة. شكرا جزيلا لكم.
1: إذن كانت هذه كلمة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في الهند بعد زيارته ولقائه يوم أمس وزير الخارجية، ولقاء صحفي كذلك أو تصريع أو مؤتمر صحفي أجراه مع وزير الخارجية الهندي يوم أمس. اليوم تحدث عن أهمية الهند كحليف وشريك مهم للولايات المتحدة، وفي معرض إجابته عن الأسئلة كان أشار أو تلافى الحديث ربما عن سؤال يبدو كان محرجا نوعا ما فيما يتعلق بعلاقة الولايات المتحدة مع باكستان، وأشار إلى أن ما يدور بين باكستان والهند من مناوشات حدودية ليس بالأهمية التي توليها الولايات المتحدة للملف الإيراني، وقال إن الولايات المتحدة تركز أكثر شيء على إيران، ويبدو أن في ذلك إشارة إلى الدور الباكستاني في عملية الوساطة بين في هذا الملف المهم، ودخول باكستان كلاعب قوي

0: هو وسيط قوي بين البلدين، بين طهران وواشنطن. إذا كانت هذه أبرز النقاط التي تطرق إليها ماركو روبيو في هذا الحديث للصحافة الهندية خلال هذه الزيارة. نعود مشاهدينا إلى تغطيتنا وإلى ملفنا المتعلق بالتطورات المتعلقة بمذكرة التفاهم الأخيرة بين الولايات المتحدة والرد الأمريكي للجانب الإيراني، ويقترب الطرفان في ظل ذلك الإيراني والأمريكي من التوصل إلى مذكرة تفاهم حسب مصادر مقربة من كليهما، تؤكد أيضا أنهما ما زالا يبحثان بعض النقاط الخلافية. وحسب موقع أكسيوس فإن الطرفين قد يوقعان مذكرة ستستمر 60 يوما ويتوقف خلالها القتال ويستمر التفاوض حول بعض القضايا. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح زمان شوقي.
1: زخم سياسي عالي المستوى يحقق تقدماً عملياً هذه المرة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أصرت طهران طيلة الفترة الماضية على وقف الحرب ومن ثم التفاهم على التفاصيل المعقدة مع مرحلة أولى لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار، في حين كانت الولايات المتحدة تصر من جانبها على أن أي اتفاق يجب أن يكون أساسه التزامات وقيودا واضحة في البرنامج النووي. يدور الحديث عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار، هي الخطوة التي توقف عندها الطرفان في جولة المفاوضات المباشرة التي استضافتها باكستان إبريل الماضي، حيث كانا على وشك الإعلان عنها والتأسيس لأرضية مباحثات مستقبلية أكثر تفصيلا، لكن تعثر الكثير حينها وبعدها. في هذه المذكرة سيمدد الطرفان وقف إطلاق النار لستين يوماً قابلة للتمديد خلال الثلاثين يوماً الأولى، وبخطوات متبادلة سيفتح مضيق هرمز وستبدأ إيران بإزالة الألغام. سترفع أمريكا حصارها البحري وستسمح لطهران ببيع نفطها تمهيداً للمرور للثلاثين يوماً الثانية لاستكمال باقي البنود. وفقاً لهذه المذكرة تتعهد كل من واشنطن وطهران بعدم شن أي هجوم عسكري ضد بعضهما أو ضد ما يعرف بالحلفاء. تترجم نيويورك تايمز ذلك نقلاً عن مصادرها بأنه توقف للقتال على كافة الجبهات في إشارة إلى لبنان تحديداً. يبدو أن الطرفين بحسب التصريحات والتسريبات قد أدركا صعوبة حل جل القضايا دفعة واحدة، هو ما يجعل مذكرة التفاهم غير شاملة للقضايا النووية في الوقت الراهن. فيتحدث مسؤول إيراني للجزيرة عن الشروع ببحث هذه التفاصيل العالقة بعد 30 يوماً من الإعلان عن التفاهم. ولطالما كان مخزون اليورانيوم المخصب الذي تملكه إيران وتصر أمريكا على تسلمه العقدة الأصعب على هذا الصعيد. تنقل وسائل إعلام أمريكية عن مصادر أن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وفقاً لترتيبات معينة ومتبادلة، لكن لم يحسم الطرفان عملياً كيفية حصول ذلك. لكن ما الذي ستحصل عليه إيران بالمقابل؟ بحسب مصادر صحفية أمريكية، ستفرج واشنطن عن ملايين الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج كمرحلة أولى، ولن تتمكن طهران من الحصول على الجزء الأكبر من هذه الأصول إلا بعد الاتفاق النهائي. كل ذلك يعني أن المذكرة تقوم على رفع القيود الأمريكية مقابل جملة من الالتزامات الإيرانية خلال فترة وقف إطلاق النار وخلال المفاوضات النووية. وسيحتفظ الرئيس الأمريكي بحق استئناف الحرب إن لم تلتزم إيران بحسب وول ستريت جورنال. تأجل فك عقدة الحلول النووية ما وضع مسألة مضيق هرمز على رأس العناوين في هذه المذكرة، وهو الملف الذي يعني الجميع. تقول نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين إيرانيين إن هذا التفاهم يقضي بحرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم للعبور، لكن لا يعرف إلى الآن ما إذا كان يعني ذلك حرفياً العودة لمرحلة ما قبل الحرب، نتيجة يريدها الكل فعملوا لأجلها. يقول وزير الخارجية الأمريكي من الهند إنه يجب فتح هرمز دون شروط. يجيب نظيره الهندي إنه يجب إنهاء التوتر في سوق الطاقة، وتكررت ذات التصريحات من معظم الدول والقادة. تعلم إيران أهمية هذه الورقة، كما يعلم الوسيط الباكستاني الذي حمل الرسائل بين طهران وواشنطن أهمية تكثيف الجهد الدبلوماسي في ملف يقف على حافة الانهيار كلما زاد الإصرار، وهو ما يتطلب تنسيقاً دفع قادة باكستان وقطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا للعمل نحو تخطي التحديات.
0: لمناقشة

0: مناقشة كل هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن سيد بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك، ومن طهران دكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن الخليل ينضم إلينا سيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ مع سيد بيتر روف. سيد بيتر، بداية، كيف يمكن أن نفهم تباين تصريحات المسؤولين الأمريكيين في الساعات الماضية بشأن هذا الاتفاق الإطاري مع إيران؟
1: صباح الخير، شكرا على هذه الاستضافة. أعتقد بأن الرئيس يعي ويدرك جيدا بأننا سلكنا هذا الطريق وحاول التفاوض قبل ذلك، وكان قريبا من الوصول إلى اتفاق، ولكن إيران تراجعت على بعض النقاط وخرجت عن المسار المطلوب. وحتى يتم الاتفاق فليس هنالك أي اتفاق، لذلك من الحكمة أن يتم العودة إلى الطاولة، والرئيس لن يوافق على أي أمر لا يرتبط بوقف البرنامج النووي. أعتقد بأنه يجب تجاوز المرحلة الأولى، وهي فتح مضيق هرمز، كذلك ربما سيتم التناقش تدريجيا فيما يتعلق برفع التجميد عن الأصول الإيرانية، ولكن يجب أن يكون هنالك التزام جدي للوصول إلى حلول من قبل إيران، خاصة فيما يتعلق بالتخلص من اليورانيوم المخصب، وكذلك الالتزام بعدم امتلاك السلاح النووي.
0: لكن سيد بيتر لو سمحت لي، الإيرانيون كانوا اشترطوا مناقشة الملف أو إرجاء مناقشة الملف النووي إلى مرحلة لاحقة على أن يتم التفاهم حول مضيق هرمز كأولوية وإنهاء الحرب. لماذا يركز الأمريكيون بهذا الشكل كبير على الملف النووي الإيراني الذي قد يأخذ وقتا طويلا ويحتاج إلى مناقشات مضنية ووجود أو تعقيدات فنية كبيرة قد تستغرق وقتا طويلا؟ لماذا لا يقبل بأن يتم الاتفاق على وقف الحرب أولا، ثم مناقشة إعادة فتح مضيق هرمز، ثم مثل ما يطالب الإيرانيون التوجه إلى الملف النووي الإيراني كمرحلة لاحقة؟
1: هذا ما تقترحه المسودة، ولكن نذكر بأن هذه الحرب لم تبدأ بسبب إغلاق مضيق هرمز، هذه الحرب بدأت بسبب إصرار إيرانيوم على تخصيب اليورانيوم إلى درجة بأنها أصبحت وشيكة على صناعة قنبلة في أقل من 6 أشهر. بدأت هذه الحرب بأن الولايات المتحدة اختارت أن تحرم إيران من تطوير فرصة لصناعة أسلحة نووية، وكذلك من أجل التقليص من قدراتها ومنعها من الاعتداء على أوروبا وكذلك على الدول المجاورة.
0: لكن سيد بيتر روف، ما يؤلم العالم حالياً أكثر من الملف النووي الإيراني هو إغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على التجارة العالمية، تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي وصدمة الطاقة الكبيرة التي تلقاها العالم. لذلك مضيق هرمز ربما يبدو أولوية قبل مناقشة منطقية قبل مناقشة الملف النووي.
1: فعلا هي أزمة دولية، وعلى كافة الدول أن تضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وهذه الدول لا تفعل ذلك بل تترك الأمر للولايات الأمريكية المتحدة، بينما مثلما قلت التركيز كان منذ البداية في الحرب على الملف النووي.
0: طيب دكتور حسين رويران، بالنسبة للإيرانيين وقد تلقوا هذا الرد الأمريكي على مذكرة

0: عن دفع جزء من الأموال الإيرانية المجمدة هو خبر محبط بشكل يعني بشكل أو بآخر، باعتبار أن هناك تفاهمات كانت حول هذا الموضوع عن طريق باكستان، والتراجع الأمريكي هو لا يبشر بخير. تصريح الرئيس ترامب أخيرا أنه في أن الحصار سيبقى أيضا هو يعكس أنه تراجع أمريكي آخر، باعتبار أن فتح مضيق هرمز بالتدريج يوازيه رفع جزئي للحصار البحري ضد إيران، بما يسمح لبيع النفط والمشتقات والبتروكيماويات إلى آخره. من هنا أتصور أن الورقة التي أنجزت هناك تراجع أمريكي تحت الضغط، سواء كان في الداخل الأمريكي، في داخل الحزب الجمهوري، الانتقادات التي جرت خاصة أن ترامب هو كان ينتقد أوباما أنه أعطى لإيران الأموال، والآن جزء من ورقة التفاهم هو إعطاء أموال إيران المجمدة لها أو جزء منها، وهذا يعني يجعل المفاوضات في وضع قلق جدا، لأن التعامل مع المفاوضات ليس ضمن إطار الاتفاقات، بل ضمن إطار الضغوط التي تجري في أمريكا، يهدد هذا الموضوع، يهدد الاتفاق بشكل أو بآخر. ولا أتصور أن يعني إيران يمكن أن تقبل بصيغة أنه تستنزف المواضيع أو الامتيازات التي يجب أن تحصل
1: طيب
0: عليها.
1: دكتور بشأن المطلب المتعلق بمناقشة الملف النووي الإيراني، هل إيران مستعدة لإعادة تضمين هذه النقطة ضمن هذه الخطة الإطارية أو هذا الاتفاق الإطاري؟
0: يعني الموضوع النووي موجود، هو ضمن الإطار، ليس خارجا عنه، سواء
1: لا
0: كان
1: أنا
0: موضوع
1: أقصد
0: التخصيب أو اليورو.
1: لكن ترامب يقول إنه لن يوقع على اتفاق ما لم يشمل الملف النووي، وهو يقصد بذلك اليورانيوم المخصب ومطالبته بنقله إلى الولايات المتحدة.
0: لا يعني أولا، هل الموضوع النووي موجود ضمن التفاهم؟ نعم موجود. هل هناك تحديد كامل لكل العملية في الملف النووي؟ لا، والموضوع مطروح للنقاش والتفاوض بين الطرفين. الموضوع الآخر أن اليورانيوم المخصب لسه 60% هو يجب الانتهاء منه. هذا الانتهاء كيف يمكن أن يتم؟ الصيغة التي تطرحها أمريكا هي أن تسلم إلى أمريكا. الصيغة التي تقول إيران أنه يمكن تسييله إلى يورانيوم مخصب بنسبة 20% أو نقله إلى دولة ثالثة كالصين أو روسيا. أن تصر أمريكا على طريقة واحدة، هذا يعني عرقلة التفاوض، هذا معناه أن أمريكا تحاول أن تطرح شروط تعجيزية. موضوع الانتهاء من الشيء شيء، والإصرار على شيء هو شيء آخر.
1: جميل، ننتقل إلى سيد عادل شديد في الخليل. سيد عادل، الآن والأمور يبدو أنها قد عادت إلى المربع الأول، وبالتالي الأمور لا تتحرك هنا، كيف يبدو المزاج الإسرائيلي؟ ما مدى رضاهم عن هذا الوضع؟
2: تحياتي لك ولضيفيك ولمشاهديكم الكرام. يعني لا شك أنه ما أعلن عن ورقة التفاهم من خلال الوسطاء ما بين إيران والولايات المتحدة شكل صدمة كبيرة لكل إسرائيل، ليس فقط من يمين نتنياهو كما يحاول البعض أن يفهم، وكأنه إسرائيل

0: موافقة، وبنيامين نتنياهو لاعتبارها شخصية يظهر صحيح أن نتنياهو متضرر جدا من هكذا صيغة، ولكن إسرائيل كلها المعارضة، الجيش، الأمن، المؤسسات، الأكاديميين، هنالك حالي من الإجماع على أن ما تم تسريبه في هذه الورقة هو لا يلتقي نهائيا، لا بل يتعارض مع المصالح الأمنية والسياسية في إسرائيل بكل المواضيع، ليس فقط في الموضوع النووي، وإن كان التركيز الإقليمي والدولي وتحديدا الأمريكي على الموضوع النووي، ولكن بالنهاية بالقراءة الإسرائيلية أنه ما تم التوصل إليه لا يختلف كثيرا، لا بل أسوأ من وجهة نظر إسرائيلية من تلك الصيغة التي اتفق عليها ما بين باراك أوباما وإيران بالعام 2015، وعملت إسرائيل ونتنياهو ضغوط قوية إلى أن تم التخلي وإلغائها من قبل الرئيس ترامب، ليدخل ترامب بحروب بالمنطقة والعالم
1: طيب،
0: ويعود
1: ما
0: إلى
1: الذي
0: نفس
1: يخشاه
0: النقطة التي
1: الإسرائيليون أكثر شيء من هذه الورقة وهذه المسودة؟
0: لا يوجد موضوع واحد وفق التسريبات راعى المصالح الإسرائيلية، بدءا بالإفراج عن الأموال المحتجزة والتي تشكل خطا أحمر إسرائيليا، والتي تفهم إسرائيل أنه إعادة بث الروح والحياة بحلفاء إيران بالمنطقة التي تسميهم بالوكلاء، ثم موضوع يعني إشراك تضمين لبنان جزءا من الاتفاق، ثم موضوع اليورانيوم المخصب، ثم القبول بتخصيب ولو بنسبه متدنيه في ايران، وعدم تفكيك وتدمير المشروع النووي كما حدث مع المشروع النووي الليبي، وموضوع العلاقه مع الحلفاء، موضوع المشروع الصاروخي، كل ما يتعلق اصلا اسرائيل كانت تريد تدمير الدولي وليس فقط إسقاط النظام. الرئيس ترامب كان سقفه أقل من إسرائيل، لم يكن معنيا بتدمير الدولي لما لذلك من تداعيات على المنطقة والعالم، كان معنيا باستبدال النظام والسيطرة على النفط والطاقة وتلقائيا تعالج باقي العناوين، ولكن لا الإسرائيلي ولا الأمريكي حقق أي من أهدافه، ولكن النتيجة عكسية تماما، انه هاي الورقة التي اعلن عنها تتناقض تماما مع المطالب الامنية، حتى تتناقض بشكل واضح مع الخطاب الذي تبناه الرئيس ترامب.
1: نعم
0: يعني الرئيس ترامب قبل ايام، قبل اقل من اسبوعين، تحدث بشكل واضح وانتقد الرئيس باراك اوباما واتهمه انه في ما مع توقيع الاتفاق بال 2015 بنوك أخليت أرصدتها بالدولارات حين تم نقلها بطائرات بوينغ من الولايات المتحدة ومن دول أخرى إلى إيران، فكيف
1: طيب، هذه
0: للرئيس
1: نقطة غاية
0: ترامب
1: في
0: أن
1: الأهمية سيد عادل، سيد عادل شديد، هذه نقطة غاية في الأهمية. أنتقل إلى السيد بيتر روف. هناك ديمقراطيون أشاروا إلى، وظهرت تصريحات من نواب ديمقراطيين أشاروا إلى أن ترامب لن يتمكن من التوصل إلى اتفاق بمستوى اتفاق باراك أوباما في العام 2015 مع الإيرانيين. كيف تقرأ لنا هذه التصريحات؟
2: أنا متفق معهم فعلا، لأن في عهد أوباما لم يكن هنالك تخصيب بنسبة 60%، بينما الرئيس ترامب سيحاول استعادة هذا اليورانيوم، وإلا فإنه سيستأنف العمليات العسكرية، ورأينا خلال الحرب مدى التهديد بدون سلاح نووي إيراني لدول الخليج، وكذلك وضع مضيق هرمز رهينة، فما بالك لو امتلكوا السلاح النووي. لذلك أعتقد بأن الرئيس أوباما كان في ذلك الوقت اتفاقه مختلف، ولم يتمكن من وقف البرنامج النووي، والرئيس ترامب سيحاول أن ينجح في ذلك.
1: وبالتالي الإيرانيون عندما خصبوا ورفعوا نسبة التخصيب من 3.76% حسب ما كان ينص عليه الاتفاق في العام 2015 مع الخماسية، عندما رفعوه إلى 60%، إنما جاء ذلك ردا على

0: خروج الرئيس ترامب في عهدته الأولى من هذا الاتفاق، وبالتالي ألا تعتقد أن ترامب هو من ورط نفسه وشجع الإيرانيين على رفع عملية التخصيب، ومن ثم بشنه الحرب عليهم هو من شجعهم على إغلاق مضيق هرمز الذي كان أصلا مفتوحا؟ وبالتالي يبدو أن ترامب يحاول حل المشاكل التي تسبب فيها هو الآن.
1: لا، أنا لا أتفق مع هذا الرأي.
0: طيب،
1: أعتقد بأن قرار إيران لرفع التخصيب كان لا محالة سيحصل، وأعتقد بأنه كان عملا مصمما من أجل اختبار العالم، ولم يكونوا يتصوروا رد الفعل، والولايات المتحدة لم تتحرك في ذلك الوقت.
0: عفوا على المقاطعة سيد بيتر روف، الإيرانيون كانوا التزموا بالاتفاق الذي أبرموه في العام 2015، وتحديد نسبة التخصيب عند 3.76%، ورفع التخصيب لم يحصل إلا بعد العام 2018 عندما خرج ترامب من هذا الاتفاق.
1: لماذا تعتقد بأن الأمران متناقضان؟ لقد كانت في كل الأحوال إيران تنوي رفع نسبة التخصيب، والخبراء من وكالة الطاقة الذرية مكنوهم من ذلك، ويعتقد بأنهم إذا ما واصلوا هذه العملية فإنهم سيكون قادرين على صنع قنبلة نووية في أقل من 6 أشهر، مما يمثل تهديدا لكامل المنطقة. يجب أن يكون شخصا أعمى حتى لا نرى ذلك.
0: طيب دكتور حسين رويران، هذه النقطة التي أشار إليها سيد بيتر روف، يقول أن الإيرانيين يستهدفون صناعة القنبلة النووية، وهذا تهديد للأمن الدولي، أمن الولايات المتحدة وأمن دول المنطقة وما إلى ذلك. كيف ترد عليه؟
2: يعني أولا، عندما وقعت إيران عام 2015 الاتفاق، هي كانت ملتزمة بشهادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 17 تقرير يؤكد على سلوية البرنامج النووي الإيراني، يؤكد التزام إيران بالاتفاق، وهذا هو يعني يعكس حقيقة الواقع. عندما انقلب ترامب يعني هو على الاتفاق، ليس فقط هو انقلب على الاتفاق، هو أهان شركائه في هذا الاتفاق، يعني الدول الأوروبية الثلاث وروسيا والصين أيضا التي كانت شريكة في هذا الاتفاق. وإيران رفعت نسبة التخصيب يعني في مقابل الانقلاب الأمريكي على هذا الاتفاق. إيران الآن عندما تقول هي تريد أن تتخلص من هذا اليورانيوم المخصب بنسبة 60% سواء عبر التسهيل أو الترحيل إلى دولة أخرى غير أمريكا، يعني هذا يعكس حقيقة أن إيران لا تريد أن تستعمل هذه المواد لصنع قنبلة نووية. هذا الإصرار الأمريكي على أن إيران تنوي إيران، يعني هذا أتصور بعيد عن الواقع، لا يمكن لأحد أن يصدقه. ليس فقط يعني حتى في الداخل الأمريكي، يعني عندما تجتمع 18 مؤسسة استخبارية وتقول البرنامج النووي الإيراني سلمي وليس هناك منية للذهاب إلى صنع قنبلة نووية، هذا يكذب كل ما يطرح أمريكيا من أن إيران تريد الذهاب باتجاه صناعة قنبلة نووية. موضوع القنبلة النووية التي تطرح أمريكيا هو غطاء لتبرير كل الأعمال الإجرامية وغير القانونية ضد إيران، من الحصار إلى الحرب إلى باقي الأمور.
0: وبالتالي التمسك بهذه النظرة إلى أي مدى سيعقد وسيصعب التوصل إلى اتفاق مستقبلا؟ باختصار لو سمحت دكتور.
2: يعني في تصوري أن هذا هو جزء من البروباغندا الأمريكية، ولكن واقع الحال هو شيء آخر، وأمريكا تعلم ذلك وترامب يعلم ذلك علم اليقين. من هنا أتصور نحن الآن أمام نافذة لأن يكون الخيار دبلوماسي لحل الأزمة. إذا أمريكا وضعت العصي في الدواليب، أتصور أن هذه النافذة يمكن أن تغلق، والتهديد العسكري رغم أنه استنفذ، يعني أمريكا لم تستطع أن تقوم بما تريد خلال 40 يوما، لم تنفذ أهداف الحرب ولم تستطيع أن تحققها، ولن تستطيع أن تحققها فيما إذا عادت الكرة لأيام أخرى.
0: سيد عادل شديد، أين ترى الأمور ماضية من الجانب الإسرائيلي، وهل يمكن أن نرى ربما تدخلا عسكريا وإن كان أحاديا من جانب إسرائيل ضد إيران مستقبلا؟
3: لا يمكن لإسرائيل أن تذهب باتجاه أي عمل عسكري بدون الموافقة الأمريكية وحتى المساعدة الأمريكية، ولكن ستستمر إسرائيل، نتنياهو حلفائه بالبيت الأبيض، اللوبيهات الموجودة هنالك، تيارا يمينيا دينيا إنجيليا لا يقل تطرفا عن موقف إسرائيل، وبالتالي سيستمرون بالضغط على ترامب وعلى الإدارة للتخريب. وأعتقد أنه أكثر ما يشكل ضغط على الإدارة أنه نتنياهو يوظف ما حدث من هاي الصيغة أنها ستؤثر سلبا على مسألتين، على مكانة وحضور ونفوذ الحزب الجمهوري بالولايات المتحدة وخاصة قبيل الانتخابات النصفية، ثم يؤثر سلبا على نفوذ وهيبة الولايات المتحدة بالمنطقة، وسيصب في مصلحة خصومها ومنافسيها في الصين في روسيا. يعني صحيح أن إسرائيل أكبر وأول المتضررين، ولكن بالحديث الإسرائيلي أكبر المتضررين، ولكن بالحديث الإسرائيلي الأمريكي، نتنياهو يخاطبهم أنه مصلحة الولايات المتحدة تتطلب كذا وكذا، وأنه هذه الصيغة ستضعف حلفاء الولايات المتحدة، ستضع الكثير من علامات الشك على ثقة حلفاء الولايات المتحدة بالرئيس ترامب، وبالتالي مصالح الولايات المتحدة بعد هكذا صيغة ستكون أسوأ بكثير.
0: نعم شكرا عليه
3: سابقا، وهذا من شأنه أن يجند المحيطين بترامب ليكونوا ضده.
0: شكرا جزيلا لك سيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الخليل، وشكر كذلك للدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية كان معنا من طهران، والشكر للسيد بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك كان معنا من واشنطن. نشير مشاهدينا وننوه بالخبر العاجل الذي يظهر أمامكم على الشاشة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي يتحدث عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك بجنوب لبنان. إذن مقتل جندي وإصابة آخر في معارك في جنوب لبنان، والقناة 12 الإسرائيلية تنقل عن مصدر بأن الجندي الذي قتل إثر استهداف حزب الله هو بمسيرة انقضاضية في بلدة دبل بجنوب لبنان. حذرت تقارير اقتصادية من تصاعد أزمة نقص الأسمدة العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي في بريطانيا بنسبة بلغت 70%، وقد حذرت الحكومة البريطانية من أن العالم يمضي نحو أزمة غذاء عالمي.
4: ريف إنجلترا، ولد تشارلز في هذه المزرعة التي ورثها عن أبيه. تحديات كثيرة واجهها خلال عقود عمله هنا، لكن أزمة الأسمدة التي تلوح في الأفق بسبب إغلاق مضيق هرمز قد تكون غير مسبوقة، فأسعارها شهدت قفزات حادة وصلت أحيانا إلى 70% منذ بدء الحرب أواخر فبراير الماضي.
5: كنا محظوظين لأننا اشترينا سابقا كل ما نحتاجه من أسمدة للموسم الحالي، وكنا نتعامل بأسعار تقارب 300 جنيه استرليني للطن، أما الآن فإن الأسعار ارتفعت إلى حوالي 450 جنيها استرلينيا للطن، ما يشكل تكلفة هائلة وضغطا مباشرا على المزارعين.
4: ما يبدأ في المزرعة ينتهي في البقالة،

0: جمعية الأغذية البريطانية تتوقع أن يصل تضخم أسعار الغذاء إلى أكثر من 9% بنهاية العام إذا استمر إغلاق هرمز.
1: يكتسب مضيق هرمز أهمية بالغة لقطاع الأسمدة العالمي، إذ يمر عبره نحو ثلث إمدادات العالم، ولقد فقدنا الآن قرابة 10% من الإنتاج السنوي العالمي، وقد يظهر التأثير بشكل أشد في الدول النامية القريبة من الشرق الأوسط، وتحديدا في محصول الأرز، وإذا خفض العالم استهلاك الأسمدة، فستتأثر حياة نحو 4 مليارات نسمة.
0: مضيق هرمز على بعد آلاف الأميال من حقول الشعير هذه في قلب إنجلترا، حقيقة لا تلغي واقع التأثير المباشر الذي يلمسه المزارعون بسبب إغلاقه.
2: الأمر هنا بات مسألة أسابيع لا أشهر، فهذه المحاصيل قد تكون الأخيرة بأسعارها الحالية قبل أن تضرب موجة الغلاء رفوف المتاجر. أزمة الشحن التي تبدأ في مضيق هرمز وتلمس هنا نقصاً في الأسمدة ستتحول إلى تضخم يلتهم جيوب المستهلكين.
0: محمد المدهون، الجزيرة، من الريف الإنجليزي.
3: التطورات السياسية المتسارعة بشأن مضيق هرمز والآليات العسكرية المتبعة لتنظيف المضيق من الألغام ومخلفات الحرب، خاصة مع تحريك بريطانيا قطاعها البحرية الخاصة بمكافحة الألغام، كل ذلك متابعه في العرض التالي.
4: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها التطورات المتعلقة بشأن مضيق هرمز لاستكشاف أشكال الخيارات البحرية المطروحة للمساعدة في استئناف حركة الملاحة التجارية بشكل طبيعي، على ضوء التصريحات المتبادلة بين الأمريكيين والإيرانيين بشأن أزمة المضيق. هذه التطورات نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، وأيضا مع الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية لواقع المضيق اليوم، ربما على ضوء هذا الاتفاق الذي يجري الحديث عنه وفي جوهره فتح المضيق.
5: سنتابع بالتأكيد، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. إذن مباشرة إلى مضيق هرمز، حيث انفراجة دبلوماسية، حيث مذكرة تفاهم شبه مكتملة برزت بعض شروطها عبر وسائل الإعلام. هذه المذكرة، ومباشرة نتجه إلى الصور المباشرة لمضيق هرمز، هذه المذكرة من شأنها أن تعيد حركة هذا المضيق، هذه الحركة المتوقفة منذ أشهر إلى طبيعتها خلال نحو 30 يوما. طبعا نحن ننظر هنا إلى مجموعتان، أهمها هذه السفن العالقة هنا منذ أشهر داخل الخليج ولم تستطع المغادرة إلى المياه الأخرى الدولية، وطبعا هناك سفن أخرى تنتظر العبور إلى الداخل. إذن ما هي الخطة، ما هو المسار الذي يفترض أنه سيتم اتباعه؟ وفقا لما تم اقتراحه، سيكون هناك مسار سريع بداية يتيح لهذه السفن، هذه المجموعة من السفن، الخروج. هذا المسار بعرض نحو 1000 ياردة، يعني نتحدث عن حوالي 913 مترا. هذا مسار أولي سريع سيتم إخلاؤه لبدء حركة السفن. هناك مسار آخر سيتم بالتوازي معه أيضا ليسمح بحركة الدخول بنفس العرض، تقريبا 1000 ياردة، 913 متر. طبعا عندما نتحدث نحن هنا عن مضيق هرمز نتحدث عن نحو 39 كيلومتر أو 33 إلى 40 في أضيق مناطقه في هذه المنطقة، طبعا ما بين في منطقة المضيق. إذن في هذه المنطقة ستكون حركة العبور، كيف سيتم التجهيز لهذه الحركة خلال أسرع مدة ممكنة؟ طبعا كما تشاهدون نحن نتحدث هنا عن ما يشبه الطريق السريع، هايوي بشكل سريع يخلى من الألغام في هذه المنطقة. وطبعا تعهدت إيران وفقا لمذكرة التفاهم بإخلاء الألغام، لكن يبدو أن هذه المهمة لن تكون حكرا على إيران. نحن نتحدث عن حركة دولية غير مسبوقة، لا سيما من خلال السفن البريطانية. السفينة لايم باي ستكون واحدة من أهم السفن التي ستشارك في عمليات إخلاء الألغام. هذه السفينة تتسع ل 500 جندي مقيم فيها، وأهم ما فيها أن لديها أنظمة متطورة تستطيع إدارتها من خلال السفينة من الغواصات ومن الزوارق البحرية التي تقوم بمهام متابعة الألغام لا سيما في أعماق تحت البحر. نتحدث هنا عن عمليات مسح بالسونار لقاع الخليج إلى عمق يصل بنحو 300 متر هذه الغواصات، وطبعا كلها غير مأهولة. نتحدث عن غواصات مسيرة، عن زوارق مسيرة لضمان الأمن والسلامة. فهذه الغواصات ربما تسير إلى باتجاه هذه الألغام وتلقي ما يشبه عبوات ناسفة في مكان قريب منها قبل أن تنسحب ليتم تدمير وتفجير هذه الألغام في مياه الخليج إلى عمق كما ذكرنا يصل إلى 300 متر. أيضا تستعد كاسحة الألغام الألمانية فولدا إلى التوجه، وهي موجودة في مياه المتوسط حاليا، وهي مزودة بأنظمة سونار متطورة، مزودة بمركبات مسيرة أيضا مائية، وعليها غواصين متخصصين لإزالة الألغام ضمن فريق يتكون عادة من نحو 40 عسكري على هذه السفينة العسكرية المتطورة. أيضا هناك السفينة شارل دي غول حاملة الطائرات الفرنسية موجودة في المنطقة. السفينة دراغون أيضا قد عبرت قناة السويس وهي حاليا في البحر الأحمر. بمعنى أننا نتحدث عن عملية ملامح لعملية متعددة الجنسيات لإخلاء هذه المنطقة بشكل سريع وعودة المضيق إلى حالته الطبيعية خلال 30 يوما. طبعا تقول إيران عنها أنها وإن عادت خلال 30 يوما الحركة الطبيعية إلى ما كان تقريبا نحو 80 إلى 130 سفينة يوميا عبور هذا المضيق، إلا أن حالة المضيق القانونية لن تعود إلى حالتها السابقة وفقا لتصريحات نقلتها وكالات إيرانية شبه رسمية. في المقابل في إسرائيل تقول أن مسؤول إسرائيلي كان قد أشار للقناة الإسرائيلية 12 أن الاتفاق سيء وأن إيران وجدت بديلا عن السلاح النووي هو مضيق هرمز. سنعود إلى مريم لمناقشة بقية.
4: طبعا كل ما ذكرته محمود تحديدا المشاركة الدولية في إعادة فتح المضيق، نضيف إليه معلومات بخصوص استعداد بريطانيا لتجهيز سفينة الإنزال البرمائية لايم باي التابعة للبحرية الملكية والمزودة بأنظمة متطورة من الطائرات المسيرة المخصصة لكشف وإزالة الألغام في خطوة تهدف إلى المساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي أمام الملاحة الدولية. السفينة البريطانية زودت بأنظمة قابلة للتركيب السريع تشمل مسيرات تحت الماء وقوارب متخصصة لرصد الألغام وتفكيكها، وذلك أثناء رسوها في ميناء جبل طارق. كانت بريطانيا قد أرسلت أحدث مدمراتها دراغون إلى المنطقة. أتابع معك عميد حسن جوني، إعادة فتح المضيق تحدي كبير في أجل زمنية ربما تشكل تحديا أكبر أمام الجهات التي ستشرف على إعادة فتح المضيق. ما هي الخطوات الأولى المفترضة وفق هذا الاتفاق أو مسودة الاتفاق الذي يجري الحديث عنه لإعادة فتح المضيق؟
6: يعني طبعا عندما يتم توقيع هذا الاتفاق ستكون كل الخطوات التالية تنطلق من إيجابية. عنوان هذه الإيجابية هو الوصول إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعطي دفعا لكل العمليات اللوجستية المطلوبة من أجل العمل على فتح هذا المضيق بالسرعة أو على يعني بأسرع وقت ممكن وتدريجيا وفقا للقدرات والحاجة ووفقا للتحديات والصعوبات، لأنه نحن نعلم أن هناك عدة معوقات في هذا المضيق نتيجة الحرب. فإذا كنا تحدثنا سابقا منذ فترة وجيزة عن تشكيل مهمة أو تشكيل لعمليات متعددة الجنسيات، قوة متعددة الجنسيات تقودها بريطانيا وفرنسا، عنوانها العمل على فتح مضيق هرمز ودفع القدرات البحرية المطلوبة من أجل فتح هذا المضيق، ولا سيما أن بريطانيا وفرنسا وأكثر من 30 إلى 40 دولة ستشارك بهذه القوة متعددة الجنسيات، حيث تم الإعداد لها وتنسيقها منذ أيام يعني وأكثر من أسبوعين، ولكن كانت دائما عندما شكلت هذه القوة كانت دائما تقول القيادة، قيادة هذه القوة المشتركة بين بريطانيا وفرنسا، أن هذه المهمة تحتاج إلى توافق سياسي لكي تبدأ وتشرع بعملها، وهذا ما بانتظار أن يحصل في الساعات القليلة.
4: انطلاقا من هذا الكلام، ما هو جانب المسؤولية لدى إيران في إعادة فتح المضيق؟ ما شكل التدخل الإيراني في إعادة فتح المضيق في المرحلة الأولى من الاتفاق.
6: انطلاقا من الإيجابية ذاتها سيدة مريم التي تحدثت عنها في البداية، التي المفترض أن تكون عنوان لكل هذه الجهود، بداية على الإيرانيين أن يقدموا طبعا خريطة الألغام المتوافرة لديهم في منطقة مضيق هرمز، هذه الألغام التي من المفترض أنهم زرعوها كما ادعوا وأعلنوا ذلك في بداية هذه الحرب لكي يمنعوا العبور ويعني يرفعوا نسبة المخاطر، وبالتالي عليهم تقديم خريطة الألغام. طبعا قبل ذلك أعتقد من الضروري أن يكون هناك غرفة عمليات مشتركة تنسق كل هذه الجهود، سواء بين يعني القوى المتعددة الجنسيات البريطانية الفرنسية وهذه الدول مجتمعة، زائد طبعا السنتكوم والقيادة المركزية الأمريكية وهي الحاضرة الآن بقطاعها البحرية في المكان والمعنية طبعا، زائد البحرية الإيرانية أو الحرس الثوري أو الجهة المعنية في هذه المنطقة، من أجل إدارة عملية فتح المضيق بطريقة منسقة بين كل هذه القوى والجهود، لأن هذا عمل يعني يرقى إلى مستوى عقدة دولية تحتاج إلى حل سريع من أجل إخراج بالدرجة الأولى تأمين المسار الآمن للخروج، وهنا الأفضلية لخروج القطع البحرية الحاملات يعني ناقلات النفط بالدرجة الأولى، وهنا تتحدث أيضا التقارير عن أفضليات، يعني هناك الأفضلية الأولى لمسار الخروج، ولكن ضمن مسار الخروج هناك أفضلية أولى لناقلات النفط ثم ناقلات الغاز ثم لاحقا المواد الغذائية والمواد
4: الأخرى. فقط تحدي الألغام عميد حسن جوني في فتح إعادة فتح المضيق؟
6: لا، هناك تحديات أخرى طبعا، ولكن علينا أن ننتظر بنود هذا الاتفاق، وخاصة ماذا يعطي للقوى الإيرانية من صلاحية في هذه المنطقة. هناك أحاديث الآن بدأت ترشح وأنباء عن أن سيكون لإيران دور تنسيقي في مسألة العبور، يعني ستبقى أن إدارتها لمسألة العبور إنما دون التطرق إلى مسألة الرسوم أو عدم يعني جواز أخذ رسوم، إنما هناك دور لوجستي، وهذا الدور اللوجستي يسمح به القانون الدولي للدول المشاطئة للممرات الدولية. فإذا هناك طبعا مهمة ملقاة على عاتق الإيرانيين في التنسيق لهذا العبور، ولكن لا ندري هذا الدور هل هو يرقى إلى مستوى التحكم والموافقة المسبقة على العبور، وإن كان العبور يعني مرور عابر أو عبور بريء أو مرور عابر وفقا للقانون الدولي وغير خاضع للرسوم، ولكن هل هناك يعني ضرورة للتنسيق مع المستوى الإيراني أو مع الحرس الثوري الإيراني، أم أنه سيعود إلى وضعه السابق تماما قبل الحرب؟ هذه أمور.
4: الإيرانيون يتحدثون عن استمرار إيران في الإشراف على المضيق دون الحديث عن رسوم على الأقل في هذه المرحلة، مما تبلور بخصوص هذا الاتفاق عميد حسن جوني. لكن في مرحلة ما من إعادة فتح المضيق، الانتشار العسكري بحرية الحرس الثوري الإيراني ومواقعها في المضيق، كذلك القوات الأمريكية التي ساهمت في الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، كيف سيكون وضع كل يعني هذه القوات؟
6: نعم، العنوان الأساسي للتحرك الآن بعد توقيع الاتفاق هو إلغاء عسكرة المضيق. نحن كنا تحدثنا في الفترات السابقة عن عسكرة المضيق، وطبعا إيران هي التي بدأت بعسكرة المضيق وأدخلته في كورقة ضغط، فإذا الآن عليها أن تتراجع عن مسألة عسكرة المضيق، وأهم بند في التراجع عن عسكرة المضيق هو إزالة كل هذه المظاهر، يعني هذه القوات من القوات المسلحة إذا كانت فعلا موجودة في هذه المناطق، يعني في محيط هذه الجزر، أو بما يؤثر على المسارات الآمنة المزمع أن يتم فتحها من قبل هذه القوات. وبالتالي أعتقد أن هذه المسألة بسيطة وسهلة، العتاد البحري الإيراني هو الوسائل البحرية هي وسائل خفيفة، وسائل غير يعني متماثلة من زوارق ومسيرات صغيرة أو غواصات صغيرة، ستعود إلى ربما قواعدها حيث كانت موجودة قبل هذه.
4: من ضمن ربما الصور التي نستعرضها الآن عميد حسن جوني وكنا نشاهدها أيضا قبل قليل، تلك السفينة البريطانية لايم باي التي تستعد بريطانيا لتجهيزها من أجل هذه هي لاين باي. إذن ضمن المهام الملقاة عليها إزالة هذه الألغام في مضيق هرمز ضمن جهود دولية أخرى، الوقت الذي تستغرقه هذه العملية بالنظر إلى عدد السفن والدول المشاركة في العملية؟
6: هناك محددان في هذه العملية لناحية الوقت، هناك محدد القدرات التي ستستخدم طبعا، ولكن أيضا هناك محدد المساحة والمكان. يعني نحن كل هذه القدرات وإن كانت كثيرة ستتحرك في مكان ضيق، في مكان محدود، وبالتالي المسألة تحتاج إلى تنسيق دقيق، ويبدأ كما ذكرت دائما بمعرفة خرائط

0: الغام هذا بعد مهم جدا، ولكن هذه السفينة لايم باي هي فعلا عماد هذه القوة من ناحية تقنية تخصصية، لأن المهمة الأساسية عنوانها هو إزالة الألغام، وهذه السفينة مخصصة بعد تعديلات أدخلت عليها، وخاصة مؤخرا في مضيق جبل طارق تم إدخال بعض الأنظمة التي تتعلق بالمركبات غير المأهولة والمسيرات والقوارب غير المأهولة. هذه السفينة مخصصة في إدارة هذه المركبات غير المأهولة التي يتم تحريكها باتجاه المسارات باتجاه البحث عن الألغام من أجل التعامل معها وتفجيرها.
1: عميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءة التحليلية العسكرية، وشكرا لمحمود الزيبق كان معنا على الشاشة التفاعلية. تنتهي هذه الفقرة العسكرية، نعود إلى غرفة الأخبار.
2: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إبرام اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا الاثنين. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن التفاوض بشأن الاتفاق مع إيران لم يستكمل بعد، وإن المفاوضات معها تسير بصورة منظمة وبناءة. جاتيا نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن رئيس ترامب يميل لمنح إيران بضعة أيام للتوصل للاتفاق. أضاف المسؤولون الأمريكيون أن طهران وافقت مبدئيا على إطار الاتفاق، وأنه تم إنجاز 95% منه، وأن التفاوض جار على الصياغات. كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز. في طهران نقلت وكالة تسنيم عن مصادر قولها إنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي مع الولايات المتحدة حتى الآن، وإنه لا يزال هناك خلاف بشأن بعض بنود الاتفاق. أضافت المصادر أن إيران لم تقدم في هذه المرحلة أي التزامات بشأن تفاصيل الملف النووي. في غضون ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي جدد تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس بمواجهة التهديدات في جميع الساحات بما في ذلك لبنان. على صعيد متصل قالت الخارجية الأمريكية أن حزب الله واصل قصف المواقع الإسرائيلية ونقل المقاتلين والأسلحة إلى جنوب لبنان، وتجاهل نداءات الحكومة لاحترام وقف إطلاق النار. على الجبهتي اللبنانية الإسرائيلية أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك بجنوب لبنان. لنبدأ مع عمر هواش من طهران وكذلك مراد هاشم من واشنطن. مرحبا بكما مراد هاشم، لنبدأ إذن بآخر التصريحات لوزير الخارجية الأمريكي.
3: مرحبا محمد. وزير الخارجية ماركو روبيو أكد أن أي اتفاق مع إيران لابد أن يشمل فتح مضيق هرمز دون أي قيود، رافضا فرض أي رسوم، مشيرا إلى أن هذه الرسوم غير شرعية وغير قانونية، لكنه أيضا وضع الخطوط العريضة لأي اتفاق ممكن أن تقبله الولايات المتحدة، مشيرا فيما يتعلق بالمسار النووي إلى مسألة تخصيب اليورانيوم، تعليق التخصيب اليورانيوم عالي التخصيب أيضا والتخلص منه، مشيرا إلى أن هذه نقاط جوهرية. اللافت محمد أيضا فيما يتعلق بتصريحات الرئيس دونالد ترامب أنه أيضا انهمك هذا اليوم في الدفاع عن هذا الاتفاق بشكل مسبق، وذلك للرد على المنتقدين ولا سيما من الخصوم الجمهوريين، أو معذرة من الصقور الجمهوريين، جزء من القاعدة الجمهورية من المتشددين مع إيران، وكذلك من يميلون للموقف الإسرائيلي في هذه القضية. وهو قال إن هذه المفاوضات لم تنتهي بعد، وأنه لن يبرم اتفاقا سيئا، ولن يكون أي اتفاق قادم مشابه للاتفاق الذي أبرمه الرئيس السابق باراك أوباما. قال إن المنتقدين أولا لا يعلمون ما يجري، لم يطلعوا على ما تم التوصل إليه من اتفاق، وأنهم خاسرون، مشيرا إلى أنهم ينتقدون أشياء لا يعلمون بشأنها، وبالتالي هو يحاول أن يسحب منهم الورقة، هذه الورقة بشكل مسبق، في حملة أيضا تشير إلى تمسكه بهذا المسار، أي أنه يدافع عن هذا الاتفاق مسبقا وحتى قبل استكمال التوافق حول بنوده. وكما أشرت محمد، فوكس نيوز تنقل عن مسؤول أمريكي أن 95% من بنود هذا الاتفاق قد تم التوافق عليها، وأن 5% فقط باقية يوضع اللمسات عليها، وهي في شكل صياغات تتعلق بشكل رئيسي في البنود المتعلقة بفتح مضيق هرمز والبنود المتعلقة بتخصيب اليورانيوم تحديدا، أي هاتين النقطتين وتحديدا صياغة الاتفاق فيما يتعلق بهاتين النقطتين هما ما تبقى من المفاوضات فيما يتعلق باستكمال هذه المذكرة، مذكرة التفاهم. محمد،
2: شكرا جزيلا لك مراد هاشم. نذهب إلى طهران مع عمر هواش. وعمر، في المقابلة التصريحات الإيرانية وتلك التي وردت أيضا على وسائل الإعلام الإيرانية من هذا التقدم.
4: نعم، إذا ما بدأنا بالتصريحات الإيرانية، كان هناك تصريح وحيد للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وكان بعد تسليم طهران مذكرة التفاهم إلى باكستان التي أوصلتها إلى الطرف الأمريكي، حيث قال بيزشكيان إن إيران مستعدة لأن تعلن للعالم أو تثبت للعالم عدم نيتها حيازة سلاح نووي، وأنها لا تريد زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن إسرائيل هي التي تقوض الأمن الإقليمي والدولي، وأضاف أن الوفد الإيراني المفاوض لن يتنازل عما وصفه بحقوق إيران المشروعة. في الحقيقة عندما نتحدث محمد عن ما تسميه طهران حقوقها، هي تقصد تحديدا رفع العقوبات، تعتبر أن العقوبات هي عقوبات ظالمة وأن من حقها رفع هذه العقوبات. كذلك الأموال الإيرانية المجمدة، تقول طهران من حقها أن تستعيدها. وإضافة إلى ذلك أن الاعتراف بتخصيب اليورانيوم هنا في إيران، وأن تمتلك طهران برنامج نووي تصفه بالسلمي، تعتبره أيضا من أحد حقوقها التي نصت عليها معاهدة الحد من الانتشار النووي، وإيران هي عضو أساسي فيها وعضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لذلك هذه القضايا تعتبرها طهران ليست مطالب، إنما تعتبرها حقوق، وأنها لا يمكن أن تتنازل عنها، بل وإنها تتهم إسرائيل بأنها هي من تقوض أي محاولة لأن تحصل على هذه الحقوق على طاولة المفاوضات، وآخرها هذه المذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها. طهران تعتبر أن هذه المذكرة هي بمثابة إنهاء حرب، وليس فقط إنهاء الحرب في إيران، بل إنهاء الحرب أيضا في لبنان. والآن هناك وفق المعلومات لدينا في طهران تفيد بأن إسرائيل تحاول عرقلة ذلك، لأنها لا تريد أن تكون لديها يد مطلقة في لبنان، وتريد تنفيذ عمليات ضد حزب الله حليف إيران في لبنان عندما تستشعر بوجود خطر. وهذا من القضايا التي طهران تحرص على ألا يكون متاحا لإسرائيل، وبالتالي لا تزال طهران تصر على ربط الجبهة اللبنانية بالجبهة الإيرانية. فضلا عن ذلك، تقول وكالة أنباء تسنيم إنه يوم أمس الأحد قد وصلت إلى طهران ملاحظات أمريكية على مذكرة التفاهم، وإن الإيرانيين على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني يعكفون على دراسة هذه الملاحظات والرد عليها. أكبر هذه الملاحظات أهمية والتي يركز عليها الإيرانيين الآن هي قضية فك التجميد عن الأصول الإيرانية، حيث أن مذكرة التفاهم التي أرسلت إلى واشنطن تنص على ضرورة رفع جزء من التجميد عن أموال إيران المجمدة، وأن تحصل عليها طهران، وأن تدخل في حساباتها البنكية، وأن تكون قادر على استخدامها بشكل مطلق من دون أي عوائق بمجرد الإعلان عن مذكرة التفاهم وموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها. لكن ما وصل الإيرانيين هو أن هذا الأمر سوف يؤجل إلى حين الاتفاق على القضايا النووية، وهذا الأمر مرفوض بالنسبة لطهران لعدة أسباب، بأن طهران لا تريد الآن الخوض في القضايا النووية، لأن هذه القضايا قد خاضت فيها الكثير من المفاوضات، وأدى كل ذلك إلى الحرب التي شهدناها خلال الفترة الماضية. لذلك الإيرانيون يعتبرون أن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة يمكن أن يعتبر كبادرة حسن نية من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم يدفعهم إلى الدخول في مفاوضات أخرى على شاكلة المفاوضات النووية. فضلا عن ذلك، هنا في طهران يجري الحديث عن أن أحد البنود المهمة هي فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية خلال مدة شهر، تجري ضمن خطوة مقابل خطوة وبشكل مرحلي.
2: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران. إذن يقترب الطرفان الإيراني والأمريكي من التوصل إلى مذكرة تفاهم حسب مصادر مقربة من كليهما، تؤكد أيضا أنهما ما زالا يبحثان عن بعض النقاط الخلافية. وحسب موقع أكسس، فإن الطرفين قد يوقعان مذكرة تستمر 60 يوما يتوقف خلالها القتال ويستمر التفاوض حول بعض القضايا. المزيد في تقرير فرح زماشوقي.
5: زخم سياسي عالي المستوى يحقق تقدماً عملياً هذه المرة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أصرت طهران طيلة الفترة الماضية على وقف الحرب ومن ثم التفاهم على التفاصيل المعقدة مع مرحلة أولى لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار، في حين كانت الولايات المتحدة تصر من جانبها على أن أي اتفاق يجب أن يكون أساسه التزامات وقيودا واضحة في البرنامج النووي. يدور الحديث عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار، هي الخطوة التي توقف عندها الطرفان في جولة المفاوضات المباشرة التي استضافتها باكستان إبريل الماضي، حيث كانا على وشك الإعلان عنها والتأسيس لأرضية مباحثات مستقبلية أكثر تفصيلا، لكن تعثر الكثير حينها وبعدها. في هذه المذكرة سيمدد الطرفان وقف إطلاق النار ل60 يوما قابلة للتمديد خلال 30 يوما الأولى، وبخطوات متبادلة سيفتح مضيق هرمز، وستبدأ إيران بإزالة الألغام، سترفع أمريكا حصارها البحري وستسمح لطهران ببيع نفطها تمهيدا للمرور ل30 يوما الثانية لاستكمال باقي البنود. وفقا لهذه المذكرة، تتعهد كل من واشنطن وطهران بعدم شن أي هجوم عسكري ضد بعضهما أو ضد ما يعرف بالحلفاء. تترجم نيويورك تايمز ذلك نقلا عن مصادرها بأنه توقف للقتال على كافة الجبهات، في إشارة إلى لبنان تحديدا. يبدو أن الطرفين بحسب التصريحات والتسريبات قد أدركا صعوبة حل جل القضايا دفعة واحدة، هو ما يجعل مذكرة التفاهم غير شاملة للقضايا النووية في الوقت الراهن. فيتحدث مسؤول إيراني للجزيرة عن الشروع ببحث هذه التفاصيل العالقة بعد 30 يوما من الإعلان عن التفاهم. ولطالما كان مخزون اليورانيوم المخصب الذي تملكه إيران وتصر أمريكا على تسلمه العقدة الأصعب على هذا الصعيد. تنقل وسائل إعلام أمريكية عن مصادر أن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وفقاً لترتيبات معينة ومتبادلة، لكن لم يحسم الطرفان عملياً كيفية حصول ذلك. لكن ما الذي ستحصل عليه إيران بالمقابل؟ بحسب مصادر صحفية أمريكية، ستفرج واشنطن عن ملايين الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج كمرحلة أولى، ولن تتمكن طهران من الحصول على الجزء الأكبر من هذه الأصول إلا بعد الاتفاق النهائي. كل ذلك يعني أن المذكرة تقوم على رفع القيود الأمريكية مقابل جملة من الالتزامات الإيرانية خلال فترة وقف إطلاق النار وخلال المفاوضات النووية. وسيحتفظ الرئيس الأمريكي بحق استئناف الحرب إن لم تلتزم إيران، بحسب وول ستريت جورنال. تأجل فك عقدة الحلول النووية ما وضع مسألة مضيق هرمز على رأس العناوين في هذه المذكرة، وهو الملف الذي يعني الجميع. تقول نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إيرانيين إن هذا التفاهم يقضي بحرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم للعبور، لكن لا يعرف إلى الآن ما إذا كان يعني ذلك حرفياً العودة لمرحلة ما قبل الحرب، نتيجة يريدها الكل فعملوا لأجلها. يقول وزير الخارجية الأمريكي من الهند إنه يجب فتح هرمز دون شروط. يجيب نظيره الهندي إنه يجب إنهاء التوتر في سوق الطاقة. وتكررت ذات التصريحات من معظم الدول والقادة. تعلم إيران أهمية هذه الورقة، كما يعلم الوسيط الباكستاني الذي حمل الرسائل بين طهران وواشنطن أهمية تكثيف الجهد الدبلوماسي في ملف يقف على حافة الانهيار كلما زاد الإصرار، وهو ما يتطلب تنسيقاً دفع قادة باكستان وقطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا للعمل نحو تخطي التحديات.
2: إلى ضيوفنا الآن، معنا من واشنطن بول ديفيز الأستاذ في معهد السياسة العالمية، من طهران دكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. بول ديفيز، أبدأ معك بالسؤال عن مواقف وزير الخارجية الأمريكي الجديدة التي أدلى بها في تصريحات قبل قليل، وهو يتحدث عن إمكانية دخول إذن في مفاوضات محدودة المدة بشأن الملف النووي الإيراني، لكنه يؤكد ضرورة إعطاء الدبلوماسية فرصة قبل البحث في خيارات. ما الذي تقرأه في موقف كهذا لوزير الخارجية من المهلة الممنوحة للتوصل لاتفاق؟
6: أولا شكرا على هذه الاستضافة. ما يتحدث عنه وزير الخارجية هو إعطاء الفرصة لحل دبلوماسي بعد المسودة التي تم استقبالها، ولكن لا يزال العمل طويل ولم ينتهي، هنالك العديد من النقاط يجب توضيحها. أعتقد بأن وزير الخارجية متفائل ولكن بحذر كبير، ويعلم بأن هذا المسار سيكون بطيئا ولكن يعتبر تقدما محرزا.
2: يعني هل الصورة واضحة من حيث ما يتم تدارسه وبحثه في اللحظات الأخيرة؟ لأن الرئيس الأمريكي أبدى يعني موافقة شبه كاملة كما قال في اللحظات الأولى، ثم جرى الحديث عن مدة أطول قد تحتاجها الأطراف للتوصل لاتفاق. هل هنالك شيء واضح بخصوص القضايا التي ما زالت عالقة؟
6: أعتقد بأن حديث الرئيس ترامب كان سابقا لأوانه، وأنه تعجل بعض الشيء في البداية ربما متحمسا لمذكرة التفاهم، ولكن يبدو أن مستشاريه وحلفائه ربما طالبوا منه مراجعة الأمر. فيما يتعلق بإطار هذا التفاوض، استمعنا إلى الجانب الإيراني فيما يتعلق بهذه الشروط، وأعتقد بأن الرئيس الأمريكي يتوقع ربما التزاما أكبر فيما يتعلق ببعض المسائل العالقة. والرئيس ما يقوله هو أن لدينا مسودة، لدينا مشروع، وليس اتفاقا كاملا حتى نصل إلى ما نريد برمه كصفقة.
2: دكتور حسين ريوران، مع ذلك يعني رأينا، رأي ضيفنا كان أن الرئيس ربما الرئيس الأمريكي تسرع قليلا في بداية الأمر في الحديث عن اتفاق شبه نهائي، لكن مع ذلك وزير الخارجية الأمريكي يقول إبرام اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا الاثنين. من وجهة نظرك دكتور حسين، كيف يمكن يعني أي اليوم كيف يمكن التوصل لاتفاق؟
7: تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني تراجع الرئيس الأمريكي يعني عن موضوع الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة التي يعني هي أموال إيرانية، إنه وأمريكا من خلال يعني ما قال الرئيس الأمريكي أن أمريكا تمارس القرصنة، هي مارست القرصنة في تجميد هذه الأموال ليس إلا. أنه وكذلك تصريحه حول موضوع استمرار الحصار ضد إيران، أنه أتصور هو تراجع خطير عن الوثيقة، وثيقة التفاهم، باعتبار أن كل البنود التي تمت كانت تنسق تنسيقا دقيقا من خلال الطرف الباكستاني مع الأمريكي. هذا التراجع يعكس أولا هناك ضغوط تمارس من اللوبي الصهيوني وبعض الأطراف على الرئيس الأمريكي، وفي تصوري أن يعني طرح ملاحظات جديدة من طرف أمريكا قد يهدد هذه الوثيقة. لا أدري ماذا سيكون الجواب الإيراني، ولكن أتصور أننا أمام تراجع أمريكي عن التزامات حسمت أساساً من خلال الطرف الباكستاني.
2: يعني هنا سيد نهاد بوش، هل كان لإسرائيل دور في تريث إن صح التعبير الرئيس الأمريكي؟ لا نريد أن نقول تراجع، لأن وزير الخارجية ما زال يتحدث عن فرصة اليوم الاثنين. هل من دور الإسرائيلي خاصة بعد الاتصال الذي وصفه الرئيس ترامب بالجيد، لكن نتنياهو تأخر في التعقيب على ما جرى؟
8: صباح الخير لكم جميعا. بكل تأكيد إسرائيل تملك عدة وسائل للتأثير في القرار الأمريكي، بدأنا نلمسها منذ الأمس، يعني من خلال أصدقاء إسرائيل وأبرزهم السيناتور لينسي جراهام الذي قال أنه لا ينبغي السماح على الإطلاق لدولة إرهابية بأن تأخذ مضيق هرمز كرهينة، وأنه يمكن دائما القيام بالشيء الصحيح، وكان يعني يأخذ على هذا الاتفاق بأنه فيه خلل كبير. من جانبه نتنياهو ظل صامتا لأكثر من 24 ساعة إلى أن قال كلاما ملتبسا، يعني هو لبس حتى ترامب كلاما لم يقله ترامب ولم يرد الاتفاق، حين ادعى أنه اتفق تماما مع الرئيس ترامب على أن أي اتفاق قادم يجب أن يزيل أي تهديد نووي من قبل إيران. ومعنى ذلك، هذا المعنى هو تفسير نتنياهو، قال أنه يعني التخلص من كل اليورانيوم المخصب وتفكيك منشآت التخصيب، أيضا أجهزة الطرد المركزي. هذا الكلام لا أعرف من أين أتى به نتنياهو، لكن يوحي بأن الرئيس ترامب أيضا لديه نفس القناعة، وهذه إحدى الطرق التي تؤثر بها إسرائيل أيضا على القرار الأمريكي، بمعنى أنها ترفع يعني شعارات ومطالب وسقوفا عالية وكأنها محل تفاهم واتفاق بينها وبين الولايات المتحدة، بينما في الحقيقة لا تكون هي كذلك. أيضا من أدوات التأثير بلا شك يعني محاولة الإيحاء بأن إيران معنية بالخداع والتلاعب بالاتفاق والمماطلة، وبالتالي سوف تنقض الاتفاق، وستعمل إسرائيل أيضا من خلالها على ضخ تقارير استخبارية كثيفة تدعي أن إيران خرقت أو أنها معنية بخرق الاتفاق، وبالتالي تجعل الموقف الرسمي الأمريكي أكثر تصلبا، بالإضافة أيضا إلى التلويح بأنها لن تلتزم بسريان أي اتفاق على الجبهة اللبنانية وجبهات أخرى بما فيها الجبهة الفلسطينية، وبالتالي أنها ما زالت تملك خيار التصعيد. إسرائيل يعني ليست في وضع جيد، الانطباع العام أن هناك نوع من التخلي من قبل ترامب عن نتنياهو، وهو بمثابة عقوبة لنتنياهو لأنه ضلل الرئيس ترامب، يعني ويقال يعني بعض التقارير قالت أن الرئيس ترامب لن ينسى ولن يسامح ما فعله نتنياهو حين زين له أن القضاء على القيادة الإيرانية سيقود إلى انهيار سريع للنظام الإيراني، وكلنا يعني يذكر خطة إدخال الميليشيات الكردية وما إلى ذلك. يقولون في إسرائيل أن الرئيس ترامب يعني شخص عجول وملول يسأم بسرعة، وبالتالي لم يكن يتوقع أن تطول فترة الحرب كل هذه المدة، وبالتالي من ورطه بهذه المسألة دون أن يعني يحسب حساب التداعيات المختلفة لهذه الحرب بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز وتأثيرها على الداخل الأمريكي، هو نتنياهو الذي ضلله وزين له إمكانية القضاء على النظام خلال أيام قليلة. ولذلك يقولون أن الاتفاق القادم فيه تخلي عن إسرائيل وأن يعني هذا الاتفاق لا يبشر بالخير على الإطلاق. أقصى ما يمكن أن يصل إليه الاتفاق المتوقع هو شيء قريب من الصيغة التي نقضها الرئيس ترامب في ولايته الأولى، صيغة الصيغة التي أبرمت في عهد أوباما.
2: طيب سيد بول ديفيز، على ذكر الصيغة التي أبرمت في عهد الرئيس أوباما، الخروج من هذا الاتفاق على يد الرئيس ترامب، بول ديفيز، إذن ربما هو ما منح إيران الفرصة في الوصول إلى هذا المستوى من التخصيب الذي يسعى ترامب في النهاية لإلغائه أو للعودة عنه. ما الذي سيستفيده الرئيس ترامب فعليا ويستطيع أن يحققه أفضل مما كانت الأمور عليه في عهد أوباما أو في اتفاق أوباما، بالنظر إلى المشكلة الجديدة التي تورط بها وهي هرمز؟
6: إذن مرة أخرى، الإشكال في طرح هذه المقارنة بين ما حصل في عهد أوباما والرئيس ترامب هو أنه لازم

0: للاستخدام المدني. وأعتقد ما يحاول التفاوض بشأنه الرئيس ترامب وما قاله بكل وضوح هو أنه لن يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بالمرة، وكذلك طالب بالتخلص من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وتسليمه إلى الولايات المتحدة أو إلى طرف ثالث. أعتقد بأن الإشكال يكمن في أن إيران تتطلع لوقف الاقتتال على كل الجبهات ثم تأجيل مسألة الملف النووي، ورغم أن الولايات المتحدة تتفق في هذا الأمر، ولكن أمران يجب أن يحصل. أولا حل مسألة مضيق هرمز وكذلك مسألة التخلص من اليورانيوم المخصب، وإلا لن يكون هنالك أي اتفاق. لا أعتقد بأنه سيتم تحرير مذكرة تفاهم جديدة، ربما فقط سيتم التفاهم من أجل تعديل بعض النقاط، ولكن لا يمكن مقارنته باتفاق أوباما بالمرة.
1: دكتور حسين، ما رأيك في هذه الجزئية؟ من وجهة نظر إيران تستطيع أن تقدم له ما تم التوصل إليه سابقا، تستطيع أن تناور بحكم كما أشرت في سؤالي بحكم ورقة القوة التي اكتسبتها ولم تكن سابقا أو اكتشفتها أي مضيق هرمز؟
2: يعني أولا واضح أن موضوع مضيق هرمز أو تبعات الحرب، منها مضيق هرمز ومنها الحصار البحري الأمريكي ضد إيران، الآن هو موضوع يعني مستجد ومؤثر، ومن هنا فتح مضيق هرمز الآن هو أولوية لأمريكا وللعالم، في حين أن الموضوع النووي هو ليس موضوع داهم وسريع، ومن هنا ترتيب الأولويات هو جاء على قاعدة أن الأهم فالأهم. لا يمكن لإيران أن تقبل بفتح مضيق هرمز إلا إذا كان هناك إطار واضح المعالم لكل الأمور، رفع الحصار البحري الأمريكي ضد إيران، موضوع الأموال المجمدة، والموضوع النووي. كل هذه يجب أن تكون أمر واضح بالنسبة لإيران للقبول بفتح مضيق هرمز. لا يمكن لإيران أن تتساهل في الورقة الأكثر تأثيرا التي تمتلكها في مقابل يعني وعود أو سراب، هذا لن يكون. من هنا ما تطالب به أمريكا من فتح سريع لمضيق هرمز يجب أن يترافق مع ليونة في يعني المواقف الأمريكية ضمن إطار التفاهم الذي تم يعني لحد الآن. أن تطرح أمريكا شروط جديدة، أتصور أن هذا عرقلة لهذا التفاهم وحل المسألة عبر الدبلوماسية.
1: أبقى معك دكتور حسين، والسؤال الآن عن الخطوط العريضة التي والخطوط الحمراء التي كانت تتمسك بها طهران المرتبطة مثلا بالمنطقة ومنها طبعا لبنان. لدينا مواقف جديدة للخارجية الأمريكية وهي تتهم حزب الله طبعا بتقويض عمل الحكومة اللبنانية، بتسليح المقاتلين ودفعهم إلى الجنوب ودعم للحكومة، وأيضا انحياز الموقف الإسرائيلي في هذه المواجهة. إلى أي مدى تستطيع إيران في هذه المفاوضات وأثناء هذا الضغط المحافظة على الشعارات التي رفعتها وضرورة وقف القتال في كل الجبهات، والولايات المتحدة كما أشرت لك الآن يعني ترفع سقف الخطاب العدائي لحزب الله، وربما يعني تسمح لإسرائيل بمزيد من العمل العسكري في خضم هذه العملية التفاوضية مع

0: إيران.
1: يعني أولا إسرائيل موجودة في الجنوب اللبناني، وليس حزب الله موجود في الشمال فلسطين المحتلة، وهذا هو يعكس الحقيقة، أن من يقوم بالاعتداء على سيادة لبنان وعلى أرضه هو الكيان الصهيوني. أن يكون لأمريكا موقف ضد حزب الله، ضد من يعني ممثلي الشيعة في مجلس النواب اللبناني، ضد العسكريين الشيعة في لبنان، وفرض عقوبات ضد كل هؤلاء، هذا يعكس أن أمريكا تستهدف طائفة يعني بشكل مباشر ومن دون مواربة ومن دون أي حتى تغطية، أنه هذا غير مقبول. يعني هذا سلوك عدواني مرفوض تماما، أنه ليس فقط من قبل الشعب اللبناني، يعني من قبل يعني كل المسلمات الدولية. من هنا أتصور أن موضوع وقف إطلاق النار في لبنان هو جزء من هذا الاتفاق، وكان واضح يعني حتى في المرة السابقة عندما أعلن وقف إطلاق النار، أنه إيران قالت أن لبنان مشمول، أمريكا أنكرت ذلك، الطرف الباكستاني قال لا هو مشمول وموجود في الورقة المسلمة إلى أمريكا، وواشنطن تكذب في هذا الإطار، واضطر الرئيس ترامب أن يتدخل ويفرض موضوع استثناء أنه بيروت والضاحية من الهجوم يعني الإرهابي الإسرائيلي الجوي الذي كان مستمرا. من هنا أتصور أن الموضوع هو واضح، أن تتراجع أمريكا بسبب أن قرار أمريكا مرتهن للوبي، هذا لا يعني إيران، لا يعني إيران. أن يكون هناك رئيس يعني يعاني من مشاكل ويعاني من عقدة أوباما، هذا أيضا لا يهم إيران. إيران هي تؤكد على موقفها وعلى ما تم الاتفاق عليه، التزمت أمريكا فبها، إن لم تلتزم أمريكا كل الخيارات تبقى مفتوحة، وليس الطرف الأمريكي فقط هو الذي يهدد. إيران أيضا تقول أي استئناف للعدوان ضد إيران سيجعل رقعة وجغرافية الاشتباك أوسع مما كان سابقا، وسيشمل مجموعة جديدة من القواعد الأمريكية خارج المنطقة.
0: سيد هذا بغش، في هذا السياق إذا بالنسبة لإسرائيل، ما الذي تخطط له في المرحلة الأولى وفي الاتفاق الأول كانت معنية، وحتى في القصف الشديد والاستهدافات المتزامنة وتوسيع نطاق عملياتها كانت معنية برفض فكرة ربط لبنان بمسار باكستان. في هذه المرة ما الذي تخطط له في حال تم التقدم في مسار المفاوضات؟
2: يعني هي أولا عليها أن تقر بالفشل، يعني لأنه حدث نوع من التفارق بين المواقف الأمريكية والإسرائيلية. مثلا يعني موضوع الصواريخ البالستية غير مطروح على الإطلاق، لم يتطرق له أحد، يعني حتى ربما في بداية المفاوضات كان يحكى عن الصواريخ البالستية لكنه لم يعد مطروحا. أيضا فك ارتباط إيران بحلفائها بالمنطقة لم يعد مطروحا، إسقاط النظام لم يعد مطروحا، الخيار العسكري باعتباره الخيار الوحيد أيضا هذا هو وجهة النظر الإسرائيلية فقط، يعني ولا يتبناها لا الولايات المتحدة تتبناها بمنتهى الجدية ولا حتى حلفائها. وبالتالي حتى في موضوع النووي يبدو أن ثمة بعض المرونة المتبادلة، يعني مرونة أمريكية بمعنى أنه مصير اليورانيوم المخصب قد ينقل، قد يخفض نسبة يسيل أو تخفض نسبة التخطيط، لكن لم تعد المطالب الإسرائيلية الأمريكية المشتركة التي كانت بداية الحرب. ولذلك إسرائيل خياراتها ليست سوى التحريض على يعني ربما إدخال تعديلات، ما زال هناك فرص بأن المفاوضات ربما لا تقود إلى اتفاق، وربما يمكن لإسرائيل أن تؤثر في مضامين أي اتفاق قادم أو حتى في الموقف الأمريكي. لكن ربما في نهاية المطاف على إسرائيل أن تنكفئ على حالها وأن تقر وأن تجر الخيبة، يعني بمعنى أنها تلتهي بمشكلاتها الداخلية والخاصة، وأن ربما تركز على الجبهة اللبنانية والجبهة الفلسطينية، أما الجبهة الإيرانية فهي معركة خاسرة كانت منذ بدايتها، لأنها بنيت على أوهام وعلى حسابات خاطئة، وعلى أن القوة العسكرية وحدها قادرة على إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط. هذه هي نظرية نتنياهو التي حاول أن يعممها على العالم، حتى أن الرئيس ترامب تبنى نفس الجمل التي كان يرددها نتنياهو بفكرة السلام القائم على القوة، وأن القوة وحدها قادرة على حسم هذا الصراع. تبين أنه هناك أبعاد وأعماق ومضامين حتى في ثقافة الشعب الإيراني والأمة الإيرانية، يعني تدخلت في المعركة دون أن يحسب لها حساب، لا ترامب حسب حسابها ولا نتنياهو حسب حسابها. وبالتالي التقديرات في إسرائيل أن كل ما وعد به نتنياهو جمهوره، كل الأوهام التي روجها وباعها للجمهور فشلت، وها هو يعني فعلا يفشل في كل الجبهات التي خاض فيها هذه المعارك، ولم ينجز ولم يتمكن من تحويل هذا التفوق العسكري والإنجازات التكتيكية إلى أي نصر حقيقي استراتيجي يمكن أن يبنى عليه، بل بالعكس عمق من أزمة علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل. بدأ ذلك مع الحزب الديمقراطي، وثم انتقل الأمر إلى صفوف الحزب الجمهوري. علاقات إسرائيل بأوروبا سيئة جدا، وبالتالي كل السكاكين الآن بدأ معارضو نتنياهو بدأوا باستلالها وسنها، تمهيدا لإنهاء يعني فترة حكم هذا الشخص الذي كان يعتقد أن القوة وحدها قادرة على صناعة التاريخ دون أي اعتبار، لا لثقافة ولا لقيم ولا لقوانين ولا لعلاقات دولية.
0: طيب بولتيفس، أسأل في هذه النقطة، في مدى التأثير الإسرائيلي في هذه المرحلة، التأثير الإسرائيلي على موقف الرئيس ترامب، وإن كان الرئيس قد اتخذ وفريقه طبعا موقفا ومسار معين من التفاوض، أم ما زال ينتظر من إسرائيل بعض الخطوط الحمراء؟ لأن بنيامين نتنياهو يعني خرج مذكرا أن الرئيس تعهد بحق إسرائيل في الدفاع، أي أنه استبق ربما ما سيتم التوافق عليه بخطوط إسرائيلية حمراء لا يمكن التخلي عنها. يقول ترامب لا تتخلى عنا ولا تتخلى عن حقنا، كما يقول في الدفاع، أي هجوم على لبنان في حال تم الاتفاق مع إيران.
3: بطبيعة الحال إسرائيل هو حليف قوي للولايات المتحدة، وأعتقد بأن هنالك اتصال وتفاهم بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو. بطبيعة الحال هنالك تأثير متبادل بين الطرفين، وهنالك ذلك التشاور في العديد من القرارات. ونعلم بأن في هذا الوضع هنالك كذلك تفاوض بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، وعلينا أن نفرق بين هجوم الإسرائيليين على حزب الله وليس على الحكومة اللبنانية بسبب الأخفاق في نزع سلاح حزب الله.
0: كيف؟ عفوا، كيف نفرق؟ كيف نفرق بين الهجوم على حزب الله والموقف من الحكومة اللبنانية، وموقف إسرائيل، موقف الولايات المتحدة أيضا من إسرائيل في هذه المفاوضات؟
3: No, that is correct. هذا صحيح. الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل للدفاع عن نفسها بسبب اعتداءات حزب الله، ولا تزال الصواريخ تتساقط من جنوب لبنان على الشمال الإسرائيلي. ومرة أخرى نفهم بأن هذه الحرب هي على حزب الله وليست على الحكومة اللبنانية. لذلك الولايات المتحدة تساند إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
0: أعود إليك نهاد أبو غوش في السؤال عن هذه النقطة، هل الولايات المتحدة ممكن أن تصل إلى هذه النتيجة، أي أنها قد تضع في التفاوض عقبة، تضع إسرائيل وأولوياتها ومنها السماح لإسرائيل باستمرار في عملياتها وتغامر في عدم الوصول إلى اتفاق.
2: بس معلومة مهمة أنه حتى طيلة هذه الفترة لم يقتل أي مدني إسرائيلي على الإطلاق، كل القتلى والمصابين هم من الجنود الإسرائيليين، بالإضافة إلى متعاقد كان يدمر المنازل والبيوت. إسرائيل دمرت عشرات القرى، وهذه القرى ليست قرى حزب الله، هي قرى للشعب اللبناني. إنما أن الصيغة التي يمكن أن تعمل عليها إسرائيل هي نفس الصيغة التي ضمنها اتفاق نوفمبر 2024 بحجة أن حق الدفاع عن النفس يشمل التدخل ضد أي تهديد محتمل أو تهديد في طريقه لتنفيذ عملية ما. وهذا الأمر ينطبق إلى حتى التهديدات المخطط لها، يعني حسب التفسيرات الإسرائيلية. وبالتالي إسرائيل تواصل العمل في الجنوب لإقامة منطقة الحزام الأمني، وتعمل على توسيع الخط الأصفر ليصبح اسمه خط المضاد للمسيرات الحديثة التي يعني عمقها 20 كيلومتر يمكن أن يكون، لكن مع عمليات محدودة يسمونها جراحية. إذا تبين أن هناك صيدا ثمينا، مثلا مسؤول كبير أو قائد معين في الضاحية أو في بيروت أو حتى في البقاع، ولكن العمل سيتركز على منطقة الجنوب، على منطقة الحزام للاحتفاظ بها، وليس يعني تجريد سلاح حزب الله فيها، إنما للاحتفاظ بها كأداة مساومة مع الحكومة اللبنانية في أي مفاوضات مقبلة. خطة إسرائيل إذن هي توسيع حرية العمل ضد حزب الله بما يمكنها حتى من القيام بعمليات اغتيال شمال الليطاني.
0: طيب دكتور حسين، بالنسبة لإيران، ما هي القراءة الأمريكية، القراءة الإيرانية للتصريحات الأمريكية؟ إن كانت الولايات المتحدة فعليا مستعجلة وتضغط باتجاه توقيع اتفاق، أم إنها تترك كل الوقت كما قال الرئيس الأمريكي للدبلوماسية من أجل الوصول إلى اتفاق أفضل؟ هل تشعر إيران أن عليها ضغط والولايات المتحدة أيضا مستعجلة للتوصل لاتفاق أم لا؟
1: يعني إيران هو طبيعي أن الطرفان تحت ضغط، يعني هذا ليس سرا، ولكن قطعا أن أمريكا تحت ضغط أكبر باعتبار أن هناك مشكلة في الداخل الأمريكي، في أسعار الوقود، في التضخم، في البورصات، في الضغط العالمي على أمريكا التي قامت بهذه الحرب والتي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز. يعني في إيران بالمناسبة أقول إنه البنزين الذي تضاعف في أمريكا أو ارتفع بنسبة كبيرة، الآن لتر البنزين في إيران هو سنتين ولم يتغير، وهو الأقل في كل العالم، في حين أنه يكلف الحكومة 60 سنتا. يعني هو مدعوم بنسبة يعني أنه 58 سنتا في كل لتر من البنزين، وكذلك الأسعار الخبز والكثير من الأمور المدعومة حكوميا لم تتغير يعني كما تغيرت في أمريكا. من هنا في تصوري أن أمريكا تحت ضغط أكبر من إيران. صحيح أن مداخيل إيران نفطية أيضا تأثرت من دون شك، ولكن صمود الشعب الإيراني وأن المجتمع في أمريكا هو مجتمع رفاه، في حين أن مجتمع إيران هو مجتمع قناعة، يعني هذا يجعل إيران أكثر استعدادا للصمود من حيث الزمن،
0: حتى مع التهديدات التي يطلقها وزير الخارجية حينما يقول تدرس بدائل أو تدرس خيارات أخرى قريبا.
1: حتى مع التهديدات العسكرية الأمريكية، يعني أولا إيران أثبتت أنها تستطيع الدفاع عن نفسها، أثبتت أنها خلال 40 يوما صمدت صمودا أسطوريا أمام أقوى وأعتى الأسلحة والجيوش في العالم، ومن هنا إيران لا تستسلم أمام ضغوط أو تهديدات بعمل عسكري ضدها.
0: شكرا جزيلا لك دكتور حسين ريوران، بول ديفيس ونهاد أبو غوش، شكرا لكم جميعا. إذن إلى رصد للتداعيات الاقتصادية على جهات أخرى غير إيران والولايات المتحدة، حيث حذرت تقارير اقتصادية من تصاعد أزمة نقص الأسمدة العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي في بريطانيا بنسبة بلغت 70%. وحذرت الحكومة البريطانية من أن العالم يمضي نحو أزمة غذاء عالمية.
4: ريف إنجلترا، ولد تشارلز في هذه المزرعة التي ورثها عن أبيه. تحديات كثيرة واجهها خلال عقود عمله هنا، لكن أزمة الأسمدة التي تلوح في الأفق بسبب إغلاق مضيق هرمز قد تكون غير مسبوقة، فأسعارها شهدت قفزات حادة وصلت أحياناً إلى 70% منذ بدء الحرب أواخر فبراير الماضي.
5: كنا محظوظين لأننا اشترينا سابقا كل ما نحتاجه من أسمدة للموسم الحالي، وكنا نتعامل بأسعار تقارب 300 جنيه استرليني للطن. أما الآن فإن الأسعار ارتفعت إلى حوالي 450 جنيها استرلينيا للطن، ما يشكل تكلفة هائلة وضغطا مباشرا على المزارعين.
4: ما يبدأ في المزرعة ينتهي في البقالة. جمعية الأغذية البريطانية تتوقع أن يصل تضخم أسعار الغذاء إلى أكثر من 9% بنهاية العام إذا استمر إغلاق هرمز.
6: يكتسب مضيق هرمز أهمية بالغة لقطاع الأسمدة العالمي، إذ يمر عبره نحو ثلث إمدادات العالم، ولقد فقدنا الآن قرابة 10% من الإنتاج السنوي العالمي، وقد يظهر التأثير بشكل أشد في الدول النامية القريبة من الشرق الأوسط، وتحديدا في محصول الأرز، وإذا خفض العالم استهلاك الأسمدة، فستتأثر حياة نحو 4 مليارات نسمة.
4: مضيق هرمز على بعد آلاف الأميال من حقول الشعير هذه في قلب إنجلترا، حقيقة لا تلغي واقع التأثير المباشر الذي يلمسه المزارعون بسبب إغلاقه.
7: الأمر هنا بات مسألة أسابيع لا أشهر، فهذه المحاصيل قد تكون الأخيرة بأسعارها الحالية قبل أن تضرب موجة الغلاء رفوف المتاجر. أزمة الشحن التي تبدأ في مضيق هرمز وتلمس هنا نقصاً في الأسمدة ستتحول إلى تضخم يلتهم جيوب المستهلكين.
4: محمد المدهون، الجزيرة، من الريف الإنجليزي.
0: والآن إلى زميلة سهام أشطوة فقرة سياق الحدث، ونظرة على القراءتين الإيرانية والأمريكية لبنود مذكرة التفاهم واحتمال نجاح جهود تحقيق توافق بين واشنطن وطهران.
8: أهلا بكم مشاهدين في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة احتمال نجاح جهود تحقيق توافق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي ستمثل إطاراً للمفاوضات بين البلدين للتوصل إلى اتفاق نهائي. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهم الولايات المتحدة، إيران، باكستان والقوى الداعمة للمفاوضات. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه تم التفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي، وإنهم بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها للإعلان عنها قريباً. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه أوعز لممثليه بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق، معتبرا أن الوقت في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أكد أن على الإيرانيين أن يدركوا أنهم لا يستطيعون تطوير أو حيازة سلاح نووي. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي أو زعزعة استقرار المنطقة. وأشار بيزشكيان إلى أنه لا يتم اتخاذ أي قرارات خارج إطار مجلس الأمن القومي ومن دون التنسيق مع المرشد الأعلى وموافقته. أما الوسيط باكستان فيؤكد رئيس وزرائها شهباز شريف مواصلة الجهود السلمية للتوصل إلى اتفاق، ويقول إن بلاده تأمل أن تستضيف جولة مفاوضات أمريكية إيرانية مقبلة. بينما يؤكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن ما حققته المفاوضات يدفع للتفاؤل بإمكانية التوصل لنتيجة إيجابية ودائمة. وأما الدول الداعمة للمفاوضات فحث قادتها في اتصال الرئيس الأمريكي على قبول الاتفاق مع إيران ووقف الحرب، حسب ما نقله موقع أكسيوس عن مصدر مطلع. إذن هي مذكرة تفاهم في طور التطوير والصياغة، وفيها نقاط يمكن البناء عليها للوصول إلى اتفاق، لكن يوجد أيضا فجوات كبيرة سنتطرق إليها على الخريطة التفاعلية مع الزميل عبد القادر.
9: نعم، الخريطة قد تضعنا في صورة التطورات بشكل لافت حول هذا الاتفاق المحتمل. نحن نتحدث سهام بداية عن مضيق هرمز الذي يعد من إحدى أبرز النقاط الخلافية، وبالخصوص حركة الملاحة على مستوى هذا المضيق. نتحدث أيضا عن عمليات، عن العقوبات التي طالت إيران، العقوبات الأمريكية، ولكن نتحدث أيضا عن البرنامج النووي وتحديدا عن المنشآت النووية. سأحاول اختصار سهام أبرز المؤشرات حول إمكانية الاتفاق في هذه اللوحات. بداية نتحدث عن ما نقل عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، يتحدث عن أن مهلة 30 أو 60 يوم أدرجت في مذكرة التفاهم، ولكن لا يقر بأن هذه هي المهلة النهائية. يتحدث على أن الحديث عن الملف النووي خلال هذه المدة مسألة منفصلة. لو ذهبنا أيضا إلى الشروط الإيرانية، تتحدث عن إنهاء الحصار البحري خلال 30 يوما بالكامل للإفراج عن جزء من الأموال أو الأصول الإيرانية، وحديث وفق وكالة تسنيم أيضا سهام على أن إيران لم توافق على أي إجراء يتعلق بالملف النووي. بالمقابل أمريكيا ما نقلته أكسيوس، الاقتراب من اتفاق لهدنة لستين يوم، رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية ولكن باشتراط إزالة إيران ومساهمتها في إزالة الألغام، بقاء القوات الأمريكية في المنطقة طيلة هذه المدة، وإعادة فتح المضيق والسماح لإيران ببيع النفط بحرية، وهذا أمر مهم. بالنسبة للأمر الآخر يتعلق بالعقوبات والأموال المجمدة، الأمر اللافت أنه لا رفع للعقوبات وفق أكسيوس بشكل دائم إلا بعد تقديم طهران تنازلات. ولعلي سأختم بالملف النووي، وما نقلته أكسيوس يتحدث على أن هناك تفاوض حول تعليق برنامج التخصيب، وأيضا حول التخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، ولكن اللافت ما نقلته أكسيوس أن إيران قدمت التزامات شفهية بحجم تنازلاتها النووية المرتقبة. إذن سيام نحن نتحدث عن مجموعة من المؤشرات. سأختم بما نقلته أيضا فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي بأن إيران قدمت تنازلات جدية وغير مسبوقة فيما يتعلق بملف التخصيب.
8: شكرا لك عبد القادر على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل التي تفرض بالتأكيد تحديات أمام التوصل إلى اتفاق نهائي. تفاصيل نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض نقاط الاتفاق والفجوات بين الطرفين الأمريكي والإيراني فيما يتعلق بتفسير بنود مذكرة التفاهم. ومنها على مستوى نقاط التقارب، هناك طبعا اتفاق على إنهاء الأعمال العدائية وتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وأيضا هناك موافقة مبدئية من إيران على تسهيل حركة العبور في مضيق هرمز وإزالة الألغام البحرية. وفي المقابل توافق الولايات المتحدة على رفع حصارها العسكري على الموانئ الإيرانية. في المقابل هناك فجوات فيما يخص مصير الملف النووي ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، حيث تصر واشنطن على أن المذكرة تلزم إيران بتقديم تعهدات فورية بعدم امتلاك أسلحة نووية والتخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، كما أعلن مسؤولون أمريكيون أنه لا مراجعة للعقوبات الدائمة إلا بعد التوصل إلى معاهدة نووية نهائية. من جهتها ترفض طهران هذا الربط جملة وتفصيلا، معتبرة أن تفاصيل رفع العقوبات والملف النووي مؤجلة لما بعد توقيع المذكرة. فجوة أخرى تتمثل في ملف السيادة على مضيق هرمز، وكذلك فجوة تعريف ما بين وقف إطلاق النار ووقف الحرب على جميع الجبهات. أهلا بك من جديد دكتور زويري. يعني نحن أمام مذكرة تفاهم وأمام روايتين فيما يخص قضايا خلافية كبرى لا تحتمل التأويل كالملف النووي مثلا، كيف تفسر ذلك؟
10: هذا من الطبيعي، الملف النووي هو العقدة الأكثر حرصا من

0: الطرفين على أن يفسرها بشكل يخدم أجندته السياسية. الرئيس الأمريكي يريد أن يقول أنه تقدم بضغوط كبيرة على الإيرانيين وانتزع منهم شيء، والإيرانيين يريدون محافظة على البرنامج النووي. أنا باعتقادي نقل هذا الموضوع إلى المفاوضات هو محاولة استبعاد هذه الأزمة ومحاولة استبدالها بما يسمى بالثقة بين الطرفين بإجراءات أخرى. المشكلة في البرنامج النووي أنه عمليا هم اتفقوا أو وافقوا على فكرة صفر تخزين، وافقوا على ترحيل مثلا أو تجميد التخصيب 15 إلى 20 سنة. الباقي فقط هو ما يسمى باليورانيوم عالي التخصيب، هناك مبادرات واضحة بخصوصه، أجهزة الطرد المركزية جرى تدمير كثير منها، هناك حديث عن أن معظم المنشآت قد تم تدميرها وتحتاج فترة زمنية طويلة. لذلك من غير المفهوم أمريكيا وإسرائيليا لماذا هذا الإصرار منهم على البرنامج النووي وهم قالوا أنهم دمروا، لماذا هذا الإصرار؟ واضح أن هناك محاولة لإبقاء النظام الإيراني في مرحلة الضعف والاستهداف، وهذا ما يفهمه الإيرانيون جيدا. يريدون يقولون أن الإيراني أن الأمريكي يريد أن يجعلهم ضعيفين ربما تمهيدا لتحقيق أهدافهم في إسقاط النظام مرحلة ما.
1: ولكن حتى نقل ملف النووي إلى مرحلة لاحقة، هل هذا محسوم؟ لأن ترامب اليوم يتحدث عن أنه لن يقبل بأي اتفاق لا يشمل الملف النووي. يعني هل رؤية إيران بالنسبة لجعل الاتفاق على مراحل سوف تطبق بالفعل؟
0: باعتقادي هذا أمر أصبح شبه محسوم. يعني الوسطاء يعني واضح أن هناك جرى شيء أمس وعلى أساسه تقدم وأعلن الرئيس الأمريكي ما أعلنه، ونحن بصدد شيء رسمي.
1: أنا تصريحات ترامب بين الأمس واليوم تبدو مختلفة.
0: وباعتقادي السبب في ذلك هو ربما تفسيرات من حوله وربما أيضا انعكاس التصريحات الإيرانية، وهذا أكبر تحدي في الاتفاق الحالي. الإيراني والأمريكي بينهم حجم عداوة كبير وعدم الثقة، ولذلك التصريحات تفسد ما يكتب على الورق. الشيء الموجود الآن أن هناك شيئا على الورق تعرفه أطراف أخرى، وبالتالي كل ما يقول الأمريكي والإيراني سيقال له أنتم وافقتم على هذه النقاط مبدئيا، لماذا تراجعوا عنها الآن؟
1: إذن على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة ناقشناها مع ضيفنا، منها النجاح في رأب الصدع والتوصل إلى صيغة توافقية لمذكرة التفاهم تمهد لمفاوضات لإنهاء الحرب، والسيناريو الثاني هو استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران وعدم نجاح الوسطاء في ضمان موافقة الطرفين مع بقاء بعض الفجوات التفاوضية. السيناريو الثالث هو قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري محدود للضغط على طهران وتحسين الموقف التفاوضي مع احتمال التصعيد عبر الرد الإيراني. أما السيناريو الرابع فهو العودة إلى الحرب الشاملة بصورة أقرب للحال قبل وقف إطلاق النار. دكتور زويري، أعطيت نفس النسبة لشيئين متناقضين للغاية، التوصل إلى اتفاق أو عملية عسكرية محدودة.
0: التوصل لاتفاق ما جعلني أعطيه هذه النسبة هو أن هنالك جهدا حصل وزخما تفاوضيا أفضى إلى شيء واضح أنه استجاب لما يعرف مكامن القلق عند الطرفين، وبالتالي هنالك فرصة كبيرة الآن ضغط دولي، القلق من استمرار إغلاق المضيق. النقطة الحالية في الصراع نقطة غير قابلة للاستمرار، بمعنى آخر لا يمكن البقاء فيها، وبالتالي إما أن يتحرك الطرفان نحو التسوية نوع ما أو يذهبوا إلى العملية المحدودة. لذلك أنا جعلت النسبة متشابهة.
1: ولكن عملية محدودة، أولا ما الذي ستحققه عدا عن ما حققته الضربات العسكرية السابقة، وكيف يمكن ضبطها بحيث لا تتحول إلى عودة للحرب، لأننا لا نعرف كيف سيرد الإيرانيون؟
0: تمام، هذه معضلة العملية المحدودة. الأمريكي يقول أن بإمكانه، وهذا كلام واضح عندنا معلومات حواليه، الأمريكي يقول سنهاجم نضرب منشآت نووية وأهداف اقتصادية ونعلن انتهاء الحرب ونقول أن لا حجر اتفاق وانتهت المهمة ونرفع حتى الحصار البحري ونجعل إيران دولة معزولة. لكن السؤال كما تفضلتي، هل إيران ستبقى صامتة؟ الجواب لن تكون صامتة، وهنا تدحرج الخيار إلى ما يسمى بالخيار الشامل. لكن حتى الخيار الشامل أيضا أو الحرب الشاملة هنا أيضا الإيرانيين ربما لا يكونوا راغبين فيها، ربما يكون مسألة الضربة المحدودة بالنسبة لهم أفضل من لضمان أمن النظام، أفضل من الذهاب إلى حرب شاملة مع فارق القوة بينهم وبين الولايات المتحدة مع الحضور الإسرائيلي.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير.

0: سياسات الشرق الأوسط. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: مرحبا بكم مشاهدينا إذن لهذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التفاوض بشأن الاتفاق مع إيران لم يستكمل بعد، وإن المفاوضات معها تسير بصورة منظمة وبناءة. جاءتها نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب يميل لمنح إيران بضعة أيام للتوصل الاتفاق. أضاف المسؤولون الأمريكيون أن طهران وافقت مبدئيا على إطار الاتفاق وأنه تم إنجاز 95% منه وأن الاتفاق جار على الصياغات. كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز. وفي طهران نقلت وكالة تسنيم عن مصادر قولها إنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي مع الولايات المتحدة حتى الآن، وأنه لا يزال هناك خلاف بشأن بعض بنود الاتفاق. أضافت المصادر أن إيران لم تقدم هذه المرة أي التزامات بشأن تفاصيل الملف النووي. في غضون ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي جدد تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس بمواجهة التهديدات في جميع الساحات بما فيها لبنان. على صعيد متصل قالت الخارجية الأمريكية إن حزب الله واصل قصف المواقع الإسرائيلية ونقل المقاتلين والأسلحة إلى جنوب لبنان وتجاهل نداءات الحكومة لاحترام وقف إطلاق النار. جاتي شدد الرئيس اللبناني في ذكرى تحرير جنوب لبنان على تمسك بلاده بانسحاب إسرائيل ورفض استمرار الاعتداءات واحتلال قرى، قائلا إن التفاوض لتحقيق ذلك لن يكون استسلاما ولا تنازلا. وفي السياق أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة وذلك في معارك بجنوب لبنان. نرحب بشبكة مراسلين الآن معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، وكذلك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، من بيروت مراسل الجزيرة جوني تونيوس. مرحبا بكم جميعا. لأبدأ معك مراد هاشم في السؤال حول المواقف الأمريكية والتي شاهدنا آخرها من وزير الخارجية حول المهلة التي تمنح للدبلوماسية كما يقول وترجيحه أن يتم التوصل إلى اتفاق قريبا.
2: بالفعل محمد، وزير الخارجية ماركو روبيو قال إن الولايات المتحدة سوف تمنح الدبلوماسية كامل الفرصة. قال إن هذه المفاوضات متواصلة والعمل جاري وأنه لا يفضل الحديث بمبالغات، مشيرا إلى أن الردود خلال هذه المفاوضات تأتي متأخرة، أي أنه يريد أن يفسر سبب هذا البطء. لكنه قال إن هناك ورقة قوية على الطاولة تتعلق بفتح مضيق هرمز وكذلك بالتفاوض حول المسائل النووية في إطار زمني معين. هو أيضا قال إنه أن المسار النووي أو المسألة النووية لم يتم تأجيلها إلى وقت لاحق، ولكن المسارات هناك مساران لهذه المفاوضات، الأول يتعلق بمضيق هرمز والآخر يتعلق بالمسائل النووية في إطار المدى الزمني الذي تحدده هذه المذكرة. حينما سئل عما إذا كان ما هو خيار واشنطن في حال الفشل، قال إن الدبلوماسية هي خيار واشنطن في منع إيران من امتلاك سلاح نووي إضافة إلى وسائل أخرى، ممتنعا عن الإشارة إلى احتمال العودة إلى ضربة عسكرية. الرئيس ترامب أيضا في سياق منشورات على تروث سوشيال قال إن هناك إنه ليس هناك حاجة إلى العجلة وإن الولايات المتحدة لديها الكثير من الوقت وإن على الجانبين التأني من أجل إبرام صفقة ناجحة وخالية من أي أخطاء، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات لم تنتهي بعد، ورد على من ينتقدون ما تسرب بشأن بنود هذا الاتفاق من أنهم كما قال خاسرين، وأنهم لم يروا من الأساس بنود، أو لم يطلعوا بنود على بنود هذا الاتفاق، وإن هذه المفاوضات ما تزال جارية، أي أنهم يطلقون انتقادات على أمر لم يتم حسمه بشكل نهائي بعد، لكنه قال إنه سوف يبرم اتفاقا جيدا ومناسبا وأفضل من اتفاق 2015. أشار أيضا إلى مجددا إلى خطوطه الحمراء من أن إيران لن تطور سلاحا نوويا ولن تشتري سلاحا أو قنبلة نووية كما قال، واضعا هذا الاتفاق الذي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه في إطار تفاهم إقليمي أوسع، داعيا دول المنطقة إلى الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية. مسؤولون أمريكيون آخرون أيضا في وسائل الإعلام كتفوا أيضا من مسألة الدفاع عن هذا الاتفاق، هذه المذكرة، وهي حملة مسبقة لافتة من جانب الإدارة بطبيعة الحال للرد على المنتقدين على هذه المذكرة، ولا سيما أنهم من الأساس من الصقور الذين يوصفون بالمتشددين مع إيران، وبعضهم يدفع من الأساس إلى وقف التفاوض واستكمال العملية العسكرية لتقويض قدرات إيران. مسؤول لشبكة فوكس نيوز قال إن 95% من بنود الاتفاق أو مذكرة التفاهم تم الانتهاء منها، وأن ما بقي أي 5% تتعلق بصياغات حول بند فتح مضيق هرمز وحول البنود المتعلقة بالتخصيب اليورانيوم، لكنه قال إن إيران قبلت من حيث المبدأ هذه المذكرة، وأن هذه المذكرة تصب في صالح الولايات المتحدة وتجنب الأمريكيين الكثير من التكلفة وتحقق الهدف وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأنه في حال الفشل فإن الخيارات ما تزال موجودة بما في ذلك استئناف العملية العسكرية. مسؤول آخر لشبكة CBS قال إن هذه المذكرة تتضمن إلى جانب فتح مضيق هرمز التزامات متقابلة، فتح مضيق هرمز يقابله إنهاء الحصار، رفع العقوبات يقابلها أيضا من جانب إيران تقديم تنازلات بشأن تخصيب اليورانيوم. بطبيعة الحال أيضا هناك إشارة مهمة من هذا المسؤول لشبكة CBS من أنه يتم تسريب بعض محتوى هذه الورقة، مشيرا إلى أن هذه التسريبات انتقائية وتتضمن معلومات مغلوطة كما قال، أو غير دقيقة بالأحرى، وأن الهدف قد يكون التأثير على هذه المفاوضات الجارية. محمد،
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم. لننتقل إلى طهران مع عمر هواش، وما الذي تقوله إيران إذن عن هذه التسريبات وقرب التوصل إذن إلى هذه الورقة، بالنظر إلى أنها ما زالت كما تقول إيران تنتظر ردا أمريكيا؟
3: نعم محمد، هناك رواية إيرانية مختلفة نوعا ما عما يجري من روايته في وسائل الإعلام الأمريكية. طهران تقول إن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها مع باكستان تضم إعلانا لإنهاء الحرب في الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية، لكن وفق ما لدينا من معلومات فإن إسرائيل يبدو أنها تعارض ذلك وتريد أن تبقى يدها مطلقة في لبنان لأجل توجيه أي ضربة عندما تستشعر الخطر، وهذا ما يعرضه الإيرانيون. فضلا عن ذلك فإن أحد البنود التي تواجه مشكلة وفق ما ذكرت وكالة أنباء تسنيم هو بند خاص برفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة. إيران تطالب بمنحها جزءا من هذه الأموال أن تدخل في حساباتها وتتمكن من استخدامها من دون أي قيود، مع بدء الإعلان عن هذا مذكرة التفاهم أي في اللحظات الأولى لوقف إعلان وقف الحرب، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تطالب بأن هذا الأمر ينبغي تأجيله إلى حين يتم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا النووية، وهذا الأمر من قبل الإيرانيين مؤجل ومرفوض في هذه المرحلة. يؤكد الإيرانيون مرارا وتكرارا على أن مذكرة التفاهم لا تضم أي بند يخص القضايا النووية، وأن إيران لم تقدم أي التزام فيه، لا بشأن تعليق تخصيب اليورانيوم ولا كميات اليورانيوم المخصب ولا مصير اليورانيوم عالي التخصيب 60%، ولا حتى مصير المعدات، معدات تخصيب اليورانيوم كأجهزة الطرد المركزي. إضافة لذلك أن بند حصار رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وفتح مضيق هرمز هو أيضا بند هام في هذا الاتفاق، لكن أيضا هناك تفاصيل له. تقول بوكيذ مذكرة التفاهم وفق ما تذكر المصادر الإيرانية الإعلامية بأن إيران تفتح المضيق بشكل مرحلي خلال 30 يوم، يعود إلى ما كان عليه الوضع قبل الحرب، وفي المقابل ترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار عن الموانئ البحرية أيضا بشكل مرحلي وخلال 30 يوما. لكن هذا الأمر لا يزال يواجه عقبة في صياغة بعض المصطلحات، وبالتالي يتحدث الإيرانيون عن إدارة لمضيق هرمز، إدارة عسكرية، بينما يطالب الأمريكيون بإدارة مدنية. هذه الخلافات قد تكون صغيرة لكنها قد تعرقل أي التوصل إلى اتفاق نهائي. يضاف إلى ذلك لأن وفق ما ذكرت وكالة أنباء تسنيم يوم أمس أن رفع العقوبات عن النفط أيضا يواجه عراقيل. كان هناك بند في المذكرة بأنه تقوم الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات عن تصدير النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية بشكل مؤقت لمدة 30 يوم، إلى حين الوصول إلى المرحلة الأخرى من المفاوضات. لكن وفق ما يقول الإيرانيون إن الولايات المتحدة الأمريكية وبعد أن وافقت على بعض القضايا غيرت موقفها فيما بعد، لأن وفق ما لدينا أيضا من معلومات فقد وصل إلى إيران الرد الأمريكي يوم أمس، وهذا الرد يمكن القول أنه يضم بعض الملاحظات على مذكرة التفاهم، وهذه الملاحظات تخص العقوبات، تخص مضيق هرمز، وتخص الأموال الإيرانية المجمدة، فضلا عن القضايا النووية. تذكر وكالة أنباء تسنيم أن هذه القضايا، هذه الملاحظات، مردها إلى أن الأمريكيين يغيرون مواقفهم، وبالتالي الإيرانيون الآن وهم يدرسون هذه الملاحظات في مجلس الأمن القومي الإيراني يدرسونها بشيء من الشك وشيء من عدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية، حيال جديتها وحيال حسنيتها في التوصل إلى اتفاق. لذلك هم حذرون جدا في هذه القضايا. وتقول الوكالة إنه حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل إلى اتفاق على تلك القضايا، وإنه يمكن حتى أن لا يتم التوصل إلى اتفاق بالمطلق، لأن الإيرانيين يقولون إنهم إما أن يتوصل اتفاق يشمل كل شيء أو لا يتم التوصل إلى أي اتفاق، وبالتالي لا يشمل أي شيء. وبالتالي نحن نتحدث عن مرحلة حساسة يؤكد الإيرانيون فيها استعدادهم للمضي قدما في المسار الدبلوماسي، لكنهم أيضا مستعدون للخيار العسكري. الرئيس الإيراني مسعود بسكيان قال يوم أمس إن إيران مستعدة لأن تثبت للعالم أنها لا تسعى لحيازة سلاح نووي، وهذا ما فعلته عام 2015 في الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018. أيضا يضيف الرئيس الإيراني بأن إيران لا تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار ومستعدة لفتح مضيق هرمز، ومتهما إسرائيل بأنها هي من يعمل على زعزعة الاستقرار وتقويض الأمن الإقليمي والدولي من خلال نيتها حتى بعد توقيع اتفاق محتمل شن هجمات في المنطقة، سواء ضد حزب الله في لبنان أو ضد الفلسطينيين في قطاع غزة أو في أي مكان آخر. كذلك يضيف بزشكيان بأن إيران ليست مستعدة، إلى جانب الوفد الإيراني المفاوض، ليست مستعدة لتقديم أي تنازلات فيما يخص حقوقها في المجال النووي في مجالات أخرى. طهران تعتبر أن من حقها امتلاك برنامج نووي سلمي، ومن حقها تخصيب اليورانيوم، وهذا الأمر تقول أنه كفلته القوانين الدولية وفق معاهدة الحد من الانتشار النووي، وكأنها عضو في هذه المعاهدة وعضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإيرانية. كذلك طهران لا تزال تؤكد على أن من حقها أن ترفع عنها العقوبات التي تصفها بالظالمة بالجائرة بغير العادلة، كذلك تقول من حقها أن تحصل على أموالها المجمدة في الخارج التي جمدت جراء العقوبات وجراء تصديرها للنفط. الآن كما ذكرت نعيش مرحلة حساسة. يقول المتحدث في الخارجية إن الطرفين الإيراني والأمريكي قريبون جدا من التوصل اتفاق، لكنهم في الوقت نفسه أيضا قريبون أو بعيدون جدا عن التوصل إلى اتفاق. لذلك نسمع القوات المسلحة الإيرانية تردد دائما بأنها مستعدة للخيار الأسوأ، اليد على الزناد، وأنه في حال تعرض إيران لأي اعتداء لأي هجوم جديد

0: إن لديها الخطط الجاهزة للرد، تتحدث عن بنك أهداف جديد، تتحدث عن خطوط حمراء كانت قد التزمت بها في الحرب السابقة قبل وقفة لقنار، وأن هذه الخطوط لم يعد لها أو لن يعد لها اعتبار في حال تجدد المواجهة. كذلك تتحدث عن أن المعركة المقبلة سوف تخرج من نطاق المنطقة وسوف تفتح جبهات جديدة، وهذا الكلام كان قد ذكره المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني في آخر بياناته قبل يوم.
1: وليد العمري أنتقل إليك، شكرا عمر هواش. وليد أنتقل إليك في المواقف الإسرائيلية من هذه المفاوضات أولا، ثم من بيانات الجيش الإسرائيلي المرتبطة بعملياته في لبنان، ومنها الإعلان طبعا عن مقتل أحد جنوده.
2: نعم، إسرائيل ما زالت تأمل في انهيار هذه الجهود الدبلوماسية والتوصل إلى اتفاق، وتعتبر وفق ما نقلته القناة الثانية عشرة قبل قليل بأنه ما دام الاتفاق غير موقع فإن ليس هناك اتفاق، وهذا يبقي النافذة مفتوحة على احتمال استئناف العمليات العسكرية. لكن نتنياهو الذي عقد اجتماعين بهذا الخصوص الليلة الماضية وقبلها قال للوزراء في اجتماع مجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية بأن الرئيس الأمريكي عاد وتعهد بأنه ملتزم بمنع إيران من الوصول إلى قدرات نووية عسكرية، وأنه ملتزم بحماية أمن إسرائيل. كان نتنياهو قبل ذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس ترامب قد نقل له قلقه من ثلاثة أمور في هذه المذكرة. الأول وهو أنها لا تأتي على ذكر القضاء نهائيا على المشروع النووي الإيراني وتفكيكه وإخراج اليورانيوم إلى خارج إيران، والأمر الثاني الحد من القدرات والمشروع الصاروخي الإيراني بعيد المدى، والقلق الثالث نابع بالأساس مما وصفه عدم كبح دعم إيران وتواصلها مع ما وصفهم بوكلائها في إشارة لحزب الله، والربط بين الجبهة الإيرانية وأيضا الجبهة اللبنانية. وبهذا الخصوص تصريحات المسؤولين الإسرائيليين والمعلقين أيضا، وإن لم يصدر بيان رسمي من نتنياهو بهذا الخصوص حتى الآن كعادته، فإنها تتحدث عن أنه إذا تمت هذه الصفقة أو هذه المذكرة وهذا الاتفاق فمعنى ذلك بأن إسرائيل ونتنياهو تحديدا قد خرج من هذه الحرب دون أن يحقق أي من الأهداف التي أعلنها، لا تفكيك للمشروع النووي الإيراني، لا نزع لسلاح حزب الله، ولا نزع لسلاح حركة حماس. في هذه الأمور الثلاثة يرون بأنها في غير صالح إسرائيل، وإسرائيل أرادت أن تفصل الجبهة اللبنانية لكنها لم تتمكن، والآن أصبحت هذه الجبهة مرتبطة عضويا مع ما يجري من جهود دبلوماسية مع إيران بشكل خاص. وتفسير إسرائيل للمذكرة وفق ما نقلته وسائلها الإعلامية عن مسؤولين إسرائيليين بأن هذه المذكرة في نهاية المطاف تمنح إيران مكانة دولة عظمى إقليميا في لصالحها، وهذا في غير صالح إسرائيل. ولذلك بدأت الولايات المتحدة تدفع باتجاه أن تعود إلى ما يوصف بحلف الإبراهيمي أو الاتفاقيات الإبراهيمية وإضافة دول جديدة إليها. إسرائيل في جميع الأحوال ترى بالمذكرة والاتفاق فيما بعد بأنه سيكون سيئا بالنسبة لها ما دام لم يحقق جميع هذه الأهداف. وتحديدا ما يقلقها أشد قلق هو موضوع لبنان واستمرار حزب الله وقوته العسكرية. وفي هذا الخصوص وللتذكير أيضا للإسرائيليين فإن الجيش أعلن صباح اليوم عن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجراح خطيرة من مسيرة انقضاضية أطلقها حزب الله، والتحقيقات بأن هذه المسيرة قد تفجرت بآلية مدرعة، ويجرون تحقيق لمعرفة ما إذا تمكنت من اختراق الشبك الذي كان يحمي هذه المدرعة والتي تواجد داخلها الجنود. وهذا الموضوع يثير قلقا زائدا، وبمقتل هذا الجندي يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان إلى 11، وهو الجندي السابع الذي يقتل بهذه المسيرات الانقضاضية سواء داخل المحتل من الجنوب اللبناني أو في شمال إسرائيل، وهو الجندي 23 والضابط الجندي والضابط الذين يقتلون منذ بداية الحرب على لبنان في 2 مارس الماضي. هذا الأمر ما زاد يزيد من القلق الإسرائيلي، وتواصل إسرائيل في الوقت نفسه عملياتها الحربية وعلى نطاق واسع، آخرها كان يوم أمس عندما هددت سكان نحو 10 قرى في منطقة النبطية بالنزوح وباشرت بعمليات قصف متواصلة، كما أن ما تسرب عن مخططات الجيش الإسرائيلي أن الجيش يسابق الزمن وقد أنشأ خطوطا على خرائطه العملياتية لحدوده للحدود الآمنة لإسرائيل كما يطلق عليها، وهي تشمل بقائه حتى لو تمت الاتفاقات ووقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، بقائه موجودا كقوة عسكرية بعمق 15 كيلومترا في داخل جنوب لبنان مع 5 قواعد عسكرية كبيرة دائمة، وبقائه يسيطر على 400 كيلومتر مربع في الجانب السوري من خط وقف إطلاق النار احتلها خلال الفترات السابقة، وبقائه يحتل 60% من قطاع غزة أيضا. لذلك إسرائيل بدأت تتحدث عن حدود أمنية حتى لو تم هذا الاتفاق، وهي واضح بأنها تسابق الزمن، ونتنياهو من ناحيته والآخر يسابق الزمن سواء بمشروعه الاستراتيجي أو وفقا لمصالحه الانتخابية، لأن عدم تحقيق إنجازات معنى ذلك أنه سيهدد فرصه في الفوز في الانتخابات بعد نحو 5 أشهر، ووضعه قد يتراجع إذا لم يحقق ذلك خلال هذه الفترة. العلاقات بين نتنياهو وترامب وفق ما تسرب للإعلام الإسرائيلي متوترة للغاية، وأنه حسب ما نقلته معاريف نتنياهو حاول عدة مرات التواصل مع الرئيس ترامب خلال الأيام الماضية، وكان الرئيس ترامب في كل مرة يوعز لمساعديه بأن يعودوا لنتنياهو بالاتصال باستثناء الاتصال الذي جرى أمس الأول، ورد البعض هذا التوتر في العلاقة بينهما لسببين أساسيين. الأول أن الرئيس ترامب اقتنع بأن نتنياهو كانت تقديراته كاذبة عندما جره إلى الحرب على أمل إسقاط النظام في طهران خلال 4 أيام، والموضوع الثاني يتعلق بأن نتنياهو جره أيضا كي يلاحق الرئيس الإسرائيلي من أجل أن يصدر عفوا عاما عنه في تهم الفساد التي يحاكم عليها، ولم يتحقق الأمرين، لذلك توترت العلاقات بين الجانبين فضلا عن المشاريع الاستراتيجية وراء هذه الحرب سواء لأمريكا أو لإسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله. نذهب إلى بيروت مع مراسل الجزيرة جوني تونس. جوني، الكثير من المواقف اللبنانية أو المتعلقة من لبنان التي صدرت هذه الليلة، ولكن لنبدأ إذن بتصريحات الرئيس اللبناني في ذكرى تحرير الجنوب اليوم.
3: صحيح محمد، اليوم هو 25 مايو وهي الذكرى 23 للانسحاب الإسرائيلي من جنوبي لبنان، وطبعا تحل هذه الذكرى في ظل وضع معقد في الجنوب اللبناني على وجه التحديد على المستوى الميداني أكثر تحديدا، وهذا الوضع طبعا تتقاطع فيه المعطيات المحلية والمعطيات الميدانية وأيضا المعطيات والعوامل الإقليمية والدولية وتأثيراتها. واليوم يقول الرئيس اللبناني في هذه المناسبة أن لبنان لا يمكن أن يقبل باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على ما هي عليه وباستمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد كبير من القرى الواقعة في الجنوب اللبناني. وأكد أيضا الرئيس اللبناني أن لا تنازل عن خيار التفاوض المباشر الذي سلكته الدولة اللبنانية، أضاف طبعا كما استمعنا أن التفاوض ليس استسلاما وليس تنازلا، إنما هو يضمن سيادة الدولة اللبنانية ووحدة قرارها. طبعا هذا الموقف مهم للرئيس اللبناني، يعكس طبيعة التعامل الرسمي اللبناني مع الواقع الميداني في جنوبي لبنان. وأيضا المهم أنه جاء بعد ساعات قليلة على مواقف للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يوم أمس أيضا في مناسبة تحرير الجنوب اللبناني. تحدث الأمين العام لحزب الله عن أن ما يجري في الجنوب هو بداية زوال إسرائيل، وأن هناك انتصارات يحققها حزب الله في الميدان. تطرق أيضا إلى الواقع المحلي يمكن القول أن الأمين العام لحزب الله في كلمته يوم أمس وأطل هو بالصوت والصورة وجه مجموعة من الرسائل إلى الداخل اللبناني وقال أن حزب الله لن يتخلى عن سلاحه كما تطرح الأمور والأفكار على المستوى الداخلي وأيضا على المستوى الدولي وأن على الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية أن تتراجع عن القرارات التي كانت اتخذتها بحق المقاومة وحزب الله وأنه يحق أيضا لجمهور المقاومة أن يخرج إلى الشارع ويطالب بإسقاط الحكومة بسبب سياساتها وتقاعسها عن حماية لبنان.

0: وكانت سبقتها أيضا خلال الساعات الماضية مجموعة واسعة من الغارات، تلك الغارات شنتها المقاتلات الحربية وأيضا المسيرات الإسرائيلية. خلال ساعات الفجر كانت هناك غارات على بلدة دير الزهراني، على قبريخة، على تبنين، وسبقتها أيضا كما ذكرنا غارات واسعة أدت إلى سقوط مزيد من الشهداء والجرحى كما حصل في بلدة عرب صليم، بالإضافة إلى الإنذارات اليومية التي يصدرها الجيش الإسرائيلي. ويوم أمس وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لأكثر من 10 قرى، مجموعة من القرى وجه إليها الجيش الإسرائيلي إذن إنذارا يوم أمس، طالب بإخلائها والابتعاد عنها وقام بقصفها واستهدافها. واضح أن هناك مزيد من التصعيد في المجال الميداني وتحديدا من الجانب الإسرائيلي، وتحديدا خلال ساعات يوم أمس يقابله وتقابله طبعا عمليات حزب الله المتتالية. ويوم أمس تحدث حزب الله عما يزيد عن 22 عملية استهدف جنودا إسرائيليين في بلدة البياضة، في بلدة دبل، في بلدة الناقورة، استخدم المحلقات الانقضاضية. وبطبيعة الحال محمد هناك ترقب كبير في الداخل اللبناني لمسار الأمور على المستوى الأمريكي الإيراني، وما يحكى عن إمكانية التوصل إلى تفاهم وكيف سينعكس ذلك على الواقع اللبناني، خصوصا أن إيران تطالب بوقف الحرب على كل الجبهات، وفي طليعتها جبهة لبنان هناك خشية في حقيقة الأمر أن يكون هناك مزيد من التصعيد الإسرائيلي في ظل المشاورات المستمرة وعدم التوصل حتى هذه اللحظة إلى اتفاق نهائي يكون فيه بشكل واضح شمول لبنان بوقف إطلاق النار.
1: شكرا جزيلا لك جوناتونس من بيروت. إذن يقترب الطرفان الإيراني والأمريكي من التوصل إلى مذكرة تفاهم حسب مصادر مقربة من كليهما، تؤكد أيضا أنهما ما يزالا يبحثان بعض النقاط الخلافية. وحسب موقع أكسوس فإن الطرفين قد يوقعان مذكرة تستمر 60 يوما يتوقف خلالها القتال ويستمر التفاوض بشأن بعض القضايا. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزماشوقي.
2: زخم سياسي عالي المستوى يحقق تقدما عمليا هذه المرة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أصرت طهران طيلة الفترة الماضية على وقف الحرب ومن ثم التفاهم على التفاصيل المعقدة مع مرحلة أولى لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار، في حين كانت الولايات المتحدة تصر من جانبها على أن أي اتفاق يجب أن يكون أساسه التزامات وقيودا واضحة في البرنامج النووي. يدور الحديث عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار، هي الخطوة التي توقف عندها الطرفان في جولة المفاوضات المباشرة التي استضافتها باكستان إبريل الماضي، حيث كانا على وشك الإعلان عنها والتأسيس لأرضية مباحثات مستقبلية أكثر تفصيلا، لكن تعثر الكثير حينها وبعدها. في هذه المذكرة سيمدد الطرفان وقف إطلاق النار 60 يوما قابلة للتمديد خلال 30 يوما الأولى، وبخطوات متبادلة سيفتح مضيق هرمز وستبدأ إيران بإزالة الألغام، سترفع أمريكا حصارها البحري وستسمح لطهران ببيع نفطها تمهيدا للمرور لل30 يوما الثانية لاستكمال باقي البنود. وفقاً لهذه المذكرة تتعهد كل من واشنطن وطهران بعدم شن أي هجوم عسكري ضد بعضهما أو ضد ما يعرف بالحلفاء. تترجم نيويورك تايمز ذلك نقلاً عن مصادرها بأنه توقف للقتال على كافة الجبهات في إشارة إلى لبنان تحديداً. يبدو أن الطرفين بحسب التصريحات والتسريبات قد أدركا صعوبة حل جل القضايا دفعة واحدة، هو ما يجعل مذكرة التفاهم غير شاملة للقضايا النووية في الوقت الراهن. فيتحدث مسؤول إيراني للجزيرة عن الشروع ببحث هذه التفاصيل العالقة بعد 30 يوما من الإعلان عن التفاهم. ولطالما كان مخزون اليورانيوم المخصب الذي تملكه إيران وتصر أمريكا على تسلمه العقدة الأصعب على هذا الصعيد. تنقل وسائل إعلام أمريكية عن مصادر أن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وفقاً لترتيبات معينة ومتبادلة، لكن لم يحسم الطرفان عملياً كيفية حصول ذلك. لكن ما الذي ستحصل عليه إيران بالمقابل؟ بحسب مصادر صحفية أمريكية ستفرج واشنطن عن ملايين الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج كمرحلة أولى، ولن تتمكن طهران من الحصول على الجزء الأكبر من هذه الأصول إلا بعد الاتفاق النهائي. كل ذلك يعني أن المذكرة تقوم على رفع القيود الأمريكية مقابل جملة من الالتزامات الإيرانية خلال فترة وقف إطلاق النار وخلال المفاوضات

0: نووية. وسيحتفظ الرئيس الأمريكي بحق استئناف الحرب إن لم تلتزم إيران بحسب وول ستريت جورنال. تأجل فك عقدة الحلول النووية، ما وضع مسألة مضيق هرمز على رأس العناوين في هذه المذكرة، وهو الملف الذي يعني الجميع. تقول نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين إيرانيين إن هذا التفاهم يقضي بحرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم للعبور. لكن لا يعرف إلى الآن ما إذا كان يعني ذلك حرفياً العودة لمرحلة ما قبل الحرب، نتيجة يريدها الكل فعملوا لأجلها. يقول وزير الخارجية الأمريكي من الهند إنه يجب فتح هرمز دون شروط. يجيب نظيره الهندي إنه يجب إنهاء التوتر في سوق الطاقة، وتكررت ذات التصريحات من معظم الدول والقادة. تعلم إيران أهمية هذه الورقة، كما يعلم الوسيط الباكستاني الذي حمل الرسائل بين طهران وواشنطن أهمية تكثيف الجهد الدبلوماسي في ملف يقف على حافة الانهيار كلما زاد الإصرار، وهو ما يتطلب تنسيقاً دفع قادة باكستان وقطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا للعمل نحو تخطي التحديات.
1: معنا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن طهران عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، من الجليل وديع عوودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك عباس أصلاني في السؤال عن الموقف الإيراني، كيف ينظر إلى هذه التصريحات الأمريكية تحديدا من وزير الخارجية التي جاءت قبل ساعات وتتحدث عن إعطاء الدبلوماسية فرصة ولكن مع ضرورة سرعة التوصل إلى اتفاق؟
2: لقد كان هناك تفاؤل حذر بشأن هذه العملية التي استدامت على مدى بضعة أيام، ولقد كان هناك بعض الأمل في التوصل إلى إمكانية عقد مذكرة تفاهم بين الطرفين، ولكن القضايا لم يتم البت فيها بشكل نهائي، فما زالت النقاشات جارية، وخاصة فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. أيضا كانت هناك مكالمة بين ترامب ونتنياهو، رأينا من خلالها أن أحيانا يكون هناك صعوبة في المفاوضات تصل إلى درجة عنق الزجاجة. كذلك الولايات المتحدة الآن تتحدث عن هذه المواقف والاتفاقية السابقة، ونتنياهو تحدث بالأمس وقال إن الأمر مرتبط بالمفاوضات الجارية فيما يخص لبنان وإيران، وبالتحديد فيما يخص مذكرة التفاهم فيما يخص لبنان. ولذلك هناك الآن تأثير من نتنياهو على ترامب فيما يتعلق بتغيير الموقف فيما يخص لبنان. إذن هذا لا يعني أن العملية ستنهار، ولكن قد يكون هناك مذكرة تفاهم بشأن قضايا أخرى متعلقة بالقضية النووية. إسرائيل سوف تحاول نسف هذه العملية وأن تعطل أي مفاوضات. في الوقت الحاضر أعتقد أننا ننتظر لنرى إن كانت الولايات المتحدة وإيران قادرتين على الحديث بشكل كامل بشأن القضايا.
1: سيد وديع عوودة، هل تتفق مع هذا التحليل أن بنيامين نتنياهو ربما في الساعات الأخيرة قد عدل الموقف الأمريكي من الضغط أو الوصول قرب الوصول إلى ورقة إلى مزيد من التشدد؟
3: نعم، تحياتي لك ولضيوفك ولكل المشاهدين. هذا وارد، لكن المؤكد أن هناك حالة ضغط شديد أكاد أقول غير مسبوقة في إسرائيل منذ أن بدأت هذه الحرب. هناك خيبة أمل، هناك قلق كبير، حالة الضغط تنبع من عاملين ربما دفعا ويدفعا نتنياهو إلى محاولة تغيير موقف الإدارة الأمريكية. أولا أن الحرب لم تحقق أهدافها، وأن إسرائيل تورطت في جنوب لبنان رغم هذا الدمار الكبير في الجانب اللبناني، هذه المآسي الإنسانية المتكررة كل ساعة من تدمير وتهجير وقتل، لكن إسرائيل تتعرض إلى حرج كبير، وكان أساستها قد وقعوا في فخ الغرور حينما قالوا أن حزب الله سقط في فخ استراتيجي.

0: اكتشفوا أنهم استخفوا بحزب الله، والقصة معروفة. هل تستطيع إسرائيل الآن التأثير؟ تسعى بكل قوة، لأن هناك سبب آخر يسعى إلى الضغط، وليس هو عدم تحقيق الأهداف، إنما وجود حالة انتخابية في إسرائيل. هذه الجبهات الخارجية المفتوحة الآن، هذا النزيف الداء الخارجي ينعكس على حظوظ نتنياهو بالبقاء في الحكومة في التاريخ، ولذلك نتنياهو يدير حملة محمومة خلف الكواليس لتغيير الموقف الأمريكي. من الوارد نعم أن تكون هناك محاولة لأن يتم دفع لبنان كورقة أو كبش فداء في هذه العملية، بمعنى أن تتم الاستجابة إلى مطلب إسرائيل بالفصل بين جبهتين إيران ولبنان، وهذا على الأقل ما تتمناه إسرائيل في هذه المرحلة، لأن ما يقلق إسرائيل الآن والإسرائيليين بشكل كبير بما لا يقل عن إيران هو موضوع حزب الله وبقاء حزب الله وبقاء هذا التهديد الذي يربك الإسرائيليين، يدخلهم في حالة نفسية صعبة، وخاصة أنه يشوش الحياة في الشريط الحدودي من منطقة البحر المتوسط إلى جبل الشيخ.
1: أدولفو فرانكو، إلى أي مدى بدأ الرئيس الأمريكي متشجعا ويتحدث عن اتفاق شبه كامل يتم إعداده مع إيران ويجري التوصل إليه، وثم هذا الحماس بدأ يخف؟
2: أولا علينا أن نفهم بأننا يجب أن نفهم الرئيس ترامب كما أفهمه أنا، فهو ليس رئيسا تقليديا وهو ليس رجلا سياسيا بل هو رجل أعمال. إذن فهذا هو أسلوبه في التفاوض، وأشجع الضيف على أن يقرأ كتابه فن الصفقة. إذن فهذا الحماس يهدف إلى خلق الزخم، ولكن هناك أمور محددة يجب أن ننتبه إليها من قبل الوزير روبيو والذي هو معني بسياستنا الخارجية. بالطبع الرئيس ترامب هذا هو نمطه، وهو يشعر بالتفاؤل ومن ثم يشعر بأنه يجب أن يكون صارما، وهو يجب أن يكون صارما. الرئيس ترامب قال سوف نقصف إيران بشكل لم يرى من قبل، إذن فهو يأخذ ويعطي، وهذا هو نمطه، يسدد ويقارب. الكثيرون من الجمهوريين القادة في الكونغرس والكثيرون منا لديهم خوف بشأن أي اتفاقية مع إيران. إذن ليس على المرء أن يذهب إلى إسرائيل لكي يجد أناسا متشددين بشأن إيران ومن ثم يشاطرون الإسرائيليين موقفهم. أنا جمهوري واستراتيجي، ولا أعتقد أن نتنياهو في مستنقع، بل إنهم يقومون بالتخلص من حزب الله، ونتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي محق، لا يمكن الثقة بإيران. إذن أي اتفاقية يجب أن تكون قابل للتحقق منها بشكل كامل بحيث لا يكون هناك غش فيها. نتذكر أيضا بأننا ديمقراطية، وإيران تعلم أنه خلال عامين لن يعود الرئيس ترامب رئيسا. إذن بينما قادتهم يمكثون على مدى عقود فهم ليسوا ديمقراطية. إذن هم ربما يفكرون سوف نفعل هذا لعامين ومن ثم نفعل ما يحلو لنا. هذا هو الخوف الذي ينتاب إسرائيل. لكن الحماس لدى ترامب هو بسبب أن إيران تشعر بالألم بسبب الحصار وهي تم إضعافها، ولكنها تتطلع إلى المدى البعيد لكي تقول إن هذه اتفاقية تم التوصل إليها، ولكن ربما يكون هناك موقف مخالف لذلك من الإسرائيليين والأمريكان.
1: عباس أصلاني، في هذا السياق الرئيس الأمريكي يقول لك ضيفنا هو يجب أن يظهر بحماسة، وتارة يهدد وتارة يفتح المجال، لكن هل تشعر إيران بضغط فعلي بعد هذه التصريحات؟ حينما يقول كم أيضا مارك روبيو يقول ندرس خيارات أخرى في حال لم نتوصل إلى اتفاق قريبا.
2: أعتقد أن هناك حماسا في يوم وفي اليوم التالي قوة، وهذا يعتبر عدم اتساق في الموقف الأمريكي. دونالد ترامب كما أشار الضيف هو ليس رجلا سياسيا.

0: بل هو رجل يعمل في قطاع الأعمال، إذن فهو يتعامل من منطلق العقارات، إذن فهو يعتقد بأنه يمكن له أن يسيطر على عقارات هنا وهناك، ولكن هذا ليس مرتبطا بالأمن في الشرق الأوسط، ولا يمكن له التعامل مع قضية الأمن القومي كما يتعامل مع الممتلكات في قطاع العقارات. إذن لهذا نرى هذه المشكلة في أنه يوما ما متحمس واليوم التالي ليس متحمس، وهذا التقلب. النقطة هي أن الولايات المتحدة كانت تحاول مرارا أن تحول مواقفها لكي تضع ضغوطا على إيران، ولقد كانوا أيضا يتعاملون مع الحصار والقضايا الاقتصادية والقضايا العسكرية لكي يكون هناك موقف لإيران أن تغير موقفها، ولكن إيران لم تغير موقفها، لأن إيران لا تعتقد بأن هذه يجب أن تكون لعبة إما أن تكون فيها خاسرة أو رابحة، بل يجب أن يكون هناك تفاهم بين الطرفين يعود بالنفع على الطرفين. ولكن هنا نرى أن الإسرائيليين كالعادة يحاولون أن يؤثروا على موقف ترامب، وبالأمس فيما كنا نتحدث وكما قال ضيفكم وأناس آخرون نأمل التوصل إلى الاتفاقية بين الطرفين، ولكن اليوم نرى أن هناك تردد، ذلك لأن إدارة ترامب تغير مواقفها، ولأنه تحدث إلى نتنياهو بالأمس، وطالما أن الولايات المتحدة غير قادرة على أن تتخذ قرارا مستقرا بشأن هذه القضايا، فهذا سوف يخلق حالة من عدم اليقين لا يمكن التنبؤ بها، لأن إيران أصلا لا تثق بالولايات المتحدة. وخلال 4 جولات مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران واجهوا غارات وواجهوا حصارا اقتصاديا وواجهوا آليات مختلفة أخرى من العقوبات، والآن هناك مسألة جدية لإيران، وهي إن كانت الولايات المتحدة حقا تسعى إلى اتفاقية أم لا. ولهذا السبب أعتقد أن المسألة هي إن كانوا يحاولون الاستفادة من الوقت لكي يقوموا بالتحضير وإعادة بناء قوتهم لكي يهاجموا إيران، ولكن أعتقد أن هناك مسار دبلوماسي وتصعيد عسكري نراهما في ذات الوقت، لذلك يعود الخيار للولايات المتحدة. إذا ما استمرت باتخاذ قراري على طاولة المفاوضات يمكن أن يكون هناك مذكرة تفاهم فورية، ولكن هذا لن يكون نهاية المسار، بل ستكون بداية جديدة للمزيد من النقاشات المتعلقة بالملف النووي ورفع العقوبات. هذه النقاشات بالإضافة إلى تنفيذ أي مذكرة التفاهم ممكنة سوف تكون مهمة وصعبة في ذات الوقت، ذلك لأن إسرائيل يتوقع منها أن تعيق هذه العملية وتعطلها، ونتنياهو أشار إلى أنه يريد الهجوم على لبنان في حال أي اتفاقية بين إيران والولايات المتحدة، وأعتقد أنه سوف يحاول أيضا أن يؤثر على حسابات ترامب فيما يتعلق بالبرنامج النووي. ولهذا السبب أعتقد أن الإسرائيليين هم عامل في إفشال هذه العملية، وفي غياب أي نفوذ إسرائيلي قد نتوصل إلى اتفاقية بوقت مبكر أكثر، بالنظر إلى أن إدارة ترامب كان بإمكانها أن تظهر موقفا يمكن التنبؤ به ومسار مستقر وثابت من أجل أن لا يكون هناك تناقض.
1: سيد وديع عواود، هل هناك مبالغة في هذا الطرح الإيراني من أن بنيامين نتنياهو أو الموقف الإسرائيلي ربما يعطل مثل هذا الاتفاق؟ أليست هناك مصالح للولايات المتحدة يقودها الرئيس ترامب يستطيع إلزام إسرائيل بها؟ ثم النقطة الثانية، إذا ما أرادت أن تتدخل، ما هو شكل التدخل؟ هل نتحدث عن هذه المرحلة؟ هل نتحدث عن عمل عسكري؟ أم ما زال بنيامين نتنياهو يملك ضغطا سياسيا حتى داخليا على الرئيس ترامب في الولايات المتحدة؟
2: لا، بالتأكيد هامش مناورة إسرائيل ونتنياهو ضيق أكثر مما كان في الماضي، مقارنة في الماضي، نظرا لأن الإدارة الأمريكية كما يتأتى الآن ويبدو بشكل واضح تريد التراجع، تريد الانسحاب وتبحث عن مخرج أكثر من أي وقت مضى نتيجة ضغوط وحسابات واعتبارات داخلية وخارجية. كان ترامب قد اعتقد في بداية المسار أن هذه فرصة لاستنساخ تجربة فنزويلا، فيما اعتقد نتنياهو أن هذه ربما فرصة لاستنساخ تجربة سوريا. بالمزيد من الضغط العسكري سينهار النظام أو يهرب، وبالتالي يتم إسقاط النظام في إيران. في مكان نائب الرئيس فانس يعتقد أن أمريكا ذاهبة إلى أزمة خليج الخنازير كما كان في كوبا في العام 1960، وكان هناك هو وغيره قد تحفظوا من ذلك. الآن باتت الصورة واضحة أمام ترامب، هو صانع القرار الأول، بأن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في مأزق الآن، وبينما كانت تتحدث عن إسقاط النظام تتحدث عن فتح المضيق الآن، وترجئ هذا الاتفاق حول النووي لمرحلة ثانية أو ثالثة. نتنياهو يرى وإسرائيل تراقب وتعتقد أن هناك خسارة كبيرة، أولا لفكرة المفاوضات. إسرائيل تريد إما مواصلة الحرب وإما استمرار الحصار الاقتصادي. كل اتفاق سيعني نشأة إيران من جديد، قيامها من جديد مع قوة أكبر ومع شهوة انتقام أكبر مفتوحة، وخاصة بعد الإفراج عن المليارات. إسرائيل تخشى بأن يتم الربط بين جبهتين إيران ولبنان، بأن يتم إلغاء اتفاق نوفمبر 2024 الذي كان يعطي إسرائيل فرصة لأن تضرب كيفما تشاء ومتى تشاء في لبنان. ومما يزيد من حالة الضغط في إسرائيل كما قلنا أن هناك مخاوف من أن تخرج إسرائيل وأمريكا من هذه الحرب، وإيران قد زادت قوة دون تحقيق الأهداف التي أعلن عنها. ولكن بالإضافة إلى ذلك هناك حالة ضغط كما قلنا، لأن هذا ينعكس على الداخل الإسرائيلي، وإسرائيل عشية انتخابات مصيرية. ولذلك إسرائيل الآن بقيادة نتنياهو تبذل مساعي محمومة للتأثير على ترامب وعلى قناعات ترامب، بأن هذا من شأنه أن يعود كيد مرتد على هيبة أمريكا ومكانة أمريكا وهيبة الرئيس ترامب نفسه. ولكن نعم بالتأكيد أنا أتفق مع القول أن هذه المرة ستكون الرحلة أصعب على نتنياهو، لأن ببساطة الولايات المتحدة الأمريكية أولا تتعرض لضغوط أخرى، وهناك حسابات للدول الخليج ولتركيا وحلفاء آخرين في المنطقة لا تريد هذا التصعيد، لا تريد أن تجرب المجرب. والأمر الثاني هو أن الإدارة الأمريكية لديها ضغوط وحسابات داخلية، هناك المونديال ربما بشكل أو بآخر يؤخذ في الحسبان وبات خلف عتبة الباب، بالإضافة طبعا إلى أسعار النفط، وبالإضافة إلى احتمال أن تتورط وتطول هذه الحرب وتصبح حرب استنزاف بخلاف ما كانت تتوقعه الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نعم من المتوقع أن تكون الرياح التي ستهب من واشنطن في الساعات القادمة تسير وتجري بما لا تشتهيه سفن تل أبيب وسفن نتنياهو، ولكن هذا منوط أيضا بمدى قوة ضغط الأطراف الأخرى على صانع القرار، على ترامب وعلى الإدارة الأمريكية، لأن حسابات نتنياهو معروفة فئوية وملوثة بحسابات واعتبارات خاصة به على المستوى الحزبي وعلى المستوى الشخصي وليس فقط على المستوى الاستراتيجي، مع الإشارة طبعا إلى إشارتك المحقة بأن هناك تباين أصلا في المصالح أيضا بين إسرائيل وبين أمريكا، رغم وجود قواسم مشتركة كبيرة، ولكن المصالح غير متطابقة. ومن غير المستبعد أن نشهد في الساعات القادمة أيضا تصعيد أكثر من قبل إسرائيل في الناحية العسكرية، محاولة لفرض الحقائق على الأرض حتى تقول إننا لن نتنازل عن حرية الحركة والاستهداف في لبنان، ولن نرضى بعودة حزب الله إلى المنطقة الجنوبية جنوب منطقة الليطاني، أو على الأقل بقاء هذا التهديد من قبل حزب الله، في محاولة لفرض الحقائق على الأرض كما كان يفعل نتنياهو في جبهات أخرى.
1: طيب، ما الذي يستطيع أن يفعله بنيامين نتنياهو الآن في خضم عملية التفاوض في لبنان؟ يعني في خضم عملية التفاوض مع إيران، ما الذي يستطيع أن يفعله في لبنان؟ ننوه إلى الخبر العاجل الذي ورد عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وأنت في المتابعة طبعا سيد وديع عواودة، تفعيل صفارات الإنذار في عرب العرامشة بالجليل الغربي إثر تسلل مسيرة. كيف يستغل بنيامين نتنياهو هذا الوضع، وجود القوات الإسرائيلية في لبنان، أيضا تصعيد حزب الله في مستوى الرد داخل العملية التفاوضية، كيف يستغل ذلك داخل العملية التفاوضية مع إيران؟
2: إسرائيل الآن تبدو كالنمر الجريح في حالة إرباك كبيرة جدا في إسرائيل، أكاد أقول غير مسبوقة منذ أن بدأت هذه الحرب، بسبب أن إيران أفشلت هذا المخطط الأمريكي الإسرائيلي. ولكن الأهم هو قدرة حزب الله على إحراج وإرباك إسرائيل، استمرار هذا النزيف، استخدام المسيرات واستخدام تكتيكات عسكرية أخرى تربك إسرائيل وتقلب الطاولة على رأس نتنياهو، الذي لا يبدو عاجزا عن أي محاولة لتسويق أي نوع من الانتصار للإسرائيليين. نعم، هناك مكاسب إسرائيلية كبيرة خلال هذه الحرب وفي لبنان أيضا، لكنه بقي دون حسم وبقيت الجبهة

0: جبهات مفتوحة وهناك حرب استنزاف. نحن اليوم في اليوم السنوي لرحيل الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان في العام 2000، وهذا مرعب بالنسبة للإسرائيل، لأن إسرائيل عادت لتلدغ من ذات الجحر وتجد نفسها في حرب استنزاف. وفي مثل هذه الحالة وأمام الضغوط أيضا والحسابات الداخلية كما قلنا، ربما ينزع نتنياهو إلى المزيد من التصعيد في العمق اللبناني في محاولة لفرض حقائق على الأرض من خلال الاستنزاف، من خلال محاولة كسر قواعد اللعبة، لأن ببساطة استمرار هذا النزيف وذهاب الولايات المتحدة الأمريكية إلى الموافقة على فصل أو إلى ربط الجبهتين في لبنان وإيران بمثابة هزيمة كبيرة لإسرائيل. وهناك من يذكر نتنياهو الآن، وليس فقط من قبل خصومه السياسيين إنما في الرأي العام، بأن زئير الأسد انتهى في نهاية المطاف بمواء القط، وهذا أمر مربك ومزعج جدا لنتنياهو، لهيبته ولشعبيته ولمستقبله السياسي ولبقائه. ولذلك نمر الجريح يستطيع أن يفعل ما لم يفعله في السابق، حتى وإن بدا هذا الكلام الآن مستهجنا، ولكن من غير المستبعد أن يقوم بزيادة الضربات بتكثيفها بالكم والكيف، متجاوزا الخطوط الحمر التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية بعدم استهداف بيروت أو عدم استهداف البقاع والعمق اللبناني. لأن ببساطة نتنياهو يبدو كمن لا يوجد لديه ما يخسره، ويحاول إقناع الرئيس ترامب من وراء الكواليس، ولكن في أرض الواقع حينما يجد نفسه في هذا الوضع المأزق الكبير على المستوى الاستراتيجي، على مستوى إسرائيل ومصالحها وهيبتها، وعلى على مستوى المصالح الشخصية له والمصالح الفئوية، من غير المستبعد أن يذهب نتنياهو إلى تصعيد جديد.
1: ابقى معي سيد أدولفو فرانكو. بالانتقال يعني إلى الشق المتعلق بالاتفاق مع إيران، وكنا نتابع التصريحات الأمريكية الأخيرة المرتبطة بالجدول الزمني واستكشاف الخيارات ما بعد ذلك. هذا يدفعنا للسؤال عن مستوى الضغط الأمريكي الذي تمارسه على إيران. هل تشعر الولايات المتحدة كما قال الرئيس معها كل الوقت وإيران وحدها التي تعاني؟ هل لدى الرئيس الأمريكي أي حسابات داخلية ربما يراعيها من أجل تسريع هذا الجدول الزمني وعدم الاكتفاء بانتظار الردود الإيرانية؟
2: أولا أنا أختلف مع الضيف من الجليل في إسرائيل، وهو مخطئ تماما بشأن إسرائيل، ولكن أتمنى أن يكون لدي الوقت الكافي في مرة أخرى لكي أعالج ما تحدث عنه مع شديد الاحترام له. الرئيس ترامب قال إنني أمتلك كل الوقت، والضيف هنا لم يذكر اقتصاد إيران والذي هو في حالة انهيار، والعملة الآن لا قيمة لها، والحصار الآن حول 100 سفينة عن مسارها، وإيران لا يمكن لها أن تبيع النفط، والقيادة في إيران دمرت، ولا ندري مع من نتفاوض هناك. ولكن علي القول إن منهج الرئيس هو التالي. الضيف قال إنه رجل أعمال، هم إرهابيون، أنا أفضل العمل مع رجل أعمال على أن أعمل مع الإرهابيين. إيران هي أكبر دولة ترعى الإرهاب، وهي يحكمها الحرس الثوري الإيراني، وموقفهم تغير بشكل كبير جدا. تذكروا على هذا البرنامج حيث قال الضيف من إيران إنه سيكون هناك نموذج جديد لقضية مضيق هرمز وفرض الرسوم، وقبل ذلك كان لديهم موقف بأنهم لن يخرجوا اليورانيوم وما إلى ذلك، وسوف يستمرون بالتخصيب. موقفهم تغير باستمرار، ولكن لدينا مشكلة لا نعرف مع من نتعامل، لأن الكثير من قادتهم.
1: طيب نتجاوز هذه النقطة، وطبعا ورأيك في الإيرانيين أو رأي الولايات المتحدة الذي تمثله طبعا في الإيرانيين، وهذا واضح. لننتقل إلى الجزئية التي يعني كنت تعرج عليها نهاية، هل من حل أمريكي لموضوع اليورانيوم المخصب تقدمه في هذه الورقة؟ هل قبلت بدور لدولة ثالثة أو معالجة داخل إيران لمستوى اليورانيوم المخصب، غير ما كانت تشترطه أيضا أن يسلم إليها؟
2: نعم، أنا مسرور أنك طرحت هذا السؤال، لأن الضيف من إسرائيل كان مخطئا بشأن هذه النقطة. مذكرة التفاهم

0: يجب أن يكون فيها قبول من إيران بأنها لن تخصب اليورانيوم لأي هدف كان، وأنها سوف تقوم بتصدير وإخراج هذا اليورانيوم الذي تمتلكه لدولة ثالثة لا تكون روسيا ولا الصين. هذه سوف تكون شروط أمريكية، وإيران سوف تقبل هذه الشروط. إذن فالضيف الآخر مخطئ، فلقد كان الهدف لهذه الحرب من وجهة النظر الأمريكية. الولايات المتحدة بدأت هذا الصراع لأن إيران قالت قبل الصراع بأنها تمتلك الحق بتخصيب اليورانيوم، وأنها لن تقوم بإخراج هذا اليورانيوم المخصب خارج البلاد. الآن هذه الاتفاقية سوف تحتوي هذا النص، والمفاوضات سوف تكون بشأن الجدول الزمني والخطوات، ولكن المبدأ سوف يتم قبوله من إيران. إن إيران لم تقبل هذا فلن يكون هناك اتفاقية. لذلك مع كل الاحترام للضيفين، الهدف الأمريكي في هذه الحالة تم تحقيقه، أي أن هناك جيش راديكالي إيراني تم تحطيمه، ووكلاءهم بما فيهم حزب الله تم التخلص منهم بشكل كبير، والهجمات من إسرائيل على حزب الله وليس على لبنان ما زالت مستمرة. لبنان هي دولة يحتلها حزب الله، لذلك هناك تقدم كبير تم إحرازه. هل نود أن نرى الشعب الإيراني يحرر من الدكتاتورية التي تحكمه؟
1: طبعا ما زلنا بانتظار
0: الهدف.
1: ما تقول
0: الهدف كان
1: إنه
0: اليورانيوم.
1: تم تحقيقه، ما زلنا بانتظار الاتفاقية لنعرف ما الذي تم تحقيقه. شكرا لكم جميعا. إذا ضيوفي لنتابع هذا التقرير، حذر التقارير الاقتصادية من تصاعد أزمة نقص الأسمدة العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي في بريطانيا بنسبة بلغت 70%. وحذرت الحكومة البريطانية من أن العالم يمضي نحو أزمة غذاء عالمية.
2: ريف إنجلترا، ولد تشارلز في هذه المزرعة التي ورثها عن أبيه. تحديات كثيرة واجهها خلال عقود عمله هنا، لكن أزمة الأسمدة التي تلوح في الأفق بسبب إغلاق مضيق هرمز قد تكون غير مسبوقة، فأسعارها شهدت قفزات حادة وصلت أحيانا إلى 70% منذ بدء الحرب أواخر فبراير الماضي.
3: كنا محظوظين لأننا اشترينا سابقا كل ما نحتاجه من أسمدة للموسم الحالي، وكنا نتعامل بأسعار تقارب 300 جنيه استرليني للطن. أما الآن فإن الأسعار ارتفعت إلى حوالي 450 جنيها استرلينيا للطن، ما يشكل تكلفة هائلة وضغطا مباشرا على المزارعين.
2: ما يبدأ في المزرعة ينتهي في البقالة. جمعية الأغذية البريطانية تتوقع أن يصل تضخم أسعار الغذاء إلى أكثر من 9% بنهاية العام إذا استمر إغلاق هرمز.
4: يكتسب مضيق هرمز أهمية بالغة لقطاع الأسمدة العالمي، إذ يمر عبره نحو ثلث إمدادات العالم، ولقد فقدنا الآن قرابة 10% من الإنتاج السنوي العالمي، وقد يظهر التأثير بشكل أشد في الدول النامية القريبة من الشرق الأوسط، وتحديدا في محصول الأرز. وإذا خفض العالم استهلاك الأسمدة فستتأثر حياة نحو 4 مليارات نسمة.
2: مضيق هرمز على بعد آلاف الأميال من حقول الشعير هذه في قلب إنجلترا، حقيقة لا تلغي واقع التأثير المباشر الذي يلمسه المزارعون بسبب إغلاقه.
5: الأمر هنا بات مسألة أسابيع لا أشهر، فهذه المحاصيل قد تكون الأخيرة بأسعارها الحالية قبل أن تضرب موجة الغلاء رفوف المتاجر. أزمة الشحن التي تبدأ في مضيق هرمز وتلمس هنا نقصاً في الأسمدة ستتحول إلى تضخم يلتهم جيوب المستهلكين.
2: محمد المدهون، الجزيرة، من الريف الإنجليزي.
6: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والوضع في غزة. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التفاوض بشأن الاتفاق مع إيران لم يستكمل بعد، وإن المفاوضات معها تسير بصورة منظمة وبناءة. من جهتها نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن رئيس ترامب يميل لمنح إيران بضعة أيام للتوصل للاتفاق. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن طهران وافقت مبدئيا على إطار الاتفاق وأنه تم إنجاز 95% منه وأن التفاوض جار على الصياغات. كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز. في طهران نقلت وكالة تسنيم عن مصادر قولها إنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي مع الولايات المتحدة حتى الآن وإنه لا يزال هناك خلاف بشأن بعض بنود الاتفاق. وأضافت المصادر أن إيران لم تقدم في هذه المرحلة أي التزامات بشأن تفاصيل الملف النووي. في غضون ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي جدد تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس بمواجهة التهديدات في جميع الساحات بما فيها لبنان. من جهته شدد الرئيس اللبناني في ذكرى تحرير جنوب لبنان على تمسك بلاده بانسحاب إسرائيل ورفض استمرار الاعتداءات واحتلال قرى قائلا إن التفاوض لتحقيق ذلك لن يكون استسلاما ولا تنازلا. على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطرة في معارك بجنوب لبنان. وفي غزة قال مجمع ناصر الطبي إن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي بمواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا بكم. أبدأ معك عمر وما يقوله الجانب الإيراني على تفاصيل تأجيل حتى الآن ما كان يشاع من الجانب الأمريكي على الأقل من أن الاتفاق أو مذكرة التفاهم ستوقع الأحد.
7: نعم، الإيرانيون الآن يدرسون الملاحظات الأمريكية على مذكرة التفاهم التي وصلتهم عبر الوسيط الباكستاني بعد أن تم التوصل إليها هنا في طهران بين الإيرانيين والباكستانيين بحضور قائد الجيش الباكستاني. من مما يتم تسريبه خلال وسائل الإعلام الإيرانية فإن هناك عقدة لا تزال عالقة وفق أحد البنود في مذكرة التفاهم وهي تخص الأموال الإيرانية المجمدة. تقول وكالة أنباء تسنيم إنه خلال مذكرة التفاهم التي أرسلت إلى واشنطن كان هناك التزام أمريكي بفك التجميد عن جزء من أصول إيران المجمدة في الخارج مع لحظة الإعلان عن الموافقة الأمريكية والإيرانية بطبيعة الحال على مذكرة التفاهم. لكن الملاحظات التي عادت إلى طهران وواشنطن تفيد بتغيير في الموقف الأمريكي وفق ما تقول وكالة أنباء تسنيم، وأن الأمريكيين الآن يصرون على أنهم يمكن أن يفك التجميد عن جزء من تلك الأصول الإيرانية، لكن شريطة أن يترافق ذلك مع تقدم في المفاوضات النووية. هذا الأمر من قبل الإيرانيين لا يزال محظورا لأنهم يؤكدون أولا أنهم يريدون جزءا من أموالهم الإيرانية المجمدة مع بدء التفاوض ضمن مذكرة التفاهم خلال 30 يوما كبادرة حسن نية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى أنهم يصرون على تأجيل البحث في القضايا النووية إلى ما بعد ذلك وليس في هذه المرحلة. يريدون في البداية التأكد من انتهاء الحرب وبضمانات دولية. ضمن ما تسرب من بنود مذكرة التفاهم هنا في طهران تقول مصادرنا أن إنهاء الحرب هو سوف يتم الإعلان عنه بمجرد موافقة الطرفين، وأن هذا الإنهاء للحرب ليس فقط في إيران بل في الجبهة اللبنانية. وتفيد المصادر إلى أن هناك ضغوط إسرائيلية على الولايات المتحدة الأمريكية لأجل أن تبقى هناك يد مطلقة لإسرائيل في تنفيذ أي عمليات عسكرية ضد لبنان، ضد حزب الله وضد اللبنانيين، وبالتالي هذا الأمر لا يزال يرفض هنا من قبل الإيرانيين. فضلا عن ذلك هناك بند يخص رفع الحظر أو الحصار عن الموانئ الإيرانية مقابل فتح مضيق هرمز. هذا الأمر تقريبا حل، لكن هناك خلاف في بعض المصطلحات. الإيرانيون يؤكدون أن إدارة مضيق هرمز سوف تكون عسكرية، أي القوات المسلحة هي من تشرف على المضيق، بينما يصر الأمريكيون على أن الإدارة ينبغي أن تكون مدنية. هنا في طهران يجري التأكيد على أنه ينبغي التوافق على كل شيء أو لا شيء. لذلك تقول كاتبة تسنيم إن هناك احتمال إلى عدم التوصل للاتفاق نظرا لما تصفه عدم جدية الولايات المتحدة الأمريكية وتغييرها في مواقفها.
6: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أيضا مراد هاشم، نريد أن نعرف إن كان سقف التفاؤل الذي أشيع بالأمس في الأجواء المتعلقة بهذه المفاوضات من الناحية التي يتم فيها الحديث حتى وصل إلى أنه يمكن الأحد بالأمس إعلان الاتفاق، هل لازالت موجودة بالنظر لبعض التصريحات التي تتحدث مثلا عن تجاوز 95% من البنود وكذلك أنها لا تزال مفاوضات بناءة؟
8: مرحبا ميادة، التفاؤل لا يزال قائم ولكن بحذر، وهذا الحذر منبعه هو مسألة الوقت، أي الحاجة إلى مزيد من الوقت. ماركو روبيو وزير الخارجية تطرق في تصريحات قبل ساعات لهذه المسألة حينما قال إننا كنا نتوقع أن يكون هناك إعلانا الأحد أو اليوم الاثنين، ولكن لا أميل إلى المبالغات، لكن العمل جاري، المفاوضات جارية، وهناك مقترح قوي على الطاولة يتضمن أو يتعلق بقدرات إيران على فتح مضيق هرمز، وكذلك التفاوض حول المسائل النووية ضمن جدول زمني معين. هو قال إن المسائل النووية لم تؤجل لاحقا ولكنها بحاجة إلى وقت أكثر بالنظر إلى أن الكثير من التفاصيل التقنية يتعين التفاوض والحديث حولها، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات في إطار زمني معين في كلا المسارين، فتح مضيق هرمز وكذلك المسائل النووية، هما مساران متوازيان، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تنتظر سنوات وأنها مع ذلك ستعطي الدبلوماسية كامل الفرصة وكامل الوقت. لكن بقية الخيارات، هناك خيارات أخرى متاحة كما قال رافضا الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة في حال الفشل ستعاود الضربات العسكرية. الرئيس ترامب أيضا ميادة قال إن هذه المفاوضات ما تزال جارية وإنها مفاوضات احترافية وإنها منتجة على خلاف المفاوضات السابقة كما أشار، أو في المراحل السابقة، مؤكدا إن الولايات المتحدة ستبرم اتفاقا مناسبا وجيدا مع إيران، وليس كذلك الذي أبرمه الرئيس السابق باراك أوباما. حمل بشدة على من ينتقدون هذا الاتفاق المحتمل رغم أنه ما يزال قيد المفاوضات ورغم أنهم لم يطلعوا على شيء من مضامينه كما قال، ووصفهم بالخاسرين، علما أنه ينتقد في المجمل بعض الجمهوريين من الصقور ممن يعتبرون متشددين في الملف الإيراني. هو قال إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ولن تشتري سلاحا أو قنبلة نووية، وكان اللافت إشارته إلى أن الحصار سوف يستمر، مع أن ذلك يتناقض مع ما يرد في مذكرة التفاهم أو بالأحرى ما تسرب من بنود لمذكرة التفاهم. وكان مسؤول أمريكي قال لشبكة CBS إن بعض بنود مذكرة التفاهم تسرب بشكل انتقائي وأن بعض المعلومات المسربة غير دقيقة وأنها قد تكون سربت للتأثير على مجريات المفاوضات. ولكن هذا المسؤول في ذاته قال إن هذا الاتفاق، أولا إيران وافقت من حيث المبدأ على المذكرة وأنها وافقت على التخلي عن تخصيب اليورانيوم، وأن هناك مقايضة، فتح هرمز مقابل إنهاء الحصار ورفع العقوبات مقابل تقديم تنازلات في مسألة تخصيب اليورانيوم. ميادة،
6: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. إذن يقترب الطرفان الإيراني والأمريكي من التوصل إلى مذكرة تفاهم حسب مصادر مقربة من كليهما، تؤكد أيضا أنهما ما زالا يبحثان بعض النقاط الخلافية. وحسب موقع أكسيوس فإن الطرفين قد يوقعان مذكرة ستستمر 60 يوما يتوقف خلالها القتال ويستمر التفاوض بشأن بعض القضايا. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
9: زخم سياسي عالي المستوى يحقق تقدماً عملياً هذه المرة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أصرت طهران طيلة الفترة الماضية على وقف الحرب ومن ثم التفاهم على التفاصيل المعقدة مع مرحلة أولى لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار، في حين كانت الولايات المتحدة تصر من جانبها على أن أي اتفاق يجب أن يكون أساسه التزامات وقيوداً واضحة في البرنامج النووي. يدور الحديث عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار، هي الخطوة التي توقف عندها الطرفان في جولة المفاوضات المباشرة التي استضافتها باكستان إبريل الماضي، حيث كانا على وشك الإعلان عنها والتأسيس لأرضية مباحثات مستقبلية أكثر تفصيلاً، لكن تعثر الكثير حينها وبعدها. في هذه المذكرة سيمدد الطرفان وقف إطلاق النار لستين يوماً قابلة للتمديد خلال الثلاثين يوماً الأولى، وبخطوات متبادلة سيفتح مضيق هرمز وستبدأ إيران بإزالة الألغام. سترفع أمريكا حصارها البحري وستسمح لطهران ببيع نفطها تمهيداً للمرور للثلاثين يوماً الثانية لاستكمال باقي البنود. وفقاً لهذه المذكرة تتعهد كل من واشنطن وطهران بعدم شن أي هجوم عسكري ضد بعضهما أو ضد ما يعرف بالحلفاء. تترجم نيويورك تايمز ذلك نقلاً عن مصادرها بأنه توقف للقتال على كافة الجبهات في إشارة إلى لبنان تحديداً. يبدو أن الطرفين بحسب التصريحات والتسريبات قد أدركا صعوبة حل جل القضايا دفعة واحدة، هو ما يجعل مذكرة التفاهم غير شاملة للقضايا النووية في الوقت الراهن. فيتحدث مسؤول إيراني للجزيرة عن الشروع ببحث هذه التفاصيل العالقة بعد 30 يوماً من الإعلان عن التفاهم. ولطالما كان مخزون اليورانيوم المخصب الذي تملكه إيران وتصر أمريكا على تسلمه العقدة الأصعب على هذا الصعيد. تنقل وسائل إعلام أمريكية عن مصادر أن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وفقاً لترتيبات معينة ومتبادلة، لكن لم يحسم الطرفان عملياً كيفية حصول ذلك. لكن ما الذي ستحصل عليه إيران بالمقابل؟ بحسب مصادر صحفية أمريكية، ستفرج واشنطن عن ملايين الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج كمرحلة أولى، ولن تتمكن طهران من الحصول على الجزء الأكبر من هذه الأصول إلا بعد الاتفاق النهائي. كل ذلك يعني أن المذكرة تقوم على رفع القيود الأمريكية مقابل جملة من الالتزامات الإيرانية خلال فترة وقف إطلاق النار وخلال المفاوضات النووية. وسيحتفظ الرئيس الأمريكي بحق استئناف الحرب إن لم تلتزم إيران بحسب وول ستريت جورنال. تأجل فك عقدة الحلول النووية ما وضع مسألة مضيق هرمز على رأس العناوين في هذه المذكرة، وهو الملف الذي يعني الجميع. تقول نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين إيرانيين إن هذا التفاهم يقضي بحرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم للعبور، لكن لا يعرف إلى الآن ما إذا كان يعني ذلك حرفياً العودة لمرحلة ما قبل الحرب، نتيجة يريدها الكل فعملوا لأجلها. يقول وزير الخارجية الأمريكي من الهند إنه يجب فتح هرمز دون شروط. يجيب نظيره الهندي إنه يجب إنهاء التوتر في سوق الطاقة، وتكررت ذات التصريحات من معظم الدول والقادة. تعلم إيران أهمية هذه الورقة، كما يعلم الوسيط الباكستاني الذي حمل الرسائل بين طهران وواشنطن أهمية تكثيف الجهد الدبلوماسي في ملف يقف على حافة الانهيار كلما زاد الإصرار، وهو ما يتطلب تنسيقاً دفع قادة باكستان وقطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا للعمل نحو تخطي التحديات.
6: انضم إلينا من طهران السيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. أهلا بكما ضيفينا، وأبدأ معك سيد ريتشارد لمحاولة فهم أسباب الإرجاء وما يختمر الآن في الولايات المتحدة بخصوص هذه المذكرة. عندما نتحدث عن جملة قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد اتفاقا سليما لا يشبه اتفاق أوباما، هل هذا هو عنصر الضغط الأساسي المفتاح في هذا الإرجاء؟
10: أعتقد أن السبب الأساسي من وراء التغيير في النبرة في واشنطن هو أنه عندما أدلى الرئيس ترامب بتصريحات فيما يتعلق بالمذكرة، وبعد ذلك وسائل الأعلام نقلت ما كانت البنود المقترحة. كان هنالك معارضة كبيرة من قبل بعض الأعضاء في الكونغرس من بين الأشخاص الذين يعارضون إيران وموالون لإسرائيل، والعديد أيضا من المحللين أشاروا إلى أن البنود التي سمعنا عنها والتي كانت مسربة في وكالات الأنباء الإيرانية لم تكن لصالح الولايات المتحدة وشركائها، وكانت ستبقي إيران متحكمة بالمضيق وتقضي بانسحاب القوات الأمريكية وتأجيل المفاوضات النووية. وأعتقد أن هذه المعارضة التي وجهت للرئيس ترامب دفعته إلى طلب التأجيل من مفاوضيه.
6: وهل يمكن هنا تلمس لربما يد إسرائيل عندما نتحدث عن الصقور الجمهوريين الذين اعترضوا على ما رشح من معلومات حول هذه المذكرة؟
10: صحيح، ولكن بمعنى محدد. إذن المسألة ليست أن إسرائيل اتصلت بأصدقائها في واشنطن وطلبت منهم أن يوقفوا هذه المسألة. هؤلاء الأشخاص هم أصدقاء لإسرائيل وقالوا أنه إذا كانت هذه الطريقة التي ستنتهي من خلالها الحرب سيكون ذلك سيء جدا لإسرائيل، ولكن هذه لم تكن الانتقادات الوحيدة. هناك أشخاص قلقون إذا استمرار تحكم إيران بتدفق الطاقة من الخليج، نظرا لأن ذلك سيؤدي أيضا إلى التخفيف من نفوذ الولايات المتحدة في آسيا وأوروبا وسيجعلها تبدو ضعيفة. كان هنالك عدة انتقادات بما في ذلك أن الاتفاق كان سيكون سيء لإسرائيل.
6: سيد عباس، بالفعل هو في نهاية الأمر مفاوضات تقف على حافة الانهيار، ولكن أيضا إن جئنا للجانب الإيراني فيما يتعلق برسائل الداخل، هناك أيضا تأكيدات حول أن هذا أو هذه المذكرة لم تشمل تنازلات فيما يتعلق بتفاصيل نووية. إلى أي مدى أيضا الداخل الإيراني وخاصة المؤسسة العسكرية تلقي بثقلها فيما يتعلق بالتوصل إلى مذكرة تفاهم نهائية؟
10: أعتقد أن هناك توافق آراء هنا في إيران بشأن هذه المسألة، نظرا لأن القرار لا يتخذ فقط بالحكومة بل أيضا في مجلس الأمن القومي الأعلى ويشمل الرئيس ورئيس البرلمان وهو قائد الفريق التفاوض وأيضا بضعة قادة رفيعي المستوى من مختلف المجالات. وإذا هذا القرار يعتمد على توافق مشترك، وعادة الزعيم يدعم القرار الذي يتخذه مجلس الأمن القومي الأعلى. والآن إيران ستستمر في هذه النقاشات لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة أم لا. لقد كان هناك تقدم كبير محرز في النقاشات، ولكن التجارب السابقة علمت إيران أن تكون حذرة وأن تنتظر حتى اللحظات الأخيرة لمعرفة ما إذا كان سيكون هنالك إعلان عن صفقة أم لا. ولكن مع ذلك لا يزال هنالك خلافات قائمة ما بين الطرفين، والأجواء تبدو وكأنها إيجابية نوعا ما، وقبل بضعة أيام رأينا هذه الإيجابية. ولكن أمس تحدث الرئيس ترامب مع نتنياهو عبر الهاتف، وترامب واجه انتقادات في وسائل الأعلام على خلفية هذه الصفقة. رأينا نتيجة لذلك أن الولايات المتحدة تراجعت عن بعض مواقفها وغيرتها، وهذا الأمر أدى إلى انعدام اليقين في مسار المفاوضات.
6: إيرانيا، هل الجميع على قلب رجل واحد فيما يتعلق بما رشح من معلومات حول التفاصيل التي حملت شيئا من التنازلات من الطرفين؟ وبطبيعة الحال نتحدث هنا على الطرف الإيراني.
10: حتى الآن لم نرى معارضة جدية من الجانب الإيراني، خاصة من جانب صانعي القرارات. ربما في وسائل الإعلام قد يكون هنالك أسئلة بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة. ربما بعض المواطنين يعارضون هذه المفاوضات لأنهم يعتقدون أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة، وهم بذلك يشيرون إلى التجارب السابقة التي هشمت بها إيران عدة مرات خلال المفاوضات، وفرضت عليها الحصارات البحرية، واستؤنفت أيضا العقوبات على مستوى مجلس الأمن للأمم المتحدة. ولكن عندما ننظر إلى أولئك الذين يصنعون القرارات أو حتى الأشخاص الذين يشاركون في المفاوضات، هم يتشاركون الآراء نفسها نوعا ما، ويحاولون التوصل إلى اتفاق مشترك بشأن كيفية الماضي قدما. ولكن حتى الآن لا أعتقد أنه هنالك نقاشات تقضي بالتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه المفاوضات، ولكن الجميع ينتظر ليرى كيف ستتصرف الولايات المتحدة. وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية التي رأيناها في البداية والنقاشات بشأن النقاط العالقة بما في ذلك الأصول الإيرانية المجمدة، علما أنها مهمة لإيران، وأيضا تغير المواقف الأمريكية فيما يتعلق بلبنان وغيرها من القضايا أيضا، هذا الأمر يطرح أسئلة هنا في طهران بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تسعى فعلا للتوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا. إذن أعتقد أن هذا هو العامل الأهم الذي يؤثر الآن على العملية. لقد كان هنالك انعدام ثقة في هذا المسار سابقا، وهذا الأمر يعقد الوضع ويفاقمه. ولذلك أعتقد أنه حتى لو كان هناك اتفاق، أعتقد أن الدعم سيكون موجود من كافة الأطراف في إيران على الرغم من وجود معارضة محدودة الآن. ولكن أيضا إيران تراقب لمعرفة ما إذا كان سيكون هناك تصعيد عسكري محتمل، لأنهم يعتبرون أن الولايات المتحدة ليست جدية وقد تحضر لهجوم عسكري آخر على إيران. ولذلك نحن الآن متفائلون بحذر.
6: وضحت الفكرة. اسمح لي أن أعود للدكتور ريتشارد وايتس. دكتور ريتشارد، إلى أي مدى قناعة الطرفين بضرورة أن تفصل القضايا وأن لا يضع كل شيء في سلة واحدة، إلى أي مدى ساهم في هذا التقدم الذي يؤمل أن يصل في نهاية الأمر إلى مذكرة تفاهم نهائية؟
10: أعتقد أن الولايات المتحدة تفهم أن بعض هذه القضايا يجب فصلها عن بعضها البعض، ولكن مسألة فصل الملف النووي عن مضيق هرمز لا يزال محط جدل هنا في الولايات المتحدة. والقلق الأساسي هو أنه إذا فتحنا المضيق ورفعنا الحصار الأمريكي، فلن يكون هنالك حافز كاف للجانب الإيراني ليقدم تنازلات بشأن الملف النووي. ولذلك لا يزال هنالك نقاشات هنا، وهناك أشخاص يعتبرون أنه يجب أن يكون هناك رابط واضح مع الملف النووي.
6: أيضا فيما يتعلق بنقطة الثقة سيد عباس أصلاني، كلنا نذكر أنه حتى الجانب الإيراني كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قدمت تقريرها بناء على طلب أوروبي من الترويكا الأوروبية وقتها قبل اندلاع هذه الحرب، وكان هناك تقرير بأن هناك انعدام شفافية من قبل الجانب الإيراني بخصوص البرنامج النووي، وهو ما أدى إلى تفعيل آلية سناب باك. فبالتالي إلى أي مدى يمكن القول أنه إيران أيضا معنية بأن تكون ملزمة بتقديم تلك التطمينات التي تحدث عنها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بشكل ملموس للجانب المفاوض؟
10: أعتقد أنه من أجل الرد على هذا السؤال علينا أن نعود إلى الماضي. إذن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العام 2015 وكان اتفاقا ناجح، وإيران كانت قد وافقت على عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم إصدار 15 تقرير أشار إلى أن إيران كانت تطبق واجباتها بشكل كامل بموجب الاتفاق النووي. ولكن ترامب انسحب من هذه الصفقة لأنها كانت صفقة أوباما ولم تعجب إسرائيل، والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمكنها أن تتوقع من إيران أن تطبق واجباتها بشكل أحادي. الولايات المتحدة خلقت هذه الأزمة وهذه الفوضى، وهم حاولوا أن يضغطوا على إيران لتقديم المزيد من التنازلات، والأمر لم يقتصر فقط على الملف النووي، بل كانوا أيضا يتحدثون عن تغيير النظام في إيران. ولذلك إنني أعتقد أنه من أجل مراقبة الأنشطة النووية ولكي تكون تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجب أن تلتزم الأطراف الأخرى أيضا بواجبات

0: وقتها.
1: طيب سيد عباس، وهو يظهر على الشاشة الآن التصريح الذي أشرت إليه للرئيس الإيراني عندما قال مستعدون لطمأنة العالم بأننا لا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لا يعني ذلك خطوات عملية؟

0: إلى تطوير السلاح النووي فهي منفتحة على تعزيز الشفافية، ولذلك المسألة النووية كان من الممكن حلها بطريقة أسهل سابقا. إيران ليس لديها مشكلة مع هذه التفتيشات، ولكن المشكلة هي أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق السابق ولم تلتزم بواجباتها، وبدأت بممارسة الضغوطات على طهران للحصول على تنازلات منها. ولكن الآن أعتقد أن أنشطة إيران النووية بما في ذلك أنشطة التخصيب يمكن أن تعود إلى المراقبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويمكن أيضا لإيران أن تعمل على ترقيق اليورانيوم المخصب وأن تستخدم هذه المواد لصناعة الأدوية. وإيران أيضا في مفاوضات جنيف قبل أن بدأت هذه الحرب كانت قد اقترحت على الولايات المتحدة خيار صفر المخزون، ولكن الولايات المتحدة لم تقبل بهذا العرض ولجأت إلى العدوان العسكري، ولذلك لم يكن لدى إيران أي مشكلة فيما يتعلق بالشفافية، وأرادت أن تضمن أن برنامجها النووي سلمي وهي منفتحة.
1: وضحت الفكرة. أذهب إليك دكتور ريتشارد وايز وأنقل هنا ما قاله السيد عباس أصلاني. إلى أي مدى أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معني بتقديم تطمينات وضمانات أنه لن يتم زعزعة الثقة مرة أخرى في كل ما يمكن التوصل إليه من بدءا من مذكرة التفاهم حتى اتفاق نهائي فيما يتعلق بإنهاء هذه الأزمة؟
2: President Trump can
0: يمكن للرئيس ترامب أن يضمن ما سيحصل من جانبه خلال العامين القادمين، ولكن ما من آلية موجودة في الدستور الأمريكي حيث أن الرئيس بإمكانه أن يلزم الرئيس القادم بخيارات معينة. وإذا الرئيس ترامب كان قد انسحب من الاتفاق النووي الذي كان الرئيس أوباما قد وقع عليه، وانسحب أيضا من اتفاقية المناخ واتخذ إجراءات أخرى. وإذا الرؤساء القادمون بإمكانهم أن ينسحبوا من أي اتفاق قد يتوصل إليه الرئيس ترامب في عهدته الحالية، وإذا الإيرانيون على الأرجح لن يحصلوا على هذا المطلب، ولكن بإمكانه طبعا أن يضمن شفهيا ما سيفعله وما لن يفعله خلال العامين القادمين
1: على الأقل في فترة ترامب. هنا السؤال، هل يمكن أن يضمن بالفعل أن لا يتراجع هو عن قراراته، خاصة أنه أضاف بندا وفق ما ترشح أو رشح من هذه المذكرة أنه قد يعود للعمل العسكري في حال شعر بعدم التزام من إيران؟
0: نعم، وأعتقد أنه سيصر على هذا البند، لأنه إذا قالت الولايات المتحدة أنها لن تهاجم إيران مرة أخرى حتى لعامين، وإذا ما الذي سيمنع إيران من مهاجمة إسرائيل أو دول الخليج المجاورة لها؟ بما أنها تتوقع أن الولايات المتحدة لن تحاول أن تدافع عن تلك الدول، ولذلك أعتقد أن الضمانات الأمنية الأمريكية ستمنع الولايات المتحدة من القول أنها لن تستخدم القوة ضد إيران أبدا،
1: ليظل الأمر مشروطا. إذن شكرا جزيلا لك من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. الشكر موصول لك سيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. الوقوف على المشهد في لبنان بتطوراته السياسية وكذلك الميدانية مع تصعيد ملحوظ كان خلال 24 ساعة مضت من الجانب الإسرائيلي، معنا من بيروت مراسل الجزيرة جوني تانيوس، أيضا معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكم، أبدأ معك جوني، ردود الفعل السياسية وكذلك أيضا المشهد الميداني.
3: كما ذكرت ميادة، تماما تصعيد ملحوظ حصل في خلال الساعات الماضية وهو مستمر، وتحديدا من خلال الانذار الذي أصدره الجيش الإسرائيلي قبل أكثر من نصف ساعة تقريبا لعشر بلدات واقعة في الجنوب اللبناني. هذه باتت انذارات يومية لإخلاء بلدات و

0: من ثم قصفها واستهدافها، عمليات تهجير ممنهجة وعمليات تدمير ممنهجة. واليوم يشمل الإنذار الصادر عن الجيش الإسرائيلي بلدات تقع في قضاء جزين كسجد والويزة، بالإضافة إلى بلدات أخرى أيضا تقع في قضاء النبطية من بينها كفر رمان. وهذه البلدات أيضا لابد من الإشارة إلى أنها كانت استهدفت خلال الأسابيع الماضية من خلال سلسلة الغارات العنيفة التي تشنها طبعا المقاتلات الحربية الإسرائيلية. صباحا أيضا شنت مسيرة إسرائيلية غارة على سيارة في منطقة الخردلي على مقربة من مجرى نهر الليطاني، ونحن نتحدث هنا عن القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، علما أن الساعات الماضية كانت حافلة بسلسلة كبيرة من الغارات الإسرائيلية. وأيضا بالإنذارات الإسرائيلية لعدد من البلدات حصلت غارات خلال ساعات الفجر على قبريخة، على دير الزهراني، على تبنين، سقط شهداء يوم أمس وجرحى بنتيجة الاستهدافات الإسرائيلية، كما حصل في بلدة عرب صليم. وأيضا حزب الله تحدث عن مجموعة واسعة من العمليات العسكرية ردا على هذه الاعتداءات الإسرائيلية وما يصفه الخرق الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار. حزب الله استخدم أيضا يوم أمس المسيرات والمحلقات الانقضاضية، وهي نجم عمليات حزب الله، استهدف جنودا إسرائيليين وآلياتهم في الناقورة، في البياضة، في دبل وغيرها من البلدات في داخل الجنوب اللبناني. سياسيا المهم طبعا أننا اليوم إزاء الذكرى 26 للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني وتحرير الجنوب اللبناني، تحل هذه الذكرى طبعا في ضوء معطيات وواقع ميداني في الجنوب معقد على نحو كبير، وأيضا هو يتقاطع مع التأثيرات الإقليمية الدولية. الرئيس اللبناني في هذه المناسبة تحدث وقال إن لبنان لن يقبل باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال إسرائيل لعدد من القرى اللبنانية، وأنه لن يتراجع عن خيار المفاوضات المباشرة التي لا تعد لا تنازلا ولا استسلاما. قال أيضا الرئيس اللبناني أن هذا التفاوض المباشر هو يضمن السيادة اللبنانية. رئيس الوزراء اللبناني أيضا تحدث في هذا السياق عن أن لبنان يريد طبعا إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ويوم أمس كانت هناك كلمة للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، تحدث فيها طبعا عن مجمل الواقع الميداني، ولكن طبعا المواقف جاءت مناقضة للرؤية الرسمية اللبنانية. يقول نعيم قاسم أن حزب الله ما زال يرفض التفاوض المباشر، وأن على الحكومة اللبنانية التراجع عن كل القرارات التي اتخذتها بشأن حزب الله وعمله العسكري أو حظر نشاطاته العسكرية، وأن هذه الحكومة القائمة حاليا لا تلبي مطالب جمهور المقاومة، ويحق لجمهور المقاومة الخروج إلى الشارع والمطالبة بإسقاط هذه الحكومة أو ذهاب هذه الحكومة. وبالتالي هذا مشهد أيضا تصعيدي سياسي في الواقع الداخلي، بالإضافة طبعا إلى ترقب المشهد الإقليمي والدولي وكيف سينعكس على لبنان والوضع الميداني.
1: شكرا جزيلا لك جوني طانيوس مراسل الجزيرة من بيروت. ووليد العمري، ما تبعناه بالأمس من تصعيد كان رسائل واضحة تعكس موقفا إسرائيليا يرتبط بأهداف إسرائيلية خاصة فيما يتعلق بلبنان، ولكن أيضا تلقت إسرائيل خلال هذا التصعيد ضربات لافتة كم تم رصدها من الجانب الإسرائيلي. نتحدث عن كل ذلك السياق سياسيا أيضا وميدانيا.
2: نعم، ما تلقته إسرائيل هو أنها اعترفت بمقتل جندي إضافي صباح يوم أمس، اعترفت به صباح اليوم، وإصابة آخر بجراح خطيرة من مسيرة أطلقها حزب الله واستهدفت قوة مدرعة في منطقة إبل في القطاع الغربي. وكان هناك أيضا تسلل لمسيرة لمنطقة عرب العرامش وشميرة وغيرها في القطاع في الجزء الغربي من الجليل الأعلى في شمالي إسرائيل. الأبرز فيما يجري هو أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته الحربية ويصعد منها، والإنذار الذي وجهه لعشر قرى في منطقة النبطية عند منحنى مجرى الليطاني في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني هو الثاني خلال 24 ساعة الذي يوجه لقرى وبلدات لبنانية في هذه المنطقة من أجل الإخلاء بذريعة وجود أهداف لحزب الله يريد قصفها. كل ذلك يندرج في إطار الخطة الإسرائيلية التي تعمل على تثبيت واقع عسكري يوسع من الحدود الأمنية كما تسميها إسرائيل، قبل أن يصبح الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة المتحدة ساري المفعول، ويشمل أيضا لبنان وهو ما يقلق إسرائيل بشكل خاص. وما كان قد تكشف عن هذا المخطط هو ونقلته القناة 12 أمس وبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية الأخرى هو أن إسرائيل تريد أن تحتفظ بواقع عسكري على النحو التالي، وهو إبقاء قواتها تحتل منطقة بعمق 15 كيلومترا في الجنوب اللبناني مع 5 قواعد عسكرية كبيرة دائمة في هذه المنطقة الممتدة من جنوبي صور حتى منطقة سلسلة كريستوباني الممتدة بعمق 12 كيلومترا على الحدود السورية اللبنانية بعمق شمالي سلسلة جبال الشيخ، بالإضافة إلى البقاء تحتل وتسيطر على نحو 400 كيلومتر مربع من الأراضي السورية الواقعة شرقي خط وقف إطلاق النار، وبطبيعة الحال أيضا البقاء في منطقة تصل إلى 60% من قطاع غزة. هذا الواقع تريد إسرائيل تثبيته كحدود أمنية، وهو ما أنشأ خطوطا الجيش على خرائطه يشير إلى أنه سيكون الحدود الأمنية خلال الفترة المقبلة، سواء امتدت فترة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران 60 يوما، وشمل الاتفاق في نهاية المطاف لبنان وغيره، وهو ما يشير إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد أيضا تغولا إسرائيليا خاصة من قبل عصابات المستوطنين في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة.
1: وليد العمري، أيضا إن أردنا أن نربط التصريحات والمواقف الإسرائيلية بالداخل الإسرائيلي المتحمس لزيادة الوتيرة في لبنان تحديدا، لنضع ذلك في إطار الضغط الذي يتعرض له نتنياهو فيما يتعلق بأهداف الحرب.
2: نعم، نتنياهو يدرك جيدا بأنه حتى الساعة لم يحقق أي من الأهداف التي كان قد روج لها وتحدث عنها بنبرة صوت عالية منذ بداية الحرب، وهي تفكيك القدرات النووية الإيرانية والصاروخية، نزع سلاح وتفكيك حزب الله في لبنان، ونزع سلاح حركة حماس. الآن في إسرائيل يرون أنه إذا تم إبرام الاتفاق وتوقيعه بين إيران والولايات المتحدة فإن نتنياهو يكون قد فشل في تحقيق أي من هذه الأهداف، وهو ما من شأنه أن ينعكس على وضعه في الانتخابات التي تقترب في إسرائيل، وهذا أشد ما يقلق نتنياهو في هذه المرحلة. لذلك هناك غضب حتى في أوساط الإسرائيليين في شمالي إسرائيل من أن نتنياهو رهن القرار الإسرائيلي بيدي الرئيس الأمريكي، وأن الرئيس الأمريكي بتصريحه عندما قال بأن نتنياهو يفعل ما أطلب منه قد حول إسرائيل إلى محمية قرارها ليس بيدها، والولايات المتحدة هي التي تبت في هذا الأمر. لذا هذا يفسر الغضب ويفسر القلق لدى نتنياهو الذي كان قد نقله أيضا إلى الرئيس الأمريكي أمس الأول رغم توتر العلاقات بينهما إلى حد ما، حيث قال له أن سيقلق من الربط بين ما يجري مع إيران وما يجري في لبنان، وأن يشمل وقف إطلاق النار أيضا لبنان وهذا الاتفاق، وقلق من أن الاتفاق أو مذكرة التفاهم التي أوشكوا على توقيعها لا تشمل قضية النووي الإيراني في المرحلة الراهنة، ولا تشمل القدرات الصاروخية، لا تحد من القدرات الصاروخية الإيرانية، كما أنها لا تكبح علاقة إيران ودعمها لوكلائها حسب تعبيره. لذلك نتنياهو في حالة قلق شديد مما قد يدفعه إلى تصعيد على جبهات أخرى.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. معنا الآن من بيروت السيد أمين قمورية الكاتب والمحلل السياسي، ومن حيفا الدكتور مطانس شحادة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما ضيفينا. سيد أمين قمورية، خطورة الرسالة التي أرسلت عبر الميدان من الجانب الإسرائيلي بتصعيد أمس، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالاتصالات التي قال الجانب الإسرائيلي أنها حاولت التأكيد على ضرورة وحق إسرائيل كما تقول في حرية الحركة خاصة في لبنان.
3: أن الجانب الإسرائيلي مستاء جدا من هذا الاتفاق، هو يعتبر أنه جاء على حساب مصلحته، كان يتمنى شيء آخر على الصعيد الإيراني، وعلى الأقل أن يأخذ في مقابل ذلك هدية كبيرة في لبنان، ألا وهي حق الحركة في داخل لبنان، بمعنى العودة إلى الوضع الذي كان فيه قبل 2 آذار، حيث كان الجانب الإسرائيلي يمارس حرب استنزاف من جانب واحد، وإذا إلى ذلك الاحتفاظ بالمنطقة العادلة على أوسع رقعة ممكنة من أرض الجنوب، وبالتالي يعني يحاول قدر الإمكان أن يفرض وقائع جديدة على الجانب الأمريكي. حتى هذه اللحظة لا أحد يعرف ما هو الاتفاق مع الأمريكي، هل الاتفاق سيلزم الإسرائيلي بالانسحاب من لبنان؟ وإذا لم يلزمه بذلك كيف يمكن أن تكون الأمور؟ باعتقادي إذا لم يحصل ذلك وإذا لم يكن هناك وقف حاسم لمسألة إطلاق النار، أعتقد أننا سنكون أمام حرب مؤجلة. وقف إطلاق النار لفترة معينة لا يمكن للجانب اللبناني وتحديدا لحزب الله أن يقبل به، رغم أنه سيقول أنه ملتزم بالاتفاق الإيراني الأمريكي إذا ما فرضت طهران عليه ذلك.
1: وهنا جوهر السؤال عندما نتحدث عن تلك الانعكاسات، بالنظر لأن هذه التصريحات والمواقف الإسرائيلية وما رافقها من خطوات على الأرض من ناحية التصعيد العسكري الذي تم، هي تأتي في وقت أنه هناك هدنة بالفعل وهناك طاولة مفاوضات قرر لها أن تستمر.
3: صحيح، يعني حتى هذه اللحظة يعني نظريا يوجد وقف إطلاق النار، لكن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم أي لحظة بوقف إطلاق النار، وما يذكى أمريكيا عن حق إسرائيل بحرية الحركة لمنع حزب الله من العودة إلى التسلح، بمعنى ذلك أنه سيكون لإسرائيل الحق الاستنساب فيما تراه خطر عليها، وبالتالي يمكن لإسرائيل أن تجد أي حركة يمكن أن تحصل على الأرض اللبنانية ليس فقط في الجنوب وتعتبره تهديدا مطبقا، وبالتالي يمكن أن تتعامل معه على هذا الأساس تحت حجة أن هناك اتفاق أمريكي إيراني بذلك. وهنا مكمن الخطورة في أي اتفاق. في الواقع يعني أعتقد أن الجبهة اللبنانية لا ينطبق عليها ما يحصل اليوم في جبهة هرمز وعلى الجانب الإيراني الأمريكي. الجبهة اللبنانية بظل التقارب والالتحام بين حزب الله والجيش الإسرائيلي أعتقد أن الأمور حساسة للغاية، وبطبيعة الحال يعني أضف إلى ذلك هناك الخلاف اللبناني بين من يفاوض وكيف يفاوض وما هي الطريقة، من له الحق في المفاوضات ومن ليس له الحق في المفاوضات. لدينا خلاف كبير بين الحكومة اللبنانية والحزب. الحزب يعتبر الآن أنه هو من بواسطة إيران من حصل على وقف إطلاق النار. الدولة اللبنانية لا شك أنها تصر على أنها ستكون المفاوض، ولكن ليس بإمكانها أن تفرض على حزب الله الالتزام بوقف إطلاق النار. لذلك باعتقادي المسألة في غاية من التعقيد والتشابك. في مطلق الأحوال هذا مرتبط بكيف سيكون مصير الاتفاق وعلى ماذا سينط.
1: طيب سيد دكتور مطانس، إلى أي مدى أيضا عكست هذه المواقف الإسرائيلية خطورة هذه المذكرة على الجانب الإسرائيلي على نتنياهو شخصيا؟
4: يعني نتنياهو محرج، نتنياهو محرج سياسيا، ونتنياهو يستعد للانتخابات القادمة ويرى أن أي اتفاق الآن بين الإدارة الأمريكية وإيران سيكون له انعكاسات سلبية على مكانته السياسية. لذلك نتنياهو مرة أخرى يحاول الهروب إلى الأمام. إسرائيل لا تملك أو لا تريد أن تطرح سوى الحلول الأمنية والعسكرية، خاصة أمام حزب الله ولبنان. إسرائيل رفعت سقف التوقعات بشكل كبير جدا لدى المجتمع الإسرائيلي، خاصة البلدات الحدودية في الشمال، وقالت أنها ستعمل على إلغاء أو تدمير قدرات حزب الله العسكرية ومنع أي تهديد مستقبلي وفقا للنظر الإسرائيلي طبعا على البلدات الشمالية. وعلى أرض الواقع إسرائيل تغرق مرة أخرى في المستنقع اللبناني. تقرير العمليات لم تتوقف حتى بعد وقف إطلاق النار. الحرب الإسرائيلية انتقلت فقط وكان تحديدا على منطقة الجنوب، فقط جنوب لبنان. وعلى عكس وقف إطلاق النار عام 2024 حزب الله يرد على الخطوات الإسرائيلية، يعني لم تعد الحرب من طرف واحد فقط كما كان في السابق أو كما تريد إسرائيل. إسرائيل تريد عمليا تعويض عن ما يحصل الآن من التقدم نحو اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، وتريد عمليا ابتزاز الإدارة الأمريكية وأن تحصل على موافقة أمريكية بقدرة أو يعطي شرع إسرائيل في الحرب على لبنان ولو بأدوات أخرى أقل يعني حجما وتحت ادعاء الدفاع عن النفس ومنع إعادة بناء قدرات حزب الله. أعتقد أن إسرائيل ستستمر في الحرب على لبنان حتى لو تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، قد تكون على سياق أبيض أو تحاول أن تفرض واقع كما كان بعد
1: طيب
4: اتفاق 2024، لكن إسرائيل لن تنسحب ولن توقف الحرب تماما على لبنان.
1: طيب دكتور، هل هذا يأتي أيضا في إطار أنه في نهاية الأمر هذه المذكرة قطعت الطريق أمام فكرة فصل المسارات بين ما يتم التفاوض عليه مع الولايات المتحدة بين إيران والولايات المتحدة وبين ما يتم التفاوض عليه بين لبنان وإسرائيل؟
4: لا، يعني الولايات المتحدة وإسرائيل تدرك أنه لا يمكن الفصل بين المسارات. يعني أصلا من ربط بين المسارات إسرائيل والولايات المتحدة؟ الفصل هذا فصل ربما فقط استعماله يعني ضريبة كلمية أو محاولة للفصل بشكل علني، ولكن إسرائيل تدرك تماما أنه لا يمكن الفصل ولا تريد الفصل عمليا. حتى في شروط ما تريد إسرائيل من إيران لوقف إطلاق النار، يعني تقحم أو تريد أن تتوقف إيران عن ما تدعي إسرائيل من دعم الحلفاء في المنطقة. يعني إسرائيل وضعت هذا المطلب أمام إيران في المفاوضات مع الولايات المتحدة، لذلك لا يمكن الفصل عمليا بين المسارين، وإسرائيل تدرك ذلك تماما والولايات المتحدة تدرك ذلك تماما. لذلك ستستمر إسرائيل في محاولة الضغط على إيران عن طريق حزب الله وتوجيه ضربات لحزب الله ولبنان، لأنها ترى أولا هناك حاجة إسرائيلية لاستمرار هذه الحرب سياسية وأمنية، والعقيدة العسكرية يعني المتحدثة لإسرائيل بعد 7 من أكتوبر وإنشاء منطقة عازلة، كل هذه الأمور لا يمكن الآن تخطيها إسرائيليا أو يعني حل هذه الإشكاليات بأيام قليلة. لذلك إسرائيل ستصر عمليا على نظريا فصل الجبهات، ولكن عمليا على أرض الواقع سيكون هذا الربط قائم بشكل بنيوي.
1: سيد أمين قموريا، من خلال هذه المعطيات التي تفضل بها الدكتور مطانس، إن بالفعل نصت هذه المذكرة على هذا البند المتعلق بوقف إطلاق النار في جميع الجبهات بما فيها لبنان، هل سيكرس ذلك الانقسامات اللبنانية أم سيكون في نهاية الأمر هو الهدف النهائي الذي ينشده كل الأطراف وبالتالي قد يقرب وجهات النظر؟
3: يعني بعد اصلا الانقسام قائم حول هذا الموضوع، ومن يستمع الى خطب المعنيين ان كان من جهه حزب الله او ان كان من الدوله اللبنانيه يتبين ان الخلاف كان ولا يزال. اليوم رئيس الجمهوريه يؤكد على حق لبنان في التفاوض المباشر من اجل استعاده كل الارض، في حين سمعنا في الامس الامين العام لحزب الله يرفض المفاوضات المباشره ويربط مره اخرى ما يجب أن يحصل في لبنان في الإطار الإقليمي. يعني ومن شأن أن أي خلاف أن يحصل أو أي فصل أي انتكاسة في الاتفاق من شأنه أن يعيد مرة أخرى الخلافات اللبنانية. يعني اليوم إذا نجحت إيران والولايات المتحدة في فرض اتفاق كامل لوقف إطلاق النار مع جدولة للانسحابات الإسرائيلية، أعتقد أن حزب الله والدولة اللبنانية لهما مصلحة في ذلك. لكن إذا ما استمرت الخروقات واستمر بقاء المنطقة العازلة الإسرائيلية، عندها سيرى حزب الله، وقال دائما أنه يرفض أن يكون هناك أي شبر من أرضه محتلة، اليوم قد يكون ملتزما بالقرار الإيراني الكبير والقرار أو الاتفاق الأمريكي الإيراني، لكن عندما تستمر الخروقات عندها سيعود النقاش إلى مكان آخر. حتما الدولة اللبنانية سترى ذلك مخالفا لتوجهاتها، لكن ليس في يد الدولة اللبنانية حيلة، ذلك أنها لا تملك القدرة على منع حزب الله من إطلاق النار أو مواصلة المقاومة في أرض الجنوب في ظل الاحتلال. لذلك باعتقادي الخلافات اللبنانية مستمرة وستستمر، لكن أفضل أن تستمر في ظل انسحاب إسرائيلي في ظل وقف لإطلاق النار. حتى هذه اللحظة لا شيء يشير إلى أن هذا الاتفاق كامل ومبرم 100% وأن إسرائيل ستلتزم به.
1: هذه نقطة
3: إسرائيل
1: مهمة.
3: العقل الإسرائيلي سيحاول قدر الإمكان التمسك بما يعتبره حق له في جنوب لبنان. هذا كان ينتظره منذ فترة طويلة، والآن حانت الفرصة للسيطرة على أرض الجنوب.
1: دعني أسمع ذلك من الدكتور مطانس تحديدا. وقف إطلاق النار إن ألزمت به إسرائيل هذا لا يعني الانسحاب.
4: صحيح، هذا لا يعني الانسحاب من وجهة نظر إسرائيلية، وإسرائيل تريد الإبقاء على النقاط العسكرية التي أقامتها داخل الأراضي اللبنانية كجزء من منظور الدفاع الجديد الإسرائيلي، والدفاع من خلال تواجد في الأراضي الدول العربية المحيطة. يعني إسرائيل تريد إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان، في جنوب سوريا، واحتلال قسم كبير من قطاع غزة. وأعتقد أنه هناك تفاهمات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية.

0: الدولية بهذا الموضوع هذا الشأن. يعني الرئيس ترامب لن يضع يعني يثقل أكثر على إسرائيل ويطالب منها الانسحاب من كل من جنوب لبنان بشكل كامل، ولن يمنع إسرائيل من إقامة منطقة عازلة أو الإبقاء على النقاط العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. الرئيس ترامب يريد الآن الانتهاء من الحرب مع إيران بسبب العبء السياسي والاقتصادي التي أنتجته هذه الحرب، وسيكون أكثر مرونة مع إسرائيل في موضوع الجبهة الشمالية، وسيتقبل أكثر الشروط أو المطالب الأمنية الإسرائيلية. هكذا كان يعني بشكل منذ توليه المنصب، وقبل ذلك حتى يعني كافة الإدارات الأمريكية تتقبل المطالب والشروط الأمنية والعسكرية الإسرائيلية وتتفهم ذلك، خاصة أنه يريد أيضا الضغط على الحكومة اللبنانية الاستمرار بالمفاوضات والتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل. هاي آلية أيضا للضغط على الحكومة اللبنانية وعلى حزب الله.
1: من حيفا دكتور مطانس شحادة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. شكر موصول لك السيد أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي، حدثنا من بيروت. معنا الآن من غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، لنقف أيضا على التطورات في قطاع غزة حيث تستمر كذلك الخروقات الإسرائيلية والأوضاع المتردية. شادي، ما التفاصيل؟
2: بالفعل ميادة، تطورات ميدانية على وقع استمرار الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة. إسرائيل ماضية منذ إعلان وقف إطلاق النار بخروقاتها باستهداف المدنيين، وكذلك أيضا توسيع المنطقة الصفراء والنشاط العسكري الكبير الذي تقوم به قوات الاحتلال داخل هذه المناطق التي تسيطر عليها والتي بلغت مساحتها أكثر من 63%، ينشط من خلالها الجيش الإسرائيلي بتدمير ما تبقى من منازل الفلسطينيين وتجريف أراضي المواطنين في تلك المنطقة، بالإضافة إلى توسيع المنطقة الصفراء التي لازالت تشهد منذ ساعات الصباح عمليات إطلاق نار مكثفة من قبل الآلية الإسرائيلية والرافعات الإسرائيلية كذلك، بالإضافة إلى القصف المدفعي المركز والمكثف على المناطق الشرقية من قطاع غزة. ميدانيا ميادة، تواصل إسرائيل خروقاتها وإطلاق النار باتجاه الفلسطينيين، حيث أعلنت مصادر طبية في مجمع نصر الطبي صباح هذا اليوم عن استشهاد فلسطيني متأثر بجراحه في استهداف سابق استهدف منطقة المواصي في مدينة خان يونس، وهذه المنطقة تعرضت سابقا إلى غارات إسرائيلية مكثفة واستهداف خيام نازحين تأوي آلاف النازحين في تلك المناطق، بالإضافة إلى إصابة 4 فلسطينيين نتيجة هذه الغارة التي شنتها قوات الاحتلال قبل أيام على منطقة المواصي، بالإضافة إلى أيضا استهداف منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وأسفر هذا الاستهداف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية عن إصابة المنزل وعدد من الإصابات في صفوف الفلسطينيين، حيث وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى 2 من الفلسطينيين أصيبوا بإصابات متفاوتة نتيجة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المنزل في مخيم المغازي في شمال القطاع. أيضا يستمر القصف المدفعي على شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، في هذه الأثناء يتجدد القصف المدفعي وإطلاق النار بصورة مكثفة باتجاه منازل الفلسطينيين، وتحاول قوات الاحتلال التقدم لتوسيع المنطقة الصفراء في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، يتزامن ذلك مع إطلاق نار وقصف مدفعي مركز ومكثف باتجاه الفلسطينيين. البحرية الإسرائيلية كذلك صباح هذا اليوم أطلقت النار باتجاه الفلسطينيين ومراكب الصيد، وحاولت منع الصيادين من ممارسة عملهم في بحر مدينة غزة. وسبق هذا أيضا الاستهداف مساء أمس، أيضا أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه الصيادين في تلك المنطقة ومنعت الصيد في بحر مدينة غزة.
1: بالتزامن شادي، وكما أشرنا، لا يزال الوضع الإنساني يتردى مع عدم التزام الجانب الإسرائيلي بما اتفق عليه.
2: بالفعل ما يدوى، هذا هو الأخطر في قطاع غزة مع قدوم عيد الأضحى المبارك، ونحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك. إسرائيل زالت تشدد من قيودها على المعابر وتمنع دخول المواد الغذائية الأساسية، وتمنع أيضا دخول الموارد الحياتية اللازمة لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة من دخول الخيام والبيوت المتنقلة وكذلك مواد الإعمار، كل ذلك لازالت إسرائيل تمنعه عن قطاع غزة، وتمنع أيضا دخول الوقود وزيوت المولدات إلى إلى القطاع وقطاعات حيوية هامة كالمستشفيات وكذلك البلديات التي لا زالت تحذر من حدوث كارثة إنسانية وكارثة بيئية وصحية وشيكة في قطاع غزة نتيجة نفاذ الوقود وزيوت المحركات لعمل المولدات في قطاعات مهمة كالمستشفيات والبلديات وغيرها في قطاع غزة، بالإضافة إلى أيضا نقص في المواد الغذائية وعدم تمكن عدد كبير من التكيات في قطاع غزة والمطابخ العالمية من إعداد وجبات الطعام في القطاع.
1: شكرا جزيلا لك من غزة شادي شامية مراسل الجزيرة. في تداعيات إغلاق مضيق هرمز تواجه قارة أفريقيا واحدة من أعقد أزمات الأمن الغذائي في العالم رغم امتلاكها أكبر احتياطي من الأراضي الزراعية غير المستغلة عالميا، ويعمل معظم سكان أفريقيا في الزراعة، وتنفق دول القارة أكثر من 80 مليار دولار سنويا على استيراد الغذاء، بينما يواجه نحو 300 مليون أفريقي انعدام الأمن الغذائي وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو.
3: في قارة أفريقيا تجري الأنهار وتمتد الحقول على مد البصر وتتنوع المواسم، لا يمنع ذلك أن في الأمر واحدة من أكثر المفارقات قسوة في العالم، فقارة تمتلك أكثر من 60% من الأراضي الزراعية غير المستغلة عالميا، تنفق سنويا ما يزيد على 80 مليار دولار لاستيراد الغذاء، رغم أن الزراعة ما تزال مصدر الحياة الرئيسي لملايين السكان. واقع هو مبعث قلق دائم للحكومات ولمنظمة الأمم المتحدة التي أعيتها الحيلة لمواجهة أزمة نقص الغذاء في القارة السمراء.
4: داخل أفريقيا لوحدها المهددين بالجوع أكثر من 300 مليون شخص في أفريقيا ممن يعانون الجوع في أكثر، وهو أكثر تقريبا يمثل أكثر من 20% من سكان القارة، وهذا طبعا رقم كبير جدا ويجب التعامل معه بشكل مباشر. نحن نستهدف أن تتولى القارة الأفريقية إنتاج الغذاء بشكل مستدام.
3: في السودان تتجلى أزمة الغذاء بصورة أكثر وضوحا، فهو البلد الذي طالما نظر إليه كسلة غذاء محتملة لإفريقيا تحولت أجزاء واسعة من أراضيه إلى ساحات حرب ونزاع، وطال الجفاف أجزاء أخرى منه. ويرى خبراء زراعيون أن أزمة الزراعة في السودان لا ترتبط بندرة الموارد بقدر ما ترتبط بغياب التخطيط وتذبذب السياسات الزراعية.
5: إنه نحن ما عندنا سياسة زراعية، السياسة الزراعية اللي هي بتحمي المزارع، بتوجه البحوث الزراعية، بيكون في صادرات زراعية، في تصنيع، دي السياسة الزراعية الآن دي ما مطبقة. ده واقع الحال الآن في الزراعة الآن، يعني ما في حاجة، يعني المزارع هو براوي بيكافح من أجل الزراعة. يعني إحنا ما عندنا التكنولوجيا ولا عملنا بحوث عشان ما إحنا ندعم القطاع الزراعي.
3: وبين الموانئ المتأثرة باضطراب الملاحة في البحر الأحمر واتساع التوترات حول مضيق هرمز، تعثرت دورة الإنتاج الزراعي من المرافئ إلى الحقول، وقفز سعر جوال السماد في بعض المناطق من نحو 10 دولارات إلى 50 دولارا، فيما ارتفعت أسعار الوقود إلى 3 أضعاف بسبب الحرب على إيران، في وقت يواجه فيه نحو 20 مليون سوداني انعداما حادا في الأمن الغذائي بحسب الأمم المتحدة. وبين الحقول المتضررة واتساع الفجوة الغذائية، تراهن الحكومة السودانية على خطة تستهدف زراعة 25 مليون فدان، أملا في استعادة جزء من الدور الزراعي الذي ظل السودان يعرف به لعقود رغم حرب ما تزال تلقي بظلالها الثقيلة على الأرض والإنسان على حد سواء. الطاهر المرضي، الجزيرة، الخرطوم.
1: ساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التفاوض بشأن الاتفاق مع إيران لم يستكمل بعد، وأن المفاوضات معها تسير بصورة منظمة وبناءة. من جهتها نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الرئيس ترامب يميل لمنح إيران بضعة أيام للتوصل إلى اتفاق، كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز. في طهران نقلت وكالة التسنيم عن مصادر قولها إنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي مع الولايات المتحدة حتى الآن، وإنه لا يزال هناك خلاف بشأن بعض البنود في الاتفاق. وأضافت المصادر أن إيران لم تقدم في هذه المرحلة أي التزامات بشأن تفاصيل الملف النووي. في غضون ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الرئيس الأمريكي جدد تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس بمواجهة التهديدات في جميع الساحات بما فيها لبنان. من جهته شدد الرئيس اللبناني على في ذكرى تحرير جنوب لبنان على تمسك بلاده بانسحاب إسرائيل ورفض استمرار الاعتداءات واحتلال قرى بالجنوب، قائلا إن التفاوض لتحقيق ذلك لن يكون استسلاما ولا تنازلا. وفي التطورات الميدانية أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان 10 بلدات في جنوب لبنان والبقاع شرقا. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطرة في معارك بجنوب لبنان. معنا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا بكم، أبدأ معك محمد، وآخر ما رصد فيما يتعلق بالمواقف الإيرانية وما يمكن تقديمه على طاولة المفاوضات من أجل إنجاح مذكرة التفاهم.
6: ميادة، دعيني أولا أوضح مسألة أساسية، وهو أننا نتعامل مع تسريبات وليس مع نصوص معلنة بشكل رسمي يمكن البناء عليها، وأن هذه التسريبات هي في الحقيقة تتطور سواء بشأن البنود التي تم التوافق بشأنها أو تلك التي هناك خلاف شديد بشأنها. علاوة على ذلك، فإن طهران تتهم الولايات المتحدة بأنها تغير مواقفها. إذن في ظل هذا السياق يمكن أن أشير إلى ما وصلنا إليه بشأن البنود التي يبدو أنها ما زالت تثير خلافا، وهو الذي دفع وكالة تسنيم، وهي نعلم أنها مقربة من الحرس الثوري، تتحدث على أن الخلافات لم يتم حسمها. هناك النقطة الأساسية الأولى، مسألة إنهاء الحرب. الواضح أن إيران عندما تتحدث عن إنهاء الحرب تريد إنهاء الحرب بشكل كامل وعلى مستوى كل الجبهات. المفهوم الأمريكي لإنهاء الحرب يبدو، وتحت الضغط الإسرائيلي وفقا لما نسمعه هنا من طهران، هناك رغبة في إبقاء فجوة لعودة إسرائيل إلى مهاجمة لبنان تحت ذريعة حماية الأمن أو عند تعرضها للتهديد، وهذا الأمر لا تقبله إيران بشكل كامل. تقول إنهاء الحرب يعني إنهاء الحرب دفعة واحدة ودون مبررات للعودة. المسألة الثانية تتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة. طهران وفقا لما نقلته وكالة التسنيم ترى أن هذه الأموال أو على الأقل جزء منها يجب أن تتسلمها بمجرد الاتفاق أو توقيع الاتفاق الأولي، بينما يبدو أن الرد الذي توصلت به من واشنطن يربط هذا الأمر بالملف النووي، بينما طهران تقول إن الملف النووي برمته سواء فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم أو باليورانيوم العالي التخصيب الموجود هنا أو بالمنشآت النووية أو بكل هذا الملف بكل تفاصيله مؤجل إلى مرحلة لاحقة بعدما تتمكن الأطراف من إنهاء الحرب وحل كل الأزمات المرتبطة بها، أي على الأقل بعد 30 إلى 60 يوما. يبدو هذه واحدة من نقاط الخلاف الرئيسية. هناك أيضا نقطة خلاف بارزة وهي مضيق هرمز. بطبيعة الحال طهران مصرة على أن يكون لها دور في إدارة هذا المضيق في المرحلة المقبلة، وهي تشتغل عليه على تدبير هذه المرحلة بالتوافق مع سلطنة عمان. يبدو أن الولايات المتحدة لا تسلم بهذا الأمر بشكل كامل. على كل حال التفاصيل لم تتضح بشكل دقيق، ويمكن أن أقول أن هذه نقاط خلاف رئيسية يبدو أنها تجعل الأمور ما زالت مفتوحة على كل الاحتمالات.
1: من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، شكرا جزيلا لك. مراد هاشم، هل توضح ما الذي لم يستكمل في هذه المفاوضات من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا لنضع ما قاله روبيو في سياقه عندما تحدث إما الوصول إلى اتفاق جيد أو سيتم التعامل بطريقة أخرى؟
7: نعم، ما تزال هناك بعض البنود العالقة، أو بالأحرى صياغات مفاوضات حول صياغات حول بنود محددة، تحديدا بندين. البند الأول متعلق بما يتعلق بفتح مضيق هرمز، والبند الثاني ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. هاتين المسألتين هما النسبة المتبقية 5% التي يتم التفاوض حولها. إذا 95% كما يقول مسؤول أمريكي لشبكة فوكس نيوز قد تم الاتفاق والتوافق حولها. وزير الخارجية ماركو روبيو هو تحدث بهذه اللغة، لكن أيضا قال إن الولايات المتحدة سوف تعطي الدبلوماسية كامل الفرصة قبل أن تلجأ لبحث أي خيارات متاحة أخرى. قال أيضا إن الولايات المتحدة سوف تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي بالدبلوماسية أو بوسائل أخرى. رفض الانخراط في مسألة جدل ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعود إلى الحرب أم لا، لكنه قال إن هناك اتفاق جيد على الطاولة يتضمن فتح مضيق هرمز وأيضا التفاوض حول المسائل النووية ضمن جدول زمني محدد. ما يثار هنا في واشنطن تحديدا هو الحديث عن مذكرة تفاهم مدة لفترة 60 يوما قابلة للتمديد، ولكن تشمل فتح مضيق هرمز وأيضا التفاوض حول المسائل النووية تحت سقف معين. هذا السقف يرد في مذكرة التفاهم تحديدا، أي أن ما التفاصيل التي سيتم التفاوض حولها هي تحت سقوف معينة في المسائل النووية. الأول المسار الأول هو حول ما يتعلق بتعليق تخصيب اليورانيوم، أي أن المفاوضات هي حول هذه المسألة وليس حول أي مسائل أخرى. المسألة الثانية هي حول إزالة المواد عالية التخصيب، والمفاوضات سوف تتم بالتفاصيل حول كيفية الإزالة. البند الأول حول فترة تعليق التخصيب، والبند الثاني حول سبل وآليات إزالة تخصيب اليورانيوم، لأن المسؤولين الأمريكيين كما يسربون لوسائل الإعلام يؤكدون أن إيران وافقت على إزالة هذه المواد عالية التخصيب. أيضا حتى فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز، الإشارة هنا إلى أن إيران وافقت من حيث المبدأ على هذه المذكرة، وبقيت بعض التفاصيل والصياغات من أجل إكمال وإنهاء هذا الاتفاق، وهو ما يتم العمل عليه في المرحلة الراهنة.
1: شكرا جزيلا لك. نعم تفضل. نعم. تفضل مراد.
7: ولذلك سريعا تنخرط الإدارة بشكل لافت في حملة تسويق لهذا الاتفاق بشكل مسبق وحتى قبل إكمال إبرامه، ما يعني أن الإدارة تتوقع إبرامه وأيضا تستبق المعارضين لهذا الاتفاق بالتأكيد على أهميته وأنه يراعي المصالح الأمريكية ميادة.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. في المواقف الدولية قالت الخارجية الصينية إن حرب إيران ما كان ينبغي أن تندلع أبدا ولا داعي لاستمرارها. أضافت أنه ينبغي عدم إغلاق باب الحوار بين طهران وواشنطن مجددا، وأكدت استعدادها لدور بناء لتحقيق سلام دائم. ضم إلينا من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوي للمزيد من التفاصيل. شيماء، حول هذه التصريحات الصينية التي تأتي في سياق مواقف أيضا معلنة سابقا في ذات الاتجاه.
8: بالفعل ميادة، قبل نحو ساعة من الآن تابعنا مؤتمرا صحفيا للناطقة باسم الخارجية الصينية ماونينغ، وفي موقف رسمي صيني تحدثت عن ترحيب الصين بهذه الانفراجة في الاتفاق بين واشنطن وطهران وقرب التوصل لاتفاق بين الجانبين. الناطقة باسم الخارجية الصينية أكدت أن الصين تتابع عن كثب منذ مدة طويلة هذا المسار التفاوضي، وأرادت أن تدفع بالزخم التفاوضي بين واشنطن وطهران. تحدثت عن أن باب التفاوض أو باب الحوار الذي فتح بين واشنطن وطهران لا ينبغي أن يغلق مجددا، وأن هنالك حاجة ماسة لتكاتف كل الجهود للدفع بهذا المسار التفاوضي. وكذلك ركزت الناطقة باسم الخارجية الصينية في حديثها على أزمة مضيق هرمز التي تهم الصين بشكل كبير لما لها من تداعيات على الاقتصاد الصيني. تحدثت عن أن هنالك حاجة ماسة لمتابعة هذه الأزمة عن قرب، وأن هنالك أيضا حاجة ماسة لفتح المضيق.
1: عذرا منك شيماء، سنتحول إلى طهران لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.
9: المنشورات التي يقوم بنشرها الرئيس الأمريكي والصور والكاريكاتورات التي يتم نشرها على منصات التواصل. لدينا أعمال أهم من الرد على هذه الأمور. نحن نركز على التخطيط والوصول إلى أفضل الحلول للحفاظ على مصالح ومنافع البلاد، وفي الوقت المناسب نرد على التعليقات. لا نقوم باتخاذ الخطوات حسب العدو. نحن شعب مثقف ومتطور وذو قدرة والسلطة، وفي الوقت المناسب الذي نرتئيه نقوم بالرد على العدو كما حصل في السابق. أيضا قناة العالم،
10: السلام عليكم. أي موضوع

0: هل وقف العدوان على الجبهات خاصة في لبنان تم ذكره في الاتفاق؟ نعم.
1: سلام عرض بکنم آقای دکتر.
0: تحياتي لكم دكتور. واشنطن اعلنت انها في المحادثات، هناك تطورات، لكن قبل ذلك في الماضي كل مره اعلنت واشنطن ان هناك تطور، في الحقيقه اننا شهدنا يشن عدوان على البلاد، وامريكا تقوم بنقض ما تقوله بالضبط. رايكم حول تطور المحادثات وما تقوم به الولايات المتحدة، وهذه المرة هل هناك حقيقة تطور في المحادثات؟ التحولات الأخيرة في الأيام الأخيرة هي ناتجة عن أسابيع من المحادثات ووساطة باكستان وبلدان أخرى، لذا أن في أغلب المواضيع المطروحة في المحادثات أن نصل إلى اتفاق، هذا أمر صحيح، لكن أن توقيع الاتفاق قريب هذا ليس ادعاء يستطيع أي أحد أن يقوم به، لأن كما تفضلتم أن السياسة الأمريكية فيها الكثير من التذبذبات والتغييرات و تغيير المواقف المتكرر من قبل الولايات المتحدة، في الساعات خلال ساعات يتغير الموقف والرؤى، ودائما ما يكون هناك نقض وتناقضات في الآراء، وهذا يسبب مشاكل في الاتفاق. نحن كما في ميدان وساحات القتال أثبتنا القدرة والسلطة الإيرانية على مستوى الاستراتيجية أيضا وبرؤية نافذة ودقيقة، سنسعى في تحقيق السلطة الإيرانية. تحياتي لكم دكتور. أنا أريد أن أسأل عن رؤيتكم حول موضوع ترامب. في لقائه الأخير أعلن أن البلاد أنه سيترشح لرئاسة الكيان الصهيوني، وترامب يضغط على الدول الخليج الفارسي للوصول إلى اتفاق مع إيران يجب التحاقهم بمعاهدة إبراهيم. هل تريدون تعليقي على القسم الأول من السؤال؟ قد يكون الأمر عكس ذلك، وقد يترشح رئيس الكيان الصهيوني لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. علاقة الولايات المتحدة بالكيان الصهيوني وأمر واضح ومثبت للجميع أن أمريكا أو الحكومة الحالية في والموجودة في المنطقة هي إسرائيل. الولايات المتحدة لا تهتم أبدا بالأمن واستقرار وتطور بلدان المنطقة، هي تركز على مصالح الكيان الصهيوني فقط. وأن يشترط الرئيس الأمريكي بالنسبة للملف الإيراني على دول المنطقة هذا هو تضليل للرأي العام وإبعاد الآراء عن الموضوع والملف الأساسي. أن الكيان الصهيوني هو أساس عدم الاستقرار وزعزعة الأمن في المنطقة، وبالتطبيع لا تستطيعون أن تعطون شرعية لوجود غير شرعي وغير حقيقي، وهذا الكيان الغير حقيقي وغير شرعي، وأي جهة كان لديها واقعية وشرعية لا تقوم بالجرائم التي قام بها الكيان الصهيوني من إبادة جماعية، وما يثبت أن الكيان الصهيوني لا يعتبر نفسه قسم من هذه المنطقة وعضو فيها. والولايات المتحدة تريد تحميل إضفاء شرعية على كيان غير شرعي في المنطقة، وستعاني من عواقب هذا الضغط وهذه الضغوطات الكيان الصهيوني وأفعاله وجرائمه في المنطقة بدعم من الولايات المتحدة. أود السؤال عن إذا تم الاتفاق الأولي، مضيق هرمز سيتم فتحه، وما هو الضمان أن تكون القوات الأمريكية لا تفرض سلطتها على المضيق بعد الاتفاق؟ أنتم لديكم السلطة والقدرة، الشعب الإيراني أثبت إمكانيته وقدرته، ليس هناك أي قلق حيال هذا الموضوع. كيانين لديها قدرة نووية وسلاح نووي، تسعى للدفاع عن نفسها. شعب أخضع هذه الكيانات واستطاع أن يثبت مكانته وقدرته وسلطته، وهذا أمر واضح للعالم كافة. بالنسبة لمضيق هرمز في هذا الاتفاق لا يوجد جزئيات حول كيف يتم إدارة المضيق، هذا يعود للبلدان المطلة على المضيق. نحن أيضا لدينا تواصل مع البلدان المطلة على المضيق وحول استراتيجية إدارته وتوفير الأمن في هذا المضيق، وأن يكون آمن وتكون مصالح البلدان كافة محفوظة في هذا المضيق. البرلمان الأوروبي وأوروبا اتخذت بعض الحذر ضد إيران، وهذا للضغط على إيران لفتح مضيق هرمز. ما هي رؤيتكم للموضوع، وهل هذه الضغوطات تؤثر على العلاقات؟ وكل عدوانية وكل خطوة عدوانية طبعا سيكون لها رد إيراني، لا يكون هناك طبعا عدوان وإجراءات غير قانونية ضد بلد، وتتوقع من هذا البلد أن لا يرد على هذه السياسات العدوانية. إيران لن تسكت على هذا الموضوع، و الاتحاد الأوروبي منذ فترة بعيدة حول التحولات الدولية كان له موقف واضح، وقسم من الأحداث التي تحصل في المنطقة إذ كان للاتحاد الأوروبي موقف واضح لم تحصل ولم نعاني منها. الاتحاد الأوروبي وسياساته المتخذة في هذه المواقف يجب أن يلتزم الاتحاد بأصول مجلس الأمن والقانون الدولي وسيادة الأراضي للبلدان، والالتزام بهذه القوانين سيحد من العدوانية. أوروبا يجب أن تتذكر دائما أن مضيق هرمز قبل العدوان على إيران كان مفتوح، واليوم هو مغلق بسبب العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران وعدم استقرار وأمن المنطقة من قبل العدوان الصهيوني الأمريكي. حول زيارة مندوبي قطر إلى طهران، وهناك أخبار عن زيارة أمير قطر إلى إيران. لا، ليس صحيح. أمير قطر لم يزر طهران. نائب مجلس لجنة الأمن الوطني القطري سافر إلى إيران وصول إلى حلول في إطار الوساطة الباكستانية للاتفاق الإيراني الأمريكي. المحادثات بين إيران وباكستان كما أشرت سابقا، بعض البلدان لها دور إيجابي في تطوير والمساعدة بالوصول إلى الحلول في بعض المواضيع وبعض الملفات.
2: بالنسبة للمفاوضات، وصلنا إلى مرحلة لا يمكن الإعلان عن اتفاق. بعض وكالات الأنباء تحدثت عن أن باكستان من الممكن أن تصدر بيانا من دون أن يتم التأكيد عليه من قبل الجانبين. هل ترون أن هذا ممكنا؟ القضايا الشكلية هي ليست أساسية وهي فرعية. نحن يجب التركيز على مسار المفاوضات وكيف يجب أن يتم هذا الموضوع التوقيع لهذا. هناك فرصة لاتخاذ القرار حول ذلك الأمر. نعم، إذا كان من الضروري سيكون هناك زيارات حينها، ولكن في الظروف الحالية ليس هناك أي خطة للسفر إلى باكستان، وليس هناك أيضا برنامج زيارة باكستانية إلى إيران. كما أشرتم وما تم الحديث عنه في الأخبار، يبدو أن هناك توافق إيراني أمريكي على مواضيع كثيرة، وشاهدنا أيضا هناك هذه الحديث عن اتصالات نتنياهو وترامب، وهناك أمور مرتبطة بهذا الموضوع تم الحديث عنها في الإعلام، موضوع تحرير الأصول وغيرها. أريد أن أسأل عن دور المخرب للكيان الصهيوني والأطراف الثالثة التي من الممكن أن تؤثر على هذه المفاوضات. الكيان الصهيوني يقوم بعمله الخاص، وأنتم لا يمكنكم تتوقعوا من إسرائيل أن تقوم بشيء غير تخريب العملية التي من الممكن أن تؤدي إلى خفض التصعيد في هذه المنطقة. لا يمكن توقع شيئا آخر، ويبدو أن التوقع من قبل الجهات الداعية للحرب من بينها الكيان الصهيوني وهو أن منظومة القرار في أمريكا يمكن التأثير عليها، ويمكن عبر الإعلام التأثير على قرارات المسؤولين الأمريكيين وأن يتم تغيير هذه المواقف والقرارات بشكل مستمر. هناك من يدعو للحرب من الجمهوريين أو الديمقراطيين أو الكيان الصهيوني. هناك جهات، وليست هذه المواقف مرتبطة فقط في هذه المرحلة. هذه الأمر قديم، هذه الأمور قديمة ومتجذرة، ومن الواضح أنه دائما في هدف جعل أمريكا مستمرة في حروب من دون نهاية. تعمل هذه الأصوات نحو دفع هذا الأمر وتحت تأثير على القرارات الأمريكية. خلال الأيام الماضية تحدثتم عن أمور متعلقة بمضيق هرمز وأن هذا الموضوع مرتبط بإيران وعمان، والأيام الماضية شاهدنا زيارة سيد كاظم غريب أبادي مساعد الخارجية إلى عمان.
3: نكتفي بهذا القدر من المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي و وحول أبرز الرسائل المتعلقة بما يجري حاليا التفاوض عليه من أجل مذكرة التفاهم. تفاصيله مع مراسل الجزيرة من طهران محمد البقالي. تفضل محمد.
4: نعم إياد، يمكن أن نقول أنه جدد التأكيد في هذا المؤتمر الصحفي على نقاط رئيسية في الحقيقة البعض منها معلوم، ولكن هذه المرة جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية، مما يمنحها طبعا رسميا عوض التسريبات التي كانت

هي التي تحكم المشهد. المسألة الأولى هو التأكيد على أن الملف النووي الإيراني هو خارج هذه المذكرة، بمعنى أن إيران لم تقدم لا تنازلات ولا مقترحات ولا أي شيء بشأن الملف النووي الإيراني بشقيه على الأقل، الشق النووي، شق التخصيب، نسبة التخصيب في المستقبل، مدة ربما التوقف عن التخصيب، أو بشق اليورانيوم المخصب بنسبة عالية الموجود في إيران والذي يتم مناقشته.

0: أقل بعد 30 إلى 60 يوما. وهذا الأمر في الحقيقة يأتي ردا على كل الأحاديث التي طالت الموضوع بشأن احتمال قبول إيران بتسليم اليورانيوم المخصب إلى جهة ثالثة. هو الآن يقول لا قرار بشأن هذا الموضوع، وإنما هناك قرار بالتأجيل. المسألة الأخرى التي أكد عليها هي مسألة لبنان ودورها المركزي في مسألة إنهاء الحرب. أكد بطبيعة الحال أن المحور الأساسي والبند الأول في مذكرة الاتفاقية إنهاء الحرب، ولكن جدد التأكيد على إنهاء الحرب يشمل لبنان. وهذا الأمر يعيدنا إلى نقطة الخلاف الرئيسية، لأن نعلم أن الولايات المتحدة ربما بضغط من إسرائيل تريد أن تترك الباب مواربا لعودة إسرائيل للعمليات العسكرية حتى بعد توقيع هذا الاتفاق في لبنان تحت ذريعة مواجهة أي تهديد أمني. إذن هناك تأكيد على هذا المستوى على وحدة الجبهات في إنهاء هذه الحرب. المسألة الأخرى طبعا وهي لغة الحديث، هناك تفاصيل كثيرة على كل حال تتعلق بانتقاده للمواقف الأوروبية، بتأكيده على أن الولايات المتحدة تغير موقفها، بتأكيده على أن إسرائيل لا شرعية لها وغير ذلك، ومحاولتها لدفع الأمور نحو التأزيم. ولكن كان لافتا أيضا تأكيده على مسألة ربما أساسية في ظل هذا السياق، سياق التصعيد اللغوي دعيني أقول ميادة، تتعلق بأنه لا ثقة في الولايات المتحدة، يقول إنها تغير رأيها وأنه لا ضمانات مرة أخرى لكي لا تفي بتعهداتها.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. رحب بضيوفنا الآن هنا في الاستوديو الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر، والسيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. كما ينضم إلينا من طهران السيد عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور حسن البراري، معطيات مستجدة ومعطيات متوالية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي يتم الحديث عنها بين ما أعلنه الآن بقائي وبين التصريحات الأخيرة التي رصدت من الولايات المتحدة الأمريكية، هل لازلنا أمام فرصة كبيرة بتوقيع اتفاقية؟
2: تقديري مياد أن الفرصة قائمة، بمعنى أن طرفي النزاع يريدان تفويت هذه الفرصة للتوصل إلى هذا الاتفاق خشية من انزلاق الأمور إلى حرب. الولايات المتحدة الأمريكية غير مستعدة لحرب جولة جديدة، لأنها تعرف تماما بأن هذا الحرب ستكون مختلفة، وربما عليها أن أيضا أن تستخدم أسلحة لا تريد أن تستخدمها الآن. ثم جربت في الجولة الأولى أن هناك حدود للقوة الأمريكية، بمعنى لديها القوة التدميرية لكن ليس لديها القوة على كسر إرادة من يريد أن يبقى، من يعرف المواجهة بأنها مواجهة وجود. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا الجانب الإيراني لديه خشية كبيرة جدا من القوة التدميرية الأمريكية، وهو لا يريد أن يعود إلى الحرب مرة ثانية، وهو يريد أن يلعب على الوقت، يشتري الوقت، يعتقد بأن الوقت عامل تحول إلى اللاعب لصالحه، وأن ترامب محكوم بعاملين الآن، محكوم بكأس العالم لا يريد أن يشعل مواجهة أثناء كأس العالم، وأنه سيذهب إلى الانتخابات النصفية بعد أن تحول ترامب نفسه عبء على الحزب الجمهوري بالانتخابات النصفية. بمعنى صحيح أنه له قاعدة عريضة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أيضا شفنا التصويت الأخير، شفنا أيضا التصريحات على لسان كبار السناتورز اللي هم أعضاء مجلس الشيوخ، أصبح لديهم موقف يخشون على أن يفقدوا الأغلبية في المجلسين، مجلس الشيوخ ومجلس النواب. من هنا إيران تقرأ هذا المشهد، تقرأه جيدا، وهي تعتقد بأنه يمكن اللعب على عامل الوقت، لكن في نفس الوقت هناك أيضا يعني يتمنى المراقبون أن لا تقدم إيران على سوء تقدير بما يعيد الحرب، لأنه إحنا عندنا مشكلة الآن سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران، إنه هاي الحرب كلها عبارة عن miscalculations، كلها عبارة عن سوء تقدير من قبل أمريكا في البداية، من قبل إسرائيل التي موهت وضللت الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا من قبل إيران التي اعتقدت أيضا خاطئة بأن الطرف الآخر ليس لديه القدرة على اتخاذ زمام المبادئة والمجازفة في حرب.
1: ما سوء تقدير المرحلة الذي يمكن أن يرتكب من جانب إيران؟
2: عفوا مرة ثانية،
1: سوء تقدير المرحلة الذي يمكن أن يرتكب من جانب إيران؟
2: المماطلة. أنا بتقديري إذا استمرت إيران بلعبة المماطلة معولة على أن ترامب لا يريد المواجهة، وهناك مفهوم في الولايات المتحدة اسمه تاكو، بمعنى أنه دائما ما يتراجع ترامب، هما إن اعتقدوا أن ترامب لا يريد الحرب في نهاية المطاف، أنا أعتقد بأنهم سيذهبوا بالمماطلة بالفاصلة والنقطة وفي كل جملة إلى أن ينتهي ربما الصيف كله.
1: سيد عباس خاميار، عندما تابعت معنا بطبيعة الحال ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ودعني هنا أستفيد من صفتك الدبلوماسية في محاولة قراءة ما بين السطور، كيف يبدو لك مؤشر احتمالية نجاح مذكرة

0: التفاهم والوصول إلى هذه الصيغة كمنطلق وخطوة أولى نحو اتفاق كامل بالنظر لما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك
0: حياكم
1: ولكل المشاهدين. الحقيقة كل ما قاله هو التأكيد على الثوابت التي كانت تؤكد عليها طهران دائما، وهذه الثوابت لا تتغير. هناك مرونة كبيرة، لكن كما قلت هذه المرونة هي وصلت إلى درجة لا تستطيع طهران أن تتجاوز هذه الثوابت. لكن في نفس الوقت أتصور التشكيك ما زال، وجدار عدم الثقة قلناها دائما ما زالت بين طهران وواشنطن سميكة جدا. التراجع الأمريكي خاصة في الساعات الأخيرة بما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان وبما يتعلق برفع العقوبات المالية أو تحرير الأرصدة والأموال الإيرانية، هو هذا يعتبر تقرأ هنا في طهران بأنها هي من ضغط إسرائيلي ومن رئيس الوزراء نتنياهو. ودائما هذه اللعبة الإسرائيلية كانت تغير مسار المفاوضات سواء في مسقط أو في جنيف أو في إسلام أباد. لذلك يجب أن ننتظر ونرى ماذا ستكون المواجهة الدبلوماسية الأمريكية، وهل ستبقى أمريكا والرئيس ترامب على مواقفه الذي قدمها وأوضحها للوسيط الباكستاني، أو سيتراجع بسبب كما قلت ضغوط اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية والفريق المتشدد في البيت الأبيض.
0: هذا المؤتمر الصحفي الذي لا يزال مستمرا ونشاهده على الشاشة للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية أضاف فيه قبل قليل أن لا أحد يستطيع أن يقول أننا اقتربنا من التوصل لاتفاق، دائما يظل الباب مواربا على خيارات أخرى. وأيضا ما حافظ عليه الجانب الأمريكي، وحول ذلك أذهب إلى سيدة هيام نعواس، ونريد أن نفهم هنا تصريحات تحديدا روبيو في هذا الإطار الذي قالها صراحة: لدينا إما اتفاق جيد أو النظر للأمر بطريقة أخرى، وتحدث عن خيارات للتعامل مع الجانب الإيراني. كيف يفهم ذلك؟
2: أعتقد أن وزير الخارجية يجب أن تكون لديه كل الخيارات متاحة على الطاولة بالنسبة لتصرف الولايات المتحدة، ومن الخطأ أن نعتقد بأنه لمجرد أن الرئيس والإدارة يخوضون في مفاوضات مع إيران بأن الخيار العسكري قد أزيح عن الطاولة. هو لم يزح عن الطاولة، وترامب قال ذلك وروبيو قال ذلك. لذلك هناك استراتيجية للصبر يتم ممارستها في الولايات المتحدة، والرئيس وروبيو يحاولان أن يعيدا تشكيل الأمر بأننا لسنا المشكلة بل إيران والحرس الثوري هم المشكلة. وكلما طالت الأمور كلما كانت الأمور أسوأ في حق الحرس الثوري الإيراني وليس الولايات المتحدة. ونحن نسيء الفهم أحيانا بأن طريقة ترامب للقيام بالأشياء، فهو يخلق حالة طارئة ومن ثم يكون هناك وضع للأولويات بطريقة غير مناسبة، ومن ثم يقوم بالتهديد بالقوة. هذه طريقة ترامب. إذن لا يمكن أن ننظر إلى كل إشارة منه بأن هناك انهيار أو انفراجة. روبيو بطريقته الدبلوماسية كان يحاول أن يفسر ذلك بطريقة أكثر فيها من الظل أكثر مما يقوم به ترامب.
0: دعيني أحيل إليك بعض النقاط التي أشار إليها السيد البراري هنا، والمتعلقة بأنه هناك عوامل ضغط داخلية على ترامب. فعندما يقول أيضا أنه نصح بعدم التسرع أو أمر بعدم التسرع فيما يتعلق بهذا الملف والنقاش الآن الدائر، قال أن الوقت لصالحنا. إلى أي مدى بالفعل هذا واقعي بالنظر لعوامل داخلية عديدة تضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليس فقط ترتبط بالانتخابات وليس فقط ترتبط بالأصوات التي بدأت تخرج من داخل الحزب الجمهوري، ولكن حتى على مستوى استحقاق كأس العالم؟
2: أنا لست خبيرة سيكولوجية ولست عالمة في السيكولوجيا، ولكنني أنظر إلى طريقة عمل ترامب. إذا كان مستعجلا فهو لا يبدو بأنه يعمل بأنه تحت الضغوط أو بأنه في عجلة، وإلا لكان وقع الاتفاقية منذ وقت طويل ولم يوقعها. هناك بعض التشققات فيما في الحزب الجمهوري، وهل نسمع أصوات مخالفة له؟ نعم، ولكن تحالفه وهو ماجا هو تحالف غير طبيعي، فلقد كان فيه قطبان متناقضان، الصقور ومن هم ضد الحرب. إذن فهذان التيران في أي يوم لا يلتقيان مع بعضهما، إذن فكلما يتخذ قرارا هم سوف يبدأون يسمعون أصوات عندما يكون القرار هذا فيه تشدد. إذن بالنسبة لترامب هو رئيس الولايات المتحدة ولا يجب أن ننتقص من قدره. إذا ما نظرنا إلى الانتخابات التمهيدية في كنتاكي، كل شخص دعمه فاز وكل شخص كان ضده خسر.
0: دكتور حسن، هذا منظور لربما يعبر عن الكثير من الآراء التي بالفعل يتم الحديث عنها ممن هم ينظرون إلى الرئيس ترامب على أنه قادر على إدارة المرحلة لربما أسلوبه الخاص، ولكن أيضا ليس بعشوائية.
3: يعني أنا عندي ربما زاوية مختلفة للنظر إلى هذا الموضوع. أنا بتقديري القول بأن ترامب هو قوي وأنه يسيطر على الحزب فيه وجهة، لكن لعبة السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية أوسع من الحزب الجمهوري. هناك الأبروفل للرئيس الآن نسبة تأييده أقل من 38% على المستوى الشعبي، وهو ينظر إلى انتخابات النصفية كحدث مفصلي، لأنه قد يتحول إلى بطة على الرجاء إن فقد الحزب الجمهوري الأغلبية في المجلسين، مجلس الشيوخ والمجلس النواب. والرئيس ترامب هو أوبسست، يعني في عنده هوس بالتركة التي سيتركها باللغسي، فبالتالي هو إن لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق يستطيع أن يسوقه داخليا بأنه انتصار كبير جدا، الرئيس الأمريكي ستبقى هذه وصمة في تاريخه السياسي، وهو يريد أن يعرف تركته بناء على هذا الإنجاز الذي يتحدث عنه. دائما هو يتحدث بشكل دعائي، وعندما نستخدم كل البنشمارك كل معايير النجاح في الملف الإيراني لا نجد ذلك. نجد قوة تدميرية، نعم هو يمتلك أقوى جيش في العالم، لكن المشكلة وهذا فخ الإمبراطوريات، فخ الدول الكبرى، عندما تستخدم القوة إلى أقصى درجة ممكن ولا يمكن أن تترجم ذلك إلى إنجاز سياسي. هكذا تسقط الإمبراطوريات في العالم. بالمناسبة تاريخيا الإمبراطورية البريطانية، الإمبراطورية النمساوية الهنغارية، الإمبراطورية العثمانية، الإمبراطورية الروسية، إذا أخذنا كل إمبراطوريات في العالم لم تسقط لنقص القوة العسكرية والقوة التدميرية، نقصت لأنه لم يكن لديها القدرة على ترجمة منجزاتها العسكرية إلى منجزات سياسية.
0: سيد عباس، أيضا سأحيل إليك بعض النقاط التي أشار إليها الدكتور حسن البراري والمتعلقة بأننا تعودنا من إيران على المماطلة، تعودنا كذلك أيضا على أسلوب الدعاية التي ذكرها في ما يخص الجانب الأمريكي، حاضرة بقوة بالنسبة للجانب الإيراني. إلى أي مدى يمكن أيضا أن يكون اللعب على الحافة كما يقال هو سلاح ذو حدين بالنسبة لإيران عندما نتحدث عن المخاطرة ومحاولة الالتزام بهذه الصورة التي تريد فيها إيران إظهار نفسها أنها قادرة على إدارة المشهد؟
1: نعم، بالفعل سؤال مهم للغاية. أنا أتفق مع ضيفك الكريم، الإمبراطوريات تصل هكذا. أمريكا هي فشلت في كل حروبها بعد الحرب العالمية الثانية، فشلت في العراق، فشلت في فيتنام، وفشلت في أفغانستان، وكان هذا الفشل فشلا ذريعا. أنا أتصور المماطلة الإيرانية، يعني ربما نستخدم كلمة أخرى تكون أقرب للواقع الإيراني. إيران استطاعت بصبرها الاستراتيجي، أو كما تقولون أنتم العرب دائما، يعني حياكة السجاد وتطبيقها في السياسة الخارجية الإيرانية. نعم، الإيرانيون استطاعوا بكل قوة وكل إبداع أن ينقلوا الأهداف الأمريكية التي كانت تريد الإطاحة بالنظام وتريد تجزئة إيران سايكس-بيكو جديد في المنطقة، وتريد أن تفرض هيمنتها على الشعب الإيراني وتفكك هذا الشعب.
0: طيب، وضحت هذه الجزئية، هل تفضلت بالإجابة من أجل الوقت عذرا منك سيد عباس للوصول إلى تساؤلي؟
1: نعم، أنا أريد أن أقول بأن الإيرانيون استطاعوا أن ينقلوا الأزمة من الداخل الإيراني إلى مضيق هرمز، ويضع صاحب القرار

0: الأمريكي في مأزق حقيقي. أساساً الآن كل ما يتحدث عنه الرئيس ترامب هو فتح الممر، الممر أساساً كان مفتوح قبل الحرب، إذن ماذا سيريد
1: سيد عباس لم
0: أن
1: تجبني عن
0: يجلبه
1: سؤالي، وقلت
0: الرئيس
1: أنه سؤال
0: ترامب؟
1: مهم ولم تجبني عنه، أريد أن أعرف بالفعل المخاطرة الإيرانية أين يمكن أن تصل؟ هل هناك حسابات لما يمكن أن يحدث؟
0: نعم بالفعل الإيرانيون جاهزون للمواجهة إذا ما فرضت الحرب عليهم، ولا يعتبرون هذه مجازفة، وإنما يعتبرونه بأنها هي الدفاع عن الثوابت، عن دفاع السيادة الإيرانية، والدفاع عن وحدة الأراضي الإيرانية. أتصور أنهم مستعدون للمواجهة بصورة كبيرة، ولا يوجد تنازل أبدا إذا ما فشلت
1: شكرا.
0: المفاوضات. طبعا المفاوضات هي الأهم، وهي ربما تكون الأجدر لدى الإيرانيين.
1: سيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكما السيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، والدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر. إلى التطورات في لبنان، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلال لسكان 10 قرى في قضائي النبطية وجزين جنوب لبنان إلى جانب بلدة ميدون في البقاع الغربي. تزامن ذلك مع استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان آخرها غارة على بلدة تبنين. معنا من صور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما كاترين، إذا المشهد الميداني لديك.
2: قبل دقائق من الآن ميادة، دخل الطيران الحربي الإسرائيلي أجواء الجنوب مجددا، ما يؤشر إلى أننا قد نشهد غارات في الدقائق ربما أو حتى الساعات المقبلة، لا سيما وأن الجيش الإسرائيلي كما أشرت كان قد أصدر إنذارا جديدا هذا الصباح لعشر بلدات معظمها يقع في قضاء النبطي، بالإضافة إلى بلدات أخرى في قضاء جزين وأيضا في البقاع الغربي كبلدة ميدون. هذا يؤشر إلى أن التصعيد لا يزال مستمرا من خلال هذه الإنذارات، علما أنه منذ الصباح حتى هذه اللحظة رصدنا غارة واحدة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين في القطاع الأوسط في منطقة بنت جبيل، ولكن اليومين الماضيين كان قد شهدا تصعيدا لافتا وملحوظا من خلال عدد الغارات وكثافتها والرقعة الجغرافية التي بلغتها، حتى أنها وصلت كما نعلم إلى البقاع الشمالي إلى عند جرود بريتال والخريبي عند السلسلة الشرقية لجبال لبنان، وبلغت أيضا مناطق عدة في منطقة البقاع الغربي ومناطق أخرى شمال الليطاني وصولا إلى قضاء صيدا. هذه الغارات الإسرائيلية كانت أسفرت عن عدد متزايد من الضحايا، هذا ما تؤشر إليه أرقام وزارة الصحة التي تصدر تباعا، من بين هؤلاء مدنيون أطفال ونساء وأيضا مسعفون كما حصل بالأمس في بلدة عرب صليم، حيث تحدثت وزارة الصحة عن استشهاد مسعف من بين شهداء آخرين وإصابة مسعفين آخرين أيضا في تلك الغارة. بالمقابل أيضا لابد من الإشارة إلى أن عمليات حزب الله متواصلة ومستمرة، كان بالأمس تحدث عن أكثر من 20 هجوما من بينها 7 هجمات باتجاه بلدة البياضة هنا في القطاع الغربي في قضاء صور، تلك البلدة المحتلة التي كنا رصدنا بالأمس مباشرة على الهواء الدخان المتصاعد منها نتيجة قصف حزب الله، تبين أنه قصفها على 7 دفعات متتالية بالصواريخ بالقذائف المدفعية وأيضا بالمسيرات الانقضاضية، واستهدف هناك تجهيزات فنية وتجمعات لجنود بالإضافة إلى المركز القيادي المستحدث في تلك البلدة، بالإضافة إلى بلدات أخرى أيضا تتعرض يوميا لهجمات حزب الله وهي جميعها بلدات جنوبية محتلة. هذا يؤشر إلى أن الوضع لا يزال على حاله، بل هو يدور في حلقة مفرغة من القصف الإسرائيلي وقصف حزب الله المقابل له، وهذا ما أكد عليه بالأمس أيضا الأمين العام للحزب نعيم قاسم حين أشار إلى أن الحزب سوف يبقى في الميدان، لن يقبل بنزع سلاحه لأن في ذلك مشروع إسرائيلي يهدف إلى الإبادة وهذا ما ليقبل به كما قال. أيضا صعد موقفه نعيم قاسم باتجاه الحكومة اللبنانية حتى أنه دعا إلى رحيلها في حال بقيت عاجزة على هذا النحو، وأيضا قال إن من حق الشعب اللبناني أن ينزل إلى الشارع من أجل إسقاط هذه الحكومة في مواجهة المشروع الصهيوني وفق قوله. ولكن هذا الموقف لنعيم قاسم لم يغير شيئا في الموقف الثابت للسلطات اللبنانية للبنان الرسمي اليوم، وفي ذكرى تحرير الجنوب أعاد الرئيس اللبناني قبل قليل الموقف الثابت من أن المفاوضات هي يعني

0: السبيل المعتمد من قبل لبنان الرسمي من أجل تحرير الجنوب والانسحاب الإسرائيلي، وأكد على أن هذا هو المطلب الأساسي والثابت للسلطات اللبنانية، وهذا ما أكد عليه أيضا رئيس الحكومة في هذا اليوم، حيث قال أن اليوم كما نعلم يعني ميادة هو يوم تحرير، ولكن حقيقة هناك مزيد من الاحتلال وليس هناك تحرير للجنوب، فقال إنها لن نستعيد التحرير إلا بعد تحقيق الانسحاب الكامل.
1: منصور في جنوب لبنان، مراسلة الجزيرة كاترين حنا، شكرا جزيلا لك. وليد العمري، أيضا هذا التصعيد الإسرائيلي استدعى عملية عسكرية من قبل حزب الله، ما آخر ما أعلن عنه الجانب الإسرائيلي؟
2: آخر ما أعلن عنه الجانب الإسرائيلي هو اعترافه بمقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجراح خطيرة من جراء استهداف مسيرة انقضاضية لحزب الله، قوة إسرائيلية مدرعة في القطاع الغربي من جنوب لبنان يوم أمس، وهو الثاني الذي يعلن عنه ويعترف بمقتله خلال 24 ساعة الماضية. كان قد اعترف أمس أيضا بأن هناك ضابط من سلاح التكنولوجيا قد قتل في قاعدة بيرانيت داخل إسرائيل عندما استهدفت القاعدة مسيرة لحزب الله يوم الجمعة مساء. وتوالي هذا الوضع يثير قلقا متزايدا في الجيش الإسرائيلي، لأن أنه حتى الآن عاجز عن التصدي واعتراض هذا النوع من المسيرات الذي يستخدمه حزب الله ويشغله بواسطة الألياف الضوئية، لدرجة أن الجيش توجه للصيادين في بحيرة طبرية من أجل الحصول على شباك صيد على أمل أن تقي قواته من هذا النوع من المسيرات. وأشار إلى أنه خلال 24 ساعة الماضية حزب الله أطلق نحو 30 مسيرة من هذا النوع، بعضها استهدف قواته في المحتل من الجنوب اللبناني، وبعضها الآخر تمكن من التسلل مثل ما جرى أمس مع قاعدة بيرانيت. يضاف إلى ذلك أنه خلال 24 ساعة هذه أيضا قد أصدر إنذارات وتهديدات 3 مرات لمجموعات من القرى اللبنانية، آخرها قبل نحو ساعتين لمجموعة 10 قرى في منطقة النبطية في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وهي شمالي منحنى مجرى نهر الليطاني التي تعتبر الأقرب إلى الحدود في تلك المنطقة. وهذا يؤكد أنه ماض في عملياته الحربية دون هوادة، يسابق الزمن خشية من أن يتم توقيع والإعلان عن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة وتشمل إيران وتشمل لبنان، وبالتالي يريد أن يثبت الوضع القائم عسكريا كي يبقى تحت سيطرته لأطول مدة ممكنة، وبات يسمي ذلك تثبيت الحدود الأمنية لإسرائيل، ويشمل بقاءه في عمق 15 كيلومترا مع 5 قواعد عسكرية دائمة في هذه المنطقة الممتدة من جنوبي منطقة سور حتى منطقة سلسلة كريستوباني كما يسميها، وهي سلسلة ممتدة بعمق 12 كيلومترا على الحدود السورية اللبنانية شمالي سلسلة جبل الشيخ في شرق لبنان، بالإضافة إلى إبقاء 400 كيلومتر مربع تحت سيطرته في الأراضي السورية شرقي وخط وقف إطلاق النار و60% من قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله، مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. نوع بهذا الخبر العاجل، وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر يجتمع غدا في ضوء مفاوضات واشنطن وطهران. ورحب الآن بضيفينا من جبل لبنان السيد جوني منير الكاتب والمحلل السياسي، من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما دكتور هلسة. لربما نبدأ بهذا الخبر العاجل المتعلق بالاجتماع المرتقب غدا من أجل دراسة مفاوضات واشنطن وطهران عقب ما تم الحديث عنه من تضمين بقية الجبهات في مذكرة التفاهم، ما المتوقع في هذا الإطار؟
3: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. دعيني أذكر بأن إسرائيل حينما خرجت إلى هذه المواجهة كان هدف الحرب النهائي وربما المؤجل اليوم ونزع سلاح الحزب، أيضا هنالك هدف آخر معجل وهو فرض المعادلة على الأرض، معادلات عسكرية على الأرض، سيطرة عسكرية واسعة، منطقة أمنية عازلة، حرية عمل العسكري. بالإمكان القول اليوم بأنه يضاف إلى هذين الهدفين المؤجل والمعجل هدفا آخر معجل، وهو التأثير على يعني المشهد التفاوضي الإيراني الأمريكي، أو محاولة تعديل هذا المسار التفاوضي بما يخدم المقاربة الإسرائيلية. وإلا ما معنى أن نبرة التفاؤل التي كانت تسود الأوساط الأمريكية وتحديدا رئيس الولايات المتحدة تحولت فجأة بعد اتصال رئيس الولايات المتحدة ثم هذا التصعيد الذي يجري على الجبهة
1: أعذر
3: اللبنانية؟
1: منك
3: أعتقد أن
1: دكتور،
3: شعوب
1: اسمح لي فقط أن أنوه بهذه الصور التي تظهر غارة على القليل تحديدا في قضاء صور جنوبية لبنان، نشاهدها على الهواء مباشرة في إطار التصعيد الإسرائيلي الذي رصد خلال 24 ساعة مضت، ويبدو أنه مستمر في مناطق جنوب لبنان تحديدا وأيضا البقاع الشرقية. هذه إذن الصورة مرة أخرى من القليل في صور جنوبية لبنان. عذرا منك دكتور، تفضل.
3: نعم، كنت أقول أن التصعيد يأتي بالتزامن مع الإعلان عن قرب التوصل إلى اتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة. تلا مكالمة هاتفية جرت ما بين رئيس الولايات المتحدة ورئيس الوزراء الإسرائيلي. إذا يتبلور لدينا مشهد يقول بأن التصعيد على الساحة اللبنانية لم ينحصر اليوم من الناحية العسكرية هدفه في إطار الجغرافيا اللبنانية الإسرائيلية، إنما هنالك رسائل توصل إلى الطرف الأمريكي وهو يذهب إلى اتفاق جزئي. والخشية الإسرائيلية اليوم باتت أنه ليس فقط لن تتحقق الأهداف العسكرية الإسرائيلية في سياق إيران، إنما تخشى إسرائيل أن إنجازات تسميها إنجازات حققتها في إطار المواجهة في لبنان قد تنزع منها. ولذلك الخشية الإسرائيلية اليوم من أن اتفاقا قد يفرض ما بين الولايات المتحدة وإيران قد يأتي على ما تسميه إسرائيل حقوقا وامتيازات في الساحة اللبنانية، ولذلك الاجتماع سيبحث في السبل التي يعني تعالج فيها إسرائيل مقاربة الولايات المتحدة، وربما ترسم سقوف لما يمكن أن تتنازل فيه إسرائيل أو تسلم فيه إسرائيل الولايات المتحدة فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية. وهذه الرسائل بالمناسبة ليست فقط موجهة للطرف الدولي الولايات المتحدة كشريك، إنما هي موجهة للداخل، خاصة الانتقادات والإحباط التي يسود المجتمع الإسرائيلي نتاج ما يجري حديث عنه من أن هذا سيفرض على لبنان أيضا.
1: سيد جوني، لدينا معطيات قادمة من إسرائيل ومعطيات قادمة من إيران فيما يتعلق بالملف اللبناني. إيران قالتها الآن بشكل رسمي، يمكن قول ذلك عبر المتحدث باسم الخارجية، أن هذه المذكرة تتضمن بالفعل إيقاف إطلاق النار في كل الجبهات بما فيها لبنان. ولدينا هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يحمل أيضا رسائل مهمة، بالإضافة لما قاله نتنياهو عن حرية الحركة. كيف ترى انعكاسات كل ذلك على طاولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟
4: تحياتي لك ولضيفك. من دون أدنى شك أن الأمور ما تزال غامضة، ضبابية، متناقضة حول الموضوع في لبنان، لكن الغارات الإسرائيلية تؤكد على ما قاله نتنياهو بالأمس أو ما سرب عنه، بأنه متمسك بإبقاء الساحة اللبنانية مفتوحة أمام العمليات التي يعتبرها عمليات دفاعية من أجل عدم يعني عودة حزب الله إلى إمكانية إعادة ترتيب وضعه العسكري في جنوب لبنان. الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تساير مرة إسرائيل وتلتزم بالصمت مرات أخرى، هي يبدو أنها يعني تميل أكثر إلى إبقاء أولاً الوضع الاستنزافي مفتوح في جنوب لبنان، يعني ترك إسرائيل مع هامش معين من العمل العسكري، وثانياً وهنا لها العلاقة بالمفاوضات، الضغط على الحكومة اللبنانية، على السلطات اللبنانية، وتحديدا عبر المسار العسكري الذي اقترحته، من أجل القيام بملاقات أو بترتيب الوضع فعليا وجديا على الأرض من خلال تحرك عسكري تحت يعني عنوان إعادة إمساك الدولة اللبنانية بقرارها على المستوى الجنوبي. لذلك أعتقد رغم ذلك أن رغم العقوبات التي كانت نوعية والتي حصلت وطالت ضباط كبار في يخدمون في الجيش اللبناني، إلا أن ما أعرفه أن الجيش اللبناني أعطى تعليماته وما زال متمسكا قائد الجيش بأن بالوفد بتعليماته للوفد بأن لا يتحدث بأي شيء له علاقة بالسياسة. ثانيا أن يكون مطلبه الأول هو وقف إطلاق النار وعدم الدخول واستمرار معارضته لأي تنسيق عملياتي أو مشترك ما بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي دائم في جنوب لبنان، وأيضا عدم إنشاء قوة عسكرية تقوم تشرف عليها على تدريبها وتسليح الولايات المتحدة الأمريكية، وهدفها بطبيعة الحال مواجهة حزب الله.
1: أخذنا هذا بعين الاعتبار، وكذلك أيضا موقف الحكومة اللبنانية المتعلق بفصل المسارات. هل يمكن البناء على ما يتم الاتفاق عليه في هذه المذاكرة.

0: مبكرة بين الولايات المتحدة وإيران، أم أن الأمر لن يغير من المشهد شيء؟
1: يعني بالأمس أعطت إيران أعتقد، وهنا يعني ربما تكون مسألة حساسة جدا. بالأمس يعني في كلمة الشيخ نعيم قاسم كانت واضحة في موضوع رفض السلاح وأيضا رفض التفاوض المباشر، رفض نزع السلاح ورفض التفاوض المباشر. وما أعرفه أنه جرى إبلاغ رئيس الجمهورية، إرسال له إشارات في هذا المجال أنه يجب عليه أيضا الانسحاب، وهذا الإشارة الجديدة أو الرسالة الجديدة حصلت خلال 48 ساعة الماضية. لكن بغض النظر عن ذلك، الإشارة الأهم كانت أن حزب الله كان يستعد في حال بعد الذهاب لوقف إطلاق النار في الجنوب، وفق الاتصال الذي أجراه عرقجي بأمين عام حزب الله كما جرى الإذاعة عن ذلك، الذهاب إلى تعديل المعادلة القائمة على مستوى السلطة التنفيذية. نعم. والتي قامت منذ التي قامت منذ يعني وقف إطلاق منذ الانتخاب العماد جوزيفاو رئيسا للجمهورية.
0: يبدو أن لدينا عذرا منك سيد جوني، سلسلة غارات الآن على بلدة زبقين جنوبية لبنان وبلدات أخرى في هذه المنطقة، لازلنا أمام مشهد من التصعيد والوتيرة المتزايدة في الاستهدافات والغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. نستمع أيضا إلى صوت إطلاقات نارية، وكما ذكرنا هذا التصعيد رصد منذ بدء الحديث عن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي ينتظر أن يعرف مصيرها في الساعات المقبلة. أعود إلى دكتور محمد هلسة وسؤال، إن سنحت الفرصة لنتنياهو بأن يضيف تعديلات جوهرية أو أن يثبت أمرا مهما بالنسبة لأهدافه في لبنان في هذه المذكرة، ماذا سيكون؟
2: تثبيت الواقع القائم من حيث السيطرة العسكرية على مساحة واسعة جدا من المنطقة الأمنية العازلة، حرية العمل العسكري، منع عودة النازحين اللبنانيين، استمرار التدمير وفرض نقاط عسكرية، مواقع عسكرية في الأراضي اللبنانية، منع الدولة اللبنانية أو حزب الله من الرد، وضع هذه القضايا على طاولة المفاوضات مع الدولة اللبنانية لنقاشها واستخدامها كأدوات ضغط على الدولة اللبنانية. ولذلك في تصوري أن الفهم الإسرائيلي ربما يلتقي بشكل كبير مع الفهم الأمريكي فيما يتعلق بطبيعة وقف إطلاق النار، أو الفهم حول حدود وقف إطلاق النار من الناحية الجغرافية ومن الناحية العسكرية. بمعنى ربما تتفق الولايات المتحدة وإسرائيل على تسويق موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار، لكن ضمن هذه الضوابط التي يرسمها نتنياهو بالنار الآن.
0: شكرا جزيلا لكم دكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، والسيد جوني منير الكاتب والمحلل السياسي، كنتما معنا في قراءة هذا المشهد المتصاعد في لبنان في ظل ما نشاهده على الهواء مباشرة من غارات إسرائيلية مستمرة. وهذه التغطية مستمرة معكم وزميلة وسيلة علمي.
3: شكرا ميادة. مستمرون إذن في هذه التغطية، ونبدأ بهذه التطورات المستمرة من الجنوب اللبناني، حيث يتواصل القصف الإسرائيلي على بلدات في جنوب البلاد، كما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا جديدا بالإخلاء لسكان 10 قرى في قضائي النبطي وجزين جنوب لبنان إلى جانب بلدة ميدون في البقاع الغربي. وهذه صور مباشرة نتابعها من جنوب لبنان وغارة إسرائيلية على بلدتي زبقين وصديقين جنوبي لبنان. ومعنا الآن مراسلة الجزيرة كاترين حنا منصور في جنوب لبنان للوقوف عند آخر هذه التطورات وهذه الغارة الإسرائيلية الجديدة.
4: نعم وسيلة، هي سلسلة غارات رصدناها خلال الدقائق الثلاث الماضية، أولها كانت باتجاه بلدة القليلة، وأخرى تبعتها على بلدة زبقين، وثالثة على صديقين، بالإضافة إلى غارتين أخريين على بلدتي ياطر وحريس في قضاء بنت جبيل. القليلة وصديقين وزبقين تقع جميعها في قضاء سور، أما حريس كما ذكرنا وياطر فهي في بنت جبيل، وهذا ما تزامن مع تحليق للمقاتلات الإسرائيلية على علو منخفض جدا هنا فوق أجواء منطقة سور، ويتزامن أيضا مع ترقب لغارات إضافية ربما في الدقائق المقبلة باتجاه 10 بلدات كان قد

0: وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إليها هذا الصباح وطالب سكانها بإخلائها. نحن الآن نرصد غارة جديدة وسيلة، غارة جديدة على بلدة المنصوري هنا في منطقة صور أيضا مباشرة مقابل موقعنا. إذن هي الغارة الرابعة في غضون دقائق قليلة باتجاه هذه المنطقة التي كنا نسمع أيضا قصفا مدفعيا باتجاهها منذ ساعات الصباح الأولى، وها هي المقاتلات تقصفها تباعا. إذن أربع غارات على المنصوري، على القليلي وزبقين وصديقين وياطر وحريص أيضا. في هذه الأثناء نشاهد الدخان المتصاعد من هذه البلدة التي تتعرض بشكل مستمر للغارات الإسرائيلية وللقصف المدفعي، لا سيما وأنها تقع مباشرة مقابل بلدة البياضة التي تحتلها إسرائيل. تشرف تلك البلدة كونها تقع على تلة تشرف على كل هذه البلدات التي تتعرض للقصف في هذه الأثناء هنا في قضاء صور. كنا نتحدث عن الإنذار الإسرائيلي وسيلة إلى 10 بلدات تقع في النبطية وجزين، بالإضافة إلى بلدة ميدون في البقاع الغربي، وهذا يؤشر إلى أن إسرائيل ما زالت مستمرة في هذا النمط من توسيع نطاق عملياتها وقصفها وهجماتها التي كنا قد رصدناها في اليومين الماضيين تكثيفا لها بشكل لافت، لا سيما أن هذه الغارات بعضها كان يترافق مع إنذارات شملت أكثر من 30 بلدة في اليومين الماضيين، ولكن بعضها الآخر لم تكن تسبقه إنذارات وكان يقصف بعنف عددا كبيرا من البلدات في أقضية صور والنبطية وصيدا وبنت جبيل وجزين وأيضا البقاع الغربي كسحمر ولباية وقلية ومجر غرة. هذه الغارات تسفر عن أعداد متزايدة من الضحايا بين شهداء وجرحى، هذا ما تشير إليه بيانات وزارة الصحة التي تصدرها بشكل يومي، بحيث أنها تحدثت بالأمس في آخر حصيلة إجمالية للضحايا منذ بدء هذه الحرب عن أكثر من 3150 شهيدا وعن 9400 جريح وأكثر، بين هؤلاء عدد كبير من المسعفين وفقا لوزارة الصحة أيضا، بالإضافة إلى أعداد أخرى من الأطفال والنساء والمدنيين. أشير أيضا وسيلة في هذا الوقت ونحن ما زلنا نرصد هذه الغارات هنا على منطقة صور إلى أن هجمات حزب الله كانت بدورها متواصلة أيضا بالأمس على بلدات عدة هنا في جنوب لبنان تحتلها إسرائيل، حيث استهدف الجنود الإسرائيليون وآلياتهم أيضا بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية من نوع أبابير وفقا لبيانات الحزب، وأيضا بالقذائف المدفعية، حتى أن بلدة البياضة التي تقع مقابلنا مباشرة وتتمركز فيها القوات الإسرائيلية كانت تعرضت لسبع عمليات وهجمات من قبل حزب الله، استهدف فيها المركز القيادي المستحدث هناك، بالإضافة إلى التجهيزات الفنية والتجمعات للجنود الإسرائيليين. وكنا بالأمس تابعنا صورا حصلت عليها الجزيرة لتحليق المسيرات مسيرات حزب الله فوق تلك البلدة المحتلة، وما كشفته هذه المسيرات عن الإصابات المباشرة التي كانت تحققها المسيرات الانقضاضية في المراكز ومرابط المدفعية في تلك البلدة، لا سيما وأن معظم هذه البلدات هنا في منطقة صور تقصف بمربض المدفعية المستحدث في تلك البلدة بعد أن تمركزت فيها القوات الإسرائيلية واحتلتها قبل أكثر من شهرين. إذن هذا هو الحال حاليا في جنوب لبنان على المستوى الميداني، علما أن المستوى السياسي ليس أقل تعقيدا وليس يعني أقل تأزما، لا سيما مع التصريحات المتتالية من قبل حزب الله التي تؤكد أنه سيبقى في الميدان طالما أن إسرائيل تحتل لبنان وتهاجم وتعتدي في بلدات عدة، والتي طالب فيها أيضا السلطات اللبنانية بالتراجع عن المفاوضات مع إسرائيل وبالتراجع عن قرار حصرية السلاح لأنه في هذه المرحلة يخدم المشروع الإسرائيلي، ولكن السلطات اللبنانية في المقابل يبدو أنها مصرة أيضا على تمسكها بخيار التفاوض وأن لا تنازل ولا استسلام في هذا الخيار، وفقا لما أعاد التأكيد عليه هذا الصباح الرئيس اللبناني جوزيف عون.
1: وبالعودة إلى هذا المشهد الميداني المتصاعد في الجنوب اللبناني، غارات إذن نتابعها على الهواء مباشرة. بالنسبة للإنذارات كاترين التي تم توجيهها اليوم لعشر بلدات بإخلائها من سكانها، هل هي من ضمن هذه

0: القرى التي تم بالفعل استهدافها وماذا عن وضع السكان فيها؟
1: جميعها قرى إما أنها ذكرت بإنذارات سابقة وإما أنها تقصف بشكل يومي، على سبيل المثال النبطية تحت وزبدين وكفر رمان، جميعها بلدات ويعني تقصف بشكل يومي بإنذارات وبدون إنذارات، بالإضافة إلى بلدات أخرى أيضا في جزين تقصف بشكل يومي كعرب صليم وغيرها. البقاع الغربي أيضا يقصف بشكل مستمر، وبالتالي الإنذارات غالبا ما تكون متجددة، يعيد فيها الجيش الإسرائيلي تذكير السكان هناك بضرورة الإخلاء، علما أن هذه البلدات ربما ليست مأهولة بشكل كامل نتيجة هذا القصف المستمر، ولكن ليست فارغة أيضا من سكانها بشكل كامل، لأن هناك الكثير من العائلات التي لم تعد تجد مأوى لها في أماكن أخرى وفي مراكز الإيواء، وهي فضلت أن تعود إلى قراها على الرغم من القصف. هي فور انتهاء القصف تعود مجددا إلى منازلها وإلى أرضها، وما إن يصدر الإنذار المتجدد تعود لتنزح مجددا. هذا بات مشهد يتكرر هنا في جنوب لبنان، ويشكل الكثير من التحديات والألم والصعوبات بالنسبة لهذه العائلات التي تنزح أحيانا 4 أو 5 مرات في غضون أسابيع قليلة، أحيانا ما تنتظر في الطرقات وفي الشوارع إلى حين انتهاء القصف الإسرائيلي لتعود إلى منازلها، وأحيانا تقصف هذه المنازل، لا سيما وأننا من خلال بيانات وزارة الصحة وما تصدره فرق الدفاع المدني، غالبا ما يكون هناك عائلات كثيرة مجتمعة في منزل واحد، فيستهدف هذا المنزل ويسقط شهداء وجرحى، بينهم أطفال ونساء ومدنيون من عائلات واحدة، وهذا ما يؤشر إلى أن هذه البلدات لا تزال مأهولة وإن بنسبة ضئيلة جدا نتيجة هذا القصف المستمر الذي يستهدفها بعد صدور الإنذارات التي باتت تصل إلى مناطق كثيرة شمال نهر الليطاني، وصولا إلى صيدا التي قصفت فيها بالأمس 3 بلدات هي الخرايب وكوثرية الرز وأزرارية، ونتحدث عن بلدات تبعد كيلومترات كثيرة عن الحدود الجنوبية للبنان.
0: طيب كاترين، كما قلت يومين ماضيين شهدنا فيهم تكثيف كبير للعملية العسكرية الإسرائيلية، كمتابعة لهذا التصعيد الإسرائيلي المستمر في فترة ما يسمى بالهدنة، كيف ترين هذه الوتيرة، وتيرة الغارات الإسرائيلية، وماذا عن جغرافيا الاستهداف كذلك؟
1: الوتيرة كانت على كثافتها منذ دخولنا في المرحلة الثالثة من تمديد وقف إطلاق النار منذ أكثر من أسبوع، ولكنها في اليومين الماضيين تكثفت ربما بشكل أكبر. هذه الوتيرة تسارعت لناحية عدد الغارات وأيضا الرقعة الجغرافية التي شملتها، كما سبق وأشرت هناك بلدات عدة وصلت إلى قضاء صيدا، إلى أيضا البقاع الغربي. قبل يومين كنا إزاء 7 غارات متتالية على البقاع الشمالي عند الحدود، يعني بالقرب من الحدود السورية اللبنانية عند السلسلة الشرقية لجبال لبنان، نتحدث عن محيط بلدة بريتال وبلدة الخريبي، وهذا كان يعني من شأنه أن يشكل تصعيدا إضافيا لأنه قصف بلغ العمق اللبناني. وهذا أيضا يعني لاحظنا أيضا وسيلة أن هذا الأمر تزامن مع كل ما كنا نسمعه من أخبار متداولة عن احتمال للتوصل إلى اتفاق وشيك بين إيران وأمريكا، وما إذا كان سيكون لذلك الاتفاق أي انعكاسات على المشهد الميداني هنا في لبنان، لا سيما وأن حزب الله كان قال إنه تلقى رسالة من وزير الخارجية الإيراني قبل يومين أفاده فيها بأن لبنان سيكون مشمولا بأي اتفاق لأي اتفاق بين طهران وواشنطن. ولكن على ما يبدو يعني هذا الأمر تزامن مع استمرار التصعيد، لأنه كما نعلم إسرائيل هناك أولويات بالنسبة لها، هي مسألة البقاء في المنطقة العازلة التي احتلتها على مدى الأشهر الماضية، مسألة حرية حركتها أيضا وحقها في الدفاع عن نفسها من خلال استهدافها كل ما ترى فيه تهديدا لأمنها ولأمن مستوطناتها الشمالية كما تقول، وهذا ما من شأنه أن يشكل مزيدا من التحديات أمام السلطات اللبنانية التي وبالتوازي مع المسار التفاوضي الجاري بين الإيرانيين والأمريكيين تعمل على مسار آخر تعول عليه بشكل أساسي، وهو التفاوض المباشر مع إسرائيل. وهذا ما تجدر الإشارة إليه إلى أننا على مسافة أيام قليلة من اجتماع يتوقع أن يعقد في

0: 24 من هذا الشهر في البنتاغون بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية من أجل البحث في المسار الأمني وترتيبات أمنية لا تزال غير واضحة حتى هذه اللحظة، إضافة إلى اجتماع آخر وهو يشكل الجولة الرابعة من التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل يتوقع أن تعقد في 2 و3 من شهر حزيران يونيو المقبل. إذن نحن أمام أيام مفصلية، يتوقع أن يبقى التفاوض تحت النار تماما كما كان الحال في مختلف جولات التفاوض السابقة بين لبنان وإسرائيل التي جرت أيضا في واشنطن.
1: كاترين، وفي استكمال لما ذكرتيه أمام نوايا إسرائيل في جنوب لبنان، في مقابل هذا الحديث الإيراني على ضرورة أن يشمل أو يشمل لبنان في أي اتفاق نهائي، كيف ينظر في الداخل اللبناني إلى هذا الحديث عن الاقتراب من التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟ هل هو بترحيب أم بخشية وتوجس؟
0: على مستوى الشعب هناك ترقب كبير لأي تطور من شأنه أن يؤدي إلى وقف الحرب في لبنان، لأن اللبنانيون كما نعلم وسيلة تعبوا من هذه الحرب، وكان هناك ترقب أن تحصل تطورات وأن يكون لبنان فعلا مشمولا بعملية وقف الحرب. ولكن كما نعلم أيضا هناك انقسام كبير في لبنان حيال هذا الموضوع. منذ بدء وقف إطلاق النار في شهر نيسان أبريل الماضي كان هناك انقسام حول ما الذي أدى إلى وقف إطلاق النار. السلطات اللبنانية كانت ترى أن المسار التفاوضي مع إسرائيل الذي جرى للمرة الأولى بين سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن قبل أيام من وقف إطلاق النار كان هو السبب الذي نتج عنه وقف الحرب والذهاب نحو هدنة لمدة 10 أيام كمرحلة أولى، بينما كان حزب الله يرى أن المفاوضات التي كانت تجري في إسلام أباد بين إيران وأمريكا هي التي أدت إلى وقف إطلاق النار. وهذا الانقسام لا يزال ساريا حتى هذه اللحظة بين حزب الله وحلفائه من جهة وبين لبنان الرسمي من جهة أخرى، لاسيما وأن حزب الله يرى أن التفاوض المباشر مع إسرائيل هو غير مجد، بل من شأنه أن يجر لبنان إلى تقديم مزيد من التنازلات وفقا لوصفه، وأنه يؤدي في المقابل إلى تحقيق إسرائيل مكاسب كثيرة. لذلك يكرر حزب الله مرارا دعوته السلطات اللبنانية إلى التراجع عن هذا التفاوض المباشر، وهو يفضل التفاوض غير المباشر. وهذا ما كان أعاد التأكيد عليه بالأمس نعيم قاسم الأمين العام للحزب الذي قال إن على السلطات اللبنانية أن تتراجع عن هذه المفاوضات. ولكن بالنسبة للبنان الرسمي لا بديل عن خيار التفاوض، خيار الحرب تمت تجربته ولم يوصل لبنان إلا إلى مزيد من الخراب والدمار والشهداء والجرحى ومزيد من المساحات المحتلة في جنوب لبنان. لذلك هو مصر لبنان الرسمي على هذا الخيار، هو يتجه إلى استكمال هذه المفاوضات كما ذكرنا في نهاية هذا الشهر في واشنطن، ويعتبر أن ليس في ذلك لا تنازل ولا استسلام.
1: ابقي معنا كاترين حنا مراسلتنا من سور في جنوب لبنان. نتحول الآن إلى رام الله ومعنا من هناك مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، إذن غارات لا تتوقف في الجنوب اللبناني وهي بالتأكيد تأخذ مسارا تصعيديا، في المقابل عمليات حزب الله كذلك مستمرة وأعداد الجنود القتلى ارتفع إلى 11 منذ وقف إطلاق النار. أجمل لنا كل هذه المعطيات وجديد المواقف الإسرائيلية.
2: في هذه الأثناء هناك مسيرة أطلقها حزب الله وهي ما زالت في الأجواء، تسللت من منطقة مسقاف عام إلى بيت هليل إلى كريات شمونة، ولم يعلن بعد ما إذا تم اعتراضها أم سقطت أم أسقطت، وهي المسيرة الثانية هذا اليوم. في الصباح كانت هناك أيضا مسيرة أخرى ودوت صافرات الإنذار في مناطق عرب العرامشي والقطاع الغربي من الجليل الأعلى أو جليل الغربي، وأعلن الجيش لاحقا بأنه فقد الاتصال بها ومن ثم اختفت ولم يعد يتحدث بهذا الخصوص. جاء ذلك بعد أن كان قد اعترف بمقتل جندي وإصابة آخر بجراح خطيرة جراء انفجار مسيرة أطلقها حزب الله بقوة عسكرية إسرائيلية في منطقة قرية إبل بالقطاع الغربي، واشتبه بأنها تمكنت حتى من اختراق الشباك التي تحمي إحدى المدرجات المدرعات والانفجار فيه، وهو الجندي الثاني الذي يعلن عن مقتله خلال اليومين الأخيرين، حيث كان هناك جندي من سلاح التكنولوجيا قد قتل أيضا بانفجار مماثل يوم الجمعة مساء في قاعدة بيرانيت، وهي بعمق كيلومتر داخل إسرائيل، مما رفع عدد الجنود الذين قتلوا منذ بداية وقف إطلاق النار في لبنان في 16 من الشهر الماضي إلى 11، من بينهم 7 قتلوا جراء هذه المسيرات المتفجرة التي يشغلها حزب الله بواسطة الألياف الفضائية. وارتفع ذلك أيضا في الألياف الضوئية وارتفع بذلك عدد الجنود والضباط الذين قتلوا منذ بداية الحرب على لبنان في 2 من مارس الماضي إلى 23. هذا الموقف المتواصل يقابله من الجانب الإسرائيلي أيضا تصعيد واضح، وهو أنه خلال 24 ساعة الماضية منذ صباح أمس حتى اليوم قد وجه إنذارات 3 مرات إنذارات لقرى لبنانية، وباشر بعمليات قصفها بقوة ضارية، رغم أن إسرائيل تتذرع بأن الرئيس الأمريكي يغل يدي قواتها في لبنان وهي غير متمكنة من القيام بعمليات ضارية، إلا أنها تواصل هذه العمليات على نطاق واسع ولافت في الوقت نفسه، لأن الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية كما يبدو يريدان تثبيت واقع عسكري يكون فيه الحدود الأمنية لإسرائيل قد امتدت بعمق لبنان بعمق 15 كيلومترا، هذا الشريط الذي يريد إبقاءه تحت سيطرته بوجود 5 قواعد عسكرية دائمة فيه، بالإضافة ل 400 كيلومتر مربع في منطقة سوريا وأخرى في 60% من قطاع غزة. الحكومة الإسرائيلية تداعت من قبل نتنياهو لاجتماع غدا في هيئتها كمجلس وزاري مصغر للشؤون الأمنية والسياسية، وحسب ما أعلن هذا يأتي على خلفية التقدم الحاصل في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والذي ترى إسرائيل من أنه قد يشمل لبنان أيضا، لذلك تريد تثبيت واقعا أمنيا في الجبهة اللبنانية قبل أن يمتد وقف إطلاق النار ويلزمها بوقف إطلاق النار بشكل كامل. التصريحات الإسرائيلية بهذا الخصوص تنم عن غضب وعن نظرة ترى بهذا الاتفاق، وإذا ما تكللت الجهود الدبلوماسية فعلا بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وأمريكا بأنه أمر سيء لإسرائيل وكان يخالف كافة التوقعات، لأن نتنياهو طيلة الفترة الماضية كان يضغط باتجاه إعادة استئناف الهجمات والحرب ضد إيران، وقوبل برد أمريكي فاتر على ما يبدو، لأن المعلومات التي وصلت إلى إسرائيل تقول أن الرئيس الأمريكي كان يتهرب من الرد على اتصالاته الهاتفية الكثيرة، وكان يوعز لمساعديه بأن يقوموا بذلك.
1: وليد، وأنت تحدثنا نشاهد هذه الصور المباشرة وغارتان جديدتان هذه المرة على بلدتي الحلية والمنصوري بقضاء صور جنوب لبنان. منطقة المنصوري سبق وأن تعرضت للعديد من الغارات الإسرائيلية، إذن هو تصعيد مستمر وغارات إسرائيلية لا تتوقف على بلدات وقرى جنوبية في لبنان. أعود إليك وليد بخصوص الاجتماع الذي سيعقد على مستوى المجلس الوزاري الأمنية السياسية المصغر غدا في ضوء مفاوضات واشنطن وطهران، ما المطروح على الطاولة لا سيما في ضوء هذا الغضب الإسرائيلي كما تفضلت؟ وقبل أن تجيبني أنوه إلى أن هناك غارة جديدة نتابع ونشاهدها الآن مباشرة من جنوب لبنان، لا أدري بالضبط هذه الغارة استهدفت أي منطقة بالضبط، لكن قبل قليل تحدثنا على بلدتي الحنية والمنصوري. واسمح لي وليد سأعود إليك، لكن الآن أعود إليك من جديد كاترين حنة للوقوف عند هذه المستجدات وهذه الغارات الإسرائيلية الجديدة.
0: نعم نعم وسيلة ما نرصده الآن هي غارة على بلدة القليلة هي الغارة الثانية لهذا اليوم على تلك البلدة في منطقة صور، ولكن ما شاهدناه قبل ذلك ونعود بالكاميرا إليه بكاميرا الزميل علي ماجد كان قصفا بالقنابل الحارقة باتجاه بلدة الحنية ومحيط بلدة المنصوري. كنا نشاهد القنابل الحارقة وهي تتساقط باتجاه تلك البلدة بشكل متواصل، ما أدى إلى يعني تصاعد هذا الدخان الأبيض.

0: الذي نشاهده الآن في بلدة الحنية ومحيطها. نعود بالكاميرا إلى بلدة القليلة. أذكر بأننا كنا شهدنا في الدقائق الأخيرة أيضا في الرسالة السابقة معكم وسيلة سلسلة غارات متتالية حصلت في غضون دقائق قليلة على بلدات المنصوري والقليلي وصديقين وزبقين هنا في صور، وأيضا على حاريس وياطر في بنت جبيل، كلها نرصدها الآن مباشرة، علما أن هذه البلدات لم يتحدث عنها الإنذار الإسرائيلي، ولكنها تقع في منطقة حساسة، منطقة تتعرض بشكل يومي للقصف الإسرائيلي، إما بالمقاتلات كما نشاهد الآن، وأيضا بالمدفعية وبالقنابل الحارقة.
1: وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها إسرائيل القنابل الحارقة في قرى ومدن وبلدات لبنانية، ليس كذلك؟ قبل ذلك كان في زوطرة الشرقية.
0: صحيح، هي تعتمد دائما القنابل الحارقة في كثير من الأحيان منذ بدء الحرب وحتى بعد الدخول في مرحلة وقف إطلاق النار، وهي غالبا ما تسعى من خلالها إلى إحراق مساحات واسعة طبعا لأهداف عسكرية وأمنية، وهذا ما يحصل لاسيما في البلدات التي فيها الكثير من المساحات الحرجية والأشجار التي باتت تتأذى بشكل كبير من هذه القنابل الحارقة التي هي مخالفة لكل القوانين الدولية وفقا للسلطات اللبنانية ولمنظمات الأمم المتحدة التي كانت تتحدث غالبا عن عدم شرعية وعدم يعني جواز أن تستخدم إسرائيل هذه القنابل في الحرب على لبنان، لما لها من أضرار على الأرض على المساحات الزراعية وأيضا على المواطنين، علما أن هذه المناطق التي نشاهدها الآن لم تعد مأهولة وسيلة لأنها تتعرض كما ذكرنا بشكل يومي للغارات، وهي قريبة جدا من البلدات التي باتت محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي هنا في قضاء صور. إذن قصف بالقنابل الحارقة نرصده مباشرة على بلدة الحنية وعلى محيط بلدة المنصوري، بالإضافة إلى غارات متواصلة على عدد من البلدات هنا في منطقة صور، بالتزامن مع سماعنا طلقات المدفعية من وقت لآخر لم نتمكن من رصد النقاط التي استهدفت بالمدفعية، قد تكون باتجاه البلدات في القطاع الأوسط لا تظهر علينا الآن، ولكن نسمع الطلقات بشكل متواصل منذ الصباح من مرابض المدفعية هنا في هذه المنطقة، والآن نسمع أيضا طلقات إضافية من المدفعية الإسرائيلية باتجاه القطاع الأوسط ربما على ما يبدو من الصوت، ولكن لا يمكننا أن نؤكد باتجاه أي بلدة بالتحديد في هذه الأثناء.
1: وطبعا ونحن نشاهد هذه الصور المباشرة من الجنوب اللبناني واستمرار هذه الغارات الإسرائيلية في تصعيد إسرائيلي مستمر، نذكر بأبرز المناطق القرى والبلدات التي تم استهدافها اليوم كاترين.
0: نعم وسيلة، صباحا كنا أفدنا عن غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين في منطقة بنت جبيل في القطاع الأوسط، تلك البلدة التي قصفت بسلسلة غارات خلال الأيام الماضية، وكان عدد كبير من هذه الغارات استهدف محيط المستشفى في تلك البلدة وأدى إلى أضرار جسيمة فيه. أيضا قبل قليل أذكر بالبلدات التي رصدناها هنا بالكاميرا مباشرة وهي تقع جميعها في قضاء صور، نتحدث عن المنصوري والحنية والقليلة وصديقين بالإضافة إلى زبقين، ونضيف إليها أيضا بلدتان هما حاريس وياطر في قضاء بنت جبيل. ولكن أعود وأذكر بالتهديد الإسرائيلي والإنذار الذي شمل هذا الصباح 10 بلدات تقع في منطقة النبطية وجزين وفي البقاع الغربي، نترقب أن تشهد الساعات المقبلة غارات باتجاه تلك البلدات، علما أن التركيز بالقصف الإسرائيلي كان لافتا بالأمس وقبله باتجاه منطقة النبطية تحديدا، حيث يمكن الحديث عن عشرات الغارات الإسرائيلية المتتالية على عدد كبير من البلدات في تلك المنطقة، نتحدث عن يحمر شقيف، عن زوطر الشرقية وزوطر الغربية، حروف، دوير، تول، عرب صليم، بلدات أخرى أيضا في النبطية، جميعها قصفت مرات عدة، البلدة الواحدة كانت تقصف بسلسلة غارات وليس بغارة واحدة.

ومعظمها أيضا كانت تشمله الإنذارات. يبدو أننا أيضا نرصد غارة جديدة الآن ننتقل إليها مجددا بالكاميرا على بلدة كفرة في بنت جبيل، أيضا في قضاء بنت جبيل. إذن كفرة تضاف إلى حريص وياطر، هذه البلدات التي تقع في قضاء بنت جبيل يبدو أنها في مرمى الغارات الإسرائيلية.

0: يمكننا في هذه الأثناء أن نحدد وجهتها، ولكن يبدو أن التصعيد هو سيد الموقف في هذه الأثناء، علما أن المسيرات الإسرائيلية تحلق على علو منخفض جدا في أجواء مدينة صور بينما نتحدث إليكم الآن وسيلة. إذن غارة على كفرة، قبلها على القليلي والحني وزبقين وصديقين وياطر وحريص. نحن أمام سلسلة غارات متتالية رصدناها خلال أقل من نصف ساعة معكم باتجاه هذه المنطقة هنا في صور وأيضا بنت جبيل. كنت أتحدث عن النبطية التي شملها الإنذار والتي كانت في مرمى الغارات بشكل مكثف خلال الساعات الماضية، وكان هذا الأمر لافتا التركيز على النبطية. هناك بلدات كانت تذكر في كل إنذار يصدر عن الجيش الإسرائيلي، على سبيل المثال النبطية تحت زبدين، النبطية الفوق عرب صليم، ذكرت في كل الإنذارات الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين، وهي فعلا كانت تتعرض للقصف الإسرائيلي العنيف. أيضا هناك صير الغربية التي سقط فيها 11 شهيدا وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، بينهم طفل وست نساء، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى بينهم نساء وأطفال أيضا، حيث أن فرق الإسعاف بقيت تعمل هناك على مدى ساعات طويلة في صير الغربية من أجل رفع الأنقاض وانتشال الشهداء والجرحى. هناك بلدة دوير التي أفدنا عن إصابات أيضا فيها والتي تعرضت لسلسلة غارات. عرب صليم بدورها تعرضت لسلسلة غارات إسرائيلية أيضا، وبعضها ما أسفر عن شهداء وجرحى. كانت وزارة الصحة كذلك تحدثت عن أن هناك مسعفين بين الشهداء والجرحى، تحدثت عن استشهاد مسعف وعن إصابة 4 مسعفين على الأقل. قبل أيام كنا أمام إصابة جندي في الجيش اللبناني باستهداف لثقنة للجيش اللبناني في مدينة النبطية. هناك أيضا استهداف بالأمس لمدينة النبطية من خلال القصف المباشر على مركز للدفاع المدني، ولكنه كان خاليا وبالتالي لم يؤدي إلى إصابات. ولكن كل هذه الأهداف التي تقصفها المقاتلات الإسرائيلية بشكل مباشر تؤشر إلى أننا أمام مزيد من التصعيد. نوعية الأهداف، كثافة الغارات وعددها وتيرتها المتسارعة في أوقات متقاربة بالتزامن مع الإنذارات وما
1: سأعود إليك كاترين
0: من عمليات نزوح لمئات العائلات في جنوب لبنان.
1: سنعود لك طبعا لاستكمال متابعة هذه التطورات وهذا المشهد التصعيدي من الجنوب اللبناني. الآن نتابع بالمزيد من التفاصيل بشأن آخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان، ونستعرض كل ذلك على الخريطة التفاعلية مع زميل محمود الزيبق. إليك محمود.
2: شكرا وسيلة ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن بينما نتحدث إليكم وكما أشارت شبكة مراسلينا قبل قليل، مجموعة من الغارات تحدث حاليا في هذا الوقت تحديدا مباشرة إلى المواقع. طبعا هذه الغارات تستهدف عدة أقضية في لبنان، بدءا من البقاع الغربي جيزين وصولا إلى النبطية وبنت جبيل جنوبا، وعلى الشريط الساحلي طبعا في الغرب أقضية صيدا وصور. طبعا نبدأ من حيث كانت تتحدث كاترين حنا قبل قليل هنا، حيث غارات رصدتها كاميرا الجزيرة استهدفت عدة مناطق هنا، سواء في القليلة، في زبقين، في المنصوري، صير الغربية، وفي كفرة. غارات واسعة استهدفت هذه المناطق هنا في الأقضية الغرب في صور، حيث كانت كاترين حنا أيضا هناك غارات واسعة في قضاء النبطية، لا سيما على عرب صليم. عدة غارات، سلسلة غارات حقيقة على عرب صليم، حيث وفقا لوزارة الصحة اللبنانية استشهد مواطنين اثنين، وكذلك أصيب أكثر من 10 أشخاص بينهم مسعف في الهيئة الإسلامية التابعة لحزب الله. أيضا كذلك كان هناك غارات على صير الغربية، حيث استهدفت هذه الغارة وفقا لوزارة الصحة اللبنانية منزلا، أسفرت عن استشهاد 11 شخصا وفقا لإعلان وزارة الصحة اللبنانية. إذا مجموعة غارات كما ذكرنا تبدأ من البقاع الغربي إلى بنت جبيل جنوبا، وأيضا في أقضية الغرب في صور وصيد. هذه الغارات بينما نتحدث إليكم ما زالت تحدث حتى الآن، وهناك إنذارات جديدة. طبعا نشير إلى وجود إنذارات في عدة مناطق، طبعا خاصة في أقضية النبطية والبقاع الغربي. هنا في عين قانة هناك إنذار جديد، الويزة، ميدون، عرب صليم، كفر الرمان، زبدين، حاروف، الدوير، والنبطية تحت، كل هذه المناطق شهدت إنذارات قبل قليل وفي الساعات الأخيرة. وبينما نتحدث عليكم بدأت قوات الاحتلال بقصف بعض هذه المناطق في هذه الأماكن، وعادة هذه الإنذارات يعني تصل بهذا الشكل كما تلاحظون، إنذارات توجهها قوات الاحتلال للساكنين في هذه البلدات والقرى.

0: بإخلائها والابتعاد عنها لمسافة عادة تصل إلى كيلومتر. إذن إضافة إلى هذه الغارات كان حزب الله قد أعلن عن عدد من العمليات التي نفذها هنا في عدة مناطق. واحدة من أهم هذه العمليات التي أعلنها هنا في البياضة، حيث قال إنه استهدف موقعا عسكريا لقوات الاحتلال. في هذا الموقع هاجم حزب الله بالمسيرات الانقضاضية وبالمدفعية وفقا لما أعلنه. أيضا كان هناك استهداف آخر لتلة نمر الجمل في مقابل علم الشعب. هذه التلة قال حزب الله أنه استهدف مجموعة من جنود الاحتلال كانت قد بدأت انتشارها أو أعادت انتشار، أحدثت موقعا عسكريا في هذه التلة نمر الجمل في مقابل علم الشعب. إذن أيضا داخل إسرائيل كان هناك بعض الإنذارات، بعض صفارات الإنذار في داخل في شمال إسرائيل. نتحدث عن مستوطنة شتولة حيث دوت صفارات الإنذار، وكذلك عن عرب العرامشة دوت صفارات الإنذار في أقضية الجليل هنا في شمال إسرائيل. إذن ما يزال أهم أحداث الساعة هو القصف الذي والغارات التي تشنها قوات الاحتلال على عدد من مناطق لبنان، بينما نتحدث إليكم وربما هناك المزيد من التفاصيل سنتابعها معكم أولا بأول على بقية النشرة. شكرا وسيلة.
1: شكرا جزيلا لك محمود. ونناقش هذه التطورات في الجنوب اللبناني مع ضيفنا من بيروت إلياس فرحات، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سيد إلياس. ما تقوم به إسرائيل في هذه الأثناء من تصعيد وغارات مكثفة تشمل قرى وبلدات عديدة مع استخدامها قنابل حارقة في بلدة الحنية اليوم، ما دلالاته برأيك؟
2: هذا جزء واستمرار للضغط العسكري على قرى لبنانية وعلى السكان المدنيين وعلى ما تعتقده إسرائيل أنه جمهور حزب الله. يعني هناك أهداف معظمها مدنية، لا يمكننا أن نلغي أن هناك هدفا عسكريا في إحدى هذه الهجمات، لكن الخسائر التي تعلن والتي تصدر عنها وزارة الصحة والهيئات الصحية الخاصة في لبنان لا تشير إلى أن هناك استهداف لمقاتلين. يعني في سيل غربية مثلا 11 شهيدا بينهم 6 نساء و3 أطفال، يعني وبناية سكنية. يعني هذا لفرض مزيد من الضغط على الشعب في الجنوب وعلى حزب الله وعلى الحكومة اللبنانية، أيضا ضغط كبير لأن مسألة النزوح وعدم العودة هي تضغط بثقلها في الداخل اللبناني على الحكومة. ومن المرتقب أن تستمر إسرائيل في هذا النهج وتصاعده، خاصة أنها كانت بداية تقوم بعمليات قصف في منطقة جنوب الليطانية. الآن معظم القصف يتركز شمال الليطاني وخصوصا في محيط مدينة النبطية، والآن انتقلوا إلى البقاع الغربي ومنطقة جزين. يعني هذا يدل أن إسرائيل بذهنها توسيع القصف الجوي، مع الإشارة إلى أنها لم تتقدم في البر منذ أكثر من شهر ولا سنتيمتر. يعني تحاول التقدم برا من جهة رشيف، من جهة إلى المنصوري وإلى بيوت السياد، من رشيف إلى المنصوري وبيوت السياد، ومن جهة دير السريان في القطاع الشرقي، من دير السريان تلة راج باتجاه زوطر الغربية، لكنها لم تتقدم حتى الآن. كل الأعمال العسكرية تقوم بها القوات الجوية الإسرائيلية في أعمال قصف على أهداف متنوعة وقرى متنوعة.
1: بالنظر إلى نوعية الغارات والخريطة الجغرافية كذلك لهذه الغارات، ما الواقع الأمني الذي تريد إسرائيل تثبيته في هذه المرحلة برأيك؟
2: يعني طبعا إسرائيل تريد تثبيت واقع أمني، تريد تثبيت منطقة عازلة تسميها صفراء، لكن بالمقابل حزب الله يعني هناك قرار معلن من أكثر من مرة على غير مسؤول في حزب الله، وهو لا عودة إلى ما قبل، إلى وضع الذي ساد بعد 27 نوفمبر 2024، أي أن حزب الله يلتزم بوقف إطلاق النار وإسرائيل لديها حرية العمل. حزب الله لا يريد أن يوقف إطلاق النار إلا بعد العودة إلى ما قبل 24، حيث تتوقف إسرائيل عن إطلاق النار وتنسحب من لبنان. يعني إذا لاحظنا سيدتي، وقف إطلاق النار المعلن حاليا في لبنان وجاء عن رئيس على لسان

0: الرئيس ترامب في اتصال هاتفي للرئيس عون ولرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ثم مدده الرئيس ترامب، ثم أحاله إلى وزارة الخارجية الأمريكية لتمدده بعد لقاء وفدين لبناني وإسرائيلي لمدة 45 يوما. لكن هذا الوقف إطلاق النار لا يتضمن أي آلية تنفيذ ولا مرجعية ولا مراقبة، فقط هو عنوان ولم يتم التقيد فيه أبدا منذ إعلان الرئيس ترامب حتى الآن، يعني إسرائيل لم تلتزم به.
1: لكن الآن
0: هناك تعويل على اتفاق وقف إطلاق النار في مذكرة.
1: نعم، وهذا ما أريد السؤال بخصوصه، ما علاقة ما يجري الآن من تصعيد إسرائيلي بهذه التفاهمات الحالية بين إيران وواشنطن، لا سيما وأن الحديث إيرانيا عن أن جبهة لبنان يجب أن تكون مشمولة بأي اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار؟
0: يعني ما تسرب من مسودة مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أعلنت في وسائل الإعلام الأمريكية ومن ضمنها أكسيوس حسب ما أذكر، أن هناك إنهاء حالة الحرب في المنطقة بما فيها لبنان، في ذكر للبنان في موضوع إنهاء حالة الحرب. وأيضا هناك بند آخر في مذكرة التفاهم هو احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي الدول. هذا يدل بالنسبة للبنان أنه يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار واحترام سيادة لبنان، أي انسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية. أعتقد أن في حال تم تأكيد على هذين البندين وتم التوقيع على المذكرة، سيصار في التفاهمات الأخرى إلى إنشاء لجنة ربما من الأمم المتحدة ربما متعددة الجنسيات لإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، أي انسحاب إسرائيل. عندها حزب الله أعتقد أنه يقبل بوقف إطلاق النار، سوى ذلك أن إبقاء الحرية العمل للجانب الإسرائيلي بقصف على ما يريد وعلى ما يشاء وفي أي منطقة، هذا سيؤدي إلى أن حزب الله سوف يستمر بإطلاق النار واستهداف القوات الإسرائيلية في المناطق المحتلة وربما في الجليل أيضا.
1: طيب سيد إلياس، كل هذه التطورات الميدانية برأيك كيف ستنعكس على المسار الأمني ضمن اجتماعات البنتاغون بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي نهاية هذا الشهر؟
0: يعني ما أعلن في لبنان حول المسار الأمني أن التوجيهات التي أعطاها القائد الجيش اللبناني وفخامة رئيس الجمهورية للوفد العسكري المفاوض هو الإصرار على وقف إطلاق النار وعدم الانطلاق إلى أي يعني بند آخر إلا بعد إقرار وقف إطلاق النار وآلية تنفيذ له. أما يعني إذا دخل هذا المسار حسب ما يقال يعني في موضوع جمع السلاح واحتكار السلاح ولجان تنسيق، لا أعتقد أنهم سيصلون إلى هذه المرحلة طالما أن توجيهات رئيس الجمهورية وقائد الجيش تقضي بالإصرار على وقف إطلاق النار بادئا ببدء.
1: الإصرار على وقف إطلاق النار بادئا ببدء من قبل رئيس الجمهورية، لكن ما أوراق الضغط التي يملكها حتى يفرض هذا الشرط برأيك؟
0: هي نفس الأوراق التي يملكها بالدخول إلى مفاوضات مباشرة،
1: وهي
0: يعني يقولون أن هناك شرعية الحكومة، شرعية الدولة، الاعتراف الدولي بالمؤسسات اللبنانية وبالدولة اللبنانية، هذه مصدر قوة سياسي. يعني صحيح أن على الأرض يعني لا قوة، والجيش اللبناني تلقى أوامر بالانسحاب من قرى أمامية وتحديدا مسيحية في رماش وعنبل وهذه المنطقة، وما أدى يعني إلى إضعاف المعنويات في تلك القرى. صحيح أن الجيش اللبناني ليس لديه إمكانات للتصدي لإسرائيل، وهو يعني تجهيزه ضعيف جدا يعني، وتلك حكاية طويلة يعني حول تجهيز الجيش الضعيف، لكن يراهن الجانب الرسمي اللبناني على قوة الشرعية اللبنانية والعلاقات الدولية.
1: شكرا جزيلا لك إلياس فرحات، الخبير العسكري والاستراتيجي، حدثنا من بيروت. نعود الآن إلى مدير مكتبنا في رام الله وليد العمري. وليد، هل صدر أي جديد من الجيش الإسرائيلي بخصوص هذا التكثيف اللافت للغارات في الجنوب اللبناني؟
2: لم يصدر شيء بعد، لكن من الواضح أن هذا التصعيد الراهن الذي يقوم به

0: الجيش الإسرائيلي في لبنان من المرجح أنه سيتواصل ويستمر ويزداد وأيضا يتم تكثيفه خلال الساعات والأيام المقبلة التي تسبق عملية توقيع إن تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. ولإسرائيل من وراء ذلك هدفين: الأول هي محاولة متكررة لتخريب الجهود الدبلوماسية إذا أمكن، وكبح هذه الجهود ومنعها من الوصول إلى تسوية حقيقية سياسية. والأمر الثاني هو توسيع المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني كي تمتد بعمق الجنوب أكثر إلى نحو أكثر من 15 كيلومترا، على أساس أنه قد خط ما يسميها بحدود أمنية فيها بعمق 15 كيلومترا. لذلك متوقع أن يستمر. واجتماع نتنياهو غدا مع المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر، الهدف من ورائه أولا يأتي على خلفية ما تعتبره إسرائيل بأنه أمر في غير صالحها، وهو احتمال التقدم وتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي ستشمل إنهاء حالة الحرب أيضا في لبنان، وهو ما تنقته إسرائيل حاليا. والأمر الثاني أن نتنياهو يريد أن يضغط أكثر في اتجاه محاولة أن تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، لأنه لا يستطيع حسب حساباته، خاصة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، لا يستطيع أن يوقف الحرب ويخرج منها دون أن يكون قد تمكن من تفكيك ونزع سلاح حزب الله، والذي كان قد حدده هدفا منذ سنوات وعاد وكرره عدة مرات في الآونة الأخيرة. هذه الأوضاع لذلك مرشحة لمزيد من التصعيد، وهذا يفسر أنه خلال 24 ساعة الماضية كان هناك إنذارات 3 مرات لثلاث مجموعات من القرى اللبنانية تركزت في منطقة النبطية على بشكل خاص، وأيضا هذا القصف الجوي المكثف والمدفعي، وأيضا الدفع بقوات. الجيش الإسرائيلي يقول أنه أقام 5 قواعد عسكرية دائمة في قلب جنوب لبنان، وأن قواته تسيطر على شريط بعمق 15 كيلومترا يمتد من جنوبي مدينة صور إلى منطقة سلسلة جبال أو تلال كريستوباني التي تمتد بعمق 12 كيلومترا بين الحدود السورية اللبنانية شمالي سلسلة جبال الشيخ. وهو ما معناه أن الأطماع الإسرائيلية الإقليمية في هذه المنطقة واسعة، وهي لا تقتصر فقط على السيطرة الاحتلالية الفعلية لهذه المنطقة وتدميرها وتغيير واقعها الديموغرافي والجغرافي، وإنما السيطرة كوجود عسكري احتلالي فيها إلى أطول فترة ممكنة. الأمر الآخر، إسرائيل تريد أنه حتى لو تم التوصل وتوقيع مذكرة التفاهم، أن تبقى تحتفظ بما تسميه حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما معناه بأن أن تتمتع بحرية العمل العسكري ضد كل ما تعتبره تهديدا، سواء لقواتها أو للمناطق الإسرائيلية الشمالية. والتي قال نتنياهو أمس في بيان أو في إحاطة بأنه قد تفاهم بشأنه مع الرئيس ترامب. في جميع الأحوال ما تقوم به إسرائيل حاليا تصعيد مرشح أن يزداد ويتم تكثيفه ويستمر على الأقل إلى أن يتم توقيع مذكرة التفاهم، وهو ما لا تريده إسرائيل بتاتا.
1: وفي المقابل هي تتلقى كذلك عمليات واستهدافات من قبل حزب الله بخصوص هذه العمليات وسقوط المزيد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي. كيف يتم التعاطي مع ذلك في الداخل الإسرائيلي؟
0: فعلا، أولا إسرائيل قلقة جدا من أن حزب الله كما ترى تمكن من تحويل هذه الحرب إلى حرب استنزاف، وأن خلايا قليلة العدد له تنشط حتى في المناطق التي ما زالت تحتلها، وقد تسببت بإيقاع قتلى في الجيش الإسرائيلي، مما زاد من ناحية غضب الإسرائيليين في شمالي إسرائيل الذين يشعرون أن أمرهم مهمل من قبل الحكومة الحالية، وأنهم ما زالوا هدفا في هذه الهجمات التي ينفذها حزب الله خاصة بواسطة المسيرات التي يشغلها بالألياف الضوئية، وقد تسببت هذه المسيرات خلال اليومين الماضيين

0: مقتل جنديين في حادثتين مختلفتين في جنوب لبنان وعدد كبير من الإصابات، وأدت أيضا إلى مقتل 7 من الجنود والضباط على جانبي الحدود وليس فقط داخل لبنان منذ وقف إطلاق النار في 16 من الشهر الماضي. وارتفع عدد القتلى من الجنود والضباط الإسرائيليين منذ بداية الحرب على لبنان في 2 مارس الماضي إلى 23. واليوم قبل قليل كان هناك تسلل لمسيرة طافت في مناطق مسقاف عام وبيت هلل وأيضا كريات شمونه. و
1: نعم وليد، هذا الخبر العاجل.
0: الجيش يعلن في هذه الأثناء أيضا عن أن هناك نعم هذا هو الخبر الذي أريد أن أقوله، وهو أن الجيش أعلن في هذا الأثناء أن مسيرة سقطت وتفجرت على مقربة من قواته داخل المحتل من الجنوب اللبناني. وعادة في مثل هذه الحالات يكون هناك إصابات في الجانب الإسرائيلي لكن يتأخرون في الإعلان عنها. والجيش صباح اليوم قال بأن 24 ساعة الماضية كانت قد شهدت إطلاق حزب الله نحو 30 من هذه المسيرات على قواته داخل الجنوب اللبناني وأيضا على الجانب الإسرائيلي من الحدود. وأضاف بأن حزب الله ما زال يواصل ذلك وأن هناك اشتباكات تقع بين الحين والآخر، لكن التحدي الحقيقي الذي يواجهه هو في هذه المسيرات التي حتى الآن فشل في إيجاد طريقة أو آلية لاعتراضها، لدرجة أن هناك تندر في إسرائيل حول هذا الجيش من أنه توجه للصيادين في بحيرة طبرية للحصول على الشباك التي يستخدموها في عمليات الصيد من أجل أن يضعها على آلياته لحمايتها أو لاصطياد مثل هذه المسيرات في هذه الأثناء، وهو ما يشير إلى أنها ما زالت تشكل فعلا تحديا حقيقيا أمام الجيش الإسرائيلي. إذا كان قد قتل جراء هذه المسيرات 7 من جنوده وضباطه خلال الفترة الماضية، فمعنى ذلك أنه يواجه تحدي حقيقي. لكن التصعيد الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في هذه اللحظات والمتواصل يبقى مرشحا وبقوة أن يستمر ويتم تكثيفه وإلى أن يتم التوقيع على مذكرة التفاهم، لأن إسرائيل تخشى من أن هذه المذكرة ستعلن أيضا إنهاء حالة الحرب في لبنان وليس فقط مع إيران، وهو ما يريده أن يستمر في عملياته الحربية حتى لو تم توقيع هذه المذكرة. وهدفه من وراء التصعيد الراهن أيضا محاولة لتخريب هذه الجهود مثلما فعل في اليوم الذي أعلن فيه وقف إطلاق النار مع إيران، أعلنه الرئيس الأمريكي رغم أنف إسرائيل. فقام الجيش الإسرائيلي بقصف بيروت وقتل نحو 300 وجرح 800 في دقيقتين ومناطق في البقاع أيضا، إلى أن جاء القرار الأمريكي بتقييد حركة الجيش الإسرائيلي في جنوب
1: وبالفعل
0: لبنان.
1: الآن كذلك سيناريو يتكرر والتصعيد مستمر في الجنوب اللبناني. يبقى معنا وليد وهذا الخبر العاجل مراسل الجزيرة. إذن غارة إسرائيلية على بلدة الزبدين جنوبي لبنان، وهنا أعود من جديد إليك كاترين حنة للوقوف عند هذه الغارة الجديدة على بلدة زبدين والتي تضاف إلى سلسلة غارات استهدفت هذا اليوم قرى وبلدات عديدة في الجنوب.
2: نعم وسيلة، بلدة زبدين هي من البلدات التي تم إنذارها اليوم وهذا الصباح وتقع في قضاء النبطية، إضافة إلى بلدة حاروف التي قصفت أيضا قبل قليل كما أفدنا، وهي أيضا من ضمن البلدات المهددة هذا الصباح. ليس هذا فقط بل هي من ضمن البلدات التي ورد اسمها مرات عدة في الإنذارات الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين. على ما يبدو فإن الطيران الحربي الإسرائيلي بدأ بتنفيذ غاراته نحو البلدات التي شملها الإنذار، إنذار الإخلاء لمسافة تزيد عن كيلومتر، عن 1000 متر. في هذه الأثناء يبقى هناك 8 بلدات أخرى في تلك المنطقة النبطية وجزين، بالإضافة إلى ميدون التي تقع في البقاع الغربي شرقية لبنان ولكن هي محاذية للقطاع الشرقي من الجنوب. أما هنا في مدينة صور فما زلنا نرصد من موقعنا ذلك الدخان الأسود المتصاعد من إحدى النقاط في بلدة المنصوري، هو ناتج عن قصف إسرائيلي. يبدو أن هناك حريقا اشتعل نتيجة هذا القصف، وبالقرب منه أيضا دخان أبيض متصاعد من بلدة الحنية هي التي تعرضت لقصف بالقنابل الحارقة قبل

0: يعني نحو نصف ساعة من الآن، وما زال الدخان الأبيض يتصاعد من النقاط التي تم استهدافها في بلدة الحنية المحاذية تماما لبلدة المنصوري. أذكر بأن هاتين البلدتين وكافة البلدات المجاورة لهما التي تعرضت للقصف بالتزامن كزبقين والقليلي وصديقين أيضا، معظمها بلدات هي غير مأهولة، نزح عنها سكانها منذ فترة طويلة بعدما تفاقم الوضع الأمني والعسكري هنا، وبعدما عمد الجيش الإسرائيلي إلى احتلال بلدات عدة محاذية لهذه البلدات هنا في القطاع الغربي من جنوب لبنان كالبياضة وشمع المحاذيتين لهذه البلدات التي تتعرض للقصف المستمر. ما زلنا نسمع صوت المسيرات الإسرائيلية التي تحلق على علو منخفض فوقنا هنا في أجواء منطقة سور، وبين الحين والآخر أيضا تجوب المقاتلات الإسرائيلية أجواء الجنوب في مؤشر على أننا قد نكون في الدقائق أو الساعات المقبلة أيضا أمام مزيد من الغارات الإسرائيلية، لا سيما باتجاه تلك البلدات في النبطية وجزين والبقاع الغربي التي أنذرت وهددت ولم تقصف حتى هذه اللحظة اليوم، وعلما أنها كانت جميعها في مرمى الغارات الإسرائيلية على مدى الأيام الماضية بإنذارات وبدون إنذارات، وهي سقط فيها أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى بينهم مدنيون ومسعفون أيضا. إذن هذا هو المشهد في الميدان. نعم. حاليا اشتعال على... لحرائق. نعم. ناتجة عن قصف إسرائيلي متواصل.
1: على ذكر المدنيين كاترين، قبل قليل كنت تتحدثين عن أن بعض القرى هي فارغة تماما، لكن هناك قرى وبلدات أخرى تعتبر شبه مأهولة بالسكان. ماذا عن أوضاع هؤلاء في ضوء هذا التصعيد الكثيف وهذه الغارات القوية؟
0: أوضاعهم صعبة جدا وسيلة، لسيما وأن هؤلاء كانوا عادوا إلى قراهم بأعداد طبعا يعني ليس بشكل كامل، ولكن عائلات كثيرة عادت بعد وقف إطلاق النار قبل نحو شهر وأسبوع من الآن، ظنا منهم بأن وقف إطلاق النار سيتيح لهم العودة إلى منازلهم يعني ينقذهم مما عانوا منه خلال فترة الحرب من نزوح ومن السكن في مراكز إيواء. ونعلم ما هي الظروف الصعبة التي يواجهونها عادة عندما ينزحون على عجل عن بلداتهم، ولكن ما إن عادت هذه العائلات إلى بلدات عدة، نتحدث بشكل خاص عن بلدات تقع شمال نهر الليطاني بعيدا جدا عن الحدود، عادت الإنذارات لتلاحقهم على الرغم من أننا في فترة وقف لإطلاق النار. هؤلاء كانوا يضطرون للنزوح مجددا مرات عدة، وهذا الأمر تكرر مرات عدة خلال أسابيع قليلة. نعلم أن هناك عائلات كثيرة نعرفها عادت إلى منزلها، صدرت انذارات، عادت لتنزح من جديد، ثم عادت إلى المنزل بعد القصف الذي تلا الانذارات، ثم عادت لتنزح مجددا. إذن هي حلقة مفرغة ودوامة يعيشها أهالي جنوب لبنان في مناطق نذكر بأنها تبعد كيلومترات كثيرة عن الحدود، تصل إلى شمال نهر الليطاني حتى إلى قضاء صيدا الذي تعرضت بلدات عدة للقصف فيه خلال المرحلة الماضية من وقف إطلاق النار، كان آخرها بالأمس على سبيل المثال زرارية ومزرعة كوثرية الرز وأيضا الخرايب وبلدات أخرى أيضا في صيدا. نتحدث عن بلدات تبعد أكثر من 30 و40 كيلومترا عن الحدود الجنوبية للبنان وسيلة، اضطر أهلها للنزوح عنها مجددا، ولكنهم بمعظمهم يعودون لأن لا بديل لهم عن هذه المنازل بعدما بلغت أعداد النازحين مستويات قياسية، على الرغم من أننا في فترة هدنة ما زال بالإمكان التحدث عن مئات الألاف من النازحين، أكثر من 140,000 منهم ما زالوا يعيشون ويسكنون في مراكز إيواء. إذن هذا كله يؤكد أن الهدنة ووقف إطلاق النار في مرحلتها الثالثة من التمديد، نعلم أنها مددت 3 مرات، هذه المرة يفترض أن تمتد ل45 يوما، هذه الهدنة هي نظرية حبر على ورق فقط، أما الميدان فهو مختلف تماما. نعم. والتصعيد هو سيد الموقف أقله حتى هذه اللحظة، لسيما بالتزامن مع ما يحكى عن تقدم محتمل في المفاوضات بين إيران وأمريكا.
1: وسياسيا كاترين في الداخل اللبناني، ما الذي استجد من مواقف في ضوء هذا المشهد الميداني المشتعل في الجنوب؟
0: هذا الوضع الميداني المشتعل.

0: الوسيلة يرخي بثقله بشكل كبير على السلطات اللبنانية التي لا شك أنها في مأزق وفي وضع متأزم جدا. هذا الميدان ينعكس سلبا على كل المساعي التي تقوم بها السلطات اللبنانية لا سيما مع الجانب الأمريكي من أجل الحصول على ضمانات لإلزام إسرائيل بوقف الحرب وعلى الأقل بوقف إطلاق النار. نعلم أن لبنان الرسمي كان مطلبه الأساس في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل هو وقف إطلاق النار كمنطلق للتوجه بعدها إلى عناوين أخرى في هذه المفاوضات كالترتيبات الحدودية، الانسحاب الإسرائيلي، عودة النازحين، إعادة الإعمار وانتشار الجيش عند الحدود الجنوبية للبنان. ولكن هذا المطلب لم يتحقق، وهذا ما كان مصدر رسمي قبل أيام أفاد به الجزيرة من أن لبنان قد يتجه إلى عدم حضور الجولة المقبلة من المفاوضات في حال استمر التصعيد على هذا المستوى، أو قد يلجأ إلى الذهاب إلى المفاوضات في الجولة الرابعة، ولكن ربما يطرح بندا واحدا هو وقف إطلاق النار. هذا مطلب أساسي، وهذا يعني هذا المشهد الذي نشاهده الآن بالكاميرا وهذا الدخان المتصاعد الذي هو نموذج عن التصعيد الميداني يجعل السلطات اللبنانية أمام مزيد من التحديات، ولكنها على الرغم من كل ذلك يبقى بالنسبة لها الخيار الوحيد هو التفاوض، الخيار الوحيد للتوصل إلى وقف الحرب في لبنان وإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من المساحات الواسعة التي احتلها في جنوب لبنان. لذلك هناك كما ذكرنا سابقا مفاوضات مرتقبة، أولا بالنسبة للمسار الأمني بين لبنان وإسرائيل في البنتاغون يوم 29 من هذا الشهر أي بعد 4 أيام من اليوم، وبعدها مفاوضات على المستوى السياسي في واشنطن أيضا بين لبنان وإسرائيل. عادة ما تسبق هذه المفاوضات غارات وتطورات ميدانية تصعيدية، لأن إسرائيل كما نعلم مصرة على أن هذا التفاوض يجب أن يكون بالنار من أجل ممارسة مزيد من الضغوط على السلطات اللبنانية ربما لحملها على التجاوب مع المطالب، لا سيما وأن الأولويات تختلف بين ما تريده إسرائيل وما يريده لبنان الرسمي. إسرائيل أولويتها كما تصرح دائما وتعلن نزع سلاح حزب الله، تجريده من هذا السلاح وإزالة أي تهديد يمكن أن تشكله المناطق الحدودية على أمنها وأمن مستوطناتها الشمالية. أما بالنسبة للبنان فالأولوية كما ذكرنا هي وقف إطلاق النار ومن ثم الذهاب نحو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة وعودة النازحين وانتشار الجيش في الجنوب.
1: أرجو أن تبقي معنا كاترين، حنا في هذه التغطية المستمرة للتطورات في جنوب لبنان، إذن رأس ساعة جديدة ونستمر في تغطية التطورات في لبنان حيث يكثف القصف الإسرائيلي والغارات على بلدات في جنوب البلاد. الآن إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مع الزميل عبد السلام محمد. إليك عبد السلام.
2: شكرا لك وسيلة، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نقف فيها على آخر التطورات والتصعيد الإسرائيلي اللافت اليوم ذكرى التحرير والمقاومة 25 من آيار في لبنان، هو عيد رسمي بعد تحرير جنوب لبنان وخروج القوات الإسرائيلية من لبنان عام 2000 في هذا اليوم. وفي ظل هذا الاحتفال بعيد المقاومة والتحرير تصعد إسرائيل من عملياتها العسكرية بعد إنذار بإخلاء 10 بلدات في جنوب لبنان. تابعنا خلال الساعات الماضية الاستهدافات والغارات المكثفة بشكل مباشر عبر شاشة الجزيرة، كما تتابعون تصاعد الدخان في عدة بلدات أنذرت ثم بدأ القصف بشكل مكثف. نتابع هذا المشهد مع مراسلة الجزيرة كاترين حنا التي تتابع لنا هذه الصور. إذن منذ ساعات صباح الأولى والصورة على حالها غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان. كاترين،
0: نعم عبد السلام، خلال الساعة الماضية كنا شهدنا سلسلة غارات متتالية من موقعنا باتجاه بلدات عدة في قضاء صور. ما زلنا حتى هذه اللحظة نشاهد هذا الدخان الأسود المتصاعد نتيجة قصف إسرائيلي استهدف بلدة المنصوري، وبالقرب منه دخان أبيض أيضا لا يزال يتصاعد منذ أكثر من نصف ساعة نتيجة قصف إسرائيلي بالقنابل الحارقة على بلدة الحنية المحاذية للمنصوري وقبل ذلك أيضا شنت مقاتلات إسرائيلية غارات متتالية خلال دقائق قليلة على بلدات القليلي وزبقين وصديقين، جميعها تقع في قضاء سور. كما رصدنا أيضا من موقعنا 3 غارات متتالية على قضاء بنت جبيل استهدفت بلدات كفرة وياطر وحريص. بالتزامن مع ما كان يجري هنا في منطقة سور، كانت الغارات أيضا قد بدأت تنفذ بالمقاتلات والمسيرات على بلدتي زبدين وحروف في قضاء النبطية، وهما بلدتان كان قد شملهما انذار أصدره الجيش الإسرائيلي هذا الصباح لعشر بلدات تقع معظمها في منطقة النبطية وأخرى في قضاء جزين، بالإضافة إلى بلدة هي ميدون تقع في البقاع الغربي شرقية لبنان، البقاع الغربي المحاذي تماما للقطاع الشرقي من الجنوب. ننتقل مجددا بالكاميرا إلى غارة إضافية على بلدة القليلي في هذه الأثناء عبد السلام، ما يؤشر إلى أن هذه الوتيرة التي كنا نتحدث عنها من القصف الإسرائيلي المتوالي ما زالت على حالها. غارة جديدة إذن على بلدة القليلي في هذه الأثناء، أو ربما هو قصف مدفعي نتيجة هذا الدخان الذي لا يبدو أنه ناتج عن غارة وإنما قصف مدفعي. ولكن لابد من الإشارة إلى أن المسيرات الإسرائيلية والمقاتلات الحربية الإسرائيلية كانت منذ ساعتين تحلق في أجواء الجنوب وهنا في أجواء منطقة سور على علو منخفض، في مؤشر إلى أننا قد نترقب في الساعات المقبلة أو ربما حتى في الدقائق المقبلة مزيدا من الغارات، لسيما وأن عددا من البلدات التي كان قد شملها الإنذار الإسرائيلي هذا الصباح لم تتعرض حتى هذه اللحظة لقصف إسرائيلي. هذا يؤشر إلى أن التصعيد هو سيد الموقف هنا، بالتزامن مع كل ما يحكى عن مسارات سياسية، سواء ما يتعلق بالمفاوضات بين إيران وأمريكا أو ما يتعلق بالمفاوضات المرتقبة بين لبنان وإسرائيل بعد أيام في واشنطن على المسارين الأمني والسياسي. التفاوض من الواضح أنه سيكون تحت النار من خلال كل هذه التطورات الميدانية المتلاحقة، والذي هي تأتي استكمالا لتصعيد كنا رصدناه على مدى اليومين الماضيين. كانت هناك عشرات الغارات طالت عشرات البلدات في أقضية سور والنبطية وبنت جبيل، وحتى وصلت إلى صيدا. الإنذارات الإسرائيلية بلغت بلدات عدة في صيدا بالأمس، قصفت تلك البلدات بالإضافة إلى بلدات إضافية في قضاء جزين المحاذي للنبطية والمحاذي أيضا للبقاع الغربي. هذا ما يؤشر إلى أن هناك توسعة إسرائيلية لنطاق الهجمات في هذه المرحلة، ما يجعل الوضع أكثر تعقيدا على المستويين الميداني والسياسي أيضا. عبد السلام،
2: سأبقى معك في متابعة هذه الصور. والرئيس اللبناني كان قد شدد في ذكرى كما ذكرنا تحرير جنوب لبنان على تمسك لبنان بانسحاب إسرائيل، رفض استمرار الاعتداءات واحتلال قرى بالجنوب، وقال إن التفاوض لتحقيق ذلك لن يكون استسلاما ولا تنازلا. وما زالت إذن هذه الغارات الإسرائيلية، اللافت فيها هو تكثيفها في ظل اقتراب موعد 29 من هذا الشهر للاجتماعات في واشنطن للمسار الأمني كما ذكرت كاترين. وكان هناك أيضا استهداف مقابل من قبل حزب الله. الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان صباح هذا اليوم، وثم عاد من بعدها بإنذارات وقصف كما تابعنا في هذه الصورة. أيضا هذا الاستهداف كاترين يأتي في سياقات تتعلق بالجدل السياسي داخل البلاد من موقف كل طرف من المقاومة وسلاح حزب الله. والأمين العام للحزب نعيم قاسم بالأمس تحدث وقال إن حصر السلاح بمثابة الإبادة، ورفض هذا المسار ودعا الحكومة اللبنانية كما قال إلى الاستقالة إن لم تكن قادرة على حفظ السيادة بحسب خطابه المتلفز بالأمس. إذن السياق العام كاترين هو الاستمرار في التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، وأيضا المقاومة لها الكثير من الاستهدافات لمراكز تجمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكان لها إصابات ومنها مقتل جندي هذا الصباح.
0: صحيح، حزب الله كان خلال الساعات الماضية تحدث عن أكثر من 20 هجوما نفذها ضد جنود إسرائيليين وآليات إسرائيلية، لا سيما في

0: البلدات الجنوبية المحتلة عبد السلام، هو تحدث على سبيل المثال عن 7 عمليات وهجمات باتجاه بلدة البياضة التي تقع مقابلنا مباشرة، وهي أيضا قريبة جدا من هذه البلدات التي نشاهد الدخان يتصاعد منها في هذه الأثناء نتيجة القصف. هو قال إنه استهدفها 7 مرات، قصف تجمعات لجنود إسرائيليين، وقصف أيضا تجهيزات فنية ومركزا قياديا مستحدثا. ننتقل بالكاميرا إلى تلك البلدة لنرصدها أيضا ونرصد مدى محاذاتها للبلدات التي يتم قصفها من هناك. وقال إنه استخدم في هذه الهجمات المسيرات الانقضاضية والدفعات الصاروخية وأيضا القذائف المدفعية. هذا هو الحال أيضا مع بلدات جنوبية أخرى تحتلها إسرائيل، لا سيما بلدة دير سريان التي يقصفها الحزب أكثر من مرة يوميا، ويقول إنه يستهدف تحديدا منطقة محيطة بنهر تلك البلدة، وهي مطلة على مجرى نهر الليطاني وتشكل محورا مع بلدة زوطر الشرقية، حيث كنا شهدنا أكثر من مرة محاولات من قبل الجنود الإسرائيليين للتقدم من دير سريان باتجاه الضفة الشمالية لنهر الليطاني نحو زوطر الشرقية ويحمر شقيف، كلها محاور لا تزال مشتعلة وساخنة، وحزب الله يوميا يعلن عن هجماته هناك ويؤكد أنه يحقق إصابات في هذه الهجمات، لا سيما بالمسيرات الانقضاضية التي بات يذكر نوعها في الفترة الماضية. هو منذ أيام يتحدث عن مسيرات من نوع أبابيل يستخدمها لقصف منصات قبة حديدية في ثكنة برانيت مقابل القطاع الأوسط، في ثكنة رميم وفي غيرها من الثكنات العسكرية والمواقع العسكرية الإسرائيلية الحدودية. هذا ما بات يتطابق مع ما يعلنه الجانب الإسرائيلي يوميا تقريبا عن اعترافه بسقوط ضباط وجنود قتلى وجرحى نتيجة هجمات حزب الله على جنوده في جنوب لبنان. حتى هذه اللحظة اليوم لم يعلن حزب الله عن أي هجمات، آخرها كان كما ذكرنا بالأمس، ولكن ربما نكون في الساعات المقبلة أمام مزيد من البيانات التي توضح ما إذا كان نفذ أي عمليات باتجاه الجنود الإسرائيليين سواء هنا في لبنان أو في مواقعهم العسكرية في شمال إسرائيل.
1: نعم، هو البيان جاء عن الجيش الإسرائيلي، وهنا نذهب إلى رام الله مع مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بك وليد، ما الذي يقال الآن في إسرائيل عن هذه العمليات التي تكثفت في الساعات الأخيرة وعن مقتل جندي وإصابة آخر؟
2: بالنسبة للتصعيد الراهن إسرائيل لا تتحدث حتى الآن، لكن واضح بأن هذا التصعيد مرشح وعلى الأرجح أن يستمر ويتم تكثيفه ويزداد خلال الساعات وربما الأيام المقبلة التي ستسبق توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، والتي تخشى إسرائيل من أنها ستشمل أيضا إعلان إنهاء الحرب في منطقة لبنان أيضا، وهو ما لا تريده إسرائيل. هذا التصعيد بالذات جاء بعد اجتماع مجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية الليلة الماضية والتي امتد لنحو 5 ساعات، وكان متوترا وشهد سجالا بين نتنياهو وأيضا وزير ماليته سموتريتش، وكان موضوع الأساسي في هذا الاجتماع هو كيفية معالجة مسألة المسيرات التي يطلقها حزب الله. وحسب ما رشح من معلومات عما جرى هناك، كان هناك سجال بين نتنياهو وسموتريتش ووزراء آخرين، حيث طالب سموتريتش بأن يكون هناك تدمير وهدم وقصف لعشرة مباني مقابل كل مسيرة تأتي من لبنان. ورد عليه نتنياهو بأنك تريد أن نقصف وندمر 10 مباني على كل مسيرة من لبنان، وعلى 10 مباني في غزة على كل مسيرة في غزة، وعشرة مباني في الضفة على كل مسيرة في الضفة، وأيضا 10 مباني في مدينة الرملة داخل الخط الأخضر شرقي تل أبيب على كل مسيرة تشغلها منظمات الإجرام حسب نتنياهو. وبعد ذلك سرب سموتريتش إلى بعض الصحفيين في القناة 12 وغيرها مما أنهم موالين أيضا لليمين الحاكم بأنه اقترح ويطالب بأن يتم قصف 10 مباني وتدميرها في لبنان مقابل كل مسيرة من هذا القبيل. هذه الجلسة التي استمرت 5 ساعات الليلة الماضية هي الثانية منذ بداية الأسبوع، وغدا ستنعقد جلسة جلسة أخرى ستكون الثالثة، جميعها تتركز بشكل خاص على بحث الوضع في لبنان وهذه المسيرات، لكنها تعكس حالة القلق الإسرائيلية من احتمال أن تتكلل الجهود الدبلوماسية فعلا باتفاق ينهي حالة الحرب ويحقق تسوية سياسية بين إيران والولايات المتحدة تشمل أيضا لبنان، وهما ما ترفضه إسرائيل. وكان نتنياهو قد فاتح وزراءه الليلة الماضية الأعضاء في هذا الاجتماع بأنه قد قال للرئيس الأمريكي في الحديث الهاتفي بينهما الليلة قبل الماضية بأن إسرائيل تحتفظ لنفسها بحرية الحركة والعمل العسكري في جنوب لبنان ومواجهة أي كل ما تراه تهديدا على قواتها أو تهديدا على مناطقها الشمالية. وجاء هذا كله في وقت تكشف أن الجيش الإسرائيلي قد رسم خرائط لتواجده يعتبرها حدود الأمن الإسرائيلية، وهي موجودة بعمق 15 كيلومترا في الجنوب اللبناني، شريط يمتد من جنوبي سور حتى سلسلة كريستوباني الواقع ممتدة على عمق 12 كيلومترا على الحدود السورية اللبنانية شمالي سلسلة جبل الشيخ، بالإضافة بالطبع ل 400 كيلومتر مربع في داخل سوريا وعلى الجانب من خط وقف إطلاق النار، وأيضا 60% من قطاع غزة. لكنه اعترف صباح هذا اليوم بأن هذه المسيرات قد أدت إلى مقتل 7 من جنوده حتى الآن، 2 منهم أمس وأمس الأول، وذلك رفع عدد الجنود والضباط الذين قتلوا منذ بداية الحرب على لبنان إلى 23. وآخر هذه المسيرات مسيرة كانت قد تسللت وطافت في أجواء مزقاف عام وبيت هلل وكريات شمونه، وقبلها مسيرة أخرى دخلت إلى مناطق عرب العرامشي والجليل الغربي، وهو ما يشير إلى أنه ما زال عاجزا عن مواجهتها، خاصة أن أحد الجنود الذين قتلوا في اليومين الماضيين قتل في قاعدة برانيت بعمق كيلومتر داخل إسرائيل، وهي قاعدة عسكرية محصنة جيدا.
1: وفي هذه الأثناء وليد نعود إلى كاترين، لأنه في هذا الخبر العاجل غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة الشهابية في قضاء صور جنوبي لبنان، يتسق هذا أيضا مع المشهد العام، ما زالت الغارات مستمرة منذ أكثر من 3 ساعات وبشكل مكثف في الساعة الأخيرة. كاترين، بالنسبة لصور وقضاء صور وقضاء النبطية وأيضا البقاع، تشهد منذ ربما أسابيع تصعيدا واضحا، ضعينا في سياقه الآن مع استمرار هذه الغارة.
0: نعم، هو تصعيد واضح عبد السلام من حيث كثافة الغارات ووتيرتها والرقعة الجغرافية التي بلغتها. نحن نعلم أنه بعد الدخول في مرحلة وقف إطلاق النار كان القصف الإسرائيلي في الأيام الأولى يتركز على جنوب نهر الليطاني، ولكن لاحقا مع تقدم الأيام ومع استمرار الخروق الإسرائيلية للهدنة عادت هذه الهجمات لتبلغ رقعة جغرافية واسعة. هي وصلت كما نعلم إلى بلدات عدة شمال نهر الليطاني وصولا إلى منطقة صيدا، حتى لناحية البقاع الغربي بلغت بلدات عدة لم تعد تقتصر على بلدة واحدة، حتى الإنذارات باتت تصل إلى تلك البلدات. نتحدث عن سحمر ويحمر، لبايا وزلايا وقلية ومشغرة واليوم ميدون، كلها تقع في البقاع الغربي. حتى البقاع الشمالي منطقة بعلبك، الطيران المسير الإسرائيلي يحلق باستمرار على علو منخفض فوق مدينة بعلبك ومحيطها. حصل استهداف للمدينة من خلال استهداف إحدى الشقق قبل أيام، بالإضافة إلى 7 غارات متتالية حصلت من المقاتلات الإسرائيلية قبل أيام قليلة من اليوم باتجاه جرود بلدتي بريتال والخريبي عند السلسلة الشرقية لجبال لبنان. إذن نحن أمام توسعة لهذه الهجمات، أمام كثافة الغارات، بحيث أنها في كثير من الأحيان فاقت 100 غارة في اليوم الواحد باتجاه أكثر من 50 بلدة موزعة على هذه الأقضية التي ذكرتها عبد السلام. نتحدث عن النبطية، عن مرجعيون، نعم، وجزين وبنت جبيل وصور، حتى أنها نفذت عملية اغتيال كما نعلم لأحد القياديين العسكريين البارزين في حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل نحو 2 أسبوع. إذن هو تصعيد مستمر على هذا المستوى، ولكن هذا يقابله هجمات كما ذكرنا سابقا متواصلة من حزب الله في إطار ما يرى أنه حقه في الرد على هذه الخطوة الخروق الإسرائيلية وحقه في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لمناطق واسعة من جنوب لبنان وفق ما يقول الحزب.

0: وسنبقى أيضا في المتابعة. ينضم إلينا الآن إيهاب العقدي مراسل الجزيرة من إبل السقي في جنوب لبنان. وإيهاب، كما ذكرنا أن اليوم هو ذكرى التحرير والمقاومة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الأثناء أصدر البيان بهذه المناسبة، وختمه بقوله: أنجزنا التحرير سويا، قادرون على تحرير لبنان وإعادة إعماره. وهي رسائل كانت من رئيس الحكومة، وبالأمس كان السيد نعيم قاسم، ولكل وجهة نظره في هذا الموضوع في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي، وفي ظل أيضا اقتراب موعد الاجتماعات الأمنية المباشرة في واشنطن في يوم الجمعة 29 من هذا الشهر. إذن ما الذي تتابعه من جهتك إيهاب؟
1: نعم عبد السلام، الواضح أن الكل في هذه المرحلة يترقب مآلات أي تفاوض يجري بين إيران والولايات المتحدة وانعكاسات ذلك على الأرض. لكن على ما يبدو أن رئيس البرلمان نبيه بري قلق جدا من الوضع الداخلي، إذ شدد في رسالته هذا اليوم على تثبيت مبادئ الوحدة الوطنية والدعوة بأن هذه الوحدة ولم شمل اللبنانيين هو الكفيل بتحرير الأرض وإعادة الإعمار. رئيس البرلمان نبيه بري كان أيضا أشار بأن مسألة التكامل وتحمل المسؤوليات لتحصين السلم الأهلي هو ضرورة، وبأهمها هي نبذ الطائفية. قبل قليل كان هناك في جنوب لبنان قصف مدفعي باتجاه بلدتي دبين وبلاط، وكذلك الآن نسمع تحليقا مكثفا لطائرات الحربية الإسرائيلية التي تواصل هذا التحليق منذ عدة ساعات باتجاه أماكن عدة من جنوب لبنان. لكن أيضا هذا الأمر يثير القلق، خصوصا مع الحديث عن مسألة المفاوضات اللبنانية والأمريكية وتشديد حزب الله من خلال أمينه العام بأنه مستمر في أعمال القتال والمقاومة حتى تحرير الأرض. وتأكيد من اليوم على لسان أحد نواب الحزب هو علي فياض، والذي دعا الحكومة اللبنانية إلى تصحيح علاقتها مع إيران نظرا لأن في ذلك مصلحة حيوية بالنسبة للبنان وحفظ المصالح الاستراتيجية كذلك للبنان في هذه المرحلة. وأيضا تستمر في مقابل ذلك إسرائيل بعملياتها العسكرية على مناطق مختلفة من جنوب لبنان، وتوسع من تهديداتها باتجاه أماكن أخرى لتشمل مناطق البقاع الغربي ومنطقة جزين التي كانت اليوم في ضمن البلدات التي جرى إطلاق تحذيرات بإخلائها سجد، وكذلك باتجاه ميدون في البقاع الغربي وبلدات وقرى عديدة تقع بمعظمها في منطقة النبطية. وهذه المنطقة تعرضت منذ ساعات الصباح الأولى لقصف جوي مركز من جانب القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف المسيرات لسيارات لبنانية ولدراجات نارية في محيط المدينة، وكذلك استمرار القصف المدفعي باتجاه أماكن أخرى مثل زوتر ويحمر شقيف وغيرها من البلدات التي تقع قرب خط التماس. لكن أيضا كانت هناك استمرار للمحاولات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية في محاولات التقدم البري باتجاه حداثة، التي كانت القوات الإسرائيلية حاولت عدة مرات الوصول إليها، مع تكثيف كذلك القصف المدفعي والغارات الجوية على طول القرى المقابلة للمواقع التي تحتلها إسرائيل، والتي يرى فيها اللبنانيون توسيعا لدائرة التدمير لهذه القرى والبلدات التي تقع خارج نطاق الاحتلال الإسرائيلي وخارج المنطقة العازلة التي تحاول إسرائيل إنشاءها في المناطق التي تحتلها، وتدمر القرى والبلدات هناك بشكل مستمر. وأيضا هناك قلق من أن الموجة الإنذارات المستمرة باتجاه أماكن عدة من جنوب لبنان ستؤدي إلى فراغ المزيد من القرى والبلدات، وتؤدي بطبيعة الحال الغارات الجوية الإسرائيلية التي تقتل المدنيين إلى حالة من الهلع والخوف في صفوفهم وتدفعهم نحو مناطق أكثر أمنا. وبالتالي خلال هذه الفترة هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى نزوح إضافي، وأن يؤدي ذلك إلى ضغوط متزايدة على المناطق الأخرى التي تحتضن النازحين في هذه المرحلة.

0: سنبقى معكما أنت وكاترين وأيضا وليد العمري. ومن الملاحظ جدا هذا اليوم أيضا ارتفاع عدد الطيران المسير الذي يحلق الآن فوق عموم بيروت وبالأخص على الضاحية الجنوبية من خلفنا بشكل مكثف وملاحظ في ظل أيضا التصعيد والغارات الإسرائيلية المكثفة في جنوب لبنان. وأيضا يأتي كل ذلك في إطار الضغوط الإسرائيلية قبل اجتماعات الأمنية المباشرة كما ذكرنا في يوم الجمعة. ونرحب بضيفينا في استوديو التغطية، سيد رضوان عقيل الكاتب والمحلل السياسي وسيد جورج العقوري الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بكما. وأبدأ مع سيد جورج، في ظل ربما عيد المقاومة والتحرير، لبنان الآن في إجازة رسمية، نلاحظ التصعيد هو في ذات السياق على مدى الأسابيع الماضية لكن اليوم بشكل مكثف، هل تعتقد أن هناك رسائل معينة للبنان؟
1: تحية لك وللزميل رضوان وللمشاهدين. في الحقيقة التصعيد وتيرته لم تهدأ، حتى الأسبوع الماضي كانت حصيلة اليومية بمعدل 20 ضحية، ولكن لأني لا أريد أن أحمل ما نعيشه اليوم أكثر من حقيقة أننا لا مخرج من هذا التصعيد طالما مستمرون بما نعيشه اليوم. بكل أسف عيد بأي حال عدت يعيده، وعوض أن يحتفل اللبنانيون بعيد المقاومة والتحرير هم اليوم يحصدون نتائج مغامرات ما كان مقاومة من مأساة وتعتير. نحن اليوم هناك عشرات القرى أضحت محتلة، هناك كما نشاهد الآن الغارات الكثيفة، وأتصور أنه من الواجب الوطني أن يسأل من أقحم لبنان كيف أهدر هذا التحرير الذي دام نحو 23 أو 24 عاما.
0: وهنا سيد رضوان عقيل، هناك وجهة نظر واضحة كما عبر عنها سيد جورج في لبنان بهذا الاتجاه. الرسائل السياسية، سيد نعيم قاسم رئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام لهم رسائل في هذا اليوم تتباين ربما وتتفق في بعض النقاط وتختلف في نقاط أخرى، كيف تقرأ أنت المشهد؟
2: بالتأكيد الانقسام العمودي السياسي بين الأفرقاء والقوى اللبنانية لا أقول أنه أمر طبيعي. المطلوب في هذا التوقيت وفي لحظة الهجوم الإسرائيلي على لبنان وقبل التوصل لتفاهم إيراني أمريكي لابد من التلاقي والحوار. نحن نتحاور مع الإسرائيلي، مع العدو الإسرائيلي الذي يدمرنا ويقتلنا. هذه الدعوات التي تدعو إلى الوحدة، وقبل لحظات استمعنا إلى ما قاله الرئيس نبي بري في بياني، نحن في أحواج إلى هذه الوحدة الوطنية. هذا التلاقي يجب أن يكون بين رئيس الجمهورية وحزب الله، بين الحكومة وبين حزب الله، وبين كل الأفرقاء، لأن إسرائيل ما تريده بالفعل هو ليس حرب عسكرية ضد اللبنانيين فقط، إنما خلق أكبر مساحة من هذه الفوضى. بالنسبة إلى يوم التحرير، بالفعل هذا اليوم هو يوم مهم ويوم كبير، كان نتيجة تضحيات المقاومة، كان نتيجة تضحيات العشرات والمئات من الجنود الجيش اللبناني الذين استشهدوا على أرض الجنوب، كانت هذه الحصيلة. علينا أن نحافظ على هذه الحصيلة والرد على هذه الإسرائيلية. هذا التصعيد اليوم، هذه الهستيريا العدوانية منذ ليل أمس إلى تتزايد مع اقتراب التوصل إلى توافق أمريكي إيراني، لأن بنيامين نتنياهو شعر بالخطر، لأن هناك إرادة عند الرئيس الأمريكي عند الإيرانيين بأن لا يكون شعاع هذا الاتفاق بين واشنطن وبين طهران إنما يشمل جبهة جنوب لبنان. لكن ثمة من لا يريد هذا الأمر، ثمة من يريد هذا العدوان مفتوحا، لكن علينا كلبنانيين أن نلتقي، أن نتحاور. في إمكاننا الاستفادة من باكستان من هذه المفاوضات، لأن ارتداداتها لن تكون على الإيرانيين فحسب ولا الأمريكيين، ارتداداتها ستكون على كل المنطقة تحت عنوان وداعا للحروب الكبرى.
0: نعم، وربما شيء من التحليل العسكري ضروري في هذه الآونة. لماذا هذا التصعيد؟ لماذا ترتفع وتيرته من فترة إلى أخرى؟ وما الذي أيضا يفهم من الاستهداف المقابل من قبل حزب الله ومدى تأثيره؟ ينضم إلينا الآن العميد المتقاعد خليل الجميل، خبير عسكري واستراتيجي، ينضم إلينا من جبل لبنان. أهلا بك سيادة العميد. التقييم الأولي بالنسبة لك من ارتفاع منسوب الاستهداف وعودة ربما الإنذارات لمناطق تم استهدافها سابقا.
3: هذا الموضوع له سببان. السبب الأول أن إسرائيل التي تتمركز في هذه المنطقة الصفراء أصبحت تتعرض لاستنزاف يومي من قبل حزب الله، وهذا الاستنزاف يوقع ضحايا وإصابات كثيرة في صفوف الجيش، وحتى أنه وصل إلى المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية. لهذا السبب إسرائيل كلما زادت خسائرها في هذه المنطقة كلما زادت وتيرة تدميرها للقرى بشكل أبعد داخل

0: اقتربت المفاوضات بين جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، إسرائيل تصعد لكي تفرض شروطها تحت النار. المفاوضات العسكرية سوف تبدأ في واشنطن ب 29 أيار هذا الشهر، ولهذا السبب هذه المرحلة حتى 29 أيار هي مرحلة خطيرة على لبنان، لا سيما في ظل هذه المفاوضات التي الغامضة التي لا نعرف ارتباطها بلبنان أم لا، وبالتأكيد إسرائيل لا تريد أن تكون مرتبطة بلبنان، ولا لبنان الرسمي يكون أن يريدها مرتبطة بإيران. لبنان الرسمي يريد أن يفاوض بنفسه وليس مع إيران.
1: وفي هذه الأثناء مراسل الجزيرة ينقل لنا قصف مدفعي إسرائيلي على بلدتي دبين وبلاط في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان، وهي من المناطق أيضا في قضاء مرجعيون التي صادفت أكثر من مرة. وأبقى معك سيادة العميد لأيضا فهم، طالما أنك تحدثت عن اجتماعات الأمنية في يوم الجمعة المقبل، هل يحتاج الجانب الإسرائيلي إلى تحقيق بعض الإنجازات من وجهة نظره عسكرية لمزيد من الضغط ربما في مواقفه في هذه الاجتماعات؟
0: كل شيء محتمل، خاصة أن إسرائيل تحدثت عن إمكانية توسيع هذا النطاق. إسرائيل عسكريا هي متنزعجة، أو هناك ثلاث أماكن على طول الخط الأصفر إسرائيل تريد التقدم باتجاهها للحد من خطر المسيرات والصواريخ، وأنا أعتقد إذا بقيت الأمور على هذا المنوال إسرائيل ستتقدم لمسافات قصيرة في القطاع الغربي حتى المنصوري، في القطاع الأوسط حتى حديتا، وفي القطاع الشرقي حتى دبين وبلاط الذين يتعرضون اليوم للقصف، ولكن منذ 10 أيام هذه المنطقة تتعرض لقصف مدمر كبير. ولهذا السبب أنا أتوقع، وإن شاء الله لا أتوقع، أن تتقدم إسرائيل إذا هذه المناطق لزيادة الضغط أكثر على لبنان.
1: الجانب الإسرائيلي كان قد تحدث عن الطيران المسير، وحزب الله أدخل أيضا الطائرة المسيرة الانقضاضية أبابيل، واليوم أعلن عن إصابة وعن مقتل جندي، مقتل جندي وإصابة آخر كما أعلن بيان الجيش الإسرائيلي. إذا كان الجانب الإسرائيلي يريد التقدم في نقاط معينة، حاول التقدم باتجاه حداثة وكان أكثر من محاولة، ردت في يوم واحد 6 مرات من قبل حزب الله. دور المسيرات الانقضاضية باختلاف أنواعها ومنها الذي يستخدم الألياف الضوئية، ما حجم تأثيره على هذا التقدم؟
0: الإسرائيلي يريد احتفاء المناطق المرتفعة التي تمتلك منها هذه المسيرات ويمتلك منها الصواريخ الموجهة، المناطق التي هي مرتفعة أكثر من الخط الأصفر. لهذا السبب المنصوري مرتفع أكثر من البياضة، المنصوري 450 متر عن سطح البحر، البياضة 150، حداتة في القطاع الأوسط 800، بنت جبيل ورشاف 700، وكذلك المسيرات حزب الله أعطت أو أنتجت حالة من الإرباك لدى الجيش الإسرائيلي وهي تستنزفه، كما أنها أثرت نفسيا عليه وعلى جنوده في هذه المنطقة وتوقع بها خسائر كبيرة. هذا الإرباك أدى إلى تقليص المناورة الإسرائيلية وتقليص الانتقالات والتمركز وفي التقوقع في أماكن دفاعية تحسبا لهذه المسيرات، ولكن بالرغم من ذلك يستطيع هذه المسيرات أن تعيد رسم المشهد العسكري في هذه المنطقة، وستدفع إسرائيل أنا برأيي إلى التقدم أكثر باتجاه لبنان للحد من خطرها، ولكن هذا لن يفيدها، لأن كلما تقدمت أكثر كلما كان هناك تلال أخرى، والمقاومين لا يحتفظون بالأرض، إنهم يتراجعون لإلقاء الخسائر في الجيش الإسرائيلي. هذه المسيرات طبعا تؤثر بشكل كبير على الجيش الإسرائيلي الموجود في المنطقة الصفراء وحتى على المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية.
1: وهذا هو التقييم الإسرائيلي سيادة العميد. هيئة البث الإسرائيلية في هذا الخبر العاجل تنقل عن مصادر بأن رئيس الأركان طالب في اجتماع أمني بمهاجمة مبان في بيروت ردا على مسيرات حزب الله. وكنا قد أشرنا إلى أننا تابعنا ونلاحظ منذ ساعات الصباح الأولى ارتفاع وتيرة الطيران.

0: المسير في بيروت. إذن خبر عاجل الآن، هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر بأن رئيس الأركان طالب باستهداف مباني في بيروت ردا على مسيرات حزب الله. وهيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر رئيس الأركان قال إن إسرائيل ليست لديها استقلالية في لبنان بسبب القيود الأمريكية. نعود إلى مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري للاطلاع على سياق هذه الأخبار.
1: نعم، هذا قاله رئيس هيئة الأركان أيال زمير في اجتماع أمني مقلص، وعاد على مثله وزير المالية سموتريتش في الاجتماع الأمني للمجلس الوزاري المصغر الليلة الماضية، وتسبب بسجال بينه وبين نتنياهو. زمير قال بأنه يجب قصف عدة مباني في بيروت ردا على كل مسيرة يطلقها حزب الله وتنفجر وتوقع أضرارا وإصابات. وواضح بأن هذه القضية التي كانت محور اجتماع المجلس الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر الليلة الماضية والذي امتد نحو 5 ساعات أيضا كانت محل سجال بين نتنياهو وبين وزير ماليته سموتريتش، الذي طالب بقصف 10 مباني مقابل كل مسيرة لحزب الله. يعكس هذا كله أيضا التحدي الكبير الذي تفرضه هذه المسيرات التي يطلقها حزب الله على إسرائيل وعلى جيشها، خاصة وأنها أوقعت حتى الآن 7 قتلى من الضباط والجنود على جانبي الحدود داخل الأراضي اللبنانية وأيضا داخل شمالي إسرائيل، مثلما جرى أمس الأول في قاعدة بيرانيت بعمق 1 كيلومتر داخل إسرائيل. وكذلك أدت إلى حالة من الحرج لأنها قادرة على التسلل حتى لداخل إسرائيل. وقبل قليل أعلن عن أن إحداها قد تفجرت بجانب قوة إسرائيلية في جنوب لبنان. هذا الوضع برمته أيضا يشير إلى أن الأمور كما تفهمها إسرائيل هي مقيدة، تحاول أن تقول أن الرئيس ترامب قد غلى يدي جيشها على نحو لم يعد فيه قادر على التحرك بضراوة واستخدام القوة الضارية في لبنان، لأن الرئيس الأمريكي قد منعهم ومنعهم شمالي الليطاني وتحديدا في بيروت. لكن الكل يذكر بأنه في اليوم الذي أعلن فيه وقف إطلاق النار على الجبهة مع إيران، قامت إسرائيل بشن غارات جوية على بيروت وعلى مناطق في البقاع، وخلال دقيقتين قتلت أكثر من 300 مواطن لبناني وأصابت أكثر من 800 مواطن آخر، وتسببت بدمار واسع في العديد من المباني. هي الآن تصعد في جنوب لبنان في هذه الأثناء، وهذا التصعيد مرجح أنه سيستمر ويزداد ويتم تكثيفه، لأن لإسرائيل هدفين من ورائه، أحدهما تخريب الجهود الدبلوماسية والآخر توسيع وتثبيت المنطقة التي تحتلها في حال نجحت هذه الجهود الدبلوماسية في إعلان إنهاء حالة الحرب.
0: مراسلة الجزيرة تبقى معنا دائما وليد العمري، تنقل لنا هذا الخبر العاجل، قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة القليلة في قضاء صور جنوبي لبنان. وسنستفسر أيضا عن هذا الخبر مع مراسلة الجزيرة كاترين حنا. ولدينا هذه الصور لاستهداف من الجرمق، يبدو أنه استهداف لسيارة، وما نتابعه الآن هو محاولة إخماد النيران في هذه السيارة. وعموما الجانب الإسرائيلي في كثير من الاستهدافات كان يتبع سياسة الاغتيالات، وهذا استهداف مباشر لسيارة محترقة الآن كما في الصور يتم إطفاؤها. وإذن هذه الصور كانت قبل قليل في الجرمق.

0: كاترين حنا، إذا تابعنا هذا الخبر العاجل، قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة القليلة في قضاء صور جنوبي لبنان، بالإضافة إلى هذه الصورة يبدو أنها عملية اغتيال لأن الاستهداف كان لسيارة.
1: نعم، بالنسبة لاستهداف السيارة ربما يتضح أكثر في الدقائق المقبلة، يعني حقيقة هذا الاستهداف وما إذا كان قد أسفر عن إصابات، ولكن يمكن أن أتحدث عما أشاهده الآن مباشرة وما تشاهدونه معنا بالكاميرا من هنا من صور عبد السلام، وهو دخان متصاعد من قصف مدفعي رصدناه قبل دقائق باتجاه محيط بلدة ياطر التي تقع في قضاء بنت جبيل، والتي كانت تعرضت لغارة من مقاتلة إسرائيلية خلال الساعة الأخيرة. قبل ياطر كانت بلدة القليلة تعرضت لعدد من القذائف أيضا قبل دقائق قليلة، وهي أيضا كانت تعرضت كما نعلم لغارتين من المقاتلات خلال الساعة الماضية. وسنجول بالكاميرا من جديد على كل هذا الشريط المقابل لنا من البلدات التي ما زال الدخان يتصاعد من معظمها نتيجة القصف الإسرائيلي. بلدة الحنية حيث يتصاعد الدخان الأبيض كانت قصفت بالقنابل الحارقة، ما أدى على ما يبدو إلى إحراق مساحة حرجية هناك. ما زال الدخان يتصاعد منذ نحو ساعة كاملة. بالقرب منها أيضا الدخان الأسود يتصاعد من بلدة المنصورة بعد قصف إسرائيلي أيضا طال تلك البلدة التي قصفت أيضا بالمقاتلات، وكنا قد رصدنا الغارة مباشرة على الهواء. إضافة إلى ذلك أذكر بعدد من البلدات التي تقع على هذا الشريط أيضا والتي رصدنا غارات باتجاهها خلال الساعتين الماضيتين، وهي صديقين وزبقين، بالإضافة إلى كما ذكرنا الحنية والقليلة والمنصوري في هذه الأثناء.
0: تبقين دائما معنا في المتابعة، سنعود لك كاترين في حال ورود أي معلومات أو من كان المستهدف بالسيارة قبل قليل في الجرمان. أعود لضيفينا. سيد جورج، ما نقلته الآن هيئة البث الإسرائيلية عن تباين في المواقف داخل الكابينت الإسرائيلي، رئيس الأركان يطالب باستهداف بيروت واستعادة هذا الأمر رغم القيود الأمريكية كما يقول، وهو نقطة خلاف بين بنيامين نتنياهو كما قال وليد العمري ورئيس الأركان. الاجتماعات الأمنية المقبلة في ظل هذه الأجواء هل ستكون ممكنة؟ هل يمكن أن يخرج الجانب اللبناني بفرصة لوقف إطلاق النار في ظل هذا التباين في الكابينت الإسرائيلي؟
2: هذا التباين ليس بجديد، يعني شهدنا مرات عدة تباين في المواقف السياسية وفي المواقف العسكرية، ولكن حكما المسعى المسار العسكري الأمني الذي انطلق به لبنان والذي عاد اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وأكد على هذا المسار التفاوضي واستفاد من ذكرى التحرير ليقول أن الدولة يجب علينا الالتفاف حول الدولة وأن الدولة هي المعنية بالتحرير اليوم وأن الجيش هو الضمانة، يدفعنا إلى التأكيد أننا بأمس الحاجة إلى مسار تفاوضي أكان سياسي أو أمني، لأنه كما ذكر مراسلكم حتى الآن سقط لإسرائيل 23 أو 28 قتيل، في المقابل نحن تخطينا عتبة 3000، وأضف إلى ذلك ما يدفع إسرائيل أن هذه المسيرات إن كانت تزعجها لا تردعها عن قصف، عن توسيع مروحة الضربات وعن حتى طرح مسألة العودة لضرب بيروت، أي هناك مفاعيل عكسية لهذه المسيرات.
0: الجبهة الداخلية الإسرائيلية في هذا الخبر العاجل تقول استمرار صفارات الإنذار في مناطق عدة بالجليل الأعلى للتحذير من تسلل مسيرة من لبنان. إذن الجبهة الداخلية الإسرائيلية تقول استمرار صفارات الإنذار في مناطق عدة بالجليل الأعلى للتحذير من تسلل مسيرة من لبنان، وفي ساعات الصباح الأولى أيضا كان هناك تحذيرات مشابهة و انتهى التحذير حينها. سنعود لوليد العمري لاحقا إن كان هناك أي إيضاحات بهذا الخصوص. سيد رضوان، استمعت أيضا لما قاله مدير مكتب الجزيرة في رام الله، الجانب الإسرائيلي يذهب إلى 29 ووجهات النظر متباينة، الاجتماع عسكري سيناقش قضايا أمنية تتعلق بسلاح حزب الله، هذا ما يريده الجانب الإسرائيلي. في ظل هذا التصعيد وهذه المواقف الإسرائيلية، كيف ينبغي أن يتعامل المفاوض اللبناني؟
3: صراحة لا نصدق الجانب الإسرائيلي عندما يقول أن تباينا داخل المجلس العسكري أن القرار النهائي يحسمه بنيامين نتنياهو. هذا الكلام من خلال القول والتحذير أنه سيتم استهداف بيروت والضاحية الجنوبية وتخطي مساحة شمال الليطاني والبقاع الغربي، هذا يعني هو إطلاق نار سياسية وعسكرية على التفاهم المنتظر الإيراني الأمريكي. هذه رسالة موجهة لترامب. الرسالة الثانية هي موجهة للوفد اللبناني. يوم الجمعة في 29 الجاري الاجتماع

0: العسكري في البنتاغون للقول أنه إذا لم تلبوا الشرط الإسرائيلي والبحث في حسم مسألة سلاح حزب الله ووضع خريطة في هذا الإطار، فإن الآلة الحربية الإسرائيلية ستستمر في عدوانها ولم تستثني حتى العاصمة اللبنانية. لكن لا سمح الله في حال تم استهداف العاصمة فهذا يعني أن الأمور ستذهب نحو المزيد من الاشتباك بين حزب الله وبين إسرائيل. هذا الأمر سيحرج الوفد اللبناني، هذا الأمر سيحرج كل الدولة اللبنانية في حال تم استهداف العاصمة. لذلك أنا بتقديري أن اتصالات سريعة ستحصل مع الجانب الأمريكي لعدم الوقوع في هذا الأمر. استهداف بيروت ليس بالأمر السهل، ثم من يقول أنها سبق لإسرائيل أن أقدمت على مثل هذا الفعل، لكن الإقدام على مثل هذه العملية هذا يعني يؤثر على مفاوضات باكستان، هذا يعني يثبت مرة أخرى أن بنيامين نتنياهو يستعمل كل الوسائل للتضييق على الدولة اللبنانية، ولا سيما أن الاتفاق المنتظر بين الإيرانيين وبين الأمريكيين هو ليس محل ترحاب عنده، هو يرفضه من ألفه إلى يائه، لأن ما يريده لم يتحقق. هو يريد استئصال الآلة العسكرية لحزب الله على الأرض، تبين الوقائع أن هذا الأمر لم يحدث.
1: تريد تعلق؟
2: فقط أقول أنه علينا أن لا نعول كثيرا على أي اتفاق أمريكي إيران، لأن حتى هذه اللحظة لم يتبلور بشكل جدي، ودائما الشيطان يكمن في التفاصيل. هناك تجربة غزة، وكم من جولة تفاوض ذهبنا وأتينا وأتينا وذهبنا، وكان الأمريكي والإسرائيلي يكسب الوقت حتى تم القضاء بشكل كلي على حماس في غزة.
1: سيادة العميد خليل، هذا ربما التباين بين رئيس الأركان وبنيامين نتنياهو فيما يتعلق باستهداف بيروت تحديدا، وكان يشير رئيس الأركان إلى استهداف مباني ردا على استهداف المسيرات لقوات إسرائيلية، مسيرات حزب الله، في هذا الجو من التباين أيهما يعلو صوته؟ أتحدث عن التراتبية الآن، هل يمكن أن نشهد استهدافات كما شاهدنا قبل أسابيع استهداف داخل بيروت، هل يمكن أن يتكرر المشهد؟
3: بالطبع أن الجيش الإسرائيلي منزعج جدا من الضغط السياسي الإسرائيلي عليه لمنعه من التفلت إلى الداخل بانتظار ما سيحصل من مفاوضات أو اتفاقات بين نتنياهو وترامب. ولكن الجيش الإسرائيلي يحاول الإفلات من قواعد الاشتباك التي تم بنائها خلال هذه الفترة، أي أن الجيش الإسرائيلي يستهدف هذه القرى ضمن مساحة جغرافية لا تصل إلى بيروت أو إلى عمق البقاع إلا في حالات استثنائية، إذا كان هناك بالنسبة له عملية اغتيال كبيرة يجب أن ينفذها، كما حصل في معلبك في البقاع الشمالي، وكما حصل في الضاحية منذ حوالي أسبوع. ولكن لحقيقة الآن القواعد الاشتباك ما زالت محدودة، حزب الله يصل إلى المستوطنات القريبة وإلى المنطقة الصفراء، وإسرائيل تصل ربما إلى منطقة جزيرة. ولكن أنا أعتقد أن نتنياهو ورئيس الأركان سيتفقان على تخريب أي اتفاق يمكن أن يوقف الحرب ويعود حزب الله بالنسبة لهم إلى ترميق قوته داخل لبنان. أنا أخشى أن تتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية لتصل إلى بيروت، لأن كلما تم إيذاء الإسرائيليين في المنطقة الصفراء وفي المستوطنات كلما زاد الضغط باتجاه الداخل اللبناني.
1: وهنا عد السيد جورج، وبعد خطاب الأمين العام لحزب الله بالأمس والذي أشار إلى أن حصرية السلاح هي باعتبار تعتبر إبادة، أو تسليم السلاح أو نزع السلاح إبادة بالنسبة للمقاومة، بأن هذا المسار لن يتم التراجع عنه، وأن الحكومة عليها إن لم تراعي أو تحافظ على السيادة فعليها أن ترحل كما قال، جاء الرد مباشرا بعد ساعتين، أقل من ساعتين تقريبا، من بيان لخارجية الأمريكية وماركو روبيو يندد بهذا الخطاب للسيد نعيم قاسم. هل الارتدادات الداخلية ستكون كبيرة برأيك في ظل مسار واشنطن وأيضا مسار إسلام أباد؟ هناك من يعول على مسار وطرف آخر يعول على مسار آخر.
2: في الحقيقة علينا أن نعول على الدولة وعلى خيار الدولة. ما أتى على لسان الأمين العام بالأمس أمر بالفعل مضحك ممكن، حين يهول باستخدام شارع لإسقاط حكومة ويدعو الحكومة إلى الاستقالة وما إلى ذلك، أقله فليستقل هو، لديه وزراء في الحكومة. فليستقل من الحكومة. هذا من جهة. من جهة أخرى علينا أن ندرك جيدا أن مرحلة ما قبل 8 أكتوبر انتهت حين كان حزب الله يفرض إيقاعه في الشارع كما فعل في 7 من أيار أو كما فعل في محطات عدة. هذا التهويل لا يجدي نفعا، وكان اليوم موقف رئيس الجمهورية واضح، علينا الالتفاف حول الدولة، الجيش والضمانة، أي كل هذا التهويل باللعب بالشارع وبالتهديد بضرب السلم الأهلي الذي يقدم عليه الشيخ نعيم قاسم لن يوصل إلى أي مكان طالما أن لدينا شرعية قائمة، دولة قائمة ومؤسسات متماسكة. أما سرعة ردة الفعل الأمريكية فهي تعكس أن لبنان اليوم أضحى في الفترة الأخيرة من ضمن سلم الأولويات لدى الولايات المتحدة. هذا من جهة. من جهة أخرى أن القرار محسوم، لن يسمح لإيران من خلال حزب الله أن تواصل لعبها لا في الساحة اللبنانية ولا في تحويل لبنان ساحة لتوجيه الرسائل لإسرائيل وللمجتمع الدولي.
1: سيد رضوان، كيف أنت تنظر
0: إذا كان لبنان؟
1: نعم سأعطيك المجال، لكن من وجهة نظرك أنت، هل تعتقد بأن هذا الخطاب بالأمس بالإضافة إلى خطاب رئيس الحكومة وسيد نبيه بري ورد الفعل الأمريكي يهيئ لاجتماعات ناجعة في الأيام المقبلة؟
0: بالتأكيد أن هذه الخطابات المتباينة بحالة الانقسام على طريقة أجنحة متكسرة بين القوى السياسية في لبنان سيستثمرها نتنياهو والإدارة الإسرائيلية في مفاوضاتها العسكرية وفي مفاوضاتها السياسية. أعود إلى حالة طلاق، إلى التوصل إلى قواسم مشتركة كيف نحمي بيروت ونحمي كل الأراضي اللبنانية. لكن أريد أن أقوله، إذا كان بالفعل الإدارة الأمريكية ترعى حماية مصلحة الحكومة، لماذا لم تقدم على فرض ضغوط حقيقية على بنيامين نتنياهو وعلى إسرائيلي بالحد الأدنى على وقف إطلاق النار؟ هذا الأمر لم يتحقق في الجولة السابقة، وأنا بتقديري في الجولة العسكرية يوم الجمعة وفي الجولة المقبلة السياسية في الأوائل حزيران المقبل، في حال إذا لم تتحقق هذه الأمور هذا يعني أن نتنياهو سيستمر في عدوانه. لكن لو جاء هذا الهدوء، لو جاءت هذه الهدنة حتى لو جاءت عن طريق باكستان، ما هو المانع إذا كان الأمريكيون بالفعل، وأقول بكل صراحة أن الضامنين الأمريكي والإيراني لا مهرب منهما على الأراضي اللبنانية. من يقول أنه نرفض إيران ونرفض تدخل إيران عليه في المقابل أن يقول ويرفض تدخل الأمريكي. اليوم واشنطن وطهران أصبحتا أكثر جهتان تؤثران في الشارع السياسي اللبناني. من هنا لا مهرب من مفاوضات باكستان، ولا مانع هنا من هذه المفاوضات إذا تم وقف إطلاق النار من الطلاق والعمل في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.
1: تفضل.
2: واشنطن تدعم الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية والعهد، فيما إيران تدعم حزب الله، وهذه مفارقة كبيرة. فلتكف إيران عن دعم فصيل في لبنان ولتدعم الدولة اللبنانية ولتحترم قرارات اللبنانية وأقلها تبديل السفير الإيراني. هناك فرق شاسع بين الطرفين.
0: أنا لا أقلل من دور الرئيس الجمهورية جوزيف عون، يبذل الرجل كل جهوده، لكن كنا ننتظر من الإدارة الأمريكية ومن الرئيس ترامب أن يقدم على إجراء اتصال مع رئيس جمهوريتنا. يعني هناك جملة من الأمور وكأن لبنان متروك. الأمريكيون الهم الأساسي عندهم إنهاء ملف مفاوضاتهم مع إيران وكيف تأمين الحماية لإسرائيل. أمريكا تسأل عن إسرائيل أولا وأحد عشر كوكبا وللمئة، هذا ما أريد نقوله. لكن لا يمنع، أنا لا أقول أنا لا نريد الطلاق والتواصل مع الإدارة الأمريكية.
1: لأن السؤال مطروح، إذا كان الجانب الأمريكي بحسب رئيس الأركان قد فرض مثلا ألا تستهدف بيروت، لماذا لم يفرض وقف إطلاق النار في الجنوب حين أن حزب الله قال سألتزم إن التزم الجانب الإسرائيلي؟ فلا يقال مثلا أن الحزب لم يكن راغبا في وقف إطلاق النار، هو قال سألتزم إذا التزم الطرف الآخر. لماذا لا تضغط الإدارة الأمريكية بشكل جدي قبل 29 من هذا الشهر في وقف إطلاق النار؟
2: بكل بساطة، وقلتها عبر شاشتكم الكريمة وأكررها، لن يستطيع أحد أن يفرض هذا الوقف إطلاق النار الكلي طالما أن حزب الله يمتلك السلاح. المعضلة الأساسية وجود سلاح حزب الله، لذا سوف نستمر بهذه الوضعية طالما الحزب لم يسلم سلاحه.
1: في هذا الخبر العاجل الآن ننقله، وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقول يجب عدم التسامح مع المسيرات وعلى بنيامين نتنياهو الضرب بيده على طاولة ترامب، وعليه إبلاغه بأننا عائدون إلى الحرب. هذا هو آخر تصريح لوزير الأمن القومي الإسرائيلي أتمار بن غفير. نقف على المشهد العسكري مع الزميل محمود الزيبق على الخريطة التفاعلية، تفضل.
4: شكرا عبد السلام ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن خلال أقل من ساعة يمكن أن نقول أن ما رصدناه

0: على الخريطة هو توسع للغارات الإسرائيلية بشكل كبير على مختلف الأقضية اللبنانية، يعني نتحدث من البقاع الغربي إلى مرج عيون، إلى النبطية، إلى بنت جبيل جنوبا، وإلى أقضية أيضا إلى جزين، إلى أقضية الغرب في الشاطئ، في الساحل، في صيدا وصور. إذن مباشرة لنتابع تفاصيل هذه الغارات. طبعا هذه نقاط، وهناك نقاط أكثر في كل هذه الأقضية، ابتداء من مشغرة إلى عرب صليم، حبوش. طبعا في عرب صليم كانت وزارة الصحة اللبنانية قد أشارت إلى مقتل شخصين، أحدهما مسعف تابع للهيئة الإسلامية التابعة لحزب الله، وإصابة أيضا آخرين بينهم مسعفين. في صير الغربية استهدفت إسرائيل منزلا وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، أسفر عن مقتل 11 شخصا هنا في منزل واحد وإصابة 9 آخرين. لكن قبل قليل كنا نرصد مراسلتنا كاترين حنا في صور، وشاهدنا صور لبعض القنابل الحارقة التي سقطت هنا في عدة مناطق في قضاء صور. نتحدث عن الحنية، عن زبقين، عن ليلي، عن المنصوري، وأيضا باتجاه كفرة، حاريس، سياطر، كل هذه المناطق هنا، حتى أيضا في بنت جبيل، بالإضافة إلى يحمر شقيف، زوطر الشرقية، في قضاء النبطية، وإضافة إلى صير الغربية كما تحدثنا. إذن نستطيع أن نقول أن الغارات في الساعات الأخيرة تشمل كامل المناطق في جنوب لبنان، ووصولا إلى البقاع الغربي هنا إلى أقصى الشمال. طبعا هذا بالتزامن مع إنذارات جديدة توجهها إسرائيل أولا بأول. نتابع آخر الإنذارات التي وجهتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، نتحدث عن ميدون، عن عنقانة، الويزي، عرب صليم، زبدين، أيضا حاروف، الدوير، كفر رمان، والنبطية تحت. إذن كل هذه المناطق وجهت لها قوات الاحتلال إنذارات في الساعات الأخيرة. ميدانيا ما يزال حزب الله أعلن عن عمليتان نستطيع أن نشير إليهما هنا في مناطق الاشتباك. طبعا نحن عندما نتحدث عن مناطق الاشتباك حول هذه المنطقة الصفراء التي فرضتها، أو ما تسمى المنطقة الصفراء التي فرضتها قوات الاحتلال وفقا لتوصيفها وتسميتها. طبعا هنا نتحدث مواقع الاشتباك عادة ما بين دير سريان إلى البياضة هناك في أقصى الغرب. آخر العمليات التي أعلن عنها حزب الله هو استهداف موقع وتجمع عسكري لقوات الاحتلال بالبياضة. هذا الاستهداف كان بالطائرات المسيرة الانقضاضية والمدفعية. أيضا كان هناك استهداف لموقع جديد استحدثته قوات الاحتلال في تلة نمر الجمل قرب مقابل علم الشعب هنا في الجنوب. إذن هذه هي أبرز التحديثات والتطورات الأخيرة في الساعة الأخيرة. وطبعا بينما أحدثكم هناك المزيد من هذه العمليات. سنعود إلى عبد السلام لمتابعة بقية التفاصيل من لبنان.
1: شكرا لك محمود الزيبق. ونأخذ ربما هذه الخريطة بشكلها والمنطقة العازلة التي يريد الجانب الإسرائيلي تطبيقها لسيادة العميد خليل الجميل. سيد خليل، بالنظر إلى الهدف المعلن من الجانب الإسرائيلي والاستياء الآن من سلاح المسير، طائرات المسيرة الانقضاضية من قبل حزب الله، هل يمكن تقييم مدى نجاح الجانب الإسرائيلي في عملياته الممتدة؟
2: إذا كنت تتكلم عن عمليته الحالية بزنار النار، الحزام الناري الذي يقيم على هذه المرتفعات التي تبدأ من الغرب إلى الشرق، هذه المرتفعات هي المرتفعات التي تؤذي إسرائيل، إن كان بالمراقبة أو إن كان بإطلاق قذائف الهاون أو إطلاق الصواريخ الموجهة. ولكن للحرب أهداف.
1: سيادة العميد، اسمح لي فقط خبر عاجل لافت نضيفه أيضا لنقاشنا. وسائل إعلام إسرائيلية تقول إصابة مبنى في المطلة إثر سقوط مسيرة مفخخة دون وقوع إصابات. أعود إليك سيادة العميد أيضا في ظل هذا الخبر العاجل.
2: المطلة هي مستوطنة إسرائيلية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية في القطاع الشرقي، بالقرب من منطقة الخيام. فإذا المسيرات الحزب الله التي تعمل بالألياف الضوئية تصل إلى المستوطنات القريبة من الحدود، وأنا أعتقد أن هذه المسيرات يمكنها أن تصل إلى أعمق بكثير، لكن حزب الله ما زال يلتزم بهذه الحدود منعا لتطور الاشتباكات وتطور الحرب في لبنان. هو يلتزم بهذه القواعد الاشتباك، رأينا أنه وصل بالقطاع الغربي في منطقة الغرب إلى المستوطنات المستوطنات القريبة.

0: كذلك من الحدود مثل مستوطنة شمرة ومستوطنة زرعيت التي هي على الحدود اللبنانية. الحرب كما كنا نقول أهداف، الهدف الإسرائيلي المعلن كان القضاء على حزب الله. حزب الله لم يتم القضاء عليه، طبعا ضعف كثيرا وإلى آخره، ولكن لم يتم القضاء عليه. وهذا الوجود في المنطقة الصفراء غير مناسب لإسرائيل بتاتا. هي تستنزف، هي يقع لها، وقع لها حتى الآن إصابات وقتل أكثر مما وقع لها أثناء الهجوم. فإذا هذه المنطقة لا تناسب إسرائيل ولا تناسب كذلك الجيش الإسرائيلي الذي يحاول التملص والتقدم باتجاه الداخل، ولكن المستوى السياسي يدعو. حزب الله يناسبه هذا الموضوع لأنه يكون هناك خطوط تماس ويمكنه أن يستنزف الإسرائيليين بعدة وسائل قتالية بدائية أو حديثة. وهو يعتبر أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل الكرة الشيعية المتخلف.
1: إذن هذه هي الصورة للاستهداف في المطلع على مبنى دون إصابات قال الجانب الإسرائيلي. إذن سقوط مسيرة في المطلع، وهذه هي الصور لسقوط مسيرة كما قال الجانب الإسرائيلي استهدفت مبنى في المطلة دون وقوع إصابات بحسب المصادر الإسرائيلية. نعود إلى سيادة العمل.
0: إذن نعم لن نتابع. فإذا هذا الوضع لا يلائم إسرائيل ولكنه يلائم حزب الله. لهذا السبب إسرائيل تقوم بقصف البيئة الحاضنة لحزب الله في كل المناطق الشيعية التي تتواجد من اتجاه الشمال للخط الأصفر. وكما تقوم إسرائيل هي تقسم المناطق لمربعات وتقوم باستهدافها وتدميرها. نسبة التدمير أصبحت تتجاوز 50% في الأماكن البعيدة و 70% بالأماكن التي تقع أمام الخط الأصفر.
1: العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري واستراتيجي، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للسيد رضوان عقيل وجورج العقوري الكاتبان والمحللان السياسيان. وبهذا نأتي إلى ختام هذه النافذة، عودة إلى الدوحة مع روعة أوجي.
2: شكرا جزيلا لك عبد السلام. تغطيتنا مستمرة على رأس الساعة مع هذه الصور إذن التي تأتينا من بلدة المطلة في لبنان لاستهدافات إسرائيل، المطلة شمال إسرائيل، لرد من حزب الله على شمال إسرائيل على التصعيد الإسرائيلي منذ الصباح في جنوب لبنان. معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، بداية ما الذي نعرفه عن هذا الاستهداف في المطلة؟
3: نعم، مسيرة أطلقها حزب الله تفجرت في أحد المباني، وقال رئيس المجلس المحلي هناك أن شخص واحد قد أصيب بجراح جراء هذا الاستهداف وجراء انفجار هذه المسيرة. لكن القناة الثانية عشرة تقول بأن 3 مسيرات قد تفجرت داخل إسرائيل منذ صباح هذا اليوم، إحداها في المطلة. والجيش يقول أن ما أطلق على المطلة هو أكثر من مسيرة، لكن إحداها انفجرت على سطح أحد المباني وأدت إلى وقوع إصابة وفق رئيس المجلس هناك. هذه الدفعة من المسيرات هي الرابعة منذ صباح هذا اليوم. سبقتها مسيرة كانت قد تسللت بعد ظهر اليوم بقليل في منطقة مسقاف عام ومرجليوت وكريات شمونة وبيت هلل، وأخرى كانت قد تسللت في منطقة الجليل الغربي عرب العرامش وجليل الغربي، وأيضا كانت هناك مسيرة أخرى قد تسللت في منطقة الجليل الأعلى. هذا كله نهار هذا اليوم، فيما الجيش الإسرائيلي يصعد من عملياته على نطاق واسع وحركته العسكرية متواصلة بكثافة في كل جنوب لبنان. موضوع المسيرات حزب الله كان محور الجلسة الساخنة التي جرت الليلة الماضية وترأسها نتنياهو لمجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية. وخلالها جرى حتى سجال بين نتنياهو ووزير ماليته سموتريتش الذي طالب بأن يكون هناك قصف وتدمير لعشرة مباني مقابل ردا على كل مسيرة من هذا القبيل. وهو حديث أيضا كان قد كرره رئيس هيئة الأركان العسكرية زمير الذي طالب بالعودة إلى قصف مباني في بيروت. وعاد ظهر قبل قليل أيضا وزير الأمن القومي بن غفير وطالب بالعودة إلى ما وصفها بالحرب الضارية.

0: قال أن على نتنياهو أن يخبط بقوة بقبضته على طاولة ترامب ويبلغه بهذا الأمر.
1: وبالتالي وليد،
0: الأحوال نحن أمام تصعيد مرشح أن يزداد ويستمر.
1: وبالتالي وليد، هذا التصعيد في لبنان يأتي في سياق الرد على تهديدات مسيرات حزب الله أم في سياق مذكرة التفاهم المرتقبة بين طهران وواشنطن؟
0: بالأساس في سياق مذكرة التفاهم المرتقب توقيعها بين طهران وواشنطن، ومتوقع لهذا التصعيد أن يستمر خلال الساعات وربما الأيام المقبلة التي تسبق عملية التوقيع، لأن لدى إسرائيل هدفين من وراء ذلك في هذه المرحلة. الأول هو محاولة تخريب الجهود الدبلوماسية على أمل أن يتم كبح وإسقاط هذه المذكرة وعدم توقيعها في الفترة القريبة، والأمر الثاني هو من أجل توسيع نطاق المنطقة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وبات يطلق عليها حدود الأمن الإسرائيلية على أمل تثبيتها كواقع عسكري فيما لو تم بالفعل توقيع هذه المذكرة وسريان عملية إنهاء حالة الحرب، وللتأثير أيضا على المفاوضات المتوقع أن تستأنف بين لبنان وإسرائيل في واشنطن نهاية هذا الأسبوع. لكن بالأساس هو يرتبط بقضية هذه المذكرة والمفاوضات واحتمال التوصل إلى اتفاق دائم، وهو ما تمقته إسرائيل وترفضه، لذلك تصعد ويبقى مرشحا لمزيد من التصعيد والتكثيف خلال الساعات المقبلة.
1: كيف تفاعلت إسرائيل الأوساط السياسية مع ما رشح عن مذكرة التفاهم المرتقبة؟ هل هي تمقت أكثر الاتفاق الدائم مع إيران أم تريد فقط تحييد جبهة لبنان عن هذا الاتفاق وهو ما تتمسك به إيران؟
0: هناك ثلاثة أمور مقلقة لإسرائيل نقلها نتنياهو في حديثه مع ترامب في حديثهم أمس الأول، رغم أن العلاقة بينهما توصف بأنها ليست على ما يرام. أولها بأن نتنياهو أبلغ ترامب بأن إسرائيل قلقة من الربط بين جبهة إيران وأيضا لبنان، وأنها ترفض أن يشمل ذلك لبنان ووقف إطلاق النار فيها قبل نزع سلاح حزب الله وتفكيكه. والأمر الثاني المقلق لإسرائيل جراء ذلك هو أن المذكرة لا تأتي على ذكر تفكيك المشروع النووي الإيراني وإخراج اليورانيوم المخصب إلى خارج إسرائيل إلى خارج إيران. والأمر الآخر هو الحد من المشروع الصاروخي الباليستي بعيد المدى الإيراني. والأهم من وجهة نظره أن إسرائيل قلقة لأن المذكرة لا تكبح ما وصفها بالعلاقة والدعم الإيراني لوكلائها في المنطقة في إشارة إلى حزب الله بشكل خاص. لذلك موضوع لبنان مقلق لإسرائيل في هذه المذكرة، لأن واضح بأن الاتفاق الدائم الذي سيتم التوصل إليه إذا تكللت الجهود بالنجاح سيشمل على إنهاء حالة الحرب في لبنان بشكل نهائي أيضا، وهو ما يقلق إسرائيل بشدة. لذلك هي تصعد في لبنان في هذه الساعات، وربما يتصاعد ذلك أكثر خلال الأيام المقبلة قبل توقيع هذه المذكرة، على أمل إما إسقاطها أو تثبيت واقع على الأرض لصالحها في عمق الأراضي اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة في فلسطين. نتابع تطورات التصعيد في جنوب لبنان من صور. معنا مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، ضعينا في صورة كل الاستهدافات التي شهدتها منطقة صور، والتي نتابع الصور من هناك مباشرة للدخان المتصاعد منذ الصباح.
2: صحيح روعة، قبل نحو ساعتين بدأ التصعيد الإسرائيلي باتجاه هذه المنطقة هنا في القطاع الغربي من جنوب لبنان في قضاء صور، حيث رصدنا سلسلة غارات متتالية شنتها المقاتلات في غضون دقائق قليلة وطالت رقعة واسعة من هذه المنطقة. نتحدث عن بلدات المنصوري التي نشاهد الدخان الأسود الذي ما زال يتصاعد من النقطة المستهدفة بالقصف الإسرائيلي في تلك البلدة، أيضا بلدة الحنية المجاورة لها، قصفت بعدد كبير من القنابل الحارقة، كنا قد رصدناها مباشرة على الهواء، ولا يزال الدخان الأبيض يتصاعد من أكثر من نقطة في بلدة الحنية حتى هذه الأثناء، ما يشير إلى اشتعال حرائق في تلك البلدة ربما نتيجة هذا

0: القصف بالقنابل الحارقة. أيضا بلدة مجاورة أخرى هي بلدة القليلي تعرضت لأكثر من غارة إسرائيلية بالإضافة إلى قصف مدفعي متزامن باتجاهها. زبقين وصديقين أيضا تعرضت للقصف من المقاتلات الإسرائيلية. هذا الأمر لا شك أنه مرتبط روعة بما يجري من تطورات على مستوى هجمات حزب الله، لا سيما في الأيام الماضية التي كانت مكثفة باتجاه مواقع عسكرية للجيش الإسرائيلي في مناطق تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، لا سيما في القطاع الغربي. نتحدث عن بلدة البياضة المحتلة، فكل هذه البلدات التي تتعرض للقصف منذ ساعتين هي مقابلة تماما لبلدة البياضة التي تقع على تلة في قضاء سور، وهي تطل على هذه البلدات وتقصفها القوات الإسرائيلية في هذه الأثناء، لا سيما وأن حزب الله يتحدث يوميا عن سلسلة هجمات ينفذها ضد القوات الإسرائيلية وتجمعاتها وضد الآليات والتجهيزات الفنية ومرابط المدفعية في تلك البلدة. بالأمس فقط تحدث عن 7 عمليات نفذها بالمسيرات الانقضاضية بالصواريخ وبالقذائف المدفعية باتجاه تجمعات لجنود إسرائيليين وتجهيزات فنية وأيضا مركز قيادي في تلك البلدة. إضافة إلى البياضة هناك الناقورة ومركز رأس الناقورة أيضا الإسرائيلي الذي يقصفه حزب الله بشكل شبه يومي، ويقول عن هذا الأمر في بياناته التي يصدرها يوميا عن هذه الهجمات. إذن هذا هو المشهد حاليا، مزال الدخان يتصاعد من أكثر من نقطة هنا في بلدات قصفت قبل قليل في منطقة سور، لكن هذا المشهد الذي رصدناه من هنا لم يقتصر على سور، وإنما من موقعنا رصدنا أيضا سلسلة غارات طالت بلدات عدة في منطقة بنت جبيل. رصدنا الدخان الذي كان يتصاعد من الغارات على بلدات كفرة وياطر وحريص، بالإضافة إلى قصف مدفعي أيضا طال محيط بلدة ياطر قبل قليل. تلك المناطق جميعها تقع على مرتفعات تطل بدورها على القطاع الغربي وعلى المراكز التي استحدثها الجيش الإسرائيلي في عدد من البلدات المحتلة هناك. في هذه الأثناء روعة ما زالت المسيرات الإسرائيلية تحلق على علو منخفض جدا هنا فوق مدينة سور وفي أجواء قضاء سور عموما، وهي تحلق منذ ساعات الصباح الأولى على هذا العلو المنخفض، بالإضافة إلى تحليق بين الحين والآخر للمقاتلات الحربية الإسرائيلية، ما يؤشر إلى أننا قد نكون أمام غارات إضافية ربما في الدقائق والساعات المقبلة، لسيما وأن الإنذارات تتوالى، وهذا التصعيد لا شك أنه يتزامن مع المسار التفاوضي الذي نحن على مسافة أيام منه. هناك مفاوضات مرتقبة بعد أيام قليلة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل على المسارين الأمني والسياسي. هناك أيضا مفاوضات تجري وأخبار متداولة عن قرب التوصل إلى اتفاق وشيك بين إيران وطهران، كل ذلك من شأنه أن يجعل هذا الميدان في لبنان مشتعلا. لا شك أن إسرائيل تفاوض تحت النار وتسعى لخلق مزيد من الضغوط على السلطات اللبنانية في هذه المرحلة بالتحديد.
1: ابقي معنا كاترين حنا. ننتقل إلى إيهاب العقد مراسلنا في إبليس ثقي في جنوب لبنان، ضعنا في صورة المشهد هناك. حدثتنا كاترين عن بعض الغارات في ياطر وبنت جبيل، أنت من موقعك ما الذي رصدته أيضا؟
2: نعم، وحتى اللحظة نسمع تحليقا مكثفا للطائرات الحربية الإسرائيلية التي تحوم في مناطق عدة في جنوب لبنان وصولا إلى القطاع الشرقي هنا حيث نتواجد، بعد أن شنت غارة قبل نحو 10 دقائق باتجاه يحمر أشقيف التي تقع على تخوم خط المواجهة الجديد بين حزب الله والقوات الإسرائيلية التي تحتل مناطق في مثل الطيبي ودير سريان وغيرها. وكانت منطقة النبطية التي تقع فيها يحمر شقيف عرضة لغارات جوية وبمسيرات إسرائيلية منذ ساعات الصباح، حين استهدفت سيارة على طريق الذي يربط النبطية بمنطقة مرج عيون وكذلك دراجة نارية وغيرها من الاستهدافات بالطائرات الحربية على هذه البلدات والقرى. واستتبع ذلك بإعلان من الجانب الإسرائيلي بضرورة إخلاء عدد من القرى والبلدات يبلغ عددها 10 بلدات وقرى تقع بمعظمها في قضاء النبطي، وأيضا من بين القرى المهددة قرى في قضائي جزين والبقاع الغربي، وهو استكمال لعمليات الإنذار للسكان خصوصا في هذه البلدات التي لا زال أجزاء من السكان يتواجدون فيها لإخلائها، وهو محاولات ربما جديدة إسرائيلية لدفع السكان باتجاه أماكن أخرى ودفعهم نحو مناطق وإفراغ المنطقة من السكان، واستكمال ذلك بالغارات الجوية التي تنفذ على المنازل والأبنية السكنية والبنية التحتية، وكذلك استمرار حالة الخوف والهلع بين السكان نتيجة للمجازر المتنقلة التي تسفر عنها هذه الغارات الجوية الإسرائيلية. عمليا كل منطقة النبطية تعرضت أو بمعظمها تعرضت لغارات هذا اليوم، وأيضا الإنذارات توسعت باتجاه أماكن أخرى وهي أماكن عمليا تقع خلف نقاط المواجهة مثل عرب صليم التي كانت عرضة لإنذار خلال الساعات 24 الماضية، تقع في منطقة إقليم التفاح، منطقة بعيدة نسبيا عن خط المواجهة، لكن القوات الإسرائيلية قصفتها يوم أمس مشغرة على سبيل المثال في البقاع الغربي، كانت عرضة لغارات إسرائيلية عنيفة. بلدة القطراني القريبة من المنطقة التي نتواجد فيها في قضاء جزين، بلدة صغيرة جدا تعرضت لعدد من الغارات يوم أمس ما أدى إلى دمار واسع في المباني. ونسمع بين الحين والآخر قصف مدفعي يتركز على منطقة خط المواجهة كما نسمعه الآن، وكذلك قصف مدفعي على بلدتي دبين وبلاط، وجاء ذلك بعد إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية القريبة تحديدا المطلي التي شاهد بعض السكان في المناطق القريبة المشرفة عليها من القطاع الشرقي دخانا يتصاعد من أحد المواقع التي جرى استهدافها، وأيضا تصاعد دخان من هدف يبدو أن حزب الله أطلق باتجاهه مسيرة انقضاضية في بلدة الخيام التي تحتلها إسرائيل.
1: على الجانب السياسي إيهاب، يعني كيف تتفاعل الأوساط السياسية مع هذه التصعيدات الإسرائيلية وهي على أبواب جولة جديدة من المفاوضات؟
2: الواضح أن هناك انقسام واضح في بين اللبنانيين وتحديدا بين حزب الله والسلطة السياسية اللبنانية الممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. فرئيس الجمهورية أكد اليوم في مناسبة ذكرى التحرير الذي حدث عام 2000 بأن لبنان ملتزم بالعمل على سحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، واعتبر أن المسار التفاوضي هو المسار الذي يؤدي إلى هذا الأمر، ويؤدي كذلك إلى عودة الأراضي اللبنانية إلى كنف الدولة وبث سلطة الدولة التي يكون فيها الجيش اللبناني الحامل الوحيد للسلاح، وهو الموقف الذي دأب رئيس الجمهورية على تكراره في محاولة لبث سلطة الدولة اللبنانية على كامل ترابها. لبنان عمليا الرسمي يخشى من ربط ما يجري في مفاوضات بين إيران وأيضا الولايات المتحدة بالوضع القائم حاليا في جنوب لبنان، ومحاولة إيران كما يراها المسؤولون اللبنانيون بالتدخل بالشأن الداخلي، لأن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كررا في أكثر من موقف بأنهما لا يرغبان في أن يتحول لبنان مجددا إلى ساحة صراع إقليمية كما حصل خلال 40 سنة خلت. وحزب الله يتمسك بمسألة المقاومة التي يرى بأنها هي الوحيد الذي سيدفع إسرائيل باتجاه الانسحاب. أيضا هذا اليوم كان هناك تصريح لأحد نواب حزب الله وعلي فياض أكد فيها بأن مسألة وقف إطلاق النار هو في صلب الورقة الإيرانية، الرسائل طبعا هي للداخل اللبناني لجمهور حزب الله بأن إيران لم تتخلى عن حزب الله في هذه المرحلة وتدعم حزب الله، لكنه في المقابل طلب من السلطة السياسية اللبنانية من الحكومة بأن تحسن علاقاتها مع إيران بعد أن كانت أطلقت مواقف واتخذت إجراءات وصفها بالعدائية باتجاه هذه الدولة التي لها علاقة مع جمهور واسع من لبنان. لذلك فإن حزب الله يرى بأن مسار إيران والولايات المتحدة سيكون له انعكاسات، بينما السلطة السياسية ترى بأن هذا الأمر فيه خطر استراتيجي على لبنان وترغب بالذهاب باتجاه المفاوضات المباشرة التي ستعقد في 29 من هذا الشهر على مستوى أمني وعسكري، وفي الثاني من حزيران يونيو على المستوى السياسي. وأيضا لبنان الرسمي قلق من المسار الداخلي أيضا، ومعه كثير من القوى السياسية التي تحذر من مغبة التصعيد السياسي الداخلي في لبنان، وهو ما كان أشار إليه رئيس البرلمان نبيه بري وحذر من مخاطره ومن مخاطر الانزلاق إلى أي مواجهة داخلية، وتحدث عن ضرورة عدم الرقص على الدماء كما سماها لإنجاز تحرير جديد في لبنان وإعادة الإعمار في المراحل المقبلة.
1: ابقى معنا إيهاب من بكفية، معنا في جبل لبنان العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي. حضرة العميد، كيف نقرأ هذا التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان؟ ما الذي تسعى إسرائيل لتحقيقه عسكريا اليوم؟
3: إسرائيل لا تسعى إلى تحقيق أي شيء عسكري مختلف عن الأيام السابقة، ولكن إسرائيل تريد توسيع ركعة الاشتباكات بخطر، أو أنها تفكر أن ممكن أن تفصل المسار الإيراني الأمريكي عن المسار اللبناني، وأعتقد أنها سوف تنجح بذلك لأن الأمريكيون سيساندونها في هذا الأمر، والدولة اللبنانية تريد فصل المسار الإيراني الأمريكي عن مسار المفاوضات اللبنانية. التصعيد العسكري اليوم هو تصعيد وتيرة أكبر بكثير من الأيام السابقة، وهو تمدد إلى أقضية خارج الأقضية المعهودة للاشتباكات السابقة، وصل إلى قضاء جزين، وصل إلى قضاء صيدا، وصل إلى قضاء البقاع الغربي. وإسرائيل توحي وتعطي إشارات بأنها سوف توسع أكثر لتصل إلى منطقة بيروت من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية في المفاوضات للتفاوض تحت النار. وهذه المفاوضات التي ستجري بعد 29 هذا الشهر و2 الشهر القادم، من هنا إلى هذا التاريخ يجب أن نتوقع ضغطا كبيرا إسرائيليا عسكريا على لبنان، وهذا الأمر متوقع للضغط على الحكومة اللبنانية.
1: دعني أنوه بهذا الخبر العاجل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول الآن إن الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لن تكون هناك صفقة. أعود إليك العميد خليل الجميل، ماذا عن الاستهدافات التي قام بها حزب الله اليوم في شمال إسرائيل؟ كان هناك أكثر من 3 مسيرات منذ الصباح، أخرها كان في بلدة المطلة.
3: الحزب الله يستعمل المسيرات الانقضاضية ذات الألياف الضوئية بكثافة. السبب أن إسرائيل لم تجد حلا لهذه المسيرات التي لا يمكن التشويش عليها، وهي رخيصة الكلفة ويمكن أن تصيب أهدافها بدقة. تطور الأمر مع الحزب الله، أصبح يستهدف المستوطنات القريبة من الحدود مثل المطلة التي تقع في القطاع الشرقي والتي قرب الحدود مباشرة، أو في القطاع الغربي شمرة وزرعيت وإلى آخره. طبعا حزب الله يستخدم هذا السلاح بالإنتاجية القصوى، وقد وقع لدى الجيش الإسرائيلي إصابات كثيرة أكثر مما وقع أثناء الهجوم الذي قامت به الاحتلال المنطقة الصفراء. المنطقة الصفراء التي يتمركز فيها الجيش الإسرائيلي هي منطقة استنزاف له ومنطقة إرباك، وهي تؤثر نفسيا عليه. بالمقابل كلما زاد حزب الله من وتيرة تصعيده في هذه المسيرات أو بالصواريخ الموجهة، كلما أخذتها إسرائيل ذريعة لقصف القرى البعيدة بالداخل اللبناني بشكل كبير، وقد أصبحت هناك نسب تدمير تصل إلى 70% في بعض القرى القريبة من الخط الأزرق باتجاه الداخل اللبناني.
1: نتابع إذن بما يذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر الإنترنت، يقول إنه لا يبرم صفقات مثل كارثة الاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما. وقال ترامب إذن إن الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لن تكون هناك صفقة. أعود إليك الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الجميل، هذا عدم الرضا الإسرائيلي من مذكرة التفاهم من مذكرة التفاهم المرتقبة أو ما رشح عنها حتى الآن، مع أن التصريحات الإيرانية والأمريكية في الساعات الأخيرة الماضية تبدي تريثا باتجاهها، ما الذي يمكن أن تحاول إسرائيل فرضه على الأرض فيما يخص لبنان؟

0: لإجبار أو لتحييد ملف اللبناني كليا عن المسار الإيراني. قبل أن أطرح هذا السؤال عليك العميد خليل، دعني أعود إلى مراسلتنا كاترين حنا منصور لتخبرنا ما الذي ترصده هناك.
1: نعم روعة، قبل دقيقة من الآن شنت مقاتلة إسرائيلية غارة عنيفة على ما يبدو على بلدة القليلي، وهذه هي الغارة الثالثة على تلك البلدة في غضون ساعتين. سبق ذلك أيضا قصف مدفعي باتجاه النقطة نفسها التي قصفت بالمقاتلة بعد لحظات من القصف المدفعي. إذا هذا الدخان الذي نشاهده يتصاعد الآن، وقد رصدنا حصول الغارة مباشرة على الهواء، هو من بلدة القليلي. القصف من الواضح أنه يتواصل على هذا الشريط من البلدات هنا في قضاء سور القليلي، وقبلها الحنية والمنصوري وزبقين، جميعها بلدات متجاورة وتطل مباشرة على بلدة البياضة التي تحتلها إسرائيل، وهي البلدة التي كانت تعرضت لسلسلة هجمات من حزب الله في الأيام الماضية. كنا رصدنا كما ذكرنا كثيرا من الهجمات التي نفذها حزب الله باتجاه تلك البلدة البياضة، وقد يكون ما تتعرض له هذه البلدات هنا القريبة من البياضة مرتبط بهجمات حزب الله المكثفة في الفترة الأخيرة على تلك البلدة، على الجنود الإسرائيليين، على آلياتهم، كما كنا تابعنا بالأمس بصور حصرت عليها الجزيرة، صور خاصة من حزب الله لهجماته بالمسيرات على تلك البلدة المحتلة، حيث كانت المسيرات تقصف مرابط المدفعية والمواقع العسكرية التي تم إخلاؤها نتيجة قصف حزب الله. إذن منطقة واسعة هنا في قضاء سور ما زالت تتعرض منذ نحو ساعتين للغارات بالمقاتلات بالتزامن مع قصف مدفعي وقصف بالقنابل الحارقة، كما كنا تابعنا بالقصف على بلدة الحنية المجاورة للليلة. إذن القصف مستمر ربطا بكل هذه التطورات الميدانية، وما زلنا نتابع أيضا هذا الدخان المتصاعد من بلدة القليلي. قد تكون هذه الغارة الثالثة روعة هي الأعنف على بلدة القليلي منذ الصباح، يعني هذا ما تؤشر إليه أعمدة الدخان وحجم الدخان المتصاعد من النقطة المستهدفة في تلك البلدة، علما أن الجيش الإسرائيلي كان حاول أكثر من مرة التقدم بريا من بلدة البياضة باتجاه بلدة بيوت السياد، وهي تقع مباشرة بمحاذاة المنصوري والحنية والقليلي. إذن كل هذه التطورات ربما الخبراء العسكريون يقرؤونها بشكل أدق، ولكن نحن ما نرصده هو قصف مكثف وتصعيد باتجاه هذه المنطقة بالتحديد منذ أكثر من ساعتين.
0: نعم، ابقى معنا كاترين، طبعا نتابع معكم مراسلين التطورات فور ورودها، ونتابع معكم هذه الصور إذا الحية من قضاء سور. أعود إليك العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي. إذا إسرائيل تتمسك بتحييد الملف اللبناني عن مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن، وطهران تتمسك بتضمين وقف الحرب على لبنان. ما الذي لا يمكن لإسرائيل تحقيقه عبر المسار التفاوضي المباشر مع السلطات اللبنانية في حال توقفت الحرب؟
2: إسرائيل وضعت أهداف للحرب، وهي القضاء على حزب الله وتسليم سلاح الدولة اللبنانية. هذا الهدف لم يتحقق، وإسرائيل تضغط باتجاه الدولة داخل اللبناني والدولة اللبنانية لتحقيق هذا الهدف. الدولة اللبنانية طبعا تريد حصرية السلاح، وتريد أن من حزب الله أن يسلم سلاحه إلى الدولة وينخرط في مشروع الدولة، ولكن هناك انقسام عمودي بهذا الموضوع بين حزب الله وبين السلطة اللبنانية. إسرائيل برأيي لن تتوقف عن هذه الغارات أو هذه الاعتداءات إلى أن يصدر عن حزب الله موقف يؤكد فيه أنه سيلتزم بحصرية السلاح والدولة. لهذا الأمر هذا الأمر طويل. إسرائيل في هذه المنطقة التي تتحدث عنها المراسلة كاترين، هذه المنطقة في القطاع الغربي هي منطقة تشرف على منطقة البياضة التي تحتلها إسرائيل، وهذه المنطقة تضايق إسرائيل بشكل كبير، لهذا تحاول التقدم باتجاهها. ولكن إذا تقدمت إسرائيل أكثر فقد توسع فهي

توسع أكثر، وهذا سيعرضه أكثر للخطر. هذا المستنقع اللبناني لا يمكن حله إلا عبر مفاوضات ذهبت إليها الدولة اللبنانية رغما عنها، ولكن هي الحل الوحيد للسلطة اللبنانية وللبنانيين كافة وضمن حزب الله للتوقف عن هذا النمط التدميري الذي لا ينتهي. ونأمل المفاوضات التي ستجري بعد أسبوع أن تؤدي إلى وقف

0: ديموغرافي كبير.
1: ولكن هذه المفاوضات لا يشارك فيها حزب الله، وأساسا ينتقدها وينتقد أنها مفاوضات مباشرة، وبالتالي كيف يمكن، ما هي الأدوات التي بيد الدولة اللبنانية والجيش اللبناني لفرض حصرية السلاح التي تطمح إليها الدولة؟
0: طبعا الوضع صعب، الدولة اللبنانية في وضع معقد كبير، فهي لن تواجه مكون داخلي لبناني بالقوة. الحل الوحيد هو بالحوار بالداخل اللبناني. حزب الله لن يسلم سلاحه ويخترع بحصرية السلاح لدى المؤسسات الأمنية اللبنانية إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يقتنع هو شخصيا بأن الوضع لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة من التدمير والتهجير، وأن له أن يلتزم بقرارات الدولة التي تفتح يديها وتستقبله، فهو لديه خيار كبير على الانضمام إلى الدولة اللبنانية، ليس هناك من يرفضه. أما الحل الثاني هو أن تقنع إيران حزب الله بالانخراط بمشروع الدولة. طبعا الدولة اللبنانية ليس لديها نقاط قوة كبيرة، ولكن نقاط القوة ليست بالسلاح فقط، نقاط القوة تكون أيضا بالشرعية التي تعطيها الدولة اللبنانية للمفاوضات أو أي نتائج قد تنتج عنها في الداخل اللبناني.
1: ابقى معنا العميد خليل. أنتقل الآن إلى هذه العواجل. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينشر على موقع التواصل الاجتماعي تروث سوشيال إنه أي صفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لن تكون هناك صفقة، وإنه لا يبرم صفقات مثل ما وصفها بكارثة الاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، إذن كيف نقرأ هذا المنشور؟
2: مرحبا روعة. هذا المنشور للرئيس دونالد ترامب ينشره في قبل 6:30 صباحا هنا بتوقيت العاصمة واشنطن، وهو منشور طويل ينتقد فيه عدد من المشرعين الديمقراطيين وأحد المشرعين الجمهوريين، ممن انتقدوا الاتفاق المحتمل مع إيران، وهو لذلك ينتهي بعد أن يسرد أسماء هؤلاء المشرعين ويشير إلى فشلهم وإلى قرب خروجهم أو خسارتهم لمقاعدهم، يؤكد مرة أخرى من أن الصفقة مع إيران إما أن تكون صفقة عظيمة وذات مغزى أو معنى، وإما لن يكون هناك صفقة، مشيرا إلى أنه لا يبرم سوى الصفقات الجيدة، وأنها لن تكون صفقة مثل الصفقة السيئة التي أبرمها الرئيس السابق باراك أوباما، كما قال بطبيعة الحال ترامب، ومن أنها كانت ستقود إلى امتلاك إيران لسلاح نووي.
1: كيف نقارن هذا المنشور مع آخر تصريحاته الليلة الماضية؟
2: هي روعة في سياق واحد، هناك حملة يقوم بها الرئيس دونالد ترامب من الواضح، يشارك فيها أيضا عدد من مسؤولي الإدارة في تصريحات لوسائل الإعلام، وكذلك هناك تقارير تشير أيضا إلى اتصالات من قبل مسؤولي الإدارة بعدد من رموز الجمهوريين والشخصيات المحافظة، وذلك في حملة تسويق للاتفاق المحتمل والمرتقب مع إيران. الرئيس في هذه المنشورات، الرئيس ترامب، يدافع عن هذا الاتفاق حتى قبل أن يتم إبرامه بشكل كامل. هو يسحب أوراق المنتقدين كما يرى، يخاطب الجمهور الأمريكي، يدعو هذا الجمهور إلى تجاهل هؤلاء المنتقدين، يقول إنهم ينتقدون اتفاقا لم يطلعوا عليه، وينتقدون اتفاقا لم تكتمل المفاوضات بشأنه. إذن هي حملة دفاع تكشف وتعكس رغبة من الرئيس ترامب في المضي قدما في هذا الاتفاق، وبقناعته من أنه اتفاق وصفقة ناجحة، وأنها صفقة أفضل من تلك التي تمت في 2015 خلال فترة الرئيس السابق باراك أوباما. مع ذلك بطبيعة الحال هناك إشارات تحذير أيضا من مسألة الوقت، كما ورد في تصريحات لماركو روبيو وزير الخارجية، الذي وإن قال إن الولايات المتحدة سوف تعطي الفرصة كاملة للمسار

0: الدبلوماسي قبل أن تبحث في الوسائل الأخرى المتاحة، مشيرا إلى أن ما هو مطروح على الطاولة اتفاق قوي لفتح مضيق هرمز وكذلك لبحث المسائل النووية في إطار زمني محدد، مشيرا إلى أن المسألة النووية لم تؤجل إلى وقت لاحق ولكنها تناقش مع المسار الآخر المتعلق بمضيق هرمز، ولكن الولايات المتحدة لن تنتظر طويلا وأن لدى الرئيس ترامب خيارات أخرى، وإن امتنع حينما سئل أي ماركو روبيو فيما يتعلق باحتمال العودة إلى الضربات لم تجنب الإجابة على هذا السؤال. الرئيس ترامب كان قال أيضا في منشورات سابقة من أن هذا الاتفاق سيكون اتفاقا جيدا، ومن أن هذه المفاوضات ما تزال جارية، ومن أن المفاوضات مع إيران في المرحلة الحالية مفاوضات احترافية ومنتجة كما قال، على خلاف المفاوضات السابقة. في المجمل خلاصة تصريحات المسؤولين الأمريكيين وأغلبها تسريبات للصحف تتحدث عن إطار عمل من الأساس وافقت عليه الولايات المتحدة وإيران، من جانب الولايات المتحدة ستيف ووتكوف وأيضا جيدي فانس نائب الرئيس، ومن جانب إيران محمد باقر قالباف، ومن أن إطار العمل هذا يطور إلى مذكرة تفاهم. في المجمل 95% الآن من بنود مذكرة التفاهم تم التوافق عليها، بقي 5% مادتين تتعلقان بمضيق هرمز وكذلك بتخصيب اليورانيوم وتحديدا في صياغات هاتين المادتين، ولكن مذكرة التفاهم في ذاتها تبقى اتفاق مؤقت، وهي تعطي الجانبين واشنطن وطهران فترة 60 يوما من أجل إبرام اتفاق نهائي. الاتفاق النهائي سوف ينهي الحرب، ويفترض أنه بعد انتهاء هذه الفترة يكون مضيق هرمز قد فتح، الحصار رفع، إيران التزمت فيما يتعلق بتعليق تخصيب اليورانيوم، وتكون المفاوضات خلال هذه الفترة قد توصلت إلى اتفاقات في التفاصيل تحديدا حول فترة التعليق، وأيضا تكون قد البلدان قد توصلا إلى اتفاق في مسألة إزالة اليورانيوم، لأن إيران كما يقول المسؤولون وافقت على التخلص من هذه المواد، وبقي خلال هذه الفترة أن يتم التفاوض حول التفاصيل آلية التخلص وآلية إزالة هذه المواد وكيف ستتم هذه الإزالة. أيضا ستكون الولايات المتحدة قد التزمت ووافقت برفع عقوبات والتزمت ووافقت بالإفراج عن أرصدة، ولكن كل ذلك مرهون بالاتفاق النهائي. أيضا القوات الأمريكية ستبقى في المنطقة إلى حين إبرام هذا الاتفاق. الرئيس ترامب سيكون لديه الحق في إلغاء هذه المفاوضات والعودة إلى الضربات في حال تبين لإدارة ترامب أن إيران ليست حسنة النوايا فيما يتعلق بالمفاوضات وتحديدا فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم روعة.
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. نور الدين، كيف أتت الردود الإيرانية في الساعات الأخيرة على آخر التصريحات الأمريكية؟
2: رأي بكل تأكيد الجانب الإيراني نوعا ما يحاول أن يتبع مسلكا هادئا ربما في هذه الظروف وفي هذا التوقيت، خاصة أن تبادل الرسائل والملاحظات لا يزال متواصل ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء للوصول إلى الصيغة التوافقية. نشير هنا على أن هناك خلافات لا تزال قائمة بين الإيرانيين والأمريكيين حتى يتم التوصل إلى الصيغة النهائية. الوسطاء يسعون إلى حل هذه الخلافات. أمس يبدو أن ملاحظات جديدة وصلت أو مقترح جديد وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران لإيجاد حل لبعض الإشكالات، وهنا نتحدث عن الإشكال المرتبط بالجانب المالي وما يسمى بالأصول الإيرانية المجمدة. هناك خلاف لا يزال قائما لحد الساعة ما بين الجانبين الإيراني والأمريكي حول طريقة الإفراج عن هذه الأصول المجمدة وعن الحجم الذي تريده طهران وكذلك الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو بحسب ما لدينا من معلومات أن المبلغ الذي يتم التفاوض عليه ربما قد يتجاوز 20 مليار دولار، ما بين 20 إلى 25 مليار دولار. يبدو أن هناك اختلاف في وجهة النظر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية حول هذا المبلغ، والطرفان ربما من خلال الوسطاء يعملان على الوصول إلى صيغة وسطى ترضي الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. الجانب الإيراني هنا لا يقول بشكل واضح بأنه لا يمكن الحديث عن الذهاب إلى اتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية إلا بعد حل جميع المسائل الخلافية. كان هناك مستوى من الخلاف مطروح في قضية إنهاء الحرب، سواء من حيث الصيغة التي تريدها طهران وهي قضية الإعلان بشكل كبير بشكل كامل على إنهاء الحرب. الجانب الأمريكي يريد تمديد لوقف إطلاق النار، هناك تفاوض ربما بين الجانبين لحلحلة هذه الإشكالية، وتضاف إليها إشكالية الجبهة اللبنانية. الجانب الإيراني يصر على وقف الجبهة وقف الحرب حتى في لبنان، لكن هناك تخوف من أن يتم السماح لإسرائيل القيام بعمليات محدودة أو القيام بعمليات عند الاستشعار بالخطر على الجبهة اللبنانية. يسعى الجانب الإيراني لمنع أي مصطلح أو أي جملة يمكن أن تعيد الجانب الإسرائيلي لهذه العمليات. ما سمعناه هنا من العاصمة الإيرانية طهران بأن الإيرانيين عبر الوسطاء تقوا عودا من الإدارة الأمريكية بأن إذا ما تم الإعلان عن الاتفاق وعن وقف إطلاق النار سيتم توقيفه بشكل كامل، سواء بين إيران الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أو سواء على الجبهة اللبنانية. إذن الآن الساعة يمكن القول بأنها متوقفة عمليا باتجاه الإعلان عن الاتفاق. لماذا؟ لأن المشاورات لا تزال قائمة والرسائل لا تزال متبادلة للوصول إلى صيغة. لكن هل هذا يعني أن الاتفاق لن يحدث؟ ربما الحديث هنا في طهران أن هناك نسبة من التفاؤل كبيرة جدا بأن الطرفين الإيراني والأمريكي قد يصل إلى نقطة وسط يحل منها من خلالها الخلاف القائم ما بين البلدين. وهناك من يتحدث عن مدة لن تكون طويلة جدا بالذهاب ربما إلى الإعلان عن الاتفاق المفترض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك السياق الآخر والذي تحاول طهران أن تؤكد عليه، على أن المرحلة الأولى التي يتم الحديث عنها حاليا وعن تفاصيلها بإنهاء الحرب مضيق هرمز رفع الحصار، هذا يسمى المرحلة الأولى. لكن الحديث عن البرنامج النووي الإيراني، الجانب الإيراني يقول بأنه ليست هناك أي مفاوضات مفصلة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية حول البرنامج النووي. ربما قد تكون هناك خطوط عريضة يتم التفاهم عليها ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية للمرحلة الثانية بعد 30 يوما، وهي مرحلة التفاوض النووي حول مصير اليورانيوم العالي التخصيب. هل سيغادر طهران؟ إلى أين سيغادر؟ هل إلى الولايات المتحدة الأمريكية أم إلى دولة ثالثة أم ترقيقه؟ هذه نقاط تفصيلية يقول الجانب الإيراني أنه سيتم بحثها خلال المفاوضات، بالإضافة إلى آلية تخصيب اليورانيوم كذلك لا تزال مطروحة ضمن الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة من طهران. ننتقل إلى بيجين، معنا مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي. شيماء، هناك زيارة كانت متوقعة ضمن العلاقات الثنائية بين باكستان والصين لرئيس الوزراء الباكستاني حيث يلتقي مع الرئيس الصيني، ولكن ماذا جاء في هذه الزيارة حتى الآن فيما يخص الوساطة الباكستانية بين طهران والولايات المتحدة وفتح مضيق هرمز؟
3: وهو ملف روعة تم تناوله بشكل موسع بين الجانبين الصيني والباكستاني. رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف التقى أولا بنظيره الصيني لي تشانغ في العاصمة بيجين، ثم التقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ. سمعنا في تصريحات الرئيس الصيني إشادة كبيرة بالدور الباكستاني، دور الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس شي قال بأن الصين تثمن وتقدر بشكل كبير الجهود الباكستانية في هذا الصدد، وقال بأن الصين تدعم باكستان في جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. بالتوازي مع هذه التصريحات من الرئيس الصيني عند لقائه بمحمد شهباز الشريف رئيس الوزراء الباكستاني في بيجين قبل نحو 3 ساعات من الآن، كان هنالك مؤتمر صحفي للناطقة باسم الخارجية الصينية ماونينغ التي توسعت أكثر في الموقف الرسمي الصيني فيما يتعلق ببوادر انفراجة للتوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران. قالت بأن الصين رسميا ترحب بهذه الانفراجة في التوصل لاتفاق بين الجانبين، وقالت بأن الصين أيضا تدعم بشكل رسمي جهود باكستان في الوساطة بين واشنطن وطهران. ثم توسعت أكثر فيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز، وهي أزمة طبعا تعني الصين بشكل كبير كبير لما لها من تداعيات على الاقتصاد الصيني. الناطقة باسم الخارجية الصينية قالت بأن الصين ستواصل التنسيق مع باكستان فيما يتعلق بهذه الوساطة من أجل أولا الدفع بالمسار التفاوضي، الحفاظ على زخم المفاوضات كما قالت. وهذا أيضا سمعناه في تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ عندما التقى برئيس الوزراء الباكستاني، قال أيضا بأن هنالك حاجة ماسة للتنسيق الوثيق والتعاون بين بيجين وإسلام آباد للدفع بالمسار التفاوضي بين واشنطن وطهران وفتح الممرات الملاحية. الناطقة باسم الخارجية الصينية أيضا تحدثت عن ضرورة التوصل لاتفاق فيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز، عودة الملاحة الآمنة للسفن التجارية من مختلف الجنسيات والمرور الآمن عبر مضيق هرمز. طبعا كل هذه المواقف تأتي في سياق مواقف الصين الداعمة للوساطة الباكستانية منذ بدايتها، منذ الاجتماع الرباعي في إسلام آباد وما تلاه من الجولة الأولى من المحادثات من المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني في إسلام آباد. ثم تتالت هذه الجهود حتى عند لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في بيجين قبل نحو أسبوعين، وما تلاها أيضا من لقاء بين الرئيس الصيني ونظيره الروسي. سمعنا الرئيس الصيني أيضا يتناول الملف الإيراني على رأس الملفات الإقليمية والدولية الساخنة والمهمة بالنسبة للجانب الصيني، وأكد أيضا على رغبة الصين في لعب دور بناء في هذا الصدد في الدفع بالوساطة بزخم المفاوضات بين واشنطن وطهران. سمعنا هذا أيضا على لسان الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم عند استقباله لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قال بأن الصين مستعدة للعب دور بناء، دور أكثر فاعلية كما قال فيما يتعلق بالدفع بالمسار التفاوضي. الناطقة باسم الخارجية الصينية ماوني أيضا خلال المؤتمر الصحفي شددت على هذه النقطة بالذات، وقالت بأن الصين تتابع عن كثب منذ أسابيع المسار التفاوضي، الجهود الباكستانية وما أفضت إليها، وأنها مستعدة للدفع بهذا المسار بين واشنطن وطهران خلال المرحلة المقبلة وتكثيف الجهود الصينية في هذا الصدد. شهباز شريف من جانبه عند لقائه بنظيره الصيني لي تشانغ قبل لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ كان قد أكد بأن باكستان قامت بجهود حثيثة ليس فقط في تبادل الرسائل بين القيادة الإيرانية من جانب والقيادة الأمريكية من جانب آخر، بل كان هنالك أيضا محاولة من باكستان لأن تكون هي الوسيط في تبادل الرسائل بين القيادة الإيرانية وأيضا عواصم خليجية أخرى دون أن يذكرها بالتحديد. بالتالي قال بأن الجانب الباكستاني قام بجهود كبيرة جدا في هذا الصدد، وقال بأن هنالك تقدما كبيرا تم إحرازه في الوساطة بحسب شهباز شريف.
1: شكرا جزيلا لك شيماء جوئي مديرة مكتب الجزيرة في بيجين. ننتقل إلى إسلام أباد، معنا مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، قائد الجيش الذي يعني يقود المفاوضات الجيش الباكستاني يزور الصين أيضا برفقة رئيس الوزراء شهباز شريف، ما آخر تحركات الوسيط الباكستاني وآخر التصريحات؟
4: لابد من الإشارة حقيقة إلى التصريح الذي أوردته الزميلة شيماء، وعرضه بالمناسبة التلفزيون الرسمي هنا في باكستان. رئيس الوزراء الباكستاني عندما كان يتحدث مع نظيره الصيني قال بكل وضوح وصراحة وبحسب تصريحاته المنشورة بأن قائد الجيش الباكستاني تحديدا الذي بالفعل وصل والتحق بالوفد الباكستاني في بيجين حاليا يتواصل بشكل مكثف مع نظراء له في القيادة الإيرانية، وأيضا يتواصل مع القيادة الأمريكية، وأيضا مع نظراء له وقادة في دول المنطقة. هذه الإضافة الجديدة حقيقة بدت هامة للغاية، لا سيما وأن الكثير من الزملاء الخبراء والمتابعين للمفاوضات الأمريكية الإيرانية والذين بالتأكيد يعلمون كما غيرهم بأن قائد الجيش هو تحديدا من يقود الوساطة الباكستانية، كان لافتا حقيقة الإشارة إلى أيضا اتصالاته بقادة المنطقة ونظراء له في المنطقة، ما يعني أنه على التواصل مع قادة جيوش دول الخليج تحديدا وأيضا مع قادة في دول الخليج. وهذا بالتحديد ما قاله رئيس الوزراء الباكستاني أثناء حديثه لنظيره الصيني عن الوساطة الباكستانية أو ما تقوم به باكستان. وبالتأكيد هناك الآن تقديم ملخص إن صح التعبير أو إيجاز للقيادة الصينية حول كل الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان على مستوى الوساطة، وربما أيضا تفاصيل فيما يتعلق بما يسمى بالإطار التفاهمي أو المرحلي أو مذكرة التفاهم التي تتحدث واشنطن وطهران عنها. باكستان بالتأكيد على علم واطلاع بكل هذه التفاصيل، وربما أيضا باكستان حتى مشتركة في صياغة ما يسمى بمذكرة التفاهم أو الاتفاق المرحلي، لكن باكستان حريصة للغاية على عدم الإفصاح عن أي جزئية أو عن أي شيء يتعلق بفحوى ما يتم التفاوض بشأنه أو بفحوى هذا الاتفاق المرحلي أو مذكرة التفاهم، حرصا منها على الاستمرار في لعب دور الوسيط، وأيضا حرصا منها على تقريب وجهات النظر التي تبدو إعلاميا على الأقل متباعدة بين طهران وواشنطن.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة في إسلام أباد. نناقش الآن التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في هذه النافذة مع وسيلة علمي. إليك وسيلة.
5: شكرا روعة، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها التداعيات الاقتصادية المتعلقة بتطور المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتحركات أسعار الطاقة والوضع في مضيق هرمز. معنا من عمان عامر شوبكي الخبير بشؤون الطاقة النفط والطاقة، ولكن قبل بدء النقاش نتابع مع محمود الزيبق آخر المستجدات على خريطة المضيق. محمود، كيف تبدو الصورة وحركة العبور في مضيق هرمز؟
6: شكرا وسيلة. بالفعل يعني مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مقارنة بالأمس ربما نقول أن هناك حركة عبور أكثر قليلا في المضيق من يوم أمس، حيث عبرت سفينة واحدة خلال الساعات 24. نحن نتحدث وفقا لبيانات نشرتها منصات على مواقع مفتوحة على الإنترنت لمراقبة حركة السفن، هناك نحو 7 سفن عبرت المضيق سواء في هذا الاتجاه خروجا إلى المياه الدولية أو في الدخول إلى مياه الخليج. 3 من هذه السفن دخلت إلى مياه الخليج، و4 سفن سنشير إليها الآن غادرت مياه الخليج. أهم هذه السفن التي غادرت مياه الخليج، نتحدث هنا عن سفينة الريان، وهي غادرت من قطر وكانت متجهة إلى الصين محملة بشحنة من الغاز المسال. أيضا سفينة فويرت غادرت من قطر إلى وجهة غير معلومة، وهي محملة أيضا بالغاز المسال. لدينا أيضا سفينة أخرى هنا غادرت من السعودية، هيلان جورني، هذه السفينة كانت محملة بالأسمدة وغادرت من مياه السعودية وعبرت. نلاحظ هذا هو مسار العبور في مضيق هرمز كما تلاحظون هنا مشاهدينا الكرام. أيضا هناك منص سفينة أخرى وكانت محملة أيضا بالأمونيا ريان غاز، وهي غادرت من الموانئ الإيرانية واستطاعت كما تلاحظون هنا عبور مضيق هرمز قبل وقت قصير. في آخر بياناتها طبعا كانت القوات الأمريكية قد أشارت إلى أنها ومنذ بدئها الحصار على مضيق هرمز وعلى الموانئ الإيرانية اعترضت وأوقفت، غيرت مسار نحو 100 سفينة وعطلت 4 سفن أيضا، وسمحت لسفن أخرى للعبور بدواعي إنسانية وفقا للإعلان الأمريكي. سنعود إلى وسيلة لمناقشة هذه التطورات مع الخبير الاقتصادي.
5: شكرا جزيلا لك محمود. ونتابع الآن أداء أسعار النفط التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين وسط تفاؤل في الأسواق بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق. ونقلت وكالة رويترز عن توقعات محللين أن عودة تدفقات النفط إلى مستوياتها الطبيعية عبر مضيق هرمز قد تستغرق شهورا لإصلاح منشآت الطاقة المتضررة. على مدار أسبوعين هبط سعر خام برنت بما يزيد على 6%. وتتوخى الأسواق الحذر بشأن تفاصيل الاتفاق الأمريكي الإيراني، إذ لا تزال هناك قضايا يجري التفاوض بشأنها. مجددا نرحب بضيفنا من عمان عامر شوبكي الخبير بشؤون النفط والطاقة. أهلا بك سيد عامر. هذا الهبوط في الأسعار إلى أي مدى يؤشر إلى تحول حقيقي في معادلة العرض والطلب؟
7: نعم، تحية لك وسيلة وشكرا على الاستضافة. هذه المؤشرات الانخفاضات اليوم تقريبا لامست 5.8%، تقريبا 6%، أقل مستوياتها منذ أسبوعين، هي تؤشر على أن الأسواق تتلمس الضوء في نهاية النفق. هي تحاول أيضا عكس الصورة التي تراها الآن، وكما أشار محمود بمرور سفن أكثر عبر المضيق، وبالتأكيد هذه الأسعار لا تسعر أو لا تؤشر على اتفاق شامل. اتفاق الشامل أشرنا أمس أنه سينتج عنه انخفاض أكبر في الأسعار، لذلك الآن ما زالت الأسواق تترقب سير المحادثات، وأيضا تترقب من ناحية أخرى وعين أخرى على الخليج وحركة مرور السفن، وبالتالي سرعة مرور السفن وعددها واتجاهاتها. أيضا السفن الآن تتجه معظمها إلى آسيا، وبالتالي هذا يخفف الضغط أيضا على القارة الآسيوية.
5: وكل الأنظار سيد عامر تتجه إلى هذا الاتفاق المرتقب، بخصوصه قال ترامب إن الاتفاق مع إيران بشأن فتح المضيق بات شبه منجز، وبالتالي ما الضمانات التي يحتاجها المتداولون قبل تسعير نهاية الأزمة بشكل نهائي باعتقادك؟
7: الضمان الوحيد أن ينشر اتفاق بشكل علني، يبحث تفاصيله، إذا ما كان هنالك رفع للعقوبات عن إيران، فتح كامل تدريجي، إلى أي مدى سيكون تدريجي؟ هل التدريجي يعني بالنسبة لتطهيره من الألغام، تنظيفه من الألغام، وهذا يعني تدريجي إكلينيكي على أمل الفتح الكامل، أم تدريجي بشروط إيرانية؟ هذا تختلف النظرة للأسواق من هذه الناحية. بالتأكيد الآن ما تلتفت إليه الأسواق عدد السفن أيضا التي تخرج من الخليج، الحركة السفن المكتظة في داخل الخليج متى أو كيف، ويعني الوقت المستغرق لخروجها في الخليج لعودة الإنتاج بشكل طبيعي. بعد هذه الفترة ستتجه الأسواق بالتأكيد إلى قدرة الدول الداخل داخل الخليج العربي لاستعادة إنتاجها بشكل كامل، عودة سلاسل التوريد، الثقة التي المطلوبة سواء في سلاسل التوريد أو شركات الشحن والتأمين.
5: على ذكر الثقة، إلى أي حد ترى أن اقتراح الهدنة لستين يوما يكفي لاستعادة ثقة المشترين وكذلك شركات التأمين البحري وعودة التدفقات الطبيعية للشحن؟
7: بالتأكيد هي أفضل من لا شيء، لكنها ليست كل شيء وليست المطلوب بشكل كامل. المطلوب حل سريع وواضح يضمن استدامة المرور بشكل آمن عبر مضيق هرمز، هذا المضيق الذي أثبت أنه صمام الاقتصاد العالمي. عدا ذلك تبقى حلول تطمينية، لكن حتى الحلول بالثلاثين أو الستين يوم المقترحة أعتقد بأنها أيضا إشارات تطمينية إلى الأسواق، وتقف حائل دون الوصول إلى قاع الأزمة. بالتالي نحن الآن في وقت معقد، استنفذ نصف مخزونات العالم، أوروبا مخزونات الغاز فيها منخفضة للغاية في الصيف 35%، قد تعلن حالة الطوارئ في وقت قريب إذا ما استمرت هذه الأزمة، وكذلك الضغط كبير على التضخم في العالم، أسعار النفط المرتفعة تضغط على الدول سواء الغنية أو حتى الفقيرة التي تعاني من فاتورة طاقة، فاتورة غذاء، والتضخم مرتفع واستدانة أكبر بالتالي.
5: ودول كلها في انتظار أو أغلبها طبعا تنتظر انخفاض هذه الأسعار، تشير التقديرات إلى أن أسعار النفط لن تبدأ مسارا هبوطيا قبل حلول العام المقبل، وبالتالي ما المعطيات الهيكلية في سوق العرض والطلب والتي تجعل هذا العام يشهد مستوى مرتفعا للأسعار حتى في سيناريو التهدئة المرتقب؟
7: أولا بدأنا هذا العام بأسعار مرتفعة منذ الشهر الثالث مع بداية هذه الأزمة، التوقعات بأن الأسعار بالمجمل بالمعدل هذا العام ستكون مرتفعة عن معدل العام الماضي بنسبة 24% إذا ما انتهت هذه الأزمة اليوم أو غدا أو هذا الشهر، وبالتالي هذا الضغط الكبير ربما يتفاقم مع استمرار هذه الأزمة. بالتأكيد هذا يضغط على الكثير من القطاعات الاقتصادية بالعالم، أولها قطاع السياحة، وأيضا بالتأكيد يضغط على الدول الفقيرة. الأنظار تتجه إلى حل وإلى ضوء في نهاية النفق لحل مثل هذه الأزمة، لذلك ترين الأسواق تترقب ما يحدث نتيجة هذه المفاوضات، وأعتقد بأن هذا مصيري للعالم لعدم الانجراف وراء أزمة قد لا نستطيع يعني حلها في المستقبل إذا ما امتدت هذه الأزمة.
5: ربما عودة المضيق هو أكبر تحدي، لكن كذلك الكثير من المنشآت تضررت، وبالتالي البنك الدولي الذي توقع عودة صادرات النفط من المنطقة إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول الربع الأخير من هذا العام، في ضوء تضرر منشآت عديدة، ما مدى واقعية هذه التقديرات وكذلك بالنظر إلى حجم الأضرار اللوجستية في المضيق نفسه؟
7: بالتأكيد يعني هناك كما أشرت هناك أضرار لوجستية في المضيق نفسه، هناك أضرار في سلاسل التوريد، هناك أضرار في المنشآت المنتجة للطاقة في منطقة الخليج على الجانبين. نحن نتحدث عن منشآت قد يستغرق إصلاحها إلى أشهر وبعضها إلى أكثر من ذلك. لذلك الوضع مختلف من دولة إلى أخرى. العراق أشارت مثلا سابقا بأنها قد تستطيع استعادة إنتاجها خلال أسبوع، هذا لا ينطبق على دول أخرى وربما أيضا على آبار أخرى. لكن بنفس الوقت هناك احتياطي إنتاجي كبير لدى دول الخليج، السعودية، الإمارات، هنالك قدرة لقطر للطاقة على استعادة إنتاج الغاز، هنالك أيضا مخزونات كبيرة في هذه الدول، عدا المخزونات على سطح السفن وعدا المخزونات في الداخل الإيراني إذا ما نتج عن هذا الاتفاق أيضا رفع العقوبات على إيران. لذلك حتى لو لم تعد المنشآت إلى وضعها الطبيعي وإنتاجها الكامل، هنالك قدرة على إنتاج أكبر أو تصدير أكبر لتخفيض الأسعار. لذلك أيضا قد نرى أسعار منخفضة في وقت أسرع مما يعتقده الكثير.
5: وفي خضم هذه الأزمة طبعا نستذكر أن دول في حلف أو في تحالف أوبك بلاس كانت قد أعلنت تخفيض إنتاجها بسبب إغلاق المضيق. في ضوء هذا المشهد، كيف سيعيد التحالف رسم سياساته الإنتاجية في عجالة فقط؟
7: نعم، يعول أيضا العالم على أيضا أوبك وأوبك بلس لخطة استعادة الإنتاج أو حصص الإنتاج بالكامل. دول فقدت جزء كبير من إنتاجها، من حقها استعادة إنتاجها أو الذي فقدته من إنتاجها لتعويضه في الفترة القادمة. لذلك أعتقد بأن هذا الأمر سيكون محسوم في أوبك في اجتماعها القادم إذا ما نتج اتفاق يفتح مضيق هرمز ويعود بحركة مرور النفط والإمدادات إلى الأسواق.
5: أشكرك جزيل الشكر عامر الشوبكي الخبير بشؤون النفط والطاقة ضيفنا من عمان. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة الاقتصادية. نعود بكم الآن من جديد إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: مستمرون في هذه التغطية من قناة الجزيرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لن تكون هناك صفقة، وقال إنه لا يبرم صفقات مثل ما وصفها بكارثة الاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد قال إن الوصول إلى نتيجة في بعض الملفات، لكنه أوضح أن هذا لا يعني أن التوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة بات وشيكا. وفي هذه الأثناء قال رئيس الوزراء الباكستاني الذي يزور بيجين إنه تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات الأمريكية الإيرانية وإن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية، شهدت بلدات عدة في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل في جنوب لبنان شهدت سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة منذ صباح اليوم، كما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء 10 بلدات في جنوب لبنان والبقاع. في الأثناء قال حزب الله إنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط بلدة العديسة جنوبية لبنان. في المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مبنى في المطلة في شمال إسرائيل إثر انفجار مسيرة مفخخة. هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الأركان طالب في اجتماع أمني بمهاجمة مبان في بيروت ردا على مسيرات حزب الله. وأضاف أن إسرائيل ليست لديها استقلالية في لبنان بسبب القيود الأمريكية. من جهته شدد الرئيس الأمريكي في ذكرى تحرير جنوب لبنان على تمسك بلاده بانسحاب إسرائيل ورفض استمرار الاعتداءات واحتلال قرى الجنوب، قائلا إن التفاوض لتحقيق ذلك لن يكون استسلاما ولا تنازلا. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. أبدأ معك مراد هاشم، كيف تفاعلت الأوساط السياسية والإعلامية في واشنطن مع ما رشح عن مذكرة التفاهم المرتقبة؟
0: نعم روعة، هناك تفاعل واسع واهتمام في تغطية وسائل الإعلام، وهناك ردود أفعال، ولكن ردود أفعال في المجمل تأتي في المرحلة الحالية غالبا من الناقدين من الديمقراطيين والجمهوريين، إذ أن في الصورة الأوسع هناك حالة من الترقب والانتظار، إذ أن هناك حالة من عدم اليقين، لأن هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم نصها حتى الآن لم ينشر، وكذلك المفاوضات ما تزال قائمة بشأنها. وكان مسؤول أمريكي أيضا حذر من أن ما ينشر بشأن محتوى هذه المذكرة وهذا الاتفاق هي بنود انتقائية وبعضها تتضمن معلومات غير دقيقة، وأن الهدف هو التأثير على مسار المفاوضات الجارية، ومن ثم هذا يفسر حالة الترقب في القطاع الأوسع. وسائل الإعلام بطبيعة الحال الناقدة لإدارة ترامب في كل القضايا هي أيضا تثير الكثير من الشكوك بشأن هذا الاتفاق، وتحديدا حول ما تسرب منه حتى الآن. الصقور من الجمهوريين أيضا ينتقدونه بل ويحذرون، هناك مواقف متحفظة تتراوح بين التحفظ والتحذير والرفض. أعلاها جاء من مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي السابق خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، والذي شبه الاتفاق بأنه اتفاق يشبه اتفاق 2015، ومن أنه لا يعبر عن أمريكا شعار أمريكا أولا. ورد مسؤول الاتصالات في البيت الأبيض بعبارات قاسية في هجومه على بومبيو، وكذلك الرئيس دونالد ترامب. الديمقراطيون أيضا يرون ما تسرب لا يختلف كثيرا عن الاتفاق المبرم في 2015، وبعضهم يراه أقل من ذلك. ولذلك نرى الرئيس دونالد ترامب والمسؤولين في حملة دفاع عن الاتفاق وتأكيد، كما سمعنا تابعنا الرئيس ترامب هذا الصباح في منشور يقول إنه لن، إما أن تكون الصفقة عظيمة وذات مغزى وذات معنى أو لن تكون هناك صفقة، وأنه لا يبرم الصفقات السيئة. هناك أيضا إشارات من ترامب ومسؤولين آخرين من أن الرئيس ترامب غير متعجل، الولايات المتحدة لديها الوقت الكافي. هو الرئيس ترامب أوصى المفاوضين بعدم التسرع، قال المهم أن يكون هناك اتفاق جيد. ماركو روبيو وزير الخارجية أيضا في تصريحات قبل ساعات في الهند قال إن الرئيس ترامب غير متعجل وأنه لن يبرم إطلاقا اتفاقا سيئا، وأن ما هو موجود على الطاولة الآن اتفاق قوي، نص قوي كما قال، لفتح مضيق هرمز وللتفاوض حول القضايا النووية في إطار زمني محدد، مشيرا إلى أن ما هو مطروح يلقى دعما من دول المنطقة ومن عدد من دول العالم، من الدول التي اطلعت عليه بطبيعة الحال. في المجمل هذه الحملة للدفاع عن الاتفاق يأتي في وقت تم التوصل فيه كما يقول مسؤولون إلى 95% توافق 95% على بنود هذه المذكرة، بقيت نسبة 5% التي يتم التفاوض حولها، والاتفاق على مسافة ساعات وربما أيام كما يقول مسؤولون روعة.
1: نور الدين دغير، ماذا عن الجانب الإيراني؟ كيف تفاعلت إيران وكيف أتت آخر التصريحات فيما يخص ما رشح عن مذكرة التفاهم؟ ما هي عقد التفاوض الأساسية التي ما زالت قائمة بالنسبة لإيران؟
2: رأى بكل تأكيد العقدة الأساسية الآن هي قضية الأموال المجمدة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لا يزال هناك تفاوض بين الجانبين عبر الوسطاء الفاعلين، نتحدث عن الواسطين الباكستاني والقطري. هناك جهود حثيثة الآن لمحاولة التوصل إلى نقطة مشتركة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في ما يخص رفع التجميد عن جزء من الأرصدة الإيرانية وحجم هذه الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها. هناك خلاف الآن حول المبلغ الذي يمكن الإفراج عنه. يبدو أن عقدة رفع التجميد عن مبلغ مالي يبدو أنه تم تجاوزها الآن من خلال الوسطات، ويبدو أن الجانب الأمريكي وافق على رفع التجميد عن مبلغ معين ما لصالح طهران من خلال جهود الوسطاء. لكن يبدو أن الخلاف الآن ما بينه هو حجم هذا المبلغ. المبلغ الذي تطالب به طهران حتى الساعة يبلغ حوالي 25 مليار دولار، وهو مبلغ ليس بالسهل. وبالتالي المفاوضات جارية لحد الساعة ما بين الجانبين للتوصل إلى نقطة مشتركة بهذا المجال. والجانب الإيراني يقول إذا لم يتم حل ولو نقطة واحدة من مذكرة التفاهم فلا يمكن التوصل إلى اتفاق. هناك مجموعة من النقاط الإجرائية يبدو أن الجانبين الإيراني والأمريكي عبر الوسطاء يستطيعان التغلب عليها نوعا ما، خاصة أنها ذات اختلافات مفاهيمية أكثر منها اختلافات في سياسية أو أمنية. ولذلك نلاحظ مثلا في قضية تحديد طبيعة مذكرة التفاهم، هل هي مسألة وقف لإطلاق النار أو وقف الحرب؟ هناك خلاف الآن يجري التداول ما بين الفرقاء الإيرانيين والأمريكيين عبر الوسطاء لإيجاد حل لهذه المشكلة. حول الوضع الإداري لمضيق هرمز، إلى أي حد يمكن أن يكون المضيق تحت السيطرة الإيرانية أو تحت إدارة ربما تقبل بها الولايات المتحدة الأمريكية بتنسيق ما بين طهران وسلطنة عمان وعدد من دول المنطقة. هذه نقطة يجري التداول حولها. ما سمعناه هنا أن الأجواء نوعا ما أجواء متفائلة، تقول أن نسبة كبيرة من الخلافات تم حلها هنا من خلال الوسطاء، وأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تبقى قائمة بشكل كبير جدا. لكن دائما يقول الإيرانيون بأن التفاصيل مهمة في التوصل إلى اتفاق، ولا بد من حل جميع الإشكالات العالقة قبل الذهاب إلى أي توافق. هناك نقطة أساسية، مسألة الاتفاق حول النقاط النووية. الجانب الإيراني هنا لا يزال يصر على أنها لن تكون جزءا أساسيا ضمن المرحلة الأولى ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في الاتفاق المرتقب، ولكنها قد تكون مرحلة ثانية. وهنا نتحدث عن المراحل التي تذكرها مذكرة التفاهم، نتحدث عن المرحلة الأولى تقريبا لمدة 30 يوما. هذه المرحلة يتم من خلالها التفاوض حول مسألة وقف إطلاق النار، حول مسألة وضعية مضيق هرمز، وكذلك حول مسألة الحصار البحري على إيران، إضافة إلى الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. لكن المرحلة الثانية تبدأ بعد تنفيذ بنود المرحلة الأولى من الاتفاق، وتخصص بكل تأكيد للحوار النووي والمفاوضات النووية بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. روعة، هناك اتفاق الآن على العناوين العريضة للمرحلة الثانية، والجانب الإيراني يؤكد على أن الدخول في التفاصيل النووية يحتاج إلى مدة، وبالتالي ترحل إلى المرحلة الثانية.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة في طهران، ومراد هاشم مراسل الجزيرة في واشنطن. هذا وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكرجي إن رد إيران على أي عدوان أمريكي إسرائيلي مقبل سيكون مختلفا عما سبق وسيتجاوز حدود المنطقة. وأضاف شكرجي للجزيرة أن إيران لا تسعى لتصنيع السلاح النووي ولديها أسلحتها والتي تغنيها عنه، مشددا بأن الملف النووي الإيراني ليس شأنا أمريكيا وفق تعبيره.
8: نحن القوات المسلحة مستعدون لأي حرب مقبلة، ونرصد جميع تحركات أعدائنا الأمريكيين والصهاينة، ونقوم بتحديد بنك أهدافنا. ردنا على أي عدوان مقبل سيكون مختلفا عما سبق وسيتجاوز حدود المنطقة. لم يتوقف إنتاجنا للصواريخ والطائرات المسيرة أثناء الحرب، لكننا نأمل ألا يرتكب الأمريكيون والكيان الصهيوني مثل هذا الخطأ، وألا يعقدوا هذا الأمر أكثر، وأن يتعظوا من الحروب السابقة. جبهة المقاومة موحدة، والعدو سيتلقى منها الضربات. لا نسعى لتصنيع السلاح النووي، ونمتلك أسلحة تقليدية تغنينا عنه. النووي الإيراني ليس شأنا أمريكيا، وواشنطن هي التي تملك مئات الأسلحة النووية لا نحن.
1: وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكرجي إن بلاده ستدير مضيق هرمز بحزم، ولا علاقة للولايات المتحدة بالمضيق. وفي تصريحاته للجزيرة قال إن إدارة إيران لمضيق هرمز تأتي لضمان أمن التجارة والاقتصاد العالمي بما يعود بالنفع على جميع الدول الإسلامية.
8: عدوان الكيان الصهيوني والأمريكيين علينا بشكل مباشر هو الذي تسبب بانعدام الأمن في المنطقة. إذا لم يتم الحفاظ على أمن مضيق هرمز، فإن حالة انعدام الأمن ستكون ضارة لجميع دول المنطقة ولنا أيضا. ليس من المقرر أن نستخدم إدارة مضيق هرمز لفرض الهيمنة على دول المنطقة أو الإضرار بها، بل المقصود هو قطع يد الأجانب، بحيث إذا قرروا مجددا الاعتداء علينا فسنتمكن من منع تكرار الحوادث السابقة. سنقوم بإدارة مضيق هرمز بحزم، وإدارة هذا المضيق لا علاقة لأمريكا بها. إدارة إيران للمضيق تأتي لضمان أمن التجارة والاقتصاد العالمي بما يعود بالنفع على جميع الدول الإسلامية.
1: وفي هذه الأثناء يزور وزير رئيس الوزراء الباكستاني الصين، والتقى الرئيس الصيني سي تشي بينغ في زيارة كانت مجدولة للعلاقات الثنائية بين البلدين، ولكن طبعا كان ملف الوساطة بين طهران وواشنطن حاضرا فيها. للحديث عن ذلك تنضم إلينا من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. شيماء، إذن كان هناك تصريحات لافتة من الرئيس الصيني عن دعمه وعن استعداد بلاده لدور بناء في المفاوضات، ما أبرز ما خرج عن هذا اللقاء بين رئيس الوزراء الباكستاني والقيادات الصينية سواء من الرئيس أو غيره؟
3: نعم روعة، بالفعل من الواضح أن الجانب الصيني خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لبيجين، رغم أنها تأتي في إطار الذكرى 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لكن من الواضح أن ملف إيران، الوساطة الباكستانية وأزمة مضيق هرمز تأخذ حيزا كبيرا جدا من المحادثات بين الجانبين. سمعنا رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ أولا عندما التقى هو بنظيره الباكستاني شهباز شريف في بيجين، سمعناه يؤكد على رغبة الصين في لعب دور بناء في الوساطة بين الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران. ثم خلال لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ برئيس الوزراء الباكستاني، أيضا ثمن الرئيس الصيني الجهود الباكستانية في هذا الصدد. سمعناه يقول بأن الصين تقدر بشكل كبير الجهود الحثيثة التي قامت بها إسلام أباد على مدار الأسابيع الماضية في الدفع بالمسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، وبأنها قامت بجهود كبيرة جدا في هذا الصدد، وقال بأن الصين مستعدة لأن تقوم بدور أكثر فاعلية كما قال الرئيس الصيني في هذا الملف للدفع بالمفاوضات بين واشنطن وطهران، التوصل لاتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار بين الجانبين في أقرب وقت ممكن، وأيضا عودة الملاحة الآمنة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. بالتزامن مع محادثات الرئيس شي ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، كان هنالك مؤتمر صحفي للناطقة باسم الخارجية الصينية ماونينغ التي توسعت أكثر في هذه التصريحات من الجانب الرسمي الصيني بشأن الوساطة الباكستانية، ورحبت أولا كموقف رسمي أول من الصين فيما يتعلق ببوادر هذه الانفراجة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. قالت بأن الصين تراقب عن كثب الأزمة في مضيق هرمز والأزمة في الشرق الأوسط بشكل عام بسبب حرب إيران، وقالت بأن الجانب الصيني يثمن الجهود الباكستانية، ينسق بشكل كبير مع إسلام أباد فيما يتعلق بالدفع بالمسار التفاوضي، وتحدثت أيضا عن أن هنالك أهمية كبيرة للحفاظ على هذا الزخم، زخم المفاوضات، وأن الصين من جانبها ستنسق بشكل كبير مع إسلام أباد خلال المرحلة المقبلة، وهذا ما سمعناه من الرئيس الصيني أيضا روعة.
1: شكرا جزيلا لك شيماء جوئي مديرة مكتب الجزيرة في بيجين. في سياق المفاوضات ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن صحيفة واشنطن بوست التي تنقل عن مسؤول إيراني قوله إن فتح مضيق هرمز سيتم على مراحل، وإن المرحلة الأولى تشمل إزالة الألغام ورفع الحصار الأمريكي والإفراج عن 12 مليار دولار أمريكي من الأموال الإيرانية. طبعا كان مدير مكتب الجزيرة في طهران قد ذكر أن إيران تدفع باتجاه 20 مليار. واشنطن بوست عن مسؤول إيراني أيضا تقول إن مذكرة التفاهم لا تتضمن اتفاقا نوويا، بل مجرد تعهد بالتفاوض على الملف النووي لاحقا. ونقلت أيضا الصحيفة عن المسؤول الإيراني إنه من المتوقع صدور إعلان اليوم يتضمن مزيدا من التفاصيل بشأن مذكرة التفاهم، ولكن فوكس نيوز كانت قد نقلت سابقا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنهم لن يوقعوا اتفاقا اليوم مع إيران، وإن الرئيس ترامب يميل إلى منحهم أياما عدة لإنجازه. نعود إلى عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة من إسلام أباد. عبد الرحمن، الوسيط الباكستاني أبدى تفاؤلا اليوم باتجاه التوصل إلى اتفاق على الأقل حول مذكرة التفاهم.
4: نعم بالفعل، هذا ما نشرته التلفزة الرسمية هنا في باكستان في إطار تغطيتها لزيارة رئيس الوزراء الباكستاني للصين، وكانت هناك دلالة واضحة في بعض التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الصيني أثناء لقائه بنظير الصيني. بحسب هذه المقاطع التي بثتها التلفزة الباكستانية، فإن رئيس الوزراء الباكستاني كان يقدم شرحا مفصلا وإيجازا شاملا لنظيره الصيني حول العملية التفاوضية وجهود الوساطة السلمية التي تقوم بها باكستان، وكان هناك إشارة واضحة وتصريح واضح لشهباز شريف عندما كان يقول لنظيره الصيني بأن قائد الجيش الباكستاني على تواصل مستمر بالقيادة الإيرانية والقيادة الإيرانية وأيضا بنظراء له في منطقة الخليج العربي. نستطيع أن نفهم من هذا التصريح بأن قائد الجيش الباكستاني الذي يقود بالفعل الجهود الباكستانية، جهود الوساطة الباكستانية بين أمريكا وإيران، هو ليس فقط على تواصل بالقيادتين الأمريكية والإيرانية، وإنما على تواصل مع نظراء له في دول الخليج العربي وأيضا مع قيادات في دول الخليج العربي. وهذا ما يقوله شهباز شريف شخصيا رئيس الوزراء الباكستاني لنظيره الصيني، ما يعني أن الوساطة الباكستانية حقيقة تلعب دورا مميزا ودورا كبيرا، وتسعى جاهدة ليس فقط لإطلاع دول الخليج والجانب الصيني الآن بفحوى هذه المفاوضات وتفاصيل هذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وإنما أيضا يعني محاولة أيضا ربما يعني جرهم أو سحبهم إلى خانة التفاوض وخانة الوساطة من خلال التواصل معهم بشكل مكثف ومن خلال يعني استقصاء آرائهم وتعليقاتهم على كل ما يدور. باكستان بالتأكيد لديها معرفة تامة بكل الجزئيات المتعلقة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، صحيح أنها تمتنع عن الكشف عن هذه الجزئيات وهذه التفاصيل، لكن هي بالتأكيد على اطلاع بما يدور في واشنطن وطهران، وربما هي حتى تصيغ ما يسمى بمذكرة التفاهم أو ما يسمى بالاتفاق المرحلي الذي تسعى واشنطن وطهران للتوصل إليه. هذه المشاورات التي يجريها الآن رئيس الوزراء الصيني في رئيس الوزراء باكستاني في الصين، وحديثه عن اتصالات قائد الجيش مع قادة في المنطقة وبالتأكيد مع القيادتين الأمريكية والإيرانية، يعني أن الجهود الباكستانية وصلت الآن إلى مرحلة متقدمة، وتحديدا فيما يتعلق بما يسمى بمذكرة التفاهم أو الاتفاق المرحلي.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة من إسلام أباد. اليوم ورقة التفاهم المرتقبة تعيد فعليا المعادلة إلى ما قبل الحرب، حين كانت إيران وواشنطن تتفاوضان حول الملف النووي الإيراني. فما الذي حققته فعليا هذه الحرب؟ هذا ما نحاول أن نجيب عليه مع ضيوفنا في الاستوديو. معنا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. وأبدأ معك سيدة نعواس، ما الذي كسبته أمريكا على طاولة المفاوضات من هذه الحرب، هذه الحرب التي كبدت العالم مليارات الدولارات من الخسارات الاقتصادية؟
9: هذا سؤال وجيه جدا. من وجهة نظر إدارة ترامب، وترامب نفسه قدم بعض الأهداف ونحن لسنا متأكدين بأنه تم تحقيقها. قال أنه يريد تدمير البحرية الإيرانية وقد فعل، وقال يريد تدمير القوات العسكرية المسلحة الإيرانية وقد فعل، ولكن هو قال أنه يريد أن يوقفهم إلى الأبد من أن يكون لديهم سلاح نووي، والأمر ليس كذلك. وتحدث أيضا عن تدمير برنامجهم الصاروخي ولم يتحقق ذلك. إذن فالأهداف التي تم الإعلان عنها من قبل الإدارة الأمريكية إما عن طريق الرئيس أو من خلال وزير الحرب هيكسيث لم يتم تحقيقها بالكامل. إذن أين يضعنا هذا في أي موقف؟ إما أن الرئيس في هذه المفاوضات يمكن أن يأتي بصفقة تجعل الولايات المتحدة والعالم يشعرون أفضل مما كان عليه الوضع سابقا قبل 28 من فبراير، أو أنه الآن يقوم بارتكاب عمل سوف يضر به وبحزبه.
1: ولكن عندما يقول اليوم ترامب إنه لن يوقع أي اتفاق مع إيران إذا لم يكن ذا معنى، وعندما تتحدثين أن أي اتفاق يشبه ما قبل 28 فبراير ما كان يمكن تحقيقه هو انتحار سياسي داخليا في الولايات المتحدة، ما هو شكل، ما الذي خسرته فعليا بالتالي الولايات المتحدة في هذه الحرب على طاولة المفاوضات؟
9: من السابق لأوانه أن نجزم، وأنا أصحح أقول أي اتفاقية يأتي بها يجب أن تكون أفضل مما كان عليه الوضع قبل الحرب.
1: وبالتالي إذا لم يكن الملف النووي توصل إلى وقفه كليا وتخلي إيران كليا عنه، ما هو شكل هذا الاتفاق الذي يمكن أن يكون أفضل مما كان يمكن تحقيقه قبل الحرب؟
9: ربما نأخذ هذا ونقارنه باتفاقية أوباما، يمكن أن نضيف إليه من وجهة نظر ترامب، فهذا يكون لا بأس به. على سبيل المثال اتفاقية أوباما مع الإيرانيين لم تتحدث عن الوكلاء ولا عن البرنامج الصاروخي، هاتان الإضافتان قد تعطيان ترامب

0: ترامب أفضلية بأنه قام بذلك، وأنا أضفت إليها هذان الشرطين. إذا ما كان بالإمكان أن يكون التخصيب أقل أو أن يخرج به خارج البلد، هذه إضافة. ولكن المسألة التي سوف يسأل عنها من قبل الشعب الأمريكي هو هل كان الأمر يستحق ذلك؟ نحن لسنا متأكدين بأن الحرب كانت تستحق ذلك. علينا أن ننتظر إلى أن تضع الحرب أوزارها، ومن ثم نقوم بتقييم إن كانت الحرب تستحق كل هذا التعب من أجل الولايات المتحدة والمنطقة.
1: دكتور صدقيان، ماذا عن إيران؟ ما الذي حققته على طاولة المفاوضات، خصوصا مثلا عبر إدخالها مضيق هرمز في المعادلة؟ وما الذي خسرته خصوصا عبر زعزعة الثقة مع دول الجوار في الاستهدافات التي قامت بها لدول الخليج؟
2: تحية لك وإلى الضيوف الكرام والمشاهدين. يعني بالتأكيد إيران خسرت كثيرا من خلال العدوان الأمريكي على إيران، اغتيال المرشد، اغتيال زعماء سياسيين، قادة عسكريين، وحتى المدنيين أيضا. وبالتالي هذا العدوان كلف إيران كثيرا. لكن الآن بالنسبة للمفاوضات التي دخلتها إيران، لحد الآن لم تحصل هناك على نتيجة. الجانب الأمريكي متردد في تطبيق ما تقدمت به باكستان كوسيط، وإيران أيضا عملت كثيرا وتنازلت كثيرا من أجل الإسراع أو وصول هذه المفاوضات إلى نتيجة إيجابية. ونحن نعلم بأن يوم الجمعة الماضية أو السبت، الجمعة على السبت، السبت صباحا، كان هناك تنسيق إيراني مع الوفد القطري الذي زار طهران، مع قائد الجيش الباكستاني الذي كان في طهران أيضا، وتم الاتفاق على فصل المسارات، مسار يخص مضيق هرمز ومسار آخر يخص النووي، بقية المشاكل التي تم الاتفاق أنه يعني تناقش خلال 30 يوما. لكن في الملف الأول، وهذا الذي كنا ننتظره من الرئيس ترامب أن يوافق عليه ليلة أمس أو قبلها يوم الأحد مساء، لكن حقيقة لم يوافق، وقال بأنه يريد أن يعني يعمل مشاورات أكثر وهو غير مستعجل وإلى ما ذلك. لكن أنا أعتقد بأن النقطة المفصلية في هذا الأمر، حتى الاتفاق الأول، هو تحرير أو إزالة الحظر عن الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة. هذه نقطة مهمة جدا بالنسبة إلى إيران. وبالتالي يعني لا أعتقد بأن حتى الرئيس ترامب عندما يعني يتعطل كثيرا في إعطاء رأيه، أنا لا أعتقد بأن ذلك يعني يساعد في تمرير هذا الاتفاق الأولي. والإيرانيون لا زالوا مصرون على ما هم عليهم، ويعني لا ليس لديهم ما يتنازلوا عليه أكثر. والرئيس بيزشكيان قال بشكل واضح بأن إيران ليس لديها ما تتنازل عليه أكثر، لأنه تعتقد بأنها تنازلت عن كثير من الأمور، خصوصا فيما يخص الأرصدة الإيرانية المجمدة. هكذا يشار إلى أن تمت الموافقة على 25% من هذه الأرصدة التي يبلغ مجموعها 100 مليار دولار، لكن يبدو تمت على 25، يعني الموافقة يعني هذا الاقتراح الإيراني
1: أقل. حسب المسؤول الإيراني الذي صرح لواشنطن بوست، قال 12 مليار دولار.
2: لا، هذه الـ 12 مليار كان من المفترض أن يتم تحويله، وهذه الـ 12 مليار كما تقول مصادر إيرانية، هذه موجودة في البنوك القطرية، وكان من المفترض أنه تستطيع إيران أن تحول هذه الـ 12 مليون بدفعة واحدة أو دفعات إلى إيران عن طريق روسيا، لكن يبدو الجانب الأمريكي لم يوافق عليها. إيران وافقت على 25، يعني 25%. حتى هذه 25% يبدو بأن الجانب الأمريكي متعلل، لا يريد أن يزيل الحظر عن هذه 25%.
1: دكتور المطيري، ماذا عن دول الخليج؟ أين هي في هذه المعادلة، معادلة مذكرة التفاهم المرتقبة وما رشح عنها، ومهلة 60 يوما، خصوصا بعد الحراك الدبلوماسي الخليجي الضاغط الذي شهدناه في الأسبوعين الأخيرين لمنع عودة الحرب؟
3: بجملة واحدة، دول الخليج هي من صاغت هذه مذكرة التفاهم، ولولا الدور القطري والوفد الدبلوماسي القطري والاتصالات القطرية ثم جاءت بعد ذلك

ذلك الاتصالات مع قادة دول الخليج هي التي عدلت في هذه السياقة وحركت من هذا الجمود الذي كان مخيما على المبادرة. وحتى بظني هذا ما جاء من إيران كذلك، بأنهم ذكروا بأن الوفد الدبلوماسي القطري هو الذي أعاد صياغة هذه المذكرة أو ما سمي بإعلان النوايا لصعوبة الوصول إلى اتفاق إطاري أو اتفاق نهائي. يعني عندما

0: الآن بظني أن دول الخليج لها دور داعم، الصين كذلك يبدو أنها بدأت تدخل أيضا في دفع الوساطة أو تعضيد الدور الباكستاني، وتعرف الفجوة كبيرة لا شك في ذلك، انعدام الثقة أيضا قائم وما زال قائم حتى في ظل هذه الجهود. أعتقد بأن هناك حديثا الآن بأن الصين ربما تدخل كضامن، يعني هي كلمة الضمانة حقيقة ليس لها كثير من الأهمية، لأنه بالإمكان إبرام اتفاق ويعني التخلي عنه أو التنصل منه. أعتقد بأن الخطاب، هي مشكلتنا في الخطاب الآن بعد أن ساد جوا من الإيجابية وأن هذا الاتفاق على وشك إعلان الولايات المتحدة قبوله، وثم التمرحل وترحيل القضايا الشائكة أو الصعبة، وهذا ما قامت به قطر حقيقة بأنه توصلت إلى صيغة، وهذا نتيجة خبرات متراكمة لدى الدوحة في وساطات كثيرة وفي ملفات شائكة، بأنه ما يمكن التوافق عليه الآن نوقع عليه ثم نرحل هذه القضايا، المهم ألا تنجرب. بالتالي الأولوية لإيقاف التصعيد العسكري، ألا تنزلق المنطقة إلى حرب شاملة مرة أخرى يسودها سوء التقدير، وربما لا تتوقف عند حدود معينة. أنا بظني الآن لو وقفت بعض التعنت الظاهري في التصريحات، على سبيل المثال بعد أن كان العالم ينتظر موافقة الإدارة الأمريكية على هذا المقترح، جاءت التصريحات خلال ساعتين أو أقل من إيران تقول بأننا سنفرض سيادتنا ورسومنا وإدارتنا وتشريعنا الداخلي على هرمز. وهذا ذكرني بالمناسبة بتغريدة السيد عراقجي في المرة الأولى في إسلام، بعد إسلام أباد الأولى، عندما أعلن في تغريدة واضحة بأنه تم مضيق هرمز. بعدها بأقل من ساعتين جاء ما يفيد من الحرس الثوري بأنه لا صحة لهذا الكلام. بظني الآن أن هرمز، سواء قلتم بأن نريد رسوما على الأمن، رسوم على البيئة، رسوم على سموها ما تريدون، العالم لن يسمح بذلك.
1: ولكن لعبة المصطلحات والتسميات هي فعليا لعبة كبيرة على الطاولة اليوم، على طاولة المفاوضات وفي العقد التفاوضية. يعني مثلا يركز الحرس الثوري الإيراني على أنها ليست رسوم عبور كي لا يخالف القانون الدولي، وإنما هي رسوم للحفاظ على البيئة. من نفكك المصطلحات حول هذه الصيغة المبدئية التي تم التوصل لها، مذكرة تفاهم، أعلن نوايا، لم نصل بعد فعليا إلى مرحلة اتفاق. دكتور محجوب زويري، ما الفرق بين وقف إطلاق النار، وقف الحرب، تهدئة مؤقتة، تسوية مستدامة كما ذكر الجانب الباكستاني؟
2: روعة، الحديث عن وقف الحرب معناه إنهاء كل العمليات العدائية، وبالتالي التزام الأطراف بالذهاب إلى ما كانت عليه الأمور قبل 18 فبراير 2026، وبالتالي هذا يعني ضمنيا فتح المضيق، وهذا يعني ضمنيا أن على الولايات المتحدة أيضا أن توقف حصارها البحري فورا، وهذا يعني أيضا كل ما يتعلق، كل ما ترتب على هذين الأمرين من إجراءات أن يتوقف. وقف إطلاق النار معناه أن العمليات العدائية ستستمر، المضيق سيبقى مغلق والحصار البحري سيبقى مغلق. العالم الآن ودول المنطقة تركز على إنهاء الحرب وليس وقف إطلاق النار، تريد أن تصل إلى تسوية شاملة الحرب فيها توقف، وبعبارة أخرى تعود الأطراف المعنية بالصراع إلى ما كانت عليه في الأوضاع قبل 28 فبراير. المسألة الثانية باعتقادي، ورقة المضيق الآن وكل ما يجري حولها روعة، هي تتعلق بمسألة أساسية للنظام الإيراني. النظام الإيراني لا يستطيع أن يعود في اليوم التالي لهذه الحرب بدون إمكانات مالية. هو خسر جزءا كبيرا من دوره الإقليمي، برنامجه النووي تم تدمير جزء كبير منهم. عودة البرنامج النووي إلى ما كان عليه يوم 27 فبراير 2026 تحتاج أموال، وبالتالي مفتاح السر الأساسي أن النظام يحتاج أموال، وبالتالي رفع العقوبات، السماح للنفط الإيراني بالبيع، استعادة العوائد المالية الموجودة في الخارج، هي ثلاث قضايا حياتية للنظام السياسي الإيراني. ولذلك فتح المضيق يساوي هذه الثلاث أشياء، إما الحصول عليها مرة واحدة أو الحصول عليها تدريجيا. لكن أيضا موضوع النفط تحديدا روعة، عودته إلى السوق معناها انفراجة عالمية في الأسعار، لأنه عودة النفط نتحدث عن 2.4 مليون برميل، إذا عادت هذه البراميل إلى السوق معنى ذلك أن النفط سيعود إلى أسعاره الطبيعية وهي 80 أو أقل من 80 دولار للبرميل. بعبارة أخرى هناك مصلحة دولية الآن أن يعود النفط الإيراني. لذلك باعتقادي الآن ما يجري هو محاولة تسوية المضيق، مسألة المضيق وفتحه. الإيرانيون يتحدثون عن تدريجي، التدريجي معناها أعطوا إيران مزيد من الأموال وسيتم فتح المضيق. السؤال الذي سيبقى الحقيقة، ماذا بعد ذلك؟

0: المفترض أن المضيق عندما يفتح مرتبط بانتهاء الحرب، وما دامت الحرب انتهت مسألة إغلاق المضيق ينبغي أن تغلق إلى الأبد ولا تعود مرة أخرى. إذا ما عادت إيران إلى ذلك فستعود لها من موقع العدوان وليس من موقع الرد على الحرب، وهنا إيران ستواجه انتقادا وعزلة دولية كبيرة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. إلى التطورات في جنوب لبنان، حيث تشهد بلدات عدة في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة منذ الصباح. معنا من صور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومن إبل السقي في جنوب لبنان أيضا مراسل الجزيرة إيهاب العقدة، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. البداية معك كاترين، ضعينا في صورة آخر التطورات، ما آخر الاستهدافات الإسرائيلية في قضاء صور؟
2: آخر الاستهدافات روعة كان غارة باتجاه بلدة قانا، وقبلها أيضا غارتان من المسيرات الإسرائيلية على بلدتي البازوري وشهبي. ولكن في المنطقة التي يمكننا رصدها خلفنا تماما والتي سننتقل إليها الآن بالكاميرا مباشرة، يمكن الحديث عن عدد من البلدات التي اشتعلت بالغارات الإسرائيلية وبالقصف المدفعي على مدى الساعات الثلاث الماضية. نبدأ بالجولة مع الزميل علي من القليلة التي تعرضت لثلاث غارات منذ الصباح حتى اليوم، والتي ما زالت النيران والدخان ما زال يشتعل في تلك البلدة من النقطة المستهدفة. ننتقل إلى بلدة الحنية، هي أيضا تعرضت لقصف إسرائيلي بالقنابل الحارقة وبالقصف المدفعي، وما زال الدخان أيضا يتصاعد من تلك البلدة. بالقرب منها دخان آخر يتصاعد من بلدة المنصوري، هي إذن ثلاث بلدات متجاورة قصفت بشكل متزامن خلال دقائق قليلة بالمقاتلات وكذلك بالقذائف المدفعية. المنصوري أيضا الدخان الأسود ما زال يتصاعد منها منذ أكثر من أربع ساعات. نجول أيضا وننتقل بالكاميرا إلى بلدة الشمع، لعلنا في هذه الجولة روعة نظهر مدى قرب هذه البلدات التي تتعرض للقصف من البلدات الجنوبية الأخرى هنا في منطقة صور في القطاع الغربي، ولكن التي تحتلها إسرائيل. على التلة نجد بلدة الشمع ويظهر العلم الإسرائيلي على تلك التلة المحتلة. إذا ما اتجهنا نزولا هناك بالقرب من البحر مباشرة بلدة بيوت السياد التي تحاول القوات الإسرائيلية منذ فترة التقدم بريا باتجاهها ولكنها ليست محتلة. وبالقرب منها على تلك التلة تظهر بلدة البياضة. قبل قليل هذه البلدة المحتلة كنا رصدنا قصفا باتجاهها وكان الدخان يتصاعد منها ولكنه لم يعد يظهر في هذه الأثناء، ولكن هذه البلدة تتعرض لقصف من حزب الله بشكل مستمر ومكثف منذ أيام، ويستهدف بالتحديد مرابض المدفعية هناك المستحدثة، المراكز القيادية وكذلك تجمعات الجنود الإسرائيليين بالإضافة إلى التجهيزات الفنية. وإذا ما انتقلنا يمينا مجددا نصل إلى بلدة الناقورة وتستهدف أيضا باستمرار بالإضافة إلى مركز رأس الناقورة الذي يستهدف بدوره. وسنعود إلى مشهد الغارات في بلدات صور في جنوب لبنان، حيث أن هذه الغارات لا شك أن لها ارتباطا مباشرا اليوم بكثافة هجمات حزب الله على المواقع الإسرائيلية في هذه البلدات المحتلة هنا في القطاع الغربي من جنوب لبنان، لسيما وأننا رصدنا من هنا أيضا عددا من الغارات، ثلاث غارات على الأقل كانت باتجاه بلدات كفرة وياطر وحريص. كفرة وياطر وحريص هما بلدات تقع في منطقة بنت جبيل، ولكن بالنسبة لكفرة وياطر تحديدا هما تقعان على مرتفعات تطل على البلدات المحتلة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، وقد يكون كل هذا القصف مرتبط بدوره بهذه الهجمات من حزب الله على هذه المواقع التي كنا ذكرنا أنها تكثفت في الأيام الماضية. وأكد من خلال

0: لبياناته حزب الله أنه يحقق في هجماته إصابات مؤكدة، لا سيما وأنه يستخدم المسيرات الانقضاضية كما يقول، بالإضافة إلى الصواريخ وإلى القذائف المدفعية. إذن هذا هو المشهد الميداني حاليا في بلدات مختلفة في قضاء صور، علما أن المسيرات الإسرائيلية لا تزال تحلق فوقنا على علو منخفض منذ ساعات الصباح الأولى، وهناك ترقب لما سيكون عليه المشهد في الساعات المقبلة، سواء في هذا القضاء هنا الذي يضم أكثر من 60 بلدة معظمها يتعرض لقصف إسرائيلي، أو حتى بالنسبة للأقضية الأخرى التي كانت قد وجهت إنذارات إخلاء منذ هذا الصباح باتجاه عشرات البلدات منها.
1: يدعوت أحرنوت تنقل الآن في عاجل عن مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي أنه يوجد علامات استفهام بشأن المرحلة المقبلة في لبنان. أبقى مع المراسلين في لبنان ومن قبل الصقي مراسل الجزيرة إيهاب العقدة. إيهاب، ما الذي ترصده من جانبك؟
2: نعم، قد يكون تصريح أو ما نقل في يدعوت أحرنوت إسرائيل ناتج عن استمرار الهجمات من جانب حزب الله على القوات الإسرائيلية، فحزب الله أعلن أنه استهدف بالمسيرات موقعا في العديسي وهو مستحدث من الجانب الإسرائيلي في المنطقة التي تحتلها وتجاور عدد من المستوطنات الإسرائيلية التي دوت فيها صافرات الإنذار هذا اليوم، وفي إشارة إلى هجوم بالمسيرات على المواقع أو المستوطنات القريبة، وهذا ما يقوم به حزب الله باستمرار مستخدما المسيرات والمحلقات الانقضاضية من خلال الألياف الضوئية لتنقض على الآليات وتجمعات للجنود وتلحق خسائر بالقوات الإسرائيلية. لكن الجانب الإسرائيلي استمر في تصعيد عملياته العسكرية وإطلاق إنذاراته للسكان، فمنطقة النبطي كانت عرضة لهجمات مكثفة بالطائرات الحربية والمسيرات منذ ساعات الصباح باتجاه الدوير، وهي التي تقع في عمق القضاء والشرقية، وكذلك باتجاه القرى التي تقع على تخوم خط المواجهة والتي تقابل المواقع الإسرائيلية التي تحتلها في القطاع الشرقي من جنوب لبنان مثل أرنون ويحمر شقيف وكفر رمان، وكلها كانت عرضة لهجمات بالطائرات الحربية الإسرائيلية، وتتحدث فرق الإسعاف عن وقوع إصابات نتيجة لهذه الهجمات تضاف إلى الإصابات التي نتجت عن هجمات بالمسيرات على سيارات في تلك المنطقة. وكان الجيش الإسرائيلي أطلق كذلك إنذارات لأكثر من 10 بلدات وفي تقع في معظمها في منطقة النبطية وكذلك في جزين والبقاع الغربي، وهذه المناطق كانت تعرضت خلال الساعات 24 الماضية أيضا لغارات مشابهة مثل ما وقع في عرب صليم ومشغرة وسحمر، عرب صليم في قضاء في منطقة النبطية، وهي أيضا في منطقة مرتفعة تشرف على مناطق واسعة من الجنوب اللبناني، وكذلك الغارات تمددت باتجاه البقاع الغربي، وكلها منطقة جغرافية متصلة تشرف على مناطق واسعة من جنوب لبنان وتعد منطقة خلفية. وأيضا أدت الإنذارات الإسرائيلية هذا اليوم وخلال الساعات 24 الماضية إلى نزوح السكان أو من تبقى منهم على الأقل في البلدات التي تعد مناطق آمنة نسبيا، لكنها تتعرض باستمرار لإنذارات ولقصف جوي إسرائيلي، وهذا يؤدي إلى حالات نزوح مستمرة من هذه البلدات التي تقع على بعد كيلومترات كثيرة عن الجبهة في جنوب لبنان، وكذلك تستمر القوات الإسرائيلية بإطلاقها باتجاهات مختلفة نحو قرى وبلدات في صور وبنت جبيل والنبطي وصولا إلى منطقة البقاع الغربي.
1: ابقى معنا إيهاب، ننتقل إلى رام الله، مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، ما هي الأهداف المعلنة وغير المعلنة للتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان؟ ولكن قبل ذلك دعني أذكر هذه العواجل التي وردت عن يدعوت أحرنوت عن مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي، تقول لن نسمح لحزب الله بإعادة تشكيل بنيته التحتية العسكرية، وسنصر على جعل المنطقة من الحدود للخط الأصفر منزوعة السلاح، وأن هناك علامات استفهام كبرى بشأن المرحلة المقبلة في لبنان. إذن ما هي الأهداف المعلنة وغير المعلنة من التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان؟
3: مثل هذه الأنباء والتصريحات التي ترد تباعا سواء من أركان الحكومة اليمينية المتطرفة وأحزابها أو من أحزاب المعارضة اليمينية التي تدعو إلى ضرورة العودة إلى الحرب الضارية في لبنان، وما يجري وما جرى في الساعات الأخيرة من تصعيد تأتي جميعها في سياق أن لدى إسرائيل هدفين غير معلنين، إضافة إلى ما ورد ذكره بخصوص حزب الله ومنعه من إعادة بناء قوته. وهذان الهدفان هما: الأول أن إسرائيل لن تعدم الحيلة من أجل أن تحاول تخريب الجهود الدبلوماسية، خاصة وأنها قلقة وتعتبر ذلك سيئا مع اقتراب احتمال توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران سواء خلال الساعات المقبلة أو الأيام المقبلة، وهو ما يبقي الباب مفتوحا على مصراعيه على احتمال أن تواصل هذا التصعيد الذي شهدناه في الساعات الأخيرة وجاء امتدادا أيضا لليومين الأخيرين. الهدف الثاني لدى إسرائيل هو ما انكشف في يوم أمس وتحدث عنه بعض المسؤولين الإسرائيليين اليوم، وهو بخصوص أن إسرائيل تريد تثبيت الوضع القائم عسكريا في لبنان وتوسيع ما تسميه بحدودها الأمنية إلى العمق اللبناني. تحدث الجيش بالأمس ووفق ما كانت قد نقلته القناة 12 وقنوات أخرى إسرائيلية عن أنه الحزام الأمني الحالي هو بعمق 15 كيلومترا، وأن هناك 5 قواعد عسكرية كبيرة دائمة للجيش الإسرائيلي، وهو يريد تثبيت هذا الوضع تحت سيطرته سواء تم التوصل إلى تفاهم ينهي الحرب أم أن الأمور انهارت من جديد. وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين وما جرى في اجتماع مجلس الوزاري المصغر للأمن يوم أمس من سجال بين نتنياهو ووزير ماليته، وتصريحات رئيس هيئة الأركان زمير، وكذلك تصريحات مسؤولين كثر، وما هو متوقع أن يكون أيضا في الاجتماع الموسع للطاقم الوزاري الأمني المصغر غدا، كلها تصب في هذه المؤشرات. الدعوات في إسرائيل حاليا هناك تنافس تقريبا بين الوزراء وبين قادة المعارضة اليمينية أيضا مع أركان الحكومة اليمينية المتطرفة الحاكمة، التي تدعو إلى ضرورة استئناف الحرب الضارية بمعنى قصف لبنان. وهناك من جاهر وقال بأنهم في مقابل كل مسيرة لحزب الله يجب قصف مباني في بيروت، بمعنى الخروج على ما سموه بقرار الرئيس الأمريكي تقييد عمليات الجيش الإسرائيلي يعني في لبنان.
1: الآن وليد في إطار هذه التوسعة الجيش الإسرائيلي ينذر ويرسل إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان في مدينة صور ومحيطها، كما كنت تذكر يعني بالفعل هناك محاولة توسعة إسرائيلية لرقعة الاشتباك. ننتقل إلى مراسلتنا كاترين حنا في صور لتخبرنا عن نطاق هذا التحذير.
0: نعم روعة، هو تحذير صدر قبل قليل يتوجه به الجيش الإسرائيلي إلى سكان مدينة صور ومحيطها، ويقول فيه أنه في أعقاب قيام حزب الله بخرق وقف إطلاق النار سيضطر الجيش الإسرائيلي للعمل بقوة خلال الساعات المقبلة ضد البنى التحتية التابعة له في منطقة مدينة صور والمخيمات المحيطة بها، ونعلم أن هناك عدد من المخيمات الفلسطينية في هذه المنطقة. قال الجيش الإسرائيلي أيضا ندعو السكان الذين سوف يتم تحديد مبانيهم باللون الأحمر، يعني حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد المباني روعة التي ستتعرض للقصف. قال إن سكان المباني التي سوف يتم تحديدها بالأحمر على الخرائط المعروفة وسيتم نشرها لاحقا ندعوهم إلى الإخلاء الفوري لمنازلهم حفاظا على سلامتهم. إذن ننتظر ربما ملحقا لهذا الإنذار يتم فيه تحديد المباني التي سيتم قصفها، علما أن مدينة صور كان قد وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لمبنيين فيها قبل أيام وقصفهما، وقبل أيام أيضا قبل نحو أسبوع كان وجه إنذارا أول لهذه المدينة، كان الإنذار الأول منذ وقف إطلاق النار، اليوم نحن إزاء الإنذار الثالث لمدينة صور بعد وقف إطلاق النار. روعة،
1: ننتظر معكم وننتظر ونعود إليك كاترين فورا توفر مزيد من المعلومات حول هذه الإنذارات إذن بإخلاء السكان مدينة صور ومحيطها. معنا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ومن القدس الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك دكتور حباس، بداية، ما الذي تسعى إسرائيل لتحقيقه اليوم سياسيا من هذا التصعيد، خصوصا بعد إبداء نتنياهو استياءه مما رشح عن مذكرة التفاهم المرتقبة بين إيران وواشنطن؟ سيد حباس،
4: مستوى الداخل الإسرائيلي، يعني على مستوى المشهد السياسي الداخلي الإسرائيلي، كل الأصوات داخل إسرائيل بما فيها أصوات من داخل الائتلاف نفسه تشير إلى أنه إسرائيل مغبونة من خلال هذا الاتفاق، أنها يعني لم تكن موجودة على الطاولة عندما ناقشت الولايات المتحدة مع إيران تفاصيل ما سوف يبرم من اتفاق، وبالتالي فإن التصور السائد داخل إسرائيل.
1: دعني أقاطعك لننوه بهذا الخبر العاجل نقلا عن وكالة رويترز ووصول قاليباف وعرقجي إلى العاصمة القطرية لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. إذن وصول رئيس البرلمان الإيراني قاليباف، والذي يترأس كان الوفد المفاوض الإيراني في باكستان، ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى العاصمة القطرية لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. أعود إليك دكتور حباس وعذرا على المقاطعة.
4: نعم، كنت أتحدث أنه أفضل ما يمكن أن نراه هو انعكاسات هذا التصعيد على المشهد الداخلي في إسرائيل وليس على صعيد ماذا تريد إسرائيل من لبنان، لأنه من خلال هذا التصعيد لن تنجز إسرائيل أي تفوق عسكري أو أي إنجاز عسكري أكثر مما قامت به حتى الآن. ولكن على الصعيد الداخلي دعينا نتذكر أنه الحملة الانتخابية قد بدأت، وأن الأصوات داخل إسرائيل وحتى داخل الائتلاف ممتعضة جدا من أسلوب الولايات المتحدة في الوصول إلى أو سعيها للوصول إلى اتفاق، وعلى ما يبدو إسرائيل تريد أن تثبت انفصال الجبهة اللبنانية عن الجبهة الإيرانية، ولكن أيضا هذا يبدو أنه قد لا يكون بيد إسرائيل، وبالتالي إسرائيل تنتظر ما مخرجات هذا الاتفاق بشكل أوضح حتى تنظر كيف سوف تتصرف داخل لبنان. هذا يضعها أمام مأزق كبير، لأن كل أهدافها الكبرى التي طرحتها حيال لبنان لم تنجز، ولكن الأهم التوغل الإسرائيلي الذي أحدثته ووضع قواعد عسكرية لا تريد إسرائيل أن تخسره أو أن تجبر أو يفرض عليها أن تنسحب من جنوب لبنان، لأن هذا ليس فقط سوف يعظم قوة حزب الله من جديد، وإنما أيضا يعني سوف يعني يضرب مفهوم الردع الإسرائيلي في مقتل بعد كل هذا الذي تعتقد سئنا أن
1: سأخذ هذه الفكرة، أنه قد لا تكون بيد إسرائيل وقف هذا الاتفاق، ورغبة الرغبة الإسرائيلية بتحييد الجبهة اللبنانية عن المسار التفاوضي الإيراني. إلى دكتور عماد سلامة في بيروت، ما هي الخيارات اللبنانية أمام هذه الرغبة الإسرائيلية والتي تتجلى في التصعيد على الأرض؟ ما الذي يملكه لبنان اليوم في هذه الساعات بين ترقب مذكرة التفاهم وبين الرغبة الإسرائيلية في التصعيد وفي تحييد الجبهة اللبنانية؟
5: نعم، من ناحية الدولة اللبنانية يهمها الأكثر شيء ممكن هو فصل المسارات، يعني فصل مسار إيران الولايات المتحدة الأمريكية عن مسار لبنان، بحيث تصبح الدولة اللبنانية هي من يفاوض عن لبنان، خاصة في عملية أن تكون للدولة اللبنانية قرار السلم والحرب في أي مفاوضات أو في أي اتفاقيات مستقبلية مع إسرائيل من دون العودة إلى إيران. فهذا هو جل ما يمكن فعله من الجانب اللبناني، ولكن أيضا يعني هناك محاولة من قبل حزب الله، وخاصة فيما سمعناه من الشيخ نعيم قاسم أمينه العام، حيث أنه هدد الدولة اللبنانية في هذا الإطار النهائي في حال ذهبت إلى المفاوضات وأبرمت أي اتفاق مع الجانب الإسرائيلي، فهذا يمكن أن يؤدي إلى دعوة الناس أو الجمهور المقاومة إلى النزول إلى الشارع وقلب الدولة اللبنانية. من الواضح أن جانب حزب الله يريد إبقاء هذا الملف إلى جانب المفاوضات الإقليمية بيد إيران، بحيث تكون يعني إيران هي من يفاوض على لبنان، ويحاول حماية حزب الله وحماية سلاحه في لبنان وإبقاء هذا الموضوع إلى حد بحيث أن لا يكون أي اتفاق بين لبنان وإسرائيل يأتي على حساب حزب الله. كما تعرفين أن هذا كل المفاوضات اليوم بين الجانب اللبناني وبين الجانب الإسرائيلي هي حول كيفية سحب سلاح حزب الله. من هنا نحن في لبنان هناك انقسام حقيقي بين ما توجه الدولة اللبنانية بفصل المسارات وبين توجه حزب الله الذي يريد إبقاء هذا المسار مرتبط بأي اتفاقات إقليمية. من الممكن أن يكون هناك تأجيل، يعني أنا حسب ما نرى في لبنان وخاصة فيما تقدم به ضيفك بأن إسرائيل مستاءة من أي اتفاق قد يرغمها على الانسحاب ووقف إطلاق النار وتكون بذلك خرجت من لبنان خالية اليدين. لذلك ممكن أيضا لبنان أن يتوقع تأجيل، يعني من الممكن أن تكون هناك تأجيل لموضوع حزب الله ووقف إطلاق النار بين الجانب الأمريكي والإيراني، بينما يتفقان على أمور أساسية منها مثلا وقف فتح مضيق هرمز. أما في لبنان فنحن يعني هناك ترقب لما سيحدث إقليميا، وبالتالي الدولة اللبنانية تذهب إلى هذه المفاوضات بحيث أن تحاول فرض ذاتها كلاعب مستقل عن اللاعب الإيراني، وتحاول قدر المستطاع الحصول على ضمانات من الجانب الأمريكي بأن تكون هناك وقف ثابت لاتفاق لوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيلي. إلا أن لبنان أيضا يعني يخشى أن هذه الاتفاقات إن حصلت مع إسرائيل ضمن في واشنطن أن لا يكون لها ضمانات كثيرة، خاصة أنها لا تأتي من خلال يعني قرار أممي، وليس هناك حديث عن قوات دولية تأتي مراقبة أي وقف لإطلاق النار أو أي انسحاب إسرائيلي. هناك خشية حقيقية عند الجانب اللبناني أن هذه الدبلوماسية لن تؤدي حقيقة إلى انسحاب كلي إسرائيلي، بل سيتشكل فيما بعد منطقة عازلة تبدأ بالجولان وتمر بالقنيطرة وتنتهي في الناقورة. يعني هذه خشية كبيرة عند الجانب اللبناني، لذلك هو بحاجة إلى يعني أكثر ضمانات، وفي غياب الضمانات الدولية ليس هناك أيضا يعني دعم عربي كبير للبنان، وهذا أيضا هو يحتاجه. يحاول رئيس الحكومة أن يبني نوع من التحالف أو من الجبهة مع سوريا بحيث أن يكون هناك يعني لحمة سورية لبنانية في موضوع المواضيع الشائكة مع إسرائيل، ومن ضمن هذه المناطق العازلة التي تبنيها إسرائيل، وأن يكون هناك موقف موحد إلى حد ما. ولكن هذه الأمور بعدها لم تنضج إلى حد الآن، ما يزال الموفد اللبناني يفاوض بشكل معزول إلى حد ما، ما تزال دبلوماسيته ضعيفة، خاصة أن ما تطلبه منه إسرائيل صعب المنال وصعب التحقيق داخليا،
1: خاصة أن عنصر حزب الله ليس موجودا على الطاولة، ليس موجودا على طاولة المفاوضات. ولذلك أعود إليك دكتور وليد حباس، يعني إذا كانت الدولة اللبنانية متمسكة بتحييد وباستمرار المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وإسرائيل مستمرة متمسكة أيضا بهذا المسار، ما هي مخاوف إسرائيل من مذكرة التفاهم فيما يخص ما تسعى لتحقيقه عبر المفاوضات مع الجانب اللبناني من نزع لسلاح حزب الله داخليا في لبنان؟
4: نعم، دعينا نشير بداية أنه حتى الآن نحن نتحدث عن اتفاق سوف يبرم بين الولايات المتحدة وإيران دون أن يكون هناك يعني اتضاح ما هي بنودها التفصيلية وكيف سوف تنعكس على لبنان. ولكن فيما يخص الجبهة اللبنانية بالنسبة لإسرائيل، ما كان قبل 7 أكتوبر ليست كما بعده، وهنا أنا أقصد العلاقة الداخلية، هكذا تنظر إسرائيل، العلاقة الداخلية في لبنان ما بين الحكومة اللبنانية وما بين حزب الله. هذا البالانس أو هذا التوازن الذي استمر على مدى أكثر من عقدين أو أكثر، هذا يعني لن يستطيع أن يستمر في الفترة المقبلة. الكثير تغير داخل المشهد اللبناني، وإسرائيل تريد أن تستثمر في هذا الشرخ الذي تعتقد أنها يعني كان لها دور في إحداثه. بمعنى أو بآخر، في حال انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان، فإن العلاقة داخل لبنان سوف تتدحرج مثل كرة الثلج، هكذا ترغب إسرائيل، وصولا إلى إما حرب أهلية أو انتصار الجيش اللبناني على حزب الله. ولكن بالنسبة لإسرائيل هي لن تكون قادرة عسكريا على نزع سلاح حزب الله بنفسها.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت الدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. التغطية مستمرة مع الزميلة ليلى الشيخلي.
6: شكرا جزيلا لك روعة، أهلا مشاهدينا. إذن نحن معكم في هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية وكذلك التصعيد الإيراني في لبنان. نبدأ بالمستجدات كالعادة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لن تكون هناك صفقة، وأضاف أنه لا يبرم صفقات مثل كارثة الاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما. في الأثناء قال رئيس الوزراء الباكستاني الذي يزور بيجين إنه تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات الأمريكية الإيرانية وأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد الوصول إلى نتيجة في بعض الملفات، لكنه أوضح أنه هذا لا يعني أن التوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة بات وشيكا. وعلى صعيد متصل نقلت رويترز عن مصدر مطلع أن رئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيرانيين وصلا العاصمة القطرية لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. ومن جهتها نقلت واشنطن بوست عن مسؤول إيراني قوله إن فتح مضيق هرمز سيتم على مراحل، وأضافت أن المرحلة الأولى تشمل إزالة الألغام ورفع الحصار الأمريكي والإفراج عن 12 مليار دولار. أما على الجبهة اللبنانية فالتطورات في هذه الجبهة شهدت بلدات عدة في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل في جنوب لبنان سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة منذ صباح اليوم. ومن جانبه قال حزب الله إنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط بلدة العديسة جنوبي لبنان. في المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مبنى في المطلة إثر انفجار مسيرة مفخخة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الأركان طالب في اجتماع أمني بمهاجمة مبان في بيروت ردا على مسيرات حزب الله. ومن جهته شدد الرئيس اللبناني في ذكرى تحرير جنوب لبنان على تمسك بلاده بانسحاب إسرائيلي ورفض استمرار الاعتداءات واحتلال قرى في الجنوب. إذن مستجدات متلاحقة سنناقشها أولا لمزيد من التفصيل مع شبكة مراسلين من واشنطن أنس الصبار، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا بالجميع، وأبدأ معك أنس بخصوص ما يقوله الرئيس الأمريكي عن صفقة إما أن تكون عظيمة أو لا صفقة، هل من تفاصيل بخصوص التصور الذي وضعه الرئيس ترامب في هذه المرحلة لهذه الصفقة؟
7: السياق ليلى مهم في هذه المرحلة، والرئيس دونالد ترامب يحاول ضبط بعض التوقعات سواء تلك المتفائلة أو المتشائمة في هذه الحالة، ويرد في سياق هذا المنشور على من يصفهم بأنهم جمهوريون بالاسم ويعدد عددا من الأعضاء في الكونغرس ويتحدث عن الديمقراطيين أيضا، يقول إن هؤلاء لا يعلمون ما هو الاتفاق وبالتالي يتحدثون عن غير علم. يضيف أيضا بأنه لن يعقد صفقة ليست جيدة، وهذا السياق حقيقة مرتبط بتصريحات كثيرة خرجت خلال الساعات القليلة الماضية سواء من خصومه الديمقراطيين أو حتى من بعض أعضاء حزبه من بينهم مقربون للرئيس يتحدثون في رسائل

0: مبطنة للبيت الأبيض، مفادها بأن الولايات المتحدة لا يجب أن تعقد اتفاقا، هذا الاتفاق يبقي على القدرات الإيرانية سواء تلك العسكرية المرتبطة ببرنامج الصاروخ الباليستي أو حتى المتعلقة بالبرنامج النووي. وهو يتحدث عن أن هؤلاء جمهوريون بالاسم فقط ولا يعلمون عن ماذا يتحدثون، وصفهم في بعض المنشورات بأنهم خاسرون وفشلة. التفاصيل التي تأتي تباعا حقيقة تنقلها وسائل الإعلام الأمريكية، وهي تفاصيل أولية وتعتمد على المسؤول الذي يتحدث لوسيلة الإعلام. واشنطن بوست على سبيل المثال تنقل عن مسؤولين إيرانيين بعض التفاصيل وعن مسؤولين أمريكيين تفاصيل أخرى، في مثل حالة الأرصدة المجمدة على سبيل المثال تنقل عن مسؤولين إيرانيين بأنهم سيتلقون أموالا في المرحلة الأولى، بينما يقول المسؤول الأمريكي بأن هذه الأموال لن يفرج عنها إلا بعد أن تسلم إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب ضمن آلية سيتم التفاوض عليها خلال الأيام 60 من مذكرة التفاهم التي يجري الحديث عنها. موضوع آخر يتعلق أيضا بفتح مضيق هرمز، والحديث يدور عن فتح متناسب، بمعنى أن الولايات المتحدة سترفع الحصار تدريجيا عن الموانئ الإيرانية، وهذا الرفع سيكون بشكل متناسب أيضا مع فتح مضيق هرمز. هذه التفاصيل أيضا تشير إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تلتزم إيران قبل الدخول في مرحلة 60 يوما بأنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وكان الرئيس دونالد ترامب قد تحدث عن أن هذا هو فقط المطلوب من الإيرانيين، بمعنى أنهم يعلنون علانية أنهم لن يمتلكوا سلاحا نوويا، وبالتالي تفاصيل مختلفة. لكن هناك تصريحات عن أن تفاصيل إضافية ستظهر اليوم للعلن، وهذا حقيقة يتفق مع السياق، إذ أن إدارة دونالد ترامب مطالبة من كل الجهات بأن تقدم تفاصيل بشأن هذا الاتفاق قبل توقيعه.
1: حسابات داخلية وخارجية كذلك. وأشكرك أنس على هذه التفاصيل التي توضحت حتى الآن. ولكن من جانب طهران يبقى السؤال نور الدين الدغير، الحديث عن التوصل إلى حل أو نتيجة في بعض الملفات، هل يمكن تحديد هذه الملفات، خصوصا وأن الموضوع التوقيع ما زال يبدو مثار تساؤل، والحديث عن يعني قرب هذا التوقيع ما زال قائما؟
2: ليلى، بالعنوان العريض التوقيع ربما قد لا يكون بعيدا، على الأقل هذا ما سمعناه هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وقد لا يكون بعيدا ليلى من خلال المستجدات التي سمعناها قبل قليل. كان لتواصل مع مصدر مسؤول هنا بالعاصمة الإيرانية طهران حول تأكيد سفر رئيس البرلمان الإيراني قائد الوفد الإيراني المفاوض ووزير الخارجية عباس عراقشي إلى الدوحة. أكد لي الخبر وقال إن الرجلين الآن يتواجدان بالعاصمة القطرية الدوحة. هنا ليلى نشير إلى عنصر أساسي ومهم على أن الوساطة تكثفت بشكل كبير جدا، لم يعد فقط الوسيط الباكستاني هو من يعمل لوحده، بل الذي برز بشكل كبير جدا. وهنا أنقل كذلك من مصادر موثوقة هنا من العاصمة الإيرانية طهران تحدثنا إليها تتحدث الآن عن دور قطري بارز بشكل كبير جدا، حتى المصدر يقول بأن الجانب القطري الآن لا يلعب فقط دور المساعد للوساطة الباكستانية، بل ربما يتصدر المشهد الآن في هذه الوساطة. وهذا ما لاحظناه الآن، بأن تكون هناك زيارة لقائد رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليبوف وزير الخارجية عباس عراقشي إلى العاصمة الإيرانية طهران. ودائما من خلال مصادرنا أن هدف هذه الزيارة هي استكمال إجراءات المفاوضات، وخاصة النقاط الحساسة المتبقية الآن في المفاوضات الإيرانية الأمريكية. ليلى، كانت لدينا معلومة منذ أمس أن هناك سفرا ما لجهات معينة وبالتحديد لرئيس البرلمان الإيراني، لكن لم تكن الوجهة محددة. كنا نعتقد على أن الوجهة قد تكون إلى إسلام أباد ربما للتوقيع، لكن الآن يتم الإعلان بشكل واضح عن سفره إلى الدوحة. ربما الدوحة الآن ستحتضن مفاوضات ربما قد تكون مهمة جدا، قد تكون بشكل غير مباشر ما بين الإيرانيين والأمريكيين على أراضي الدوحة لفك النقاط العالقة. ربما الآن النقاط العالقة قد لا تحتاج فقط إلى تبادل الرسائل وتقديم الملاحظات بقدر ما يحتاج إلى نوع من الحوار الذي يمكن أن يؤدي إلى حل هذه النقاط. هنا نشير على أن الدوحة خلال مراحل اتفاق جنيف الذي أعقبه الحرب كان كذلك كان لها دور أساسي ومهم مع سلطنة عمان، بل ربما سهلت في كثير من الأحيان مسألة التواصل ما بين الإيرانيين والأمريكيين بقاعدة أن التواصل يسهل مأمورية التوصل إلى اتفاق. إذا الآن نحن ليلى أمام الخطوات الأخيرة للوصول إلى الاتفاق. لا يمكن القول بأن الاتفاق صار جاهزا صار ناجزا الآن، لكن هناك نقاط خلافية ليلى. أهم نقطة خلافية نشير إليها ليلى والتي لا تزال الآن مطروحة بشكل كبير جدا هي مسألة الأموال المجمدة والتوافق متى تستلم طهران هذه الأموال وكيف تستلمها والحجم من الأموال الذي تستلمه. السقف الذي تضعه طهران لهذه الأموال 25 مليار دولار، لكن يبدو أن الجانب الأمريكي يريد تقليل هذا المبلغ. إذن الآن نحن أمام لحظة حرجة وحساسة وحاسمة. إذا ما حل الإشكال بحسب ما لدي من معلومات ليلى، بحسب ما لدي من معلومات ليلى قيل لي هنا بأن التوقيع إذا ما نجحت هذه الخطوة ربما قد يكون اليوم ليلا أو غدا صباحا.
1: وإذا سنبقى في الانتظار. أشكرك نور الدين، وأذهب إليك شيماء جوئي في بكين. كان نور الدين أشار إلى تقدير إيراني للدور القطري إلى جانب الدور الباكستاني، ولكن ماذا عن دور بكين في كل هذه المحاولات والوساطات؟ بكين تشتري النفط الإيراني وفي وقتها نفس الوقت تدعوها للسلام، إلى أي درجة هي مستعدة الذهاب؟
3: نعم ليلى، في هذه المرحلة بات من الواضح أن بيجين مستعدة للعب دور أكثر فاعلية. هذا بالتحديد ما سمعناه من الرئيس الصيني شي جين بينغ تحديدا اليوم عندما استقبل رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز الشريف في بيجين. الرئيس الصيني شي جين بينغ أثنى أولا على الدور الباكستاني في الوساطة، قال بأن الصين تقدر بشكل كبير جهود باكستان على مدار أسابيع طويلة في الوساطة بين واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف دائم وشامل إطلاق النار بين الجانبين وحل أزمة مضيق هرمز التي تهم الصين بشكل كبير لما لها من تداعيات على الاقتصاد الصيني. ثم حتى أنه تحدث عن شهباز شريف بأنه صديق قديم للصين وثمن العلاقات الثنائية بين الجانبين، وقال بأن الصين مستعدة لدعم الجهود الباكستانية للوساطة بشكل أكبر، ما يعني أن الصين تدعم هذه الجهود في الخفاء على الأقل خلال الفترة الماضية. وتحدث أيضا الرئيس الصيني عن أن الصين مستعدة خلال هذه المرحلة والمرحلة المقبلة لبذل جهود أكثر فاعلية من جانبها لدعم الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران. طبعا على ضوء هذه الانفراجة في التوصل الوشيك ربما لاتفاق بين واشنطن وطهران، من الواضح أن الصين تريد أن ترى جهودها على مدار الأسابيع الماضية تكلل أيضا بالنجاح، تريد أن ترى الوساطة الباكستانية تكلل بالنجاح. نذكر بأن الصين على مدار الأسابيع الماضية قبل قمة الصين والولايات المتحدة وزيارة ترامب التي وصفتها الصين بالتاريخية إلى بيجين، والتي فتحت فيها الصين ملف إيران أيضا بشكل كبير وأزمة مضيق هرمز، قبلها بأيام قليلة كانت بيجين قد استقبلت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. ووزير الخارجية الصيني وان يي آنذاك في حواره مع عباس عراقجي أكد على أن الصين لا تريد أن ترى عودة للقتال بين واشنطن وطهران، أكدت أن باب الحوار إذا فتح لا يجب أن يغلق بين الجانبين، وأيضا شددت على ضرورة الدفع بالمسار التفاوضي. طبعا نذكر أيضا بأنه اليوم تابعنا خلال الساعات الماضية مؤتمرا صحفيا للناطقة باسم الخارجية الصينية ماونينغ التي توسعت أكثر في الموقف الصيني الرسمي، ونحن نرى بوادر الانفراج واتفاق وشيك بين واشنطن وطهران. قالت بأن الصين لعبت دورا مهما وتريد أن تلعب دورا مهما في الدفع بالوساطة الباكستانية بين الجانبين، وتحدثت أيضا عن جهود الصين الحثيثة مع الجانب الباكستاني والاتصالات التي كانت على مدار الأسابيع الماضية بين بيجين وإسلام أباد تتابع خلالها بيجين عن كثب ليلى هذه الوساطة وتريد الدفع بها أكثر خلال هذه المرحلة.
1: أشكرك شيماء وأنتقل إليك عبد الرحمن مطر في إسلام أباد. مجرد متابعة أم أكثر؟ يعني هل هناك تنسيق فعلي ربما أكثر مما يعلن عنه؟

0: بالتأكيد، وهذا ما ألمح إليه اليوم رئيس الوزراء الباكستاني أثناء حديثه مع نظيره الصيني. وكان لافتا للغاية أن التلفزة الرسمية هنا في باكستان نشرت بعضا من هذه المقاطع، وتحديدا عندما كان رئيس الوزراء الباكستاني يقول لنظيره الصيني بأن قائد الجيش الموجود بالمناسبة في الصين حاليا أيضا، بأن قائد الجيش على تواصل دائم مع القيادة الإيرانية والقيادة الأمريكية، وأيضا على تواصل مع نظراء له وقادة في دول الخليج، ما يعني أن قائد الجيش الباكستاني الذي يقود العملية التفاوضية وتحديدا يقود جهود الوساطة في هذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية، على تواصل دائم بالقيادتين الأمريكية والإيرانية، وأيضا بنظراء له قادة جيوش في منطقة الخليج العربي، وأيضا بقادة دول الخليج العربي. ولنا أن نتخيل بأن الوسيط الباكستاني الذي استطاع إلى حد كبير، كما يعترف الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، بتحقيق تقدم وأحداث خرق كبير جدا في هذه المفاوضات، لنا أن نتخيل بأن هذا الوسيط ربما يكون حاليا هو الذي يكتب صياغة ما يسمى بمذكرة التفاهم أو الاتفاق المرحلي وما إلى ذلك. ولنا أيضا أن نتخيل، ونحن بالمناسبة نتواصل مع عدد من المسؤولين والمصادر هنا في محاولة للتأكيد معلومة ما إذا كان الآن مع وصول رئيس البرلمان الإيراني ووزير الخارجية الإيرانية إلى العاصمة القطرية الدوحة، ما إذا كان قائد الجيش الآن سيتوجه من بيجين إلى الدوحة أيضا ربما للمشاركة في هذه الجهود وهذه الوساطة التي تقودها باكستان، بالتأكيد مع التعاون مع دولة قطر. لنا نتذكر بأن آخر زيارة قام بها قائد الجيش الباكستاني إلى إيران كان هناك أيضا وفد قطري موجود في العاصمة الإيرانية طهران، وأن هناك كما ذكر زميل نور قبل قليل من طهران، هناك بالفعل تعاون باكستاني قطري تحديدا فيما يتعلق بجهود الوساطة، غير أن باكستان بالتأكيد تتلقى المزيد من الدعم من السعودية ومن مصر ومن تركيا وأيضا من الصين فيما يتعلق بجهود الوساطة بشكل عام.
1: أشكرك عبد الرحمن مطر، وسنظل في المتابعة طبعا مع كل مراسلينا، ولكن الآن أدعوكم إلى فقرة حوار مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، أهلا وسهلا بك. وفي الاستوديو أيضا السفير جوي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكية، أهلا السفير هود. كذلك الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط، أهلا بك. بالجميع. إذن هي مرحلة نتحدث فيها عن ساعات حاسمة، وأريد أن أبدأ معك سفير هود. يعني الرئيس ترامب يتحدث عن أنه يريد صفقة عظيمة أو لا صفقة، وفي الوقت نفسه يرفض نموذج أوباما في التفاوض والاتفاق، ولكن هذا الاتفاق الذي نتحدث عنه الآن في الواقع يؤجل الملف النووي، فما الفرق فعليا؟
2: الفرق هو أنه لا يريد أن يدخل إلى وضع سيتمكن فيه الجانب الإيراني من المماطلة في هذه المحادثات لسنوات عدة، كما كان عليه الحال في الماضي، ليس فقط فيما يتعلق بالمحادثات الدبلوماسية بل أيضا في المحادثات التجارية. هذا الأمر لا يتماشى مع أسلوب الرئيس، هو يود أن يصل إلى اتفاق جيد ومن ثم نمضي قدما، هو يريد أن يصل إلى اتفاق لا يبدو وكأنه تكرار لاتفاق أوباما، حيث أنه ينقل أموال للنظام الإيراني مقابل لا شيء تقريبا، ولذلك أعتقد أنه يجب أن يكون هنالك اتفاق فيما يتعلق باليورانيوم العالي التخصيب، لأن هذا هو الجزء الأكثر جدلا في البرنامج النووي الإيراني بالنسبة للصين وروسيا والولايات المتحدة.
1: دكتور صدقيان، في هذا الخصوص إيران تهدد بالتخصيب ل90%، وفي الوقت نفسه تقبل بهدنة 60 يوم. يعني إذا كان مثل ما يقول السفير هود ترامب يريد إما لا أو نعم وبأسرع فرصة ممكنة، بينما إيران تبدو أنها يعني يعني تلعب بعامل الوقت بكل استراتيجية على ما يبدو وتابعناه في الفترة الأخيرة، يعني أيهما الموقف الحقيقي لطهران هنا؟
3: حقيقة الليلة إيران لا تريد أن تلعب بالوقت، وهي تريد التوصل إلى اتفاق أو صفقة مع الجانب الأمريكي، لكن الرئيس ترامب منذ بداية المفاوضات لحد الآن هو يريد take it or leave it، يعني لديه وثيق
1: خذوا أو اتركوا،
3: يعني لا يريد مفاوضات، وبالتالي الإيرانيون لا يقبلون هذا النمط من المفاوضات. هم يريدون يتفاوضوا على إنهاء الحرب، عن المقاطعة الاقتصادية، عن الحظر عن الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة. هناك الكثير من القضايا يريد بحث فيها، أما أن تقبل أو أن تترك مثل هذا النوع، إيران لن تقبل به ولن تدخل به حتى لو دامت الحرب. يعني الآن نحن نستمع إلى المؤسسة العسكرية الإيرانية يقولون بشكل واضح بأننا لا نقبل، إلا نقبل بشكل أن تكون مفاوضات أولا وتستند على أساس رابح احترام متبادل، مصالح مشتركة. إذا كان الرئيس الأمريكي يفكر بأن المفاوضات تكون على أساس رابح خاسر، أولا بأن مثل هذه المعادلة لن تؤمن ولن تستدام، والثانية الإيرانيون لا يقبلون ذلك.
1: طيب دكتور زويري، في هذه الحرب سمعنا أكثر من مرة معادلة رابح أو رابح خاسر غير موجودة، هي خاسر للجميع. بعد كل هذه المفاوضات أين نحن فعلا من تحقيق أقل قدر من الخسارة، بدل أن نتحدث عن أكبر قدر من الربح؟
4: ليلى، الطرفان دخلا الحرب بهامش قوة عالي جدا، والكل طرح أقصى ما لديه من قدرة عسكرية، لكنه فشل في كسر إرادة الآخر وفشل في وضعه أمام نقطة الانهزام والانكسار. ولذلك الطرف الأمريكي والطرف الإيراني وترامب مهما علت سقوفه هو عمليا لا يستطيع أن يذهب إلى حرب شاملة. دعيني أذكر بمصطلح أنا ابتكرته في الأيام الماضية، وهو أن ترامب دخل هذه الحرب بفقدان الشهية للمخاطرة. وعندما يدخل حربا بهذا الحجم وليس لديه شهية للمخاطرة، معنى ذلك أنه مضطر أن يعطي شيئا في الدبلوماسية، وهذا الذي يحصل الآن. سألتي سؤالا جوهريا قبل قليل سعادة السفير، ما الفرق بين أوباما وترامب؟ الفرق أن ترامب يقول أنا قصفت البرنامج النووي، أنا دمرته، أنا أخرت 30 عاما وعلي ذلك أفاوض، بينما باراك أوباما فاوض على وجود البرنامج النووي ومنشآته والتخصيب، وبالتالي مهما كان الاتفاق الذي سأحصل عليه سيكون أفضل من اتفاق باراك أوباما. وهذه السردية التي سنبدأ نسمعها من ترامب الآن، أنه وقع اتفاق على أساس أنه دمر المنشآت النووية. ولذلك الطرفان الآن أمامهما خيارات محدودة. الخيار العسكري الشامل لا يستطيع تحقيق أي شيء لهما. النظام الإيراني يريد أن يبقى، والولايات المتحدة ليس لديها شهية للمخاطرة، ولذلك الدبلوماسية هي الحل الوحيد وتسجيل النقاط لما يسمى بالنصر. إيران تريد رفع العقوبات، عودة نفطها للسوق، وتريد أيضا الحصول على أموالها المحتجزة. أمريكا تريد فتح المضيق وتريد أن تشعر بأن إيران ليست تهديدا. هذا كله يتحصل الآن تدريجيا مع الضغوط الدولية، أن هذه الحرب أدخلت العالم في مخاطرة كبيرة يمكن أن تدفع أنظمة مستقبلها على أساسها إن استمرت إغلاق المضيق، وأن استمر عدم تدفق النفط، وأن استمرت سلاسل الإمداد بالانقطاع.
1: هل توافقني أن في قلب هذه المخاطرة التي تشير إليها هو مسألة جوهرية، هي فقدان الثقة؟ ربما لم نشاهد في أي مفاوضات سابقة هذا القدر من الإشارة إلى أننا لا نثق بالطرف الآخر. وهنا أسألك سفير هود، إذا كانت إيران أو بالأحرى واشنطن تفاوض طهران وفي الوقت نفسه تغطي على ضربات إسرائيل في لبنان، كيف تطلب الثقة بيد وتقتل بأخرى؟
2: أنا لا أعتقد أن أي أحد يطلب أو يطالب بالثقة ما بين الولايات المتحدة وإيران. هذه الثقة دمرت منذ فترة طويلة، وإيران تجاوزت كافة المعايير الدولية بدءا فيما حصل في السفارة الأمريكية في العام 1979 ومن ثم وصولا إلى وقف الملاحة عبر مضيق هرمز، وهم الآن يقولون أنهم سيتولون إدارة هذا الممر الدولي. إذا لم ننظر إلى القانون الدولي، إذا نظرنا فقط إلى ما تقبله الحكومات، ولا أي حكومة قبلت هذا.
1: ولكن سفير هود، يعني إذا أردنا أن ننظر للفترة الأخيرة، فترة ترامب الأخيرة، وما كان يعلنه عن استمرار في التفاوض يوم ثم القصف في اليوم الآخر، هذا جوهري في أي مفاوضات عندما تجلس على طاولة وتتفاوض مع طرف آخر. يعني هل ترى إمكانية للتغلب على مثل هذا النوع من فقدان الثقة من خلال عملك الدبلوماسي كله؟
2: كلا كلا، أنا لا أعتقد أن هناك طريقة للتغلب على انعدام الثقة هذا. وأعتقد أنه بما أن إيران جعلت هذه الحرب ذات طابع دولي، فأن العالم بأكمله سيجتمع وسيحاول أن يفرض نوع من الاتفاق ما بين الطرفين لإعادة فتح المضيق بدون أن يكون هنالك إدارة من جانب إيران وما إلى ذلك، وبطريقة أو بأخرى ليتم التحكم باليورانيوم المخصب. هذه الأسس،
1: وهذا لافت في الواقع. دكتور صدقيان، عندما نتحدث عن أطراف أخرى تستطيع أن تدخل على الخط، ربما الطرف الذي يبدو الأقوى هنا هو الطرف الصيني، ولكن الصين في الواقع تشتري النفط الإيراني، وفي الوقت نفسه يعني تدعم طهران سياسيا، لكنها لا تضغط فعليا لإيجاد اتفاق. فأنا أريد أن أسألك هنا عن الدور الصيني المحتمل والمرتقب، هل يمكن اعتبار بيجين حليف أم مستفيد هنا؟
3: نتائج زيارة الرئيس ترامب لبكين ولقائه بالرئيس الصيني ربما يجيب على هذا السؤال. أولا، الصين لم تدعم أي عمل عسكري موجه لإيران لفتح مضيق هرمز. ثانيا، الصين عارضت الحشود العسكرية الأمريكية المتواجدة في شمال المحيط الهندي، وقالت بأن الخيارات العسكرية لا يمكن لها أن تنهي هذا الموضوع، وطالبت الصين بخيارات سياسية ودبلوماسية وبالوساطة الصينية للاستمرار للتوصل لاتفاق. وبالتالي الرئيس الأمريكي ذهب بيد خالية للصين، لأنه لم يستطع إنهاء الحرب ولم يستطع أن يفتح مضيق هرمز، وذهب خالي الوفاق، ذهب حقيبته فارغة، جاء من الصين وهو محمل بثقل أنه لم يستطع أن يتفق مع الصين على فتح مضيق هرمز بالطرق العسكرية، وبالتالي ظلت هذه الأمور على حالها. رجع خالي الوفاق الرئيس ترامب، لكن الصين تعتبر بأن إيران، لا أريد أن أقول نعم، يعني تحالف، تفضلي.
1: عفوا، فقط أريد أن أشير إلى هذا الخبر، أن ترامب يقول أن الاتفاق مع إيران إما أن يكون هذا لا، ولكنه يقول أيضا في الخبر العاجل قبل قليل أن المفاوضات تسير بشكل جيد. يعني رغم كل هذا الحديث ورغم هذه الهنات
3: في ذات الوقت ليلى،
1: نعم،
3: هو يقول بشكل جيد ويقول أما أن يكون عظيما أو أن يكون، نعم، يعني في ذات الوقت هو في خلال الدقيقة التي يتكلم بها هو يتناقض في كلامه، مرة يقول بأنه المفاوضات جيدة جدا، ومرة
1: زويري
3: أخرى يقول
1: هل
3: بأنها.
1: هل ترغب في التعليق على هذه النقطة؟ هل هو فعلا يتناقض أم هو فعلا يعني يسير وفق خطته ويشتري الوقت ربما لحرب أكبر؟ هل هذا ما يجري؟
4: ترامب لا يستطيع المضي في هذه الحرب، وبالتالي أمامه الخيار الوحيد هو حرب التصريحات. هذه التصريحات لا تعكس تغير في الاستراتيجية الأمريكية إلا في حالة واحدة، إذا كان ترامب يستسلم لرئيس الوزراء الإسرائيلي ويذهب لعمل عسكري. بغير ذلك الولايات المتحدة وحسب كل المحيطين بالرئيس الآن من مصلحتها أن تقف هذه الحرب نهائيا وأن يعود مضيق هرمز للعمل. بغير ذلك تصبح التكلفة على أمريكا والعالم كثيرة. هذه التصريحات في اعتقادي هي جزء منها الاستعمار المحلي، وجزء منها أيضا لإظهار أنه هو الذي يسيطر على المشهد دبلوماسيا وسياسيا، أشياء متعلقة بالرئيس شخصيا وليس بالمشهد عامة.
1: شكرا جزيلا دكتور زويري، شكرا دكتور صدقيان، وشكرا للسفير هود. ونتابع معكم الآن، ولكن في الجبهة اللبنانية ومن صور في جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلتنا كاترين حنا. كاترين، التصعيد مستمر والقصف مستمر، ضعينا في الصورة.
5: صحيح منذ الصباح والتصعيد مستمر ليلى، لا سيما هنا في قضاء صور، حيث رصدنا غارات متتالية منذ الصباح، وقبل قليل أيضا أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان هذه المدينة وعدد من المخيمات الفلسطينية المحيطة بها، وهو يصدر تباعا تفاصيل هذا الإنذار لأنه يحدد المباني التي سوف يتم قصفها. قبل قليل حدد أحد المباني داخل مخيم الرشيدي للاجئين الفلسطينيين، سننتقل بالكاميرا مباشرة لنرصد ذلك المخيم الذي يبدو خلفنا تماما، والذي هدد الجيش الإسرائيلي بقصف أحد المباني فيه. نترقب يعني القصف ربما في الساعات أو الدقائق المقبلة، لا نعلم، عادة ليس هناك من وقت محدد. وهو طالب سكان الرشيدي بالابتعاد عن ذلك المبنى لمسافة تزيد عن

0: لهذا الإنذار أو مباني تقع ربما داخل مدينة صور كما حصل قبل أيام. سننتقل بالكاميرا إلى البرج الشمالي التي أيضا تم تهديد سكانها بإخلاء المبنيين المذكورين في الإنذار الإسرائيلي والابتعاد أيضا عنهما لمسافة تزيد عن 300 متر. ولكن بالعودة للغارات الإسرائيلية، لعل ما سننتقل إليه الآن من الشريط المشتعل منذ أكثر من 4 ساعات هنا في قضاء صور ليلى يكون أكثر تعبيرا عما حصل في هذه المنطقة من غارات متتالية وقصف مدفعي خلال الساعات الماضية. ما نرصده الآن هو حرائق لا تزال مشتعلة ودخان لا يزال يتصاعد من أكثر من بلدة مقابلنا مباشرة في قضاء صور، كانت قد قصفت بمعظمها بأوقات متقاربة بسلسلة غارات متتالية. يمكن أن نتحدث عن بلدة القليلي التي قصفت ب3 غارات من المقاتلات وبالقصف المدفعي، بلدة الحنية قصفت بالقنابل الحارقة، اشتعلت الحرائق هناك منذ أكثر من 3 ساعات، وأيضا بلدة المنصوري التي لا يزال الدخان يتصاعد منها أيضا. كل هذه البلدات تعرضت خلال دقائق قليلة لسلسلة من الغارات كما ذكرنا والقصف المدفعي، ومن ثم أعيد قصفها بعد وقت قصير. بالإضافة إلى هذه البلدات رصدنا هنا غارات في صور أيضا على بلدات البازورية والشهابية بالإضافة إلى زبقين وصديقين أيضا، وبلدات ياطر وحريص وكفرة التي تقع في بنت جبيل ولكن رصدناها من موقعنا هنا أيضا. تزامن ذلك مع إنذارات كان قد وجهت صباحا إلى 10 بلدات تقع في منطقة النبطية وجزين والبقاع الغربي، وكانت المقاتلات الإسرائيلية قد بدأت خلال الساعات الماضية بقصف تلك البلدات بعدد من الغارات العنيفة. إذن هذا يؤشر إلى أن التصعيد لا يزال سيد الموقف هنا في هذه الأثناء، لا سيما وأن هذا التصعيد كنا قد بدأنا نرصده خلال اليومين الماضيين أيضا من خلال هذه الإنذارات المتتالية التي بلغت 4 أو 5 إنذارات خلال الأيام الماضية باتجاه أكثر من 30 بلدة في أقضية مختلفة، كانت وصلت بالأمس إلى قضاء صيدا على بعد كيلومترات كثيرة من الحدود الجنوبية للبنان، واليوم أيضا مجددا تصل إلى البقاع الغربي إلى بلدة ميدون بعد أن كانت طالت بالأمس بلدات سحمر ويحمر ولباية وزلاية وقلية ومشغرة أيضا في البقاع الغربي. كل هذا يؤشر إلى أن الهجمات يتوسع نطاقها يوما بعد يوم، والغارات أيضا تزداد عنفا بالتزامن مع هجمات حزب الله التي تطال عددا كبيرا من البلدات الجنوبية التي تحتلها إسرائيل. ويقول حزب الله في بياناته إنه يحقق إصابات مؤكدة في الآليات وفي الجنود أيضا من خلال مسيراته الانقضاضية وصواريخه ومدفعيته.
1: شكرا لك كاترين. سأذهب الآن مباشرة إلى مدير مكتبنا في رام الله وليد العمري. وليد، إذا كان هناك طلب من رئيس هيئة الأركان بقصف وتدمير المنازل، وهذا يجري في وقت الأنظار كلها بانتظار حدوث خرق ما في المفاوضات، ما هي الرؤية الإسرائيلية حتى الآن للموقف التفاوضي؟
2: إسرائيل فيها إجماع تقريبا بين قادة اليمين المتطرف الذين يحكمون وأيضا اليمين المعارض على أن الاتفاق الذي يتم العمل عليه هو كارثة بالنسبة لإسرائيل. وذهب زعيم المعارضة يائير لبيد إلى حد القول بأن نتنياهو قد هرم وأن من يحيطون به لا يفقهون شيئا، بمعنى أنه لم يعد صالحا أو أهلا لمواصلة الحكم. وذهب أيضا زميله من كان وزيرا للدفاع من قبل أبيغادور ليبرمان هو الآخر إلى مهاجمة هذا الاتفاق، والتقوا بهذه مثل هذه المواقف مع أعضاء في الحكومة.
1: عفوا وليد، إذا سمحت لي هنا أن أقاطعك فقط، يعني حتى لو كان هذا الاتفاق يعتبر أن التوقيع والتطبيع وجزء من اتفاق أبراهام سيكون جزءا منه، يعني هذا ما ذهب إليه ترامب وتكشف عن اللقاء الذي أجراه ترامب بقادة عدة طالبهم فيها بتوقيع اتفاق أبراهام

0: في هذه المرحلة؟
1: هذا التصريحات صدرت قبل التغريدة التي تحدث فيها الرئيس ترامب عن أنه يرى بأن الاتفاق قد يكون مدخلا لضم المزيد من الدول إلى اتفاقية أبراهام. وواضح بأن الأمريكان عادة كما فعلوا في الحرب على العراق عام 91 ربما يرتبون لمؤتمر دولي في المنطقة من أجل دمج المزيد من الدول العربية ضمن هذا الاتفاق. لكن التصريحات التي صدرت عن المسؤولين الإسرائيليين سواء من المعارضة أو من داخل الحكومة جميعها تصب في نفس الاتجاه، باعتبار أن مذكرة التفاهم والاتفاق الذي يعمل عليه الرئيس ترامب هي أشبه بكارثة بالنسبة لإسرائيل، وأنه لا يمكن أن تقبل إسرائيل بمثل هذا الاتفاق دون أن يكون هناك تفكيك ونزع سلاح لحزب الله. هذه التصريحات تواصلت وتقريبا استقامت مع التصعيد الميداني الإسرائيلي في لبنان كما شاهدناه منذ صباح هذا اليوم. نحن نتحدث عن 5 إنذارات خلال 24 ساعة وجهت لمواطنين لبنانيين في مناطق متفرقة بالإخلاء، وقصف لم يهدأ طيلة تلك الوقت، وبالمقابل كان هناك أيضا تسلل لمسيرات من قبل حزب الله. وآخر الأنباء التي نشرها بعض الصحفيون الإسرائيليون من اليمين المتطرف على صفحاتهم أن هناك مسيرات قد انفجرت داخل قاعدة عسكرية في قلب إسرائيل أيضا وفي الجليل الغربي. بجميع الأحوال واضح أن الموقف الإسرائيلي من الاتفاق هو رافض لهذا الاتفاق، ونتنياهو غدا سيرأس اجتماعا لحكومته المصغرة من أجل مواصلة الموقف لتحديد موقف.
0: أشكرك جزيلا إذن وليد العمري على هذه التفاصيل، والتي تأتي في اليوم الذي يصادف الذكرى 26 لتحرير الجنوب اللبناني. أشكرك. لمزيد من تسليط الضوء على هذه الغارات ننتقل مباشرة إلى عبد السلام محمد في إلى روعة أوجيه لنتابع هذه النافذة العسكرية معها. تفضلي.
2: شكرا لك يا ليلى. أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نواصل فيها التغطية المستمرة لتصاعد العمليات الحربية الإسرائيلية في لبنان. فقد نفذ الجيش الإسرائيلي حزاما ناريا من الغارات الجوية والقصف المدفعي على البقاع الغربي وجنوب لبنان، مع توجيه إنذارات عاجلة بالإخلاء إلى سكان قرى وبلدات جنوبية. وفوق أجواء الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت يسجل تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية على علو منخفض. أما على الصعيد السياسي فقد ارتفع مستوى التهديد الإسرائيلي بالعودة إلى الحرب الشاملة في لبنان وتوسيع مساحة المنطقة المحتلة في الجنوب وتدمير مبان في بيروت مقابل كل المسيرات التي تسقط في شمال إسرائيل. هذه التطورات الميدانية التي تصادف مرور 26 عاما على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000 نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية. الجولة الميدانية بداية معك محمود.
3: شكرا روعة ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. إذن كما أشارت روعة، اتساع رقعة الغارات والاستهدافات الإسرائيلية على عدد من الأقضية في الجنوب، نتحدث ربما نستطيع أن نبدأ من البقاع الغربي وحتى معظم هذه الأماكن قضاء جزين صيدا وصور في الغرب على الساحل، أيضا نتحدث عن النبطية مرج عيون وبنت جبيل، كل هذه الأقضية شهدت اليوم قصفا وغارات إسرائيلية واسعة. ننتقل مباشرة إلى تفاصيلها. طبعا آخر ما سمعناه من كاترين حنا قبل قليل وهي في قضاء صور، طبعا هنا كانت العمليات في منطقة صور في هذه المنطقة، ورأينا قصفا قبل قليل، طبعا هذا القصف بعضه كان بقنابل حارقة على منطقة الحنية، هنا كما نشاهد ليلى المنصوري زبئين، وأيضا شهدت مناطق أخرى في أقضية أخرى غير قضاء صور هجمات، لا سيما نتحدث عن زوطر الشرقية، عن يحمر، عن كفرة، عن حارقة كفر جوز، عرب صاليم، حيث استشهد وفقا لإعلان وزارة الصحة اللبنانية شخصان هناك، أحدهما يعمل في مجال الإسعاف. وأيضا في سير الغربية حيث قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 11 شخصا استشهدوا في قصف لمنزلهم وتسعة آخرين أصيبوا أيضا في هذه المنطقة، بالإضافة إلى غارات كما أشرنا شملت كامل هذه المنطقة. إذا نتحدث عن مشغرة في البقاع الغربي وصولا إلى الجنوب.

0: آخر المناطق هذه التي نرى هنا استهدافها في هذه العمليات. أيضا حزب الله أعلن عن عدد من العمليات في هذا اليوم، طبعا ضمن خط الاشتباك عادة الذي يكون ما بين دير سريان وباتجاه البياضة. واحدة من العمليات التي أعلنها الحزب اليوم هو استهداف موقع عسكري إسرائيلي هنا في البياضة، وقال إنه استهدفه بالمسيرات الانقضاضية وبالمدفعية. أيضا كذلك كان هناك استهداف لموقع أنشأته قوات الاحتلال حديثا مقابل علم الشعب، يدعى موقع نمر الجمل أو شيء من هذا القبيل. إذن وأيضا كانت قوات الاحتلال كانت قد أعلنت عن مقتل جندي إسرائيلي هنا في دبل في هذه المنطقة، إذن ضمن المنطقة التي تسميها أو تطلق عليها قوات الاحتلال المنطقة الصفراء. قبل قليل من المهم أن نشير إلى موضوع الصفارات الإنذار التي دوت اليوم في عدد من المناطق في شمال إسرائيل، في أدميت، في شتولة، في عرب العرامشة، وكذلك في المطلة، حيث رأينا صورا طبعا لعملية قالت إسرائيل إنها استهدفت مبنى في المطلة بطائرة مسيرة. طبعا حتى الآن حزب الله لم يعلن عن هذا الاستهداف أو عن هذه العملية، لكن نحن شاهدنا بعض الصور التي تم بثها هنا من قرية المطلة في إصبع الجليل، وهي قرية حدودية على الحدود مع جنوب لبنان. هذه هي أبرز التفاصيل العسكرية لهذا اليوم، سنعود إلى روعة والعميد لتحليلها والبحث في ما بين
1: الصور. شكرا لك محمود. عميد الياس حنا، يعني شهدنا اليوم أحزمة نارية، قصفا مدفعيا، استهدافات، أوامر إنذار إخلاء. ما هي الاستراتيجية العسكرية التي تتبعها إسرائيل اليوم في هذا التصعيد في جنوب لبنان؟
2: روعة، هو التوقيت اليوم نتحدث عن ذكرى 26 لتحرير الجنوب، ما يجري في المنطقة وبالتالي ربط المسارين الإسلام آباد مع لبنان نعم أو لا، وهذا الأمر يأخذنا إلى الواقع الميداني. تستفيد إسرائيل من هذه النافذة، وبالتالي نتحدث عن الأقضية بنت جبيل مثلا، صور، مرج عيون، والنبطية. كلما ابتعدنا عن الخط الأزرق روعة كلما خفت الأهمية، والدليل على ذلك أنه إسرائيل تريد فعلا أن تكون على الخط الأزرق منطقة أساسية مهمة. من هنا نتحدث عن هذه المنطقة، تعتمد إسرائيل اليوم باستراتيجياتها الكبرى ما يسمى بالكاربت بومينج أو القصف السجادي، ولكن اليوم هي بين القصف السجادي وبالتالي وبين عمليات الاحتلال، لنسميها رولينج كاربت، يعني السجادة التي تلف وبالتالي تأخذ هذه المنطقة. مثلا أخذت المنطقة الصفراء، دمرت فيها بنسبة 90%، هي تسيطر عليها، هذه أول مرحلة من لف السجادة، وبالتالي تذهب إلى مرحلة ثانية، إلى مرحلة من المنطقة الصفراء إلى جنوب الليطاني للتدمير بنسبة 75% والإخلاء، وكأنها تريد روعة إعادة هندسة العمليات أو العملياتية أو التكتيكية وبالتالي الإخلاء الأساسي. المستجد اليوم أيضا هو ما جرى أو ما يجري حول مدينة أو قضاء النبطية في هذه المنطقة، هي منطقة حساسة. لماذا؟ لأنه هي وضعتها، إذا نتذكر أنه وضعتها في ضمن المنطقة الصفراء، وبالتالي هي ذهبت إلى تريد أن تحمي هذه المنطقة، تريد أن تحمي هذه المنطقة من هنا من الطيبة إلى دير سريان وبالتالي إلى زوتر الشرقية، استعدادا لأي عملية عسكرية ممكنة في قضاء النبطية وحول مدينة النبطية، والهدف دائما هو حماية العمليات في هذه المنطقة. أيضا تذهب إلى بنت جبيل، هي نقطة أساسية، بنت جبيل نقطة أساسية لأنها تعطي فعلا هذا الاتجاه، تربط مع المنطقة الشرقية ومع المنطقة الغربية. أيضا في حداتة، يعني هي في هذه المنطقة تثبت وجودها العملاني، وبالتالي تحاول التأثير على يعني على المناطق الأخرى، وبالتالي بدأنا نرى سلم التصعيد كبير جدا، يعني يهدد أنه كل مسيرة انتحارية بعشرة أبنية في بيروت. نتحدث عن التابو أو الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس ترامب، أنه اتركوا بيروت وبالتالي ركزوا على هذه المنطقة. بدأنا نرى تصعيد وتصعيد متبادل.
1: قبل أن نكمل ننوه إلى أن هذه الصور التي نتابعها خلفنا هي من صور، وأعود إلى استراتيجية لف السجاد كما تقول، يعني كما نفعل في لف السجاد، ما تقوله أنه في كل مرحلة يعاد تقييم ذلك،
2: يعني كل لفة من السجادة
1: يتقيم ثم نتقدم
2: لتقييم الوضع وبالتالي رؤية ماذا سيحدث في المرحلة القادمة. المنطقة الصفراء هي أول مرحلة، من المنطقة الصفراء وحتى وحتى جنوب الليطاني. الملاحظ روعة أن كان هناك عملية من الطيبة إلى دير سريان وبالتالي النزول إلى النهر وصولا لفتح طريق إلى زوطر الشرقية استعدادا لشيء مستقبل، يعني تحضر كل العمليات لأي عمل ممكن في المرحلة أو لأي سيناريو منتظر.
1: طب ماذا عن طرف حزب الله؟ كيف يقيم الوضع وكيف يرد؟ ما هي استراتيجيته الدفاعية؟
2: البارحة تكلم أمين عام حزب الله وقال الاستراتيجية لا لنزع السلاح، وهو يستعمل ما يسمى بالويبن سيستم، المنظومة العسكرية التي يستعملها، المسيرات على أنواعها، وبالتالي الصاروخ أو الكاتشوشا والمضاد للدروع، وهو المقاتل بحد ذاته. ورأينا الكثير من العمليات، يعني البارحة أو قبل البارحة نشر حزب الله عملية عسكرية متعددة على عدة أيام، والبارحة كان هناك تعليق وتحليل لها على منطقة البياضة، كان هناك مربض عسكري، يعني الهدف دائما هو أن لا تسمح لجيش الاحتلال بالتمركز واعتبارها على أنها مناطق آمنة. أيضا إلى العديسي، هاجم منطقة العديسي وحتى هاجم تل العباد، تل العباد بمسيرات كما يقال سوارم، يعني عدة مسيرات على نفس الهدف في عدة أماكن. ولكن يجب أن ننتبه دائما روعة أنه دائما العمل العسكري يجب أن يقاس بمدى المكسب السياسي. إسرائيل تعتمد ما يسمى عقيدة الأنقاض، ربل دوكترين، يعني هي تدمر على غرار ما عقيدة الضاحية بالعام 2006
1: وترفع الكلفة،
2: وترفع الكلفة على... يعني تقوم هي إذا لم تستطع أن تحقق الهدف السياسي تذهب إلى ما يسمى بالردع العقابي، punitive deterrence، أو حتى سماها بعض المفكرين الفلسطينيين الردع النكبوي، يعني نعود إلى النكبة عندما دمرت إسرائيل آلاف القرى الفلسطينية. فإذا أنت أمام هذه الحالة، المعضلة في لبنان هو حزب الله يقاتل عسكريا ليس لديه سياسة، والدولة اللبنانية لديها السياسة وليس لديها البندقية.
1: البندقية. لنعد إلى حزب الله وما وقتاله في الجنوب، هل يسعى لتحرير المنطقة الصفراء أم يسعى لمنع امتداد وتوسع المنطقة الخط
2: الأصفر؟ هي الحالتين في نفس الوقت. الهدف المطلق لحزب الله كان تدمير إسرائيل كإسرائيل بالمطلق. اليوم نتحدث عن احتلال داخل الأراضي اللبنانية، هو يسعى إلى عدم إراحة جيش الاحتلال ورفع الكلفة عليه باستعمال المسيرات التي تحدثنا عنها، المسيرات FPV، يعني من منظور شخص الأول تستعمل الألياف الضوئية وما شابه، وبالتالي ليس لديه حل جيش الاحتلال. من هنا هذا القلق من ضمن التكتيك، يلزمه على تغيير التكتيك، رفع الكلفة، وهذا الهدف التكتيكي روعة. إذا فعلا استطاع حزب الله أن هذه النجاحات التكتيكية أن تتراكم إلى درجة استراتيجية، قد يغير جيش الاحتلال استراتيجيته. ولكن هل سيغير جيش الاحتلال هذه الاستراتيجية والانسحاب، أما سيذهب إلى الردع العقابي التي تحدثنا عنه قبل قليل؟ اليوم ليس لحزب الله القدرة على تحرير المنطقة، لأنه يقاتل بطريقة حرب العصابات التي كان يقاتل فيها بالعام 93 و96.
1: عندما نقول حرب عصابات، أين تكون نقاط القوة وأين تكون نقاط الضعف؟
2: نقاط القوة هو ليس هناك من مركزية. حرب العصابات لنسميها كما سماها قائد يعني إيراني بالعام 2008، هو الذي نظم هذه الاستراتيجية، استراتيجية الموزاييك الفسيفساء، يعني وحدات صغيرة تقاتل دون مركزية، لديها أوامر مستقلة ولديها الوسائل المستقلة. على سبيل المثال روعة، اليوم لديك هذه المسيرة تحمل باليد ولا تستلزم لوجستية وخطوط لوجستية، تذهبين إلى أي مكان من ضمن هذه المنطقة على سبيل المثال، وبالتالي استعمالها ضد جيش الاحتلال وليس بالضرورة أن تكون هدفا، يعني يصبح جيش الاحتلال يقاتل ما يسمى بالعدو الشبح.
1: شكرا جزيلا لك العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: أشكرك روعة، فعلا هي مفارقة أن لبنان يحيي ذكرى تحريره من الاحتلال وفي اليوم نفسه يقصف من الاحتلال. نتابع الآن ولكن في ملف غزة، قالت مصادر في مستشفيات غزة أن 4 فلسطينيين استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، وكان مجمع ناصر الطبي أعلن صباح اليوم عن استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه في غارة إسرائيلية سابقة على مواصي خان يونس. الآن شادي شمية ينضم إلينا مباشرة من مدينة غزة لنتابع المشهد وهذا القصف المستمر الذي لم يتوقف ولم يتوقف بحصد أرواح الغزيين. تفضل شادي.
4: شكرا ليلى. بالفعل منذ اتفاق وقف اطلاق النار في 10 أكتوبر من العام الماضي وإسرائيل ماضية في خروقاتها واستهداف المدنيين، جملة من الاستهدافات في هذا اليوم حصدت أرواح 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية متفرقة. كان أبرز الاستهدافات اليوم في منطقة المواصي في مدينة خان يونس، حينما استهدفت طائرة مروحية إسرائيلية بصاروخين على الأقل خيمة داخل مخيم غيث للنازحين في منطقة المواصي في شارع 5 تحديدا. وهذا الاستهداف أسفر عن استشهاد فلسطينيتين، إحداهما طفلة لم تبلغ من العمر 6 أعوام نتيجة إطلاق الصاروخين باتجاه خيام النازحين المكتظ بالنازحين والخيام، إضافة إلى أن الطفلة التي استشهدت في مدرستها وهي مدرسة عبارة عن خيام ملاصقة لخيام الفلسطينيين تضررت خيام كثيرة نتيجة هذا الاستهداف وأصيب أكثر من 17 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، وعدد كبير من الجرحى وصلوا إلى مستشفى الكويت ومستشفى ناصر بجروح خطيرة نتيجة هذا الاستهداف المباشر دون أي إنذار أو دون أي تحذير لإخلاء المخيم من النازحين. طائرة المروحية أكثر من طائرة قامت بإطلاق صاروخين على الأقل تجاه خيمة تأوي عدد كبير من النازحين، بالإضافة إلى إعلان مجمع ناصر الطبي عن انتشال أيضا شهيد متأثر بجراحه قد أصيب أيضا في استهداف سابق على مخيم في منطقة المواصي في غربي مدينة خان يونس. في مدينة غزة وتحديدا شمال مدينة غزة تمكنت أيضا طواقم الطبية من انتشال شهيد متأثر بجراحه استشهد قبل أيام في استهداف موقع للشرطة الفلسطينية في منطقة لتوان شمال غربي مدينة غزة. تزامن كل ذلك مع إطلاق ذائف من قبل المدفعية الإسرائيلية باتجاه المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال تحديدا في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة، أيضا منطقة أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح، حتى تعرض منذ صباح اليوم إلى إطلاق نار مكثف من قبل الآليات الإسرائيلية وكذلك أيضا الرافعات الإسرائيلية وقصف مدفعي وعمليات نصف لما تبقى من منازل الفلسطينيين. في جنوب القطاع أيضا شرقي مدينة خان يونس تواصلت عمليات النصف وعمليات القصف المدفعي المركز باتجاه الفلسطينيين. كل ذلك يحدث على وقع استمرار الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة في قطاع غزة في ظل القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر ومنع دخول المواد الأساسية والإغاثية العاجلة لسكان القطاع. ونحن شادي على أعتاب عيد الأضحى المبارك ليلة.
3: نعم على أعتاب العيد بالفعل. أشكرك شادي شامية من مدينة غزة. ونختم بهذا التقرير الذي يلخص المسار الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية الذي شهد محطات اعتبرت مفصلية إما بالتصعيد الميداني أو عبر جهود الدبلوماسية. أبرز تلك المحطات لنتابعها معا في هذا التقرير.
5: صبيحة 28 فبراير أعلنت الولايات المتحدة بدء غارات جوية تستهدف مواقع عدة في إيران بالتزامن مع غارات إسرائيلية استهدفت مقر المرشد الأعلى علي خامنئي وأفضت لاغتياله مع العشرات من كبار القادة الأمنيين والعسكريين. بعد بدء الهجوم بوقت قصير هاجمت إيران منشآت في دول الخليج وإسرائيل ليكون 28 فبراير اليوم الأول من حرب ستمتد لأسابيع. توسعت رقعة الأهداف الأمريكية والإسرائيلية واستمرت الضربات الإيرانية حتى انخرط حزب الله في الحرب انتقاما لمقتل المرشد الأعلى كما هدد سابقا وأطلق صواريخ على إسرائيل. شكل اغتيال المرشد لحظة سياسية بقيت مفصلية في إيران. بعدها بأيام انتخب مجلس خبراء القيادة ابنه مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديد. ومع قرب انتهاء الأسبوعين الأولين للحرب صعدت إيران من تحركاتها العسكرية باستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز وأعاقت الملاحة التجارية، وأخذت الانعكاسات تتبلور بوضوح في أسواق النفط. عزز المرشد الجديد مجتبى خامنئي من ذلك التكتيك، وفي أول تصريح له عبر رسالة مكتوبة وجه الحرس الثوري لتشديد إغلاق مضيق هرمز، وأعلن الحرس الثوري بدء التنفيذ. لاقت واشنطن التصعيد بتصعيد مقابل، واستهدفت المقاتلات الأمريكية نقاطا عسكرية على جزيرة خارك التي تعد الموقع الأهم للصادرات النفطية. في الأسبوع الثالث للحرب استهدفت إسرائيل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني ومعه قائد البسيج غلام رضا سليماني، فيما بدا مسار تصعيد متواصل. وبينما كانت الأسواق تسجل ارتفاعات حادة في أسعار النفط، ضربت إسرائيل حقل بارس الإيراني، واستهدفت إيران منشآت الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان بدولة قطر، وإثر ذلك أعلنت قطر للطاقة وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وفي خضم صدمات في أسواق الطاقة وتوقف صادرات الأسمدة نتيجة إغلاق مضيق هرمز، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليتحدث للمرة الأولى عن فتح قنوات للتفاوض مع الإيرانيين. لم تثمر مناورة ترامب عن طاولة سياسية مع طهران، فعاد للتلويح بضرب البنى التحتية الإيرانية، وعادت جزيرة خارك لتكون تحت التهديد بالاستهداف. وبينما كانت القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن تفوق جوي في أجواء إيران، سقطت في 3 أبريل طائرة مقاتلة أمريكية فوق إيران، وفي عملية استمرت يومين وشملت إنزالا واشتباكات في عمق الأراضي الإيرانية، تمكنت الولايات المتحدة من إنقاذ طياريها. تلا ذلك إعلانا أحادي الجانب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. قالت طهران إنها ستلتزم بذلك طالما أوقفت واشنطن وتل أبيب الأعمال القتالية. أما إسرائيل فرفضت وقف القتال على الجبهة اللبنانية. ومع هدوء جبهة إيران نفذ الجيش الإسرائيلي أوسع عملية قصف جوي شملت العاصمة بيروت، ونفذ 100 غارة في غضون 10 دقائق. وفي خضم حالة لا حرب ولا سلم، أثمرت الجهود الدبلوماسية التي قام بها قائد الجيش الباكستاني عن انعقاد جولة مفاوضات أمريكية إسرائيلية في إسلام أباد. وإلى هناك توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على رأس وفد، وأوفدت طهران محمد باقر قليباف رئيس البرلمان برفقة وفد ضم شخصيات من الحرس الثوري الإيراني. لكن جولة إسلام أباد انتهت دون أن تفضي عن أي اختراق. بقيت القضايا الكبرى، الملف النووي من تخصيب ومخزون مضيق هرمز، عالقة دون تنازل من الطرفين. وفي مقابل رفض إيران عودة الملاحة في المضيق، أعلن الرئيس الأمريكي فرض حصار تام على موانئ إيران. على الطرف الآخر اتخذت بيروت قرارا بالذهاب لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية، لتكون تلك سابقة سياسية في لبنان منذ عام 83. ووسط جو من الانسداد الدبلوماسي، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في 17 أبريل فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ليعود الحرس الثوري ويعلن إغلاق المضيق بعد ذلك ببضع ساعات. ومع تضارب المؤشرات بين طهران وواشنطن، استمرت باكستان في مساعيها الدبلوماسية، وأثمرت قبول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، تلاه انفراجة في ملف لبنان بإعلان مماثل لمدة 3 أسابيع يترافق مع جولة مفاوضات ثانية بين وفدي لبنان وإسرائيل في واشنطن. ومع رفض الولايات المتحدة مقترحا إيرانيا لإنهاء الحرب في 1 مايو، عاد الرئيس الأمريكي ليلوح باستئناف الأعمال القتالية، فتحركت الدبلوماسية الخليجية. تراجع ترامب عن ضربة قال إنها كانت وشيكة، ويبدو أن الجهود الإقليمية حققت ما هو أبعد من وقف مؤقت للقتال. ليلة 23 مايو، وبعد زيارة الوسيط الباكستاني ووفد قطري إلى طهران، خرج ترامب ليعلن عن مذكرة تفاهم. ومذكرة التفاهم تفاوتت المقاربة عن محتواها. إيران تؤكد أنها تشمل بنودا من بينها إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ورفع الحصار عن موانئ إيران وفتح مضيق هرمز ومغادرة القوات الأمريكية منطقة الحرب وفق ما أفاد مسؤول إيراني للجزيرة.

0: بينما تحدثت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين أن المذكرة تتضمن إنهاء القتال وعودة حرية الملاحة في مضيق هرمز وتخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة على إيران.
1: إذن نبدأ معكم ساعة إخبارية جديدة نجدد فيها التحية، ونبدأ بالجبهة اللبنانية، إذ شهدت بلدات عدة في أقضية الصور والنبطية وبنت جبيل في جنوب لبنان سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة منذ صباح اليوم. ومباشرة نذهب إلى عبد السلام محمد في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مع هذه النافذة الخاصة التي تصادف ذكرى تحرير الجنوب من احتلال لبنان، وفي اليوم نفسه القصف مستمر بشدة. تفضل عبد السلام.
2: شكرا لك ليلى، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نتابع فيها أبرز التطورات الميدانية وأيضا الانعكاسات السياسية لكل ما يجري بعد تصعيد كبير منذ صباح هذا اليوم بإنذارات إخلاء ثم استهداف متواصل لمدة ساعات تركز في مناطق عدة من بينها صور. وقد تابعنا مع شبكة مراسلينا كثيرا من اللقطات المباشرة لاستهدافات أيضا لبعض سيارات حزب الله. من جهته أعلن في 4 بيانات استهداف لمرابط للعدو كما وصفها، وأيضا دبابات ميركافا في أكثر من منطقة. الجانب الإسرائيلي تحدث عن تسلل مسيرات واستهدافها لثلاث مناطق في المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان دون وقوع إصابات، وكان من أبرزها منطقة المطلة. تأتي هذه التطورات العسكرية في ظل حديث رئيس الأركان مما تسرب حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية وهيئة البث الإسرائيلية أنه طالب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إتاحة المجال للضرب في بيروت واستهداف المباني مقابل استهداف المسيرات لحزب الله لمواقع تمركز قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وهي رسالة أيدها بن غفير بطبيعة الحال، والذي طالب أن يضغط الجانب الإسرائيلي على الجانب الأمريكي بالعودة للاستهدافات وعودة الحرب في لبنان. لمتابعة هذه التطورات الميدانية نذهب إلى إبليس السقي في جنوب لبنان مع مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. أهلا بك إيهاب، ما الذي يرصد الآن؟
3: استمرار للغارات الإسرائيلية على مناطق عدة، وهذا ما يجري منذ ساعات الصباح الأولى. آخر الاستهدافات كان إغارة بمسيرة إسرائيلية على بلدة الغندورية، وهي جزء من سلسلة الإغارات بالمسيرات وبالطائرات الحربية على أهداف عدة في جنوب لبنان، وتزامن كذلك مع توسيع نطاق الإنذارات التي كانت أطلقها الجيش الإسرائيلي لعشر بلدات في مناطق تقع خارج منطقة جنوب الليطاني، ودعا فيها السكان إلى مغادرة هذه البلدات والقرى تمهيدا لقصفها، وهو قصف جزءا من هذه القرى والبلدات التي أعلن عنها. ثم جاءت الإنذارات لتطال مدينة صور ومحيطها وصولا إلى مخيم الرشيدي للاجئين الفلسطينيين قرب صور، وهذا دفع بالمئات من السكان وأيضا العائلات إلى إخلاء المنازل في تلك المناطق خوفا من الاستهدافات الإسرائيلية التي حددت مبان سكنية سيجري استهدافها وفقا لما أعلن الجيش الإسرائيلي. وكذلك استمرت الغارات الإسرائيلية باتجاهات مختلفة في منطقة صور، وطالت الغارات عددا كبيرا من البلدات وكانت مكثفة، وكذلك استمرت باتجاه منطقة بنت جبيل حيث تعرضت كذلك هذه المنطقة إلى غارات جوية إسرائيلية. ونسمع الآن تحليقا مكثفا للطائرات الحربية الإسرائيلية على علو متوسط في أجواء جنوب لبنان، وهو ما جرى خلال ساعات هذا اليوم. واستمرت هذه الغارات باتجاه منطقة النبطية التي تعرضت كذلك لغارات عنيفة. نعم. استهدفت أماكن عدة منها بينها المدينة نفسها وإضافة إلى القرى التي تقع على تخوم خط المواجهة. وقال حزب الله هذا اليوم أنه هاجم 4 أهداف إسرائيلية

0: تقع في دبل وفي العديسي في جنوب لبنان.
1: إيهاب، تبقى معنا، نذهب الآن لهذه اللقطات المباشرة. كاترين حنا تتابع لنا المشهد من صور، ما الذي يرصد؟
2: عبد السلام، قبل دقيقة فقط نفذ الجيش الإسرائيلي تهديده لمخيم الرشيدي هنا في قضاء صور وقصفه بغارة عنيفة كنا قد رصدناها مباشرة على الهواء قبل قليل. هو كان وجه إنذارا لمدينة صور وللمخيمات المحيطة بها وقال إنه سيلحق هذا التهديد بمزيد من التفاصيل حول المباني المهددة، فتوجه بالتهديد إلى أحد المباني في هذا المخيم الذي يعج بالسكان يسكنه الألاف. أفدنا عن حالات نزوح كثيفة من ذلك المخيم قبل لحظات قبل حصول هذه الغارة، لا سيما وأن الغارة توجهت إلى هذا المبنى بالتحديد بالإنذار وطالبت السكان بالابتعاد عنه لمسافة تزيد عن 300 متر. كما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لمبنيين آخرين يقعان في محيط بلدة البرج الشمالي هنا في صور أيضا. لا نعلم ما إذا كانت سيكون هناك أي ملحقات إضافية لهذا الإنذار الإسرائيلي، لا سيما وأن الجيش الإسرائيلي كان ذكر بأنه تباعا سيذكر المباني التي على سكانها إخلاؤها فورا لأنها ستتعرض للقصف. إذن غارة إسرائيلية من مقاتلة حربية إسرائيلية في هذه الأثناء على مخيم الرشيدي للاجئين الفلسطينيين. كان محيط هذا المخيم قصف خلال الحرب السابقة ولكن لم يسبق أن يتم تحديد مباني معينة وقصفها بعد انذارات إسرائيلية، علما أن كل هذه المنطقة كانت اشتعلت منذ الصباح بعدد كبير من الغارات الإسرائيلية. عبد السلام، ما يمكن أن نراه أيضا هو دخانا لا يزال يتصاعد منذ أكثر من 3 أو 4 ساعات من بلدة الحنية التي كانت قصفت بالقنابل الحارقة، وبالإضافة إلى دخان آخر لا يزال يتصاعد بما يؤشر إلى أن حرائق قد اشتعلت نتيجة القصف الإسرائيلي باتجاه بلدة المنصور. إذن هو شريط كامل من البلدات المتجاورة هنا في قضاء صور، الآن مخيم الرشيدي، قبله بلدة القليلي، وقبلها أيضا الحنية والمنصوري، كلها بلدات متجاورة تعرضت منذ الصباح لسلسلة غارات بالمقاتلات بالإضافة إلى قصف مدفعي أيضا كثيف باتجاهها، وكما ذكرنا قصف بالقنابل الحارقة تحديدا باتجاه بلدة الحنية. عدا عن ذلك كانت هناك غارات أخرى في قضاء صور أيضا، بلدات قانا والبازورية وشهبية وصديقين وزبقين تعرضت أيضا للقصف الإسرائيلي منذ الصباح، بالإضافة إلى بلدات أخرى تقع في بنت جبيل ولكن يمكن رصدها من موقعنا ككفرة وياطر وحريص. في هذه الأثناء إذن عبد السلام ما زلنا نترقب غارات إضافية على مبنيين في محيط البرج الشمالي بعد الإنذار الإسرائيلي لهما. كما ذكرنا قبل أكثر من ساعة صدر هذا الإنذار ولكن الطيران الحربي الإسرائيلي كان دخل قبل دقائق إلى أجواء هذه المدينة. كما ذكرنا قصف المبنى المهدد في مخيم الرشيدي وقد نكون في الدقائق المقبلة ربما أمام قصف إضافي لهذين المبنيين في البرج الشمالي.
1: الجبهة الداخلية الإسرائيلية الآن في الخبر العاجل تقول إطلاق صفارات الإنذار في زرعيت بالجليل الغربي بعد رصد مسيرة من لبنان. نذهب إلى مدير مكتب الجزيرة وليد العمري من رام الله لمتابعة ما يقال داخل إسرائيل حول هذه العمليات المستمرة والاستهداف بالمسيرات في شمال إسرائيل. وليد،
3: وهذه هي المرة السابعة منذ صباح اليوم التي تدوب فيها صافرات الإنذار في عدة مناطق متفرقة سواء في الجليل الغربي أو الجليل الأعلى جراء رصد مسيرات. وصحفيون إسرائيليون نشروا على مواقعهم وليس في وسائلهم الإعلامية أن هناك مسيرتان قد سقطتا وانفجرتا، إحداهما في قاعدة عسكرية والأخرى في بلدة في الجليل الغربي، وهذا بالإضافة للمسيرة التي سقطت على مبنى منزل في المطلة مما أدى إلى أضرار مادية وإلى إصابات لأحد الأشخاص. الخاص، وتوالى عملية هذه المسيرات على كافة المناطق ومعها دوي الصافرات في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي بكثافة تصعيد الموقف منذ ساعات الظهر، والتي تشمل على إغارات واسعة مثل ما ذكر الزملاء، ويبدو أن هذا التصعيد سيتواصل.

0: خلال الساعات المقبلة أو ربما الأيام المقبلة قبل توقيع مذكرة التفاهم مع إيران والتي ترفضها إسرائيل، والتي أعلن جميع من في الحكومة كذلك المعارضة بأنها تعتبر بمثابة كارثة، مثلما وصفها زعيم المعارضة يائير لبيد، بينما ذهب وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتينو اليمين المعارض إلى القول أن على إسرائيل أن تنهض وأن يقوم الجيش بهزيمة حزب الله واستسلامه، في إشارة إلى أن إسرائيل غير راضية عن هذا المذكرة وهذا الاتفاق وتعتبره سيئا بالنسبة لها، وهو أيضا ما أتى عليه الاجتماع الذي عقد الليلة الماضية برئاسة نتنياهو، اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر، والذي عاد نتنياهو ودعاه أيضا لاجتماع غدا حول نفس المواضيع، لكنه كان قد ركز بشكل خاص الليلة الماضية على ما يصفه الإسرائيليون بتهديد مسيرات حزب الله التي يتم تشغيلها بالألياف الضوئية والتي يصعب على الجيش الإسرائيلي التصدي لها، وقد أدت خلال الأيام الماضية إلى اضطرار إلى مقتل جنود. صباح هذا اليوم اعترف الجيش بمقتل جندي أمس أيضا من مسيرة استهدفت وتفجرت في قوة عسكرية مدرعة في قرية إبل في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، وأمس اعترف أيضا بمقتل ضابط في سلاح التكنولوجيا، ولكن كان ذلك يوم الجمعة مساء عندما تفجرت مسيرة على قاعدة برنيت العسكرية المحصنة التي تقع بعمق 1 كيلومتر في قلب إسرائيل. هذا التحدي بات يثير قلقا متزايدا وشديدا، لكن التصعيد الحاصل حاليا في الجنوب اللبناني والمتوقع تواصله وازدياده وتكثيفه خلال الساعات المقبلة إلى حين توقيع الاتفاق أو إفشاله له هدفان عند إسرائيل. الأول هي محاولة لتخريب الجهود الدبلوماسية وما قد تنتجه من اتفاق لا تريده إسرائيل، أو على الأقل أنه إذا قيض لهذا الاتفاق أن يتم توقيعه وأن يصبح ساريا ويضع حدا للحرب، أن تكون إسرائيل قد خلقت واقعا عسكريا في جنوبي لبنان تبقيه تحت سيطرتها، أي تقوم بتوسيع ما سماه الجيش بالحدود الأمنية الإسرائيلية بعمق قد يزيد على 15 كيلومترا في عمق الجنوب اللبناني، ويمتد من مناطق جنوب صور على البحر إلى منطقة عالي وشمالي منطقة جبل الشيخ، وأيضا تمتد على الحدود السورية اللبنانية بالإضافة إلى نحو 400 كيلومتر مربع داخل الأراضي السورية و60% من قطاع غزة، لأن إسرائيل تريد تثبيت واقع تعتبره أنه حدودها الأمنية. هذا من ناحية. من الناحية الأخرى إسرائيل عملت ونتنياهو عمل طيلة الفترة الفائتة على محاولة تحريض الرئيس الأمريكي ومنعه من توقيع الاتفاق أو الوصول إليه، لكن يبدو أن جهوده قد أخفقت.
1: تبقى دائما معنا في المتابعة وليد العماري مدير مكتب الجزيرة من رام الله، شكرا لك. نعود لكاترين حنا التي تتابع المناطق التي يتم استهدافها الآن على مدى ساعات بعد إنذار بالإخلاء لمسافة 300 متر. نعود إليك كاترين، وما الذي يتوقع ويرصد الآن؟
2: نعم، أذكر بأن المبنى الذي تم تهديده في مخيم الرشيدية الذي يقع مقابلنا تماما في الصورة التي نرصدها الآن مباشرة تعرض لغارة إسرائيلية قبل دقائق، ونترقب مزيدا من الغارات باتجاه مبنيين يقعان في محيط بلدة البرج الشمالي. كان الجيش الإسرائيلي تحدث في إنذاره عن تهديد لسكان مدينة صور والمخيمات المحيطة بها، ومن ثم الحق هذا الإنذار بإنذارين آخرين فصل فيهما المباني التي ستتعرض للقصف، من بينها المبنى الذي قصف قبل قليل كما ذكرنا ومبنيان آخران في البرج الشمالي. لم يصدر بعدها أي إنذارات إضافية لمبان في مدينة صور. هذا ما تترقبه المدينة في هذه الأثناء، ما إذا كانت مبانيها أو أحد مبانيها سيكون أيضا عرضة للقصف الإسرائيلي، لاسيما وأننا قبل يومين كنا قد شهدنا انذارا اسرائيليا لمبنيين في وسط مدينه صور تم قصفهما بالمقاتلات وتدميرهما بشكل كامل، وكل هذه الانذارات

0: المتتالية من شأنها أن تحدث حالة خوف شديد لدى أبناء هذه المدينة، علما أن مدينة صور هي لا تزال مأهولة بسكانها، إضافة إلى آلاف النازحين الذين توجهوا إليها بعد هروبهم وتهجيرهم قصرا من بلدات تقع في قضاء صور خارج هذه المدينة. بلداتهم تتعرض للقصف بشكل مستمر، فنزحوا إلى مدينة صور، وحاليا تصبح هذه المدينة أيضا في مرمى الغارات الإسرائيلية بين الحين والآخر، لسيما أنها كانت هددت أيضا قبل أكثر من أسبوع، وتم قصف مبنيين آخرين فيها أيضا في ذلك الوقت. في حال تجدد هذا الإنذار اليوم لوسط هذه المدينة، نكون إزاء التهديد الثالث لمدينة صور في القطاع الغربي من جنوب لبنان بعد وقف إطلاق النار. حالة من الخوف سادت هنا في المدينة، حتى في المباني البعيدة عن تلك التي تم ذكرها في الإنذار عبد السلام. بطبيعة الحال أي إنذارات إسرائيلية وأوامر إخلاء من شأنها أن تحدث إرباكا كبيرا لدى مساحة واسعة من هذه المنطقة السكنية التي تعج بالسكان، لسيما مخيم الرشيدية الذي كنا أفدنا عن حالة نزوح كان قد شهدها، لسيما الحي حيث يقع المبنى الذي تم تهديده ومن ثم قصفه بالمقاتلات الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك كاترين حنا، وسنبقى في متابعة هذه الصورة في حال ورود أي معلومات جديدة أو استهدافات جديدة. كاترين حنا من صور جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك. ونرحب بضيوفنا في هذه النافذة، ينضم إلينا في الاستوديو خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي، ويوسف دياب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، وأيضا سيكون معنا العميد المتقاعد بهاء حلال الخبير العسكري من بيروت. وإذا كان سيد بهاء جاهزا أبدأ معه باعتبار أن التطورات العسكرية، أهلا بك سيادة العميد، تطورات عسكرية متلاحقة، ارتفاع في منسوبها في ظل أيضا مطالبات من قبل رئاسة الأركان، رئيس الأركان طالب بالعودة لاستهداف بيروت في محاولة لردع حزب الله عن الاستهداف بالمسيرات، ويطالب بإسقاط مباني في بيروت مقابل ذلك. ما تقديرك للموقف الآن؟
2: تحياتي سيد الكريم لك ولقناتكم الكريمة ولضيوفك الكرام الأعزاء. يعني التصعيد الحالي لا يقرأ بوصفه يعني تصعيد مجرد تصعيد ميداني محدود أو معزول عن ما يحدث في الإقليم. لذلك أنا أعتقد أنه سلسلة هذه التصعيد يلتزم بمشهد استراتيجي إقليمي متداخل يتحرك فيه جيش الاحتلال ضمن ثلاثة مستويات. يعني المستوى الأول هو مستوى يريد أن يؤثر على المستوى التفاوض الإقليمي، اثنين مستوى إعادة رسم قواعد اشتباك في الميدان، حيث أن المسيرات الانقضاضية التي يستعملها حزب الله هي حاسمة وبالتالي ليس لها حل، كما قال إياد زمير ذاته الذي يطرح اليوم عملية الموازنة ما بين قصف بيروت والمسيرات الانقضاضية. وبالتالي لا ننسى أيضا المستوى التصعيد النفسي والسياسي الذي يضغط به حزب الله بواسطة المسيرات الانقضاضية التي استطاعت أن يعني بطريقة لا تماثلية أن يستعمل حزب الله أدوات عسكرية ووسائل عسكرية لا تماثلية تستطيع أن تكون مضادة للتكنولوجيا التي ساد بها جيش الاحتلال الإسرائيلي معاركه في عام 2024، واستطاع حزب الله بهذه المسيرات أن يغتال العديد من القادة العسكريين الإسرائيليين، منهم قائد 401 في سلاح المدرعات، وبالتالي أيضا أحد البارحة في أحد القادة العسكريين في من قادة التكنولوجيا أعتقد. لذلك أعتقد الموضوع مرتبط في أن إسرائيل لا تجد حلا لسلوك حزب الله الذي لا يذهب إلى مواجهة شاملة ولا مواجهة كلاسيكية، بل هو يذهب إلى ردود موزونة، وبالتالي استهداف تدريجي من أجل الاستنزاف. لذلك ما تقوم به إسرائيل من تهديد لبيروت هو محاولة لإعادة توازن الردع أو قواعد إرساء قواعد اشتباك تنهي الخسارة الميدانية التكتيكية التي يمنى بها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
1: وهنا نسأل السيد يوسف دياب عن الآجال التي وضعت 29 من هذا الشهر، يفترض أن يكون هناك اجتماعات مباشرة أمنية يجتمع فيها عدد من العسكريين برعاية أمريكية بشكل مباشر مع الوفد اللبناني العسكري. محاولة ما يقول ضيفنا إنه استعادة الردع، كيف سينعكس على موقف الوفد اللبناني؟ كان يفترض أن يذهب هذا الوفد في ظل تهدئة كاملة ووقف لإطلاق النار، كانت تصر عليه الحكومة، ما الذي يمكن أن يكون؟
3: تحياتي أستاذ عبد السلام لك وللأستاذ خليل ولضيفك الكريم العميد حلال. واضح اليوم أن التطورات الإقليمية كما قال العميد حلال هي تضغط اليوم على ليس فقط الجبهة اللبنانية بل أيضا على المفاوض اللبناني والإسرائيلي الذي سيتوجه إلى واشنطن خلال الساعات المقبلة. لا شك أن إسرائيل تخشى شيئا ما من اتفاق أمريكي إيران يفدي إلى وقف الجبهة في لبنان، وبالتالي هي اليوم ترفع وتيرة العمليات العسكرية. طبعا هي تقول أنها ردا على عمليات حزب الله واستخداف الداخل الإسرائيلي وإلحاق خسائر بإسرائيل، لكن أيضا اليوم هي تضغط أيضا على المفاوض اللبناني الذي سيتوجه إلى واشنطن لتكون أوراق القوة أقل متانة مما هي عليه قبل عملية التصعيد. بتقديري أنا وبالمعلومات التي استحصلنا عليها أنه لا تغيير اليوم في أجندة الفريق اللبناني المفاوض من قيادة الجيش، هو سيتوجه إلى واشنطن، سيكون في 29 الشهر الحالي مع فريق إسرائيلي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. هناك شيئا ما استجد على يعني لائحة التفاوض اللبناني، ليس فقط العمليات العسكرية والاحتلال ووقف الاحتلال بل أيضا العقوبات التي طالت الجيش اللبناني والإنذار أو التلويح برفع مستوى هذه العقوبات. يريد الجيش اللبناني أن يعرف اليوم كيف تتعامل الإدارة الأمريكية معه وكيف يمكن اليوم أن تضعه على لائحة العقوبات في وقت أن هذه المؤسسة العسكرية الرسمية هي التي يعول عليها أولا في الداخل اللبناني ثم أقليميا وعربيا ثم دوليا وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية. لا شك أن كل هذه التطورات وهذه المستجدات هي تضغط اليوم على المفاوض اللبناني، وتعتبر وإسرائيل اليوم هي ورقة من أوراق النفوذ التي تستطيع أن تحقق مزيد من المكاسب على طاولة المفاوضات.
1: سيد خليل نصر الله، في ظل التفاوض المباشر كان هناك كلمة متلفزة للسيد نعيم قاسم الأمين عام لحزب الله، تحدث أيضا استباقا لما يمكن أن يكون، وتحدث بأن استهداف سلاح حزب الله غير مقبول بل إنه بمثابة الإبادة. ما الرسائل الموجهة ميدانيا وسياسيا من قبل حزب الله في ظل هذا التفاوض؟
4: شكرا جزيلا لك وتحية لضيوفك الأعزاء. من الواضح جدا بأولا أن الشيخ نعيم قاسم بموضوع الثوابت التي أطلقها حزب الله منذ بدء هذه الحرب ولم يتبدل ولم يتغير، بموضوع السلاح كذلك الأمر، هذا موقف الحزب منذ اللحظات الأولى ولا يوجد أي تغيير في هذا الموقف، خصوصا مع التطورات المتلاحقة في المنطقة وهذه الحرب وتلمس مسألة التهديد الوجودي، وهذا أمر قائم أمام المشهد الذي نراه في الجنوب. وبالتالي خطابه بالأمس أتى أولا من الواقع الميداني الذي ترسمه جبهة الجنوب وهذا المأزق الإسرائيلي الموجود هناك على الأرض اللي ليس له قدرة على الاستقرار في أرض جنوب لبنان. هناك قرار من المقاومة واضح بأنها ستذهب بعيدا في هذه المعركة، طالما هناك احتلال ستبقى هذه المقاومة تقاتل، يعني على لأنه الهدف الأساسي هو تعطيل ما يسمى منطقة عازلة، تعطيل ما يسمى عملية استقرار لأسباب كثيرة جدا، أولا احتلال، ثانيا ابتزاز لبنان، يعني اليوم يبتز لبنان كما ذكر الأستاذ يوسف بموضوع العقوبات على الجيش. طيب بقاء إسرائيل في لبنان يعني مزيد من الابتزاز للدولة اللبنانية. أنا أعتقد في جزئيتين بخطاب الشيخ نعيم، جزئية تتعلق بالخارج تتعلق مباشرة بالأمريكيين لأنه واضح ما هي مخططاتهم، فيما يتعلق بالداخل اللبناني لذلك سارع وزير خارجية روبيو إلى استصدار بيان بعد ساعتين ونصف، بيان طويل يعني طبعا فيه كثير من المغالطات والتناقضات. المسألة الثانية أيضا تتعلق بالداخل اللبناني، هو صحيح من جهة يلوح بأنه هذا المسار الذي تسلكه الحكومة ونحن نوجه لها أكثر من مرة نداء بضرورة أن يكون هناك موقف موحد وسلوك طريق غير هذا الطريق، هناك لا يوجد هناك استجابة الشباب، بالتالي هو هنا لوح ايضا بالعامل الحق الديمقراطي في لبنان. هناك تجارب في لبنان، 2005 كان هناك تظاهرات بعد خيار الرئيس الشهيد الحريري واستقالت الحكومه، بعدها ايضا حصل 2007 2000 حكومه رئيس سعد الحريري. اذا هذا حق ديمقراطي، لذلك عمليه القول الخارجيه الامريكيه بانه هذا الامر غير ديمقراطي وهذا هذه مغالطه كبيره جدا.

0: يجب أن نأخذ أيضا نقطة مهمة جدا بما استند إليه الشيخ نعيم قاسم، والواقع الإسرائيلي والأمريكي على كامل المنطقة اللي كان هناك أهداف بإسقاط إيران والجميع وصلنا إلى هنا. هون اسمح لي بس أمرر نقطة مهمة جدا، يعني كلام إيال زمير الذي يصفه بعض الرؤساء المستوطنات بشمال الأراضي المحتلة بأنه فاشل، هو يشبه كلام دان حالوتس عام 2006 عندما عجزوا في مواجهة الصواريخ تجاه حيفا وما بعد حيفا في ذلك الوقت، خرج يلوح بقصف بيروت لمحاولة وقف الصواريخ، وبالتالي كان يومها خطاب للسيد نصر الله أو كلمة قال هذا سيؤدي إلى قصف تل أبيب. أنا أعتقد هذا جزء من محاولة أو يظهرون المأزق اللي هو موجود فيما يتعلق بالواقع جنوب لبنان، وأعتقد أن الأمور ستحسب وفق الوقائع وليس وفق ما يقوله لا إيال زمير ولا بن جفير ولا حتى الحكومة الإسرائيلية، لأنه تعرف فيها إذا حصل اتفاق شامل وذهبت الأمور إلى ترتيب معين لن تبقى في جنوب لبنان.
1: سيد بهاء حلال، قبل الذهاب إلى التفاوض في 29 من هذا الشهر، إذا أردنا أن نقيم عسكريا موقف إسرائيل في المنطقة التي تريد أن تشكلها كمنطقة عازلة، المنطقة الصفراء، وتخفيف أثر حزب الله باستهدافه بالمسيرات، هل يمكن اعتبار أن الجانب الإسرائيلي مع معاناته في التعامل مع المسيرات الانقضاضية يفشل في هدف المنطقة العازلة في هذه المرحلة؟
2: سيد الكريم، هو بداية عندما انطلق بحربه واعتداءاته على لبنان وقام بتحشيد كل القوى العسكرية التي حشدها وكانت لحدود 90,000 إلى 100,000 جندي من العدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، كان قد وضع أهدافا أساسية وهي الوصول بداية إلى خط الليطاني. ويجب بالعلم العسكري أن ننظر إلى ماذا حقق من ما هو قد وضعه كأهداف عسكرية حتى نرى إن كان هو استطاع أن يطابق تحشيده وبالتالي مروره بعمليات الهجومية التي هي تمر عادة بمراحل أساسية في العلم العسكري، هل استطاع أن يحقق ما يريد من أهداف أو هل استطاع أن يضع نمطا عسكريا يديره هو ويتحكم به في مسار العمليات العسكرية من أجل الوصول؟ نرى أنه لم يستطع أن يحقق ذلك، وهذا ما أدى به إلى أن يخفض من توقعاته بعد أن خفض عديده من عناصر الجيش الإسرائيلي، وذلك خوفا من الاصطياد من خلال المسيرات الانقضاضية، وبالتالي ذهب إلى رسم ما سمي الخط الأصفر. وحتى هذا الخط الأصفر الذي رسمه كان يقول أنني أريد أن أصل إلى هذا الخط الأصفر، ونحن نرى ماذا يحدث معه اليوم في حداثة ورشيف وكيف تقصف قواته المتحشدة في منطقة دبل وفي خلفها. وأيضا قد حاول أكثر من مرة على هذا المحور أن يصل إلى حداثة، لكن المقاومة أو حزب الله استطاع أن يصد هذه الأهداف. ولا ننسى في منطقة الشمالية، في منطقة في المحور يعني في المحور الشمالي الشرقي عفوا المحور الشرقي في منطقة الطيبي وصولا إلى دار سريان من مرجليوت، من المستعمرة الإسرائيلية مرجليوت إلى الخط الليطاني هناك حوالي 6 كيلومتر تقديريا، وبالتالي هي أقرب نقطة ليصل إلى الليطاني. هو حاول أكثر من مرة أن ينطلق من الطيبي إلى دير سريان، ونعلم ما حدث معه في كل عملياته العسكرية حتى وصل إلى دير سريان، ويحاول أن يهبط نزولا باتجاه خلت راج، وهي منطقة حرشية، منطقة وعرة لا تستطيع الآليات أن تتقدم بها، ولم يستطع أن يصل إلى زوطر الشرقية. فهذا ما يأخذنا إلى أنه فشل في تحقيق هذه الأهداف، لكن هو يريد بالتأثير الناري والإخلاءات والإنذارات التي يقوم بها في منطقة شمال الليطاني أن يقول أنه تخطى الخط الأصفر كما هو يدعي.
1: وننوه للخبر العاجل على شاشتنا، نوه بالخبر العاجل. إذن مراسل الجزيرة ينقل انفجار صاروخ اعتراضي إسرائيلي في أجواء منطقة إصبع الجليل، ومراسلة الجزيرة تقول غارة إسرائيلية على بلدة البرج الشمالي في قضاء صور جنوبي لبنان كما كان في الإنذار السابق قبل قليل. سيد يوسف دياب، إذن الجانب الإسرائيلي يعاني عسكريا ولا يخفي ذلك، ويسبب أيضا اشتباك لفظي حتى الآن داخل الحكومة بخصوص ربما المضي أكثر في الاستهداف داخل لبنان، وفي المقابل يذهب الوفد اللبناني وليس لديه توافقا وطنيا، بل تصريحات السيد نعيم قاسم فهمت بأنها تلويح باستخدام الشارع لإسقاط الحكومة. فما خيارات الحكومة في هذه المرحلة سواء على الصعيد الضغط الداخلي أو حتى الموقف الإسرائيلي وما يمكن أن ينتج عنه في الاجتماعات المقبلة؟
3: أولا الحكومة اتخذت قرار بالذهاب إلى التفاوض، هذا الأمر لن يثنيها، يعني لا اليوم الضغوط الإسرائيلية ولا حتى تهديدات الشيخ نعيم قاسم ستثني الحكومة.

0: عندما يحكي يتحدث رئيس الأركان أنه يريد أن يضرب بيروت، فهذا أنا لا أعتقد أنه من باب التهويل. سبق لإسرائيل أن فعلتها وهي ستفعلها، خصوصا إذا ما شعرت بأن اليوم استاتيكو العسكري المضبوط به إسرائيل تحت الضغط الأمريكي بموجب الهدنة التي فرضت لمدة 45 يوما إضافيا، هذا يعني أن إسرائيل عاجزة عن المواجهة. أنا لا أتمنى إسرائيل أن تنتصر في هذه الحرب، ولكن أيضا علينا أن نأخذ بالاعتبار بأن موازين القوى ليست لصالح لبنان. صحيح أن حزب الله يستطيع أن يزعج إسرائيل ويطلق مسيرات وربما يطلق صواريخ، لكن القوة التدميرية الموجودة لإسرائيل لا يمكن أن نقارنها بما يمتلكه حزب الله. واليوم نحن نتحدث عن عمليات كبيرة وأضرار هائلة في ظل هدنة، فما بالك إذا عادت وانفلتت الأمور على نطاق واسع وعاد الإسرائيلي ليتحرك على مستوى كل لبنان في القصف الجوي والصاروخي. المسألة الثانية، عاد ليتحرك في الأرض على صعيد التغول البري، أين يكون الوضع في لبنان؟ لذلك أنا أتمنى اليوم أن لا يقلل أحد من أهمية الدور الذي تقوم به الدولة من العملية التفاوضية التي ستبدأ في 29 على المستوى العسكري، وأن يلتزم حزب الله بسقف الدولة اللبنانية. اليوم غريب أن الشيخ نعيم قاسم وحزب الله يطالبون بإقالة الحكومة وإسقاطها في الشارع في حين هو موجود في الحكومة، لا يستقيل ولا يعترض ولا ينسحب من الحكومة، ثم يقول أن هذه الحكومة عميلة ولا تمثلون بخياراتها. فليختار إما حكومة غير صالحة ويستقيل منها، وإما حكومة يذهب ويوجهها في الشارع.
1: مراسل الجزيرة الآن في هذا الخبر العاجل يقول غارتان إسرائيليتان على مدينة نبطية جنوبي لبنان في سياق الاستمرار لهذا التصعيد. وهنا نعود للسيد خليل نصر الله، والتساؤلات متكررة في هذا الإطار عن توقيت حديث السيد نعيم قاسم، وبأن الجانب حزب الله يراهن كثيرا على مسار إسلام أباد وتوقيع مذكرة التفاهم، رغم أن بنيامين نتنياهو يصر على أن يكون لإسرائيل ضمن ذلك التفاهم حرية التحرك داخل لبنان. فما الجدوى من الذهاب والاعتماد على هذا المسار طالما أن هناك مسار آخر يمكن أن يجلب السلام للبنان؟
2: يمكن أن يجلب السلام للبنان، هي هذه النقطة. يمكن، هم ذهبوا إلى فرضية، الجانب الرسمي اللبناني جزء منه بالمناسبة وليس جميعه، أخذ هذا الخيار، لكن هم ليس لديهم لا خبرة تفاوضية ولا يعرفون بنيامين نتنياهو ولا يعرفون أي شيء عن كيف تدير إسرائيل اللعبة سواء في غزة وفي المنطقة. اتخذوا خيار غير مضمون بل هو كارثي، والدليل التنازلات التي تتواصل يعني، وهذه وجهة نظر منطقية وواقعية يعني. أي شخص يمكن أن يقول لهم طيب هذه كانت هناك فرص مفتوحة، لماذا لم تجبروا إسرائيل على شيء طوال 15 شهرا الماضي؟ لماذا؟ لأنهم بدلوا بالأولويات، ذهبوا إلى أمور داخلية مرتبطة بمنطقة السلاح كان هو المشكلة في المنطقة. أنا دي تعليق بس موضوع بيروت، 2006 يعتقد انقصفوا في بيروت يعني، الضاحية الجنوبية تعرضت لدمار شامل، مناطق مربعة أكبر من الذي شاهدناه الآن. 2024 قصفوا بيروت، الآن يقصفون بيروت، لكن هذا لا يمكن أن يفرض على المقاومة في لبنان أي شيء مرتبط بتنازلات أو بتراجعات، لأنه خيار التفاوض المباشر ليس مضمونا أنه سيأتي. إذا نجحت إسرائيل بفرض منطقة في جنوب لبنان عازلة، أو إذا أخذت ترتيبات أمنية من الدولة أو جزء من السلطة اللبنانية الرسمي، لن يتمكن الجنوبي لا من العودة ولا من إعادة الأعمار. المؤشرات الأكبر على هذه المسألة هو أنهم قالوا بالأمس أنهم أتوا بوقف إطلاق النار. سؤال، أين هو وقف إطلاق النار الذي أتوا به التمديد 45 يوما؟ لم يتبين أي شيء. أنا أعتقد بكلام الشيخ نعيم قاسم في شقين، في شق هو الحرص المحصلة يعني، كما تفضل الأستاذ يوسف، الشيخ نعيم حزب الله جزء من الحكومة اللبنانية، حركة أمل جزء من الحكومة اللبنانية، التقدم الاشتراك جزء من الحكومة اللبنانية، هناك أقطاب أيضا خارج الحكومة لكن لها وزن سياسي. لماذا لا يستقيل حزب الله مثلا وأمل من الحكومة اللبنانية؟ لأنهم يضعون في سلم الأولويات هو موضوع الاعتبار الاستقرار الداخلي، لكن عندما يلوح بأنه خلص الخيارات انتهت وهؤلاء لا يريدون، يصرون على هذا الخيار، وكون حزب الله وأمل وآخرون جزء مكون أساسي من السياسة اللبنانية، عندهم حقا، عندهم نعم قد ينسحبوا من الحكومة، وعندهم من حقهم أن ينزلوا إلى الشارع وإطلاق تظاهرات مرتبطة بموضوع هذا المسار الذي إن حصل وإن أكملت الأمور بهذا الشكل، نحن سنكون أمام حرب مفتوحة إن صح التعبير. يجب استغلال المرحلة الإقليمية، هذا ما يريده حزب الله، يجب استغلال المرحلة الإقليمية بفرض واقع في جنوب لبنان لمصلحة لبنان وشعبه.
1: شكرا جزيلا لكما خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي، ويوسف دياب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ونشكر ضيفنا من بيروت العميد المتقاعد بهاء حلال الخبير العسكري. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. بهذا نصل إلى ختام هذه النافذة بمحيط الضاحية الجنوبية لبيروت.

0: أعود مجدداً إلى الدوحة.
1: شكراً عبد السلام، وشكراً لضيوفك الكرام. الآن ننتقل لمتابعة ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لن تكون هناك صفقة. ومعنا من واشنطن مراسلنا أنس الصبار من طهران، مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أهلا بكما. أبدأ معك أنس، ما هي المؤشرات حتى الآن التي تذهب إما باتجاه صفقة عظيمة أو لا صفقة على الإطلاق؟
2: دونالد ترامب يقول في منشور على منصته تروث سوشيال إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد ليلى، لكنه يتحدث أيضا عن أن هذه المفاوضات قد تؤدي إلى اتفاق سيكون جيدا للجميع أو لا اتفاق، ويتحدث أيضا عن عودة إلى مساحة المعركة. يقول إن هذه المرة ستكون العودة أقوى وأكبر وستؤدي إلى عملية عسكرية تقودها الولايات المتحدة. ثم بطريقة ما يربط بين ما يجري من مفاوضات وإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران والانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية. يقول إنه تحدث إلى قادة عدد من الدول يوم السبت وطلب منهم الانضمام إلى الاتفاقيات أو اتفاقيات أبراهام، وقال إن هذه الاتفاقيات قد جلبت السلام والازدهار للدول التي شاركت فيها، وقال إنه يتفهم أن دولة أو اثنتين لا تريد الانضمام، لكنه يعتقد بأن الدول التي لن تنضم ستظهر سوء نية على حد تعبيره، ويطالب هذه الدول التي شاركت في اتصال يوم السبت بأن تنضم إلى هذه الاتفاقات. يتحدث أيضا عن أنه في حال انضمت إيران إلى هذه الاتفاقيات اتفاقيات أبراهام فإن هذا سيكون جيدا للمنطقة وستكون مفاجأة كبيرة. لكن الرئيس دونالد ترامب خلال الساعات الماضية،
1: لا قبل أن نتحدث عن الساعات الماضية أريد أن أعود إلى هذه نقطة، مسألة الانضمام لاتفاقية أبراهام. هل تحدث الرئيس ترامب عن أي ردود فعل بشأن هذه المطالبة التي قدمها يوم السبت لقادة تلك الدول؟
2: لم يقدم ذلك، وحقيقة جاءت بعض ردود الفعل بعد هذه المكالمة في تسريبات لوسائل الإعلام أمريكية، والتصريحات جاءت على شاكلة نقلا عن مسؤول أمريكي، وقيل فيها إن المسؤولين لم يستجيبوا وعم الصمت بعد طلب الرئيس دونالد ترامب من قادة هذه الدول التي كانت مشاركة في هذه المكالمة، لم يجب أحد على طلب الرئيس. وعلى ما يبدو فإن هذه هي المرة الثانية التي يتحدث فيها الرئيس بهذا الشأن، بهذا الربط بين الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام وإيجاد حل ومخرج من الأزمة الحالية مع إيران ضمن اتفاق أشمل وأوسع. يقول إن المفاوضات تسير بشكل جيد، وبعد ذلك يتحول في موضوع كامل ليذكر أسماء الدول التي شاركت في هذا الاتصال، اتصال يوم السبت، وبعد ذلك قال إنه طلب من قادة هذه الدول خلال هذا الاتصال الانضمام إلى اتفاقات أبراهام، ثم فسر موقفه بالقول إنه يتفهم أن دولة أو اثنتين لا تريد الانضمام لهذه الاتفاقيات، لكن في حال دول أخرى لم تنضم لهذه الاتفاقيات فإن هذا يظهر سوء نية فيما يتعلق بالاتفاق مع إيران أو التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط. هذا الاتفاق يقول إنه سيكون الأكبر والأكثر ربما اهتماما وسيحظى باحترام كبير في العالم، لأنه سينهي الصراع الذي استمر على حد تعبيره ل5000 سنة في الشرق الأوسط. وبعد ذلك يتحدث عن أن هذه الاتفاقات جلبت السلام والازدهار للدول التي شاركت فيها خلال توقيعها في ولايته الماضية. يتحدث أيضا عن أن الولايات المتحدة تريد من هذه الدول الانضمام لاتفاقيات أبراهام لأنها تشكل سبيلا للوصول إلى السلام، وبعد ذلك قد تنضم إيران. يتحدث عن ذلك صراحة ويقول في حال انضمت إلى هذه الاتفاقات فإن هذا سيكون اتفاقا جيدا للجميع، وبالتالي هذا الربط بين اتفاق جيد للجميع أو لا اتفاق وعودة إلى ساحة المعركة مع الاتفاقيات الإبراهيمية حقيقة يبدو إلى حد كبير مثير للتساؤلات هنا في واشنطن. التحليلات تقترب وتبتعد من مدى تأثير أولئك المقربين من الرئيس دونالد ترامب على مثل هذه التصريحات أو على مثل هذا القرار بربط الانضمام إلى الاتفاق.

0: اتفاقيات أبراهام بما يجري في إيران. ليلى،
1: أشكرك جزيل الشكر أنس من واشنطن، وانتقل إليك نور الدين في طهران. في الواقع يعني كانت هناك جولة مفاوضات في مسقط بالأمس، والآن قليباف وعرقتشي في الدوحة. هل من تفاصيل بشأن هذه الزيارة وما يمكن أن ينتج عنها؟ فقط دعني قبل أن تجيب نور الدين أن أنوه إلى هذه الصور التي تأتي من صور من البرج الشمالي في صور تحديدا، وهذه المنطقة في جنوب لبنان في قضاء صور تحديدا، والتي تتعرض لقصف، ويبدو الآن قصف جديد نتابعه معكم مباشرة من قضاء صور في الجنوب اللبناني من برج الشمالي تحديدا. إذا نور الدين تفضل، كنت أسألك عن هذه الزيارة لقليباف وعرقتشي اليوم للدوحة.
2: ليلى، يمكن وصف هذه الزيارة بأنها زيارة الأمتار الأخيرة نحو الاتفاق أو الاتفاق. لماذا؟ لأن هناك محاولات جادة، وسمعنا هنا من العاصمة الإيرانية طهران على أن دولة قطر بدأت تلعب دورا أساسيا ومهما في الوساطة وليست دورا مساعدا، وبالتالي وصول رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقتشي إلى العاصمة القطرية الدوحة يدل على هذا الدور. ربما هنا الإشكال العالق الآن تحاول الدوحة من خلال تواصلها وعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وتواصلها مع الإيرانيين ووجودهم على أرض الدوحة، ربما لحل الإشكال العالق والمحوري الآن وهو إشكال الأموال المجمدة. يبدو أن هذه النقطة حساسة سواء للأمريكيين أو للإيرانيين، وربما للإيرانيين أكثر، يريدون أن يحصلوا على شيء من المال قبل الدخول في أو عند الدخول في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. الآن الخلاف حول المبلغ، ثانيا الخلاف حول كيفية وموعد التسليم. إذن هنا الجانب الإيراني يبدو أنه متواجد في الدوحة، ليس مستبعدا أن يكون هناك لقاء ما بطريقة ما بين الإيرانيين والأمريكيين لحلحلة هذه المعضلة وهذه المشكلة، لأن هذه المشكلة إذا حلت سنتحدث عن توقيع اتفاق ما بين الإيرانيين والأمريكيين، وإذا ما فشلت هذه المحاولات ربما قد نعود خطوات أو ربما إلى المربع الأول. لكن ما لمسناه هنا على أن هناك تفاؤلا كبيرا جدا هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وربما حتى في عديد من العواصم، وعلى أن هذا الإشكال قد يحل. بل بعض المصادر تؤكد لنا بأن إذا ما جرت الأمور بشكل جيد جدا فإن التوقيع والإعلان عن الاتفاق ربما قد يكون مساء اليوم أو يوم غد الصبح. هذا هو التقدير الزمني لأي نتيجة لهذه الزيارة التي يقوم بها محمد باقر قليباف وعباس عراقتشي إلى العاصمة القطرية الدوحة. حول حيثيات الإعلان استفسرنا هنا، يقال بأنه في حال التوصل ربما قد يكون الإعلان ثلاثي الأبعاد، باكستان من باكستان ومن طهران وكذلك من واشنطن، وبعض المعلومات ربما قد تشير على أنه قد نشهد ربما لقاء مباشرا خلال الأسبوع المقبل ما بين الإيرانيين والأمريكيين إذا تمت هذه الخطوة بنجاح. لكن إذا أردنا أن نستقصي الأجواء هنا، لأن ليلى هناك الجو الحكومي بالطبع هو متفائل بشكل نعم. كبير، لكن كذلك حاولنا أن نستقصي الجو الآخر وهو الجو العسكري، إلى أي حد ربما هو متفاعل كثيرا مع هذه المفاوضات. وهنا نشير إلى أنه اليوم كان لنا لقاء مع قيادي عسكري وهو المتحدث باسم هيئة الأركان الإيرانية، أعرب عن أمله أن تؤدي هذه المفاوضات وما جاء بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أن تؤدي إلى نجاح آخر وهو نجاح الفريق الدبلوماسي نعم. بالتوصل إلى حل سياسي وإلى التوصل إلى اتفاق، وربما كذلك تفادي أو تجنيب المنطقة حرب جديدة ما بين طهران والولايات المتحدة.
1: إذن اللغة لا تختلف كثيرا عن الجانب السياسي حتى الآن، ولكن سنبقى في المتابعة. أشكرك نور الدين الدغير مدير مكتبنا من طهران. إذن نحن معكم الآن مشاهدينا الكرام، ويبدو أننا سننتقل لمتابعة الأخبار الاقتصادية وتداعيات هذه الحرب على جوانب عديدة في الاقتصاد، خصوصا بسبب الوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار. روعة أوجيه معنا الآن للمتابعة، تفضلي روعة.
3: شكرا جزيلا ليلى. أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها التداعيات الاقتصادية المتعلقة بتطور المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتحركات أسعار الطاقة ووضع الاقتصاد الإيراني بين العقوبات والحصار في ضوء إمكانية التوصل إلى اتفاق. معنا في الاستوديو حاتم غندير رئيس القسم الاقتصادي في قناة الجزيرة، وينضم إلينا من عمان الدكتور جواد العناني المستشار الاقتصادي ونائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية سابقا. لكن قبل بدء النقاش نتابع مع محمود الزيبق آخر المستجدات في على خريطة المضيق.
4: شكرا روعة، ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. إذن بين يدي المفاوضات الجارية وتحرك هذه المفاوضات والحديث عن مذكرة التفاهم، يمكن أن نقول بأن الحركة في مضيق هرمز اليوم هي أكثر من حركة يوم أمس. مقارنة بيوم أمس كانت هناك حركة لسفينة واحدة، اليوم نتحدث عن 7 سفن. لكن طبعا عندما نتحدث عن 7 سفن هذا بالتأكيد لا يمكن أن نعتبره حركة طبيعية في مضيق هرمز الذي اعتاد أن يمر عبره حوالي 80 إلى 130 سفينة كل يوم، وينقل عبره حوالي ربع كميات النفط التي يحتاجها العالم. إذن هذه السفن التي غادرت اليوم، ونتابع هذه الصور مباشرة وهي صور حية لمواقع مفتوحة على الإنترنت لتتبع حركة السفن. كما أشرنا 7 سفن عبرت المضيق اليوم، 3 منها عبرت باتجاه الخليج داخل إلى مياه الخليج بهذا الاتجاه، وطبعا كان هناك 4 سفن في هذا الاتجاه. نتابع هذه السفن الآن هنا في هذه المنطقة. طبعا سفينة الريان التي نراها هنا هي سفينة غادرت من الموانئ القطرية وكانت محملة بالغاز المسال، وطبعا هي تتجه إلى الصين. أيضا كان هناك سفينة فويرط هذه التي نراها هنا، وطبعا الآن هي في بحر العرب عبرت المضيق هذا اليوم، وهذه السفينة محملة أيضا بالغاز المسال لكن غير معلومة الوجهة. هناك سفينة غادرت من موانئ السعودية هنا، هيلان جورني هذه السفينة التي غادرت من موانئ السعودية وهي محملة بالأسمدة، وطبعا إلى وجهة غير محددة، لم تعلن السفينة أو لم تعلن، وعادة هذه السفن تصدر إعلانات عن حركتها وعن تنقلها وعن الوجهة. بعض السفن تصدرها وبعضها لا تعلنها رسميا، ربما بسبب حالة الجمود وحالة التوتر التي تسود مضيق هرمز. أيضا هناك هذه السفينة التي نراها هنا بمقابل سواحل عمان ريان غاز، وهي سفينة غادرت الموانئ الإيرانية وهي محملة بالأمونيا. إذن هذه هي أبرز حركة السفن عبر المضيق خلال هذا اليوم. سنعود إلى روعة لمتابعة تحليل لهذه الحركة.
3: شكرا لك محمود. اليوم أساسا الحرس الثوري الإيراني كان قد قال إنه أصدر تصريحات لأكثر من 32 سفينة، ولكن لا نعرف إذا كانت ستمر جميعها اليوم أو خلال الأيام المقبلة. شكرا لك محمود. في الاستوديو حاتم غندير رئيس القسم الاقتصادي في قناة الجزيرة. حاتم، مع أخبار المفاوضات ومذكرة التفاهم المرتقبة، كيف أتت تحركات أسعار النفط في بداية هذا الأسبوع؟
5: نعم روعة، أسعار النفط طبعا تجاوبت بشكل سريع مع مذكرة التفاهم، وأعطت هذه المذكرة إلى حد ما نوع من التفاؤل للأسواق التي قرأتها إلى حد هذه الساعة قراءة إيجابية، وبالتالي انخفضت الأسعار لأدنى مستوى لها في أسبوعين. كما نلاحظ هنا خام برانت دون $100 للبرميل، منذ تقريبا أسبوعين لم نلحظ هذا المستوى. هنالك تراجع اليوم بحدود 6%، خلال أسبوعين هنالك تراجع بحدود أكثر من 5.4%. روعة، الأسواق ما تزال تنظر إلى ما يحصل في مضيق هرمز، هذه العقدة الأساسية، هذه العامل الأساسي في تدفق أو عدم تدفق النفط. كما ذكر محمود قبل قليل هنالك نسبة ضئيلة جدا تمر عبر هذا المضيق الذي يغذي الأسواق العالمية بأكثر من 1/5 من النفط والغاز، وبالتالي يعني ما سيكون خلال 30 يوم أو 60 يوم، الأسواق تراقب بحذر أن يتم التوصل فعلا إلى اتفاق حقيقي واتفاق شامل. عدا ذلك ستبقى حركة الأسواق في تقلب بين ارتفاع وانخفاض، وكل هذا بطبيعة الحال يؤثر على الأسواق العالمية. المحللون كذلك روعة يرون بأنه يعني حتى ولو تم التوصل إلى اتفاق اليوم وكان اتفاقا كاملا بفتح مضيق هرمز، لن تعود الحركة في مضيق هرمز إلى المستويات التي كانت عليها قبل الحرب إلا بعد مرور 4 أشهر. فهذا كله يبقى عامل ضاغط على الأسواق وعلى ارتفاع الأسعار.
3: الاقتصاد كان في قلب هذه الحرب، يعني عدا عن التحركات العسكرية الخسائر الاقتصادية

0: بمئات المليارات للاقتصاد العالمي كانت جزءا أساسيا في الضغوط الاقتصادية. كيف دفعت الضغوط الاقتصادية من حصار بحري ومن أسعار النفط ومن تراجع إمدادات النفط نحو توصل إلى اتفاق مع واشنطن؟
1: صحيح روعة. الضغوط الاقتصادية طبعا هي عامل ضاغط وعامل حاسم، هي أداة ضغط أساسية كانت في السابق تستعمل كأداة عقوبات، لكنها الآن أداة ضغط حقيقية، هي ترفع من كلفة الاستمرار في المواجهة مقابل الدخول في تسوية معينة. ولذلك كانت الإدارة الأمريكية عملت على تفعيل حصار بحري على إيران التي راهنت على رفع التكلفة من خلال غلق مضيق هرمز، وبالتالي رفع التكلفة يغير المعادلة كذلك للطرف الآخر، وبالتالي أصبحت المعادلة هي حسابات التكلفة مقابل المنفعة. ولذلك رأينا أن هنالك نوع من المرونة في النهاية للتوصل إلى اتفاق، لأن الاستمرار في عملية المواجهة عامل ضاغط والزمن عامل ضاغط، سواء بالنسبة لإيران أو الولايات المتحدة الأمريكية. عندما ننظر إلى الأموال المجمدة التي تطالب بها إيران، هنالك حوالي 100 مليار دولار بحسب البيانات الأمريكية مجمدة في عدة دول في العالم، وبالتالي يصعب على البنك المركزي الإيراني الوصول إلى هذه الأصول والاستفادة منها. هذا يشكل حوالي 20% من إجمالي الناتج المحلي لإيران، وهو يعني مبلغ لا يستهان به. فهذه الأموال المجمدة تطالب بها إيران في ظل أيضا تصاعد الضغوط الاقتصادية على الداخل الإيراني. خلال شهر أبريل الماضي كان هنالك ارتفاع بحدود 53% التضخم، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفق بيانات رسمية إيرانية بأكثر من 115%. فكل هذا يضغط على كذلك على صانع القرار وعلى المستهلك والمواطن في إيران. هنالك أيضا ارتفاع الدولار أمام الريال الإيراني بحدود، يعني أصبح كل دولار بحدود 1,700,000 ريال، فهنالك هبوط في العملة. كل هذا يؤثر بشكل واضح على الاقتصاد الإيراني. منذ بداية هذه الحرب خسرت الوظائف في إيران ما يقرب من 1,000,000 وظيفة، وتحاولت الحكومة الإيرانية خلال الفترة الماضية في شهر مارس رفع الحد الأدنى للأجور بحدود 60% إلى 112 دولارا للبرميل، لكن مع استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية هنالك حوالي 20 ميناء داخل إيران يعني تراجعت فيها الحركة والنشاط بشكل كبير جدا، وهي تشكل حوالي 90% من صادرات إيران. كل هذا روعة. ماذا يؤشر؟ يؤشر أن الضغوط الاقتصادية تتحول إلى عامل أساسي في المفاوضات، وبالتالي محاولة تخفيف وتليين المواقف إزاء الشروط المتشددة.
0: شكرا جزيلا لك حاتم غندير، رئيس القسم الاقتصادي في قناة الجزيرة. ومعنا من عمان الدكتور جواد العناني، المستشار الاقتصادي ونائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية سابقا، أهلا بك. إيران تواجه نحو 5,000 نوع من العقوبات الأمريكية والدولية، إلى أي مدى يكفي أي اتفاق أمريكي إيراني لتحريك مسار رفع هذه العقوبات فعليا؟
2: الاقتصاد يتأثر كثيرا سيدة روعة بالتوقعات، يعني إذا كان هنالك توقعات بأن الأمور سوف تتحسن وأن الأسواق سوف تنضبط وأن عودة الاقتصاد إلى حالة الاستقرار التي شهدها قبل الأحداث الأخيرة، فسوف يعطي هذا الطمأنينة للمستثمرين والمضاربين والمصدرين والمستوردين، سيعطيهم الشعور بأن الأمور بدأت أن تعود إلى طبيعتها وأن حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة في الوقت الحاضر قد انتهت، ولذلك يكونون أكثر قدرة على ضبط الأمور وعلى استقرار الأسعار، ومن ثم يعود التبادل التجاري تدريجيا إلى عهده السابق.
0: ماذا عن الريال الإيراني؟ يعني كما ذكر الزميل حاتم غندير، شهد الريال الإيراني تدهورا بشكل حاد بنسبة وصلت إلى 50% من الهبوط منذ تصاعد العقوبات، ثم ازداد الوضع سوءا بعد الحصار البحري. ما المقومات الاقتصادية الإيرانية للحد من تدهور العملة؟
2: السلام هو أحسن سبيل إلى ذلك، لأن هذا يعني بأن بعض العقوبات سوف ترفع، ستعاد بعض سيسمح بتسييل بعض الأموال المجمدة للبنك المركزي الإيراني التي سيعتبرها جزءا

0: من الاحتياطيات الأجنبية التي يملكها. المشكلة في أنه هبوط الريال الإيراني بهذا الشكل الحاد هو أنه غير قابل للتحويل إلى أي عملة أخرى، ولذلك قيمته صارت أقرب إلى قيمة لا تساوي قيمة طباعته، ومن هنا في مشكلة حادة. هذا سيؤدي إلى تضخم كبير جدا في الأسعار، وهو ما تشهده إيران بسبب ندرة السلع المتاحة. أما إذا فتحت الأبواب وخففت المقاطعة وعاد إليها بعض الأرسنال الأجنبية فسوف يتحسن الوضع تدريجيا، لكن على السلطة النقدية في إيران أن تأخذ أيضا إجراءات لإعادة النظر في العملة. وأنا بتذكر تجربة تركيا مثلا في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، عندما وصل الدولار إلى أكثر من مليون ليرة تركية، إنه اضطروا إنه في الأخير يخصموا 3 أصفار أو 4 أصفار من قيمة كل ورقة صادرة نقدية صادرة عن هذا، فصير ورقة المليون تساوي 1000 فقط. وسيتخذون إجراءات منها طباعة عملة جديدة، منها يعني إعادة بناء الأرصدة الأجنبية التي لديهم. كل هذه الأمور ضرورية جدا لإعادة الاستقرار الاقتصادي الإيراني.
1: طيب، الاقتصاد هو عامل ضاغط على طهران كما على واشنطن بسبب التضخم وأسعار الوقود. من يستطيع تحمل هذه الضغوط الاقتصادية أكثر، خصوصا أن إيران يعني لديها خبرة في الصمود أمام العقوبات أو في التأقلم مع العقوبات؟
0: صحيح، يعني مدة 47 أو 48 سنة تقريبا على العقوبات المتتالية مكنت إيران من أن تشكل جبهة داخلية موحدة. والأحداث الأخيرة، إعلان الحرب على إيران من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، في الواقع خفف من احتمالات قيام ثورة شعبية ضد النظام هناك، بسبب أن الناس في هذه الظروف يتوحدون، يعني تصبح القضية قضية وجود ولذلك يتوحدون. أما متى ما راحت الأسباب التي أسباب الحرب وأسباب التهديد الخارجي، أسباب التهديد الوجودي كله، الناس يبدأون يطلعون إلى الحكومة داخليا ويقولون صبرنا الآن فماذا أنتم فاعلون؟ هل سنبقى نحن في نتحمل الأعباء المريرة التي تحملناها؟ خاصة وأنه بعد الحرب الأخيرة صار في
1: ولهذا تحرص في ولهذا تحرص إيران على فك التجميد عن أموالها. ما مدى واقعية فعليا أن تصل عبر الاتفاق إلى فك الحظر عن أو رفع التجميد عن أموالها؟
0: احتمالية لا بأس بها، لكن ليس كل الأموال التي لديها في الخارج، يعني هذه سوف تأخذ فترة من الزمن، خاصة إذا كانت بعض الدول قد يعني التي فيها جمدت هذه الأموال قد دخلت إلى معاملات أخرى، فذلك تحصيلها وإعادة تحصيلها ودفعها إلى إيران قد يتطلب بعض الوقت. لكن ما دام في هنالك وعود بإعادة هذه الأموال واستقرت الأحوال، كثير من الناس سيرغبون في الاستفادة من الأسواق الإيرانية.
1: هناك تقديرات بأن رفع العقوبات قد يفضي في البداية إلى موجة استيراد واسعة تنهك احتياطات النقد الأجنبي، كيف ترى هذه الفرضية وباختصار لو سمحت؟
0: باختصار شديد جدا، هنالك طبعا فرضية أن الاستيراد سوف يزداد، وهذا أمر طبيعي جدا لأن الشعب كان محروما والأسواق كانت محرومة من كثير من السلع. لكن بنفس الوقت كمان هم سيسعون إلى زيادة صادراتهم من الأشياء القابلة للتصدير مثل النفط على سبيل المثال، وغيرها من بعض السلع الزراعية ومن بعض الأمور الأخرى التي تشتهر بها إيران كالسجاد وغيره. لكن التركيز كله سيكون على النفط وعلى الغاز، وأنا أعتقد بأنه هذا سوف يعني نرى زيادة في الاستيراد وزيادة في الصادرات.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور جواد العناني، المستشار الاقتصادي ونائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية سابقا. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى الاستوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: ومستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، شهدت بلدات عدة في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل في جنوب لبنان سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة منذ صباح اليوم. من جانبه قال حزب الله إنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط بلدة العديسة جنوبية لبنان. في المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مبنى في المطلة إثر انفجار مسيرة مفخخة. هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الأركان طلب في اجتماع أمني بمهاجمة مبانٍ في بيروت ردا على مسيرات حزب الله. من جهته شدد الرئيس اللبناني في ذكرى تحرير جنوب لبنان على تمسك بلاده بانسحاب إسرائيل ورفض استمرار الاعتداءات واحتلال قرى بالجنوب. أما في ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية فقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لن تكون هناك صفقة. في هذه الأثناء قال رئيس الوزراء الباكستاني الذي يزور بيجين إنه تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات الأمريكية الإيرانية وأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. على صعيد متصل نقلت رويترز عن مصدر مطلع أن رئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيرانيين وصلا إلى العاصمة القطرية لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. من جهتها نقلت واشنطن بوست عن مسؤول إيراني قوله إن فتح مضيق هرمز سيتم على مراحل. للوقوف على كل هذه التفاصيل معنا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومعنا أيضا في الاستديو مراسل قناة الجزيرة في فلسطين إلياس كرام. إيهاب أبدأ معك وأطلعنا على واقع التصعيد الإسرائيلي الكبير وأين يضرب.
3: الواضح أن الجانب الإسرائيلي وسع من دائرة استهدافاته لتشمل مناطق عدة من جنوب لبنان، وكثف من هذه الغارات التي شملت منطقتين رئيسيتين هما النبطي وسور. قبل قليل أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لمنطقة العباسية التي تقع على تخوم المدينة بضرورة إخلائها، بعد إنذارات كذلك لمخيم الرشيدي وكذلك لمنطقة البرج الشمالي ومخيمها، وهي استكمالا لإنذارات كان أطلقها باتجاه منطقة النبطي شملت نحو 10 بلدات وقرى، بينها بلدات في نطاق جزين وهي وقضاء في جنوب لبنان، وكذلك بلدة في البقاع الغربي. وشنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت الرشيدي كان آخرها هناك مع البرج الشمالي، واستمرت هذه الغارات لتطال مدينة النبطي 4 غارات على هذه المدينة التي تعد كذلك من أهم التجمعات السكنية في جنوب لبنان إلى جانب صور. والتركيز الإسرائيلي كان على هاتين المنطقتين، فالنبطي كانت عرضة منذ ساعات الصباح الأولى لسلسلة عمليات إسرائيلية بالمسيرات وكذلك بالغارات بالطائرات الحربية، فالمسيرات استهدفت سيارات في مناطق مختلفة من قرى النبطي، وكذلك الغارات الجوية تركزت على بلدات وقرى يقع بعضها في مقابل المواقع الإسرائيلية التي تحتلها في الطيبي ودير سريان ومناطق أخرى من القطاع الشرقي، وجرى قصف مركز على هذه البلدات بالمدفعية كذلك. وكانت المقاتلات الإسرائيلية شنت كذلك غارات على قرى تقع في نطاق قضاء بنت جبيل التي كانت بدورها عرضة لغارات عنيفة استمرت حتى قبل ساعات من الآن، وتوسعت باتجاه القطاع الغربي من جنوب لبنان حيث تعرضت القرى الواقعة عند خط المواجهة لغارات عنيفة. كما دوت صافرات الإنذار الإسرائيلية في المستوطنات القريبة، وقبل نحو أقل من ساعة كان هناك إطلاق صاروخ اعتراضي في أجواء منطقة القطاع الشرقي من جنوب لبنان من الجانب الإسرائيلي اعتراضا ربما لمسيرة إسرائيلية قد يكون أطلقها باتجاه المستوطنات في إصبع الجليل التي كانت بدورها عرضة لإنذارات وأيضا لقصف بالمسيرات للمواقع الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل في العديسي وكذلك باتجاه القطاع الأوسط من جنوب لبنان. وباتجاه القطاع الغربي، حيث أطلق حزب الله كذلك مسيرات انقضاضية باتجاه بلدة دبل، وهناك موقع إسرائيلي وأيضا آليات إسرائيلية جرى استهدافها. وكذلك كانت هناك غارات استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية باتجاه منطقة البقاع الغربي، وما جرى اليوم هو استكمال لأعمال القصف الجوي المستمرة بطريقة كبيرة من الجانب الإسرائيلي، في وقت كان الجميع يتحدث عن اقتراب التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران بشأن وقف لإطلاق النار على أن يشمل لبنان، كما أكدت الجهات الرسمية الإيرانية لحزب الله وكما كرره مسؤولون في حزب الله هذا اليوم، والتأكيد على أن إيران ستكون تطلب مسألة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان كجزء أساسي من الاتفاق مع الولايات المتحدة. لبنان الرسمي يرى بأن هذا الأمر يجب أن يكون من خلال مفاوضات يجريها مع الجانب الإسرائيلي، والتي يرى بأن هذا التفاوض لا يعني استسلاما أو تقديما لأي أمر آخر للجانب الإسرائيلي، مع التشديد على أن لبنان يريد تحرير أرضه بشكل كامل كما أعلن الرئيس اللبناني هذا اليوم.
2: نعم نعم، شكرا لك حتى الساعة من إبل السقي مراسلنا إيهاب العقدة. إلياس، نفهم منك أكثر كيف يفرض المعطى الميداني نفسه على طبيعة المداولات وطبيعة الحلول المطروحة في ظل أجواء سياسية أيضا تذهب باتجاه اتفاقية يجري الحديث بأن لبنان جزء منها.
4: نعم، وهذا هو المربط هنا، وهذه هي النقطة الأساسية الآن، ذلك أن إسرائيل يبدو أنها تسابق الزمن، وهذا التصعيد الحاصل في الساعات الأخيرة في جنوب لبنان خير دليل على ذلك. وإسرائيل تريد أن تحقق على ما يبدو 3 أهداف رئيسية. الهدف الأول هو توجيه ضربات عسكرية موجعة لحزب الله، وإرساء وتثبيت الحدود التي وصلت إليها فيما تسميه الحزام الأمني أو الخط الدفاعي المتقدم، استباقا لاحتمال أن يتم التوقيع على اتفاق إطار مع إيران يشمل وقف الحرب كليا مع لبنان. وربما أيضا هنالك حديث في الداخل الإسرائيلي عن احتمال أن يشمل ذلك أيضا تنفيذ انسحابات إسرائيلية من جنوب لبنان. والهدف الثالث في هذا الإطار هو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشعر نفسه محرجا إزاء هذه الضربات الموجعة التي يسددها حزب الله لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وللبلدات الإسرائيلية في الجليل الأعلى وللقواعد العسكرية. وكما تعلمين سلمى، نحن في عام انتخابي، لذلك نتنياهو يجد نفسه محرجا ويريد أن يصعد في هذا الاتجاه. هذه هي الأسباب 3. قبل قليل أجرت القناة 14 الإسرائيلية المحسوبة على اليمين المتطرف في إسرائيل لقاء صحفيا مع وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كاري، وسئل في هذا السياق، وهو أشار أن موقف الحكومة الإسرائيلية بأن هذه الحرب لم تنتهي ولن تنتهي قبل تحقيق أهدافها، وأن إسرائيل لن تنفذ أي انسحاب من جنوب لبنان في هذا الخصوص. وأشار إلى أن هنالك تلاقي وتفاهم في وجهات النظر ما بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية على حد زعمه في مسألة ضرورة إبعاد حزب الله عن الحدود اللبنانية. سئل كرعي في هذا الإطار فيما إذا كان هنالك ضغوط أمريكية سوف تجبر إسرائيل على تنفيذ انسحاب من جنوب لبنان في إطار توقيع الاتفاق مع إيران الاتفاق المبدئي، هو أشار أو حاول أن يتهرب من السؤال حقيقة في هذا السياق، لكنه أشار إلى أن نتنياهو مصمم على أن لا يكون هنالك انسحاب، لكن سنرى كيف يتفاعل هذا الموضوع. هنالك بورصة من المزايدات سلمى، سواء كان ذلك من داخل الحكومة الإسرائيلية أو من صفوف المعارضة، لا سيما وأننا في عام انتخابي وكل طرف يريد أن يستعرض عضلاته في هذا السياق. نسمع سموتريتش الذي يقول أن أمام كل مسيرة يجب على إسرائيل أن تدمر 10 مباني أو 10 مباني في بيروت. نسمع بن غفير الذي يقول بأن على إسرائيل أن تعود فورا إلى القتال الضاري الفتاك وإخضاع حزب الله، وكذلك هو الحال من صفوف المعارضة. معارضة كبيني جانس الذي يقول أنه أمام كل مسيرة تطلق باتجاه إسرائيل يجب على إسرائيل أن توقف حركة الطيران في بيروت، وكذلك ما يقوله ليبرمان في هذا السياق أن على إسرائيل أن تخضع حزب الله قبل أن تصل هذه المسيرات إلى تل أبيب والقدس، وبالتالي نحن أمام يوم من التصعيد سلمى على امتداد الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
2: وفي الحقيقة هو أيضا ما يتحدث به كان رئيس الأركان يال زمير أيضا عن استهداف مباني في بيروت مقابل مسيرات حزب الله. على كل شكرا جزيلا لك، سنكون في متابعة هذه الأخبار جميعها. إلياس كرام شكرا لك. هذا ويحيي لبنان اليوم الذكرى 26 لتحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي، وتحل ذكرى هذا العام في ظل توترات ميدانية جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، كما تشهد الساحة السياسية انقساما حادا بشأن خيار الدولة في التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أمريكية، وهو خيار يرفضه حزب الله بالكامل ويؤكد أنه سيواصل القتال في الميدان.
5: ترك مسار التاريخ كثيرا من آثاره في الفترة الممتدة بين تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي يوم 25 من مايو عام 2000 و25 من مايو هذا العام. لا يختصر المشهد بالقول إن الحال انقلب حاليا باعتبار أن إسرائيل عادت لاحتلال قرى لبنانية وتنفيذ غارات وهجمات يومية، فالوضع الراهن تتقاطع فيه معطيات محلية بشأن دور حزب الله وقدراته وموقعه مع تأثيرات إقليمية ودولية مرتبطة بالحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. وما سبق في السنوات 26 الماضية لم يكن أقل تأثيرا مع اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005 واتهام حزب الله بالتورط في العملية، والانقسام بين معسكري 8 و14 من آذار مرورا بالحرب الإسرائيلية عام 2006 والخلاف الذي تلاها داخليا في مايو 2008 وأفضى إلى توقيع اتفاق الدوحة. الحرب في سوريا فعلت فعلها في ضوء تدخل حزب الله فيها وصولا إلى عملية طوفان الأقصى يوم 7 من أكتوبر 2023 وإطلاق الحزب معركة الإسناد لغزة من جنوب لبنان في اليوم التالي. قد لا يكون حزب الله توقع ما يمكن أن تفضي إليه معركة الإسناد هذه، فإسرائيل شنت حربا عنيفة على لبنان في سبتمبر 2024 وجهت خلالها ضربات قاسية للحزب، أكثرها وطأة اغتيال أمينه العام السابق حسن نصر الله الشخصية المركزية فيما يعرف بمحور المقاومة. وأبقى تعقيد المشهد الميداني جنوبا بعد الحرب لبنان في دائرة المخاطر الكبرى. ولم تكن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي إلا فتيلا إضافيا أعاد إشعال الحرب وأدى إلى واقع راهن أقامت فيه إسرائيل ما سمتها منطقة صفراء في الجنوب مع احتلال نحو 600 كيلومتر مربع من مساحة لبنان، مع غارات يومية وصلت إلى البقاع الغربي شرقا وحتى قضاء صيدا في مقابل عمليات عسكرية لحزب الله. يكثف الحزب عملياته العسكرية ردا على الاعتداءات الإسرائيلية ويقول إنه لا يقبل بالواقع القائم جنوبا ولا يوافق على خيار الدولة بالتفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أمريكية ولن يترك الميدان. داخليا يبدو المشهد بالنسبة للحزب شديد التعقيد، إذ يقف في مواجهة الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة ومختلف القوى السياسية، والحكومة اتخذت قرارا بحظر نشاطه العسكري وحصر كل السلاح بيدها، وها هو الأمين العام للحزب نعيم قاسم يطرح خيار ذهاب الحكومة لأنها لا تلبي تطلعات جمهور المقاومة وفق رأيه. أفضل الخيارات بالنسبة للبنان الرسمي لمواجهة التغول الإسرائيلي هو خيار المفاوضات المباشرة وحصر السلاح بيد الدولة، وهي خيارات يرفضها حزب الله. وهنا تبرز تأثيرات إيران والولايات المتحدة على لبنان، وهكذا يعود لبنان إلى ما يراه كثيرون ساحة لرسم المعادلات وتصفية الحسابات. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
2: معنا من جبل لبنان الدكتور جو معكرون الكاتب والباحث السياسي، ومن القدس إسماعيل مسلماني الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. سيد جو، أبدأ معك وأفهم منك كيف تقرأ هذا المشهد في لبنان من حيث التصعيد الإسرائيلي الكبير وهذه التهديدات التي تطلق أيضا من قبل الحكومة ومن قبل أيضا السياسيين الإسرائيليين لاستهدافات أكثر وأكبر للبنان وبيروت تحديدا؟
6: نعم، يعني هذه مرتبطة بعدة أمور. يعني أولا، كل ما اقترب الأمريكيين والإيرانيين من اتفاق ما يبدأ التصعيد في لبنان بنتيجة واضحة. يعني هناك صراع إيراني أمريكي منفصل عن الصراع الأمريكي الإيراني، فبالتالي هذا التوقيت مرتبط بهذا الأمر. ثانيا، هناك أيضا سياق اجتماع البنتاغون، زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية، على الداخل اللبناني بشكل عام. وهناك أيضا سياقات الميدان، يعني هناك المعادلة حاليا تريح حزب الله، حرب محدودة، يقوم بمسيرات، فبالتالي هناك إرباك إسرائيل وتريد إما توسيع الحرب إما إلى حد ما التراجع. التراجع ليس وارد الآن، فبالتالي توسيع الحرب بالإمكانيات الممكنة بالقيود الممكنة مع ترامب. يعني فأعتقد كل هذه العوامل كان متوقع أن يكون التصعيد كبير هذا الأسبوع نتيجة كل هذه الحسابات المختلفة لدى الإسرائيليين.
2: نعم، وهنا سيد إسماعيل، برأيك كيف يدير نتنياهو هذا المشهد ضمن هذه الحسابات والمعادلات الداخلية وأيضا الإقليمية في سياق محاولات فصل لبنان وهذه الجبهة عن المحادثات الأمريكية الإيرانية؟
7: مساء الخير للجميع.
2: أهلا بك.
7: واضح بأن خلال اليومين منذ أن بدأت مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل دخلت تراجيديا بمعنى الفن الدرامي غير مسبوق. يعني لم نعهد أن نرى إسرائيل بهذه الحالة الجنونية وحالة السخط والخوف والقلق والإرباك من كافة المستويات، وعلى رأسهم نتنياهو الذي يقول أنني أحيط وأحاط من حول بإحاطة، بأنني لم أعد أؤثر بشكل كبير جدا، علما أنه قبل 3 أيام أنا صديق وأنا أتكلم وها نحن نتداول. وبالتالي عدم وضع إسرائيل في التفاصيل التي خاصة في الملف ما يتعلق في الجانب اللبناني، هذا أثار غضب. وهذا إن دل على شيء أن الميدان الذي عكس بشكل كبير جدا، خاصة أن حزب الله يعني وضع حائط، أو بمعنى اصطدم الجيش الإسرائيلي بالمسيرات، ونحن نتكلم اليوم عن 30 مسيرة تقريبا اتجهت باتجاه المستوطنات وجزء منها داخل التموضع الإسرائيلي الموجود. هذه لها دلالات كبيرة. موتريش يعلن بشكل وضوح 700 مليون دولار يعني فقط للمسيرات. هذا الإرباك
2: سنتحدث عن هذا الإرباك هذا الإرباك في الداخل الإسرائيلي وهذا المشهد سنتحدث عنه سيد مسلماني، ولكن اسمح لي أن نوه لأن هذه الصور تأتينا مباشرة لمنطقة المعشوق شرقية مدينة صور جنوب لبنان، ومراسلة الجزيرة تفيد بأن هناك غارة إسرائيلية ثانية على هذه المنطقة، منطقة المعشوق شرقية مدينة صور جنوب لبنان. كان اليوم يوم تصعيدي كبير جدا واستهدافات عديدة في مناطق عدة في الجنوب، خاصة في منطقة صور وفي قضاء صور، وتابعنا ذلك على مدار الساعات. هذا المشهد التصعيدي سيد جو معكرون انتقل أيضا إلى ساحة السياسية اللبنانية وعملية الجدل الكبيرة ما بين لبنان الرسمي وأيضا ما بين حزب الله عن من سيفاوض عن لبنان. كيف تنظر إلى طبيعة هذه التوازنات الدقيقة جدا في ظل عملية تفاوض إقليمية أوسع وإمكانية أن يحقق لبنان حقيقة هدوء وانسحاب لإسرائيل من جنوب لبنان؟
6: طبعا يعني الامر مؤسف ان ليس هناك حد ادنى من الاجماع في هذه المرحله، يعني واضح ان الموضوع الداخلي هو انعكاس للصراع الاقليمي. يعني هناك موقف الايران، حزب الله يريد ان يحصل على وقف اطلاق النار عبر التفاوض الايراني الامريكي، والحكومه اللبنانيه تريد ان يكون عبر الرعايه الامريكيه عبر التفاوض مع اسرائيل بشكل مباشر. لكن في النهايه يعني لا يمكن تحقيق الهدف النهائي هو وقف اطلاق النار بدون المرور بالمسارين معا. يعني الموضوع اللبناني بالغ التعقيد، جزء منه موضوع إيراني أمريكي، جزء منه موضوع لبنان إسرائيل، وجزء منه أيضا علاقة الحكومة والدولة بحزب الله. يعني الأمور مترابطة، لكن طبعا هذا لم ينعكس حد أدنى من الإجماع. هناك محاولات حثيثة منذ أسابيع لجمع رؤساء الثلاث، حتى الآن لم تنجح، لمحاولة إيجاد صيغة. هناك يعني إلى حد ما تردد من رئيس المجلس نبيه بر من الدخول في أي تفاوض بدون الحصول على وقف اطلاق النار. من يحصل على وقف اطلاق النار لا نعرف في هذه المرحلة، فبالتالي يعني لا أتوقع تصعيد كبير أو مواجهة داخلية، لكن التوتر يمنع الوصول إلى حلول جذرية بالتفاوض بموضوع السلاح بكل هذه الأمور. يعني الجمود أعتقد يعكس هذه الرمادية في السياسة الإقليمية.

0: الدنيا وتوليها.
1: ويعني وهنا هذا الجمود يعني ينتقل إلى مرحلة حالة من الإرباك كنت تتحدث عنها سيد إسماعيل داخل المشهد اللبناني. بين أي حالات يتأرجح حسب رأيك القرار الإسرائيلي على ضوء كل هذه الترتيبات أو المسار الذي تذهب إليه الأمور إقليمياً؟
0: بداية أولا إسرائيل تسعى بكل جهدها مع واشنطن بأن لا تحظى إيران بأن تكون هناك وحدة للساحات، علما أن طهران لا تتكلم باسم لبنان وإنما تتكلم باسم إنهاء الحرب وبعدها تعطي المجال للدولة اللبنانية. هذه مهم الإشارة إليها، وهذا ما لا يريده لا إسرائيل ولا واشنطن بالتحديد، أن تكون هناك وحدة ساحات وأن تكون لها تأثير، مع أن هذه واحدة من النقاط الخلافية الموجودة الآن على طاولة إسلام أباد في موضوع لبنان. لهذا الإرباك الداخلي في إسرائيل بدءا من المستوى السياسي مرورا إلى المستوى العسكري، هنا من المفترض أن الدولة اللبنانية أن تستغل بالمسارين على الأقل، يعني ولا نريد أن تقف مع المقاومة، على الأقل بمسارين أن تكون بالتوازي الموجود. لكن الدولة اللبنانية في هذه الحالة هي ترى نفسها أنها محرجة إن كان هناك دورا انتصارا، خاصة نتكلم عن عيد التحرير وهذا يأتي لسياق تقريبا الذكرى 26. إسرائيل الآن مربكة بكل حساباتها ولا تعرف كيف ممكن، ولهذا الضغط العسكري الآن والتصعيد غير مسبوق، بمعنى أنها تهدد بيروت وقطع الكهرباء وتضرب مباني وكل مسيرة أن يكون مقابلها مبنى، وبالتالي هي تريد أن تصعد وأن تزيح إلى إزاحة الحزام الأمني، بمعنى أن تثبت خوفا من أن يكون في هناك فعلا فرض لمعادلة ما بين طهران وواشنطن بموضوع إنهاء الحرب، وبالتالي تقع في معضلة. لهذا هناك سباق مع الزمن لعملية وخاصة الانتخابات، وحقيقة أن حزب الله يعني أربك المشهد في داخل إسرائيل على الأقل، يعني رفع من منسوب المعارضة، وبالتالي الائتلاف الآن في حالة ضعف على رأسهم نتنياهو الذي يقال من قبل يائير لبيد وحتى المعارضة قالوا أنه الآن ضعيف ولا يملك إدارة للحرب ولا يستطيع أن يأخذ يعني ثمار أو يقطف ثمار الإنجازات، بل بالعكس يعني تتآكل تدريجيا بشكل كبير جدا. هذا المشهد
1: شكرا.
0: من المفترض على الأقل، نعم،
1: أكمل الفكرة، هذا المشهد من المفترض أن
0: من المفترض يعني إقليميا على الأقل أن يكون هناك ربط لهذه المسألة، وهذا ضرب مناسب للدولة اللبنانية. لكن للأسف واضح أن هناك يعني ضغوطات على لبنان بأن تفصل حزب الله وأن لا يأخذ هذا الدور
1: وضحت
0: الذي من
1: الصورة.
0: المفترض أن يكون له حسابات.
1: شكرا شكرا من القدس إسماعيل المسلماني الخبير بالشؤون الإسرائيلية وأيضا ضيفي من بيروت من جبل لبنان الدكتور جو معكرون الكاتب والباحث السياسي، شكرا لكما. الآن إلى ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ونذهب إلى مراسلينا. معنا من البيت الأبيض مراسلنا فادي منصور، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. مرحبا بكما فادي، أبدأ معك. وكيف تسير التصريحات والمؤشرات في واشنطن في البيت الأبيض تحديدا؟
2: نعم، أولا ربما المؤشر الأساسي ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إشارته إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد، لكنه حذر من أنه لا يقبل باتفاق سيء، إما أن يكون اتفاقا عظيما وفق تعبيره أو لا اتفاق والعودة إلى جبهات القتال وإطلاق النار، وهذه المرة بطريقة أكثر حدة وفق تحذيراته. وهو يحاول أن يربط ويمارس ضغوط على عدد من دول المنطقة ربطا ما بين مشاركتها ودورها الكبير الذي لعبته في إطار الدفع باتجاه استمرار التهدئة والتوصل إلى على الأقل التفاوض على مذكرة تفاهم قبل الانتقال إلى المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. هو الآن يقول أنه يتوجب عليها أن تكون جزءا وأن تدخل في اتفاقات أبراهام للتطبيع مع إسرائيل. هذا مطلب يضعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ اتصاله الذي حصل قبيل التوصل إلى اتفاق مع قادة المنطقة سواء منطقة الخليج أو باكستان وتركيا وأيضا مصر، الدول التي لعبت دورا أساسيا في هذه الوساطة. لكن بالنسبة للمؤشرات، ربما أبرز المؤشرات جاءت على لسان وزير الخارجية ماركو روبيو الذي كان يستكمل زيارته إلى الهند، عندما قال إنه ربما يكون هناك أنباء جيدة.

0: إذا اليوم في إطار الإعلان عن التوصل بشكل نهائي إلى اتفاق على مذكرة التفاهم المزمع توقيعها ما بين واشنطن وطهران، وأضاف أن هناك عمليا شيء قوي على الطاولة، ما هو مطروح على الطاولة قوي وسوف يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، ومن ثم الانتقال إلى مفاوضات ملموسة جادة وضمن مدة زمنية محددة من أجل معالجة المسائل النووية. لكنه أشار في المقابل وذكر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لن يوقع اتفاقا سيئا، وبالتالي أضاف إن الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل الخيارات الدبلوماسية ويريد التوصل إلى اتفاق تفاوضي، لكنه شدد على أنه في حال عدم القدرة على التوصل إلى هذا الاتفاق وإبرامه فإن الإدارة سوف تنظر في البديل الآخر، في إشارة إلى التلويح أيضا بالعمل العسكري. وبالتالي الإدارة الأمريكية لا تزال تضغط في هذا الاتجاه رغم الحديث عن تقدم كبير على ما يبدو وفق التسريبات المتوفرة حتى الآن على الأقل من الرواية الأمريكية. هناك إطار يجري التفاوض عليه من أجل تمديد مسألة وقف إطلاق النار لـ30 يوما من المنظور الأمريكي، في ضوئه يبدأ تدريجيا مسألة إعادة فتح مضيق هرمز بعد إزالة إيران أيضا الألغام، وتقوم الولايات المتحدة بتخفيف حصارها، ومن ثم الانتقال إلى الملفات الثانية تحديدا الملف النووي في إطار ربما قد يكون 60 يوما لبحث القضايا الأساسية، تعهد ملزم لإيران بعدم امتلاكها سلاح نووي، بحث كيفية تخلص إيران من مخزونها العالي من اليورانيوم، وأيضا مسألة تخصيب إيران. في هذا الإطار روبيو أشار لأن الإدارة الأمريكية تريد تجميدا لفترة طويلة، لكن لا يزال هناك سؤال كبير بخصوص الأصول المجمدة الإيرانية والعقوبات، متى يتم الإفراج عنها؟ الولايات المتحدة تقول أن هذا الأمر يحصل عندما تقدم إيران تنازلات مقبولة فيما يتعلق بموضوع اليورانيوم وتخصيب اليورانيوم.
1: شكرا لك فادي منصور من البيت الأبيض. نور الدين، طهران يعني أرسلت قليباف وأيضا وزير الخارجية الإيراني إلى قطر، هذه المؤشرات كلها إلى أين، في أي اتجاه تصب، وفي أي معطيات تحديدا ضمن النقاط الرئيسية التي يجري بحثها في إطار مذكرة التفاهم؟
2: نعم سلمى، يبدو أن المسألة وصلت إلى مراحلها الأخيرة، لكن لا يعني هذا أن الطرفين وصل إلى الاتفاق. لماذا؟ لأن النقطة هي نقطة خلافية، وكان من اللازم أن يكون هناك تواصل ما بين الإيرانيين والأمريكيين لحل هذه النقطة، وهنا جاء الدور القطري بالتحديد. هنا كنا نشير منذ يومين إلى أهمية الدور القطري، وما سمعناه هنا بشكل رسمي من مصادرنا بالعاصمة الإيرانية طهران التي تتحدث عن دور لافت لقطر ولجهودها، بل هناك حديث أكثر ربما يقول بأن الدور القطري خلال المراحل الأخيرة ربما تقدم نوعا ما عن بقية الوسطات بهدف منع الحرب وكذلك إيجاد توافق ما بين الإيرانيين والأمريكيين، وهذه الزيارة هي جزء من هذا الحراك. ربما قد يكون هناك لقاء ما بطريقة ما بين الإيرانيين والأمريكيين لحل الخلاف العالق، لأن يبدو أن كل فصول مذكرات التفاهم أصبحت جاهزة إلا مسألة الأرصدة المجمدة. طهران تنظر إلى أن الأرصدة المجمدة ليست لها أي علاقة بالمفاوضات النووية، ما هو مرتبط بالمفاوضات النووية هي مسألة العقوبات، وبالتالي العقوبات ترحل إلى المرحلة الثانية. في مسألة الأصول المجمدة تقول طهران بأن مجموعة من الأصول تم تجميدها بدون أي قيد قانوني، وبالتالي لا بد من رفع هذه القيود والسماح لإيران للاستفادة من هذا الموضوع المالي. إذن نحن الآن أمام معضلة ربما قد تكون كذلك إذا لم يتم حلها، لكن يبدو أن الأجواء العامة تقول بأن هناك إمكانية لإيجاد حل هذه المسألة، خاصة وأن الحديث الآن ليس في فك التجميد عن هذه الأرصدة، هناك توافق الآن وافقت عليه الولايات المتحدة الأمريكية بأن يرفع التجميد عن الأموال الإيرانية. الآن الخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية حجم الأموال التي سيتم فك التجميد عنها، طريقة الدفع، وكذلك مدة دفع هذه الأموال، هذا ما يتم بحثه الآن ما بين الإيرانيين والأمريكيين. هناك سقف ربما تطالب به طهران قد يصل إلى 25 مليار دولار، الجانب الأمريكي غير متفاعل مع هذا المبلغ، يريد مبلغا أقل، وبالتالي المفاوضات الآن حول تحديد هذا المبلغ، حول تحديد سداد هذا المبلغ، وكذلك كيفية سداد هذا المبلغ. إذن هذه المعضلة المعضلة إذا تم حلها خلال المراحل المقبلة يمكن القول بحسب مصادرنا هنا بأنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإعلان عن توافق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. بحسب مصادرنا هنا تقول بأن في مدى أقصى قد لا يتجاوز يوم غد، لكن إذا ما لم يتم التوصل إلى أي اتفاق فربما قد نعود إلى المربع الأول، وربما قد نتوجه إلى مسلك آخر ربما قد لا يكون لصالح المتحدة الأمريكية وطهران. وهنا

0: ترامب فيها بالنسبة لمذكرة التفاهم؟
1: نعم سلمى، هذا كان من الإشكالات الكبيرة التي كانت قائمة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وكنا قد تطرقنا لها يوم أمس، خاصة أنه الجانب الإسرائيلي كان يحاول أن يضمن مذكرة تفاهم عبارة تسمح له بالعودة إلى العمليات العسكرية عند الإحساس بأي خطر، وكان هناك رفض إيراني لهذا المطلب، وإيران تطالب بشكل واضح أن يتم وقف إطلاق النار بشكل كامل حتى على الجبهة اللبنانية. اليوم سمعنا من مصادرنا من خلال تحرك الوسطات، يقول المصدر بأن الجانب الأمريكي عبر الوسطاء أعطى ضمانات للجانب الإيراني بأن إسرائيل ستلتزم بكل مفاد وثيقة التفاهم ما بين طهران وواشنطن، وأنه سيكون هناك وقف للعمليات العسكرية. على الأقل هذا ما سمعناه هنا من مصادرنا بالعاصمة الإيرانية طهران، ويبدو كذلك. لماذا؟ لأن ما يتم الحديث عنه الآن في فك الاشتباك ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية هي مسألة الأرصدة المالية، بمعنى أن الجانب الإيراني ربما وصل إلى تفاهم مع الجانب الأمريكي في المسألة اللبنانية، وتلقى تطمينات من الجانب الأمريكي عن طريق الوسطاء بأن وقف إطلاق النار سيكون شاملا، خاصة أن الجانب الإسرائيلي حينما رفع مستوى التهديد لم يتحدث فقط عن الجانب اللبناني، بل قال بأن يد إسرائيل يجب أن تظل مفتوحة للقيام بعمليات في جميع الجبهات، وهنا إيران غير مستثنى كذلك. إذا ما تم اعتماد هذا المصطلح ستكون كذلك إيران غير مستثنى من المستثنات من أي عملية عسكرية. لذلك أصر الجانب الإيراني، أوقف حتى المفاوضات بهذا المفهوم حتى تدخل الوسطاء. ما سمعناه الآن أن هناك ضمانات أمريكية وصلت إلى الجانب الإيراني بأن هذه العبارة لن تكون متضمنة في الاتفاق المقرر إذا تم ذلك ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: شكرا لك مدير مكتبنا من طهران نور الدين الدغير. قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي إن رد إيران على أي عدوان أمريكي إسرائيلي مقبل سيكون مختلفا عما سبق وسيتجاوز حدود المنطقة. وأضاف شكارجي للجزيرة أن إيران لا تسعى لتصنيع السلاح النووي ولديها أسلحتها التي تغنيها عنه.
2: نحن القوات المسلحة مستعدون لأي حرب مقبلة، ونرصد جميع تحركات أعدائنا الأمريكيين والصهاينة، ونقوم بتحديد بنك أهدافنا. ردنا على أي عدوان مقبل سيكون مختلفاً عما سبق وسيتجاوز حدود المنطقة. لم يتوقف إنتاجنا للصواريخ والطائرات المسيرة أثناء الحرب، لكننا نأمل ألا يرتكب الأمريكيون والكيان الصهيوني مثل هذا الخطأ، وألا يعقدوا هذا الأمر أكثر، وأن يتعظوا من الحروب السابقة. جبهة المقاومة موحدة، والعدو سيتلقى منها الضربات. لا نسعى لتصنيع السلاح النووي، ونمتلك أسلحة تقليدية تغنينا عنه. النووي الإيراني ليس شأنا أمريكيا، وواشنطن هي التي تملك مئات الأسلحة النووية لا نحن.
0: وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية للجزيرة بأن بلاده ستدير مضيق هرمز بحزم، ولا علاقة للولايات المتحدة بالمضيق.
2: عدوان الكيان الصهيوني والأمريكيين علينا بشكل مباشر هو الذي تسبب بانعدام الأمن في المنطقة. إذا لم يتم الحفاظ على أمن مضيق هرمز، فإن حالة انعدام الأمن ستكون ضارة لجميع دول المنطقة ولنا أيضا. ليس من المقرر أن نستخدم إدارة مضيق هرمز لفرض الهيمنة على دول المنطقة أو الإضرار بها، بل المقصود هو قطع يد الأجانب، بحيث إذا قرروا مجددا الاعتداء علينا فسنتمكن من منع تكرار الحوادث السابقة. سنقوم بإدارة مضيق هرمز بحزم، وإدارة هذا المضيق لا علاقة لأمريكا بها. إدارة إيران للمضيق تأتي لضمان أمن التجارة والاقتصاد العالمي بما يعود بالنفع على جميع الدول الإسلامية.
0: النقاش معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. معنا في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، وأيضا في الاستوديو جوي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي، ومن الكويت الكاتب الصحفي داهم القحطاني. مرحبا بكم جميعا.

0: دكتور شرقاوي، أبدأ معك. كل هذه المعطيات الآن المتوفرة لدينا اليوم، إذا ما وضعناها في الصورة، ما الذي نستنتجه؟ مثلا رئيس البرلمان ورئيس ووزير الخارجية موجودان في قطر، بالإضافة للتصريحات التي تخرج من هنا ومن هناك.
1: بين السبت والاثنين انتقل الوضع من دبلوماسية الخطوة إلى الأمام، واليوم إلى العناد خطوة إلى الوراء. يبدو أن الوساطة الباكستانية قد استنفدت قوة الدفع الذاتية، لذلك هناك الآن رئيس البرلمان قليباف، رئيس وزير الخارجية عراقجي في الدوحة. أصبحت الوساطة القطرية تسند الوساطة الباكستانية. هناك أيضا قائد الجيش الباكستاني عاصف منير يزور بيجين، فربما نحن الآن ننتقل من أحادية الوساطة إلى منصة دبلوماسية بين ما هو إقليمي وما هو دولي. هذا على صعيد تحريك العجلة أو تجسير الهوة المتبقية فيما سمي بمذكرة التفاهم. إذا انتقلنا إلى الموقف الأمريكي، يبدو أننا لم نخرج بعد من المثلث الذي بدأت به هذه الحرب، ولكن هناك زاوية رابعة. المثلث بدأ بين نتنياهو وترامب على أساس إعلان الحرب على إيران، زادت ردت إيران كزاوية ثالثة بحصار مضيق هرمز، بالهجوم على دول الخليج، بمجموعة من التهديدات. لكن هناك زاوية كانت خفية الآن أصبحت بمثابة الغائب الحاضر. لماذا غير ترامب نبرته من يوم السبت؟ كان يرحب بالاتفاق وقال إنه يحتاج فقط للمسات نهائية، final touches. الآن يقول إنه أوصى.
0: طيب، قبل أن تتحدث دكتور شرقاوي عن ما قاله ترامب وكيف تغيرت هذه النبرة، ولكن أريد أن أنوه إلى هذه الصور، تجدد القصف في قضاء صور. إذن هذه الصور مباشرة من منطقة صور في جنوب لبنان، التي تشهد تصعيدا مكثفا لغارات تستهدف قضاء صور تحديدا بصورة كبيرة جدا، بالإضافة لمناطق لبنانية أخرى خاصة في منطقة الجنوب. وكان حزب الله أيضا قد استهدف بمسيرات مناطق في داخل إسرائيل في الشمال الإسرائيلي، مستهدفا مثلا المطلة وأماكن أخرى. ولكن هذه الصور إذن من صور في جنوب لبنان. دكتور شرقاوي، تتحدث عن تغير
1: نبرة موقف ترامب. لماذا أبدى نبرة إيجابية يوم السبت وعدل عنها في اليوم التالي، ولا زال حتى هذه اللحظة يوصي مفاوضيه بعدم التسرع ويشدد على أنه سيبرم اتفاقا ينبغي أن يكون جيدا، بمعنى أن يكون أكثر صرامة إزاء الإيرانيين؟ وهنا يحضر الغائب بمعنى شبح جون كيري وشبح باراك أوباما، لأنهما توصل مع جواد ظريف في 15 يونيو 2015 إلى الاتفاق النووي. الآن بعض المنتقدين لمشروع الاتفاق الأمريكي الإيراني يذكرون ترامب بأنه ربما قد يمضي قدما إلى اتفاق سيء، فهو يخشى من هذا الانتقاد. بمعنى بعد كل هذه اللفة الطويلة وهذه الحرب وأكثر من 30 مليار دولار تنفق على مواجهة إيران، في المحصلة لا يصل إلى إبرام اتفاق يقارن أو يكون أفضل من اتفاق عام 2015. فبالتالي أرى أن مايك بومبيو وزير الخارجية الأسبق الذي كان معه في حكومته الأولى هو من يقود هذه الحملة. ذكره في تغريدة بأنك أنت تعيد كتابة فصل من كتاب ويندي شيرمان وروبرت مالي وبن رودز، هؤلاء الذين كانوا مهندسي
0: الاتفاق الأول.
1: أعتقد المسألة لم تعد كما كان يعتقد ترامب، أن من السهل الاتفاق مع الإيرانيين على حرية الملاحة في مضيق هرمز والمضي بالتفاوض عبر قضايا، يعني من قضية إلى أخرى. بدأ الآن يتخندق في قضية النووي، هي البداية وهي النهاية يعني. فهنا القراءة تغيرت،
0: وربما هنا يتغير الحديث ما بين رؤيته كصفقة والانتقال إلى اتفاق، والاتفاق يحتاج إلى كل هذه العناوين المهمة والركائز الأساسية لكي
1: يذهب. الإيرانيون أرادوا مفاوضات بالتقسيط أو بالمفرق. الآن ترامب يتمسك بالتفاوض بالجملة، وهنا يقترب مايك بومبيو وهؤلاء الذين ينتقدون الاتفاق الجديد مع موقف نتنياهو بأنك في النهاية يعني تتعامل بنوع من المرونة غير المطلوبة، أو أنك تتساهل مع الإيرانيين إذا سايرتهم في مشروع الاتفاق التدريجي.
0: سيد جوي، كيف تحرك هذه الهواجس بالنسبة مثلا الهواجس لأن لا يكون هذا الاتفاق مشابه أو قريب من الاتفاق الذي خرج منه ترامب؟ كيف تحرك المشهد في ضمن هذه الساعات التي من المفترض بأنها ساعات حاسمة يعني يجب أن يتم التوصل فيها لاتفاق إطاري؟
2: هذا جزء من العمل السياسي في الولايات المتحدة. الآن الوضع الذي أمامنا هو أن دونالد ترامب لا يتفاوض مع طهران، هو يتفاوض مع التاريخ ويتفاوض مع إرثه الشخصي. إذن لديكم من جهة أخرى طهران التي لم تعد تتفاوض فقط مع الولايات المتحدة ولكن تتفاوض مع العالم برمته، لأنها اختارت أن تهاجم دول الخليج وأن تهدد الملاحة البحرية في مضيق هرمز وأخذ الاقتصاد العالمي رهين. إذن هذا يعني أنهم أكثر عزلة من أي وقت مضى، والعالم يسعى إلى سبل للتحرك صوب مفاوضات ذات مغزى. ومن الجانب الأمريكي دونالد ترامب يسعى لسبل تتيح له أن يفسر من أن أي اتفاق يصل له سيكون أفضل لأمريكا من ما سبقه من اتفاق.
0: وهنا على ماذا سيركز بالتالي ترامب كي يحصل مثل هذا هذا الإرث ويعني هذا الاتفاق البعيد عن الاتفاق السابق؟
2: أعتقد أنه سوف يعتمد على بقية دول العالم لفتح مضيق هرمز، لأنها مسؤولية العالم كله لإبقاء الممر المائي مفتوحا. وأيضا سيعتمد على إسرائيل لفرض ضغوط على الوكلاء مثل حزب الله، وأيضا هو وغيره سيفرضون ضغوطا مباشرة على الوكلاء في العراق. أما فيما يتعلق الأمر بإيران نفسها سوف يركز على اليورانيوم المخصب تخصيبا عاليا. هذه هي النقطة الرئيسية، لأن من دون هذا اليورانيوم المخصب لن تستطيع صنع قنبلة. كل هذه اللقاءات مع الرؤساء شي وبوتين ربما تحدث معهم للتعامل مع هذه القضية، لأن حلها سيحل بقية الأمور من العقوبات والتخصيب وما إلى ذلك.
0: دكتورة ستاري، وهنا ماذا يعني كيف يجري عملية إدارة المصالح الإيرانية في هذه الساعات بين هذه الحالة التي يريد ترامب أن يتصلب فيها في أكثر من موقف، وأيضا ما يمكن أن تقدمه إيران خاصة مع هذه الزيارة من قبل قليباف وعراقجي إلى قطر اليوم؟
2: أولا إيران أوضحت تماما أنها ليست مستقتلة من أجل الاتفاق فقط من أجل الاتفاق، لذا هي ستفعل كل ما تستطيع للتوصل والتحرك نحو تحقيق اتفاق، لكن هذا لا يعني أنها ستتخلى عن الإطار الذي تصر عليه، وهو الحديث عن كل ما يتعلق بالملف النووي بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. إذن في هذه اللحظة إيران لن تتحدث عن هذه الأمور، فقط تقولون أنهم لن يصنعوا سلاحا نوويا، وهذا موقف إيراني معروف ومعهود. أما الدور الذي يمكن أن تلعبه قطر والبلدان المنطقة الأخرى هو مهم، لأن هذا يؤشر إلى فهم متزايد داخل المنطقة بأننا بحاجة إلى الوصول إلى هيكلية أو هندسة أمنية للمنطقة من دون تدخل قوى أخرى. إيران طبعا تسلمت بعض الأموال المجمدة التي كانت لدى كوريا الجنوبية والتي وضعت في بنوك قطرية، وإيران تعمل مع قطر من أجل أولا فهم كيفية تأمين هيكلية أمنية تكون في أساسها مبنية على دول المنطقة وليس خارجها، وأيضا لتسهيل قطر نقل الأموال المجمدة الإيرانية أو جزء منها على الأقل، لأن حتى الآن إيران لم تستطع الوصول إلى الأموال المجمدة التي وعدت بها، لكن لم

0: يسمح لها بالحصول عليها من قبل.
1: إذن ما الذي تريد إيران أن تثبته دكتورة ستاري اليوم في عملية الإطار هذا؟ موضوع الأصول المجمدة، ماذا عن الأمور الأخرى المهمة؟ مضيق هرمز، الوكلاء، إيقاف الحرب على كل الجبهات؟
0: أولا، إيران تفهم أن جزءا كبيرا من القضية برمته والوضع برمته في المنطقة مرده إلى إسرائيل. الولايات المتحدة هاجمت إيران من أجل إسرائيل. نتنياهو قال لم يفعل أي رئيس من قبل لإسرائيل ما فعله ترامب لها. إذن ترامب قال إنه إن لم تكن أي اتفاق جيدا لصالح إسرائيل لن أوقعه. إذن الآن هناك خياران، إما التعاون مع إيران والتوصل إلى هذه، تقصد دول المنطقة، إما أن توقع تفاهم مع إيران، أن توقع على الاتفاقات الإبراهيمية، لأن هذا يعني أيضا إن تم خيانة للقضية الفلسطينية.
1: وسيد دعم، أنت معنا من الكويت، كيف تتابع هذا المشهد في ساعاته الحاسمة ويعني التباينات والتجاذبات، خاصة مع محاولات ترامب ممارسة الآن يعني ملف ضاغط على الدول الخليجية ودول إقليمية تلعب دور مهم في عملية الوساطة من أجل يعني الحصول منهم على تنازلات بمواضيع أخرى ربما في هذا الوقت تحديدا؟
2: الحقيقة كمواطن خليجي أتابع بقلق هذا الملف منذ مدة كبيرة. يعني الآن احنا وصلنا في مرحلة تصدير النفط بعض الدول يعني صفر في شهر أبريل، فإحنا وصلنا إلى مرحلة مقلقة ليس فقط لدول الخليج العربي بل حتى للدول يعني التي يرتبط اقتصادها بنفط الخليج. يعني لا أعتقد أن أي دولة من دول الخليج العربي ولا حتى الدول المستفيدة من النفط الخليجي يعني راح تتحمل أو تصبر يعني إلى شهر أغسطس، راح ندخل على الشتاء وراح ندخل في تداعيات كبيرة. في الحقيقة الأمور الآن نشوف، أنا برأيي كمحلل أن الأمور بدأت تتضح، هناك اقتراب كبير من توقيع الاتفاق، هناك اتصال قام به ترامب مع زعماء دول خليجية وعربية وشرق أوسطية. اليوم يعني محمد باقر قليباف وعباس عراقشي وهم يعني أكبر المفاوضين الإيرانيين في الدوحة، أيضا هناك رئيس الوزراء الباكستاني موجود ورئيس الأركان الباكستاني موجود في الصين. نتذكر أن الصين لعبت دور في التهدئة الأولى، لذلك أنا أعتقد أن يعني نحن ربما يكون توقيع الاتفاق غدا أو القبول به، لأن الوضع لا أحد يريد الحرب، لا الأمريكان لديهم يعني رغبة في امتداد الحرب إلى ما هو أكبر من الحرب الخاطفة، ولا الإيرانيين عندهم يعني قوة أو صبر على مزيد من الحصار البحري. لذلك احنا نرى اليوم رجع الدور القطري مرة أخرى على اعتبار أنه الدور الأقرب لإيران، وعلى اعتبار أن قطر تملك أيضا أن يعني تقرب المسافات بين المفاوض الإيراني والمفاوض الأمريكي. النقطة الأهم، أنا أعتقد أهم الملف النووي، هو يعني قضية مضيق هرمز، وهناك تصريح يعني مهم وأدلى به رئيس وزراء قطر وزير الخارجية ووجه فيه الكلام خلال اتصال هاتفي مع عباس عراقشي، قال بكل وضوح لا يمكن أن يسمح أن تكون المضائق المائية يعني أدوات في ضغط في الحروب، ولا يمكن يعني إعطاء إيران ما سمي بفيتو غير رسمي على التجارة العالمية. أنا أعتقد هذه الآن أصبحت النقطة الأهم حتى من ملف النووي الإيراني.
1: وكيف تنظر اليوم أيضا للعنصر الذي أدخله ترامب، أيضا دلالة إدخال ترامب مثلا محاولات ممارسة ضغوط على الدول الخليجية أيضا لموضوع انضمام الاتفاقات الإبراهيمية كجزء من هذا الاتفاق الذي سيجري توقيعه مع إيران؟
2: في الحقيقة يعني هذا التصريح أنا أخذه في سياق إعلامي وفي سياق تهدئة بعض النواب الجمهوريين الذي رأوا أن يعني ما رشح عن هذا الاتفاق لا يحقق يعني فائدة كبرى لإسرائيل. وترامب دائما يستخدم مثل هذه التصريحات لتهدئة الرأي العام الأمريكي. الدول الخليج يعني واضح.

0: اللي لم تطبع إلى الآن مع إسرائيل، واضحة أن المفاوضات مع إسرائيل في أي جانب لا يجب أن تربط في الأزمة مع إيران. هذا ملف وهذا ملف، والخلط بينهم راح يربك يعني صانع القرار الخليجي وحتى صانع القرار الأمريكي، على اعتبار أن كل مسألة تعطل الثانية، مع ملاحظة أن مسألة التطبيع مع إسرائيل أو الكيان الصهيوني أصبحت بعيدة بعيدة عنها ما قبل الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية. هو فقط تصريح للاستهلاك الإعلامي.
1: دكتور شرقاوي، هل تتفق مع ذلك؟
2: بالنظر إلى الوضع الجيوستراتيجي في المنطقة، وأننا في حالة صراع معقد يزداد تعقيدا، لا يمكن الربط بهذه السهولة، بمعنى وكأن ترامب يريد أن يتوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين وفي نفس اللحظة إلى اتفاق بين إسرائيل والدول الخليجية، بمعنى استحضار قضية التطبيع أو الاتفاقات الإبراهيمية. قد يكون هذا من المنظور الترامبي مسألة بسيطة، لما لا نضرب 10 عصافير بحجرة واحدة، ولكن من الناحية الواقعية هناك مسافات سياسية ومسافات ثقافية تحول دون المضي قدما في التفكير، لا أقول في التوقيع، فقط في التفكير بأن موضوع إيران يمكن أن يرتبط بموضوع التطبيع. لكن ترامب هو هذا دائما، طيب. يرمي الصنارة
1: أسمع
2: من بعيد.
1: من السيد جوي رأيه بهذا الصدد.
3: أولا، الرئيس ترامب قال أنه يأمل أنه بعد هذا الاتفاق يمكن لإيران أن تنضم إلى اتفاقات أبراهام. لم يقل أن هذا سيكون شرطا ضروريا مطلقا للتوصل إلى اتفاق، وليس بعيدا عن الخيال إذا ما فكرنا في ذلك. إيران من 1950 حتى العام 79 كان لإيران علاقات مع إسرائيل، كل شيء ممكن في الدبلوماسية وعلينا أن نتحلى بالتفاؤل. لكن طرحتم سؤالا مهما حول وكلاء إيران في المنطقة، عندما يتحدثون عن هندسة أمنية للمنطقة، هذا يشبه لبنان ويشبه العراق ويشبه اليمن وبلدان الخليج العربية. قالت لا منذ العام 79 وسوف يستمرون في القول لا لذلك. هم يريدون أن يقرروا مع من تكون لهم تعاونات أمنية واقتصادية. إيران ربما يمكن أن تؤثر هذا في قرار لبنان وبالتأكيد في العراق، لكن لن تستطيع عمل ذلك في الجزيرة العربية.
1: دكتورة الستارة، الوقت يلعب في صالح الذهاب إلى اتفاق أم أنه خطر فعليا كلما طال وقت التفاوض في هذه الساعات للذهاب لاتفاق إطاري، كلما كان الموضوع أخطر بالنسبة للوصول إلى نتيجة؟
3: أعتقد أن الولايات المتحدة تحاول جر حالة المعضلة والحيرة هذه لحين أن تقنع إسرائيل. إسرائيل لها دور مهم هنا فيما يتعلق باتفاقات إبراهام. نحن رأينا عدة تقارير تبين أن ترامب طالب وشدد على ذلك، ولم يعرب عن أمل بل جعل ذلك شرطا. وأعتقد أنه ورغم أننا لا نستطيع الوثوق بما يقوله ترامب وما يفعله ترامب مختلف، ولا نعرف ما هي التفاصيل من وراء الكواليس، الحرب خطرة ومضرة بكل البلدان، بلدان الخليج الفارسي وإيران وحتى أمريكا. هي ليست شيئا تريد أمريكا. لهذا السبب نرى هذا التأثير الإسرائيلي القوي على السياسة الأمريكية، لأن الحرب ليست في مصلحة أمريكا. أكثر من 60% من الأمريكيين لا يؤيدون الحرب، وهناك ضغوط اقتصادية تتزايد على المواطن الأمريكي، وعدد من المسؤولين الأمريكيين إما استقالوا وإما حذروا الرئيس ترامب بأن هذا هجوما آخر لن يحل هزيمتك بل سيفاقم الوضع بالنسبة إليك. لهذا السبب بلدان الخليج الفارسي والطرف الآخر لا يريدون الحرب ولا يريدها غير إسرائيل.
1: شكرا لكم ضيوفنا الكرام على المشاركة معنا. في تداعيات إغلاق مضيق هرمز تواجه قارة إفريقيا واحدة من أعقد أزمات الأمن الغذائي في العالم، رغم امتلاكها أكبر احتياطيا من الأراضي الزراعية غير المستغلة عالميا. ويعمل معظم سكان إفريقيا في الزراعة، وتنفق دول القارة أكثر من 80 مليار دولار سنويا على استيراد الغذاء، بينما يواجه نحو 300 مليون إفريقي انعدام الأمن الغذائي وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو.
4: في قارة إفريقيا تجري الأنهار وتمتد الحقول على مد البصر وتتنوع المواسم، لا يمنع ذلك أن في الأمر واحدة من أكثر المفارقات قسوة في العالم، فقارة تمتلك أكثر من 60% من الأراضي الزراعية غير المستغلة عالمياً، تنفق سنوياً ما يزيد على 80 مليار دولار لاستيراد الغذاء، رغم أن الزراعة ما تزال مصدر الحياة الرئيسي لملايين السكان. واقع هو مبعث قلق دائم للحكومات ولمنظمة الأمم المتحدة التي أعيتها الحيلة لمواجهة أزمة نقص الغذاء في القارة السمراء.
5: داخل أفريقيا لوحدها المهددين بالجوع أكثر من 300 مليون شخص في أفريقيا، ممن يعانون الجوع في أكثر، وهو أكثر تقريبا يمثل أكثر من 20% من سكان القارة، وهذا طبعا رقم كبير جدا ويجب التعامل معه بشكل مباشر. نحن نستهدف أن تتولى القارة الأفريقية إنتاج الغذاء بشكل مستدام.
4: في السودان تتجلى أزمة الغذاء بصورة أكثر وضوحا، فهو البلد الذي طالما نظر إليه كسلة غذاء محتملة لإفريقيا تحولت أجزاء واسعة من أراضيه إلى ساحات حرب ونزاع، وطال الجفاف أجزاء أخرى منه. ويرى خبراء زراعيون أن أزمة الزراعة في السودان لا ترتبط بندرة الموارد بقدر ما ترتبط بغياب التخطيط وتذبذب السياسات الزراعية.
6: إنه نحن ما عندنا سياسة زراعية، السياسة الزراعية اللي هي بتحمي المزارع، بتوجه البحوث الزراعية، بيكون في صادرات زراعية، في تصنيع، دي السياسة الزراعية. الآن دي ما مطبقة، ده وقع الحال الآن في الزراعة الآن، يعني ما في حاجة، يعني المزارع هو براه بيكافح من أجل الزراعة. يعني إحنا ما عندنا التكنولوجيا ولا عملنا بحوث عشان ما إحنا ندعم القطاع الزراعي.
4: وبين الموانئ المتأثرة باضطراب الملاحة في البحر الأحمر واتساع التوترات حول مضيق هرمز، تعثرت دورة الإنتاج الزراعي من المرافئ إلى الحقول، وقفز سعر جوال السماد في بعض المناطق من نحو 10 دولارات إلى 50 دولارا، فيما ارتفعت أسعار الوقود إلى 3 أضعاف بسبب الحرب على إيران، في وقت يواجه فيه نحو 20 مليون سوداني انعداما حادا في الأمن الغذائي بحسب الأمم المتحدة. وبين الحقول المتضررة واتساع الفجوة الغذائية، تراهن الحكومة السودانية على خطة تستهدف زراعة 25 مليون فدان، أملا في استعادة جزء من الدور الزراعي الذي ظل السودان يعرف به لعقود، رغم حرب ما تزال تلقي بظلالها الثقيلة على الأرض والإنسان على حد سواء. الطاهر المرضي، الجزيرة، الخرطوم.
1: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، شهدت بلدات في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل في جنوب لبنان سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة منذ صباح اليوم، في حين قال حزب الله أنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في بلدات إرشاف والقوزح والعديسة جنوبية لبنان. من جهتها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حزب الله أطلق منذ صباح اليوم 30 مسيرة على الجليل الأعلى، مشيرا إلى إصابة مبنى في المطلة شمالية إسرائيل بانفجار مسيرة مفخخة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الأركان طالب في اجتماع أمني بمهاجمة مبانٍ في بيروت ردا على مسيرات حزب الله. في غضون ذلك، شدد الرئيس اللبناني في ذكرى تحرير جنوب لبنان على تمسك بلاده بانسحاب إسرائيل ورفض استمرار الاعتداءات واحتلال قرى بالجنوب، معتبرا أن التفاوض لتحقيق ذلك لن يكون استسلاما ولا تنازلا. في ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لا تكون. من ناحيته، قال رئيس الوزراء الباكستاني الذي يزور بيجين إنه إذا تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات وأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. على صعيد متصل، قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن رئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيرانيين وصلا إلى العاصمة القطرية لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. معنا منصور في جنوب لبنان، مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومعنا في الاستوديو إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكم كاترين، أبدأ معك. وكانت تابعنا خلال الساعة الفائتة والساعات التي قبلها أيضا مجموعة من الاستهدافات الإسرائيلية، أطلعين على المواقع المستهدفة.
7: اليوم كان من أكثر الأيام تصعيدا في جنوب لبنان بعد وقف إطلاق النار سلمى منذ الصباح، ونحن نرصد تباعا سلسلة غارات متتالية من المقاتلات ومن المسيرات الإسرائيلية، وتزامنت بمعظمها مع قصف مدفعي مكثف على عدد كبير من البلدات. إذا ما بدأنا من آخر الغارات، فهي كانت باتجاه بلدة العباسية التي كان وجه الجيش الإسرائيلي اليوم إنذارا لها، حذر مبنيين في تلك البلدة، قصف واحدا حتى هذه اللحظة. نترقب مزيدا من الغارات ربما في الدقائق المقبلة، لاسيما وأن الطيران الحربية ما زال يحلق على علو منخفض فوق أجواء مدينة صور، وهي العباسية هي محاذية لهذه المدينة تماما. قبل ذلك كان هناك انذارات متتالية أيضا لمخيم الرشيدية في صور أيضا، بالإضافة إلى سكان البرج الشمالي وسكان منطقة المعشوق شرق هذه المدينة. تعرضت البرج الشمالي لغارتين والمعشوق لغارتين، ومخيم الرشيدي للاجئين الفلسطينيين قصف أيضا أحد المباني فيه بعد أن تم إنذاره، وهذا ما خلق في هذه المنطقة حالة من الخوف والنزوح، لاسيما في ذلك المخيم الذي هو من أكثر المخيمات الفلسطينية كثافة سكانية في لبنان. علما أن هذا الأمر شكل نوعا من الحزام الناري في محيط مدينة صور. كل هذه المناطق التي قصفت تباعا هي قريبة جدا ومحاذية لهذه المدينة. قبل ذلك منذ الصباح كنا أيضا مع سلسلة غارات أخرى نحو بلدات القليلي والمنصوري والحنية وزبقين وصديقين والشهابية والبزورية، كلها بلدات تقع هنا في هذه المنطقة في قضاء صور، كانت تتعرض تباعا للغارات، ومنها ما تعرض للقنابل الفوسفورية الحارقة كبلدة الحنية. بقيت الحرائق مشتعلة في أكثر من بلدة من هذه البلدات، حتى خلفي ما زال هناك حريق مشتعل في بلدة القليلي نتيجة إحدى الغارات الإسرائيلية، علما أن تلك البلدة تعرضت لثلاث غارات. هذه المنطقة بالتحديد التي نرصدها بالكاميرا الآن سلمى هي التي تعرضت للغارات الإسرائيلية منذ الصباح. يمكن أن نرصد كما ذكرنا الحريق الذي لا يزال مشتعلا نتيجة الغارات الإسرائيلية على بلدة القليلي، جميعها مقابلة لبلدة البياضة التي تحتلها إسرائيل ويتمركز فيها الجيش الإسرائيلي، وهي تتعرض أيضا للقصف من قبل حزب الله. ولكن اليوم بالنسبة لهجمات حزب الله لم يتحدث عن قصف لهذه البلدة، وإنما تركزت هجماته على بلدات القوزح ورشاف ودبل في القطاع الأوسط وعلى العديسي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، علما أن الغارات لم تقتصر على هذه المنطقة، كانت هناك سلسلة غارات أخرى عنيفة على بلدات مختلفة في منطقة النبطية، وعلما أن هذه الغارات كان قد سبقها إنذار صباحي لعشر بلدات يقع معظمها في النبطية، بالإضافة إلى بلدات أخرى تقع في قضاء جزين وفي البقاع الغربي كبلدة ميدون. إذن الإنذارات والغارات وهذا التصعيد الميداني يؤشر إلى أننا أمام مزيد من القصف وأمام مزيد من التصعيد ومن التأزم على المستوى الميداني، ولا سيما وأن هذا الأمر تزامن مع كل ما نسمعه من أخبار متداولة عن قرب الوصول إلى اتفاق أو احتمال وصول الوصول إلى اتفاق بين إيران وأمريكا، وأيضا على مسافة أيام قليلة، 4 أيام فقط من الموعد المحدد لاستئناف جولة المفاوضات المباشر بين لبنان وإسرائيل بالنسبة للمسار الأمني في البنتاغون، وبعد 5 أو 6 أيام هناك أيضا جولة رابعة من المفاوضات، كل ذلك من شأنه أن يخلق مزيدا من الضغوط على السلطات اللبنانية في هذه المرحلة الدقيقة.
1: شكرا لك كاترن حنا، مراسلتنا من صور في جنوب لبنان. الياس، هذا المشهد التصعيدي إن كان على الجهتين، إن كان القصف الإسرائيلي وأيضا التصعيد الذي يقوم به حزب الله في داخل الخط يعني في شمال إسرائيل، كيف ينعكس أيضا على اتجاهات الحكومة في إدارة المشهد سياسيا؟
8: نعم، هنالك 3 أهداف سنفصلها، لكن دعينا نبدأ ربما بالخبر العاجل المرتبط بالمشاهد من جنوب لبنان، وهو إعلان الجيش الإسرائيلي رسميا في بيان مقتضب بأنه بدأ هجمات على أهداف لحزب الله في منطقة سور وجنوب لبنان دون أن يفصل في ذلك. ربما سيلحق ذلك بيانا أكثر تفصيلا في الساعات القليلة المقبلة. هنالك كما أشرت سلمى 3 أهداف رئيسية لهذا التصعيد، هو توجيه ضربات عسكرية موجعة ومؤلمة لحزب الله من وجهة النظر الإسرائيلية، محاولة إرساء وتثبيت حدود المنطقة الأمنية أو ما يسميه الجيش الإسرائيلي الحزام الأمني أو الخط الدفاعي المتقدم، مخافة أن يكون هنالك اتفاق إطار قريب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ينعكس أيضا على الجبهة اللبنانية في وقف الحرب، وربما في بعض التقديرات الإسرائيلية أن يجبر إسرائيل على تنفيذ انسحابات ما من جنوب لبنان. والهدف الثالث هو أن هو سياسي داخلي بالأساس سلمى، وهو أن نتنياهو يشعر نفسه محرجا جدا إزاء هذه الضربات الموجعة للمقاومة اللبنانية التي توقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، تستهدف معسكرات الجيش، تضرب البلدات الإسرائيلية في الجليل الأعلى في عام انتخابي، وكأن المشهد يتكرر والحكومة تبدو عاجزة عن مواجهة حزب الله. لذلك هذا التصعيد ينسجم في هذا الإطار السياسي الداخلي الضيق لإسرائيل. من ناحية أخرى هنالك تصعيد واضح على طرفي الحدود، إصابة مبنى فلنطلي بشكل مباشر في مسيرة مجنحة، ليست المسيرات الصغيرة الانقضاضية، الجيش الإسرائيلي أكد ذلك وقال أن الهجوم نفذ بمسيرتين مجنحتين، واحدة سقطت في موقع عسكري قريب من المطلي، وأخرى ضربت هذا المبنى في داخل المطلي نفسها. في منطقة شميرة أيضا كان هنالك هجوم بالمسيرات على البلدة، أصيب مبنى فيها وكذلك مبان عسكرية في قاعدة عسكرية تتبع للواء 300، وهو اللواء المسؤول عن إدارة العمليات في القطاع الغربي للحدود الإسرائيلية اللبنانية، والمنضوي تحت لواء الفرقة 91، بمعنى هذا هو المقر القيادي الأعلى لهذا اللواء الذي يدار منه كل العمليات اللوجستية والتجسسية والعملياتية في إطار المعركة الدائرة في جنوب لبنان. وواضح بأن حزب الله يوجه ضرباته نحو أهداف استراتيجية وقوية للجيش الإسرائيلي، رأينا الضربة التي استهدفت قاعدة بيرانيت العسكرية وهي القاعدة الأم للفرقة 91 عصبة الجليل، الأمر الذي أدى إلى مقتل جندي يوم الجمعة الماضي وإصابة آخر بجروح خطيرة. الآن القاعدة العسكرية الأم للكتيبة أو اللواء 300 المنضوي تحت الفرقة 91، هذا بالإضافة إلى ضرب التحشدات العسكرية الإسرائيلية في عموم لبنان في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. المعلومات المتوفرة حتى الآن نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن حزب الله وجه اليوم على الأقل 30 مسيرة نحو المناطق الشمالية لإسرائيل، تحديدا في منطقة الجليل الأعلى وهذه البلدات الحدودية. لماذا هذا الاستهداف سلمى؟ وهنالك واضح بأن محاولة لاستهداف القواعد العسكرية الوازنة والمهمة التي تدار منها العمليات العسكرية في جنوب لبنان، والتي تعد ظهيرا وسندا للقوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، وبالتالي التركيز على هذه القيادات أيضا.
1: شكرا لك الياس كرام، مراسل الجزيرة في فلسطين. قبل أن نتحول وإياكم إلى الفقرة العسكرية، نتوقف مع هذه المشاهد التي بثها حزب الله وقال إنها لاستهداف جنود وآليات إسرائيلية في بلدة البياضة جنوبية لبنان السبت الماضي.

0: المزيد بشأن التطورات العسكرية في لبنان في نافذة تقدمها ليلى الشيخ، لتفضلي.
1: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على التصعيد الحربي الإسرائيلي في لبنان. ففي الذكرى 26 لانسحابه من جنوب لبنان، كثف الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي ووسع من جغرافيا الاستهدافات والإخلاءات في الجنوب اللبناني. هذا التصعيد الميداني رافقته تصريحات سياسية إسرائيلية هددت بالعودة إلى الحرب الشاملة على لبنان واحتلال مناطق حتى الزهراني على بعد أكثر من 40 كيلومترا من الحدود، وقصف مبان في العاصمة بيروت مقابل كل مسيرة تسقط في شمال إسرائيل. هذه التطورات الميدانية نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك. ولكن قبل ذلك طبعا نتوقف مع الشاشة التفاعلية مع الزميل عبد القادر عراضة لنتعرف على مواقع القصف والتحركات حاليا.
2: بالفعل ليلى، واللافت هو هذه التصريحات الإسرائيلية المتلاحقة، وحينما نقول تصريحات إسرائيلية على الأقل ننقل ما قالته إدعاء تحرنوت عن مسؤولين عسكريين وأيضا عن مسؤولين سياسيين. القيادة السياسية تبدو بأنها ربما متفاجئة إن صح القول من السيناريو الذي تسير عليه الأمور على مستوى مختلف الجبهات خصوصا في جنوب لبنان، ولكن أيضا تنقل بأن هناك علامات استفهام تتعلق بالمستقبل. حينما نتحدث عن هذه التصريحات نشير إلى ما نقل وفق القناة 12 الإسرائيلية عن معضلة المسيرات تحديدا، وما نقل أيضا عن تصريحات لقائد الأركان الإسرائيلي بقوله لابد من معادلة ردع جديدة من بينها قصف مناطق في بيروت وأيضا في سور، وما نقل أيضا عن الوزير سموتريش الذي قال لابد من قصف 10 مباني في بيروت مقابل كل مسيرة. والحديث عن المسيرات هو يقودنا إلى هذا السلاح الذي يستخدمه حزب الله. إدعو تحرنوت تقول بأنه ربما حزب الله حول هذا السلاح من سلاح تكتيكي إلى سلاح استراتيجي. هذه التصريحات تأتي في ظل وضع مرتبط بعمليات الحزب. دوت وفق الإذاعة الإسرائيلية سفارة الإنذار اليوم نحو 20 مرة على مستوى الشمال في مناطق الجليل الأعلى والجليل الغربي، في العرامشة، في شوميرا وفي حنيتة. ولكن اللافت هو إعلانات جديدة لحزب الله تتعلق باستهدافات على مستوى العديسة، وتحديدا استهدافه كما قال مربط للمدفعية، ولكن أيضا لتجمع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. واللافت هو أيضا ما نقلته أيضا القناة 12 الإسرائيلية عن أن 3 مسيرات لحزب الله استهدفت قاعدة عسكرية، ولكن أيضا إحداها سقطت هنا في منطقة المطلة. ولا يمكن إهمال محور البياضة الذي يعد من المحاور التي يستهدفها الحزب. بالمقابل كان هناك غارات مكثفة للجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عديدة. نحن نتحدث بالأساس عن استهدافات على مستوى النبطية في مختلف هذه المناطق التي تعودنا عليها، لكن كان هناك قصف مكثف على مستوى هذه المناطق في ميفدون، في عرب صالين، في حبوش، حاروف، زوطرة الشرقية. ولكن اللافت الآخر هو الاستهدافات في سور. سنذهب إلى خريطة سور مباشرة ونلاحظ هذه المناطق التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات قصف مكثفة من البرج الشمالي إلى الرشيدية، البازورية، الحنية التي استهدفت أيضا بقنابل حارقة، زبقين، البنصوري والقليلة. ولكن اللافت على أن عمليات القصف كانت بعد إنذارات وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مناطق تحديدا في سور، ويحتاج فعلا إلى قراءة وتحليل لماذا سور بالتحديد بالنظر إلى قربها أيضا من مناطق على غرار قضاء بن تجبيل الذي تعرضت فيه أيضا مناطق إلى عمليات قصف. ونشير في النهاية إلى أننا حينما نتحدث عن سور نتحدث عن إنذارات جديدة، 10 قرى جديدة تعرضت أيضا أو دعي سكانها إلى إخلاء هذه المناطق في إطار تهجير قصري جديد يضاف إلى قائمة الإنذارات السابقة ليلى. إذا نحن أمام تصعيد على تصعيد، ولكن تصريحات إسرائيلية لافتة تتعلق بصعوبات على مستوى هذه الجبهات.
0: نعم، تصعيد على تصعيد كما ذكرت عبد القادر، واللافت أنه يحدث في الذكرى 26 لتحرير الجنوب. أشكرك جزيلا عميد الياس، أنت كنت متواجدا في الجنوب قبل تحريره في السنوات اللي سبقت التحرير في عام 2000، وخبرت ربما نمط القتال في ذلك الوقت. ما الجديد؟ ما الذي يلفتك الآن؟
3: ليلى، هناك عدة مراحل مر بها حزب الله 93 96 حتى العام 2000، وفي هذه المرحلة فعلا كان يقاتل حزب الله على أنه حرب عصابات، ولكن بعد العام 2006 انتقل حزب الله إلى ما يسمى بالجيش الهجين وبدأ القتال حتى معركة الإسناد. اليوم عندما نتحدث عن هذه المناطق ليلى، نتحدث عن صور، هذه قضاء صور، بنت جبيل، مرج عيون، النبطية، وما بينهما نهر الليطاني، ودائما الحديث هو عن جنوب الليطاني وشمال الليطاني، وبالتالي كلما انزعج جيش الاحتلال، كلما حشر في مكان ما بالمعنى التكتي وبالمعنى الاستراتيجي، يذهب إلى توسيع نطاق الحرب. نتحدث عن هذه المنطقة، عندما جيش الاحتلال يقول هذه المنطقة هي المنطقة الصفراء، منها كأساس يحاول تثبيت الواقع الميداني فيها، وبالتالي منها يحاول الانتقال إلى الليطاني وإلى شمال الليطاني، وهنا يأتي التهديد على أنه مرحلة الزهراني، نتحدث عن 40 كيلومتر من الخط الأزرق وحتى الزهراني، يريد فعلا أن يكون متواجدا بشكل أساسي في المنطقة الصفراء، ولكن تعتبر هذه المنطقة على أنها الأكثر أهمية، أقل أهمية والأقل أهمية، ولكن تخلق له ما يسمى بالمنطقة العازلة،
0: بفر زون،
3: بفر باي فاير،
0: نعم.
3: فاير باي فاير بس، ولكن الوجودون. حتى أدى حزب الله بالتحول التكتيكي والمتمثل بالمسيرة الاف بي في.
0: وهنا السؤال، يعني ربما العنصر والمعطى الجديد في هذه الحرب هو هذه المسيرات التي لا يجد الجيش الإسرائيلي حرجا في القول أنها تقلقه وأنها تمثل الخطر الأساسي بالنسبة له، يهدد وراء كل مسيرة فإنه سينتقل.
3: عشرة مباني في بيروت. دائما هناك عقيدة عسكرية يقاتل فيها أي جيش، التي تقول أفضل طريقة لقتال العدو والانتصار عليه، تأتي هذه المسيرة لتغير ديناميكية التكتيك إن كان في هذه المنطقة الصفراء ليلى أو في أي مكان. لماذا؟ تجبر هذه المسيرة بسبب عدم توفر حل لها أن يكون هناك معادلة لا تماثلية السيمتريك، وبالتالي ليس لجيش الاحتلال تأثير عليها أو دواء أو حتى حل. المسيرة هي سلاح الجو لمن ليس لديه سلاح جو، المسيرة هي التي تجعل منطقة المسرح العمليات ليلى مسرح ترانسبرنت، يعني مسرح شفاف لا يمكن الاختباء. جيش الاحتلال يعتمد طريقة القتال والمناورة، يعني الحركية، هذه الحركية، هذه المسيرة هي ليست كالقذيفة، هناك أحداثيات X, Y, and Z تذهب عمياء إلى هذه المنطقة، المسيرة تبحث عن الهدف، وهذا فعلا ما حصل في منطقة البياضة. هذه المنطقة هنا فعلا جبر حزب الله جيش الاحتلال تغيير موقع المربط، حتى في العديسي أيضا، وحتى في منطقة تل العباد، عندما كان هناك قتال بسوارمينج، يعني 4 مسيرات FPV في نفس الوقت تشغل من مكان ما. والخوف الإسرائيلي أنه إذا تثبتت هذه المعادلة أن يبدأ حزب الله بالقتال المشترك، يعني أن يتم التزاوج بين صاروخ، مسيرة، ومضاد للدروع. وماذا لو عادت الحرب وشاركت إيران في هذه المنظومة؟ هذا هو الخطر الكبير.
0: إذا كنا سلمنا بأن المسيرات الذكية هي سلاح من ليس له سلاح جو، وهي سلاح يعني يمكن أن يتوفر بكل بساطة،
3: الكلفة ليلى،
0: شكراً
3: على يعني هون نتحدث عن الدفاع مقابل الهجوم، يعني أنت تهاجمين بمسيرة بين $500 إلى $1,000 بالحد الأقصى، وتحمل في أي مكان يقاتل فيها مقاوم في مكان ما، مقابل القبة الحديدية لنقول بالحد الأدنى $60,000 القذيفة. ولكن هذه المسيرة قادرة على ضرب هذه القبة الحديدية، وأثبت هذا الوضع، وفي نفس الوقت يمكن إرسال صاروخ في نفس الوقت إلى المنطقة التي كان من المفروض أن تحمي القبة الحديدية.
0: بالنسبة للمسيرات فهمنا لأن التكلفة بسيطة ويمكن أن تتوفر، ولكن بالنسبة للصواريخ التي أمضت إسرائيل وأنفقت جهدا ومالا من أجل القضاء عليها وتقليص قدرات حزب الله، إلى أي متى يمكن أن يصمد؟ يعني هذه الرسائل التي يرسلها، التصعيد الحاصل الآن في الجنوب، يواجهه مسيرات التي تحدث الفارق الحقيقي، ولكن الصواريخ هل هناك قدرة صاروخية فعلية الآن
3: لدى حزب الله؟
0: نعم.
3: يعني حزب الله ليلى هو فعلا لا يأبه لموضوع الصواريخ بالمعنى الصواريخ. يعني اليوم يمكن للصاروخ الكاتشوش أن يحمل على الكتف، وهذا ما شاهدناه أو شاهدته شخصيا بالعام 93-96، يوضع بمكان ما على مؤقت وقت معين ويطلق ويذهب مقاتل حزب الله إلى مكان آخر. هي تقاتل موضوع الأشباح، ولكن منظومة حزب الله أو الويبن سيستم، منظومة السلاح، تقوم على المسيرة من كل الأنواع المضاد للدروع، وبالتالي هذا الصاروخ ومقاتل شبح لا تعرفي من أين يأتي ومن أين يذهب. من هنا التركيز اليوم الإسرائيلي على هذه المنطقة ليلى. لماذا على هذه المنطقة؟ لأن هذه المنطقة تعتبر على أنها العمق الاستراتيجي لعمليات حزب الله، وتعتقد إسرائيل أنه من هذه المنطقة يمكن فعلا إطلاق المسيرات.
0: طيب، هي تعتبرها إسرائيل تعتبر هذا ورقة ضغط الآن، خصوصا أن الرسائل ترسل إلى طهران بما يتعلق بالموقف على طاولة المفاوضات. ولكن السؤال هنا، ماذا لو تم التوصل إلى اتفاق غدا؟ هل
3: هذه العملية ليلى يريد نتنياهو استغلال النافذة المسموحة له حتى الآن؟ لم يتم الاتفاق أمريكيا إيرانيا، لسوء الحظ يستعمل لبنان من قبل إسرائيل للضغط على إيران، وإيران قد تستعمل لبنان للضغط على إسرائيل. وبالتالي لماذا دائما تطالب إيران بوقف الحرب على كل الجبهات وخاصة لبنان، نظرا لأهمية لبنان بسبب التماس الجغرافي مع إسرائيل؟ ولكن هذا الأمر ترفع الكلفة إسرائيل على حزب الله، أو ما يسمى بالردع العقابي أو الردع النكبوي، وبالتالي ترفع الكلفة على بيئة حزب الله. من هنا دائما الاستهداف هو في مناطق حزب الله أغلبها، وحتى الضاحية وحتى البقاع.
0: شكرا جزيلا لك، والتحديد هو حتى أن يطال بيروت، هذا ما يقول
3: مؤخرا إذا سمح فيها ترامب.
0: أشكرك جزيلا عميد إلياس حلنا على وجودك معنا. طبعا بهذا تنتهي هذه الفقرة العسكرية، نعود بكم إلى غرفة الأخبار.
4: يحيي لبنان اليوم الذكرى 26 لتحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي، وتحل ذكرى هذا العام في ظل توترات ميدانية جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، كما تشهد الساحة السياسية انقساما حادا بشأن خيار الدولة في التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أمريكية، وهو خيار يرفضه حزب الله بالكامل، ويؤكد أنه سيواصل القتال في الميدان.
5: ترك مسار التاريخ كثيرا من آثاره في الفترة الممتدة بين تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي يوم 25 من مايو عام 2000 والخامس والعشرين من مايو هذا العام. لا يختصر المشهد بالقول إن الحال انقلب حاليا، باعتبار أن إسرائيل عادت لاحتلال قرى لبنانية وتنفيذ غارات وهجمات يومية، فالوضع الراهن تتقاطع فيه معطيات محلية بشأن دور حزب الله وقدراته وموقعه، مع تأثيرات إقليمية ودولية مرتبطة بالحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. وما سبق في السنوات 26 الماضية لم يكن أقل تأثيرا، مع اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، واتهام حزب الله بالتورط في العملية، والانقسام بين معسكري 18 من آذار، مرورا بالحرب الإسرائيلية عام 2006 والخلاف الذي تلاها داخليا في مايو 2008 وأفضى إلى توقيع اتفاق الدوحة. الحرب في سوريا فعلت فعلها في ضوء تدخل حزب الله فيها، وصولا إلى عملية طوفان الأقصى يوم 7 من أكتوبر 2023 وإطلاق الحزب معركة الإسناد لغزة من جنوب لبنان في اليوم التالي. قد لا يكون حزب الله توقع ما يمكن أن تفضي إليه معركة الإسناد هذه، فإسرائيل شنت حربا عنيفة على لبنان في سبتمبر 2024 وجهت خلالها ضربات قاسية للحزب، أكثرها وطأة اغتيال أمينه العام السابق حسن نصر الله، الشخصية المركزية فيما يعرف بمحور المقاومة، وأبقى تعقيد المشهد الميداني جنوبا بعد الحرب لبنان في دائرة المخاطر الكبرى. ولم تكن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي إلا فتيلاً إضافياً أعاد إشعال الحرب وأدى إلى واقع راهن أقامت فيه إسرائيل ما سمتها منطقة صفراء في الجنوب مع احتلال نحو 600 كيلومتر مربع من مساحة لبنان مع غارات يومية وصلت إلى البقاع الغربي شرقاً وحتى قضاء صيدا في مقابل عمليات عسكرية لحزب الله. يكثف الحزب عملياته العسكرية ردا على الاعتداءات الإسرائيلية ويقول إنه لا يقبل بالواقع القائم جنوبا ولا يوافق على خيار الدولة بالتفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أمريكية ولن يترك الميدان. داخليا يبدو المشهد بالنسبة للحزب شديد التعقيد إذ يقف في مواجهة الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة ومختلف القوى السياسية والحكومة اتخذت قرارا بحظر نشاطه العسكري وحصر كل السلاح بيدها وها هو الأمين العام للحزب نعيم قاسم يطرح خيار ذهاب الحكومة لأنها لا تلبي تطلعات جمهور المقاومة وفق رأيه. أفضل الخيارات بالنسبة للبنان الرسمي لمواجهة التغول الإسرائيلي هو خيار المفاوضات المباشرة وحصر السلاح بيد الدولة وهي خيارات يرفضها حزب الله. وهنا تبرز تأثيرات إيران والولايات المتحدة على لبنان وهكذا يعود لبنان إلى ما يراه كثيرون ساحة لرسم المعادلات وتصفية الحسابات. جوني تانيوس الجزيرة بيروت.
4: أرحب بضيفينا من بيروت أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي ومن نابلس دكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور أو سيد قموري أبدأ معك، كيف تفهم هذا التصعيد الإسرائيلي ويعني دلالاته في هذا التوقيت؟
6: يعني درجة العادة أن تقوم الحكومة الإسرائيلية قبل أي وقف محتمل لإطلاق النار بإفراغ كل حممها وكل حقدها على الأراضي اللبنانية، عند كل اتفاق كان يحصل هذا الشيء، فكيف الآن وهذا الاتفاق غير راضي عنه لا الحكومة الإسرائيلية ولا نتنياهو؟ الاثنان يعتبران ما يحصل اليوم في إسلام أباد أو بين إيران وطهران هو على حساب إسرائيل ومشروع إسرائيل، إقامة إسرائيل الكبرى والتوسع ووضع وإقامة المناطق العادلة وتوسيع حدود هذا الكيان. بطبيعة الحال أن يكون هناك هذا السلوك، نحن اعتدنا على نتنياهو الذي حقق أرقام قياسية في القتل والتدمير أن لا توقف هذه العملية أبدا، هو يحاول من وراء ذلك الحصول على أكبر رقعة معينة، احتلال أكبر رقعة معينة من الأرض اللبنانية لجعلها ورقة ضغط في أي مفاوضات قد تجري لاحقا. من الطبيعي اليوم، ربما اليوم الولايات المتحدة تفرض على نتنياهو وقفا لإطلاق النار، لكن طبعا الجانب الإسرائيلي سيحاول قدر الإمكان التملص من هذه الضغوط. هذه التجارب جربناها في السابق عام 82، طلبت الولايات جار الطلب من الاحتلال الإسرائيلي الخروج من بيروت بعد خروج منظمة التحرير والسوريين، لكن إسرائيل استمرت 18 سنة ولم تخرج إلا في ظل ضربات المقاومة. اليوم يحاول نتنياهو أن يكرر العمل نفسه الذي فعلته الحكومات السابقة ويعتبر حينها عند عام 2000 أن ما قام به سلفه إيهود باراك بأنه كان خطأ استراتيجي، كان على باراك، كان على الحكومة العمالية السابقة أن لا تنسحب أبدا من لبنان وأن تبقى فيه. لذلك أعتقد نحن اليوم أمام مرحلة جديدة. طبعا هناك ربما اتفاق، لكن كيف ستتعامل إسرائيل مع هذا الاتفاق؟ وما إذا كانت الولايات المتحدة ستجبر إسرائيل على ليس فقط وقف إطلاق النار إنما الانسحاب التدريجي من الأراضي التي احتلتها؟
4: دكتور رائد، أسمع منك رأيك فيما يجري من عملية التصعيد، هل هي دليل يعني استغلال واستفادة من هذه الساعات التي تسبق اتفاق قد يجبر فيه نتنياهو على إيقاف العمليات على الأقل الميدانية وهذا الضرب المكثف الذي يجري الآن، أم أنه محاولة لتثبيت يد إسرائيل الطولة بعيدا عن أي اتفاق؟
7: نعم سلمى، يعني هذا وجه للقراءة، ولكن باعتقادي بأن ما تعيشه الحكومة الإسرائيلية اليوم والجيش الإسرائيلي ما يمكن أن يسمى بعقدة اللحظة. عقدة اللحظة التي تنم عن عجز الجيش الإسرائيلي في الوفاء بالتعهدات التي قدمها لجمهوره، وعجز المستوى السياسي عن تحقيق الصورة التي كان يريدها. نتنياهو كان ما

يتمنى هو أن تبقى إسرائيل تدعي أنها حققت انتصار، أنها ضربت أعدائها، وأنها هي التي لا تريد أن توقف الحرب، وأن هناك ضغوط عليها من أجل إيقاف الحرب. اليوم يجد نفسه عاجزاً أمام ما يقوم به حزب الله تجاه جيشه وتجاه المواطنين الإسرائيليين في الشمال. يعني اليوم 7 مرات دوت صافرات الإنذار، يعني مواطني شمال

0: الإسرائيلية من رؤساء بلديات الشمال حول النصر. يجب ألا ننسى سلمى قضية مهمة، أن إسرائيل قادة وشعبا كثرت ما تم ترداد النصر المطلق والقضاء على الأعداء والمناطق الصفراء والمناطق الآمنة، وكأنها باتت من ناحية نفسية وسيكولوجية تؤمن بهذه القضية، حتى المواطنين باتوا يؤمنوا بهذه القضية، لذلك هم لا يستطيعوا أن يتحملوا رؤية وعيش واقع يقول لهم أن هذا النصر المطلق وأن هذه كلها ادعاءات. هذا الواقع حقيقة فرضه حزب الله في الأيام الأخيرة أو في الأسابيع الأخيرة، سواء من خلال استهدافه للجنود وعودة القتلى قادة وضباطا وجنودا، أو من خلال إبقائه وقدراته على استهداف شمال إسرائيل وجعل المواطنين في إسرائيل دائما في حالة تأهب.
1: وسأعود لبحث هذا يعني ما تسميها أو ما تراه إسرائيل هذه المنجزات التكتيكية وإمكانية تحويلها لمنجزات استراتيجية، وهو الأمر الذي ينطبق ربما حتى على موضوع ملف حرب غزة وإيران أيضا، وها هو الآن يظهر في الملف اللبناني. سأعود لهذه النقطة دكتور نعيرات، ولكن هنا أذهب للسيد أمين قموري في بيروت. ما هي خيارات الحكومة خاصة بأن هناك لقاءين، يعني في البنتاغون أمني ولقاء آخر يليه سياسي في متابعة لهذه اللقاءات، ما هي خياراتها؟ كيف يمكن لها أن تثبت منجز يحقق وقف على الأقل لمشاهد القصف، بعيدا يعني عن ربما الاستفادة من أي منجز لحزب الله كما هي تراه؟ أتحدثنا عن الحكومة اللبنانية.
2: طبعا سمعنا المسؤولين اللبنانيين اليوم يقولون بأنهم سيذهبون إلى هذه المفاوضات، وأن هذا التفاوض هو أمر يخص المؤسسات الدستورية اللبنانية بغض النظر عما يجري في الإقليم، وإذا كان من شأن الاتفاقات الإقليمية أن تساهم في وقف إطلاق النار فلا بأس بها، لكن من يفاوض عن لبنان هو الجانب اللبناني. لكن هنا طبعا حزب الله إذا ما حصل وقف إطلاق النار بشراكة إيرانية حتما سيلتزم بوقف إطلاق النار، وهو في المرة الماضية عندما صدر القرار 1701 أيضا كان ملتزم اتفاق وقف النار، لكن هذه المرة يقول أنه إذا كان هناك خرق لوقف إطلاق النار هو لن يكرر ما حصل قبل 2 آذار الماضي، عندما كانت إسرائيل تمارس حرب استنزاف من جانب واحد، تقصف وتقتل من دون أي سؤال. هذه المرة إذا كان هناك خرق من الجانب الإسرائيلي سيكون هناك خرق من جانب حزب الله، وبالتالي إذا ما لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية التي تراهن الدولة اللبنانية كثيرا عليها في هذا الموضوع، أعتقد أن هذا الاتفاق سيكون في الساحة اللبنانية حبر على ورق، لأن أي خرق إسرائيلي سيقابل برد من حزب الله، وبالتالي سنعود إلى النغمة الحاصلة حاليا، نفس المواضيع. لكن أفضل ما يمكن أن يكون فعلا أن يكون هناك تثبيت فعلا لوقف إطلاق النار، وإذا كان باستطاعة الجانب اللبناني بكل أفريقائه المختلفين اليوم أن يتفقوا على صيغة ما للخروج من هذه الدوامة، عندها يكون هذا الخيار.
1: ولكن
2: الكبير.
1: سيد قموري اسمح لي
2: اتفاق لبناني
1: كيف يمكن للدولة اللبنانية أن تراهن على تثبيت وقف إطلاق النار دون أن تستفيد من مثلا ما يراه حزب الله منجز في الصمود أمام الإسرائيلي، في ظل مشهد يجري يعني التجاذب فيه واضح وكبير داخليا وأيضا دوليا في موضوع من يحق أن يفاوض عن لبنان؟
2: لذلك كنت أقول أولا لا يمكن فصل المحلي اللبناني عن ما يجري في الإقليم، علينا الكل أن ندرك بأن المسألة اللبنانية هي مسألة محلية لا شك، لكنها أيضا مسألة إقليمية، وبالتالي أيضا على كل الأفرقاء اللبنانيين أن يغتنموا هذه الفرصة بالذات لقطع الطريق عن أي طرف آخر من محاولة استغلال موقف. لا شك أن الأمور والخلافات في الداخل اللبناني لا تزال كبيرة، سنسمع غدا أن حزب الله هو من أتى بوقف إطلاق النار، وسنسمع أيضا من الدولة اللبنانية بأن هي من أتت بوقف إطلاق النار، وبالتالي هي من لحق لها أن تتفاوض، وحزب الله سيرى بالمفاوضات على طريقته وليس

0: على طريقة الدولة اللبنانية،
1: طيب.
0: بمعنى عدم الاتفاق، بمعنى بقاء الخلاف. لذلك كنت أقول لابد من التفاهم. هذه لحظة، لأن الخطر بات كبيرا في لبنان. ليس بسيطا أن يحتل جزء عزيز من الأرض اللبنانية بهذا الشكل بعد عملية التدمير. لابد أن يكون هناك تعاون لبناني لبناني، وهذا يمكن للأصدقاء لبنان أن يساهموا فيه. هناك الكثر من الأصدقاء الذين لديهم علاقة مع إيران، ويمكن التفاهم على هذا الموضوع.
1: دكتور رائد، ما هي خيارات بنيامين نتنياهو والحكومة اللبنانية في ظل هذه التحديات في عملية تحويل، محاولات تحويل المنجز التكتيكي لمنجزات استراتيجية ومعضلة هذه الإشكالية في سنة انتخابية، وفي ظل أيضا يعني إمكانية الذهاب لاتفاق يشمل الجبهات الأخرى؟
2: يعني خيارات نتنياهو قليلة، والعديد من الكتاب منذ البارحة بدأوا يتكلموا بأن إذا كان اتفاق الأمريكي الإيراني يعتبر فشل لترامب، فإن هذا يعتبر دمار استراتيجي بالنسبة لإسرائيل ونتنياهو. نتنياهو لم يعد قادر على تقديم إنجاز للشارع الإسرائيلي. هو أصلا في البداية رفع من وتيرة توقعات الشارع الإسرائيلي، وهو يتكلم عن إنهاء الخصوم، يتكلم عن النصر المطلق، يضع الأهداف، وكلها تتحطم على صخرة الواقع، إلا أنه لم يكن في حالة من المأزقية كما هو في حالة اللحظة، وبالذات فيما يتعلق في الجنوب اللبناني. هو يعني يستطيع أن يبرر ذلك على الجبهة الإيرانية كما بررها عبر الفيديو الذي قدمه في فيديو الذكاء الصناعي الذي قدمه، لدرجة أنه البارحة يعني قامت مواقع التواصل بالتهكم على نتنياهو، وصدرت له شهادة على غرار شهادة إنهاء الطالب بالتوجيه، وقالوا بأنه الجبهة الغزاوية راسب، الجبهة اللبنانية راسب، الجبهة الإيرانية راسب، وفقط اعتبروا أنه نجح فقط في جبهة تحدي القضاء الداخلي الإسرائيلي. لذلك أعتقد بأن ما يطمح له نتنياهو لغاية الآن هو إمكانية أن تفشل المفاوضات، أو إمكانية أن يتم سلخ الملف اللبناني عن الملف الإيراني، وبالتالي تدوم الحرب. وإذا تعطلت هذه الأمور بين يديه، فواضح أنه سيكون لديه خيار احتياطي، وهو الذهاب إلى حرب مع قطاع غزة. وهذا لاحظنا
1: في التصعيد، نعم في التصعيد في القطاع. شكرا جزيلا. شكرا دكتور رائد عيرات، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، حدثتنا من نابلس. وأيضا شكر موصول لضيفنا من بيروت أمين قموري، الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لكما. أذهب الآن إلى مراسلينا، معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. مرحبا بكما نور الدين. أبدأ معك وأطلعنا على آخر التطورات فيما يتعلق بمسار محاولات الساعات الأخيرة للوصول إلى مذكرة التفاهم.
3: سلمى، كانت هناك عقدة قائمة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهي عقدة الأرصدة المجمدة. بحسب مصادرنا هنا تقول بأن هذه العقدة يبدو أنها قد حلت بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وأن الطرفين وصل إلى تفاهم بينهما. لكن هنا لابد أن نشير على أن حل هذه العقدة وهذا التفاهم الذي تم الوصول إليه بين الجانبين لم يكن إلا بحسب مصدرنا إلا بالمبادرة القطرية. يبدو أن الجانب القطري قدم مبادرة ما، يبدو أن هذه المبادرة القطرية والتي أشرفت عليها قطر، وكما قلنا في السابق على أن قطر هذه المرحلة لا تلعب دور المساعد في الوسيط ولكنها تلعب دور الوسيط الأساسي كذلك، يبدو أنها قدمت مبادرة نوعا ما استطاعت من خلالها أن تقرب ما بين وجهة النظر الإيرانية ونجهة نظر الأمريكية. ويبدو أن الطرفين لحد الساعة قبل بهذه المبادرة القطرية. بمعنى آخر نقول بأن العقدة الأساسية التي كان يتم الحديث عنها بحسب مصادرنا هنا تقول بأنها حلت، وهي عقدة الأرصدة المالية المجمدة. ستحصل إيران على هذه الأموال وفق مراحل ووفق جدول زمني يبدو أنه تم الاتفاق عليه. مصدرنا يقول بأنه هناك احتمال كبير جدا بأن يتم الإعلان عن توافق ما بين الطرفين الإيراني والأمريكي يوم غد، وكنا قد أشرنا إلى هذا في وقت سابق، مصادرنا كانت تقول بأنه احتمالية أن يتم الإعلان مساء اليوم أو غدا صباحا، لكن

0: يبدو أن فك هذه العقدة بفضل الوساطة القطرية والمبادرة القطرية يبدو أنها سرعت نوعا ما حتى اللحظة في حل الإشكال والاشتباك العالق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق. وهذا التطور هو الذي جعل مصدرنا يقول بأن هناك احتمال كبير جدا بأن يتم الإعلان عن توافق بين طهران وواشنطن غدا. لكن كذلك هنا سلمى صدر بيان قبل قليل لمجلس الأمن القومي الإيراني. إذا ما أردنا أن ننظر في هذا البيان يمكن أن نقول أن هذا البيان يؤسس نوعا ما لمسألة الاتفاق. ماذا نقصد بماذا يؤسس؟ يؤسس الرأي العام الإيراني والشعبي للقبول بهذا الاتفاق الموقع مع الولايات المتحدة الأمريكية. كما نعلم على أن هناك جزء كبير من الشريحة الاجتماعية هنا في إيران يبدو أنها قد لا تكون نوعا ما راضية بأي اتفاق، خاصة في ظل الظروف الحالية. لكن البيان الذي بين يدي الآن الصادر عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول بصراحة بأنه لن يكون هناك أي تراجع، وهذا تفسير على أن الاتفاق لا يمكن وصفه ووضعه في خانة التراجع. وكذلك يتحدث على أن المجال العسكري والمجال الدبلوماسي مع حضور الشعب في الشوارع هو يؤكد على قوة الشعب الإيراني وأنه استطاع أن يفشل مبادرات وتحركات الأعداء. والآن يقول البيان كذلك وفي هذه الأثناء وأكثر من أي وقت مضى البلد يحتاج إلى الوحدة والانسجام حتى يتم من إدخال اليأس لدى الأمريكيين والإسرائيليين. ويقول كذلك البيان ساحة أو ميدان الوحدة والانسجام هو ميدان مهم وأساسي للمقاومة والجهود الجماعية لأجل منع أي أحاديث أو أي إجراءات تهدد هذه الوحدة، وحدة إيران، وأن إيران هي المنتصرة في النهاية. إذا ما أردنا أن نتأمل سلمى في هذا البيان يبدو أن هذا البيان يؤسس لشيء ما ربما قد يقع خلال الساعات القليلة المقبلة، يدعو إلى الحفاظ على الوحدة وعدم الخروج بأي مواقف أو تصريحات تهدد هذه الوحدة. كما أسلفت على أن هناك طيف ما من المجتمع ربما قد لا يقبل هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هنا دخل مجلس الأمن القومي على الخط بهذا البيان، وهذا قد يؤسس لما نقلناه سلمى عن مصادرنا التي تقول بأن عقدة الأموال والأرصدة المجمدة يبدو أنه تم حلها بين الإيرانيين والأمريكيين لكن من خلال المبادرة القطرية. وكذلك الزيارة التي أقدم عليها رئيس البرلمان الإيراني وكذلك وزير الخارجية يبدو أنها جزء من هذه المبادرة، على الأقل هذا ما سمعناه هنا بالعاصمة الإيرانية طهران.
1: نعم، شكرا لك نور الدين دغير مدير مكتبنا من طهران. فادي منصور، كيف تبدو الصورة في واشنطن مع هذه الإشارات في طهران ربما انفراجة قريبة؟
2: نعم سلمى، هذا ما أكده سابقا اليوم في إطار زيارته إلى الهند وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي قال إن كنا نأمل أن نسمع أنباء جيدة يوم أمس في إشارة إلى يوم الأحد ولكن قد تكون اليوم الاثنين، وعزى ربما هذا التأخر إلى مسألة التواصل مع الجانب الإيراني، لكنه توقع أن يحدث شيء خلال اليوم. ولكنه قال لا نعلق الكثير من الأهمية على هذا الموضوع، في نهاية المطاف هو يرى أن ما هو مطروح على الطاولة مقترحات قوية سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة فتح مضيق هرمز ومن ثم في مرحلة لاحقة بحث المسائل النووية، وهو يرى أن المفاوضات تسير بشكل جيد. لكنه أشار في المقابل ربما في إطار التكهنات حول موعد الإعلان عن الاتفاق على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتي تركز في الأساس على مسألة إعادة فتح مضيق هرمز وأيضا تبادل النوايا والالتزامات فيما يتعلق بمفاوضات الملف النووي الإيراني، ذكر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس مستعجلا وهو لا يريد اتفاقا سيئا ولكنه يريد أن يمنح الدبلوماسية كل الفرص، وفي حال إخفاقها فسوف تتوجه الإدارة إلى البديل في إشارة إلى العمل العسكري، وهو ما طرحه صراحة اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على تروث سوشيال قدم فيه تقييمه الشخصي لما يجري على مستوى المفاوضات واعتبر أنها تسير بشكل جيد. لكنه قال إما أن نحصل على اتفاق عظيم أو لا اتفاق والعودة إلى ميدان الحرب أو إلى جبهات القتال.

0: إطلاق النار، وسوف يكون هذا الأمر أقصى من أي وقت مضى. لكن على المستوى العلني، الرسائل التي يبعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديدا فيما يتعلق بتخفيف العقوبات أو الأصول الإيرانية المجمدة، هو يوجه انتقادات حادة للغاية لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، ويقول أنه منح الإيرانيين ليس فقط مسارا نحو الحصول على سلاح نووي في إطار الاتفاق عام 2015 مع الجانب الإيراني، ولكن أيضا منحهم كميات كبيرة من الأموال. وقام اليوم بنشر مجموعة من الصور تظهر أوباما وهو يقوم بإرسال أموال إلى الجانب الإيراني، وبالتالي هو يقدم التزامات على الأقل أمام الرأي العام الأمريكي أمام منتقدي هذا الاتفاق الذي لم يتبلور بشكله نهائي بعد ولم يوقع بعد، بأنه لن يقدم على اتفاق سيء، ويركز على قضية الأموال الممنوحة لإيران. وحتى هذه اللحظة التسريبات من قبل المسؤولين الأمريكيين الذين تحدثوا إلى الإعلام والمصادر يقولون أنه لن يكون هناك رفع للعقوبات أو رفع لتجميد الأموال عن إيران قبل أن تقدم تنازلات ملموسة فيما يتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم. وبالتالي بينما تقول المصادر الإيرانية أن الأمر مرتبط بإعادة فتح مضيق هرمز، أي المرحلة الأولى المتعلقة بمذكرة التفاهم، الولايات المتحدة تتحدث عن التزامات واضحة فيما يتعلق باليورانيوم، لكن من غير الواضح على الأقل الموقف الرسمي النهائي ما الذي سوف توافق عليه في إطار تحديدا الأصول الإيرانية المجمدة.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور، مدير مراسلنا من البيت الأبيض. وأرحب هنا بضيوفنا في الاستوديو، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران دكتورة ستاري صادقي، في الاستوديو أيضا سيد جو يهود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي، وأيضا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. مرحبا بكم جميعا. دكتورة ستاري أبدأ معك، كيف تنظرين إلى هذه المعطيات؟ ما تحدث به مدير مكتبنا بأنه حدث اختراق ربما حسب المعطيات فيما يتعلق بملف الأموال الأصول المجمدة من الأموال الإيرانية، وذلك بمبادرة قطرية استطاعت تقريب بين وجهتي النظر الإيرانية والأمريكية، مع انفكاك وربما حل لهذه المعضلة، هل ترين بأن المؤشرات باتت قريبة جدا للوصول لاتفاق إطاري؟
2: التقارير تشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق، هذا صحيح، ويجب أن نرى ما إذا كان ترامب سوف يقبل بهذه البنود التي سوف ترد في مذكرة التفاهم ومقترح إيران. هناك عمل لوضع حد لهذه الحرب التي لا تأتي بالمنفعة لا على إيران ولا الولايات المتحدة ولا المنطقة، ولكنني أعتقد أنه لا يزال من المبكر أن نقول أنه أصبح بالإمكان التوصل إلى اتفاق، لأنه وبالتوازي مع هذه الخطوات، وطبعا هناك عمل في دولة قطر وهذه خطوة إيجابية. نحن نعرف أن إيران أيضا أعلنت أنه في حال فشلت مذكرة التفاهم هذه نحن على استعداد للدفاع عن البلاد، وهذا يعني أن مؤشرات تبرز بإمكانية الذهاب بسيناريو آخر بعد فشل هذه المحاولة.
1: ولكن يعني هذه التصريحات لطالما هي يعني هي ضرورية، هي جزء من المشهد، حتى مع الوصول لهذا الاتفاق الكل يقول بأني قادر على الدفع باتجاه الحرب وأن أدافع عن نفسي، أو ترامب يقولها دائما أستطيع أن أمحو يعني ما أريد في إيران، ولكن بالنسبة للوصول إلى هذه المرحلة مع المعطيات، رئيس البرلمان ووزير الخارجية هنا، اتصال جرى بين أمير دولة قطر وأيضا سلطان عمان أكد فيه على أهمية الوصول السريع لاتفاقية، الوفد الباكستاني أو رئيس الوزراء الباكستاني في بيجين، كل هذه المعطيات بالإضافة لموضوع الأصول المجمدة، ألا يعد يعني مؤشرات مبشرة لما هو قادم؟
2: أود أن أعتمد على الحذر المتفائل. أنا متفائلة بأن هذه الخطوات نأمل أن تؤدي إلى نتائج إيجابية، ولكن في الوقت نفسه أخطو بحذر، لأن تجربة التفاوض مع الولايات المتحدة وإسرائيل لم تؤدي أبدا إلى اتفاق في حالة إيران. وأيضا يمكننا أن نتحدث عن المسائل الإقليمية الأخرى. إذن نعم، هناك سلسلة من الإجراءات والخطوات الإيجابية، ولكنني حذرة بشأن

0: هذا التفاؤل.
1: ماذا عنك سيد جوي؟ هل تنظر إلى هذه المعطيات بأيضا عين من الحذر، خاصة بأنك تحدثت وقلت بأن ترامب يفاوض التاريخ ويفاوض أيضا بالنسبة لإرثه، بالإضافة إلى المعطى الإسرائيلي الواضح بأنه لا يريد وليس من صالحه أن يجري الذهاب إلى أي اتفاق؟
2: في الحقيقة أي مفاوضات ناجحة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الجانب النفسي والأوضاع الداخلية التي يتعامل معها القادة في الطرف الآخر، ولذلك الاتفاق في العام 2016 أدى إلى نتائج ملموسة، ولكي يؤدي هذا الاتفاق إلى نتائج ملموسة يتعين على كل الأطراف أن تفعل نفس الشيء. أعرف أن هذا صعب للغاية. رئيس مجلس الوزراء نتنياهو وضع سياسي هش للغاية، ودونالد ترامب لديه عمل راسخ في المجال السياسي، هو لن يترشح مجددا ولديه قبضة قوية على حزبه، وبالتالي يتفاوض بشأن التاريخ في هذه المرحلة. في إيران يجب أن يعرفوا أنه قد لا يكون هناك من مرشد أعلى. إذا ما كان لديهم مرشد أعلى بكل تأكيد ليس لديه الثقة والخبرات لوالده الذي كان مرشدا لسنوات وعقود. هناك قيادات عسكرية جديدة، وبالتالي يجب أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار عندما يعاين مستويات المرونة في إيران. وإلا في حال تصرف كل من الطرفين بهذه الطريقة لن يذهب الاتفاق بالاتجاه الصحيح.
1: دكتور شرقاوي، مع مؤشرات على حل في مسألة الأصول المجمدة الإيرانية بمبادرة ووساطة قطرية قدمت للطرفين، هل ترى بأن الطريق باتت أكثر تمهيدا للذهاب لاتفاق طاري؟
3: إذا نجحت الوساطة القطرية في إقناع ترامب بالإفراج عن إما 12 مليار أو كما كان الإيرانيون يتوقعون يوم السبت 25 مليار دولار، لا شك أن هذه خطوة إلى الأمام نحو إجراءات بناء الثقة. نحتاج أيضا في المقابل أن شيئا ما يتحرك. هل أيضا يقدم الإيرانيون على الإفراج عن مضيق هرمز أم عن شيء آخر؟ نحتاج لهذه المقايضات، تنازل من ناحية ومكسب من ناحية أخرى. ولكن لا أعتد بكل هذه التصريحات التي تبقى هامشية ما لم نصل إلى مذكرة اتفاق تتحرك على هديها عملية التفاوض المباشر، وحتى هذه اللحظة لا حديث عن مفاوضات مباشرة. بل الأكثر من هذا، أرى الآن أن الحيرة لدى الوسطاء وأيضا لدى ترامب أكثر من الإيرانيين هو ما هو المدخل الطبيعي أو المدخل المنطقي لبدء المفاوضات. هل نبدأ ب الإفراج عن الأرصدة المجمدة؟ هل هي قضية وضع مضيق هرمز؟ هل هو الملف النووي؟ هل هو ما؟
1: هل من المعقول بأنه لم يجري الحديث عن ترتيب المداخل للوصول لاتفاق ضمن هذه المذكرة؟
3: أعتقد كان هذا الوضع يوم السبت، ولكن الرد من البيت الأبيض غير هذه الأولويات. لذلك الآن كنا نعتقد أن ترامب يوم الأحد قالها بعد ساعات سيتم الإعلان عن الرد الأمريكي. الآن نحن يومين بعد هذا، ولا أعتقد حتى خلال الأيام، ربما ننتظر إلى ما بعد العيد وربما حتى إلى ما بعد الحج. إذن عندما يتريث ترامب في عدم الرد على مذكرة التفاهم، هناك تريث لعدة اعتبارات، وأعتقد أنه يعود، يعني أنا وصفته بمن كان يتفاوض من أعلى الشجرة، الآن يعود إلى أعلى الجبل، يرفع سقف التوقعات، يريد التفاوض على أن لا إيران نووية، وهنا هذا يبعد الموقف الإيراني عن الرد الإيجابي ويجعل الوساطات على اختلافها في حيرة.
1: ولكن كيف يجري التفاوض على نقطة الأصول المجمدة إذا كانت العقدة هي في اتجاه آخر النووي؟
3: أعتقد لا زالت الوساطة تبحث عن ضمان الاتفاق المتبادل بين طهران والبيت الأبيض. بمعنى هذه النقطة، بغض النظر قد تكون الأموال المجمدة أو تكون قضية أخرى، المهم أن يكون هناك اتفاق. تحديد مدخل المفاوضات ثم ترتيب الأولويات، هذا ما يحدث عادة في المفاوضات، لا يمكن التفاوض بشكل جماعي أو بشكل مطلق، هناك نسبيات ينبغي أن تدرج. أرى أن أولوية المفاوضة من أين ينبغي أن تبدأ المفاوضات بالنسبة لترامب هي غير ما ينبغي أن تكون عليه الأولوية في المفاوضات بالنسبة للطرف الإيراني. إذا لذلك هذا ينال بعض الشيء من الزخم الذي كان في الوسط.
1: لم نتجاوز هذه المرحلة في
3: عزاله؟ لا أعتقد، لو كنا قد تجاوزناها لكانت المؤشرات أكثر إيجابية.
1: سيد جوي، أين المداخل التي يجري البحث عنها ضمن هذه الورقة، ورقة الاتفاق الإطاري، أين تدور الآن في هذه الساعات برأيك؟
2: أعتقد أن دونالد ترامب لا يمكنه أن يظهر بصورة وكأنه يحرر المليارات من الدولارات من الأصول المجمدة في وجه أو في مقابل فتح مضيق هرمز. هذه الصورة بالنسبة إليه تشبه ما فعله الرئيس أوباما في العام 2015، وبالتالي بالنسبة إلى التسلسل سوف يكون مختلفا، يمكن أن يكون مختلفا بالفعل إذا ما توقفت التهديدات في وجه الملاحة البحرية. الحصار يرفع تقريبا في نفس الوقت، وبعد ذلك يمكننا أن نصل إلى وضع نرى فيه إيران تقول حسنا لهذا العدد من التخفيف المتحقق منه من تخصيب اليورانيوم، أحصل في المقابل على فك للأصول بهذا القدر. هذا يمكن أن يحصل، ولكن بالطريقة الأخرى لا أعتقد أن هذا.
1: سيدة ستاري، ماذا يعني دخول مجلس الأمن القومي على خط المشهد في هذه التصريحات التي يجري الحديث فيها بأن وحدة الميدان هي معركة أخرى منفصلة، يعني يجب التشديد عليها؟
2: أعتقد أنها طريقة ترمي إلى طمأنة الرأي العام الإيراني بأن كل المصالح الوطنية أخذت بعين الاعتبار، لأن بواعث القلق ترتفع في الداخل الإيراني بشأن عملية المفاوضات أو هذه المباحثات، وأن تفشل مجددا وأن تشكل تغطية لهجوم جديد يستهدف إيران. ولذلك تود إيران أن تتأكد من فهم الرأي العام بأن كل العاملين في المجال السياسي والعسكري يأخذون ذلك بعين الاعتبار بالرغم من الجهود الدبلوماسية.
1: شكرا جزيلا لضيوفنا في الاستديو، الدكتورة ستاري صادقي والدكتور محمد الشرقاوي والسيد جوي هود. شكرا جزيلا على هذه الإفادة، ولازلنا وإياكم نتابع هذه إذن أصور مباشرة من صور في جنوب لبنان وآثار القصف الإسرائيلي الذي شمل موجات تصعيدية كبيرة في الجنوب، منطقة صور تحديدا والنبطية أيضا، وهذه التغطية مستمرة معكم ومع ازدهار شعشاع.
0: شكرا لك سلمى. إذن ساعة إخبارية جديدة بدأنا فيها هذه التغطية المستمرة أيضا من قناة الجزيرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لا تكون. من ناحيته، قال رئيس الوزراء الباكستاني الذي يزور بيجين إنه تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات وأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. على صعيد متصل، قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن رئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيرانيين وصلا إلى العاصمة القطرية لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. من جهة أخرى، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير الخارجية العماني دعم الوساطة بين واشنطن وطهران لخفض التصعيد وتعزيز الأمن. وفي تطورات الجبهة اللبنانية، شهدت بلدات في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل في جنوب لبنان سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة منذ صباح اليوم، في حين قال حزب الله إنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في بلدات رشاف والقوزح والعديسة جنوبي لبنان. من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حزب الله أطلق منذ صباح اليوم 30 مسيرة على الجليل الأعلى. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الأركان طالب في اجتماع أمني بمهاجمة مبان في بيروت ردا على مسيرات حزب الله. كذلك نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مصدر أن إسرائيل تناقش

0: تغيير النهج العسكري في لبنان إثر تصاعد هجمات حزب الله بالمسيرات. في غضون ذلك، شدد الرئيس اللبناني في ذكرى تحرير جنوب لبنان على تمسك بلاده بانسحاب إسرائيل. وبناء إذن على هذه المعطيات والتطورات المتلاحقة في ملفات مختلفة، بداية بالملف الإيراني ومن ثم اللبناني، بالإضافة إلى مجمل المواقف والتصريحات، ستكون معنا بعد قليل شبكة مراسلين من مناطق مختلفة. نبدأ إذن من طهران مع مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير للوقوف على آخر المعطيات والمؤشرات أيضا نور الدين في أي اتجاه تسير مع هذه الزيارة للمسؤولين الإيرانيين بداية إلى الدوحة. إن كنت تسمعني نور الدين الدغير؟ إذن بانتظار نور الدين الدغير مدير مكتب الجزيرة من طهران للوقوف على آخر التطورات والمعطيات أيضا التصريحات والمواقف الإيرانية المتزامنة مع ما يجري حاليا في مناطق مختلفة، بالتزامن أيضا مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لا تكون. من جديد أعود إليك نور الدين دغير إن كنت تسمعني الآن.
1: نعم زيار أسمعك الآن.
0: آخر التحديثات، المواقف أيضا الإيرانية وهذا الحراك المشهود والواضح في هذه المرحلة نور الدين.
1: زيار، بكل تأكيد هو حراك مهم ويمكن أن نصطلح عليه بأنه كان حراك الساعات أو اللحظات الأخيرة من الاتفاق الإيراني الأمريكي، خاصة أن من وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة هو رئيس الفريق الإيراني المفاوض ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقشي. ما وصلنا من معلومات من مصادرنا هنا أن العقدة التي كانت تعرقل الإيرانيين والأمريكيين من التوصل للاتفاق وهي مسألة الأرصدة المجمدة، يبدو أن هذه العقدة قد تم حلها، وبحسب مصادرنا هنا تقول بأن الجانب القطري والدور القطري كان له دور أساسي، حتى تحدث عما سماها بالمبادرة القطرية، بأن هناك مبادرة قطرية كانت مطروحة لحل هذا الاشتباك الحاصل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. مصدرنا يقول بأن هذه المبادرة فعلا تمكنت من فك هذا الاشتباك. إذن عمليا نحن نتحدث على أن عقدة التوصل إلى اتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية قد تم حلها، على الأقل هذا ما يقول مصدرنا، بالإضافة كذلك إلى أن مسألة الإعلان عن الاتفاق يقول مصدرنا كذلك بأنه قد يكون يوم غد. هناك مصدر قبل ذلك قال لنا بأن احتمال أن يتم الإعلان عن الاتفاق مساء اليوم أو يوم غد، لكن يبدو أن الاتجاه العام يتوجه إلى يوم غد. على الأقل هذا ما خلصت إليه زيارة الوفد الإيراني محمد باقر قاليباف وعباس عراقشي إلى العاصمة القطرية الدوحة، والتي كما قال مصدرنا بأن دورها لم يكن دور المساعد هذه المرة، ولكن كان دورا استراتيجيا، دورا مهما، بل أكثر من ذلك دور بمبادرة معينة استطاعت هذه المبادرة أن تفك الاشتباك. ازدهار هنا كذلك إذا ما أردنا أن نستقرئ هذا الجو الذي يمكن القول بأنه يتجه نحو الاتفاق، هو البيان الصادر عن مجلس الأمن القومي الإيراني. أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني أصدر بيان، يبدو أن هذا البيان موجه إلى الداخل بصفة عامة. يقول البيان بأن إيران لن تتراجع عن أهدافها وأنها صامدة في مواجهة التحديات الكبرى، وهذا أساسي ومهم، وهو رسالة للداخل بأن إيران لا تزال صامدة، وهذا ما يطلبه جزء كبير من الشعب الإيراني، وخاصة أولئك الذين يجتمعون كل ليلة بعدد كبير من الشوارع والميادين هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. تحدث البيان على أن كل من الميدان والمقصود به الساحة العسكرية والدبلوماسية وكذلك ميدان التجمعات يشكل عنصر أساسي لإيران في مواجهة التحديات الأمريكية والتحديات الإسرائيلية. وفي ختام البيان، وهذه هي النقطة الأساسية والجوهرية، أنه أكد على أن الوحدة والانسجام عنصر أساسي ومهم لكي تواصل إيران مقاومتها، وكذلك دعا إلى تجنب كل ما يمكن من تصريحات ومواقف يمكن أن تؤثر على هذه الوحدة وهذا الانسجام. إذا ما أردنا أن نتوقف عند هذه العبارة بالذات، نقول بأن هناك قسم كبير ربما داخل الوسط الإيراني، داخل المجتمع الإيراني، ربما قد لا يرغب ولن يكون ربما راضيا عن الاتفاق الموقع بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا شهدناه خلال الاتفاق النووي الموقع عام 2015. لم يكن هناك إجماع داخل المجتمع الإيراني حول هذا الاتفاق، كانت هناك انتقادات على المستوى الشعبي وعلى المستوى السياسي لهذا الاتفاق. الآن في ظل الظروف الحالية، ظروف حرب جربتها إيران، غياب قيادة القيادة القديمة في إيران، ظهور قيادة جديدة، وبالتالي توافق لوقف الحرب، هذا كله جعل مجلس الأمن القومي الإيراني يتدخل بهذه الصيغة للحفاظ على الوحدة الداخلية باتجاه أي توافق ربما قد يتم الإعلان عنه منعا لأي اجتزاء داخل المجتمع الإيراني أو دخول أي مناوشات بين الصف الداخلي الإيراني، لأن مجلس الأمن القومي الإيراني يرى بأن أي استهداف الوحدة والانسجام ربما قد يؤثر على مفهوم المقاومة الإيرانية كما قالها مجلس الأمن.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. الآن معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توحي وكأن هناك محددات لأي صفقة محتملة وهي أن تكون عظيمة، التفاصيل لديك فادي.
2: نعم ازدهار، هذا السؤال مهم لأن كما في طهران كذلك في واشنطن هناك يمكن أن نقول ليس فقط أصوات تنتقد، هناك حملة منظمة ضد هذا الاتفاق أو على الأقل ما تسرب منه، لأننا لا نعرف حتى هذه اللحظة الصيغة النهائية، وهو ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على منتقديه تحديدا من داخل الحزب الجمهوري ومن بينهم مسؤولون كبار كانوا في إدارته مثل وزير الخارجية الأسبق مايك بومبيو وأيضا مستشار الأمن القومي الأسبق الجنرال مايك فلين وأيضا حلفاء له في الإعلام. هو قال أنه حتى هذه اللحظة المفاوضات لم تنتهي، لكنه بالتالي ردا على هؤلاء وفي إطار محاولة تسويق هذا الاتفاق في الداخل، خصوصا أنه رفع السقف عاليا ضد ما أبرمه في السابق الرئيس باراك أوباما مع الجانب الإيراني في إطار اتفاق عام 2015، قال أنه لن يقبل إلا باتفاق عظيم وإلا فلن يكون هناك اتفاق والعودة إلى جبهات القتال وإطلاق النار، لكنه في كل الأحوال وصف المفاوضات الجارية الآن بأنها تسير بشكل جيد، وإن واظب على نشر صور تتعلق بما قامت به إدارة أوباما خصوصا ما يتعلق بانتقاداته لها بأنها أفرجت عن منحت إيران كميات ضخمة من الأموال ومسارا باتجاه الحصول على سلاح نووي، وبالتالي هو يبعث إشارات بهذا الاتجاه بأنه لن يقوم بشيء مماثل تحديدا فيما يتعلق بقضية الأموال الإيرانية، وهذا ما أكدت عليه التسريبات التي أشارت على الأقل من وجهة النظر الأمريكية حتى صباح اليوم أنه لن يكون هناك أي إعفاءات أو ليس إعفاءات، رفع عقوبات أو رفع للأصول المجمدة قبل الحصول على تنازلات واضحة من إيران تحديدا في مسألة تخصيب اليورانيوم. الإدارة الأمريكية تريد نتائج ملموسة في هذا الإطار، خصوصا أن الاتفاق الذي نتحدث عنه هو اتفاق على مرحلتين، هناك مذكرة تفاهم وهي تتعلق بمسألة فتح مضيق هرمز وهذا ركز عليه وزير الخارجية ماركو روبيو أن هذه هي المرحلة الأولى، الفتح الكامل وبدون أي عوائق والفوري لمضيق هرمز. بطبيعة الحال هناك التزامات أمريكية برفع الحصار عن الجانب الإيراني خصوصا بعد أن تقوم إيران بتنظيف مضيق هرمز من الألغام التي تقول الإدارة الأمريكية أنها زرعتها، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي المرحلة الأساس المتعلقة بلب الإشكالية البرنامج النووي الإيراني، تتعلق بالتزامات واضحة من إيران بعدم امتلاك امتلاك السلاح النووي، معالجة مسألة اليورانيوم عالي التخصيب، وتقول الإدارة الأمريكية الآن أن إيران قدمت التزاما بالتخلص من هذا المخزون، لكن كيفية حصول هذا الأمر لا يزال خاضعا للتفاوض. والنقطة الثالثة التي سبق أن تحدث عنها وزير الخارجية الأمريكي، تجميد لفترة طويلة الأمد لأنشطة التخصيب الإيرانية، وهذا يمثل تراجعا عما كانت الإدارة الأمريكية تصر عليه بأن إيران لا يمكن أن تخصب اليورانيوم كضمانة أساسية بعدم سعيها مجددا إلى امتلاك السلاح النووي. لكن صبيحة اليوم تحديدا من الهند، وزير الخارجية ماركو روبيو أبدى تفاؤلا بحول إمكانية أن يتم الإعلان عن شيء ما بهذا الخصوص في مسألة مذكرة التفاهم، وقال ما لدينا على الطاولة هو أمر قوي للغاية لناحية المقترحات تتعلق بمسألة فتح مضيق هرمز، ومن ثم الانتقال إلى بحث المسائل النووية. وهو قال أن هذا التوجه يحظى بدعم قوي لا سيما من دول الخليج، نعم، ولكن من دول العالم. لكنه استدرك في هذه النقطة أنه الرئيس الأمريكي ليس مستعجلا، وهو يريد اتفاقا جيدا ليس اتفاقا سيئا، وإلا نعود لبحث البدائل مرة أخرى في إطار تلويح بالعمل العسكري في حال فشل هذا المسار. ازدهار،
0: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. الآن إلى زاوية النقاش، معنا في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، معنا أيضا جوي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي. أرحب بكم وأبدأ معك دكتورة صادقي بخصوص هذا الحراك الذي طرأ على المشهد، رئيس الوزراء الباكستاني في بيجين، مسؤولين إيرانيين، نتحدث هنا عن عراقجي وقاليباف في الدوحة، اتصالات مع سلطنة عمان، حراك مكثف وواضح، ما الذي يعكسه على المستوى الإيراني؟
3: It means that there is a growing regional desire.
4: يعني أن العمل والرغبة تتزايد في الإقليم وحتى من خارج الإقليم لوضع حد لهذه الحرب التي شنت بطريقة غير قانونية واستهدفت إيران وأدت إلى زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة، وأدت إلى نشوب هذا النزاع، وهي لا تأتي بالمنفعة لا على إيران ولا دول الخليج الفارسي ولا الولايات المتحدة ولا أسواق الطاقة العالمية. وهذه الرغبة قوية للغاية، ونشاهد جهات فاعلة إقليمية على وجه التحديد تؤدي دورا متزايدا في الأهمية لوضع حد لهذا النزاع، ولكن في الوقت نفسه تبرز شواغل بأنه في نهاية المطاف، لأننا وكما نعرف كل هذه الحرب التي شنت واستهدفت إيران كانت بسبب إسرائيل، إذن إسرائيل يمكن أن تخرب كل هذه الخطوات الإيجابية، ولكن حتى الآن المؤشرات في الصين وفي المنطقة تشير إلى رغبة إقليمية تحديدا للاجتماع معا لوضع حد لهذا النزاع الذي لا يأتي بالمنفعة على أي طرف.
0: السفير جوي هود، في تقديركم ما الذي حرك المياه الراكدة إن صح التعبير؟ هناك مؤشرات، معطيات، منها يعني على سبيل المثال تصريحات وزير الخارجية الأمريكي عن يعني الحديث ربما عن مقترحات جديدة قد تنال الرضا الأمريكي حاليا.
4: يتعين علينا أن نتذكر أن المفاوضات الناجحة لطالما تحصل خلف الأبواب المغلقة. ما من مفاوضات دولية نجحت عبر وسائل الإعلام إذا ما كانت تحصل عبر وسائل الإعلام، وبالتالي هذه التسريبات وهذه التقارير والبيانات يجب أن تؤخذ في سياقاتها، لأن كل طرف وبكل تأكيد يسعى إلى التأثير ليس فقط على الشعب على الداخل في البلاد، ولكن الآن يجب أن يؤثر كل طرف على الحكومات في العالم، لأن إيران عندما اتخذ القرار بالرد ليس باستهداف الولايات المتحدة وليس باستطاعتها أن تفعل ذلك، بل باستهداف دول الخليج حلفاء الولايات المتحدة، وأنها أخذت الاقتصاد العالمي رهينة من خلال تهديد السفن في مضيق هرمز، هذا أدى إلى الإتيان بباقي دول العالم إلى هذا النزاع، الصين، قطر، باكستان، نرى رؤساء ورؤساء حكومات ينشطون بشكل كبير الآن، وهم يسعون بكل وضوح للتوصل إلى طريقة تؤدي إلى جسر الهوة بين الطرفين والعمل على النقاط الشائكة بشكل يتخطى البيانات والتصريحات بالانتصار من كلا الطرفين، وذلك للتوصل إلى سبل لرفع هذه العقبات. العقبة الأولى هي مضيق هرمز، العقبة الثانية هي اليورانيوم عالي التخصيب الذي وصل إلى مستويات عسكرية في إيران، وهذا مبعث قلق للصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن نتيجة هذا الاجتماع القمة بين تشي وترامب وبوتين لربما تتضمن هذه القمة عنصرا يفضي أو يؤدي إلى التخلي عن هذا اليورانيوم المخصب للتركيز على الأوجه الأخرى.
0: طب إذا ما تم التوصل فعليا إلى اتفاق، موضوع المراحل وتقسيم الأمور إلى أكثر من مرحلة إلى أي مدى يتناسب اليوم مع تغير ربما في الحسابات الأمريكية؟ نعلم بأنه لا تصريحات رسمية حتى اللحظة، نحن نتحدث عن مؤشرات السفير هود، ونتحدث أيضا عن ربما تقارير إعلامية حتى اللحظة.
4: نحن نتحدث عن قادة في هذه المرحلة يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الجانب النفسي لديهم. الرئيس ترامب بكل تأكيد يشعر بفخر كبير في مكانه في التاريخ، ويود أن يقول إنه تمكن من التوصل إلى اتفاق أفضل من أي اتفاق توصل إليه أي رئيس أمريكي. في الجانب الإيراني لدينا قادة جدد بالمطلق، القادة السابقون تعرضوا للاغتيال، وهناك انعدام للثقة الكاملة بموقعهم وبمنصبهم، ولا يتسمون بالمرونة العالية. هذه أمور يجب أن أخذها بعين الاعتبار لجهة البيانات التي تسلط الضوء على الانتصار. التسلسل مهم. إذا ما حرر الرئيس ترامب المليارات من الدولارات لكي تقدم للنظام لفتح مضيق هرمز فقط، سوف ينظر إلى ذلك على أنه فشل كبير. وفي الوقت نفسه إذا ما تخلى الإيرانيون عن كل برنامجهم النووي مقابل الوعود فقط، على الأرجح سوف يعرضهم الشعب الإيراني من الداخل الإيراني، وبالتالي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار هذا الجانب النفسي. ولذلك باكستان وقطر على وجه التحديد تؤديان دورا أساسيا لجسر الهوة.
0: دكتورة صادقي، ماذا عن بيان مجلس الأمن القومي وأبرز الرسائل التي وردت فيه على المستوى الداخلي بداية ومن ثم الخارجي؟
4: أعتقد أن البيان بشكل أساسي موجه إلى الداخل لطمأنة الشعب الإيراني، أننا نعرف بالاستناد إلى تجاربنا بأن المفاوضات يمكن أن تكون تغطية لإجراءات تتخذ ضد البلاد، ويجب أن أخذ ذلك بعين الاعتبار. وهذه رسالة للولايات المتحدة الأمريكية في الوقت نفسه بأننا نعرف بهذا الخصوص. نتحدث أولا عن الرد الإيراني في المنطقة. الصواريخ لم تطلق واستهدفت إيران من ميامي أو من واشنطن، بل استهدفت إيران من المنطقة، من دول الخليج الفارسي ومن الأسطول ومن القواعد المتمركزة في المنطقة. وبالتالي نحن لا نتحدث عن رد إيراني غير مفهوم. أنا أعرف أن هناك بعض أوجه الاختلاف في وجهات النظر في المنطقة بسبب هذا الرد، ولكن يجب أن نفهم أن الصواريخ التي استهدفت إيران وقتلت الآلاف من الإيرانيين أطلقت من هذه المنطقة، لا يمكن أن تكون قد أتت من ميامي أو من واشنطن أو من الأراضي الأمريكية. وبالحديث عن الجانب النفسي للقائدين، هذه نقطة مهمة. في إيران الجانب النفسي هو تفاوضنا لمرتين بشأن الملف النووي واستهدفنا، ولذلك تخطو إيران بحذر شديد ولا تقدم التنازلات.
0: الدكتورة ستاري صادقي، شكرا جزيلا لك، شكرا أيضا للسفير جوي هود. في تداعيات إغلاق مضيق هرمز، تواجه قارة أفريقيا واحدة من أعقد أزمات الأمن الغذائي في العالم، رغم امتلاكها أكبر احتياطي من الأراضي الزراعية غير المستغلة عالميا، ويعمل معظم سكان أفريقيا في الزراعة، وتنفق دول القارة أكثر من 80 مليار دولار سنويا على استيراد الغذاء، بينما يواجه نحو 300 مليون أفريقي انعدام الأمن الغذائي وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو.
5: في قارة إفريقيا تجري الأنهار وتمتد الحقول على مد البصر وتتنوع المواسم، لا يمنع ذلك أن في الأمر واحدة من أكثر المفارقات قسوة في العالم، فقارة تمتلك أكثر من 60% من الأراضي الزراعية غير المستغلة عالمياً، تنفق سنوياً ما يزيد على 80 مليار دولار لاستيراد الغذاء، رغم أن الزراعة ما تزال مصدر الحياة الرئيسي لملايين السكان. واقع هو مبعث قلق دائم للحكومات ولمنظمة الأمم المتحدة التي أعيتها الحيلة لمواجهة أزمة نقص الغذاء في القارة السمراء.
6: داخل أفريقيا لوحدها المهددين بالجوع أكثر من 300 مليون شخص في أفريقيا ممن يعانون الجوع في أكثر، وهو أكثر تقريبا يمثل أكثر من 20% من سكان القارة، وهذا طبعا رقم كبير جدا ويجب التعامل معه بشكل مباشر. نحن نستهدف أن تتولى القارة الأفريقية إنتاج الغذاء بشكل مستدام.
5: في السودان تتجلى أزمة الغذاء بصورة أكثر وضوحا، فهو البلد الذي طالما نظر إليه كسلة غذاء محتملة لإفريقيا تحولت أجزاء واسعة من أراضيه إلى ساحات حرب ونزاع، وطال الجفاف أجزاء أخرى منه. ويرى خبراء زراعيون أن أزمة الزراعة في السودان لا ترتبط بندرة الموارد بقدر ما ترتبط بغياب التخطيط وتذبذب السياسات الزراعية.
7: إنه نحن ما عندنا سياسة زراعية، السياسة الزراعية اللي هي بتحمي المزارع، بتوجه البحوث الزراعية، بيكون في صادرات زراعية، في تصنيع، دي السياسة الزراعية. الآن دي ما مطبقة، ده وقع الحال الآن في الزراعة الآن، يعني ما في حاجة، يعني المزارع هو براه بيكافح من أجل الزراعة. يعني إحنا ما عندنا التكنولوجيا ولا عملنا بحوث عشان ما إحنا ندعم القطاع الزراعي.
5: وبين الموانئ المتأثرة باضطراب الملاحة في البحر الأحمر واتساع التوترات حول مضيق هرمز، تعثرت دورة الإنتاج الزراعي من المرافئ إلى الحقول، وقفز سعر جوال السماد في بعض المناطق من نحو 10 دولارات إلى 50 دولارا، فيما ارتفعت أسعار الوقود إلى 3 أضعاف بسبب الحرب على إيران، في وقت يواجه فيه نحو 20 مليون سوداني انعداما حادا في الأمن الغذائي بحسب الأمم المتحدة. وبين الحقول المتضررة واتساع الفجوة الغذائية، تراهن الحكومة السودانية على خطة تستهدف زراعة 25 مليون فدان، أملاً في استعادة جزء من الدور الزراعي الذي ظل السودان يعرف به لعقود، رغم حرب ما تزال تلقي بظلالها الثقيلة على الأرض والإنسان على حد سواء. الطاهر المرضي، الجزيرة، الخرطوم.
0: الآن معنا في الأستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. معنا أيضا في الأستوديو الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أرحب بكم. نقرأ ونحلل، نفكك المشهد. هناك معطيات كثيرة، مؤشرات أيضا حرك مكوكي في هذه المرحلة. ليس من المعلوم حتى اللحظة ما إذا كانت الفجوة تزداد اتساعا أم تضيق ما بين الطرف الإيراني وأيضا الطرف الأمريكي. كيف تقرأون المشهد دكتور بندر؟
8: حقيقة ازدهار، كل ما نبتعد عن أو كل ما تهدأ التصريحات هذا لا يعني علامة إيجابية صراحة، لأن دائما كل ما هدت كل ما كان هناك تصعيد عسكري جدا كبير. لكن أعتقد الوسيط الباكستاني والدول الأخرى في المنطقة على رأسهم دولة قطر التي تعمل بشكل تنسيقي مع الوسيط الرئيسي لمحاولة دفع الجهود وسد الهوة بين الطرفين، هذا أمر مهم جدا وهذا ما نحتاجه الآن. رغم تعقيد المشهد وتعقيد الملفات، لا يمكن وضع جميع هذه الملفات في سلة واحدة لأن هذا يعقد المشهد بشكل كبير. أما فيما يخص، أعتقد أن لغة الميدان هي أجبرة الأطراف على الدبلوماسية، وهو ما أرادت دول المنطقة منذ اليوم الأول، وهو الحوار والدبلوماسية وليست لغة القوة ولا الاعتداءات ولا حتى التصريحات الرنانة، وهذا ما كان واضحا. ما زلنا نشهد بعض التصريحات من الطرفين وهذا ما يعقد المشهد على الوسيط الرئيسي وعلى غيره من المساعدين الميسرين لهذه الحوار. فنجد الرئيس الأمريكي يتحدث من فترة إلى فترة، يتحدث عن أمور يعني يحاول من خلالها استمالة إسرائيل. نحن نعلم بأن الحرب بدأت من إسرائيل. وجود أجندة أمريكية نعم، لكن الأجندة الإسرائيلية هي الأكثر والغالبة على هذا المشهد. هو يريد استمالة إسرائيل بينما هو قادم، أولا هو في فائدة إسرائيل، ثانيا هو يريد استمالة المتعصبين في حزبه بأن هذه الحرب الطويلة جلبت شيء نافع ومهم، ليس فقط اتفاق نووي مثل أوباما، بل جلبت أيضا الاتفاقيات الإبراهيمية وهو أمر مختلف. وهنا ازدهار الحديث عن الاتفاقيات الإبراهيمية، هي لما بدأت من 2020 كان الهدف منها تحقيق استقرار إقليمي، لكن منذ 2020 نحن ما نشهده هو احتقان سياسي أكبر، توسع إسرائيلي أكثر، وتطرف للحكومة نتنياهو بشكل أكبر. ما جلبته الاتفاقيات الإبراهيمية ببساطة هو عدم الاستقرار في المنطقة. ما نحتاجه في منطقتنا هو الاستقرار وليس حالة عدم الاستقرار. بالتالي هذه الاتفاقيات الإبراهيمية لحد اللحظة لم تفد المنطقة، لم تفد العالم، لم تفد أحد إلا شخصا واحدا هو نتنياهو وحكومته. بالتالي ما يجب الآن التركيز عليه ازدهار هو ليس الخطابات الأمريكية ولا موضوع الاتفاقيات الإبراهيمية التي لن تفيد أحد بشيء. ما يفيد إذا كنا فعلا نريد استقرار في المنطقة فهي دولة فلسطينية كاملة بجانب الدولة الإسرائيلية، هذا حل الدولتين المهم. بعد ذلك يمكن تحقيق هذا الاستقرار والسلام، كوننا لا إسرائيل ولا إيران يريدون هذا الشيء، فدولتين عندهم

0: سياسة توسعية قائمة على نظام إقليمي هش يمكن من خلالكم اختراقه. بالتالي نحن نعاني، نحن ندور ازدهار في نفس الدائرة، نحن لا نجلب حلول مختلفة خارج الصندوق لنعيد المنطقة إلى حالة الاستقرار. حالة عدم الاستقرار هذه التي نعيشها نحن نعيد فقط إدارتها بشكل أو بآخر، والآن نجد الوسطاء يعني يقومون بهذا العمل على أكمل وجه.
1: في إطار الوسطاء كما ذكرت دكتور عبد الله، أنتقل إليك دكتور صالح. قليباف وعراقجي في الدوحة، حراك مكوكي واضح، إلى أي مدى يثبت ذلك بأنه لا يمكن تصغير هذه الفجوة بين الطرف الإيراني والأمريكي دون موقف عربي واضح ومؤثر؟
2: هو يعني خلينا نكون واضحين بأنه ما يسود على هذه يعني المباحثات أو المفاوضات هو عدم الثقة الواضح بين كلا الطرفين، وله مبررات وأسباب واقعية حقيقة. لكل الطرفين حق ألا يثق بالآخر، وحتى دول الخليج العربي يجب ألا تثق كثيرا بطرفي أيضا الصراع. من الناحية الإيرانية، لاحظي اليوم ماذا يقول أمين عام مجلس الدفاع القومي الإيراني، وجه بعدم التصريح حتى لا تبدو هذه التصريحات أو تشكل انقساما من الجانب الإيراني، لأنه واضح جدا بعد أي مبادرة أو بعد أي تسريب لبروبوزل أو ورقة للحل سواء في إطارها أو حتى في النوايا، يأتي بعدها بقليل خبرا مناقضا تماما من الجهة الإيرانية. على سبيل المثال، العالم كله انتظر قبل يومين أن يتم الإعلان من واشنطن بقبول هذه المبادرة، ما سمي ب إعلان النوايا بين الطرفين، والذي يعني كان نتاج وساطة باكستانية وتواجد قائد الجيش الباكستاني وكذلك الوفد الدبلوماسي القطري. ويبدو أن القطريين نجحوا إلى حد بعيد في إعادة صياغة هذه يعني هذه الورقة، وباتت مقبولة تقريبا. بعدها بساعات جاء ما يفيد من إيران بأنهم متمسكين بهرمز، وبدأوا هنا يغيروا بالسياقات، مرة سيادة، مرة إدارة، مرة رسوم أمنية، مرة أخرى رسوم بيئية، مرة يعني عدم الثبات هذا. بينما هم ينتقدوا الإدارة الأمريكية بأنها ليست ثابتة على رأي واحد، أو الرئيس الأمريكي تحديدا لم يثبت على رأي واحد. أنا بظني أن هذه العدوى لدى الجانبين الآن، فبالتالي عودة إلى دول الخليج التي تبنت يعني كل ثقلها حقيقة أنه تقوم بدفع الوساطة الباكستانية بعد أن أصبحت شبه مجمدة أو واقفة أو وصلت حتى إلى الانهيار هذه المرة، لكن جاء هذا الزخم الخليجي الآن. طيب، وأعتقد إذا تأكدت زيارة الوفد الآن الإيراني إلى الدوحة فهي لمناقشة بعض الأمور التقنية، خصوصا إيران الآن تربط موافقتها بالإفراج عن الأموال، وأعتقد سيكون دورا قطريا وخليجيا بشكل عام لقضية الإفراج عن الأموال الإيرانية بمقابل أي تسوية مقبلة.
1: دكتور عبد الله، لو تحدثنا أكثر عن الدور القطري في هذه المرحلة خصوصا تزامن مع هذه الزيارة.
0: طبعا من الواضح بأن دور دولة قطر هو من ضمن تنسيق إقليمي، وشاهدنا عديد من المكالمات لسمو أمير دولة قطر مع العديد من القادة، معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، أيضا كان له العديد من الاتصالات مع العديد من الأطراف في المنطقة. مهم جدا أن يعلم طرفي الحرب بأن المنطقة على صفحة واحدة، المنطقة على جبهة واحدة، هي تريد الاستقرار ولا تريد التصعيد. هذا أمر مهم جدا، لأن هذا يجعل الطرفين في حالة عزلة أكثر بأن ليس لديهم دعم لمواقفهم. هذا أمر مهم، هذا أيضا يخدم الوسيط في هذا الجانب. نحن نتحدث دائما بأن الطرفين يعتقدون بأنهم هم منتصرين في هذه الحرب، بالتالي لا أحد يريد أن يتنازل، لكن عندما يكون المجتمع المتضرر من هذه الحرب حوالينهم لا يدفع من أجل حالة التصعيد ويدفع من أجل حالة عدم التصعيد والحديث والحوار والنقاش، هذا يساعد بشكل جدا كبير يدفع الأطراف لهذا الجانب. أعتقد الآن الدور القطري، قطر تمتلك الأموال المجمدة، جزء من الأموال المجمدة الإيرانية، وبالتالي إيران أعتقد هي تحاول حلحلة المواضيع بشكل من خلال أنها تذهب للصين في ملف، تذهب لروسيا عراقجي في فترة من أجل ملف، تذهب لعمان من أجل ملف، تذهب لقطر من أجل ملف، هي تحاول توزيع هذه الجهود. طيب، بشكل يجعل لا يوجد تركيز واضح لهذا النقاشات، وبالتالي ممكن الحصول على تنازلات نظرا لإرهاق الطرف الآخر.
1: طيب، في إطار ما ذكرت الآن نوع إلى هذا الخبر، CNN إذن عن مسؤولين أمريكيين تقول خلافات بشأن الصياغة ورفع العقوبات أخرت إتمام الاتفاق الرامي لإنهاء حرب إيران. هذا يتمهم مع ما ذكرت دكتور عبد الله إلى حد كبير.
0: وطبعا هذا هذه العقبة الكبيرة أمام الوسطاء الآن، هو كيف يمكن

0: الحصول على صياغة معينة تكون فضفاضة بشكل معين، بحيث أن كل طرف يستطيع أن يعلن نصره من خلالها، لكنها أيضا في نفس الوقت تكون ملزمة من أجل استمرار المفاوضات، وهذا هو هذا ما يبين خبرة وسيط من آخر.
1: نعم دكتور صالح، ما الذي يمكن أن يضاف من عقبات أو نقاط خلافية قد تصعب ربما التوصل إلى اتفاقات بحسب هذه التقارير الإعلامية؟
2: أنا بتقديري بأنه عدم الفهم هذا متعمد، أيضا بإشارة

0: من إيران على سبيل المثال بأنه لم نتفق على موضوع اليورانيوم المخصب أو القدرات النووية، إنما أعطينا وعدا. ما هو الوعد جزء من الاتفاق، إلا إذا كنت تنمو أو تنتو النكث بهذا التعهد. فبالتالي هذه من الإشارات الخطيرة جدا في قضية التلاعب في السياق. وأنا أعتقد الخبرة
1: القطرية المتراكمة. هل نفهم كلامك أن الإشكالية في قراءة وتحليل الخطاب
0: الإعلامي والتصريحات؟ متعمدا. لذلك تجد، شوفي، أول ما تمسكت كل طرفين الصراع وتحديدا إيران بأن لا ثقة لدينا على الإطلاق بالإيرانيين وربما خديع بالأمريكيين وإنما خديعة. طيب، ثم أصروا على أن يكون هناك ضامنا. وأنت تعرفي بأن الاتفاقات ربما تدخل دول كالصين أو دول الإقليم مثلا في التدخل في هذا الاتفاق، لكن لا أحد يستطيع أن يضمن الآخر، لأن الاتفاقات ببساطة ممكن النكوث أو التراجع عنها بسهولة. لكن أنا أعتقد بأن الآن السياقة، وأنا بظني أن الوفد القطري الذي زار طهران قبل كم أيام هو الذي أعاد صياغة هذه الأفكار عندما عجز. أنا أعتقد بظني أنه بالرغم من أهمية والتقدير للدور الباكستاني وهو الدور السياسي المهم الواسع، لكن جاء الرافد الخليجي الآن في إعادة الترتيب أو في إعادة الصياغة، ظنا مني أنا أعتقد بأنه القطريون يتميزون بهذه الخبرة المتراكمة نتيجة دخولهم في وسطات شائكة وكثيرة ونجحوا في إعادة الصياغات. بمعنى أنه عندما عجز الوسيط أن يتوصل إلى اتفاق إطاري أو اتفاقا انتقاليا أو شاملا، استطعنا أن نصل إلى النوايا، لكن يجب أن تكون نوايا صادقة ولا يجب أن نكون نية أخرى لعدم الالتزام بما يصدر بهذا الاتفاق.
1: شكرا لك دكتور صالح المطيري، شكرا أيضا لضيفنا دكتور عبد الله بندر العتيبي. نتابع الآن هذه الصور التي نشرها حزب الله وقال إنها لاستهداف آلية عسكرية إسرائيلية في مستوطنة مسقاف عام بمسيرة انقضاضية بتاريخ 19 من الشهر الجاري. نتابع.

0: الآن معنا من صور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومعنا أيضا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أرحب بكم وأبدأ معك كاترين بخصوص هذه الغارات المكثفة والمتواصلة على مدن وبلدات أقضية صور النبطية وبنت جبيل، التفاصيل معك.
1: ازدهار اليوم كان حافلا بالقصف الإسرائيلي، غارات وقصفا مدفعيا باتجاه بلدات عدة كما ذكرت، طالت صور والنبطية وبنت جبيل أيضا. وآخر الغارات أفدنا عنها قبل قليل كانت غارتين على بلدتي حروف وتول في قضاء النبطية، أما هنا حاليا في صور تشهد هذه المنطقة هدوءا حذرا. هدأت الغارات خلال الساعة الماضية، ولكن النهار كان حافلا بالغارات المتتالية والعنيفة التي لفت مدينة صور ومحيطها، لفت المدينة من جنوبها إلى شمالها إلى شمالها الشرقي، بدأت باتجاه بلدات القليلي والحنية والمنصوري وزبقين وصديقين وغيرها من البلدات التي تقع مباشرة خلفنا. قصفت جميعها مرات عدة بالغارات بالمقاتلات بالقصف المدفعي والقنابل الحارقة، ومن ثم تلا ذلك انذارات إخلاء وأوامر إخلاء لعدد من المباني، منها ما يقع في بلدة البرج الشمالي، ومنها ما يقع في منطقة المعشوق شرق هذه المدينة، وأخرى في العباسية، بالإضافة إلى مخيم الرشيدي للاجئين الفلسطينيين الذي يقع خلفنا مباشرة. هدد مبنى في هذا المخيم الذي هو معروف عنه أنه مكتظ بالسكان ويعتبر من أكثر المخيمات الفلسطينية كثافة سكانية في لبنان، شهد حالة نزوح كثيفة إثر الإنذار الإسرائيلي، وقد

0: تم قصف ذلك المبنى بالفعل قبل ساعات من الآن. إذن الغارات كانت متواصلة، ولكنها كما ذكرنا طالت أيضا بلدات عدة في النبطي، بالإضافة إلى انذارات كانت شملت بلدات أخرى في قضاء جزين، بالإضافة إلى بلدة ميدون التي تقع في البقاع الغربي. هذه الغارات الإسرائيلية إذا ما عطفناها على الهجمات التي قابلتها من قبل حزب الله، والتي طالت اليوم دبابات ميركافا في بلدة دبل في القطاع الأوسط، بالإضافة إلى آليات وجنود إسرائيليين في بلدتي رشاف والقوزح في القطاع الأوسط أيضا، بالإضافة إلى مربض المدفعية في بلدة العديسي في القطاع الشرقي. كل هذا التصعيد من جهة إسرائيل وأيضا من جهة حزب الله في المقابل لا يمكن فصله، ازدهار في توقيته وفي حجمه وفي دلالاته عما يجري على المسار السياسي، عما يحكى عن قرب التوصل إلى اتفاق وشيك بين إيران وطهران، واحتمال أن يكون لبنان مشمولا بهذا الاتفاق، لسيما وأن حزب الله كانت تلقى رسالة كما نعلم قبل يومين من وزير خارجية إيران، وتم إبلاغه فيها بأن لبنان سيكون مشمولا بأي اتفاق بين طهران وواشنطن. أيضا لا يمكن فصلها عما يتم الاستعداد له من جولة مفاوضات جديدة مرتقبة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، تفاوض مباشر على المستوى الأمني مرتقب يوم 29 من هذا الشهر، أي على مسافة 4 أيام من اليوم، بالإضافة إلى الجولة الرابعة من المفاوضات أيضا بين لبنان وإسرائيل في واشنطن كذلك يوم 2 و3 من الشهر المقبل. كل ذلك من شأنه أن يشكل ضغوطا وتحديات إضافية على حزب الله في الميدان وعلى السلطات اللبنانية أيضا، التي لا تزال رغم كل ما يجري في الميدان تتمسك بخيار التفاوض الذي بالنسبة لها لا بديل عنه من أجل التوصل إلى وقف الحرب في لبنان.
1: من صور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، شكرا جزيلا لك. الآن معك إلياس كرام آخر التحديثات المتعلقة ببيانات الجيش الإسرائيلي بخصوص هذه التطورات.
2: نعم، وربما آخرها وأحدثها هي لقائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي رافي ميلو، الذي يقول بأن استهداف شوميرا والمطلة اليوم هو استهداف للمدنيين الإسرائيليين، وأن هذا تجاوز لخط أحمر وتجاوز خطير لا يمكن القبول به، وأن إسرائيل في صدد مواصلة مواجهة هذه التهديدات من جانب حزب الله. إذن هذا ربما يكون مؤشرا إلى مسألة التصعيد الحاصل في جنوب لبنان على مدار الساعات الماضية، وهذا يتقاطع أيضا مع ما نقلته القناة 15 الإسرائيلية عن مصدر أمني مطلع قوله بأن إسرائيل بدأت تناقش في تغيير نهج عملياتها في لبنان عموما على ضوء هذه التهديدات التي تشكلها المسيرات الانقضاضية لقوات الجيش الإسرائيلي. ودليل آخر على هذا التصعيد هو ما أعلنه بمبادرة شخصية رئيس مجلس البلدات في القطاع الغربي للحدود مع لبنان، تحديدا تلك القريبة من خط الحدود، عن تعطيل الدراسة في هذه البلدات، وهو قرار يتخذه على صعيد منطقي وإقليمي بمعزل عن الحكومة الإسرائيلية، وهذا ربما يعكس حالة السخط والغضب التي تعتري هذه البلدات سكانها والمسؤولون عن إدارة شؤونها المدنية. على الصعيد ذاته نحن نرى بأن التصعيد كان سيد الموقف على مدار هذا اليوم، ووسائل الإعلام الإسرائيلية ازدهار نقلت عن مصادر مطلعة أن حزب الله على الأقل شن هجوما بنحو أو هجمات بنحو 30 مسيرة انقضاضية استهدفت عددا كبيرا من البلدات الإسرائيلية في الجليل الأعلى في القطاع الشرقي للحدود، حيث كانت الإصابة في المطلة ليست هذا فحسب في المنطقة الوسطى والغربية. الجيش الإسرائيلي قال بأن الاستهداف الذي حصل في المطلة صباح هذا اليوم لم يكن بمسيرة انقضاضية بل بمسيرة مجنحة، وأن الاستهداف كان بمسيرتين، واحدة أصابت مبنى في داخل البلدة وأخرى استهدفت موقعا عسكريا. وكذلك الحال في شوميرا، كان هنالك استهداف لمبنى في داخل البلدة ومسيرات أخرى استهدفت كما يبدو موقعا عسكريا، المرجح أنه هو القيادة العليا للواء 300 لواء برعام المنضوي تحت الفرقة 91، وهو الذي يقود العمليات في القطاع الغربي للحدود الإسرائيلية اللبنانية.
1: الزميل الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. الآن معنا من جبل لبنان جوني منير الكاتب والمحلل السياسي، ومن الخليل أستاذ عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أرحب بكم. أبدأ معك سيد جوني، ماذا تفهمون من هذا التصعيد الإسرائيلي الذي لم يتوقف، بل ربما المؤشرات تتحدث عن ذهاب إسرائيل إلى تصعيد أكبر بحسب المعطيات الأخيرة؟
3: مساء الخير لك ولضيفك الكريم. هذا التصعيد الإسرائيلي واضح وأخذ مجده، أخذ يعني درجات عالية بعد الحديث عن موضوع إمكانية حصول توافق أو تفاهم أمريكي إيراني في المنطقة. تريد إسرائيل أولا القول بأنها يجب أن تفصل الساحة اللبنانية أو العمل العسكري الإسرائيلي، ترك حرية العمل العسكري الإسرائيلي لها في عند الساحة اللبنانية بعيدا عن الاتفاق. وهذا ما قيل بالأمس بأن إحدى النقاط التي عادت لتكون يعني عائقا أمام استكمال الاتفاق هي هذه النقطة بالذات. كذلك كان قد اتصل وزير الخارجية الإيراني بأمين عام حزب الله أول من أمس، وكذلك حصلت اتصالات اليوم والتأكيد، وكلها تؤكد بأن لبنان هو بند أساسي على من ضمن وثيقة التفاهم الأمريكية الإيرانية. لكن الضغط الحاصل الآن هو في الداخل الأمريكي على المستوى السياسي، واللوبي الإسرائيلي أو اللوبي اليهودي يقوم بعمله هناك، وأيضا على المستوى العسكري تقول إسرائيل بأنها غير قادرة ولا يمكن لها أن توقف عملها أو أن توقف حرية عملها العسكري بين مزدوجين يعني في لبنان، انطلاقا من منطق الدفاع عن النفس ومنع حزب الله من إعادة تسليح نفسه. وأعتقد أيضا أن حزب الله يقوم بالوقت نفسه بإرسال الإشارات النارية بمجرد ذلك وإرسال الإشارات النارية.
1: سأعود إلى إشارات حزب الله سيد جوني، ولكن تطرقت إلى رسائل تلقفها الجانب اللبناني. هذه الرسائل ما الذي يمكن أن يضاف إليها أستاذ عادل شديد على المستوى الإسرائيلي في تقديرك؟
4: تحياتي لك ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري أنه إسرائيل لم تعد بالوضع المريح الذي يسمح لها أن تفرض أجندتها وجدول أعمالها على المنطقة بما فيها على الرئاسة والإدارة الأمريكية. من ناحية لم يعد في مصلحتها أن تظهر أمام المنطقة والعالم والرأي العام الأمريكي لأنها هي المحرك وهي المخرب لكل مساعي التوصل إلى وقف إطلاق النار. ومن جهة أخرى واضحة الميداني لم يعد مريحا كما كانت تتوقع وتتخيل قبل الثاني من أذار، حين بنت كل فرضياتها وقراراتها على معلومات تبين أنها خاطئة. وبالتالي أن ترفض أن يكون لبنان جزءا من أي صفقة مسألة باتت مستحيلة، لكنها تحاول ومن أجل إخراجها من هذا المستنقع مع الحفاظ على ماء الوجه أن تضغط على الإدارة الأمريكية لإحداث تغيير وتعديل بما يخص لبنان. نعم، أن يتم تضمين لبنان بوقف إطلاق النار ما بين إيران والولايات المتحدة، ولكن مع إعطاء إسرائيل ما يسمى حرية العمل، بمعنى إعادة إنتاج نفس الصيغة التي أنهيت بها الحرب بنوفمبر 20/2/2024 بفترة الرئيس بايدن، وقف إطلاق النار مع إضافة تعديلات على 17/1 والذي استمر طيلة 15 شهرا دون أن يحرك ساكن حزب الله ودون أن تتمكن الحكومة اللبنانية من لجم السلوك الإسرائيلي، إلى أن أتت الحرب الحالية وقلبت الطاولة وتمكن حزب الله ليس فقط من قلب الطاولة إنما بفرض معادلات جديدة على إسرائيل. باتت إسرائيل تفكر بمنحى مختلف، بمعنى وقف إطلاق النار الحالي كما هي عليه الحال يشكل نهاية ما تبقى من ردع، وخاصة إنه إسرائيل تفضلي.
1: أنتقل بهذه الجزئية عذرا على المقاطعة الأستاذ جوني نظرا لضيق الوقت. يعني أشار الأستاذ عادل إلى جانب مهم جدا يتعلق بمعادلة جديدة فرضها حزب الله في هذه المرحلة. كيف تنظرون إلى هذا الملف؟ وكنت تتحدث قبل قليل عن مؤشرات ورسائل حزب الله للطرف الإسرائيلي.
3: حزب الله أيضا في المقابل يعني أظهر لديه كان القطب أو المفاجأة الحرب بهذه المسيرة التي لم تجد لها إسرائيل حلا باعتراف الإسرائيليين، وبالتالي هي تؤدي إلى إسقاط يعني إصابات يومية في صفوف جنودها. وبالتالي إسرائيل هنا لم تعد قادرة، يعني حرب الاستنزاف التي كانت

0: تريد أن تستمر بها قياسا إلى ما كان حاصلا في السابق، أعتقد أنه أصبح مقلقا بالنسبة لإسرائيل مع وجود هذه المسيرة. هذه المسيرة هي سلاح ممتاز من أجل يعني إصابة إسرائيل في الاستنزاف. وهنا علينا أن لا نضع جانبا، بالعكس أن نضع يعني أن نأخذ في الحسبان الاجتماع الأمني العسكري اللبناني الإسرائيلي في وزارة الدفاع. طبعا حزب الله عندما يرفع من مستوى أيضا النار ويجاري بإطلاق الصواريخ وبإطلاق المسيرات ويستعرض قوته، إذا كانت إسرائيل تود أن تفرض على الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي الأمريكي أجندتها، والتي تريد تتلخص بتواصل دائم مباشر وإنشاء قوة للجيش اللبناني تقوم هو ب يعني ترتيب أجندتها كما تقول، فإن لبنان يعني من خلال قيادة الجيش رفض ذلك. وبالتالي الفرض رفع النار الإسرائيلية إذا كانت تريد أن تحاكي ذلك، فإن الرد من حزب الله من قبل حزب الله مقصده القول بأن ذلك غير ممكن، وبالتالي الاستمرار في حرب الاستنزاف سيؤدي أيضا إلى رد من حزب الله ولن يكون جانبا، وبالتالي أيضا هنالك أوراق قوة كما أسلفنا وقلنا، إحدى هذه أوراق القوة هي الدرون أو المسيرة الجديدة التي ليس لإسرائيل حل من أجل وقفها، والتي تؤدي إلى إصابات يومية على المستوى الإسرائيلي
1: وتشكل معضلة لدى الجانب الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك إذا من جبل لبنان جوني منير الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لضيفنا من الخليل الأستاذ عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. نناقش الآن التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في هذه النافذة مع سلمى الجمل. إليك سلمى.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها التداعيات الاقتصادية المتعلقة بتطور المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتحركات أسعار الطاقة ووضع الاقتصاد الإيراني بين العقوبات والحصار في ضوء إمكانية التوصل إلى اتفاق. ينضم إلينا من عمان الدكتور غازي إبراهيم العساف أستاذ اقتصاديات الدفاع، مرحبا بك معنا. ولكن قبل النقاش نستعرض أحدث التطورات في هذه التغطية المستمرة ونبدأ من إيران، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن بلاده لا تفرض رسوما على عبور هرمز ولكن مدفوعات مقابل خدمات ملاحية وبيئية، وأضاف أن الخدمات التي ستقدم تشمل تسهيلات ملاحية وآلية لضمان المرور الآمن للسفن وإجراءات لحماية البيئة في مضيق هرمز والخليج وبحر عمان. في ماليزيا قال وزير الاقتصاد أكمل ناصر إن بلاده تملك إمدادات طاقة تكفي حتى نهاية يوليو المقبل بسبب تداعيات الحرب، وذلك رغم ارتفاع تكاليف الشحن بما يصل إلى 80%. أما في الهند فلجأت المصافي لشراء النفط من دول في أمريكا الجنوبية وإفريقيا لتعويض النقص من منطقة الخليج، حيث استوردت كميات من فنزويلا والبرازيل وأنغولا ونيجيريا. وبلغ إجمالي واردات الهند النفطية الشهر الماضي بلغ قرابة 4,600,000 برميل يوميا دون تغيير على مستواها في مارس. الآن نتابع أداء أسعار النفط التي هبطت دون مستوى $100 للبرميل، حيث تراجع خام برنت إلى أدنى مستوياته في أسبوعين وسط تفاؤل في الأسواق بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق. لكن الأسواق تتوخى الحذر بشأن تفاصيل الاتفاق إذ لا تزال هناك قضايا يجري التفاوض بشأنها. أيضا خام تكساس الأمريكي يسجل هبوطا ملحوظا بقرابة 6% كما نشاهد، ونقلت رويترز عن توقعات محللين أن عودة تدفقات النفط إلى مستوياتها الطبيعية عبر مضيق هرمز قد تستغرق شهورا لإصلاح منشأة الطاقة المتضررة في المنطقة. يسلط الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران الضوء على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية والأمم المتحدة على طهران منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، من أحدثها الحصار البحري الأمريكي في 13 من الشهر الفائت. تسببت العقوبات في تجميد $100 مليار تعادل 5 إجمالي الناتج المحلي للبلاد. ويعاني الاقتصاد الإيراني من ضغوط التضخم الذي تجاوز معدله 53% الشهر الفائت، مع زيادة في أسعار السلع الغذائية.

0: هي بلغت 115%. أما العملة المحلية فقد هبطت إلى مستوى 1,770,000 ريال حاليا أمام الدولار، وبلغ معدل تراجعها 50% العام الماضي. وسعيا للحد من تداعيات الحرب، قررت وزارة العمل الإيرانية في مارس آذار الماضي زيادة الحد الأدنى للأجور بنحو 60% إلى 112 دولارا. وتسبب الحصار الأمريكي في تقييد عمليات 20 ميناء كانت تمثل شريانا رئيسيا للاقتصاد الإيراني، إذ كانت تمر عبرها قرابة 90% من التجارة الخارجية الإيرانية. أعود إلى ضيفي من عمان إذن، الدكتور غازي إبراهيم العساف، أستاذ اقتصاديات الدفاع. دكتور غازي، كيف تدفع الضغوط الاقتصادية من حصار بحري وعقوباتها مركبة على إيران منذ عقود مضت، كيف تدفع طهران للتوصل لاتفاق تحت عملية الضغط الاقتصادي؟
1: شكرا جزيلا لك سلمى، وأتشرف بهذه الاستضافة. حقيقة كما نذكر دائما، العقوبات الاقتصادية بشكل عام لا تسقط اقتصادات بشكل سريع، وإنما عادة ما تلعب دور في إعادة تشكيل هذا الاقتصاد. وكما ذكر في التقرير، يعني إيران استطاعت خلال أكثر من 4 عقود ماضية بنت منظومة من اقتصاد يمكن إطلاق عليه ما يسمى الاقتصاد الموازي. هذه المنظومة كبيرة جدا، علاقات مع الصين، روسيا، قدرة على بيع النفط بخصومات عبر ناقلات مجهولة الهوية، كل ذلك يؤدي إلى تخفيف من وطأة استخدام العقوبات كورقة يعني كبيرة وذات أثر كبير على إيران. لذلك ما الجديد؟ الجديد أن هناك عقوبات تزامنت مع حصار بحري، هذا الحصار البحري مع ضربات عسكرية استهدفت جزء من البنى التحتية الاقتصادية وقطاع الطاقة، وبالتالي اجتمعت 3 عوامل أساسية في آن واحد، وهي الشيء غير المسبوق الذي تشهده إيران اليوم. وبالتالي اجتماع هذه 3 عناصر يمكن القول أنها ورقة يمكن أن تضغط على إيران لجعل تكلفة الاستمرار بالحرب مكلفة جدا، وتكلفة أو الذهاب إلى التفاوض والقبول ببعض الشروط هي أقل تكلفة عليها. النقطة الأخرى النقطة الأخرى والأهم اللي هي قضية أن هذه العقوبات اجتماعها مع العوامل الأخرى تسرع بالفعل من جلوس إيران على طاولة التفاوض ومن محاولة الوصول إلى حل، لأن المقاومة أعتقد أن أصبحت تكلفتها الاقتصادية أعلى من الصمود والمماطلة التي كانت اعتادت إيران عليها.
0: وهنا في أي إطار يعني ترى دكتور غازي زيارة محافظ البنك المركزي ضمن وفد رفيع المستوى اليوم إلى الدوحة؟
1: نعم، أسألك هذا سؤال مهم. حقيقة أولا، وجود محافظ البنك المركزي الإيراني ضمن وفد رسمي، هذا بما لا يدع مجال للشك يعني أن المفاوضات دخلت في مرحلة التفاوض في القضايا الفنية، لأن محافظ البنك المركزي هو الشخص الذي يستطيع كما نعلم يستطيع أن يفهم ما نسميه هندسة تحويل الأموال المقيدة وتجاوز العقبات القانونية الدولية التي تحول دون تحريرها. لذلك أن يضم الوفد الإيراني محافظ البنك المركزي، هذا يعني أننا وصلنا إلى مرحلة التفاصيل التقنية الفنية المالية للإفراج عن الأموال المتفق عليها بحسب بنود ما يعني ما سمعناه في الأخبار. كما أنا أعتقد أن الوجود محافظ البنك المركزي ضمن يعني في الدوحة خلال اليوم، هذا أيضا يعني أن هناك بعض البنود التفصيلية على الأموال الموجودة لدى قطر، وأن هناك أيضا يعني تفصيلات حول آلية وتجاوز بعض العقبات القانونية حول تحويل هذه الأموال، لأن هذه الأموال لا يمكن أن تحول فقط بكل سهولة ويسر، هناك عقبات قانونية، هناك عقبات تسييل، هناك عقبات فنية حتى لهذه الأموال، بالتالي تحتاج إلى تذليل وتحتاج إلى شخص فني كمحافظ البنك المركزي الإيراني.
0: وعليه من الناحية العملية، ما مدى إمكانية فك الحظر عن الأموال المجمدة المقدرة بنحو 100 مليون دولار كما تابعنا؟ وهل العملية ستكون برأيك على دفعات وحسب مدة زمنية؟ ستكون أسهل وأسلس؟
1: أشكرك، هذا سؤال غاية في الأهمية. أولاً لابد من الإشارة أنه لا يمكن افتراض أن تحرير الأموال المجمدة هو فقط قرار سياسي بحت. الحقيقة أنه هو مسار قانوني مالي أكثر تعقيداً، قد يستغرق أشهر بعد التوقيع، لأن هناك كما ذكرت عقبات تقنية قانونية فنية. فالعقبات القانونية على سبيل المثال، هناك بعض الدعاوى أمام المحاكم الأمريكية من ضحايا العمليات الإيرانية، وهذه الدعاوى لا يلغيها أي اتفاق سياسي وتحتاج إلى تعويضات ودفع من هذه الأموال. هناك عقبات تحويل نظام مصرفي لا يزال متحفظ التعامل مع إيران بسبب العقوبات التي فرضت على مدار العقود الماضية. هناك أيضا عقبات فيما يسمى التسييل أو السيولة، لأن جزء من هذه الأموال ليست سائلة وإنما في صور أسهم أو أدوات استثمارية أخرى أو عقارات. كما أن هناك إشكالية فنية فيما يتعلق بالاختلاف في مسألة التقييم، لأن المبالغ المجمدة نمت بفوائد على مدار العقود الماضية، وتحديد إلى تحتاج إلى تحديد أكثر لقيمها الحقيقية، وهذا يستلزم أيضا يعني إجراءات مليار دولار أكثر تعقيدا.
0: 100 مليار دولار، ما الذي تتوقعه أن تكون مثلا عليه الدفعات بالنسبة لي يعني الشق العملي، إذا ما وضعنا الشق السياسي جانبا، كيف سيجري التعامل مع أي مليارات يمكن التعامل معها فنيا كما تقول؟
1: أعتقد الآن المجيء إلى الدوحة في قطر حسب الأرقام المعلنة هناك بين 8 إلى 12 مليار دولار مجمدة، وبالتالي أنا أعتقد أنه الحديث الآن عن هذه المبالغ في نظري، لأن 100 مليار دولار هذا رقم ضخم جدا كما ذكرت، يعادل 5 الناتج المحلي الإجمالي لإيران، وبالتالي مسألة تحويله قد تتطلب أشهر وأحيانا سنوات. لذلك إذا افترضنا مليارات بين أقل من 10 مليار هو الرقم الأكثر عقلانية التي يمكن تحويله خلال فترات أسابيع أو أشهر قادمة.
0: ماذا عن الولايات المتحدة؟ كيف يلعب العامل الاقتصادي عاملا ضاغطا عليها باختصار لو سمحت؟
1: نعم، كما مضيق هرمز كما يعني تعلمون الآن هو أصبح شريان اقتصادي حيوي لكل العالم، ليس فقط لدول الخليج ولا لدول المنطقة ولا لإيران ذاتها، لأنه الآن يضغط بشكل أساسي على أسعار البترول، على تكاليف المعيشة في حتى في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وبالتالي أعتقد أن حتى تكلفة الحصار نفسه أصبحت الآن مرتفعة جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن أمريكا الآن تحاول تخفيف جزء من هذه التكاليف.
0: شكرا جزيلا لك من عمان دكتور غازي إبراهيم العساف، أستاذ اقتصاديات الدفاع، شكرا على المشاركة معنا. بذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة الاقتصادية، عودة إلى استديو الأخبار ومتابعة التغطية.
2: شكرا لك سلمى، أهلا بكم مشاهدين من جديد إلى هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان، حيث نتوقف وإياكم في هذه الساعة في 3 محطات رئيسية هي طهران، واشنطن، وبيروت. والبداية مع نور الدين الدغير من طهران. نور الدين،
3: شكرا ازدهار، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة الجديدة من العاصمة الإيرانية، تتعلم مع تطورات سياسية مهمة فيما يخص المفاوضات الإيرانية الأمريكية. وفد رفيع المستوى غادر العاصمة الإيرانية طهران ووصل إلى العاصمة القطرية الدوحة. هذا الوفد يترأسه رئيس الوفد الإيراني المفاوض ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبوف، مرفوقا بوزير الخارجية عباس عرقشي. الزيارة يبدو أنها كانت لدراسة المبادرة القطرية التي أصبحت تلعب دور وسيط مهم في المفاوضات بين طهران وواشنطن لحلحلة وفك العقدة القائمة ما بين البلدين، خاصة فيما يخص مصير الأموال المجمدة. الأنباء هنا من مصادرنا تشير على أن قطر ومبادرتها تمكنت من فك هذه العقدة. مصادرنا هنا تؤكد على أنه إذا لم يحدث أي طارئ خلال الساعات المقبلة قد يتم الإعلان عن توافق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية يوم غد. في هذه الأثناء صدر بيان لمجلس الأمن القومي الإيراني، هذا البيان يقرأ على أنه تهيئ للشارع الإيراني لشيء ما قد يحدث، وهذا الشيء ربما قد يكون الاتفاق الإيراني الأمريكي. البيان دعا إلى استمرار الوحدة والانسجام والابتعاد عن أي مواقف يمكن أن تؤثر على هذه الوحدة داخل الشارع الإيراني. إذن هي موضوعات نبحثها هنا بالاستوديو. معنا الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، لكن قبل ذلك نذهب عند مراسلنا محمد البقال ليطلعنا على آخر التطورات والتحديثات هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. محمد، ما هي آخر الأخبار فيما يخص مصير ومسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟
4: يبدو نوردين أننا نشهد ليلة حاسمة في الحقيقة وتطورات لافتة. إذا لم يحدث أي شيء يعرقل هذا الذي تم التوصل إليه، فهذا يعني أن اتفاقا قد أصبح في متناول اليد، على الأقل هذا ما تقوله مصادرنا هنا في طهران. الواضح أن الزيارة التي قام بها اليوم وفد إيراني مهم على رأسه كما ذكرت رئيس البرلمان ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قليباف، ومصحوبا بوزير الخارجية عباس أراقشي إلى الدوحة، يبدو أن هذه الزيارة قد أثمرت في الحقيقة تطورات مهمة، خاصة في موضوع كان مهما بالنسبة لطهران لم تكن مستعدة للذهاب قدما بدون حله، هو موضوع الأموال المجمدة. يبدو أن الوساطة القطرية قد تمكنت بالفعل من إيجاد صيغة وحل فكت به هذه العقدة التي كانت تحول دون تقدم المفاوضات، وبالتالي يبدو أن بعد حل هذه العقدة أن الأمور تتجه نحو الإعلان عن اتفاق قريب. طبعا لحد الآن نتحدث عن تسريبات، عن معطيات لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، ولكن ما وصلنا هنا من مصادرنا يتحدث عن أولا اتفاق على تسليم أو الرفع التجميد جزء من الأموال الإيرانية المجمدة منذ سنوات. طبعا الأرقام ليس من المحبذ الدخول فيها الآن لأنها خاضعة لربما للتغيرات وللمفاوضات، ولكن يبدو أن رقما محددا كانت تطالب به إيران أو على الأقل يمثل الحد الأدنى لمطالبها قد تم استيفائه. المسألة الثانية هي مسألة إنهاء الحرب. طهران كما نعلم نور الدين كانت تقول إنه لا بد من إعلان نهاية الحرب هنا وأيضا في لبنان. يبدو أنها تلقت تطمينات أو تأكيدات بأن الاتفاق سيشمل نهاية العملية العسكرية، لا يهم التسميات بالنسبة لإيران، ولكن هذه النهاية بالنسبة لها تشمل لبنان أيضا. مسألة ثالثة أيضا تبدو مهمة وغاية في الأهمية هي مضيق هرمز، ويبدو أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن المضيق، وهذا ربما هو الذي بدأنا نلمس بعض آثاره من خلال ناقلات النفط التي بدأ الإعلان عن تحركها منذ هذا المساء حتى قبل أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق. 30 أو خلال 30 إلى 60 يوما يبدو أنه سيفتح المضيق. طبعا طهران تؤكد أنها ستأخذ رسوم الخدمات وليس رسوم العبور. الولايات المتحدة تبدو مستعدة لترك الأمر يمر تسهيلا للموضوع. أما بالنسبة للملف النووي الإيراني فكما نعلم نور الدين فهو مؤجل لوقت لاحق، ولكن يبدو أن هناك تفاهمات بشأن عناوينه العريضة. وهكذا يمكن أن نقول نور الدين إنه ربما سنشهد ليلة استثنائية تحيلنا على غد مختلف، ولكن دائما في إطار حذر شديد لأن كل شيء قد يتغير في كل لحظة.
3: نعم، محمد البقالي مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. ونرحب كذلك في هذه الأثناء بالدكتور حسين فرخاني الأستاذ الباحث في العلاقات الدولية. دكتور ما شاء الله شمس واعظين، نبدأ معك وما يحدث الآن. نبدأ بنقطة أساسية، هذه الزيارة الغير المعلنة لقليباف وعراقتشي إلى قطر، رسالتها، أهدافها، وفي هذه اللحظة الفارقة من تاريخ المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
5: بجملة واحدة أستاذ نور، نجاح تلو الآخر للوفد الإيراني المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، والأهم من كل ذلك الوساطة القطرية التي تحظى برصيد على الساحة الدولية وحل النزاعات الدولية والإقليمية. عندما تدخل الوسيط القطري في حل أو حلحلة العقد الموجودة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، استطاعت الوساطة القطرية أن تحل هذه القضية فيما يتعلق تحديدا الأرصدة المجمدة الإيرانية. كانت شرط لإيران أن تبدأ بأخذ جانبا أو قسطا من الأموال المجمدة يعني تقوم قبل الشروع أو
3: هذا الدخول المطولات. هذا الدخول السريع للوساطة القطرية في لحظة ما، خاصة بعد وصول الوفد القطري إلى قبل أيام إلى العاصمة طهران، كيف نفسر؟ هل كان هناك نوعا ما تخوف من أن يفرط عقد المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟
5: بالتأكيد هذا أولا، وثانيا الوساطة القطرية كانت موجودة خلال 10 أيام الماضية، لم يعلن عنها، لكن كانت بالسرية والحفاظ على الدولة التي كانت تقوم بها الوساطة الباكستانية. ومن جهة أخرى إيران عندما قبلت هذه الوساطة كانت وساطة سخية من الناحية الدبلوماسية أولا، ومن ناحية الاستعداد لحلحلة العقد التي ستطرأ على المفاوضات بين الجانبين.
3: إذن ننتقل إلى الدكتور محسن فرخاني. دكتور محسن، قبل قليل صدر بيان لمجلس الأمن القومي الإيراني، ويبدو كأنه نوعا ما تهدئة ودعوة الشارع الإيراني للتهدئة. أولا، أين تضع هذا البيان لمجلس الأمن القومي الإيراني، وما هي المهمة الآن التي أراد البيان أن يحققها في هذه الأثناء؟
6: نعم، شكرا على استضافتي. أولا، الصوت يتقطع من المصدر.
7: عائلته أميرا ودارين وزيفن وويك، تفضلوا بالوقوف. شكرا لك فيك.

0: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم. تضحية أريان لن تذهب سدى، ودينه في أعناقنا إلى الأبد. وطبعا نحن نحقق الانتصارات في كل مكان، أكثر بكثير. الكتاب المقدس يقول لنا أن المكرم هو من يضحي بحياته. أكثر من 400 ألف روح مدفونة هنا في هذه المقبرة. وهذه تعبر عن وحدتنا الوطنية، وليس من قبيل المصادفة أن أول جندي دفن هنا كان جنديا في الجيش الاتحادي باسم، وهو الجندي كريس مان، وكذلك الجندي ويليام هنري، وهو من مدينة كريس مان في بنسلفانيا. توفي بعمر 19، وكان شابا رائعا كما وصفوه. إلى جانبه 18 ألف شخص أسماءهم ويليام، و20 ألفا اسمهم جون، و13 ألفا اسمهم الأول جيمس، وانضم إليهم لاحقا إسحاق، إلايجا، هيلينز، وانز، مارغريتس، وماريتس، ودونالدز، ليس كثيرا باسم دونالد، وهؤلاء الذين سردوا قصة عظمة أمريكا. وهنا تحت ظلال الأشجار هؤلاء الذين توحدوا معا كإخوة وأخوات وأبناء وآباء، من الساحل إلى الساحل، من المدن الفخورة إلى البلدات المتواضعة، من كل السهوب والسواحل. هؤلاء لم يكونوا يتحملوا فكرة أن بلدهم الذي يحبونه جدا عندما يطلبوا أبطالا، فإنهم يلبون النداء في ميدوي وفي مانيلا باي وفي بوسان وبونت هاك. شجاعة الأبطال.
1: إذا كانت هذه كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة يوم الذكرى. ونواصل بحثنا هنا مع سؤالنا الذي وجهناه إلى الدكتور فرخاني حول قراءته لبيان مجلس الأمن القومي الإيراني في هذا التوقيت بالذات.
2: إذا طاب مساءكم أولا. أنا أعتقد الصوت يتقطع من المصدر. البيان يبين أن الأمريكيون وجهود ترامب على وجه الخصوص للتسبب باستقطابات الصوت.
1: يبدو أننا نواجه مشكلة مع الدكتور فرخاني بسبب مشكلة نت. دكتور، هذا البيان، بيان مجلس الأمن القومي الإيراني، كيف تقرأه؟ لماذا في هذا التوقيت بالذات؟ ويمكن أن نقف عند بعض مصطلحاته، كأنه ربما يريد أن يوجه رسالة للشارع الإيراني.
3: كما نعلم وكما يعلم الجميع في الساحة الإيرانية، هناك بعض المتشددين الذين يرون في هذه الفرصة الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على أنها فرصة تاريخية يجب الاستفادة منها بشكل أكثر صرامة. البيان للمجلس الأعلى للأمن القومي يحضر الرأي العام ما يحضر له يوم غد أو بعد غد. أعتقد بأن القيادة الإيرانية رأت في هذا البيان بأنه سيقدم من الناحية المعنوية دفعا للمفاوضات، يعني تأييدا للمفاوضات، ويطلب من الشارع الإيراني أيضا عندما يكون موجود على الساحة وفي الميادين أن يؤيد وأن يساند هذا التوجه الذي توجهت إليه القيادة الإيرانية.
1: أن مجلس الأمن القومي يتوقع فعلا الوصول إلى اتفاق في أقرب الفرصة يعني.
3: بالتأكيد بالتأكيد، لأنه هو الذي قرر. على علمك أستاذ نور، إيران نجحت في وصول أو إيصال المفاوضات إلى النتيجة المرجوة، والولايات المتحدة أيضا نجحت في احتواء الدور الإسرائيلي في عقلة المفاوضات، وهذا يعني مبدأ الرابح في المفاوضات.
1: هنا أشرت إلى نقطة أساسية ومهمة، أن قضية إدارة الدور الإسرائيلي في عقلة المفاوضات، كيف تم ذلك؟ هل هناك من شيء وصل الإيرانيين، وأين تم تقييد عمل الإسرائيليين على الأقل في بناء إطار الاتفاق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
3: أعتقد سجل إسرائيل في المفاوضات لدفع الإدارات الأمريكية السابقة نحو الحرب مع إيران، والإخفاقات التي حصلت في خاصة في الحرب الأخيرة، والإخفاق الإسرائيلي في حرب 12 يوم ضد إيران، هذا ما أدى إلى استنتاج بسيط للرئيس ترامب بأن يقوم بالاحتواء.
1: طيب احتواء في أي مجال؟
3: احتواء في مجال عرقلة المفاوضات.
1: وأين؟ ومن ثم أين ستعرقل المفاوضات إسرائيل؟
3: ستعرقل لعدم إنجاح هذه المفاوضات، ومن ثم إعادة أو استئناف الحرب ضد إيران.
1: هل فعلا هناك ضمانات وتلقت إيران ضمانات، خاصة أن من بنود الاتفاقية إنهاء الحرب في جميع الجبهات بين لبنان؟ هل فعلا استطاعت إيران أن تحصل على ضمانات أمريكية بأن إسرائيل لن تقوم بأي عمليات عسكرية، خاصة أنها تقول عمليات عسكرية في جميع الجبهات عند الإحساس بالخطر، ليس فقط لبنان، ربما حتى إيران؟
3: صح.
1: هل هناك من ضمانات وحصلت عليها؟
3: إيران تفترض بأن نجح الرئيس ترامب باحتواء الدور الإسرائيلي في هذا المجال، لكن كل شيء وارد. لذلك استعداد الإيراني لأي حركة تقوم بها إسرائيل هو كما يشيرون القوات المسلحة الإيرانية أن يدهم على الزناد، ومن جهة أخرى إعطاء بعض الضمانات طبعا الشفهية من قبل الرئيس ترامب بأن إسرائيل لم تقم بأي عمل. لكن خلال المفاوضات من 30 يوم إلى 60 يوم إيران مستعدة لأي طارئ أو أي فشل في المفاوضات، ومن ثم الاستئناف العملية العسكرية.
1: دكتور فرخاني، الآن هناك حديث ونوع من التفاؤل باحتمالية أن يتم التوصل إلى اتفاق قريبا، ربما يوم غد أو بعد غد، يعني على الأقل هذا ما ينقل، خاصة في ظل الحلال العقد بين طهران وواشنطن. هل فعلا الجزء من المجتمع الإيراني مستعد لتقبل هذا الاتفاق؟ وألا يمكن أن نشهد رد فعل داخلي لهذا الاتفاق بين طهران وواشنطن كما شاهدناه بعد الاتفاق النووي لعام 2015؟
2: أولا علي أن أقول

0: قلنا إن أي نوع من الاتفاق الذي قد يستطيع التوصل إليه عبر وفدنا التفاوضي سيكون مستندا إلى الشروط التي وافق عليها المرشد الأعلى. وأعتقد أن شعبنا يثقون بالمفاوضين ويعتقدون أن مفاوضينا لن يتخلوا عن إنجازات إيران ومكتسبات إيران العلمية ومكتسبات إيران الجيوسياسية. ولهذا السبب فأنا أعتقد أن الشعب الإيراني يرى ويعتقد أن المفاوضين الإيرانيين لن يتسببوا بأي ضرر لمصالح الشعب، وإذا ما كان هذا هو الافتراض فلن يكون هناك أي نزاع داخل المجتمع الإيراني، لأن الإيرانيون ليسوا ضد السلام، ولكننا مستعدون من أجل سلام يكون مستندا إلى المصالح الوطنية.
1: دكتور، لم يبقى لدينا الكثير من الوقت، ننقل هذا السؤال وعلى عجل لشمس، ما شاء الله شمس الواعظين. الآن هل هناك تفاؤل؟ وهل هناك توقع ربما كل هذا المسار قد يفشل في آخر لحظة؟
2: أكثر من تفاؤل في الحقيقة. لماذا؟ لأن كل اللمسات الأخيرة وضعت على إطار الاتفاق، ومن ثم سينتقل الطرفان إلى المفاوضات خلال 30 إلى 60 يوما.
1: أليس هناك تخوف لدى المؤسسة الرسمية هنا في إيران بأن يفرض عقد الاتفاق في غضون الساعات القليلة المقبلة؟
2: كل شيء وارد في هذا المجال، لكن من ناحية أخرى الرئيس الأمريكي أيضا يواجه بعض الضغوطات من قبل الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.
1: دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، شكرا لتواجدك معنا هنا في الاستوديو. دكتور محسن فرخاني كذلك نشكرك على مشاركتنا في هذه النافذة. والآن نتوجه إلى المشهد الأمريكي لنعرف آخر المواقف الأمريكية بشأن المفاوضات مع إيران ومع الزميل هاشم.
3: شكرا جزيلا لك نور. أهلا بكم مشاهدينا إلى نافذتنا اليومية من العاصمة واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، وأضاف في منشور على منصة Truth Social أن النتيجة ستكون إما اتفاقا عظيما للجميع أو عدم التوصل إلى أي اتفاق، محذرا من أن البديل سيكون العودة إلى المواجهة العسكرية بشكل أكبر وأقوى من أي وقت مضى حسب وصفه. كما دعا ترامب إلى توسيع نطاق اتفاقات أبراهام لتشمل عددا من دول الشرق الأوسط وآسيا، وربط ذلك بالتوصل إلى اتفاق محتمل مع إيران. ترى ما الذي يعنيه ترامب اليوم، ولماذا هذا الربط بين مسارين مختلفين تماما للتسوية مع إيران والاتفاقات الإبراهيمية؟ هل نحن مقبلون على تحولات جيوسياسية غير مسبوقة؟ وهل يطوي الشرق الأوسط صفحة دامت لعقود ويفتح صفحة جديدة يريد ترامب أن يكون مهندسها؟ وكشف ترامب أنه طرح تلك فكرة خلال الاتصالات التي أجراها مع قادة دول في الشرق الأوسط، معتبرا أن أي تسوية مع إيران يجب أن تترافق مع خطوات أوسع لإعادة تشكيل العلاقات في المنطقة. معي للإجابة عن هذه التساؤلات جون باتريك فيهري، خبير استراتيجي، وديفيد دوس روشمو، مساعد سابق لوزير الدفاع الأمريكي لشؤون أمن. لكن قبل ذلك توجهوا إلى مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور. فادي، ضعنا في سياق آخر التصريحات وهذا الربط اللافت للانتباه بين مسارين تفاوضيين الإيراني واتفاقات أبراهام.
4: نعم هاشم، الرئيس الأمريكي وفق التسريبات المتوفرة طرح هذه الفكرة على القادة الذين شارك معه من المنطقة في الاتصال، والذي أفضى إلى الإعلان عن التوصل إلى التفاوض على مذكرة تفاهم ومن ثم الانتقال للعمل على اتفاق حول الملف النووي. طرح هذا الموضوع خلال ذلك الاتصال ثم أعاد التذكير به يوم أمس، ولكن اليوم يتحدث أنه يتوجب على هذه الدول المنخرطة في مسار التفاوضين مع إيران إيران أن توقع اتفاق أبراهام أو لا تكون جزءا من الاتفاق مع إيران، وبالتالي هو يطالبها بشكل مباشر بهذا الأمر. لا شك أن هناك عدد من الدول المنخرطة في هذا المسار سبق وأن وقعت على الاتفاق مثل الإمارات والبحرين، لكن من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول من خلال هذا الموضوع أن يجد توازنا استراتيجيا في المنطقة ما بين الاتفاق مع إيران والذي يتعرض لانتقادات واسعة هنا في الولايات المتحدة، وأيضا هناك هواجس كثيرة لدى الجانب الإسرائيلي الذي يريد بحسب التصريحات الإسرائيلية أن يواصل الحرب على إيران، بما أن الأهداف المعلنة لم تتحقق وإن كانت تغيرت خلال فترة الحرب، ولكن كان من الواضح أن كان هناك مسعى لإسقاط النظام في إيران وفق التوجه الإسرائيلي وأيضا الأمريكي، وهذا أمر تحدث عنه الرئيس الأمريكي بشكل واضح. وبالتالي بمواجهة هذه الانتقادات الرئيس دونالد ترامب يسعى من ناحية لتوفير شيء ما لإسرائيل تحديدا لنتنياهو مكسب ناجم عن هذه الحرب، خصوصا أن الأوساط الإسرائيلية تنتقد هذا الاتفاق حتى وإن كان لم يعلن عنه بعد رسميا ولم تحدد بنوده بالكامل، لكن الإطار العام واضح في هذا الإطار، وهذا غير مرضي لإسرائيل ولا لحلفاء إسرائيل في واشنطن حقيقة ولا لجزء من الحزب الجمهوري هنا في واشنطن. وبالتالي هذا جانب، وأيضا من بعض الأمور التي يحاول الرئيس الأمريكي أن يشكلها إعادة تشكيل وصياغة التحالفات في منطقة الشرق الأوسط، ما يؤدي إلى تحول استراتيجي في توازنات القوى، وهو ما لم يتمكن من تحقيقه من خلال الحرب على إيران، وبالتالي يذهب في هذا المسار لمحاولة إعادة ترتيب الوضع هناك من ناحية اتفاق مع إيران، ولكن من ناحية هناك ما يتعلق بمسألة إسرائيل وتوازنات القوى في المنطقة.
3: شكرا لك فادي. باتريك، فوجئنا كلنا بقضية المسارين اليوم، المسار الإيراني مسار شائك، مسار الاتفاقات الإبراهيمية مسار شائك كذلك، لماذا ربط بينهما رئيس ترامب اليوم؟
0: نعم، أعتقد أن رؤية الرئيس كانت قائمة على أساس اتفاقات إبراهام، ولا يمكن يكون لك اتفاقات إبراهام من دون السعوديين والإيرانيين وغيرهم، هذا صعب تحقيقه، لكن هو جزء من رؤية الرئيس الشخصية الأوسع نطاقا للشرق الأوسط، بحيث يصبح هو صانع سلام عظيم، وهو ما يناسب رؤيته لنفسه وذاته.
3: ديفيد، تتوقع بأنه فعل ذلك إرضاء للجانب الإسرائيلي؟ لأن الصحف الأمريكية مثلا أمس قالت بأنه لم يكن يبلغ الإسرائيليين بتفاصيل تطورات التفاوض مع الجانب الإيراني، فأراد اليوم أن يرضي الجانب الإسرائيلي بالربط بين هذين المسارين.
0: أعتقد هذا جزء من الموضوع، لكن ليس الإسرائيليين هم الذين يقودون هذه السياسة. الرئيس مدفوع بالدوافع الداخلية ويشعر أن إسرائيل عليها أن تتماشى مع أي شيء يتفق عليه. إذن القضية ليس فقط ما تراه إسرائيل، بل قاعدته داخل الولايات المتحدة التي ترى أنه شن حربا مكلفة، خاصة في بعض الذخائر التي استخدمت، وكل ما سيحصل عليه هو استعادة الوضع اللي كنا عليه من خلال حرية المرور في مضيق هرمز، ومن ثم الدخول في مفاوضات حول نزع السلاح النووي طويلة ومتعبة، والتي سيطيل أمدها الإيران قدر ما يستطيعون، وهذا يثير مقارنات مع ما فعله باراك أوباما. إذن هو يحاول إقناع قاعدته بإثارة هذه القضية.
3: بعد الأخبار العاجلة المتعلقة بالملف اللبناني، مسؤول أمريكي للجزيرة، إسرائيل سترد على الهجمات التي تستهدف قواتها ومدنيها، فهذه ليست إدارة بايدن. عواجل تتعلق بسياق التطورات التي نشهدها الآن في المنطقة، ونحن مقبلون على ما يعتبره البعض توجه نحو اتفاق وشيك مع إيران إذا تم التوصل إلى معالجة كل الملفات العالقة. باتريك، عندما تجمع بين هذين المسارين، هل هذا يسهل على ترامب إنجاز اتفاق مع إيران، أم أنه يعقد المأمورية أمامه؟
0: أعتقد أنه إشارة إلى ما قاله زميلي، الرئيس يريد من الخروج من هذه الحرب لأسباب داخلية، وهو مستقتل للحصول على صفقة هو لا يعنى كثيرا هل هذا كان أسوأ أو أحسن مما حصله أوباما أو باين، فهو يحصل على الكثير

0: من الانتقادات من الصقور في حزبه وكذلك من الإسرائيليين، وهذا ليس أمرا سهلا عليه، وهو يدرك أنه إن لم يحصل على حل سريعا فأن الانتخابات النصفية ستكون سيئة له، وهذا ما يقلقه الآن.
1: القناة الثالثة عشر الإسرائيلية، إسرائيل تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن توسيع العمليات العسكرية في لبنان. ديفيد، هل ما يجري اليوم هو مسار قد يفضي إلى اتفاق عام ليس واضح المعالم، وأن الأسابيع والشهور والسنوات القادمة قد تكون هي الكفيلة بتحديد معالمه؟
0: الأمر يعتمد إلى أي طول يعتمد المسار التاريخي. على المدى البعيد أي مفاوضات ستؤدي إلى حل واتفاق في النهاية، لكننا لن نرى سلاما في الأسبوع والأسبوعين القادمين، وعلى وجه الخصوص عندما نتحدث عن حزب الله في وإسرائيل، نتوقع من العمليات الإسرائيلية أن تتكثف لأنهم يرون في ذلك فرصة ونافذة سائحة للتعامل مع حزب الله. والحكومة اللبنانية تريد المفاوضات، وطبعا الإيرانيين يريدون الربط بين الأمرين، لكن إيران ستقايض بمصلحتها مع حزب الله إذا ما كان ذلك لهم. الإيرانيون الفرس لا يخدمون أغراض العرب، وإذا كان ذلك مصلحتهم هم سيتخلون عن كثير من الأمور.
1: ديفيد، وأنت تتابع معنا هذه العواجل على شبكة على شاشة الجزيرة، من بينها مسؤول أمريكا الجزيرة، حزب الله يتحمل كامل المسؤولية عن التصعيد الحالي، وبأن الجانب الإسرائيلي يفكر في شن هجمات واسعة على لبنان. إشارات متناقضة، إشارة بالتوجه إلى تسوية وإشارة بتصعيد عسكري في لبنان، ماذا يعني ذلك؟
0: هذا كان هو التعقيد الموجود دائما، كيف تجعل إسرائيل تقبل بأي اتفاق، وكيف تجعل إسرائيل تكف عن مهاجمة حزب الله ومهاجمة لبنان؟ وإشارة إلى نقطتك أن يستمر بما فعله، هو حقيقة ليس من مصلحة إسرائيل وخاصة مصلحة نتنياهو أن يكون هناك اتفاق سلام لا يحقق كل ما يريدون. هذا دائما كان عنصر تعقيد. السؤال، هل نتنياهو سيفعل ما يريده ترامب أو سيميل إلى اتجاه الشخص؟ أعتقد أنه سيفعل ما يريده ترامب، رغم أن هذا ليس مؤكدا.
1: أعود إلى فادي في البيت الأبيض. فادي، بغض النظر عما سيحدث وكل هذه المسارات، هل نحن بشأن اتفاق والشيك بشأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية؟
2: هاشم، وزير الخارجية ماركو روبيو أجاب على هذا السؤال اليوم خلال زيارته إلى الهند، عندما أعرب عن التفاؤل حول إمكانية إعلان شيء ما يوم الاثنين، وإن قال لن أتوقف كثيرا عند التواريخ لأن هناك إشكالات عمليا في التواصل بين الأخذ والرد، لكنه قال ما هو مطروح على الطاولة هو أمر قوي يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، ومن ثم الانتقال إلى بحث المسائل النووية، وقال إن هذا الأمر هذا المسار يحظى بدعم من قبل دول الخليج ولكن أيضا دول العالم، قبل أن يستدرك ليقول أن الرئيس الأمريكي ليس متعجلا، هو لا يريد اتفاقا سيئا ويحتفظ بالخيارات الأخرى، وهذا ما أكد عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال أن المفاوضات تسير بشكل جيد، لكنه شدد على أنه لن يقبل إلا بصفقة عظيمة ولن يقبل باتفاق سيء. طبعا في جانب من هذا الموقف رد على مسألة الانتقادات الداخلية هنا في الولايات المتحدة لهذا المسار، وخصوصا من قبل حلفائه الجمهوريين ومسؤولين سابقين في إدارته الأولى، لكن هناك حراك واضح سواء من خلال ما جرى حتى هذه اللحظة في الوساطة وأيضا الوفد الإيراني الموجود في الدوحة، وجانب أساسي من المباحثات هناك تتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة في محاولة لجسر الهوة فيما يتعلق باللغة المعتمدة في مذكرة التفاهم من ناحية، ولكن أيضا في مسألة الإفراج عن الأصول المالية الإيرانية، متى يحصل هذا؟ هل هذا الأمر مرتبط بمذكرة التفاهم لإعادة فتح مضيق هرمز، أم كما قال مسؤول أمريكي يوم أمس في تصريحات للوسائل الإعلام بأن مسألة تخفيف العقوبات ورفع التجميد عن الأصول الإيرانية مرتبط بتنازلات إيران في الملف النووي، لكن إيران تصر

0: على رفع التجميد في الوقت الراهن في إطار المرحلة الأولى من هذا الاتفاق. هناك مؤشرات إيجابية، لكن كما يقول الجانب الأمريكي لا اتفاق حتى الاتفاق على كل شيء.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر فادي. في أقل من دقيقتين سؤال لكما، الزخم ديبلوماسي، جهود قطرية، جهود باكستانية نحو الدفع باتفاق، هل تعتقدان بأننا قاب قوسين من اتفاق وشيك بين الطرفين؟

0: كلا، لا أعتقد أن الأمر كذلك. هناك مؤشرات إيجابية، لكن بصدق أقول أن الطرفان متباعدان كثيرا في موقف حول التطبيق. الإيرانيين يقولون المضيق مفتوح من الآن إذا ما تم الاتفاق على مذكرة التفاهم. إذا الولايات المتحدة عليها أن ترفع الحصار، ولا حاجة لأن إيران تفعل أي شيء، لأن التوجه الاستراتيجي تغير. هذا مقبول، غير مقبول عفوا، ليس فقط لعمان ولا لمئات السفن العالقة. أعتقد أن هناك الكثير مما ينبغي تحقيقه. الاتفاق على المبدأ العام، لكن أنا لن أتفاجأ إذا ما صارت عمليات عسكرية جديدة بمجرد انتهاء موسم الحج. أعتقد أن الرئيس أعلن أنه سيكون هناك اتفاق أو يريد اتفاق. لا أعتقد أننا سنعود إلى قصف إيران. طبعا الذي لا يريد السلام هم الإيرانيون والإسرائيليون، لكن الإيرانيين في النهاية سيقبلون، لأن هذا أفضل لهم داخليا، ونحن على مسار نحو السلام.
1: وكان ترامب قد قال اليوم بأنه لن يفعل كما فعل أوباما، ووصف اتفاقه مع الجانب الإيراني باتفاق الكارثي، وقال بأن اتفاق هذه المرة سيكون أفضل بكثير مما فعله أوباما. هكذا بدأت. أشكركم جزيل الشكر باتريك فيهري وكذلك ديفيد دوس روش، أشكركم جزيل الشكر. هكذا بدأت واشنطن هذا اليوم إلى آخر تطورات الأحداث، لكن هذه المرة لبنانيا مع عبد السلام.
2: شكرا لك هاشم، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. نتابع فيها أبرز التطورات ومن آخرها الأخبار العاجلة التي نقلناها قبل قليل على شاشة الجزيرة، وتتعلق بالتصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان ردا على المسيرات الانقضاضية لحزب الله اللبناني. وكان هناك جدل هذا اليوم بين رئيس الأركان ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بطلب رئيس الأركان استهداف مباني في بيروت في مقابل كل مسيرة تطلق على الجانب الإسرائيلي. مسؤول أمريكي للجزيرة في الأخبار العاجلة قال إن حزب الله يسعى إلى حرمان اللبنانيين من فرصة تحقيق السلام وإعادة الإعمار. وقال المسؤول الأمريكي للجزيرة إن حزب الله أطلق منذ 17 أبريل 1000 مسيرة و700 صاروخ لعرقلة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. وقال إن إسرائيل سترد على الهجمات التي تستهدف قواتها ومدنيها، فهذه ليست إدارة بايدن. القناة 14 الإسرائيلية نقلت عن نتنياهو وكاتس أنهما بحثا توسيع العمليات في لبنان بشكل لافت والتصديق على استهداف المباني. والقناة 13 الإسرائيلية نقلت بأن إسرائيل تجري محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن توسيع العمليات العسكرية في لبنان. يأتي ذلك في ظل تطور المشهد في جنوب لبنان واستهداف لقضاء النبطية وقضاء صور. نتابع هذا المشهد المتصاعد في جنوب لبنان مع مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ينضم إلينا من إبل السقي في جنوب لبنان. أهلا بك إيهاب، ما الذي رصد في الساعات الأخيرة والآن؟
3: الواضح أن الجانب الإسرائيلي شن موجة هجمات هي الأوسع على لبنان والأكثر حدة منذ أيام، وجاء هذه الموجة من الاعتداءات في ظل الحديث عن اقتراب اتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران بشأن ما يجري، مع تصاعد النقاشات الداخلية أيضا الإسرائيلية بشأن جبهة لبنان ومآلات الواقع الميداني في ظل استهداف حزب الله للقوات الإسرائيلية باستمرار والوصول أيضا إلى المستوطنات القريبة من الحدود كما حدث هذا اليوم. فإسرائيل ركزت هذا اليوم غاراتها بالمسيرات والطائرات الحربية على تجمعين سكنيين هما الأكبر في جنوب لبنان، نعني بهما صور ومحيطها والنبطي ومحيطها. فكل التجمعات السكنية في محيط مدينة صور كانت عرضة لهجمات وإنذارات من الجانب الإسرائيلي، حتى أنها وصلت إلى مخيم الرشيدي للاجئين الفلسطينيين الذي يقع على تخوم مدينة صور، وجرى إخلاؤه من السكان بعد التهديدات الإسرائيلية الأخيرة. واستمرت هذه الهجمات باتجاه العباسية واتجاه كذلك البرج الشمالي.

0: منطقة النبطية، المدينة نفسها كانت عرضة لغارات بالإضافة إلى الغارات التي شملت كل البلدات المحيطة بها تقريبا والتي تقع على تخومها، والمطلة على منطقة جنوب الليطاني كانت عرضة لغارات مكثفة إسرائيلية، وأيضا لإنذارات بالإخلاء وصلت إلى حدود مناطق بعيدة نسبيا عن مناطق الاشتباك مثل التي تقع في إقليم التفاح وصولا إلى منطقة جزين والبقاع الغربي التي جرى إنذار هذه البلدات التي لا زال جزء من سكانها يسكنون فيها، ما أدى إلى حالة نزوح من البلدات التي كان ذكرها إعلان الجيش الإسرائيلي. لكن من جانب حزب الله استمر إطلاق المسيرات الانقضاضية، آخر ما أعلنه الحزب ولفت فيه إلى إطلاق مسيرة انقضاضية على موقع أو على هدف في مسكاف عام، وهي المستوطنة الإسرائيلية التي تقع على تخوم الأراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل في العديسي، والعديسي نفسها كانت عرضة لهجمات بالصواريخ من جانب حزب الله، بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل رشاف التي تعرضت أحد المواقع الإسرائيلية فيها لهجمات من جانب حزب الله، بالإضافة إلى دبل. واستمر إطلاق المسيرات من جانب حزب الله باتجاه عدة مواقع إسرائيلية، ودوت صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود مثل ما حصل في المستوطنات التي تقع في محيط كريات شمونة التي دوت فيها صافرات إنذار. بعد إطلاق مسيرة من جانب حزب الله شهدت أعمدة دخان تتصاعد من مستوطنة المطلي القريبة من الحدود من مواطنين في منطقة مرج عيون، وهذه المسيرة ربما هي الأحدث في مسار الصور التي جرى بثها من الجانب الإسرائيلي في هذا المجال مع تصاعد وتيرة التهديدات الإسرائيلية باتجاه لبنان.
1: نعم، شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة من إبن سقي في جنوب لبنان، وسنبقى في متابعة أي تطور في ظل الحديث الإسرائيلي عن احتمال الاستمرار في التصعيد وأيضا المناقشة مع الجانب الأمريكي لتطوير المسار العسكري. ونرحب في استوديو التغطية بضيوفنا الدكتور علي شكر الأكاديمي والمحلل السياسي، والسيد نوفل ضو الكاتب الصحفي، والأستاذ عبدالله ريشة الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع الدكتور علي شكر، وعن ربما سلاح المسيرات الانقضاضية، هذا ما يعتمده الجانب الإسرائيلي في خطته للتصعيد ومناقشاته مع الجانب الأمريكي. المقترح الآن من قبل رئيس الأركان باستهداف بيروت هدم المباني مقابل هذه المسيرات، كيف سيتعامل الحزب مع هذا المشهد؟
2: أطيب التحيات في البداية لك للضيوف الكرام ولجميع المشاهدين. أعتقد إذا ما نظرنا إلى مسألة المسيرات الانقضاضية هي مستخدمة منذ فترة، وبالتالي الآن هذا النوع من التصعيد الإسرائيلي ليس مرتبط باستخدام المسيرات فعليا، هو مرتبط أكثر بمسألة إمكانية التوصل إلى ورقة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبالتالي أعتقد بأن هذه الخطوة إلى الأمام أو الهروب إلى الأمام من قبل الإسرائيلي ترتبط بمحاولة عرقلة أولا الوصول إلى هذا التفاهم، ومحاولة جر الأمريكي إلى نوع من المزيد من الغرق في مسألة التشابك والتداخل الإقليمي على مستوى أن التصعيد بالجبهة اللبنانية قد يؤدي إلى تأزم الأوضاع بين إيران وواشنطن في المرحلة الراهنة وقد يؤخر هذا الأمر. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أعتقد بأن هناك نوع من الأزمة على مستوى الداخل الإسرائيلي، ودائما نعلم بأن نتنياهو يحتاج إلى نوع من الخطوات والهروب إلى الأمام لأنه على المستوى السياسي مأزوم، على المستوى العسكري أيضا مأزوم. لذلك أعتقد بأن هذا الأمر في هذا التوقيت بالتحديد هو مرتبط بهذين المسارين ولا يرتبط فقط بأن المسيرات تستخدم بشكل مستجد.
1: لافت جدا سيد نوفل هذا التصعيد وحتى المناقشات داخل الكابينت الإسرائيلي والاجتماعات مجلس الأمني أن يكون ذلك قبل 3 أيام من الاجتماعات المباشرة للمسار الأمني يوم الجمعة برعاية أمريكية، عندما يتم الحديث الآن عن تنسيق أمريكي إسرائيلي في محاولة لفهم وجهة النظر الإسرائيلية ورفع منسوب الاستهداف داخل لبنان، ما مصير هذا المسار الأمني؟
3: أعتقد أن المسار يعني سيبقى شكلي ولن يتخطى الإطار الاجتماعات الشكلية إلى الإطار الفعلي والعملي على الأقل في المستقبل المنظور. الخطورة فيما سمعناه قبل قليل أنه المشكلة ليست فقط مشكلة إسرائيلية بالتعاطي مع لبنان، إنما هي اليوم غطاء أمريكي. استمعنا إلى مسؤول أمريكي يتحدث إلى الجزيرة قبل قليل، ماذا قال؟ يعني برر لإسرائيل ما يجري، وبالتالي العملية ليست عملية مواجهة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. الخطورة في الموضوع أن إسرائيل

0: نجحت في تحويل التكتيكات التي يستخدمها حزب الله، أو النجاح التكتيكي النسبي الذي يحققه حزب الله من خلال المسيرات، إلى فشل استراتيجي للبنان بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. خطورة الموضوع اليوم أنه الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها فيما سمعناه تغطي عملية عسكرية إسرائيلية جديدة في لبنان في موازاة المفاوضات الدائرة، وكأنها تقول أريد مفاوضات تحت النار، وهي تلحق العقوبات التي أصدرتها قبل يومين في حق مجموعات لبنانية بنوع من العقوبات العسكرية على الدولة اللبنانية أيضا، لأنه بالنهاية لبنان ليس حزب الله، لبنان هو الدولة اللبنانية، واستهداف أي منطقة لبنانية هو استهداف للدولة اللبنانية أيضا. لذلك الدولة اللبنانية ستذهب إلى المفاوضات تحت ضغط النار، وهي ستكون محرجة جدا. إما أن تستمر في المفاوضات تحت ضغط النار، وإما أن ترفض، وإذا رفضت تكون قد أعطت إسرائيل ما تريده، لتقول للأمريكيين تفضلوا هذا الشعب اللبناني أو هذه الدولة اللبنانية لا تريد المفاوضات، وبالتالي من حقي أن أستمر في الحرب.
1: في ذات الإطار الذي تحدثت عنه، المسؤول الأمريكي تحدث للجزيرة قال إن فكرة المفاوضات المباشرة التي قد يترتب عليها دعم أمريكي كبير تشكل تهديدا وجوديا لحزب الله. وقال هذا المسؤول إن أي وقف ناجح لإطلاق النار تقوده الحكومة اللبنانية من شأنه أن يجرد حزب الله من سلطته. أستاذ عبد الله الريشة، هذا المسار مدعوم من داخل الحكومة، هو مسار تم اختياره بعد أيضا قرارات تجاه حزب الله. أين يتقاطع الموقف بين الحكومة وبين الموقف الأمريكي في ظل هذا المسار؟
2: نعم، هناك مصلحة للحكومة اللبنانية لأن يكون حزب الله اليوم مجرد من السلاح، أو لنقول عاجز عن القيام بأعمال عسكرية، أو مضبوط نوعا ما، لكي تستطيع الحكومة اللبنانية التقدم بالمسار التفاوضي. لأن الحكومة اللبنانية اشترطت وقف إطلاق النار لكي يتسنى لها التقدم في هذا الإطار، ولذلك التصعيد لإسرائيل اليوم مريب ويأتي ربما ليربك الحكومة اللبنانية، قد تكون مربكة الحكومة اللبنانية اليوم. والأسباب الحقيقية لهذا التصعيد الإسرائيلي أنه كلما اقتربنا من اتفاقية أو احتمال اتفاقية بين إيران والولايات المتحدة، وكلما صعد الجيش الإسرائيلي ليقول أن لبنان حديقة الخلفية، لا يحق لكما أن تدرجوا ملف اللبناني في مفاوضاتكم. هكذا حصل المرة السابقة عندما قصفت إسرائيل 200 هدف في الليلة نفسها بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي، واليوم يحصل نفس الشيء عندما وردت معلومات أو تسريبات عن احتمال اتفاق وشيك، بدأت إسرائيل تصعد الأعمال العسكرية لكي تقول أن هذه الساحة هي ساحتي ولا يحق لأحد أن يتعدى عليها.
1: نعم، ينضم إلينا الآن الدكتور محمد هلسة، الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي، أهلا بك معنا. هذه التطورات من وجهة نظر إسرائيل، تصعيد قبل الاجتماعات الأمنية المفترضة في يوم الجمعة 29 من هذا الشهر، ومحاولة التنسيق مع الجانب الأمريكي للقيام بعمليات أكثر داخل لبنان، ما الذي دفع الجانب الإسرائيلي في هذا التوقيت للقيام بهذه الخطوة؟
3: التحية لك ولضيوف الكرام وللسادة المشاهدين. أولا، ما يجري من تصعيد صحيح أنه يجري على ساحة لبنان ومرتبط بمحاولة إسرائيل فرض وقائع جديدة على الأرض وتثبيتها، رغما عن الدولة اللبنانية ورغما عن التصعيد الذي يفرضه الحزب، وهي أيضا تأتي في سياق محاولة تحقيق الهدف المؤجل وهو نزع السلاح. لكن هنالك يعني ساحة أخرى تصعد فيها إسرائيل لتحصل فيها على شيء أو تؤثر فيها على المسار، وهي الساحة الدبلوماسية الأمريكية الإيرانية. الأمر ليس تنسيق مع الولايات المتحدة بقدر ما هو فرض يعني سقوف على الولايات المتحدة. هذه رسائل بالنار أيضا موجهة للحليف الاستراتيجي الولايات المتحدة. لماذا حصرا يحدث هذا التصعيد بهذه الوتيرة بعد أن رشحت أنباء عن إمكان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟ ولماذا حصرا يحدث هذا الأمر بعد أن اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي برئيس الولايات المتحدة؟ أعتقد بأن ما يجري هو محاولة فرض إملاءات إسرائيلية بالنار في ساحة لبنان، لأن إسرائيل التي تقول بفصل الساحات تعلم بأن ارتدادات النار في الساحة اللبنانية ستصل إلى طاولة المفاوضات في الملف الإيراني الأمريكي. ولذلك هذا التصعيد الإسرائيلي يضرب منه أكثر من عصفور العصفور بحجر واحد، هو محاولة لفرض

0: وقع على الأرض هو محاولة لخلط الأوراق
1: واضح.
0: في الداخل اللبناني أمام انتظار مسار المسار الأمني، وهو محاولة لإيصال رسائل لرئيس الولايات المتحدة، وهو يقترب من تحقيق اتفاق جزئي لا يرضي إسرائيل، ويأخذ من إسرائيل بعض أيضا ما تسميه سقوف من الإنجازات التي حققتها في لبنان، حينما تسمع إسرائيل بأنه يمكن أن ينتج عنه فرض شروط على إسرائيل في ساحة لبنان.
1: دكتور علي، كيف تفهم هذا التصريح الأخير الذي قال إن أي وقف ناجح لإطلاق النار تقوده الحكومة اللبنانية من شأنه أن يجرد حزب الله من سلطته، في أي إطار تضع؟
2: أعتقد بأن الإسرائيلي والأمريكي يسعيان فعليا إلى معادلة قالها الإسرائيلي بشكل واضح عندما طرحت المفاوضات المباشرة، بأنه يهدف إلى أمرين: أولا اتفاق سلام مع لبنان، وثانيا مسألة نزع سلاح الحزب. وبالتالي انطلاقا من المفاوضات المباشرة، في حال وصلت إلى أي نوع من الأفق وبدأت تتخذ خطوات إجرائية وعملية على أي مستوى من المستويات، يعتقد الإسرائيلي بأنها ستذهب باتجاه لاحقا مسألة نزع السلاح، وبالتالي هذه الإجراءات التي يعتبر أنها الإسرائيلي ستكون فيها نوع من هذا السياق حول الحديث عن أنها ستكون مرحلة النهاية بالنسبة للحزب. ولكن أعتقد بأن دون هذا الأمر كثير من العقبات، أولها أولا قرار السلطة الرسمية اللبنانية التي تبنت يعني خمس نقاط أساسية كانت واضحة، ثانيها أن القوى السياسية في لبنان تجمع على مسألة الانسحاب الإسرائيلي ووقف العدوان، وبالتالي كل القضايا الباقية ومنها مسألة السلاح تناقش لاحقا، وبالتالي أعتقد بأنها وجهة نظر تعبر عن الواقع الإسرائيلي والرؤية الإسرائيلية، إنما تترجم على الأرض هذا الأمر يحتاج إلى أولا دور أمريكي، ثانيا إلى المشهد اللبناني والسلطة الرسمية اللبنانية وما وضعته من أفق في هذا السياق، وثالثا دور المقاومة، وبالتالي هناك نوع من التعقيدات فيما يتعلق بهذا الطرح على الرغم من أنه يوضح وجهة النظر الإسرائيلية بشكل جلي.
1: في ذات السياق سيد دوفل، المسؤول الأمريكي يقول أن قد يترتب على المفاوضات المباشرة دعم أمريكي للحكومة، وذلك يشكل تهديدا وجوديا لحزب الله. ما الذي ستفهمه الحكومة
3: يعني
1: من ذلك؟
3: ما سمعنا قبل أيام أن الحكومة اللبنانية رفضت عرضا أمريكيا بتسليح لواء أو أكثر من الجيش اللبناني مهمته نزع سلاح حزب الله، وقالت الحكومة أنها عمليا ترفض استخدام كلمة نزع سلاح حزب الله، وفي ذلك نوع من التخبط في قرارات الحكومة اللبنانية. هي من جهة تقول بأنه النشاط العسكري لحزب الله خارج عن القانون وهو غير قانوني، ومن جهة ثانية عندما يأتي المجتمع الدولي ويقول تفضلوا أنا مستعد لمساعدتكم في نزع سلاح حزب الله، يقولون نحن لا نتحمل ذلك. وبالتالي المشكلة أن الحكومة اللبنانية لا تملك رؤية في هذه المرحلة. حزب الله يملك رؤية استراتيجية في إطار مشروع متكامل. الدولة اللبنانية لا تملك رؤية لمواجهة مشروع حزب الله ولمواجهة المشروع الإيراني في لبنان ولمواجهة المشروع الإسرائيلي وكل المشاريع الخارجية. عندما تصل الحكومة اللبنانية إلى مرحلة بناء رؤية واضحة، يمكنها في ضوء هذه الرؤية أن تطلب مساعدة الخارج، خصوصا الخارج الصديق للبنان، لتتمكن من تنفيذ قراراتها. في ظل هذه الحالة عملية تخبط واضح، وبالتالي الساحة متروكة لنوع من تقاطع المصالح بين حزب الله وإسرائيل، لأنه اليوم إذا رجعنا المواقف والتصريحات خلال الساعات الماضية نرى أنه إسرائيل، لأنه حزب الله يرفض المفاوضات المباشرة، وإسرائيل أقصى طموحاتها أن لا ننسى أنها ذهبت إلى المفاوضات مرغمة وبضغط أمريكي، وبالتالي هي تريد أن تتخلص من الضغط الأمريكي وتريد أن تتحجج بموقف حزب الله للعودة إلى التحرك العسكري على الأرض.
1: القناة 12 الإسرائيلية في هذا الخبر العاجل تنقل عن مسؤول إسرائيلي كبير يقول انتهى الاحتواء وإسرائيل اتخذت قرارا بتوجيه ضربة كبيرة لحزب الله. وهنا نسأل سيد عبد الله ريشة عن ما أشار له سيد نوفل، إذا كان الدعم الأمريكي لربما دعم الحكومة ضد حزب الله، هذا ما يقوله المسؤول الأمريكي، هل يمكن أن تفهم الحكومة بأن ذلك توريط لها، أم أنه بالفعل دعم قد يحقق لها ما تريده؟
4: نعم، ما يقصده الأمريكيون بهذه العبارة إنهم يريدون تطبيق ما حصل في رام الله وفي الضفة الغربية، لأن استراتيجية الإسرائيلية مقاربة الإسرائيلية في التفاوض مع لبنان هو تحقيق أمران. الأمر الأول هو تشكيل وحدة عسكرية مثل كيس دايتون الضابط الأمريكي الذي درب منظمة التحرير أو السلطة المحلية على محاربة المقاومة والميليشيات المسلحة. ومن ناحية أخرى تريد إسرائيل أن تحقق إنجازا ما قبل أي نقطة تفاوضية محققة في إسلام أباد. النقطة الثانية هي انسحاب لبنان من اتفاقية مقاطعة إسرائيل. إذن هي تريد أن تحقق نقطة عسكرية بتنسيق أمني عسكري بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني في الجنوب، وتريد أيضا أن تسبق اتفاقيات إسلام أباد. أعتقد أن الحكومة اللبنانية ستكون أمام مشكلة كبيرة، لأن الجيش اللبناني ليس بوارد الإقدام على هكذا خطوة، وبالتالي ستكون عاجزة في الاجتماع المقبل عن أي تقدم في هذا المسار.
1: دكتور محمد هلس، الردع بالنسبة لإسرائيل لم يتحقق كما يقولون الآن بسبب المسيرات، ويريدون عملية عسكرية بل ضربة كبيرة لحزب الله لتحقيق ربما يد أطول وأعلى في أي تفاوض مباشر مع الجانب اللبناني. هل يمكن أن ينجح هذا الأسلوب طالما أن حزب الله لم يتوقف ولا يتحدث عن توقف عن المقاومة؟ سيد نعيم قاسم يقول إنهم مستمرون في هذا المسار، فما الذي يعول عليه الإسرائيلي؟
0: إن كانوا هم يقولون، وزمير رئيس هيئة الأركان قال في محطة ما من هذه الجولة من الحرب، قال بأن موضوع نزع سلاح الحزب لن يأتي عبر مقاربة تعميق الدخول الإسرائيلي وعبر تعميق الضربات الإسرائيلية، فنزع سلاح الحزب ربما يحتاج إلى احتلال لبنان كلها ودخولها بيتا بيتا. وحينما سئل هل نزع سلاح الحزب يعني موضوع كهدف سياسي في نهاية المطاف، قال لا، الموضوع هو خلق الظروف، تهيئة الظروف للدولة اللبنانية لتقوم بمثل هذا الأمر. إذن الإسرائيلي نفسه يعترف بأن موضوع تعميق الدخول عسكريا في لبنان، تعميق الضربات عسكريا في لبنان، لن يأتي له بما يريد. إذن ما الهدف من مثل هذه التصريحات؟ هذه التصريحات تعبير عن أزمة على أكثر من مستوى، أزمة على مستوى الميدان إذ يجري استنزاف يومي في جنود الجيش الإسرائيلي عبر المسيرات التي حتى لو عادت إسرائيل لضربات موسعة هي تقول بأن ليس لها بنية تحتية واضحة تستهدفها. والأمر الآخر أو الأزمة الأخرى هي أزمة داخلية إسرائيلية تتراكب يوميا وتتراكم على نتنياهو. لاحظ حل الكنيست هو واحدة من صور هذه الأزمة التي يحاول نتنياهو لملمتها. والأزمة الثالثة الأخرى هي الأزمة مع الشريك الاستراتيجي الولايات المتحدة الذي يبدو بأنه يذهب إلى اتفاق جزئي لا تريده إسرائيل ولم تكن تريده إسرائيل، وهو سيزيد من وحل إسرائيل في الساحة اللبنانية ومن وحل إسرائيل ومن نتنياهو تحديدا في الساحة الداخلية في الداخل الإسرائيلي. إذن هذا التصعيد هو محاولة يائسة من نتنياهو ليفرض محاولة يعني لملمة جراحه. قبل قليل كان براك على الإعلام العبري ووصف نتنياهو وهو رئيس وزراء سابق، وصف نتنياهو بالحيوان اليائس الذي يتصرف كالدب الجريح، من منطق يعني أنه يحاول قدر الإمكان أن يأتي عبر مقاربة القوة الغاشمة والهائجة هذا أن يخفف من وضع أزماته المتراكبة في الساحات المختلفة. أزمة إيران تؤثر على لبنان، ولبنان يؤثر على الداخل الإسرائيلي، وكله متشابك متداخل بالنسبة لنتنياهو يحاول فكفكته عبر التصعيد العسكري.
1: الدكتور علي شكر، استهداف المباني الهدف منه كما بالنظرة العامة استهداف الحاضنة الشعبية، لأنه أغلب المباني مثلا في الضاحية الجنوبية تم إخلاؤها، وهم يركزون على ضرب المباني، بعضهم يقول 10 مباني مقابل مسيرة واحدة. الحاضنة الشعبية لحزب الله تتحمل أكثر مما تحملته في ظل النزوح وإخلاء الأماكن وأيضا ربما ما يحصل في الجنوب من هدم للمنازل؟
2: يعني أعتقد بأن هذه المحاولة من قبل الإسرائيلي هي لتغيير المعادلة بشكل كبير والضغط على مستويين، المستوى الأول فيما يتعلق كما تفضلت بالحاضنة وخلق نوع من النقمة، وهذا لن يحصل. أعتقد بأننا في مسار يعني طويل من الحرب مع إسرائيل حتى الآن ولم يحصل هذا الأمر. النقطة الثانية تضغط على الداخل اللبناني، بمعنى على السلطة الرسمية اللبنانية أيضا، لأن هذا الحجم من الدمار بالتالي يستتبع لاحقا العديد من القضايا ومنها مسألة الإعمار. لذلك أعتقد بأن هذا الأمر لن يكون له أي تداعيات أخرى في ظل المشهد الراهن، خاصة وأننا شاهدنا ارتباطا فيما يتعلق بالإقليم ككل، المشهد العام يحتم أن يكون هناك نوع من التضحيات الموجودة على كل المستويات. ورئيس الحكومة بالمناسبة تحدث يعني خلال المرحلة السابقة عن أن لبنان يفاوض وحده ولكنه ليس منفصل عن الإقليم، وبالتالي هذا أعتقد لن يؤدي إلى الاستراتيجية الإسرائيلية التي قد تضغط في هذه المحطات المفصلية البسيطة، ولكن ضمن المشهد العام لن يكون لها تأثير كبير.
1: سيد نوفل، تحويل الأزمة الإسرائيلية إلى أزمة لبنانية لبنانية وإحداث شرخ مجتمعي وصولا إلى تهديد الحرب الأهلية، هل هذا سيناريو محتمل؟
3: سيدي أنا إسرائيل في أزمة منذ نشوئها، أزمة داخلية، وبالتالي هذه ليست مشكلتي، وبالتالي القول بأنه إسرائيل يعني تحاول أن تخلق لي أزمة داخلية في لبنان، قد يكون هذا صحيح، ولكن أنا الأزمة اللبنانية مني وفيه، لست بحاجة إلى تدخل إسرائيلي. الأزمة اللبنانية القائمة حاليا هي أزمة وجودية، أزمة تؤدي إلى شرخ عمودي بين

0: شرائح المجتمع اللبناني، وبالتالي رمي الكره دائما في ملعب اسرائيل. انا لا يعني لست مؤمنا بنظريه المؤامره الدائمه على الرغم من كل نوايا اسرائيل السيئه. المشكله تبدا من لبنان. اذا كان لبنان فعلا بتركيبه قادره على تشكيل مناعه سياسيه واجتماعيه واقتصاديه وعسكريه وامنيه، لا يمكن لهذه المناعه ان تتشكل الا في ظل الدوله وفي ظل قرار واحد.
1: سيد عبد الله، ربما الحكومة في لحظة تموضع وهي اتخذت خطوة باتجاه سلاح حزب الله، لكن هذا السيناريو بهذا التصعيد الأمريكي الإسرائيلي ويدعمون الحكومة قد تراجعه قبل الذهاب إلى واشنطن في الاجتماعات المقبلة؟
2: قد تراجعه من ناحية وقف إطلاق النار لأنه كان شرط أساسي، ولكن في نفس الوقت هي ليس لديها الخيار، ذهبت باتجاه عال وقاس في اتجاه حسم الموضوع السلاح، وهي تريد وهي ستوافق على أن يكون هناك تعاون مع الجيش الأمريكي وتمويل للجيش اللبناني لكي يتسنى لها فعل أي شيء أو إنجاز أي شيء في ملف السلاح.
1: أشكركم جزيل الشكر، عبد الله ريشة الأكاديمي والباحث السياسي، سيد نوفل ضو الكاتب الصحفي، والدكتور علي شكر الأكاديمي والمحلل السياسي، ونشكر الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وسنبقى في متابعة أي تطورات تتعلق بالتهديدات الإسرائيلية بتصعيد عسكري وحرب أكبر على لبنان. شكرا لكم على حسن المتابعة. عودة مجددا إلى الدوحة وساعة إخبارية جديدة مع زميلة ازدهار.
3: شكرا لك عبد السلام. لازلنا نتابع إذن ونرصد بانتظار الوصول إذن إلى رأس الساعة الآن، حيث مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لا تكون. على صعيد متصل، قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن رئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيرانيين وصلا إلى العاصمة القطرية لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. من ناحيته، قال مصدر مطلع على زيارة المسؤولين الإيرانيين للدوحة لرويترز إن محافظ البنك المركزي الإيراني ضمن الوفد الإيراني لمناقشة إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة كجزء من اتفاق نهائي. من جهة أخرى، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير الخارجية العماني دعم الوساطة بين واشنطن وطهران لخفض التصعيد وتعزيز الأمن. وفي تطورات الجبهة اللبنانية، شهدت بلدات في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل في جنوب لبنان سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة منذ صباح اليوم، في حين قال حزب الله إنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في بلدات رشاف والقوزح والعديسة جنوبية لبنان. بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حزب الله أطلق منذ صباح اليوم 30 مسيرة في الجليل الأعلى. كما أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن نتنياهو وكاتس بحثا توسيع العمليات في لبنان بشكل لافت والتصديق على استهداف المباني، وأن إسرائيل تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن ذلك. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن الاحتواء انتهى وإسرائيل اتخذت قرارا بتوجيه ضربة كبيرة لحزب الله. في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن حزب الله يتحمل مسؤولية التصعيد بسبب تجاهله طلبات متكررة لوقف إطلاق النار، وأضاف أن إسرائيل سترد على الهجمات التي تستهدفها. الآن معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، وأيضا سيكون معنا من طهران الزميل محمد البقالي مراسل الجزيرة. أرحب بكم. أبدأ معك فادي منصور، آخر التحديثات المتعلقة بالمواقف والتصريحات الأمريكية ومنها التصريحات البارزة للرئيس ترامب.
4: نعم، رئيس ترامب اليوم في منشور على تروث سوشيال أو مجموعة من المنشورات دافع عما يتم التفاوض حوله مع الجانب الإيراني، ووصف منتقدي ما يتسرب حتى هذه اللحظة عن هذا الإطار العام للاتفاق، سواء مذكرة تفاهم أو من ثم الانتقال إلى التفاوض.

0: تفاوض على البرنامج الإيراني بأنهم حمقى ولا يعرفون ما الذي يدور في إطار المفاوضات، لكنه أكد أن المفاوضات تسير بشكل جيد وشدد على أنه في نهاية المطاف ولن يقبل إلا بصفقة عظيمة أو لا صفقة أو لا اتفاق، والعودة مرة أخرى إلى جبهات القتال وفق تعبيره وإلى إطلاق النار. وبالتالي من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بينما تفاوض إدارته الجانب الإيراني للتوصل إلى إعلان عن مذكرة التفاهم، إلا أنه يواجه ضغوطا هنا في الداخل تتعلق بهذا الاتفاق، جانب منه يتعلق بما سوف يمنح لإيران وما تسرب من أنه سيمنح لإيران في ظل تساؤل كبير ما الذي حققته هذه الحرب، إذا كنا سوف نعود إلى المربع الأول المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز مقابل الإفراج عن أموال ومن ثم الانتقال إلى البرنامج النووي الإيراني، وأيضا انتقادات شديدة تتعلق بالمعسكر المؤيد لإسرائيل داخل واشنطن. لكن وزير الخارجية الأمريكي أبدأ تفاؤلا بإمكانية الإعلان عن شيء ما هذا اليوم أو في وقت قريب وفق تعبيره، خصوصا أن ما هو مطروح على الطاولة كما قال من الهند قوي وصلب ويحظى بدعم من قبل دول الخليج وأيضا من دول العالم الأخرى، لأنه سوف يؤدي إلى فتح مضيق هرمز ومن ثم الانتقال إلى بحث المسائل النووية. لكنه استدرك ليقول بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس مستعجلا من أجل التوصل إلى اتفاق، هو لا يريد اتفاقا سيئا وإلا فإنه سوف يبحث الخيارات الأخرى، في إشارة إلى مسألة أساسية تتعلق بتلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحرب. وبالتالي ننتظر وضع هذه اللمسات الأخيرة على الاتفاق وفق ما أشار إليه عدد من المسؤولين الأمريكيين يوم أمس، وخصوصا أن هناك على ما يبدو عقدة أساسية تتعلق بمسألة تدرج الخطوات ما بين الجانب الإيراني والأمريكي فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز ونطاق هذا الفتح، خصوصا أن الإدارة الأمريكية تقول أنه ينبغي أن يكون كاملا بدون عوائق وفوري وبدون أن تفرض إيران رسوما على عبور السفن. من ناحية ثانية هناك مسألة الأصول الإيرانية المجمدة، وهذه نقطة أساسية ما بين الجانبين في تفسيرها على الأقل يوم أمس. الجانب الأمريكي يعتبر أن مسألة العقوبات، تخفيف العقوبات، مسألة رفع التجميد عن جانب من الأصول الإيرانية مرتبط بطبيعة التنازلات والالتزامات الإيرانية في ملف اليورانيوم ازدهار.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور. الآن إليك محمد البقالي، آخر التحديثات على المستوى الإيراني الآن.
2: المستوى الإيراني يمكن أن نقول إن هناك حالة تفاؤل كبيرة تسود المشهد، على الأقل هذا ما أخبرتنا به مصادرنا هنا في طهران، من أن اتفاقا أصبح أقرب من أي وقت مضى، هكذا يقال. طبعا ليست هناك ضمانات، هم يقولون إنه لا ثقة بالولايات المتحدة وأن الأمور قد تتغير في كل لحظة لحسابات لا يعرفونها أو ربما يعرفونها مرتبطة بالضغط الإسرائيلي أو بتقلب المواقف التي تأتي من البيت الأبيض أحيانا، ولكن يقولون وفقا للمعطيات المتوفرة هنا والآن هذه اللحظة فإن اتفاقا يبدو ممكنا جدا، قد يتم توقيعه في أي لحظة، ليس اليوم ولكن ربما خلال الأيام القليلة المقبلة إن لم يكن غدا. طبعا كل هذا رهين بعدم تغيير المواقف. لماذا يقال هذا في طهران؟ هذا نتيجة لهذه الزيارة المهمة في الحقيقة والتي كانت لافتة ومفاجئة لرئيس الوفد المفاوض محمد باقر قليباف مصحوبا لوزير الخارجية إلى الدوحة، حيث تمت يبدو هناك في الدوحة فك واحدة من إحدى العقد الشديدة والصعبة والعصية على الحل، وهي عقدة الأموال الإيرانية المجمدة. يبدو أن التوافق قد تم على هذا المستوى برفع التجميد عن جزء من هذا من هذه الأموال، لم تتضح بعد الصيغة، لم يتضح بعد الرقم، هناك أرقام يتم تداولها، ولكن في المجمل يبدو أن ما قدم استجاب للحد الأدنى على الأقل الإيراني. إذن وهذا شجع الإيرانيين على الذهاب قدما في هذا في الالتزام بالتوقيع على هذا الاتفاق. المسألة الثانية التي يبدو أنها وجدت طريقها إلى الحل تتعلق بإنهاء الحرب. يبدو أن الصيغة التي اقترحت ليست إنهاء الحرب من الجانب الأمريكي ولكن إنهاء العملية العسكرية. بالنسبة لطهران وفقا لمصادرنا فإن لا مشاحات في المصطلح كما يقال، الأسماء لا تعني ولكن ما يعني هو المضمون، ما دام الأمر سيعني لبنان أيضا لأن هذا الأمر يمثل ضرورة قصوى بالنسبة لإيران. مسألة أخرى هي مسألة مضيق هرمز، يبدو أن هناك توافقا بشأن فتح مضيق هرمز للملاحة بشكل حر خلال أيام التفاوض التي قد تمتد إلى 30 أو إلى 60 يوما، ولكن طبعا إيران تقول إنها ستأخذ خلال هذه الفترة رسوم للخدمة وليست رسوم للعبور، لأن الاعتراض كان على مسألة رسوم العبور. ويبدو أن الولايات المتحدة حسب ما وصل إلى الجانب الإيراني أنها يمكن أن نقول ستغض الطرف على هذا الشرط، لأن في البداية كانت تقول لا رسوم عبور ولا رسوم خدمة. أما الملف النووي فيبدو كما هو متفق عليه أو كما هو مطلوب إيرانيا وفقا لمصادرنا مؤجل للمرحلة المقبلة، ولكن مع توافقات حول العناوين العريضة. هذه العناوين العريضة ويبدو أن هناك توافقات بشأنها دون خوض في التفاصيل التي ستترك لما بعد 30 أو 60 يوما.
1: شكرا جزيلا لك الزميل محمد البقالي، كنت معنا من طهران. الآن إلى زميلة سلمى الجمل وفقرة سياق الحدث وقراءة في بند الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ضمن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والمواقف المتفاوتة بين واشنطن وطهران بشأنه.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش إحدى أبرز العقد التفاوضية بين طهران وواشنطن وهي الأموال الإيرانية المجمدة، مليارات الدولارات التي تمثل مطلبا إيرانيا ملحا وتتباين بشأنها المحددات بين الجانبين. عشرات المليارات تمثل أكسجينا اقتصاديا لإيران التي تعاني من تداعيات الحرب وعقوبات ثقيلة وحصار خانق، كما تمثل ورقة قوة بيد الإدارة الأمريكية التي تتحفظ كثيرا بشأن هذه الأموال وتريد ربطها بمدى التقدم في مسار التفاوض، وخاصة ربطها بتحقيق تقدم في ملفي النووي ومضيق هرمز. نفكك سياق هذه المعركة المالية والسياسية الشرسة، كيف تحولت الأموال المجمدة إلى ركيزة أساسية لأي تفاهم، وكيف تتقاطع هذه المليارات المجمدة مع أمن مضيق هرمز والملف النووي. لاعبان رئيسيان في هذا الملف ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي جاءت من إيران والولايات المتحدة. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي ذكر أنه تم الوصول إلى نتائج في بعض الملفات، لكنه يؤكد أن هذا لا يعني أن التوقيع على اتفاق وشيك، فيما تنقل وكالة تسنيم عن مصدر قوله إن إيران شددت على أنه لن يكون هناك اتفاق ما لم يفرج عن جزء محدد من الأصول الإيرانية المجمدة اعتبارا من المرحلة الأولى. في المقابل وعلى الجانب الأمريكي يقول الرئيس دونالد ترامب إنه إذا أبرم اتفاقا مع إيران فسيكون اتفاقا جيدا وليس مثل الذي أبرمه سلفه أوباما الذي منح إيران مبالغ ضخمة من النقد على حد تعبيره، في إشارة إلى الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015. يضيف ترامب أيضا أن الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لن تكون هناك صفقة على الإطلاق. تصريحات ومواقف تشير إلى العقدة التي يمثلها هذا الملف على طاولة المفاوضات، لكنه يطرح أيضا سؤالا بشأن الأموال المجمدة، كيف بدت هذه القضية وما حجم هذه الأموال وأين توجد؟ أسئلة يساعدنا في الإجابة عليها الزميل عبد القادر عراض على الخريطة التفاعلية.
4: نعم سلمى، نتحدث عن مقاربتين فيما يتعلق بالأموال المجمدة إيرانية وأمريكية، ونتحدث تاريخيا عن أول أموال مجمدة كانت بعد أزمة الرهائن عام 79 12 مليار دولار، لكن لنتحدث عن تحديدا الرقم. هناك مصادر تقارير رسمية إيرانية وخبراء يتحدثون عن نحو 100 مليار دولار هي تقريبا الأموال الإيرانية المجمدة، وتقترب من الميزانية السنوية التي تتجاوز هذا الرقم. لو ذهبنا إلى توزيع هذه الأموال، هناك حديث عن الصين بنحو 20 مليار دولار وهي أغلبها عائدات النفط، الهند بـ7 مليارات، العراق بنحو 6 مليارات وأغلبها عائدات الكهرباء والغاز، قطر أيضا كانت نقلت من كوريا الجنوبية 6 مليارات دولار ضمن اتفاق سابق، لوكسمبورغ، اليابان، الولايات المتحدة. إذن هذه المصادر المختلفة بالنسبة لهذه الأموال، لكن مصادرها نختصرها في 4 عناصر: صادرات النفط والغاز تقريبا تصل عائدات إيران إلى نحو 50 مليار دولار من هذه الصادرات، تجارة إيران الخارجية خصوصا البتروكيماويات والمعادن، احتياطيات وأصول للبنك المركزي الإيراني وهذا مهم في الخارج وفي بنوك أجنبية، وأيضا مشاريع واستثمارات خارجية.

0: ذهبنا إلى مقارنة سنجد مقاربتين. إيران تقول بأن هذه أموال سيادية ليست مساعدات، بأنها عائدات نفطها واحتياطياتها والإفراج عنها شرط لأي اتفاق، بينما المقاربة الأمريكية تعتبر بأن هذه الأموال المجمدة تدخل ضمن سياسة الضغط الأقصى، ووصول محدود ومراقب لهذه الأموال بالنسبة لإيران تعتبرها ورقة تفاوض، وتقول بأن جزء منها يخضع لأحكام قضائية وأمريكية. إذن مقاربتان، حديث عن هذه الأموال، ولا ندري أين يمكن أن يلتقي الطرفان في إطار أي اتفاق مقبل.
1: شكرا لك عبد القادر على كل هذه التفاصيل التي توضح عمق هذا الملف وقيمته الكبيرة لكل من طهران وواشنطن، وهو ما سنناقشه مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بك دكتور إبراهيم. ولكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض ما طرحته بشأن مساحات التفاوض والخطوط الحمراء لكلا الطرفين الإيراني والأمريكي بشأن ملف الأموال المجمدة، والتي صنفتها حسب التالي. فبالنسبة لطهران، هناك مطلب حاسم بمثابة خط أحمر يتمثل في ضرورة الإفراج عن جانب من هذه الأموال في بداية الاتفاق، والإزالة التدريجية للعقوبات المفروضة عليها. ولكن مع فصل هذا الملف عن مفاوضات الملف النووي، لكن هناك مساحة للتفاوض تتمثل في قيمة المبلغ وآلية الإفراج. أما بالنسبة لواشنطن، فهناك رفض للإفراج الكامل عن الأرصدة المجمدة، كما ترغب الولايات المتحدة بتقييد استخدام الأموال المفرج عنها. لكن هناك أيضا فرصة للتفاوض بشأن باقي بنود مذكرة التفاهم المطروحة على الطاولة. أعود هنا للنقاش معك دكتور إبراهيم. بين هذه المساحات التي تحدثت عنها، لماذا يعتبر ملف الأموال المجمدة بداية هي ركيزة أساسية للتفاوض في هذه المرحلة؟ نحن نتحدث عن الاتفاق الإطاري أو مذكرة التفاهم كما تقول عنها إيران.
2: مشكلة الأموال المجمدة هي مشكلة معقدة للغاية، وهي يجب أن نفهم أنها مسألة تراكم تاريخي، يعني بدأت من 1979 منذ أزمة الرهائن الأمريكان في طهران، فهي مشكلة متراكمة ولم يتم حلها عبر هذه السنوات كلها. المشكلة بأنها تكمن بأن إيران تعتبر هذه المسألة الأموال هي أموال سيادية بالنسبة إلى إيران، هي ليست امتيازا تفاوضيا، فهي الولايات المتحدة لا تمنح إيران حق الاستخدام بهذه الأموال، لأن أموالها ولها القرار السيادي على الموضوع. ولكن هذه الأموال بالنسبة إلى الولايات المتحدة هي الآلية التي يمكنها أو باستخدامها يمكنها تشكيل سلوك إيران فيما يخص القضايا الخلافية، تحديدا النشاطات النووية وقضية الصواريخ البالستية والعلاقة مع الحلفاء في المنطقة. ولهذا السبب تقوم هذه المشكلة على الأموال.
1: نفهم أكثر عند هذا المعطى، كيف تتقاطع هذه المليارات من الأصول المجمدة التي تريد إيران الإصرار على تضمينها ضمن هذه النقاط في هذه الورقة الإطار التفاوضي، مع ملف النووي ومع ملف مضيق هرمز؟
2: بالنسبة إلى إيران، القضية يجب أن يكون هناك إفراج عن حتى ولو جزء بسيط من هذه الأموال. الآن تطالب بحوالي 12 مليار يتم الإفراج عنها، وذلك من أجل تأكيد المبدأ بأنها بإمكانها أن تستخدم الأموال الخاصة بها وحقها. هذا من جهة. من جهة ثانية، قضية أنه الاقتصاد الإيراني بحاجة إلى هذه الأموال بعد الضغوطات الاقتصادية التي مر بها. في هذه المفاوضات هي مرتبطة، المبلغ الذي يتم التفاوض حوله الآن 12 مليار دولار، اللي هي بإعلان المبادئ أو بالتفاهمات والنوايا التي ما بين الطرفين، فكبادرة حسن نية وإثبات للمبدأ تصر إيران أن يكون هناك إفراج عن 12 مليار حتى يكون ثقة بالطرف الأمريكي. فهي مرتبطة بعامل الثقة وبعامل السيادة، وليس فقط، والعامل المادي الجانب الفني في قضية ضخ أموال بالاقتصاد
1: وجدية ربما الأطراف في إكمال هذه الصفقة. تفضل بالبقاء معنا. على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة ناقشناها معك دكتور إبراهيم. نسبة 10% للسيناريو الأول، وهو الإفراج الكامل عن الأموال المجمدة، إذن ونسبة 70% هو الإفراج الجزئي وعلى مراحل عن هذه الأرصدة، ونسبة 20% للسيناريو الثالث وهو عدم الإفراج عن هذه الأموال المجمدة وتمسك واشنطن برفض أي تنازل عن هذا أو في خصوص

0: خصوص هذا البند. دكتور إبراهيم، كيف وصلت إلى مثل هذه القراءة ضمن هذه النسب؟
1: نعم، بموضوع الإفراج الكامل هذا غير وارد، يعني 10% وكثير، لأنه الولايات المتحدة لن تتنازل عن ورقة استراتيجية بأن تتخلى عنها بالضغط على إيران في موضوع النشاط والصواريخ البالستية وتفرج عنها. مسألة إبقاء التجويد، إيران خط أحمر شديد بالنسبة لها، لأنه هذا يعني أنها ستذهب إلى اتفاق وتتنازل عن مبادئ سيادية بالنسبة لها. الاتفاق الكبير، الجزئية الكبرى، لماذا أعطيت 70% لإفراج جزئي؟ لأنه يشبع احتياجات الطرفين، من جهة إيران أنها يؤكد لها على مبدأ سيادة الأموال، ومن جهة الولايات المتحدة أيضا، وهي مهمة جدا، أن الولايات المتحدة بمبلغ مثل 12 مليار هو بإمكانها أن تتخلى عنه ولا تفقد مبدأ استخدام الاستغلال لهذه الأموال من أجل الضغط على إيران. فيبقى لديها الأموال المجمدة هي حوالي 100 مليار، يبقى لديها إذا أفرجت عن 12 مليار حوالي 88 مليار بإمكانها أن تستمر بسياستها الضغط على إيران في النووي والبالستي من خلال الأموال المتبقية. فإذا مساحة 12 مليار بإمكانها أن تشبع احتياجات الطرفين، السيادة الإيرانية والضغط الأمريكي، ومن ثم ولذلك هناك هامش كبير لهذا الموضوع، وأيضا من أجل اختبار جدية النوايا بالنسبة للطرفين.
0: ما العوامل التي تخشى أن تكون عوامل مخربة تضغط مثلا في الوصول إلى هذه الاتفاقية في هذه الناحية تحديدا؟
1: باعتقادي مش العوامل التي ممكن أن تعيق التوصل إلى هذا الموضوع هو ليس بالأموال المجمدة. في عالم المفاوضات الدولية الموضوع الأموال والأرصدة هو موضوع قابل للقسمة، يمكن التفاوض عليه، يعني يمكن التفاوض على 12 مليار ولا 8 ولا 5 ولا 2 ولا 15 وهكذا، فهو مسألة قابلة للقسمة. المشكلة أنه الولايات المتحدة إذا كان هناك عوامل أخرى السياسية والقيمية المرتبطة مثلا في أن يشمل الاتفاق لبنان على سبيل المثال، ضبط إسرائيل في لبنان، إذا تعثرت المفاوضات بهذه المسارات فممكن أن تلجأ الولايات المتحدة للضغط مرة أخرى على في موضوع الأرصدة. فالموضوع الأرصدة يجب أن نفهم هي أداة وليس هي سبب في المشكلة ككل، ولذلك يمكن التفاوض على الأداء، ولكن الأسباب القيمية والمتعلقة بالمصداقية هي التي لا يمكن التفاوض عليها.
0: أستاذ دكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات في معهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا جزيلا لك. وبذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار،
2: وما زلنا نناقش هذا الملف بزوايا مختلفة. معنا في الاستوديو سيرجيو دي لابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، الدكتورة ستاري صادقي، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، والدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أرحب بكم جميعا. أبدأ معك سيد سيرجيو دي لابينا، حول التصريحات، المؤشرات في أي اتجاه تسير؟ هل نحن أقرب فعليا، وإن كانت تسريبات إعلامية أو تقارير، هل نحن أقرب اليوم إلى التوصل إلى اتفاق بين الطرف الأمريكي والإيراني؟
3: أعتقد أن الوعي هو أننا نتحدث عن اتفاق معقد أو مذكرة تفاهم معقدة، وبالتالي عدد كبير من الناس حظي بفرصة استعراض ما وصلنا إليه وإبداء الرأي، والجميع يعمل على كيفية التوصل إلى اتفاق يمكن التوافق بشأنه. الرئيس ترامب قال إنه لا بأس إذا ما تطلبت العملية بعض الوقت، لأنه إذا ما عاينا عدد المشاركين في هذه العملية، لدينا دول الخليج والهند أو الأردن وتركيا، والواضح طبعا أنه لدينا باكستان تؤدي دورا، كل هذه الدول تقدم الأفكار، بالإضافة إلى مسألة إسرائيل التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. أمر سوف يتطلب بعض الوقت، نحن على المسار الصحيح ووصلنا إلى نقطة جيدة، وهذا يمكن قياس النجاح من خلاله. هناك أمور بحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة عليها، طالما أن التركيز هو أولا على فتح المضيق من دون فرض الرسوم. يبدو أن الإيرانيين يقولون أنه قد لا تفرض الرسوم، من الصعوبة

0: في مكان أن نعرف النتيجة النهائية. نحن في صيرورة وليس لدينا إجابة واحدة راسخة، ولكننا نذهب بالاتجاه الصحيح. المسألة الأساسية سوف تكون الملف النووي، التخصيب وكيفية إطلاق السلاح النووي.
1: دكتورة صادقي، ماذا عن المؤشرات الإيرانية وفي أي اتجاه تسير لها؟
0: هناك أفكار إيجابية تقول لنا بأن الخطوات الآن تأتي بنا إلى اتفاق، أو نحن على مسافة قريبة من اتفاق، ولكن الصياغة فيها حذر. في إيران يقولون إنه إذا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لن نقدم التنازلات وسوف نواجه. إذن هناك حذر في إيران بهذا الخصوص، ونأخذ بعين الاعتبار الجهود على مستوى دول المنطقة، وهي جهود إيجابية، وإيران ترحب بالجهود القطرية والباكستانية والصينية والتركية والمصرية. كل الجهات الفاعلة في المنطقة تقول إننا بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق ووضع حد لهذه الحرب. هذا إيجابي وإيران ترحب بذلك، ولكن بحذر بالنظر إلى التجارب التي خاضتها إيران في السابق في مجال المفاوضات، وأثبتت لنا أن الولايات المتحدة يقول شيئا ويتصرف بطريقة مختلفة.
1: دكتور عبد الله العتيبي، ما يزال المشهد ضبابي فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق قريبا من عدمه؟ ما تزال التصريحات تحمل المسارين، تحمل البعدين، تحديدا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق قد يكون عظيم، وإلا ما تزال لغة التهديد هي السائدة. قراءة وفهم في طبيعة هذه التصاريح وأبعادها الإعلامية أيضا.
2: أعتقد ازدهار بأن كل هذه التصريحات هي تعرقل بشكل أو بآخر عملية المفاوضات. يعني سابقا كانت عملية المفاوضات التي حدثت بين الطرفين كانت خلف أبواب مغلقة، بالتالي موضوع التنازلات كان مبني على مصالح وليس مبني على صورة الدولة والكبرياء. الآن نحن نتحدث عن موضوع كبرياء، كل دولة تريد أن ترفع سقفها في المفاوضات والمطالب لتحاول أن تبين بأنها هي المنتصرة، لكن واضح خلال الساعات الأخيرة العلامات تدل أنها علامات أن الميدان أجبر الدول على الدبلوماسية والحوار، وأجبرهم على عدة أمور. أولا بأن الملف النووي لا يمكن حله في أيام، بالتالي يجب ترحيله إلى مرحلة قادمة من خلال مفاوضات أعمق وأكبر. أمر ثاني مهم، نجد أن هرمز مهم، لكن الآن الحديث أكثر على الأموال المجمدة. هذا دليل على أن أولا أن الجانب الإيراني مدمر داخليا ويحتاج إلى المال، خصوصا أن الشعب قد يكون ملتم حوالين القيادة نظرا لوجود خطر خارجي. لكن في حالة انتهاء الحرب قد تثير العديد من التساؤلات الداخلية لدى الشعب بأن هل ما مررنا به كان يستحق العناء والدفاع عن السلاح النووي؟ هذا أمر مهم جدا سيكون لدى الجانب الإيراني. أيضا علامة أخرى ازدهار، نجد أن الجانب الأمريكي أرسل حسب التقارير الأخيرة ويتكوف وكوشر لإسرائيل، وهي العامل الذي قد يكون مخربا، خصوصا ونحن ندخل في أيام مهمة دينية، ونعلم بأنه هو تخصص إسرائيل للاستهدافات في الأيام الدينية، غدا يوم عرفة وبعد عيد الأضحى، بالتالي أيام جدا مهمة في العالم الإسلامي ومهمة جدا بالنسبة لإسرائيل لتخريب أي اتفاق. نجد أيضا أمر آخر مهم، الوفد الإيراني في قطر يتحدث عن موضوع المال. أيضا الرئيس اليوم أعلن عن رفع أو توفر الإنترنت في إيران مرة أخرى، بغض النظر عن حقيقة الخبر وأهميته، لكن أقصد حقيقة على الأرض، لكن أهميته هي عودة الحياة لأمورها الطبيعية.
1: عذرا على المقاطعة، ولكن نتابع الآن هذه الكلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
3: أريدكم أن تعرفوا ذلك، أكثر من 600، لكننا لا نتوقف. على العكس من ذلك أمرتهم أن يزيدوا من قوة ضرباتنا. صحيح أنهم يطلقوا علينا مسيرات الألياف البصرية، وهناك طواقم عندنا تعمل على حل لذلك، لكنكم تبدون مناعة، وخاصة سكان الشمال تبدون مناعة وحصانة ملهمة لنا جميعا. لكن ما يهمنا الآن زيادة قوة ضرباتنا، سوف نضربهم بلا هوادة. نحن في حرب مع حزب الله، فقط في الأسابيع الأخيرة مقاتلون الأبطال قتلوا أكثر من 600 من مخربيهم. أريدكم أن تعرفوا ذلك، أكثر من 600، لكننا لا نتوقف. على العكس من ذلك، أمرتهم أن يزيدوا من قوة ضرباتنا. صحيح أنهم يطلقوا علينا مسيرات الألياف البصرية، وهناك طواقم عندنا تعمل على حل لذلك، لكنكم تبدون مناعة، وخاصة سكان الشمال تبدون مناعة وحصانة ملهمة لنا جميعا، لكن ما يهمنا الآن زيادة قوة ضرباتنا. سوف نضربهم بلا هوادة. نحن في حرب مع حزب الله، فقط في الأسابيع الأخيرة مقاتلون الأبطال قتلوا أكثر من 600 من مخربيهم. أريدكم أن تعرفوا ذلك، أكثر من 600، لكننا لا نتوقف. على العكس من ذلك، أمرتهم أن يزيدوا من قوة ضرباتنا. صحيح أنهم يطلقوا علينا مسيرات الألياف البصرية، وهناك طواقم عندنا تعمل على حل لذلك، لكنكم تبدون مناعة، وخاصة سكان الشمال تبدون مناعة وحصانة ملهمة لنا جميعا، لكن ما يهمنا الآن زيادة قوة ضرباتنا. سوف نضربهم بلا هوادة. نحن في حرب مع حزب الله، فقط في الأسابيع الأخيرة مقاتلون الأبطال قتلوا أكثر من 600 من مخربيهم. أريدكم أن تعرفوا ذلك، أكثر من 600، لكننا لا نتوقف. على العكس،
1: إذا تبعنا هذه الكلمة لبنيامين نتنياهو. حول هذه الكلمة معنا الآن في الاستوديو إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أرحب بك إلياس. في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير إعلامية وبعض التسريبات عن انفراجة ربما ستعود على الملف الإيراني الأمريكي، يأتي نتنياهو بهذه الكلمة وهذه اللغة التصعيدية ومخطط ربما تصعيدي يتعلق بلبنان. ماذا نفهم من هذه السياقة؟
4: لأنه يريد أن يفصل أولا بين إيران وبين الساحة في لبنان، وهو يخشى بأن يكون الاتفاق الإطار الذي ربما يوقع بين إيران وواشنطن فيما يتعلق بانتهاء الحرب قد يؤثر على استمرار الحرب في لبنان، أو ربما يوقفها، أو يلزم إسرائيل بتنفيذ انسحابات من جنوب لبنان. لذلك هذه لهجة التصعيد. ما كان قبل ساعة ازدهار في وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن مصادر مسؤولة وكبيرة سياسية وأمنية تتوقع عمليا توسيع العمليات العسكرية في لبنان، أصبح الآن بالصوت والصورة من جانب بنيامين نتنياهو.
1: والجيش الإسرائيلي الآن في هذا الخبر بدأنا يقول شن غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع ومناطق أخرى في لبنان، بما يتماهى أيضا مع هذا الخطاب التصعيدي
4: بطبيعة الحال، وهو يأتي متزامنا حقيقة بينما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن عمليات في البقاع، والضربات في البقاع تندرج في إطار توسيع العمليات العسكرية، بمعنى أنها لم تعد محصورة في منطقة ما يسمى الحزام الأمني أو الخط الدفاعي المتقدم، بل وهنالك مناقشات ومداولات كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأيام الأخيرة وفي الساعات الأخيرة تحديدا بين نتنياهو ووزير دفاعه حول توسيع هذه العمليات لتشمل أيضا العاصمة بيروت، وكذلك الحديث عن التصديق على تدمير واستهداف الأبراج السكنية، العودة إلى هذه السياسة. ولكن الآن هذه الكلمة المقتضبة لبنيامين نتنياهو بالصوت وبالصورة ربما تقطع الشك باليقين وتؤكد على أن قرارا ما قد اتخذ حقيقة في مسألة توسيع العمليات العسكرية في لبنان. الأهم في كل ما يجري ويدور في فلك هذه المسألة هو أن المناقشات ليست مناقشات داخلية إسرائيلية عسكرية وسياسية، بل هي مناقشات أيضا بين تل أبيب وواشنطن، ووسائل الإعلام الإسرائيلية تقول بأن إسرائيل تجري محادثات متقدمة مع واشنطن في مسألة إقناعها بضرورة توسيع العمليات العسكرية في لبنان. وهنالك مؤشرات بحسب المصادر الإسرائيلية إلى أنه ثمة قبول أو تفهم من جانب الإدارة الأمريكية للرغبة الإسرائيلية في ضرورة توسيع العمليات العسكرية. الجيش الإسرائيلي أعد خطة هجوم نارية كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية، هذه الخطة جاهزة للتنفيذ الفوري بحسب التقديرات، لكنها ما زالت تنتظر تصديقا من جانب الحكومة الإسرائيلية، من جانب المجلس الوزاري المصغر. ربما هذا التصديق يأتي هاتفيا في كثير من الأحيان عندما يكون الأمر ملحا ومستعجلا، لكن ما هو واضح الآن بأن الخطة جاهزة ولكنها عالقة كما يبدو بين الجيش من ناحية ونتنياهو والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية من ناحية أخرى، وبين نتنياهو وترامب من ناحية أخرى.
1: ما الذي دفع أكثر إسرائيليا باتجاه التصعيد بهذا الشكل؟ هل هو البعد السياسي أم البعد العسكري والميداني على الأرض بحسب التقارير والمراقبين أيضا؟
4: عدة أبعاد، ولكن الأهم في ذلك هو أن إسرائيل تخشى بالفعل

فعل أن يكون اتفاق الإطار بين طهران وواشنطن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى وقف الحرب كليا في لبنان دون أن تحقق أهدافها المرجوة، وهذا أمر ربما يعود بشكل سلبي على نتنياهو لا سيما في عام انتخابي، ودون وأن تتوقف الحرب دون أن تحقق أهدافها في إبعاد ما يسميه نتنياهو الخطر عن البلدات الإسرائيلية. إذن البعد الأول

0: العيد واللغة العسكرية شعبيته في الداخل يعني تدنت بشكل كبير، انتقادات توجه له ولسياساته، يضغط عليه أيضا من قبل يمين المتطرف بن غفير وغيره من المسؤولين الإسرائيليين. ما هي السياقات التي يمكن أن تشكل ضغطا على نتنياهو في هذا
1: لذلك المرحلة؟ ماذا قال في بداية هذا التصريح المقتضب؟ هو قال أريدكم أن تعلموا أننا قتلنا 600 مخرب، أي 600 من مقاتلي حزب الله. هذا ما يريد أن يروج له، هو يشعر بضيق حقيقة ويشعر بحرج كبير، لأن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن يحقق نجاحات في منع مقاتلي حزب الله من استهداف جنوده في ميدان المعركة في جنوب لبنان، في استهداف القواعد العسكرية التي أصبحت هدفا أساسيا كما يقول الجيش الإسرائيلي لهجمات حزب الله بالمسيرات، البلدات الإسرائيلية، الثكنات العسكرية، الوسائل والوسائط التكنولوجية، حتى المنظومات الدفاعية ضربت. لذلك نتنياهو يشعر بحرج كبير بأن هذه العملية العسكرية لم تؤدي إلى ما كان مرجو منها من أهداف. ونتنياهو يدرك أن التصعيد في هذه المرحلة ربما يكون مفيد له ولشعبيته، لا سيما في العام الانتخابي. لذلك البعد الداخلي، البعد السياسي الداخلي لنتنياهو ورغبته بأن يظفر بالانتخابات ربما يكون محركا ومشعلا لحروب ليس فقط في لبنان بل في غزة أيضا وفي مناطق.
0: معنا إلياس، ودعنا نستطلع الوضع في الداخل اللبناني. الآن معنا من إبل الساقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ماذا رصدتم حتى اللحظة إيهاب؟
2: تصعيد ناري إسرائيلي مستمر باتجاه لبنان، سلسلة من الغارات وقعت على بلدة مشغرة في البقاع الغربي على بعد نحو 20 كيلومترا من الحدود، حيث تعرضت هذه البلدة على الأقل لسبع غارات جوية إسرائيلية، وكذلك خلال الساعة الأخيرة كان هناك هجمات جوية باتجاه عرب صليم حبوش في قضاء النبطي وعلى مدينة النبطي نفسها، بالإضافة إلى رشكنانيا في قضاء صور. وكل هذه الغارات حدثت خلال الساعة الأخيرة في ضوء التصعيد الكلامي الإسرائيلي من جانب نتنياهو بتوسيع العمليات العسكرية، وما بدأ بثه في وسائل الإعلام الإسرائيلية نحو الضاحية الجنوبية لبيروت. نشير هنا إلى أن وقف العمليات العسكرية باتجاه بيروت، أي الضاحية الجنوبية وبيروت والمناطق المحيطة بها، كان توقف في بعد 8 نيسان أبريل الماضي حين شنت القوات الإسرائيلية هجمات واسعة، وجاء هذا التوقف بطلب أمريكي. الغارة الوحيدة التي شنت على الضاحية الجنوبية كانت في 6 مايو أيار الماضي، حين اغتالت إسرائيل مسؤولا عسكريا لقوة الرضوان، وهي قوة التدخل السريعة التابعة لحزب الله، في غارة شنتها على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. لكن اليوم جنوب لبنان كان شهد تصعيدا هو الأعنف منذ أيام، حيث شملت الغارات الجوية مناطق في النبطي وفي صور، وهي التجمعات السكنية الرئيسية في جنوب لبنان. منطقة صور تقع جنوب الليطاني ومنطقة النبطي تقع شماله، فمدينة صور وضواحيها التي هي امتداد سكني للمدينة تعرضت هذا اليوم لغارات عنيفة من الجانب الإسرائيلي، وصلت إلى مخيم الرشيدي قرب صور، وبالإضافة إلى البلدات مثل العباسية وبرج الشمالي وغيرها من البلدات التابعة لهذا القضاء، بالإضافة إلى الغارات الموسعة التي شملت النبطي والقرى المحيطة بها. وكانت هذه الغارات بالعشرات أدت إلى سقوط شهداء وجرحى، وفقا للمعلومات الأولية المتوفرة من فرق الإسعاف في تلك المنطقة. أيضا هذه الهجمات شملت كذلك المناطق التي تقع عند تخوم خط المواجهة مع الجانب الإسرائيلي في المناطق التي تحتلها إسرائيل، بدءا من مناطق النبطية نفسها مثل زوتر ويحمر شقيف وغيرها من البلدات والقرى القريبة مثل كفر رمان، بالإضافة إلى البلدات التي تقع على تخوم خط المواجهة في القطاع الغربي قرب صور مثل القليلي وزبقين وغيرها من البلدات والقرى، بالإضافة إلى البلدات التي تقع في نطاق منطقة بنت جبيل. هذا بالإضافة إلى ما أعلنه حزب الله عن استمرار الهجمات بالمحلقات الانقضاضية على أهداف إسرائيلية داخل المستوطنات، فيما أعلنه من إصابة هدف في مسكاف عام، وهي المستوطنة الإسرائيلية التي تتبع

0: إلى منطقة كريات شمونة، وجرى استهداف هناك، وحقق حزب الله كما يقول إصابات في القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار الهجمات الأخرى على المواقع الإسرائيلية التي تحتلها في مناطق جنوب لبنان مثل العديسي ودير سريان ورشاف ودبل، وكلها كانت عرضة لهجمات حزب الله هذا اليوم. بعضها استخدم فيه حزب الله المسيرات الانقضاضية وأخرى في الصواريخ. وهذه الهجمات كذلك تأتي في وقت كانت تصاعدت حدة الكلام من الجانب الإسرائيلي، مع تأكيدات من جانب حزب الله بأن إيران وضعت وقف إطلاق النار في صلب الورقة التي قدمتها إلى الولايات المتحدة. أعاد التأكيد على هذا الأمر أحد نواب حزب الله هذا اليوم بعد تصريحات خلال الساعات 24 الماضية من جانب الأمين العام لحزب الله بهذا الشأن ومسؤولين آخرين من الحزب، وتأكيدات من الرئيس اللبناني بأن لبنان يسعى إلى وقف لإطلاق النار وأنه يريد استعادة الأرض من خلال مسار تفاوضي. وهذا المسار التفاوضي من المفترض أن يعقد اجتماع أمني عسكري في واشنطن خلال نهاية هذا الأسبوع لبحث القضايا المرتبطة بهذا الشق بعد الاتفاق على هذا الأمر في المفاوضات السياسية التي حصلت في واشنطن قبل نحو 10 أيام.
1: لازلنا في المتابعة، ولذلك ابقى معنا إيهاب العقدي، أنتقل إلى واشنطن. معنا من هناك مراسل الجزيرة أنس الصبار، نرحب بك. أنس، كيف تتابع الإدارة الأمريكية هذا التصعيد الإسرائيلي في لبنان، خاصة في ضوء التصريحات لمسؤول أمريكي للجزيرة بأن إسرائيل سترد على الهجمات التي تستهدفها ما يراه يعني مراقبون بأنه ضوء أخضر ربما أمريكي لإسرائيل بزيادة التصعيد في لبنان؟
2: هو كذلك ازدهار، وربما الدليل على ذلك العبارات التي ساقها وتحدث بها هذا المسؤول الأمريكي للجزيرة عندما قال إن الولايات المتحدة تحمل حزب الله مسؤولية خرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ 2 مارس الماضي، يتحدث عن أنه منذ منتصف أبريل الماضي تقريبا حزب الله أطلق نحو 1000 مسيرة و700 صاروخ باتجاه إسرائيل، ويقول إن هذه العمليات التصعيد في حد ذاتها فضلا عن أنها انتهاك لوقف إطلاق النار، يقول إن هذا الوضع لن يستمر وإن الولايات المتحدة لن تمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها، خصوصا وأن هذه المقذوفات سواء صواريخ أو مسيرات استهدفت إسرائيل في المدنيين والعسكريين. ويتحدث عن أن إدارة دونالد ترامب قد تسمح، وهو يتحدث بصيغة توحي بأن الولايات المتحدة سمح بتصعيد العمليات العسكرية من طرف إسرائيل باتجاه حزب الله. يتحدث أيضا عن المحادثات التي من المتوقع أن تعقد يوم الجمعة على المستوى العسكري في مقر وزارة الحرب البنتاغون، وأيضا محادثات تليها على الجانب السياسي الدبلوماسي في وزارة الخارجية في مطلع الشهر المقبل. يقول إن هذه المحادثات تشكل تهديدا وجوديا لحزب الله، وإن نجاح الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية في التوصل إلى وقف لإطلاق النار ينزع من حزب الله الحجج والخطاب السياسي الذي يتحدث به للبنانيين. يقول أيضا إن حزب الله حرم اللبنانيين من تحقيق السلام والاستقرار في لبنان، وإن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في مسعاها للدفاع عن نفسها. هذه التصريحات كما ذكرت تأتي في سياق ترى فيه واشنطن فرصة سانحة أمامها لعقد مباحثات بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، وأن تؤدي هذه المحادثات وهو الأهم إلى نتائج. هذه النتائج بطبيعة الحال خلال الجولات الثلاثة الماضية التي عقدت في واشنطن كانت كفيلة بأن تمهد لجولة رابعة. هذه الجولة لن تكون سياسية فحسب بل ستكون عسكرية، والضوء الأخضر الأمريكي ربما يساهم إلى حد كبير في جلب الحكومة اللبنانية والإسرائيلية إلى طاولة المفاوضات من منطلق نزع سلاح حزب الله أولا، وبعد ذلك التحرك نحو الملفات الأخرى. وهذه بالمناسبة هي الرؤية الأمريكية لهذه المحادثات منذ بدايتها. يدرك الأمريكيون أن لدى بيروت مطالب محددة، خاصة فيما يتعلق بإنهاء هذه الحرب، الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين، لكنها في الوقت ذاته تنظر إلى هذه المحادثات على أنها فرصة لهذه الإدارة لتوقيع اتفاق دائم ونهائي. وحقيقة يبدو هذا الأمر في هذه المرحلة لا يتوافق إلى حد كبير الكبير مع المطالب الإسرائيلية التي تتحدث عن ضرورة نزع سلاح حزب الله أولا، وبالتالي يأتي هذا الخطاب الذي

0: يؤكد مسؤولية حزب الله وفقا للحكومة الأمريكية بطبيعة الحال، مسؤولية حزب الله عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، مع عدد وذكر لعدد الصواريخ والمسيرات التي أطلقت باتجاه إسرائيل، وحديث عن أن هذه الإدارة لن تتسامح ولن تمنع إسرائيل من الرد، بل إن المسؤول قال إن هذه الإدارة هي ليست إدارة بايدن، وبالتالي لن تقيد إسرائيل في هذا الشأن ازدهار.
1: نعم، شكرا لك أنس صبار. أعود إليك إلياس كرام. حالة من الترقب إذن لما ستؤول إليه الأمور، ليس فقط في الجنوب اللبناني، الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت أيضا، ضمن لغة التهديد والوعيد الإسرائيلية. آخر البيانات المتعلقة بالجيش الإسرائيلي.
2: نعم، في إسرائيل يتحدثون عن تغيير المعادلة في لبنان، بمعنى أنهم يتوقعون أن تكون الهجمات عنيفة وقوية وربما مؤثرة كما يمنون الناس ضد حزب الله. ما يجري الآن من أخبار عاجلة تتحدث عن أن قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي تجري نقاشا هاتفيا بين مسؤوليها لاتخاذ قرارات فيما إذا كانت إسرائيل سوف تمضي في مسألة تغيير حالة الطوارئ في شمال إسرائيل. الآن لا توجد حالة طوارئ معلنة في شمال إسرائيل، لكن ربما هذه الاتصالات والمناقشات الجارية حاليا في القيادة الشمالية ربما تغير من حالة الطوارئ أو حالة الاستعداد لحالة طوارئ قادمة. موقع والله ينقل أيضا عن قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي بأن الآن إسرائيل في حالة تصعيد، الوضع يتصاعد في لبنان، ويقول بأن هذا الأمر سوف يتعاظم هذه الليلة، بمعنى أننا ربما نكون أمام ليلة حافلة من التصعيد فيما يتعلق بضربات في عمق لبنان. ونحن نرى الآن بأن الجيش الإسرائيلي بدأ في توسيع هجماته في منطقة البقاع، وهنالك شهود الآن يتحدثون من مدينة حيفا يقولون أن قوة النيران التي تضرب في البقاع تسمع حتى مدينة حيفا، وهذا يعطيك فكرة عن سلسلة الهجمات القوية ربما التي تشن حاليا في لبنان. وهنالك حتى اسم أعطي لهذه العملية العسكرية، سهام النار في حال إقرارها. وعندما يعطى اسم عادة لعملية عسكرية ما هي تكون عملية كبيرة. وكنا نتحدث قبل قليل ازدهار على أن الجيش الإسرائيلي بالفعل أعد خطة هجوم نارية كما وصفت في الإعلام الإسرائيلي، وأنها تنتظر مصادقة سياسية من جانب بنيامين نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر. إذا ما نشاهده في الدقائق الأخيرة ربما أن الضوء الأخضر قد أعطي فعلا من المستوى السياسي، وكانوا يقولون بأن القرار عالق أيضا بين نتنياهو.
1: هل ستترك وترامب هذه العملية مفتوحة ربما أم حدد لها أيضا سقف زمني في هذا الإطار؟
2: عادة لا يوجد سقف زمني لذلك، لكن الواضح بأن في التقديرات الإسرائيلية أن إسرائيل ربما هي ماضية أو أنها تريد في إفشال المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق إطار بين طهران وواشنطن تنهي الحرب، وأنها متوجسة من أن اتفاق الإطار في نهاية المطاف قد يكون له أثر بالغ على وقف الحرب في لبنان، وربما في طياته أيضا إجبار إسرائيل على تنفيذ انسحابات من لبنان. لذلك إسرائيل كما يبدو من خلال هذا التصعيد هي تسعى إلى تحقيق ربما أمر واقع جديد على الأرض في لبنان، في توجيه ضربات لحزب الله من ناحية، وفي إرساء وتثبيت وجودها العسكري أيضا في المناطق التي وصلت إليها في إطار الحزام الأمني وخط الدفاع المتقدم كما تسميه في جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك زميل إلياس كرام وللزملاء أيضا. الآن معنا من بيروت الدكتور جو معكرون الكاتب والباحث السياسي، معنا أيضا من حيفا أماتانس شحادة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أرحب بكما، وأبدأ معك جون معكرون من لبنان. ماذا تفهم لبنان من هذا التصعيد، من هذه اللغة لنتنياهو التي تحمل تهديدا ووعيدا بشكل كبير؟
3: يعني الأمر متوقع. يعني أولا كل ما اقتربنا من اتفاق أمريكي إيراني في فترة بين فترة التفاوض وفترة التوصل إلى اتفاق محتمل، يكون هناك دائما فترة رمادية يستغلها نتنياهو لتكثيف العمليات، وأيضا لا يمانعها ترامب لأنه يضغط على إيران بشكل مباشر عبر هذه الضربات للإسراع بالاتفاق. النقطة الثانية هو الأسباب الداخلية في إسرائيل. يعني كان هناك تصريحات في الإعلام أو تسريبات في الإعلام الإسرائيلي في الفترة الأخيرة أن هناك جمود في المعركة، لا يمكن للإسرائيليين تصعيد كبير أو حتى الانسحاب، فبالتالي هذه طبيعة المعركة الآن تناسب حزب الله، أي ضغط محدود، عمليات متمركزة إلى حد ما، فبالتالي هذا الأمر هناك أيضا. فأعتقد هناك استباق لاجتماع البنتاغون بين الطرفين اللبناني وإسرائيلي، وأيضا استباق لمفاوضات، يعني ربما يتم تقييد نتنياهو لاحقا، فلابد من هذه العمليات. وحتى الآن لم يقوموا بعمليات نوعية، يعني اليوم رأينا قصف تركز على السور والنبطية. السور هي يعني الخصرة الرخوة في القطاع الغربي، ليس فيها وجود قوي لحزب الله، هي على الساحل، مدنية أكثر من هذا. النبطية في الداخل أيضا نفس الإطار، يعني لم نرى حتى الآن عمليات نوعية إسرائيلية تشي بتحول كبير عسكري. أعتقد هي أكثر هي تعبير عن إحباط من تطورات إقليمية وميدانية أكثر ما هي فعلا خطة واضحة معروفة الملامح.
1: نعم، أنتقل إلى ضيفنا من حيفا أماتانس شحادة. ماذا يريد نتنياهو في هذه المرحلة بالتحديد من لبنان؟
4: مساء الخير. نتنياهو يريد رفع الحرج ورفع والخروج من الأزمة السياسية التي يعني تتسببها حالة الحرب مع حزب الله في جنوب لبنان. وإسرائيل بعد وقف إطلاق النار مع إيران، يعني هذا وقف إطلاق النار دون تحقيق أهداف استراتيجية لإسرائيل تشكل انتكاسة ما للاستراتيجية الإسرائيلية. والآن إسرائيل تتورط في جنوب لبنان، لا تستطيع توسيع الحرب ولا تستطيع الانسحاب، وكل يوم هناك خسائر للجيش الإسرائيلي. وشهدنا الليلة استطلاعات الرأي العام في بعض المحطات التلفزيون الإسرائيلية تشير إلى تراجع يعني أو عدم رضا المجتمع الإسرائيلي عن هذه الحالة، وهذا يدخل نتنياهو في مأزق. وكالعادة نتنياهو يهرب إلى الأمام، لا يملك سوى الأدوات العسكرية والقتل والدمار للخروج من الحالة السياسية. يعني هذا ما يؤمن به نتنياهو بعد 7 أكتوبر، يلجأ فقط إلى الحلول العسكرية. وهناك كذلك ضغط من المؤسسة العسكرية على الحكومة الإسرائيلية لإفساح المجال لتوسيع العملية العسكرية ضد حزب الله. وعلى ما يبدو حصلت إسرائيل على ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، سمعنا بعض التصريحات هذا المساء يعني تشير بوضوح إلى وجود تنسيق وضوء أخضر أمريكي لتوسيع العملية العسكرية. بذلك إسرائيل تخشى، أو من قراءة إسرائيلية تعتقد أنها خسرت كل ما حققته من نتائج استراتيجية أمام حزب الله في الحرب الأخيرة عام 2024. إسرائيل لا تستطيع الآن فرض حرب من طرف واحد على لبنان، أي وقف إطلاق نار من قبل حزب الله واستمرار الحرب الإسرائيلية على حزب الله كما حصل بعد 2024. إسرائيل تحتاج إلى تواجد قوات كبيرة في جنوب لبنان، وإسرائيل غير راضية عن نتائج الحرب على إيران. لذلك كل هذه المؤشرات أو كل هذه الأسباب، بالإضافة طبعا إلى اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، وهذا عامل مهم جدا في اعتبارات نتنياهو، كل الاعتبارات الإسرائيلية هذه دفعت باتجاه الهروب إلى الأمام واستعمال المزيد من الأدوات العسكرية. ولكن أنا أعتقد أن نتنياهو مرة أخرى يذهب إلى مغامرة كبيرة، لأن النتائج غير مضمونة هذه المرة.
1: سنعود لفكرة النتائج يعني غير المضمونة كما تقول سيد شحادة، ولكن نشرك ضيفنا من بيروت دكتور جو معكرون في قراءته للموقف الأمريكي الحالي فيما بدأ يعني وكأنه ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل في سياستها التصعيدية تجاه لبنان.
3: يعني ترامب يدير علاقته مع إسرائيل على إيقاع التفاوض مع إيران، يعني يعطي لحد ما ضوء أخضر محدود ثم يسحبه حسب إيقاع التفاوض مع إيران. الآن بانتظار الرد الإيراني لابد من ضغط ما، الجبهة اللبنانية هي الأمثل. يعرف ترامب أن الجبهة اللبنانية الآن مهمة لإيران، تحاول أن إشراكها بالتفاوض، فأعتقد هنا هذا الهامش إلى حد ما يمكن أعطائه أمريكيا، لكن يمكن لترامب صاحبه بعد يوم أو يومين. يعني الحسابات الأمريكية غير الحسابات الإسرائيلية في لبنان، هناك تركيز على حزب الله بالنسبة لإسرائيل، أما ترامب يراها جزء من ورقة التفاوض مع إيران، فبالتالي الحسابات ليست متشابكة في هذا الإطار. لكن المشكلة أن ليس

0: هناك يعني رؤية أمريكية واضحة لما هو المسار اللبناني أبعد من اتفاق مع إيران. حتى الآن لم نرى تفاوض مبني على فض الاشتباك، على رؤية واضحة بعيدة المدى. هناك فقط ردة فعل أكثر من مقاربة أمريكية جدية. يعني الاهتمام الأمريكي بلبنان محدود، هو مرتبط بما يحدث مع إيران أكثر ما هو سياسة أمريكية خاصة في لبنان، وهذا جزء من مشكلة سياسة ترامب في لبنان منذ عامين على الأقل.
1: سيد أماطنس شحادة، كنت تتحدث عن التداعيات قبل قليل، بالتالي ما هي التداعيات ومآلات هذا التصعيد الإسرائيلي في لبنان في تقديرك؟
2: أولا التداعيات ستكون صعبة على أرض الواقع، يعني إسرائيل ستذهب إلى توجيه ضربات قاسية إلى لبنان، إلى حزب الله والمدن والبلدات اللبنانية. ولكن من جهة أخرى يعني الآثار السياسية لتوسيع الحرب على لبنان سيكون مرهون للنتائج العسكرية. إذا لم تحقق إسرائيل نتائج ملموسة وجدية في توسيع الحرب الحالية على لبنان، وهي يعني تأخذ مخاطرة الآن بإغلاق المنطقة الشمالية الحدودية، الآن سمعنا عن تعطيل التعليم غدا في المدارس في المناطق الشمالية، وهذا سيؤدي إلى تعطيل الاقتصاد أيضا وربما إلى حاجة لدفع قضاة. إذا لم تكن هناك نتائج واضحة ومرضية للمجتمع الإسرائيلي سيؤثر سلبا على نتنياهو. أما إذا يعني نجحت إسرائيل في تسويق إنجازات، ما هذا يمكن أيضا أن يؤثر بشكل إيجابي على نتنياهو. لذلك نتنياهو يريد استغلال توسيع الحرب على لبنان حاليا لربما يعني استغلالها في الحملة الانتخابية أو المعركة الانتخابية القادمة. مش نظر إسرائيلية طبعا، أنا أتحدث في الذهنية الإسرائيلية. إسرائيل ترى أنها حققت إنجازات عسكرية وأمنية استراتيجية منذ السابع، منذ يعني الإخفاق الكبير في السابع من أكتوبر، وكل هذه الإنجازات راجعت الآن بعد الحرب الحالية على إيران وعدم الحسم أو عدم تحقيق إنجازات حقيقية. وكذلك أمام حزب الله، إسرائيل تفاجأت من قدرات حزب الله، تفاجأت من أداء حزب الله، وهذا أثر على نفسية ومعنويات المجتمع الإسرائيلي وأثر أيضا على مواقفه السياسية تجاه حكومة نتنياهو. نتنياهو مرة أخرى يعني يروج أو يصوغ تحت ادعاءات أمنية وعسكرية، ولكن هناك تشابك وتداخل واضح بين أهداف نتنياهو السياسية والأهداف العسكرية والأمنية حاليا.
1: دكتور جو معكرون، ماذا عن مدى قدرة لبنان على تحمل تبعات وأعباء تصعيد إسرائيلي في هذه المرحلة؟
0: يعني ليس لدى لبنان خيار آخر. يعني المشكلة هناك انقسام كبير، هناك الميدان مسار مختلف أو عن التفاوض. هناك فريق يريد ربط وقف اطلاق النار بالتفاوض الإيراني الأمريكي، وفريق ثاني يريد يعني المسار التفاوض مع إسرائيل عبر الرعاية الأمريكية. فبالتالي لدينا دولة تفاوض بدون قدرة نار على الأرض، ومجموعة عسكرية تقاتل بدون قدرة تفاوض رسمية. فلابد من يعني التقاء هذان المسارين في لبنان إلى حد في مكان ما لمحاولة التعامل. حتى الآن لبنان هو ورقة تجاذب حسابات أمريكية وإيرانية، وأيضا معركة إيرانية إسرائيلية. ليس هناك قدرة على إيجاد محاولة لوقف إلى حد ما، أن يكون لبنان إلى حد ما تعرض جانب لما يجري في المنطقة. حتى الآن لا نزال في هذه الدائرة، يعني الميدان هو يعبي الفراغ حتى اكتمال الصورة الخارجية، وحتى يعني اكتمال تصور لدولة قادرة أن تمسك الحدود إلى حد ما لتفادي المشاكل في المراحل المقبلة. لكن الآن أعتقد لبنان يتلقى الضربات، ينتظر، يحاول تمرير الوقت. يعني لا يوجد خيار آخر سوى التعامل مع هذه المعطيات.
1: طيب أماطنس شحادة، كما يقول ضيفنا من بيروت، لبنان لا يملك خيارات، هل هذا ما يعول عليه نتنياهو في تقديرك؟
2: يعني نتنياهو بالأساس يتصرف وفقا لمصالحه، المصالح إسرائيل ورؤية إسرائيل للحالة في لبنان. وإسرائيل يعني ترى تذهب إلى الحلول الأمنية، تريد ترتيبات أمنية، تريد أن تقبل الحكومة اللبنانية باستمرار احتلال إسرائيل إلى شريط أمني في جنوب لبنان، وتريد البقاء على مناطق وحتى يعني نقاط عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، تريد فرض هذه المعادلة على الحكومة اللبنانية وعلى حزب الله إذا أمكن. وطبعا إسرائيل تستغل يعني حالة

0: الانقسام والتصدع الداخلي في لبنان لتحقيق هذه الأهداف، بل إنها تريد أن تدفع هذا الانقسام إلى يعني أقصى حد، لأنها تعتقد أن الحالة السياسية الداخلية في لبنان في حال توسع التصدع هذا مفيد لإسرائيل، هذا ما تبني عليه إسرائيل، يعني أن يكون حالة إجماع لبنانية على المواجهة الحالية أو الحرب الحالية بين حزب الله بين إسرائيل على حزب الله. لذلك الاعتبارات الإسرائيلية الأساسية الاعتبارات الأمنية وإرغام الحكومة اللبنانية على الموافقة على الشروط الإسرائيلية في المفاوضات المتوقعة في الأيام والأسابيع القادمة في واشنطن.
1: طيب، شكرا جزيلا لك. إذن من حيفا أماطانس شحادة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نشكر أيضا ضيفنا من بيروت الدكتور جو معكرون الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكما. إذن لازلنا نتابع تطورات المشهد في لبنان في ضوء التصعيد الإسرائيلي وخطاب التهديد والوعيد من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع الزميل جلال شهدة.
2: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعاً في حوار هم من يصنع مساراته الليلة، وحتى نفهم كيف تتلاحق من حولنا الأحداث وإلى أين تمضي، ستكون حلقتنا محاولة ربط بسهم بين مذكرة تفاهم إيرانية أمريكية لإنهاء حرب كبرى وقرار إسرائيلي لتوسيع حرب أخرى في لبنان. قبل 5 أيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غاضب بعد أن علم بتبلور اتفاق أمريكي إيراني، وبعدها بأيام 3 يكشف فعلا عن مذكرة تفاهم سلمتها إيران وأبدت واشنطن ملاحظاتها عليها وسط أجواء إيجابية، ونتنياهو ما زال غاضبا. الرئيس الأمريكي يقول إن تفاصيل ما زالت لم تحسم ويتمسك باتفاق جيد لأمريكا، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الغاضب يريد اتفاقا ينهي جذريا ما سماه التهديد النووي الإيراني. اليوم وفي مسعى لحل أبرز العقد التفاوضية، وزير خارجية إيران مصحوبا برئيس البرلمان يحلقان بطائرتيهما في اتجاه الدوحة، يحلقان في نفس ذلك المسار الذي كانت تأخذه الصواريخ الإيرانية قبل أسابيع قليلة، يجريا مشاورات مع المسؤولين القطريين في قلب جهود إنجاح الاتفاق الأمريكي الإيراني. رئيس الوزراء الإسرائيلي الغاضب من الاتفاق وكذلك من مسيرات حزب الله يضع جانبا المفاوضات الجارية واتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان ومطالب الرئيس دونالد ترامب ليناقش مع مساعديه كيف يمكن أن يكون إسقاط مبنى سكنيا في قلب المدن اللبنانية عقابا ملائما على تفجير مسيرة. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور حسن أحمد يان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، السيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور وسام سعادة أستاذ الفكر السياسي، والدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ مع هذا العامل الإسرائيلي الطارئ، وكما تفضلنا في المقدمة نربط هذه النقاط من واشنطن إلى طهران إلى تل أبيب إلى بيروت، هذا التصعيد الإسرائيلي اللافت في توقيته، ونطرح فرضيات. هل هو ساحة إرضاء من الرئيس دونالد ترامب لبنيامين نتنياهو الغاضب على الاتفاق مع طهران؟ دكتور،
3: لا، ليس فقط، هنالك في مشكلة جدية لإسرائيل في لبنان بدون علاقة الآن مع إيران. صحيح إنه الجبهة الإيرانية أو الاتفاق المحتمل مع إيران ينعكس أيضا على تأزم الموقف السياسي الإسرائيلي اتجاه لبنان، ولكن جبهة لبنان تحولت إلى تحدي لإسرائيل. فقط منذ مارس قتل 23 جندي إسرائيلي، 11 منهم بعد وقف إطلاق النار مع إيران، بمعنى أن هذه الجبهة تحولت إلى جبهة دامية بالنسبة للجيش الإسرائيلي وبالنسبة للإسرائيليين. اليوم هنالك في مطالب لإخلاء سكان من شمال إسرائيل، ولذلك تحولت هذه الجبهة إلى جبهة متحدية للحكومة الإسرائيلية التي وعدت بإنهاء مشكلة حزب الله. الآن هنالك في إجماع في داخل إسرائيل حول هذه الجبهة. نتنياهو يفهم ذلك، نتنياهو يفهم أنه بالنهاية مصيره السياسي أيضا متعلق بجبهة لبنان. هنالك في إجماع سياسي من الائتلاف والمعارض على هذه الجبهة، هنالك في توافق عسكري وسياسي على هذه الجبهة. يعني إذا أخذنا جبهة غزة لا نجد هذا الإجماع وهذا التوافق الإسرائيلي كما هو الحال بالنسبة لجبهة لبنان. فقط يعني استطلاعات رأي الأخيرة في إسرائيل، 14% من الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل لم تنتصر في هذه الجبهة، ولكن 63% من الإسرائيليين يؤيدون عملية عسكرية في لبنان تحتل إسرائيل من خلالها جنوب لبنان. أين المشكلة الإسرائيلية؟ وهذا ما يفسر خروج نتنياهو اليوم. المشكلة الإسرائيلية أنه أهدافهم من هذه الجبهة بدأت تتقلص. يعني بالبداية كان الحديث عن نزع سلاح حزب الله، وبعدها أصبح الحديث عن احتلال جنوب لبنان وبناء منطقة أمنية. الآن الحديث في إسرائيل هو ماذا؟
2: وقف المسيرات.
3: وقف المسيرات. والآن خرج نتنياهو وقال نحن نفكر بحل تكنولوجي للتصدي لهذه المسيرات، لأنه أغلب الجنود الذين قتلوا في لبنان قتلوا بسبب هذه المسيرات. معنى أن هذه الجبهة أصبحت جبهة دامية على المستوى العسكري، على المستوى الاجتماعي، ولكن الأهم بالنسبة لنتنياهو على المستوى السياسي. كل ذلك سيد جلال بدون أن نحلل العلاقة الآن مع الجبهة أو مع الاتفاق مع إيران، هي بحد ذاتها متحدية لإسرائيل، ويزداد العبء السياسي على نتنياهو مع اتفاق مع إيران. نعم. الذي فيه إشارة وكأنه لوقف الحرب ووقف القتال في لبنان.
2: دكتور وسام،
4: ولكن الواقع الإسرائيلي في جنوب لبنان هو واقع أليم، حيث تحتل إسرائيل أكثر من 1500 كيلومتر مربع أو تسيطر على المنطقة جنوب الليطاني بشكل كبير، لا بل تمتد إلى شمال الليطاني، وهذه منطقة يعني أصبحت شبه خالية من السكان، لا بل قرى بأسرها مدمرة. وبالتالي إذا كان المتوخى إيرانيا هو وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار بحد ذاته وهو أفضل ما يمكن أن يحصل من وجهة النظر الإيرانية، أن يمتد على كل الجبهات، لا يشمل بحد ذاته الإجابة على سؤال متى وكيف تنسحب إسرائيل من منطقة جنوب الليطاني، وهذا أولا، وكيف يعود أهل هذه الديار إلى مناطقهم. وبالتالي هناك يعني ما في هذا التفاوت ما بين مسألة وقف إطلاق النار وما بين الانسحاب الإسرائيلي، هناك حيثية خاصة بالوضع في جنوب لبنان.
2: طيب.
4: صحيح المسيرات الانقضاضية وبشكل عام الجبهة ما دامت نشطة هي لا تريح الجانب الإسرائيلي، ولكن في نهاية الأمر إذا ما طبق وقف إطلاق النار من دون أن يترجم ذلك بانسحاب إسرائيلي، يصبح بإمكاننا أن نرى واقعا أكثر إيلاما بالنسبة للبنان، حيث أن هناك قطعة كبيرة من هذه الأرض اللبنانية محتلة.
2: طيب.
4: وفي نفس الوقت النار خامدة.
3: اسمح لي نفهم ملاحظة
2: سريعا
3: للتوضيح. إسرائيل عندما خططت لبناء منطقة أمنية عازلة، طبعا منطقة أمنية عازلة من السكان أيضا، هذه المنطقة الأمنية العازلة كان هدفها هو حماية سكان الشمال، ولكن هذه المنطقة الأمنية العازلة أصبحت منطقة سهلة على حزب الله لاستهداف الجنود الإسرائيليين، بمعنى أن حزب الله بدأ يستنزف الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة التي كان المفروض لها أن تحمي شمال إسرائيل، ولذلك العبء العسكري أيضا أصبح مضاعف جدا.
4: ولكن عندما يفرض وقف إطلاق النار لن تكون هناك حرب أصلا.
2: وهنا هذه نقطة مهمة، فرض وقف إطلاق النار. نريد أن نفهم سيدة هويان.
3: لن تنسحب من لبنان.
2: سيدة هويان.
4: هذا هو، هذه هي المفارقة.
2: طيب.
4: الآن
2: هو نقطة أساسية فرض وقف إطلاق النار. سيدة هيام، نريد أن نفهم بالمفهوم الأمريكي، هل هناك، وهذه فرضية، هل هناك ربط ما بين التصعيد الإسرائيلي الآن في لبنان وتوسيع الضربات

0: مع وصول الرئيس دونالد ترامب لاتفاق مع الإيرانيين؟
1: أعتقد أن هذا مجرد تكهنات، وأنا أشجعكم للنظر إلى الصورة الأكبر. هناك عدة نقاط. أولا، علينا أن ننظر إلى ما قاله وزير الخارجية مارك روبيو، وهو أيضا أصدر تصريحات قوية ضد حزب الله ونعيم قاسم، محاولة إسقاط الحكومة. إذا هذا إعلان سمعناه من روبيو كان مثيرا للاهتمام، لأنه من حيث الأساس كان يتحدث كأنه نيابة عن الحكومة اللبنانية، وهذا بالنسبة لي مختلف عن تصريحات سابقة، حيث الحكومات والإدارات الأمريكية السابقة فقط رأوا لبنان كمسألة أمنية لإسرائيل. إذن هذه النقطة يجب أن تؤخذ بالحسبان. النقطة الثانية، أنا لا أرى كيف يمكننا أن نربط هذه المذكرة التفاهم بين مزدوجين التي لم يتم توقيعها بأن نتنياهو يحاول تقويضها. أنا أرى سيناريو أكثر قبولا للتصديق، وأن نتنياهو يقدم محاججة لترامب، يقول له اسمع، هذه المسيرات تؤثر فينا، وكما قال الدكتور مهند مصطفى شعبنا في الشمال يتأثر. ربما هذا السيناريو أكثر قبولا للتصديق، لأنني لا أعتقد أن نتنياهو سيتجرع على فعل ذلك من دون قبول واضح أو تلميحي من الإدارة. هو طبعا الشريك الأصغر في هذه الشراكة، وطبعا هو يعرف طبيعة.
2: جلال، بالأمس بهذا النقاش هنا على الطاولة، وعندما كنا نتحدث عن التحديات التي تواجه هذا الاتفاق، كنا نتحدث عن هذه النقطة بالتحديد قبل أن يحدث هذا التصعيد، وكنا نقول بأنه التصعيد الإسرائيلي في لبنان قادم، لأنه التفاهم الأمريكي الإيراني ممكن. وطبعا نحن نتعامل مع تحليلات سياسية، كل الأسباب اللي تفضل فيها الدكتور مهند هي أسباب حقيقية وجوهرية وقائمة منذ فترة، ولكن لماذا اليوم، لماذا الآن، الآن عندما اقترب هذا الاتفاق اللي هو من لحظاته
3: وبمباركة أمريكية،
2: وبمباركة أمريكية، ونحن نعلم عن حالة التوتر التي تسود العلاقات ما بين ترامب وما بين نتنياهو في موضوع المفاوضات مع إيران، وقلنا بأن مسألة الأرصدة المالية المجمدة يمكن حلها، ولكن التحدي في لبنان هو الذي يبقى العقبة، وسيقيس مدى قدرة الإدارة الأمريكية على ضبط حليفها إسرائيل في المنطقة. وقلنا أن هذا غير مضمون، وهذا كل ما ثبت اليوم بهذا التصعيد، بأن الحكومة الإسرائيلية بهذا التوقيت بالتحديد تتحدى الإدارة الأمريكية وتتقدم قبل أن يتم توقيع اتفاق. وهنا الأهمية تكمن بمحاولة لإفشاله وإحراج إيران من توقيع أي اتفاقية دون وقف إطلاق.
4: ولكن بالإضافة لهذا الاتفاق، هناك رعاية أمريكية للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وبالتالي صحيح هناك توترات إلى ما هنالك بين نتنياهو وترامب يمكن أن يناقش في الأمر، ولكن الجانب الأمريكي مهتم أيضا بأن لا يعني تثقل المفاوضات الإيرانية الأمريكية ونتائجها على مسار يعتبرون بأنه يعني معني بأن يعني الجانب الأمريكي معني بحمايته، وهو التقدم نحو الجولة الرابعة من المفاوضات.
2: التصعيد هو إحراج لإيران وليس للإدارة الأمريكية،
3: لأن إيران تربط الجبهات. وهنا أسمع رأي دكتور أحمديان، ماذا ستفعل الآن إيران التي تربط وقف الحرب بوقف الحرب على كل الجبهات خاصة في لبنان؟ ماذا ستفعل أمام هذا التصعيد الإسرائيلي وهي تقترب في الربع ساعة الأخيرة من إبرام اتفاق مع الرئيس ترامب؟
5: ما زلنا يعني في وضع غامض، لا يوجد اتفاق حتى يتفق، حتى يعلن عن الاتفاق. إسرائيل ما تقوم به ليس خارجا عن سياق الورقة للخارجية الأمريكية، يعطيها الحق وهي محتلة، وهذه الورقة تبنتها الحكومة اللبنانية، يعطيها الحق بأن تقوم بالضرب حيث تشاء إذا رأت هناك خطرا موجه لها. ولذلك وفق ما اتفقت به مع الإدارة الأمريكية ومع ما قبلته الحكومة اللبنانية تقوم بما تقوم به. طبعا فيه إحراج، لكن لمن يراد له أن يمنع التفاهم الإيراني الأمريكي؟ لكن هذا التفاهم ما زال في حالة غموض. الحكومة الإيرانية تركز على ربط الملفات، أن توقف الحرب الولايات المتحدة وتوقف الحرب إسرائيل في آن واحد، وتعتبر الولايات المتحدة الضامن. تقديري أنه هذا النقاش سيتغير شيئا فشيئا. شخصيا أرى بأنه لا جدوى من وقف الحرب في لبنان. لماذا تتوقف الحرب؟ الآن هناك حرب استنزاف عدة مرات أشد من حرب استنزاف قبل 2000، وحتى تثبيت
3: يعني
5: الوضع
3: إيران
5: في جنوب.
3: لا ترى جدوى بوقف الحرب في لبنان؟ إيران
5: لا، إيران تعلن أنها تربط الملفات. طيب. أنا أقول لك رأيي أنه هذا سيتغير بمر الوقت. طيب. لأنه إسرائيل
4: نظرا للانقسام الذي تفضلت به دكتور حسن ما بين موقف الحكومة اللبنانية وموقف حزب الله، إذا استمرت هذه الحرب بهذه الوتيرة وفي ظل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وفي ظل اتساع هذا الشرخ، سوف يؤدي استمرار الحرب إلى تصادم في الداخل اللبناني أيضا ما بين الحكومة اللبنانية والقوات الموالية لها وما بين حزب الله والقسم الموالي له في الدولة.
3: طيب، أنا فقط أريد أن أركز على نقطة قبل أن أنتقل إلى ضيوف آخرين. لو وصل الرئيس ترامب إلى اتفاق مع الإيرانيين والجبهة اللبنانية مشتعلة بل تصعيد أكثر، ماذا ستفعل إيران دكتور؟
5: أنا تقديري الخطوط الحمر التي أرسلت للولايات المتحدة تقول بمحدودية للضرب في لبنان. أنا أرى أن القيادة الإيرانية ستجد نفسها في حل عن اتفاق إذا صعدت إسرائيل أكثر من هذا، لأنها تربط المسارات. حتى الآن تركز إيران على ربط المسار الإيراني والمسار اللبناني وأراه مستمر، لكن هناك نقاشات تقول بأنه يمكن الاستمرار في الحرب لأنها تصبح مكلفة. والمنجز الذي تحققه إسرائيل ما لم تثبته على الأرض ليس منجزا استراتيجيا، ستجبر على الانسحاب.
3: قبلها قالت إيران لن تدخل في مفاوضات إذا الحرب مستمرة في لبنان، ودخلت في مفاوضات. ماذا تتوقع الآن؟
6: لا، هي إذا كان هناك بنود في الاتفاقية تنفعها، لأننا لا أعرف حتى الآن، يعني هناك ما زال النقاش يعني يتعلق بالنووي وبتجميد الأموال أو رفع التجميد، ستدخل في الاتفاق. حتى إذا ما وضعت لبنان في الاتفاقية، أقصد بقية الساحات، فسيكون مجرد إجراء شكلي يعني فقط لحفظ لحفظ باء الوجه كما نسميه. لكن إسرائيل ستواصل ضرب جنوب لبنان وحزب الله، ولا أظن أبدا أنه سيكون هناك يعني هدوء، لا سيما وأن احتلال الجنوب بهذا الشكل يعني حزب الله بالتأكيد سيستمر في المقاومة. يعني إذا كان هذا ملزم لإسرائيل وقف إطلاق النار فليس ملزما لحزب الله. إذا حزب الله استجاب يعني وافق على تشريد أهله وعلى احتلال أرضه ومع من نشي، يعني بالعكس الاتفاق راح يصير ضد حزب الله وليس ضد إسرائيل. لذلك الحرب ستستمر. الميزة هنا ليست في ما قامت به إسرائيل وما تقوم به من عمليات خلال وقف إطلاق النار، اللي هي ضربات محدودة جنوب الليطاني منذ وقف إطلاق النار مع الحكومة اللبنانية. الآن بدت من اليوم عمليات إلى بيروت، الآن في حالة نزوح كبيرة من الضاحية الجنوبية، ويبدو أنه إسرائيل لن تعود تلتزم باتفاقها حتى مع الحكومة اللبنانية، ولن تنتظر الاجتماع اللي سيجري في وزارة الحرب الأمريكية.
3: فلتكن.
6: ستقوم بعمليات واسعة النطاق ضد حزب الله أو ضد البيئة الشيعية، يعني بيئة حزب الله، وربما حتى ضد بيئة حزب أمل، يعني حركة أمل في صور في المناطق التي أحظى حزب أمل حركة أمل فيها بالغلبة أو بالغالبية، لأنه أيضا عقوبة لي سيد نبيه بري على مواقف المؤيدة لحزب الله. لذلك الآن في هياج، نتنياهو يحاول استيعاب الغضب الإسرائيلي عليه بسبب مقتل كل هؤلاء الجنود وفشل في لبنان، وربما ويتكوف وكوشنر الذين سيزوران إسرائيل ربما سيقنعان نتنياهو بالتوقف، لا أدري، لكن توقف سيكون مرحلي جدا. طيب. هذا إذا وافق أصلا.
5: نعم. تقديري يا جلال، تقديري أنه دون وقف القتال في لبنان لن يكون اتفاق بين إيران والولايات المتحدة في القريب العاجل، سيمدد هذه الفترة والمفاوضات ستمدد لوقت مقبل حتى يستتب هناك الوضع. وثانيا، إذا صعدت إسرائيل كما تفضل الدكتور لقاء، أنا تقديري أن إيران ستنخرط في القتال.
3: طيب.
5: يعني هذا في القريب سيحدث إذا صعدت كما تفضل.
3: بدي أسمع دكتور محجوب. تفضل دكتور محجوب.
7: شكرا جلال. أنا أعتقد المشهد يبدو لي كالتالي: إسرائيل تواجه ضغوطا كثيرة في الأسابيع الماضية مع تحرك عملية السياسية في موضوع ملف الإيران الأمريكي، وتشعر بأنها وضعت وهمشت، وبالتالي مستقبل السياسة للرئيس الوزراء الإسرائيلي يبدو شكوك حواليه كثيرة يوما بعد يوم. ما طبعا تزامن هذا مع ما تفضل بها أخي الدكتور مهند من قضية الخسائر ونمط المعارك اللي بدأ حزب الله يخوضها ضد الإسرائيليين. هذا الأمر كنا قد شاهدنا مثله في فترة معينة في غزة، وقابلت إسرائيل بهجمات مدمرة في غزة لأنها كانت تريد أن تحيد غزة عسكريا بشكل كامل. هذا الآن على وشك أن يبدأ في جنوب لبنان. يعني ما نشهده باعتقادي هي موجة من عملية عسكرية تريد تحييد أي قوة عسكرية عند حزب الله. لكن السؤال المهم أو سؤالين مهمات، الأول هل ستنجح إسرائيل مع مواجهة هذه التكنولوجيا التي هي لا تستطيع حتى الآن تفكيك رموزها؟ يعني هي تقول الآن استعانت بدول أخرى لرصد هذه الطائرات وتبين أنها غير قادرة. ثم المسألة الثانية، أين سيكون الموقف الأمريكي من ذلك، خاصة في ظل ما نرى من رغبة أمريكية في وقف الحرب؟ دعوني أؤكد هنا على مسألة أساسية، الولايات المتحدة لا تريد الانخراط في أعمال عسكرية طويلة الأمد. يعني أنا لست مع من يقول بأن الولايات المتحدة قد تدفع باتجاه العودة للحرب. الولايات المتحدة مع إسرائيل يمكن أن تدفع باتجاه عمليات قد تقود إلى حرب طويلة، لكنها لا تريد الحرب الطويلة. وهذا الأمر يجعلني يعني متيقن أن الإدارة الأمريكية ستفرض ضغوطا على نتنياهو أن يعيد التموضع فيما يتعلق بالملف اللبناني. طبعا هذا سيرافق
4: أيضا، ما حصل هو أن الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات،
7: هذا سيرافق ضغوط
3: ضباط المؤسسة العسكرية،
7: هذا سيرافق ضغوط على الحكومة اللبنانية وأدوار إقليمية لدول معينة في هذا
3: الموضوع. باقتضاب لأنه أريد أن توجه الدكتور صالح المطيري.
8: تفضل دكتور صالح.
3: لا تفضل دكتور، تريد أن تقول شيئا.
8: علينا أن نفرق بين لحظتين بعد وقف اطلاق النار مع إيران. اللحظة الأولى ما سمته إسرائيل ظلام أبدي، هي العمليات العسكرية المكثفة على بيروت، تذكر نفس الليلة تم بها الإعلان عن وقف اطلاق النار في إيران. نعم، هنا كان هدف إسرائيل إفشال الاتفاق مع إيران. الآن عندما خرج نتنياهو الآن واستمعت له كما يتحدث، هذه رسالة للإسرائيليين ليست رسالة للأمريكيين. هذه رسالة للإسرائيليين يقول لهم اطمئنوا، أنا لن أقبل بربط وقف اطلاق النار في إيران مع وقف اطلاق النار في لبنان. هذه رسالة الإسرائيل، هذه رسالة نتنياهو للإسرائيليين.
6: بس أنا عندي سؤال للدكتور مهند.
8: نعم.
6: عفوا يعني.
3: تفضل.
6: ألا يمكن أن يكون وقف اطلاق النار لو شمل لبنان لمصلحة إسرائيل؟
8: نعم.
6: بمعنى أي طريقة؟ أنه سيثبت الوضع على الأرض.
8: هذا
6: يوقف الحرب. حزب الله حين ذاك لن يهاجم القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة.
7: راضي محتلة.
8: هذا ما كنت
6: راضي.
8: هذا ما كنت
6: إسرائيل مرتاحة.
8: أن أكمله. السيناريو المثالي لإسرائيل، وهو ما تريد إسرائيل، هو تريد أن تستمر بالمسار السياسي مع لبنان على أساس أنه هي تبقى محتلة جنوب لبنان مع وقف اطلاق النار في لبنان. هذا السيناريو المثالي الذي كان يريد نتنياهو أن ينطلق منه، أن يحتل جنوب لبنان وقف اطلاق النار ويبقى الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة الأمنية العازلة إلى جانب مسار سياسي فاعل مع الحكومة اللبنانية. كان التخطيط الإسرائيلي أنه إذا تم تحقيق هذا السيناريو
6: هو هذا.
8: نعم
6: هذا ممكن يصير مع إيران بالفترة الأولى وقف اطلاق النار في لبنان
8: وهذا كان سيعطي نتنياهو التفرغ أكثر لجبهة غزة.
6: يعني باختصار حتى وقف اطلاق النار ممكن إسرائيل تجير لمصلحتها.
7: بس دكتور معلومة ناقصة في الملف،
3: ما هي؟
7: وهي أن الموضوع اللبناني في النقاش ليس متعلقا فقط بإسرائيل وإيران والولايات المتحدة، هنالك دول إقليمية تضغط باتجاه حل في لبنان ليس على حساب احتلال الأراضي. الدول المنخرطة الآن
6: ماشي أصلا، هذا راح يأخذ وقت طويل.
7: طيب. يا دكتور. لكن هذا
9: يا دكتور ماذا فعلوا في غزة مثلا وجزة
7: لبنان يختلف عن غزة دكتور أحمد، هذا يختلف
6: يعني
7: غزة.
6: يأخذ وقت طويل.
9: أريد أن أعطيك فرصة. طيب. مع إسرائيل
2: اسمحوا لي إجابة سريعة على سؤال للدكتور لقاء، لأنه سأل سؤال كثير مهم إنه ألا يعتبر ذلك
3: لمصلحة إسرائيل،
2: وهو فعلا يعني ما يتفضل به الدكتور لقاء، ولكن يعني الغائب عن هذا الفهم أن إسرائيل هي سياسة توسعية لا تقف إلى حد. طيب. لا تقف عند نقطة واحدة أن تحتفظ بالأرض التي تحتفظ وتتوقف إلى ذلك، تريد أبعد من ذلك، ولهذا السبب هي تصعد، والهدف مرة أخرى إفشال الاتفاق قبل أن يوقف.
3: سأسمح لنفسي
2: أن
3: أكسر قاعدة البرنامج. سأطرح سؤال غير دكتور أحمد يان، من يعتقد منكم بأنه إذا استمر التصعيد الإسرائيلي في لبنان فإن إيران ستقوض الاتفاق؟ دكتور
8: لا
3: حسب، لا تعتقد؟
8: لا أعتقد.
3: سريعا دكتور،
8: حسب مستوى التصعيد. يعني إذا إسرائيل انحصر التصعيد في الجنوب اللبناني في عمليات عسكرية هي حرب عصابات ما بين حزب الله وبين الجيش الإسرائيلي، وهذا ما يحدث، وهذا على ما يبدو ما يريد حزب الله استنزاف الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
2: إذا استمر التصعيد أستبعد أن توقع إيران الاتفاق لأن مصداقيتها على المحك، ولكن من الممكن أن تفاجئنا.
3: دكتور محجوب، لأنه موقف دكتور حسن مالو،
7: أنا أعتقد بأن إيران يمكن أن تذهب إلى اتفاق مع
3: دكتور لقاء تتفق. نعم السيدة هويان،
1: سينشرون معلومات كاذبة لن نفعل كذا
4: البعث للاتفاق وتتصل بمضيق طيب. هرمز تتصل بالبرنامج النووي وأضاعف إلى حد ما تأثير الجبهة في لبنان على مجمل على الاتفاق. طيب.
3: هناك قضية أخرى دكتور صالح المطيري طرحت وهي لافتة، تريد أن تعلق على هذه النقطة؟
7: بالتأكيد، يعني استمعنا بإنصات لكل الزملاء وهم خبراء بلا شك، يعني احنا لا نضرب الودع، لكن دعني أقول بأنه المواجهات بين حزب الله وإسرائيل من 82 إلى اليوم، كم مواجهة كبرى بين الحزب بين المقاومة وإسرائيل، على الأقل في العقد الأخير ثلاثة، لكن من 82 إلى 2000 كانت هناك عملية عناقيد الغضب وتحرير ما سمي بالشريط الأمني، ودفعت لبنان وليس الحزب فقط والمقاومة ثمنا باهظا. لكن ما فهمت الآن من الطرح، وهذا ما يهمني، هل إيران إذا استمر، وأنا أعتقد بأنه ما زالت إسرائيل تعتدي يوميا وتستهدف شخصيات وتستهدف بنى تحتية وتستهدف لبنان بشكل عام، هل إيران تتفرج الآن أم تدعمهم معنويا أم تؤيدهم فقط في الإعلان أم تذهب إلى اتفاق؟ هذا ما يهمنا الآن، هذا الربط، هل هو ربط معنوي أم ربط فعلي؟ وأن إذا استمرت إسرائيل بهذا التصعيد وبهذا الاعتداء، ما هي كل يوم تعتدي، فعليا إيران تتفرج، لم تتدخل في هذه الحرب لأنها تريد، أو كما فهمت تريد حرب استنزاف تستنزف بها إسرائيل، لكن هي تدعم فقط طيب. أو تنظر، وبالتالي أعتقد بأن إيران ربما الآن تتجه إلى الاتفاق، لأنه لا بس دعني أكمل لو سمحت، أنا هذا ظني، أنه الآن لا مانع لدى إيران أن تكون هذه الحرب استنزاف وأن يستمر الحزب بهذه الحرب دون أن يفشل ذلك ما سمي بالاتفاق المزمع الآن بين الولايات المتحدة و
3: طالقين سريعين. دكتور
4: حسام، نكون واقعيين، إذا ما تمم هذا الاتفاق وما زال لدي شكوك، سوف يطلب ترامب من إسرائيل تهدئة ما في لبنان، وسوف تلتزم إسرائيل نسبيا بهذه التهدئة لأيام قبل أن نذهب إلى واقع جديد.
9: أنا أقول أنه لن يحدث اتفاق دون لبنان، لكن بكل الأحوال ما تقدمه إيران كثير، السلاح لا يأتي من السماء على حزب الله، هناك سلاح، التدريب لا يأتي من إسرائيل أو الولايات المتحدة أو من دول مجلس التعاون، يأتي من إيران.
7: دماء أثمن
9: على الأقل، يعني أحشفا وسوء كيلة، لا تدعمون المقاومة في لبنان، على الأقل لا تسموه إرهابا تماهيا مع الولايات المتحدة. صحيح. إيران تدعم المقاومة وتقديري دعمها كثير، يعني في عام 2006 لم يتضح ما مستوى الدعم، بعدها بسنوات اتضح للجميع مستوى الدعم، إيران تدعم وستستمر في الدعم، لأنه هناك مصلحة مشتركة.
3: وضحت، سأقفل هذه النقطة لنفتح نقاش مشاركة
4: في نهاية الأمر. مجموعة طوائف عندما تدعم طائفة وتصلح طائفة،
3: قد تدعم دولة طائفة أخرى،
4: الذي يعني يأنه تحت كاهل موجة نزوح كبيرة وكرة مدمرة إلى آخره، فينبغي أن ننتبه كل واحد يعني من منظاره، لا أقول أن نكون في منظار طيب. واحد أن هذا الدفع أكثر فأكثر هو دفع باتجاه تفجير الوضع اللبناني.
9: أمس السيد الشيخ نعيم قاسم يقول بأنه تقول لنا الحكومة اتركوا الأرض واتركوا السلاح لتبادوا، هذه الأرض لمن هجروا، من هم هذه الطائفة؟ الإمام موسى الصدر إلى اليوم، إمام موسى الصدر قيل له لماذا أسست أمل؟ قال لأنه لا توجد دولة تحمينا. السيد المرحوم حسن نصر الله أيضا قال ذات الجملة، والشيخ نعيم قاسم اليوم يكررها، لا يوجد، يعني سنة ونصف الحكومة لم تفعل لهم شيء، لم توقف القتل، لم توقف التدمير.
3: لحظة دكتور،
9: هل يوجد طائفة، بس سؤال، هل يوجد طائفة في لبنان غير مدعومة من الخارج؟
3: يا دكتور، ولكن ليس بالسلاح والأموال، الأمر مختلف. ما قاله البارحة أمين عام حزب الله، لحظة دكتور، فهم على أنه تفجير للوضع الداخلي. والدكتور سعادة أشار إلى أن ما تقوم به إيران أو ما تريد أن تقوم به إيران لاحقا أيضا يمكن أن يفجر الوضع الداخلي، وهو يعني قاب قوسين أو أدنى.

0: ماذا ستفعل حينها إيران؟ هل سيكون هذا لمصلحة لبنان ولمصلحة إيران ولمصلحة حزب الله؟
1: تفجير الوضع تفجير الداخلي الوضع في لبنان؟ لا طبعاً، لا حزب طيب. الله يبحث عن تفجير الوضع ولا إيران تبحث عن هناك عدو واضح.
0: ولكن يقول لك إجراءاتها تفجر الوضع في لبنان.
1: حزب الله يحارب إسرائيل.
0: وخطاب الأمين العام البارحة يفجر الوضع في لبنان.
1: حزب الله يحارب إسرائيل. إيران تدعمه لأنه يحارب إسرائيل. الذين يطعنون بالمقاومة هم الذين يفجرون الوضع. يعني أمس الخطاب لم يكن أنه نريد تفجير الوضع. قال بأنه الحكومة وهي صاحبة أقلية في البرلمان 9% فقط يدعمونها. هؤلاء يعني 9% فقط يدعمون توجهها مع إسرائيل والولايات المتحدة.
2: لا لا صحيح لا صحيح. الانقسام اللبناني.
1: إذن لماذا إسقاطه على حزب الله؟
2: الانقسام اللبناني عميق وضاري حول موضوع سلاح حزب الله. من جملة المواضيع الأساسية الذي يعني يهدد العقد الاجتماعي اللبناني أو ما بقي منه، وخاصة في ظل يعني تكرار الحرب العام الماضي.
0: ولماذا ترى بأن إيران تساعد على تفجير هذا الوضع الداخلي في لبنان؟
2: ليست فقط إيران، إيران بدعمها لحزب الله في مقابل إيثار الحكومة الحالية المضي قدما في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، في يعني هناك جو انقسامي في لبنان. أعتقد أنه يعني يمكن أن يكون كل واحد له منظاره ويكون مع إيران أو ضد إيران إلى آخره، ولكن الوضع في لبنان بتوصيف موضوعي أعتقد بأن الوضع في لبنان إذا لم يجري تدخل عاجل عربي لإنقاذه يتجه نحو تفجير داخل.
3: يعني احنا متكلمين اكثر من مره، المساله مساله المقاومه في لبنان، من كانت المقاومه الفلسطينيه وصارت الحرب ودخلوا السوريين وقوات الردع والمجازر اللي حصلت وماذا فعل حافظ اسد حينها. لبنان كان دوما ضحيه لتصفيه حسابات خارجيه، الكل يريدون يصفون حساباتهم هناك بما فيهم اسرائيل وغير اسرائيل. ايران دخلت لاحقا، يعني 74 75 حرب الأهلية إيران لاحقا دخلت، لم تكن من البداية، يعني الجميع دخل حقيقة، وهذا أيضا يعني لا نقول إيران وحدها، لكن إذا لاحظ الساحة اللبنانية الآن كم واحد عنده ميليشيا بهذه القوة؟ أقصد حزب الله هو أقوى ميليشيا بالعالم، أكبر ميليشيا بالعالم مو فقط في المنطقة. طيب كم واحد عنده؟ الكل عندهم سلاح، وهذا السلاح طبيعي، يعني هذا ليس جزءا من يعني من ممنوع، لأنه هو سلاح فردي كل الطوائف. هذا السلاح وجوده خارج سياق الدولة يجعل الدولة نفسها ضعيفة. اللي حصل الآن هو فقط أنه جوزيف عون ونواف سلام قرروا أن يكونوا رجال دولة، فقط قرروا أنه الدولة تأخذ الموقف، أنه تستلم الموقف، كافي ترهل، هذا هو اللي قرروا. إذا كنا نعتبر أن هذا يعتبر تجاوز على المقاومة، فهذا يعني أن محاولة استعادة الدولة تتناقض مع المقاومة، وهذه الخطورة. حتى المقاومة الفلسطينية بالمناسبة لما كانت احنا كنا شلنا معاها، وجودها في دولة مستقلة وبقرار خارج الدولة، يعني قرار مستقل بالقتال، كان أيضا يؤذي لبنان، هذا طبيعي، وأذى الأردن من صارت أحداث أيلول بالسبعين. لذلك احنا أمام تعقيدات شديدة. هذا إذا كان موقف إيران نقي 100% دعم المقاومة بدون حسابات شخصية لإيران، لكن الإشكالية هنا أنه إذا كانت إيران تدعم حزب الله بالسلاح وتدعمه بالمال، مو فقط سلاح، بالمال، مثل ما قال لك دكتور، هو على من تسقط القنابل بالأخير؟ على اللبنانيين يا سيدي، وعلى حزب الله نفسه. حزب الله أبطال حقيقة، أبطال قاتلوا ويقاتلون، والآن إنها أرضهم أصلا يقاتلون دفاعا عن بيوتهم. لكن بيئة حزب الله، البيئة الديموغرافية الشيعية انهارت الآن، الديموغرافية الشيعية انهارت ليس بفعل الطوائف الأخرى، ما حد وصل للجنوب من الطوائف الأخرى، بفعل الحرب وإسرائيل التي استفزها حزب الله. الآن هذه المرحلة هي المرحلة الذهبية، خصوصا بعد الحرب مع إيران، كي حزب الله يفهم أنه الآن دور الحكومة لاستعادة المبادرة. خليه يسلمهم يعني ويشير بعد.
1: ممكن نقلب المفهوم هذا إلى صورة مختلفة. ما الذي يقوم به حزب الله سوى مجابهة عدو أتيحت للحكومة أن تقوم بدورها كحكومة ذات سيادة لخمسة عشر شهر ولم تفعل أي شيء؟ الضامن الأمريكي هوكشتين وبعدها توم براك ضمنوا وقف إطلاق النار الذي حدث استمرار للقتل 15 شهر أتيحت للحكومة أن كما تقول تفرض سيطرتها. ما الذي جرى؟
3: تفرض على من سيطرتها دكتور؟
1: تدمير.
3: تفرض على من؟
1: على إسرائيل؟ على الجنوب. ما الحزب دكتور توقف دكتور لم يطلق رصاصة واحدة. هذه حقائق.
0: أريد أن أنتقل إلى نقطة أخرى.

0: يجب أن ينتبه أن الظروف أصلاً الجيوسياسية تغيرت. كلها تغيرت في المنطقة يا دكتور. إيران تفهم بالمناسبة هذا الموضوع، لكنها تريد حتى انسحابها من قصة الساحات، لأنه أصلاً حزب الله هو حوصر الآن بعد سوريا، بعد ما خسروا سوريا. لذلك حتى دعمه تحول إلى عبء عنيف وحاد. إذا السوريين عجبهم يزعجون إسرائيل يسربون السلاح للحزب الله.
1: في نقطة مهمة بالنسبة للاتفاق مع إيران وربطه مع جبهة لبنان.
2: نعم.
1: هنالك في حالة في إسرائيل الآن هي حالة أثرت على نتنياهو اللي دفعته الآن للخروج. من يقرأ الصحافة الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، وأنا أقرأها بشكل مكثف يومياً، صحافة مقروءة ومسموعة ومرئية، ليس الاستفادة ولكن لكي تفهم المزاج العام. فتحت اليوم على القناة 14. القناة 14 هي القناة السلطوية التابعة لنتنياهو لتروج نتنياهو، حتى لو نتنياهو كان فاسد بتطلعوا أنه هو أنقى إنسان في العالم. هذه القناة بدأت تتحدث لجمهور اليمين على أنه إسرائيل تدخل مرحلة استراتيجية صعبة بسبب الاتفاق مع إيران، بمعنى أنه الآن حتى جمهور اليمين بدأ يفهم أن هذا الاتفاق يهدد إسرائيل. الآن في جانب بهذا الاتفاق غير المشروع النووي والبرنامج النووي وما إلى ذلك، في جانب فيه مهم جدا لإسرائيل بتعلق بلبنان، ورفع العقوبات عن إيران، رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران حتى لو تم حل المشكلة النووية بالنسبة لإسرائيل. رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران هذا معناه إسرائيليا أنه سوف ينعكس على حزب الله، بمعنى أن إيران سوف تدعم حزب الله لكي تبقي حزب الله قويا. التقديرات الإسرائيلية، وأنا هي قرأتها من معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي له علاقات مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، التقديرات الإسرائيلية تقول أنه منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر عام 2024 وحتى انطلاق الحرب الحالية، إيران دعمت حزب الله بمليارد دولار، وهذا هو التخوف الإسرائيلي الحقيقي. معنى أن اتفاق مع إيران حل المشكلة النووية ولكنه لن يحل مشكلة حزب الله.
3: دكتور مهند، الآن السؤال دكتور مهند، هل إسرائيل الآن تريد هذا الاتفاق أم لا تريده؟
1: لا تريده.
3: لا، في رواية أخرى حسب ما فهمته منك الآن، هو عندما يروج هذه المحطة التي ذكرتها قناة 14 اليمين بأنه هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي هو مضر باستراتيجيا الآن بإسرائيل، من ناحية أخرى ما ذكر الدكتور لقاء لم يجب عليه أحد الآن، إذا توصل ما يهمنا، إذا استطاعت ما يهمنا في هذه الحلقة الآن، هل إيران ستتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وتنهي هذه الحرب بغض النظر
2: عن ما يحصل في لبنان،
3: ما يدور في لبنان أم لا؟ يعني ندور في حلقة مفرقة لم نصل إلى إجابة.
2: سيد هيام، وهنا نقطة سيد هيام، ترامب نتنياهو ليس غاضبا فقط من الاتفاق، بل غاضب أيضا حتى من ويتكوف، التسريبات الإسرائيلية حول ويتكوف بأنه هو الذي يدفع بهذا الاتفاق. وتعليق منك تفضلي.
4: أنا أقدر السؤال وأقول ردا إن هذا يتطلب منا أن ننظر إلى الصورة كاملة ب 360 درجة، نركز على نتنياهو هذا صحيح، لكن هناك عنصر آخر في لبنان، لو أن نتنياهو لم يفعل ما يريد اليوم سنتحدث عن دعوة نعيم قاسم لإسقاط الحكومة، ولدي مشكلة من ذلك. القضية ليست قضية حزب الله وسلاحه، لكن كما سمعنا من ضيفكم الإيراني أن ما يحدث في إيران وفي نيابة عن الحرس الثوري، هذا أمر نحتاج أن نتحدث عن هذا السلاح، وقد يقول إنه للدفاع ضد إسرائيل، لكن يستخدم أيضا لتدجين الشعب اللبناني والذي قتل نصف مليون سوري بهم، إذن لا نسميه مقاوم. أيضا نأخذكم إلى الصورة الأكبر، في الأسبوع في قادة حزب أحد أسد قصير، أحد قادة حزب الله قال في الأخبار إن حماية الجمهورية الإسلامية لرانية هو واجب ديوني، والذي يتفوق على حماية الأفراد لأن حماية الإسلام يعتمد على بقاء الإنسان. هذا تصريح له في الشرق الأوسط في الأسبوع الماضي. أنا لدي مشكلة عميقة مع ذلك، لأن هذا يخبرنا لماذا نحن في الموقع الذي نحن فيه، علينا أن نقتل المزيد من اللبنانيين وأي مسلم آخر، لأن علينا أن نحمي الجمهورية الإسلامية في إيران. أيضا حماة الإسلام يكون دائما في بلد

0: واحد وهو الحرس الثوري في ايديولوجيه واحده. اذا كل البلدان العربيه والاسلاميه يتم الاعلان عنهم. دعوني اكمل هنا. الضيف الايراني عندما تحدث عن حمايه الشيعه في المنطقه هذا نفس التصريحات التي نسمعها من نتنياهو. اجد نموذج الحرس الثوري والنموذج الاسرائيلي متشابهان. الاول يحتل بالسلاح، الاخر بالميليشيا. واحد يريد حماية الشيعة، واحد يريد حماية الدروز، ثم نريد إسقاط الحكومة اللبنانية أي حزب الله ونسقط البلد. أريد بلاد عربية، أريد التأثير. كيف هما يختلفان؟ إذا ما ألقينا نظر على أسئلة حول نتنياهو علينا أن ندمجها بأسئلة حزب الله وإيران لأنهما ليس منفصلان. أريد أن أجيب. إذن طيب باختصار سأجيب. أعتقد أن نتنياهو لديه أجندته الداخلية وحساباته الداخلية التي تختلف عن حسابات الرئيس ترامب. ترامب لا يريد فقط الولايات المتحدة هي ضامن النظام الدولي، إذن مصلحته يجب أن تكون أكبر من حزبه ومن بلده، لكن نتنياهو لا يهتم، لديه مصالح ضيقة فقط.
1: ممكن لحظة، بالنسبة لتصريحات هذا يبتعد عن الواقع. أساسا أنا لم أسمي وأنأى بنفسي عن تسمية الطائفة الشيعة السنة، هذه ليست تسمياتي، لم أسميها وهذا كذب. لأنه بالنسبة للإيرانيين ليس الشيعة المهمين، بالنسبة للإيرانيين كل من يقف أمام الولايات المتحدة وإسرائيل فيه قيمة ويجب دعمه، وهذا ما حدث للفلسطينيين، وهذا ما حدث في البلقان قبلها، هذا ما حدث في أرمينيا، يعني دول مسيحية. لا، اختزال الصورة بأن إيران تدعم الشيعة هذه صورة يراد تغليف إيران بها، لأنه فيها شيطنة لإيران باعتبارها الطرف الذي هو أغلية في العالم الإسلامي. أريد تحجيم إيران من خلال إسقاط اللباس الطائفي عليها تاريخيا وهو مستمر الآن وتسمعه، وهناك مشروع من الحكومة الإسرائيلية
2: طب قد
1: بهذا
2: يقول لك
1: الإطار.
2: قائل دكتور، من تدعم في اليمن ومن كانت تدعم في سوريا؟
1: النقطة الثانية
2: بس يبني على هذه النقطة.
1: عفوا،
2: من كانت تدعم في سوريا ومن تدعم في
1: حلفائها
2: اليمن؟
1: الحلفاء يمكن أن يكونوا شيعة سنة مسيح أيا كان. فنزويلا لماذا كانت تدعمها إيران؟ لأنها تقف أمام الولايات المتحدة. كل من يقف أمام حضارة الإبادة الجماعية التي تمثلها الولايات المتحدة تدعمه إيران.
2: طيب،
1: هذا مهم. النقطة الثانية أنه عليك أن تبحث تحت المجهر لتجد تصريح من شخص في حزب الله قال كذا وكذا. الفعل الإسرائيلي قتل يومي على الأرض يجري تجاهله. هناك شخص تكلم بجملة عن إيران هذا يبنى عليه ليوازن القتل الجماعي الذي تمارسه إسرائيل بسلاح أمريكي وبعقلية الإبادة الجماعية التي بنيت عليها الولايات المتحدة وإسرائيل.
3: جلال، أنا في الحقيقة
0: أولاً أنا نقلت ما قاله الضيف الإيراني، هو الذي تحدث عن الشيعة بكلامي، بإمكانك أن تتأكد. ثانياً فقط لكي نرفع مستوى النقاش، ثانياً نحن لا نستخدم كلمة أكاذيب. أن تقول لشخص أنك كاذب هذه تصريحات الحرس الثوري. أنا أشيرك إلى أسعد قاسم، أعتقد هذا اسمه، بإمكانك أن تقرأ تصريحه عندما تحدث عن حماية الحرس الثوري وأن إيران أكثر أهمية. وفي الولايات المتحدة تعطي سلاح لإسرائيل بين بلدين سواء اتفقنا مع ذلك أم لا. الحرس الثوري يعطي سلاحا لقتل المسلمين الآخرين والعرب الآخرين. إذا مرة أخرى أقول إسرائيل هي العدو المفيد للحزب.
2: نريد أن ننتقل إلى الاتفاق، نريد أن نتحدث عن الاتفاق.
3: لكن ملاحظة قصيرة.
1: لا يوجد اتفاق.
3: ملاحظة. أنا لا أعتقد رسم الصورة الجميلة أن إيران كانت تفعل أشياء جميلة وكل شيء، هذه صورة مبالغ فيها. إذا نظرنا إلى ما حصل في سوريا، عدد الذين قتلوا في سوريا عبر إيران أو وكلائها، هذا أمر أرقام مفزعة. سوريا والتغيير العرقي الذي كان يجري في سوريا في مدن وقرى سورية بالأرقام اليوم موجود عندنا، لا أعتقد أنه هذا يعني المشاهد يمكن أن تمر عنه. يعني إذا أردنا تفصل موضوع المقاومة، لكن إيران لم توزع ورودا في سوريا، ولم توزع ورود حزب الله لم يوزع ورودا في سوريا ولا في العراق، يعني ولا حد، يعني بعبارة أخرى دعونا نضع الأشياء في مسمياتها الحقيقية. إيران الآن وحزب الله يرون هذه المعركة معركة وجودية منذ اليوم الأول، ودخول حزب الله على على على على هذه الحرب والحديث عن أنه يثأر لمقتل المرشد السابق، هذا رسالة واضحة، المعركة وجودية. تذكرنا بالمقولات في مطلع 2001 عندما قيل بأن هناك ظهورا للشيعة السياسي في المنطقة، وحينها كان هنالك سعادة في طهران من أن هذا قد يخدم إلى حد كبير. لكن الآن الكل يشعر أن هذا أن فكرة المشروع الذي كانت تحدث أمريكيا، لا تحدث هنا من وجهة نظر طائفية بقدر ما تحدث من وجهة نظر سياسية، هذا الأمر الآن يشعر بالتهديد. لذلك ترى أنت الآن كل هذا الموضع وكأن الموضوع الآن أن تقلب المنطقة رأسا على عقب، لأن إيران تشعر بالخطر والبقية يذهبوا إلى الجحيم. طيب. هذا المنطق دعني أوضح، لأنه هذا المنطق المشاهد يجب أن ينبغي أن يفهم بأنه إيران استخدمت أوراق قوتها وفعلت كل شيء، لكن إيران لا تعمل تفعل أعمال خيرية في المنطقة. إيران تلعب سياسة وتريد أن يخسر أعداؤها، لكن هي في الطريق تدمر سمعتها كدولة جزء من المنطقة.
4: تلعب سياسة خشنة.
3: وتلعب سياسة خشنة ضد ناس يلتقوا معها ثقافيا فكريا دينيا. وإلا حتى مسألة إغلاق المضيق، أنا دعني أنظر لها نظرة إنسانية، من الذي يخسر من إغلاق المضيق غير الشعوب المطلة على الخليج العربي، ابتداء من العراق وانتهاء في عمان
2: طالما وصلنا لدول الخليج. طيب، وهذه نقطة مهمة. يقول الدكتور أحمديان ليس هناك اتفاق، ولكن هناك شيء لافت. وفد إيراني رفيع قليباف وعباس عرقجي طائرتهما سلكت نفس مسلك الصواريخ والمسيرات التي كانت تضرب الدوحة في توقيت حساس في ربع ساعة الأخيرة من المفاوضات. والسؤال هو، هل إيران تنتقل من مساحة التفاهمات الجزئية خاصة ما يتعلق بالأموال المجمدة إلى مساحة التفاهم والتعاون مع دول الضفة الأخرى من الخليج؟ دكتور.
5: نعم، أنا يعني سعيد أننا انتقلنا إلى هذا الجزء، لأنه هذا ما يهمنا هلا في الوقت الحالي، وهي قضية أين نذهب بهذا الاتفاق والذي تريد إسرائيل تعطيله في جنوب لبنان. أعتقد أن زيارة الوفد بهذا المستوى هي تشير إلى علامات مهمة بأن الاتفاق قد قطع مرحلة مهمة. والدليل على ذلك أن الزيارة تتكون من قاليباف رئيس البرلمان
2: ورئيس الوفد المفاوض
5: وعرقجي، وهذا يعني أن الاتفاق بحاجة إلى الدولة لتحميه على هذا المستوى. نحن لا نتحدث عن نقاش على المستوى الفني، على المستوى الفني يعني أن المفاوضات ما زالت جارية بين هنا وهناك، ولكن عندما يكون وفد سياسي بهذا المستوى، هذا يعني أن واحد، أن الدولة، أن الاتفاق بحاجة إلى رعاية الدولة كما يظهر في الوقت الحالي. اثنين، أن الزيارة هي تأتي إلى قطر الدوحة التي رعت اتفاق 2023 اللي هو بتبادل السجناء ما بين الولايات المتحدة وإيران بال 2023، وتم الإفراج عن 5 سجناء من كل جهة. وأيضا هناك نقطة مهمة، وهي أنه باتفاق 2023 تم الإفراج عن 6 مليار دولار نقلها من كوريا الجنوبية إلى دولة قطر، ويرافق في هذه الزيارة محافظ البنك المركزي الإيراني. وهذا يعني أيضا أن الاتفاق يدخل في موضوع الأرصدة المجمدة، وأنه ربما هناك ترتيبات بمراحلها النهائية من أجل الدولة ومن أجل الاقتصاد، العقبات التي واجه الاتفاق، وهي رسالة مطمئنة. طبعا بس عامل أخير إذا سمحت لي، أن قطر بالمرحلة الماضية أنها حافظت على تواصل ما بين الطرفين الإيراني والأمريكي، بالإضافة إلى الخبرة التي تمتلكها في موضوع المفاوضات والوساطة. هذا كله يشير إلى أن هناك ربما إشارات متقدمة.
2: دكتور صالح،
6: إشارة جلال، بإشارة سريعة، أتفق مع الدكتور حسن أحمديان بأن إيران بالفعل يعني محكومة بالمصالح السياسية وليس المذهبية، وبالتالي أي خلاف مع إيران ليست لأنها مختلفة معنا بالمذهب. أنا أعتقد لا تدعم كل الشيعة، صحيح، كما يعني تدعم من يتبنى المشروع السياسي والعسكري الإيراني، والدليل من 82 إلى 90 اختلفت مع حركة أمل الشيعية، بل وتخاصمت معهم عسكريا، وبالتالي هي تتبنى المشروع دون المذهب. ولست في صدد ذكر دعمها لأرمينيا، دعمها لكثير من المواقف. الآن الجانب المهم كما ذكر الدكتور إبراهيم فريحات في قضية حلحلة العقد، أنا أعتقد بأن الخبرة المتراكمة لدى الدوحة بحلحلة أو إيجاد ما يسمى بفك العقد، وخصوصا العقدة الرئيسية هي عقدة الأموال والتي تهتم بها إيران كثيرا، بل وتريدها يعني ضمانة لحسن النوايا ولعودة الثقة مرة أخرى، بل أصبحت تقايض بحجم الأموال التي سيفرج عنها نظير تقديم بعض التقدم في هذه. فأنا بظني أن الدوحة هي من أضاف الآن بدل من أن تكون ميسرا دبلوماسيا إضافة إلى باكستان، أعتقد بأنها أصبحت الآن أيضا وسيطا رئيسيا في هذه المهمة، وأعتقد بأن لديها من الخبرة والإمكانية ما تقدمها الآن إلى الجانب الإيراني كضمانة، كضامن، ليس كضامن من عودة الحرب بالتأكيد، لكن كضامن بأن هذه الأموال ستصل إلى الجانب الإيراني كما يتفق عليه، وبالتالي هذا ما يعطي إيران دفعة قوية للتقدم في توقيع هذا الاتفاق، لأنها ضمنت الآن من خلال قطر تيسير أو تسهيل هذه الأموال سواء تنقل من قطر مباشرة إلى الإيرانيين أو عن طريق روسيا أو بنوك أخرى.
2: دكتور وسام،
4: قد يؤاخذ حزب الله في لبنان على أنه فتح الجبهة ردا على اغتيال المرشد علي خامنئي، ولكن ليس قليلا وليس يعني مألوفا أن تبدأ حرب باغتيال رجل له هذه الدلالة الدينية والسياسية في وقت واحد، وهذا شيء جديد جدا في مسار الحروب وفي مسار العلاقات الدولية، وبالتالي أعتقد بأنه ينبغي أن لا نتعامل لا مع إيران ولا مع إسرائيل ولا مع معظم قوى المنطقة على كما لو أنها قوى عقلانية علمانية تتصرف من دون المسألة الغيبية والمسألة الإيديولوجية والمسألة المتعلقة بكيف ترى الربط بين الدنيا والآخرة، هذا من ناحية. وإذا ما وضعنا بالحسبان أن هذه الحرب بدأت باغتيال المرشد، يصبح من هنا يصبح الاختلاف بين منظارين، منظار والذي أتبناه أعتقد بأنه سواء وقع اتفاق اليوم أو غدا إلى آخره، إلا أن حربا تبدأ بهذا النوع من العدائية لا يمكن إلا أن تكون إيقافاتها مؤقتة جدا، والسبب الرئيسي الذي أعتقده الذي يدعو الأمريكيين إلى الاتفاق إلى آخره هو أنهم يريدون أن يتجهزوا لحملة عسكرية جديدة ضد إيران. وبالنسبة لي لا أعير بالا كثيرا لكل القيل والقال حول التوترات بين ترامب وبين
2: نتنياهو
4: وهي بالنسبة لي تشبه كل ما يعني حكي الكواليس عن الخلافات داخل العائلة المالكة البريطانية.
2: طيب سيدة هويان،
0: قاعة الدوحة والمليارات التي نتحدث عنها، أعتقد أن هناك ثلاثة أشياء من المهم أن نقر. أولا، من دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة قطر تعمل جاهدة مع الإدارة وتشرح لهم صيغة إنقاذ ماء الوجه التي يبحث عن الحرس الثوري. طبعا الرئيس ترامب وله الفضل في ذلك، أنني أفهم هذه السردية. ثانيا، علينا أن نقدر ونثمن أن دول مجلس التعاون الخليجي والنموذج الذي هو تهديد لنموذج الحرس الثوري لأنه يستند إلى التنمية الاقتصادية ورعاية النفس، هذا ما اختاروه ضد العدوان الذي وقع عليهم. وما هو أكثر أهمية، أن هذه السردية التي تقول بأن نتنياهو سيطلع على ترامب وما إلى ذلك، في هذه القضية تثبت أن الدوحة دول مجلس التعاون لها ما من التأثير كما هو حال الأطراف الأخرى. الولايات المتحدة تفتح المجال أمام التأثيرات لأن لديها تحالفات، هذا نموذج ومثال واضح على من يجب أن نتخلص من الأخبار الزائفة بأن نتنياهو يدير ترامب. بلدان مجلس التعاون تأخذ مسؤولية في الأمر.
7: بالنسبة
2: نتنياهو يدير ترامب أو العكس؟
7: لا طبعا، نتنياهو الآن لا يدير ترامب، نتنياهو قاد ترامب إلى هذه الحرب.
2: صحيح،
7: والآن تتكشف أكثر وأكثر معلومات أن نتنياهو هو الذي أقنع ترامب بالخيار العسكري على إيران، ولكن الآن الذي يتحكم بالمشهد سواء كان عسكريا أو دبلوماسيا هو ترامب. الآن بتواصل
5: صعد نتنياهو
7: بتواصل مع ما سأله الدكتور صالح، هل تريد إسرائيل الاتفاق أم لا؟ لا، إسرائيل لا تريد اتفاق، ولكن إسرائيل تتعامل مع الواقع الحال الذي فيه اتفاق الآن، على أقلها تريد اتفاق يحفظ ماء وجه نتنياهو. للتذكير سجلها. نتنياهو منذ بدايته ماذا يقول؟ كان يقول في السابق قبل 20 عام كان يقول أن الحل للبرنامج النووي الإيراني هو فرض عقوبات قاسية على إيران فقط. فرض عقوبات قاسية على إيران، إيران تتنازل. هذا الأمر لم يحدث.
6: يعني ثم طالب التفكيك.
7: نعم، ثم قال للولايات المتحدة ضعوا على الأقل على الطاولة عند التفاوض ضعوا خيارا عسكريا ذو مصداقية لكي يخاف الإيرانيون ويوقعوا على اتفاق، وهذا أيضا لم يحدث. ومن ثم ذهب إلى الخيار الثالث هو العمل العسكري. هو عمليا وصل إلى طريق مسدود فيما يتعلق بهذا الشأن. التراجيديا تاعت نتنياهو الآن سباي هي تراجيديا أنه عول على ترامب، والآن ترامب سوف يفرض عليه اتفاق أكثر مما فرضه أوباما. يعني عندما فرض أوباما اتفاق أو وقع اتفاق مع إيران ذهب نتنياهو إلى الكونغرس. طيب. ذهب إلى الكونغرس بس عن إذنك دكتور، ذهب نتنياهو إلى الكونغرس وخطب ضد الاتفاق. الآن نتنياهو لا يستطيع أن يفعل شيء أمام ترامب. المشكلة الأساسية عند نتنياهو الآن في الاتفاق هي رفع العقوبات عن إيران.
6: دكتور طيب. مهند بس بكلمة إذا سمحت لي أستاذ دجال بعد إذن الدكتور لقاء في جنيف، كما ذكر السيد بدر بسعيدي وزير الخارجية العماني بأن إيران سلمت أكثر مما كانت تتوقع الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي لما تقول أنه والله في التلويح في الحرب دون السلام لم يرضي نتنياهو، أنا أعتقد لا، من أفسد هذا الاتفاق هو نتنياهو الذي كان بالإمكان الحصول على تنازلات إيرانية أكثر من الحرب.
2: نعم. نعم. عن دور دول الخليج. نعم. عندما الأسبوع الماضي عندما نجح قادة وزعماء دول الخليج في تأجيل الضربة العسكرية أو منع الرئيس دونالد ترامب من استئناف العمليات العسكرية، كنا جالسين على هذه الطاولة وتسألنا كيف يمكن أن يتحول قادة وزعماء المنطقة إلى لاعب أساسي وفاعل في وقف الحرب. المشاورات اليوم التي حصلت في الدوحة ودخول الدوحة داعمة للوساطة، هل هي هذه إحدى هذه المؤشرات؟
8: يعني واحد من المؤشرات، لأنه إيران تريد ذلك. يعني إيران وجدت في قطر داعم أو وسيط إضافي طبعا غير باكستان. لكن خليني يعني ترى لحدنا ما انتهى شيء. يعني هي قضية مقضية أموال فقط. نعم قد يكون قطر صار فيها نقاش حول المال، لكن صار فيها نقاش حول مضي هرمز أيضا. وأيضا لا تنسى الموضوع النووي، حسب وعود ترامب أنه إذا ما طلع اليورانيوم عالي التخصيب ما في اتفاقية، وهذا 12 مليار مقابل اليورانيوم عالي التخصيب، والأخبار أنها تريد تروح للصين. يعني إيران وافقت، أمريكا ترفض الصين. يعني هاي قضايا لحد الآن غير ما فيها يقين. لذلك ليس هناك، يعني بالمناسبة ترى قد لا تحصل اتفاقية اللحظة الأخيرة. ولا ننسى أيضا أنه حتى الخلاف أو ما يشاع بين خلاف يعني وجهات النظر بين ترامب ونتنياهو قد يكون هو جزء من حملة تضليل ضخمة هدفها جر إيران إلى مثل هذا الاتفاق، ومن ثم بعد سحب اليورانيوم على التخصيب يجري أيضا ضرب إيران.
5: دقائق قليلة. يجب أن لا يغيب الفيل الذي في الغرفة وهو الذي يجيب على سؤالك، وهو موضوع سلوك الإدارة الأمريكية الذي اليوم انطلق على لسان ترامب ولينزي جرام الذي يهدد الدول العربية إذا لم تنضم إلى اتفاقات إبراهام فلن يكون هناك اتفاق، ويأمرها بأن
2: اسمع رأي الدكتور
5: أحمد. وهذا جاء بعد أن انتزعت الدول العربية نعم موقفا في الأزمة الأخيرة. الآن الإدارة الأمريكية ترد
2: رأي الدكتور أحمد يان بأن المفارقة أن يأتي الحل لإيران من الدول التي قصفتها خلال الحرب،
1: لأن هناك مصلحة إقليمية، هناك مصلحة بأن لا تنشب الحرب مرة أخرى. لكن هناك تراجع أمريكي عن النقاط التي سنها الوسطاء بالتعاون مع إيران. بالنسبة للانسحاب ترامب أعلن أنه لن يسحب قواته. بالنسبة للأموال المجمدة أيضا يبدو هناك تراجعا، يجري الحديث عنه الآن هنا في الدوحة. وهناك قضية لبنان، هذه قضايا ما زالت عالقة، لذلك علينا أن نصطبر. النقطة الثانية، أريد أن أنقل شيئا من مسؤول لكي توضع الأمور في سياقها. أنا من الذين انتقدوا وتسجيلات وكتابات موجودة لسلوك إيران في سوريا لأنها طرحت بقوة، لكن هناك شيء يقال بأننا في عام 2011 أربع دول اتفقت، سعودية قطر تركيا والأردن، لتأسيس غرفتي عمليات في تركيا والأردن لإدخال السلاح والمقاتلين إلى سوريا لإسقاط النظام. من هو هذا المسؤول؟ رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم في هذه البلاد. المنشور موجود على يوتيوب يمكن مراجعته. لذلك شيطنة إيران بأنها هي التي دمرت سوريا بهذه الطريقة هو إلباس شيء غير واقعي. يقال بأنه إيران قتلت 500,000 سوري، ما نصف هؤلاء قتلوا دفاعا عن النظام، لماذا يجري إسقاطه على إيران؟ هذه شيطنة بأقصى مستوياتها.
2: نصف دقيقة دكتور محجوب، كيف يمكن الرد على هذا الكلام؟
3: اختصار شديد، ما يجري في قطر الآن هو محاولة لأمرين. أولا ما يسمى بالقناة الإنسانية، هناك 6 مليار دولار موجودة، ما يسمى بالقناة الإنسانية أموال كانت في كوريا الجنوبية، هناك محاولة لتأمينها دخولها لإيران عبر سلع وخدمات بشكل أساسي. المسألة الثانية، العرب فكروا في الدخول في سوريا، إيران دخلت ومارست كثير
1: من السياسات. 100 دولة دخلت سوريا، 100 دولة دخلت سوريا.
2: دكتور لقاء أختم معك، دكتور لقاء أختم معك في هذا السياق.
1: دمرت سوريا
8: هذا السياق.
2: الرد على دكتور أحمديان.
8: دكتور أحمديان، سوريا وحزب الله، إيران وحزب الله تورطا في سوريا. بطريقة تجعل التاريخ يطارد الدول كما يطارد الرجال. التاريخ سيطاردهم إلى الأبد. شوف حزب الله قبل 2006 كيف كان، حرب 2006 صور حسن نصر الله حتى بالمغرب، لكن شكرا. بعدين تغيرت الوضع.
2: تجاوزنا على رأس الساعة، شكرا لكم جميعا وشكرا لمتابعتكم مشاهدينا لبرنامج نقاش الساعة. الآن عودة إلى غرفة الأخبار، إلى اللقاء.
9: مستمرون في هذه التغطية لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وجه بزيادة الضغط في لبنان، وإن إسرائيل ستوجه ضربات قوية لحزب الله وستزيد من حجم هذه الضربات ولن تتوقف. وعقب حديث نتنياهو، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء شن غارات على بنى تحتية لحزب الله في البقاع ومناطق أخرى. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن الاحتواء انتهى وإسرائيل اتخذت قرارا بتوجيه ضربة كبيرة لحزب الله. إلى ذلك قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن حزب الله يتحمل مسؤولية التصعيد بسبب تجاهله طلبات متكررة لوقف إطلاق النار، وإن إسرائيل سترد على الهجمات التي تستهدفها. وفي ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لا تكون. هذا وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن رئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيرانيين وصلا إلى العاصمة القطرية لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. ونقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين أن خلافات بشأن الصياغة ورفع العقوبات أخرت إتمام الاتفاق الرامي لإنهاء حرب إيران، وإن هناك تفاؤلاً بحل قريب نسبياً للخلافات بشأن الصياغة ورفع العقوبات عن إيران. نتابع مجموعة من الأخبار العاجلة، هي تصريحات يدلي بها قيادي في حزب الله لقناة الجزيرة، يقول فيها إن التصعيد الإسرائيلي يوسع دائرة الحرب ويؤكد عدم جدوى المفاوضات المباشرة. يضيف أن إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في 27 من نوفمبر 2024 بخلاف ما تدعيه واشنطن. يضيف القيادي في حزب الله للجزيرة بأن التصعيد الإسرائيلي يوسع دائرة الحرب ويؤكد عدم جدوى المفاوضات المباشرة، وأن على السلطة اللبنانية أن تأخذ موقفا حاسما وألا تتعاطى من موقع الحياد مع تصعيد إسرائيل. ستكون لنا قراءة في هذه التصريحات في مساحتنا التحليلية، لكن نريد أن نعرف تفاصيل الميدان الآن من مراسلنا الموجود في إبل السقي في جنوب لبنان إيهاب العقدي، وأيضا من محيط الضاحية الجنوبية مراسلنا حسان مسعود، وهنا في استوديو معنا إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما أو بكم جميعا. أبدأ معك إيهاب العقدي، ما الذي شملته الضربات في جنوب لبنان هذه الليلة وما طبيعتها؟
10: موجات متتالية من أعمال القصف الجوي قامت بها المقاتلات الإسرائيلية هذه الليلة، آخرها كان قبل نصف ساعة، باتجاه أماكن في النبطي مثل زوترة الشرقية التي تعرضت لعدد من الغارات وكفر سير، وصولا إلى سجد والريحان في قضاء جزين، مع تحليق نسمعه الآن للمقاتلات الإسرائيلية في أجواء منطقة جنوب لبنان. وهذه الموجة الأخيرة كانت شملت كذلك مناطق في صور مثل معروب وكوثرية الرز، وأيضا مناطق أخرى في جنوب لبنان. وكانت سبقتها كذلك غارات مماثلة على عدة مناطق في جنوب لبنان هذه الليلة مثل النبطي، ووصولا إلى منطقة البقاع حيث شنت سلسلة من الغارات على بلدة مشغرة في البقاع الغربي، وهذه المنطقة تقع على بعد نحو 20 كيلومترا من الحدود. وأيضا الغارات كانت تكثفت باتجاه النبطي وصور خلال النهار، واللتين هو تعتبران تجمعات سكنية كبيرة، نعني بهما المدينة وضواحيهما من القرى التي تحيط بهما. ونسمع الآن قصفا مدفعيا إسرائيليا باتجاه القرى والبلدات التي تقع عند تخوم شمال نهر الليطاني في منطقة النبطي. فالمقاتلات الإسرائيلية هذا اليوم كانت كثفت من هذه الغارات مع إنذارات متتالية من الجانب الإسرائيلي لبلدات وقرى في صور، وأيضا شملت من مخيم الرشيدي قرب المدينة الذي تعرض لغارة إسرائيلية، أسوة ببقية المناطق المحيطة بالمدينة، وكذلك الغارات التي تركزت على المناطق القريبة من نقاط الاشتباك في القطاع الغربي وصولا إلى بنت جبيل. أيضا النبطية التي تعد تجمعا سكنيا وبدنيا كبيرا تعرضت لسلسلة غارات مكثفة من الجانب الإسرائيلي، شملت المدينة نفسها وعدد من القرى والبلدات الأخرى، وسجلت فرق الدفاع المدني وقوع إصابات في هذه الغارات في المناطق العديدة التي شملتها. من جانبه كان حزب الله يشن سلسلة عمليات باتجاه المواقع الإسرائيلية وصولا إلى مستوطنة مسكاف عام التي أعلن فيها عن استهداف جنود إسرائيليين هناك، وتحدث عن وقوع إصابات وكذلك عن إطلاق صواريخ باتجاه بلدة العديسي المجاورة التي تحتلها إسرائيل، وأيضا باتجاه دير سريان ورشاف ودبل. وكل هذه المناطق كانت عرضة إما للصواريخ أو المسيرات الانقضاضية التي أطلقها حزب الله، وصولا إلى انفجارات للصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية في أجواء منطقة إصبع الجليل وكذلك في المناطق القريبة من جنوب لبنان. وجاء هذا التصعيد بعد التحذير أو بعد إطلاق الجانب الإسرائيلي تصعيدا كلاميا باتجاه لبنان من أنه سيقوم بتوسيع دائرة الاستهدافات هنا في الجنوب، وشملت هذه الاستهدافات عشرات الغارات التي شنت على القرى والبلدات التي كنا تحدثنا عنها.
9: هل يلاحظ إيهاب أن الوتيرة وأيضا المساحات المستهدفة أخذت ربما مستويات أوسع تنفيذا لهذه التهديدات الإسرائيلية بضربات قوية وأنها لن تتوقف؟ ما الفرق بين تصعيد هذا الاثنين مع تصعيد في الأيام الأخيرة؟
10: الأيام الأخيرة كانت حملت عمليات عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق، لكن هذه المرة كانت أكثر كثافة، شملت مناطق مختلفة. فالغارات الإسرائيلية والتحذيرات استمرت باتجاه المناطق المعتادة في صور ومحيط مناطق الاشتباك في النبطي، لكنها شملت أيضا مناطق باتجاه منطقة الريحان وسجد على سبيل المثال اللتين تقعان في جزين. مشغرة كذلك هي من البلدات البعيدة نسبيا عن الحدود، جرى استهداف، وهو ما تحدث عنه الجانب الإسرائيلي من أن الطائرات الحربية شنت غارات على منطقة البقاع. هذه المناطق هي مناطق جغرافيا عمليا بعيدة نسبيا عن نقاط الاشتباك، لكنها جغرافيا متصلة بجنوب لبنان، وهي مناطق جبلية، وأيضا تعتبر المنطقة الخلفية التي يتحرك فيها حزب الله باستمرار، وأيضا المناطق التي تقع في نطاق النبطي التي كانت تتركز عليها الغارات بشكل كثيف، إذ أن مدينة النبطي تعرضت على الأقل لأربع غارات هذا اليوم، وكل كل القرى المحيطة بها تقريبا تعرضت لقصف مماثل، مثل كفر رمان، مثل حاروف وتول وغيرها من البلدات القريبة من هذه المدينة الحيوية في جنوب لبنان والتي تعد من الأكبر في الجنوب. أيضا منطقة صور التي سبق وأن جرى استهدافها تعرض

0: اقتضت فيها المناطق المحيطة بها، وهو أيضا توسيع لدائرة النيران المستمرة من الجانب الإسرائيلي هذا اليوم، وهي التي تميزت بكثافتها النارية وعنفها خصوصا، وأن المناطق التي كانت قريبة من الحدود تعرضت لوابل كثيف من النيران الإسرائيلية، إن كان بالطائرات وكذلك بالمدفعية التي لم تهدأ طوال هذا اليوم.
1: طيب، هذا على الصعيد الميداني بخصوص هذه الضربات الإسرائيلية المكثفة والموسعة أيضا على جنوب لبنان وأيضا البقاع كما ذكرت إيهاب، لكن هناك تصريحات لقيادي في حزب الله تحدث للجزيرة عن هذا التصعيد الإسرائيلي وعن موقف الحزب من هذه التطورات عسكريا. حزب الله كيف يتعامل مع هذا التصعيد الإسرائيلي حتى الآن إيهاب؟
0: حزب الله اليوم قصف مسكف عام، وهي المستوطنة الإسرائيلية التي تقع عند تخوم المنطقة اللبنانية التي تحتلها إسرائيل، وهو كان كذلك قام بسلسلة من العمليات حتى الآن. ربما لم يعلن عن كل العمليات حزب الله في هذه المرحلة، لكن الواضح أن جنوب لبنان كان مشتعلا اليوم، إنذارات إسرائيلية مختلفة في المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا إطلاق مسيرات وصواريخ باتجاه المناطق المختلفة. حزب الله يتعامل الآن مع هذا التصعيد الإسرائيلي بتصعيد ربما يقابله من جانبه، فإذا أن حزب الله الموقف منه هو الاستمرار في عمليات القتال مع إسرائيل وتكبيد القوات الإسرائيلية خسائر في الأرواح والمعدات،
1: نعم،
0: واستخدام المسيرات الانقضاضية التي يتعامل معها بدقة مع الجانب الإسرائيلي على طول خط المواجهة وإلحاق خسائر في هذه القوات التي تحتل أراضي في جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك حتى الآن إيهاب العقدي من إبل السقي في جنوب لبنان. حسن مسعود في الضاحية الجنوبية، كيف هو الوضع الآن خاصة مع هذه المخاوف من أن تتسع هذه الضربات الإسرائيلية وتطال الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت أيضا؟
2: تماما، هناك حالة من الترقب والهدوء الحذر في هذه المرحلة إزاء هذه التصريحات التي تصدر عن الجانب الإسرائيلي والاحتمالات المفتوحة على عودة الهجمات على الضاحية الجنوبية وخرق وقف إطلاق النار الذي يجري خرقه بالفعل في جنوب لبنان. لكن كانت المرحلة الماضية قد شهدت هدوءا نسبيا هنا في مدينة بيروت وكذلك هنا في الضاحية الجنوبية. السكان في الضاحية كانوا قد بدأوا وإن بشكل ضئيل بالعودة خلال النهار على الأقل إلى بعض منازلهم رغم خشيتهم من العودة بشكل كامل إلى مساكنهم. كنا اليوم في جولة داخل الضاحية ورصدنا كيف كانوا يحاولون رفع الأنقاض عن منازلهم التي دمرت وكذلك محاولة استعادة نشاطهم وحياتهم إلى حد ما في الضاحية الجنوبية. لكن مع هذه التطورات وبينما نتجه من العاصمة بيروت ونحو محيط الضاحية الجنوبية شاهدنا حركة نشطة لخروج عدد من سكان الضاحية من الضاحية الجنوبية باتجاه مدينة بيروت، وهي ما يمكن أن تشير إلى ترجمة لهذه المخاوف من قبل السكان لهذه التحذيرات التي يمكن أن تترجم إلى أفعال في هذه المرحلة. لكن هذا لا يعني أن شيئا ما قد تغير حتى هذه اللحظة في مدينة بيروت أو حتى في ضاحية بيروت الجنوبية، ما زالت الأوضاع على ما هي عليه حتى هذه اللحظة. على المستوى السياسي وعلى مستوى ردود الأفعال كذلك الرسمية، وردنا قبل قليل أيضا تصريحات للجزيرة من قيادي في حزب الله نريدها إليكم كذلك، وهي تشير إلى هذه التصريحات الجانب الإسرائيلي وهذه التحذيرات من الجانب الإسرائيلي واتهامه لحزب الله بأنه هو الذي يخرق وقف إطلاق النار وأنه يواصل هجماته. القيادي في حزب الله أكد للجزيرة أن من يخرق وقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر عام 2024 هي إسرائيل، وذلك بخلاف ما تدعيه واشنطن. وأيضا أضاف في تصريحه للجزيرة أن التصعيد الإسرائيلي يأتي نتيجة حركة أو حرية الحركة الممنوحة للعدو الإسرائيلي، وكذلك أيضا

0: جاء على لسان هذا القيادي للجزيرة أن التصعيد الإسرائيلي يوسع دائرة الحرب ويؤكد عدم جدوى المفاوضات المباشرة. وفي آخر أيضا تصريحاته التي وردتنا، القيادي في حزب الله يؤكد الجزيرة أن على السلطة اللبنانية أن تأخذ موقفا حاسما لحماية اللبنانيين وأن لا تتعاطى من موقع الحياد مع التصعيد الإسرائيلي وفق تعبيره. هذا أيضا يأتي في ظل تواصل التحليق للمسيرات في سماء العاصمة اللبنانية بيروت، وكذلك أيضا في سماء الضاحية الجنوبية على مدار الساعة طيلة اليوم حتى خلال فترة هذا الهدوء الحذر الذي شهدته الضاحية الجنوبية وكذلك العاصمة بيروت، وعدم الاستهداف المباشر، وهو الذي أيضا يشعر السكان سواء كان في المدينة أو حتى في ضاحية بيروت الجنوبية أن هذا الخطر ربما ما زال متواصلا، وأن احتمال استهداف الضاحية أو حتى مدينة بيروت يمكن أن يقع في أي وقت في ظل واقع خرق وقف إطلاق النار وعدم تثبيته في جنوب لبنان وحتى في البقاع أيضا الذي يشهد هجمات بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة.
1: حسن مسعود من محيط الضاحية الجنوبية، شكرا جزيلا لك. إلياس كرام، التقييم المبدئي من قبل الجيش الإسرائيلي لهذه العمليات وأفقها، هل ما جرى الليلة هو بداية ما سماه مسؤول إسرائيلي بالضربة الكبيرة ضد حزب الله؟
2: هي ربما تكون بداية تصعيد متوقع بالفعل، والجيش الإسرائيلي يقول بأنه أعد خطة هجوم ناري كبيرة لتوجيهها ضد حزب الله، هكذا نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، وهي تقول بأن هذه الخطة عالقة الآن بين الجيش ونتنياهو والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية من ناحية، وبين ترامب ونتنياهو من ناحية أخرى، وهذا يتقاطع مع المعلومات التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية هذه الليلة، والتي قالت بأن إسرائيل تجري محادثات مع واشنطن بشأن هذه الضربات وبشأن هذا التصعيد، وأن
1: تأخذ الضوء الأخضر
2: بالفعل. وهنالك كما يبدو مريم تقييم في إسرائيل على أن هنالك تفاهم لدى واشنطن لرغبة إسرائيل في هذا التصعيد. التصعيد كما يبدو تريده إسرائيل أن يكون قويا وشاملا وأن يصل حتى بيروت العاصمة اللبنانية، هي ضمن بنك الأهداف في هذا. الجيش الإسرائيلي قال بأنه وجه 70 ضربة لأهداف تابعة لحزب الله في الساعات 24 الماضية، لكن ما نقلته مريم وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسألة التصعيد الممكن أو المحتمل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان أكده حقيقة بنيامين نتنياهو بالصوت والصورة في تصريح مقتضب خرج فيه ليقول بأنه طلب توجيه ضربات أقوى لحزب الله أن يكون حجمها أكثر وأقوى، وأراد أيضا أن يخاطب الإسرائيليين في هذا السياق ويقول بأنه يريدهم أن يعلموا بأن إسرائيل تعمل ضد حزب الله وأنها في حرب مع حزب الله، وأن إسرائيل قضت على نحو 600 وأكثر من نشطاء الحزب في الأسابيع القليلة الماضية. وهذا يرتبط مريم حقيقة هذا التصعيد في احتمال أن يوقع اتفاق إطار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وكأن إسرائيل تريد أن تفشل هذا الاتفاق أو أنها تريد أن تستبق التوقيع على هذا الاتفاق، لأن هنالك مخاوف وخشية لدى إسرائيل من أن هذا الاتفاق قد ينعكس أيضا على شكل العمليات العسكرية في لبنان، ربما يوقفها وربما أيضا يطالب إسرائيل بتنفيذ انسحابات من جنوب لبنان. لذلك إسرائيل تريد أن تستبق كل ذلك وتقول بأن عملياتها العسكرية ماضية، بل وأنها تتصاعد. الجبهة الداخلية في إسرائيل التابعة للجيش الإسرائيلي تجري تقييما لمسألة حالة الطوارئ وفيما إذا كانت ستفرض قيودا على تحركات الإسرائيليين في المنطقة الشمالية. بلدية كريات شمونة عقدت اجتماعا طارئا الليلة وقالت بأنها تلقت إحاطة من الجيش الإسرائيلي بأن جنوب لبنان سوف يشهد تصعيدا في الساعات القليلة القادمة، وكل هذا يتقاطع مع أجواء التصعيد المحتملة. بعض البلدات الإسرائيلية تحديدا تلك القريبة من السياج الأمني من الحدود الدولية مع لبنان أعلنت تعليق الدراسة غدا، وهذا مؤشر أيضا إلى أن هذه البلدات تشعر بخطر محدق جراء المسيرات الانقضاضية التي استهدفت اليوم بلدات عدة في الجليل الأعلى، وكانت هنالك إصابات مباشرة في المطل من ناحية في القطاع الشرقي وفي شميرة في القطاع الغربي، لذلك هم لا

0: تنتظرون قرارا مريم حتى من الحكومة الإسرائيلية أو من الجيش لتعليق الدراسة أو لإعلان حالة الطوارئ؟ هم يعلنوها بنفسهم ويتحدثون عن حالة استثنائية.
1: تقوله أيضا بلدية كريات شمونة ونقرأه على الشاشة إلياس بأنهم تلقوا إحاطة من الجيش أن الليلة ستشهد عمليات ضارية بجنوب لبنان وعلى السكان اتباع التعليمات. شكرا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين على هذه المشاركة هنا في الاستوديو وهذه التطورات الميدانية في لبنان خصوصا في ظل الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة نتابعها على الخريطة التفاعلية مع عبد القادر عراضة. عبد القادر ربما ستجول بنا في هذه المناطق جغرافيا المستهدفة خلال الساعات الأخيرة.
2: نعم مريم نتحدث على التصعيد على التصعيد لأن التصعيد في لبنان ليس وليد اللحظة أو اليوم بل شاهدناه خلال أيام وأسابيع متلاحقة. اللافت هو ما نقلته القناة 15 الإسرائيلية تتحدث عن تغيير مرتقب لحديث الجيش الإسرائيلي عن تغيير مرتقب في نهجه العسكري على مستوى لبنان وأيضا هيئة البت الإسرائيلية التي تتحدث عن توسيع العمليات تحديدا إلى منطقة البقاع وجنوب لبنان. وكنا تابعنا اليوم أيضا إعلانات للجيش الإسرائيلي عن استهداف لما قال إنها بنية تحتية لحزب الله على مستوى الصور. نحن نتحدث عن محاور مختلفة مرتبطة بهذه الاستهدافات. كنا نتحدث عن صور، تحدثنا أيضا عن النبطية، ولكن الآن نتحدث عن استهدافات على مستوى البقاع. اللافت الآخر هو حديث إسرائيلي وفق يدعوت أحرنوت عن معضلة المسيرات، وهناك كسر نقاش وخلافات في المجلس الوزاري المصغر، وحديث أيضا طلب نتنياهو لإيجاد حلول دفاعية، ولكن بالمقابل كان هناك عروض وطلبات مثل الوزير سموتريش الذي طلب بضرب واستهداف 10 بنايات مقابل كل مسيرة، وحديث أيضا يدعوت أحرنوت على أن قائد الأركان الإسرائيلي كان قد تحدث عن معادلة جديدة لذلك للردع على مستوى استهداف هذه المسيرات. وحينما نتحدث عن المسيرات نحن نتحدث عن استخدامها كما تقول مصادر إسرائيلية ومنها إدعوت حرونوت على أنها تحولت لدى حزب الله من سلاح تكتيكي إلى سلاح استراتيجي. مسؤول أمريكي قال للجزيرة أيضا بأن حزب الله أطلق منذ 17 من أبريل نحو 700 صاروخ ونحو 1000 مسيرة. هذه التطورات تأتي بينما عمليا على الأرض نحن نتحدث عن استهدافات معلنة لحزب الله على مستوى محاور عديدة. نتحدث عن العديسة سابقا قبل ساعة كان إعلان عن استهدافات على مستوى مسقف عام وأيضا في المطلة. على مستوى شمال إسرائيل أيضا كان هناك دوي لسفارات الإنذار وفق الإذاعة الإسرائيلية في لنحو 20 مرة، وعلى مستوى حنيطة العرمشة وأيضا على مستوى دبل. لكن على مستوى الغارات اللافت هو في الغارات هو استهدافات جديدة على مستوى خصوصا مناطق النبطية كميفدون، كفر جوز، عرب صاليم، حبوش، حروف. تكررت أسماء هذه المناطق طيلة الأيام واستهدافات متكررة في زطر الشرقية. اللافت أيضا هو هذه الاستهدافات التي تابعناها قبل نحو ساعة أو ساعتين وهي تحديدا في منطقة في مشغرة والريحان في البقاع. مشغرة تعرضت للقصف والاستهداف لمدة 7 مرات. لو ذهبنا إلى صور تحديدا نحن نتحدث عن استهداف ممنهج يحتاج فعلا إلى قراءة. صور كان هناك استهداف للبرج الشمالي، البازورية، الرشيدية وأيضا القليلة، المنصوري، الحنية، وفي الحنية كان هناك استهداف أيضا بقنابل حارقة. إذن هذا هو المشهد بشكل عام على مستوى التطورات. وفي المقابل كان هناك إنذارات جديدة وهذا ما عهدناه لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي يوميا. هناك إنذارات جديدة هذه المرة لعشر قرى عرب صريم، الويزة، عنقانة، زبدين، حروف وغيرها من القرى والمدن اللبنانية. إذن تصعيد واضح مريم على مختلف الأصعدة ولغة تتحدث عن تغيير كما قالت القناة 15 الإسرائيلية في النهج العسكري الإسرائيلي في لبنان.
1: شكرا لك عبد القادر. طبعا كل هذه المعلومات والمعطيات المرتبطة بهذا التصعيد نناقشها مع ضيوفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي ومع ضيفنا من جبل لبنان جون منير الكاتب والمحلل السياسي وأيضا الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك عميد إلياس حنا. توسيع الضربات الإسرائيلية وتكثيفها في جنوب لبنان، يقول نتنياهو الآن إنها ضربات قوية لحزب الله ولن تتوقف، ما ما شكل هذا التصعيد المرتقب عميد إلياس حنا؟ ما الذي لم تفعله إسرائيل في جولات التصعيد منذ بداية هذه الحرب وستفعله الآن؟
3: مريم، هي الانتقال من خرق للنار أو قواعد اشتباك على الطريقة الإسرائيلية إلى قرار لعملية عسكرية تتناول حزب الله في كل الأبعاد. يعني هي الحدة، المساحة الجغرافية التي تغطيها، وبالتالي الواقع إذا صح التعبير الواقع الإقليمي. يعني اليوم الخوف دائما من أن يربط حزب الله باتفاق أمريكي إيراني وبالتالي أن يبقى حزب الله كما هو اليوم، هذا هو يعتبر على أنه اختبار وحل لقضية مهمة. اليوم إيال زمير يقول أنه ليس هناك من حل للمسيرات، يجب أن يكون هناك ضربة لحزب الله وبالتالي خلق عمق استراتيجي، عمق جغرافي أكثر، وبالتالي هذه التمدد، هذه الإخلاءات إن كان شمال الليطاني أو جنوب الليطاني. اليوم التكثيف هو حول مدينة النبطية وهي مهمة جدا نظرا للأهمية أنها تطل على جنوب الليطاني، وبالتالي هي مركز أساسي ومركز قوة لرئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري.
1: ما إمكانية أن تتوسع هذه الضربات إلى الضاحية الجنوبية وبيروت؟
3: اليوم هذا الأمر، هناك ما يسمى الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس ترامب قد يؤخذ، وبالتالي هي الأسبوع منذ أسبوعين أو ثلاثة اغتالت قائد قوة الرضوان، وقال وقتها الرئيس يعني ورئيس وزراء نتنياهو أنه أخذ موافقة وتنسيق مسبق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكأنه هناك شيء معين يمكن القيام به ولكن بعد أخذ إذن مسبق من الولايات المتحدة الأمريكية.
1: سيد جوني منير في جبل لبنان، يعني من خلال المتابعة لهذا التصعيد الإسرائيلي وربما سيكون أوسع وأكبر في الساعات القادمة وفق هذه التصريحات الإسرائيلية على الأقل حتى الآن، ما هي تلك الرسائل السياسية والعسكرية التي تريد إسرائيل إيصالها للبنان من خلال هذا التصعيد؟
4: مساء الخير لك وضيوفك. بالحقيقة كنت أسأل نفسي السؤال نفسه الذي طرحته، طيب ماذا يمكن أن تفعل إسرائيل أكثر مما فعلته في السابق؟ في الواقع أعتقد أن التدمير الذي يتحدث عنه نتنياهو هو رفع مستوى النار، لكن هل هنالك تقدم بري؟ التقدم البري هو الذي يحدث الفرق، هذا ليس واردا، لا أعتقد أنه، ربما التقدم بسيط في حال حصل ذلك في المنطقة الجنوبية، أو ربما إذا كانت ضمن هذا التصعيد إمكانية اغتيال شخصية كبيرة في حزب الله على سبيل المثال، ربما هذا ما يمكن أن يؤدي إلى فارق ما. لكن في واقع الحال ما يحصل هو تصعيد للنار، وقد شهد لبنان ذلك. أكيد أن التوقيت السياسي هنا، التوقيت السياسي يتناسب مع حدثين. الحدث الأول هو المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وبالتالي ربما إسرائيل تحاول أن تؤكد أولا إبعاد لبنان عن أي اتفاق أو عن وقف إطلاق النار الكامل الذي تشترطه إيران على كافة الجبهات، أو ربما الولايات المتحدة الأمريكية تريد ترك مساحة زمنية لإسرائيل كي تقوم بإنهاء أعمال تقول أو أهداف عسكرية تود إنهاء إسرائيل. والهدف الثاني وهو يتعلق بالمفاوضات العسكرية الأولى الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية والأمريكية، والتي يبدو أن إسرائيل تحاول أن تحصل هذه المفاوضات تحت النار الحامية، خصوصا وأن موقف القيادة الجيش ترفض المطلبين الأساسيين اللذين تريدهما إسرائيل. أولا هو التنسيق المباشر والدائم ما بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، والثاني وهو الذهاب باتجاه إنشاء قوة خاصة داخل الجيش اللبناني من أجل القيام يعني عمليات أو من أجل تثبيت الواقع ونزع سلاح حزب الله. كذلك هنا نقطة مهمة، حزب الله يجاري أيضا رفع النار الحاصل، أولا للقول بأنه ربما كيلت يعني رفع الحماوة يضع يعني يرفع المشكلة، قد يكون يفكر وبالتالي إما إنهاء يعني وضع حد نهائي لوقف إطلاق النار وليس تركه يعني وفق نار خفيفة، وهذه حرب استنزاف لا تلائمه. والثانية القول أيضا للاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي، أنا هو المرجع الذي يقرر الأرض وليس أحد غيري.
1: طيب سنناقش هذه النقطة معك لاحقا، لكن هنا أسأل دكتور مهند مصطفى عن دوافع نتنياهو الحقيقية لزيادة جرعة هذا التصعيد الآن، يعني في السياق الميداني العسكري الحالي واستمرار استهداف حزب الله بمسيراته للعمق الإسرائيلي وللقوات الإسرائيلية في الجنوب، وأيضا أياما قليلة قبل انعقاد المسار الأمني في البنتاغون بين لبنان وإسرائيل.
5: لأن هذه الجبهة أصبحت عبء.

0: سياسي عليه قبل أن تكون عبئاً عسكرياً على الإسرائيليين. وهنالك في حالة من الغضب والتخبط الإسرائيلي فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الجبهة، بالذات أنه منذ مارس أذار الماضي قتل 23 جندي إسرائيلي، منذ وقف إطلاق النار مع إيران قتل 11 جندياً إسرائيلياً، وهذا ثمن كبير جداً بالنسبة للإسرائيليين، بمعنى أن هذه الجبهة بدأت تتحول إلى جبهة دامية إلى الإسرائيليين، لم يكونوا يتوقعون ذلك. طبعا أغلب القتلى من الجنود هم من المسيرات الانقضاضية، ولكن الحالة السياسية والحالة الاجتماعية هي حالة غضب في إسرائيل، وهذا الغضب يسمع نتنياهو ويراه، حتى هنالك في غضب في داخل اليمين الإسرائيلي اتجاه سياسات الحكومة فيما يتعلق بهذه الجبهة، بالذات أنه تقريبا كل يوم هنالك في الإعلان عن قتيل من صفوف الجنود الإسرائيليين. وذلك تحولت هذه الجبهة إلى عبء سياسي على نتنياهو. يضاف إلى هذا العبء السياسي المفاوضات مع إيران وإمكانية التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب في لبنان. وهذا
1: إذن هي مسارعة لتثبيت واقع عسكري معين أم إعلان فشل في مواجهة المسيرات الانقضاضية لحزب الله؟
0: هي رسالة للداخل الإسرائيلي من نتنياهو عندما خرج اليوم، ليكون الإسرائيليين شيئا واحدا، إسرائيل لا تربط بين تصعيدها في لبنان والجبهة اللبنانية وبين أي اتفاق محتمل مع إيران. هذه رسالة. لأن لماذا هذه الرسالة كانت بالنسبة لنتنياهو مهمة على الصعيد الإسرائيلي؟ أولا، هناك في خيبة أمل إسرائيلية من الاتفاق مع إيران في حالة أنه حدث هذا الاتفاق، هناك في خيبة أمل إسرائيلية من نتائج الحرب على لبنان، وهناك في خطاب في إسرائيل بهذا النظر وخطاب يعني حقيقي حتى النهاية أم لا، ولكن هناك في خطاب في الداخل الإسرائيلي حتى اليمين الإسرائيلي يقوله أنه يد الجيش الإسرائيلي مكبلة في لبنان بسبب الاتفاق مع إيران وبسبب ضغط ترامب. ولذلك نتنياهو من الأهمية لديه، هناك في انتخابات في إسرائيل بعد 3 أشهر، من الأهمية لديه أن يخرج بهذا التصريح ويقول أن جبهة لبنان منفصلة عن إيران، وأن إسرائيل سوف تصعد من عملياتها في داخل لبنان.
1: عميد الياس حنا، هذا التصعيد هل سيأخذ شكل ربما توجيه ضربات تدميرية في المواقع المستهدفة، أم هناك ربما خطط توسعية أكثر بعد تدمير هذه المواقع المستهدفة؟
2: مريم، الخطة التوسعية تتطلب يعني قوى عسكرية جديدة. هذا الأمر ليس متوفرا، وهذا ما تحدث عنه زمير أن رئيس الأركان الإسرائيلي، أن الجيش أصبح في مرحلة الانكسار، نقطة الانكسار، نقطة الامتداد الأقصى، وبالتالي هناك موضوع الحديدين وعدم التطويع، تم استهلاك الاحتياط، تم استهلاك الجيش كجيش. التوسع على مساحة جغرافية يتطلب عسكر، وهذا العسكر أيضا سيكون هناك مزيد من الأهداف، مزيد من بنك الأهداف، وبالتالي تكون فعلا لقمة سائغة أمام المسيرات التي تحدثنا عنها. هذه المسيرات اليوم لا حل لها، لأنه سألت عن موضوع المسيرات لدكتور مصطفى، هذه المسيرات لا حل لها حاليا. إسرائيل تتمتع ولديها يعني هاي تك، شركات كبيرة جدا قادرة، ولكن ما يؤخر هذا الأمر؟ دائما في السلاح هناك ما يسمى التصميم، الاختبار، والإدماج ضمن القيادة العسكرية. هذا الأمر يتطلب هذا الوقت، وهذا الوقت ليس فعلا مؤمنا لهذا الجيش الذي بدأ يتعب، وبالتالي يقوم بمزيد من التدمير، مزيد من العمق الجغرافي. إذا كانت على سبيل المثال المسيرة مداها 15 كيلومتر، يذهب إلى مسافة 20 أو 40 أو 50 كيلومتر.
1: بالتالي هنا
2: وهذا ما يبرد الزهراني.
1: هل فقدت إسرائيل القدرة على تحمل استنزاف المسيرات فذهبت إلى هذا التصعيد؟
2: إحدى الأسباب نعم، ولكن إسرائيل عبر تاريخها كجيش لا يفضل الاستنزاف أبدا، وهذا أمر طبيعي منذ بدء الكيان.
1: طيب سيد جوني منير، يعني هذا التصعيد الإسرائيلي يأتي أياما فقط قبل ذهاب الوفد اللبناني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا للبنتاغون الجمعة المقبلة للمشاركة في اجتماعات المسار الأمني يوم 29 مايو الجاري. هل يمكن لهذه اللقاءات أن تكون بناءة في ظل هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي، بما أن ما سيبحث هو وقف إطلاق نار وتثبيت وقف إطلاق نار وانسحاب إسرائيلي أمام وضع كهذا؟ هل سيكون هناك جدوى لانعقاد هذا الاجتماع لذهاب الوفد اللبناني إلى البنتاغون؟

أولا الولايات المتحدة الأمريكية تريد حصول هذا الاجتماع بأي ثمن، كونه يشكل بداية بالنسبة لها، حتى ولو أن الأهداف التي تريدها مع إسرائيل لا يبدو أنها ستتحقق من هذا الاجتماع. الوفد اللبناني الذي سيغادر أعتقد خلال الساعات المقبلة هو يعني جرى تحميله توجيهات من قبل قيادة الجيش التي تقول هذا اجتماع عسكري.

0: النار. وبالتالي هذا التصعيد الكبير الذي سيحصل سيكون مناسبة إضافية للوفد اللبناني للتأكيد على موضوع وقت إطلاق النار الذي لن
1: ولكن
0: يكون
1: سيد جوني
0: طبعا
1: منير،
0: مرتبطا بنتائجه.
1: الإسرائيليون الآن يبحثون، يقولون إنهم يبحثون مع الولايات المتحدة الأمريكية مسألة هذا التصعيد وتوسيع هذه الهجمات، لأنهم على وشك الحصول على ضوء أخضر أمريكي للذهاب إلى هذه الموجة التصعيدية الكبيرة كما يسمونها. بالتالي كيف يمكن للبنان الرسمي أن يعتمد على ضمانات أمريكية في هذا السياق؟
0: أنا لا لم أقل أنه يعتمد على الضمانات في اجتماع، قلت لك أن الموقف الأمريكي هو قريب من الموقف الإسرائيلي في هذه، هنالك هدفين، يعني المطلوب التنسيق المباشر وهو ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية وهي التي ضغطت في هذا الاتجاه، تريد التنسيق أو غرفة عمليات مشتركة أو ربما تواصل يومي ما بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني تحت الرعاية الأمريكية، وأيضا تريد هذه القوة التي تحدث عنها وزير الخارجية الأمريكي، قوة خاصة للجيش يجري إنشاءه وتركيبه وما إلى هنالك. لكن قيادة الجيش ترفض ذلك وهي أبلغت سلفا، لذلك أقول لست أدري، ليس هنالك من أمال كبيرة مطلوبة سوى فقط انعقاد الاجتماع. لكن لبنان سيذهب، سيرفض كل ذلك، سيبدأ أولا بموضوع وقف إطلاق النار وسيطالب بانسحاب إسرائيلي من هناك. لذلك قيادة الجيش زودت الوفد بمحاذرة البحث بأي ملف سياسي فقط عسكري تقني، وهو ما يعني يعطي الانطباع حتى الآن أن هذا الاجتماع لن يسير كما تريد الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنهما طبعا يعني يتمسكان بحصول الاجتماع كي يكون بداية لمسار قد يتطور لاحقا بالنسبة لهما.
1: طيب هنا أسأل الدكتور مهند مصطفى باختصار، إن كان نتنياهو من تصعيده هذا يهدف إلى رفع سقفه التفاوضي في البنتاغون الجمعة؟
2: لا، إسرائيل تفرق بين الأمرين. إسرائيل تحارب في لبنان وكأنه لا يوجد مباحثات، وتتباحث مع لبنان وكأنه لا يوجد قتال في لبنان. إسرائيل تريد من هذه المباحثات أمر واحد، هي أن تدفع الحكومة اللبنانية إلى نزع سلاح حزب الله بغض النظر عن مدى واقعية ذلك أم لا، ولكن هذا ما تريده إسرائيل. وتريد إسرائيل اعترافا سياسيا لبنانيا ببقائها في جنوب لبنان في خضم نزع سلاح حزب الله، وذلك إسرائيل لا تريد من هذه المباحثات أن تؤدي إلى انسحابها، وإنما تؤدي إلى الضغط أكثر وأكثر على الحكومة اللبنانية.
1: شكرا لك الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، والشكر لجوني منير الكاتب والمحلل السياسي من جنوب لبنان، وللعميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي على هذه المشاركة. الآن إلى آخر التطورات والمواقف بشأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية. وفي هذا السياق ننوه إلى الخبر العاجل على شاشتنا، حيث تقول وكالة فارس وتشير إلى سماع دوي انفجارات في المياه الخليجية قرب سيريك وجاسك جنوبية إيران. المتابعة التفصيلية لهذه التطورات مع مراسلنا من البيت الأبيض فادي منصور، وأيضا مع مراسلنا من طهران محمد البقالي. أبدأ مع محمد البقالي، ولو أن ربما هذا التطور جديد جدا الذي تنقله وكالة فارس بخصوص سماع دوي انفجارات في المياه الخليجية قرب سيريك وجاسك جنوبية إيران، إن كانت قد توفرت أي إشارات وتفاصيل بخصوص هذا التطور وسياقه.
3: ليس بعد في الحقيقة مريم، لأن هذا الخبر بالكاد تم الإعلان عنه قبل دقائق من الآن، وهذه الانفجارات أيضا هي في مدينة بندر عباس حسب ما يصلنا جنوبي إيران. ووكالة فارس تقول إن سبب ومكان الانفجار غير معروفين. إذا لحد اللحظة سبب ومكان هذا الانفجار غير معروف. طبيعة الحال لا يمكننا أن نسبق أو نتكهن، ولكن يمكن فقط أن أذكر بأنه لا يمكن أن نفكر مباشرة في عملية عسكرية أو من هذا الشيء من هذا القبيل. هناك أيضا احتمالات أخرى، لأنه سبق خلال الأيام الماضية وخلال الأسابيع في الحقيقة الماضية أن شهدنا بعض الانفجارات التي كانت عن طريق تفعيل الدفاعات الجوية، إما استهداف بعض المسيرات، أحيانا تفجير بعض الذخائر، أحيانا تداريب معينة. ولذلك في الحقيقة يجب أن ننتظر قبل أن نعلن أي شيء من هذا القبيل.
1: طيب، لكن لن ننتظر كثيرا للقراءة في المساعي الحثيثة الآن للتوصل إلى اتفاق. من الجانب الإيراني، ما الذي يقدم الآن كتصريحات بخصوص ما وصل إليه موضوع

0: الرسائل المتبادلة بخصوص الاتفاق قيد النقاش؟
1: نعم بالفعل مريم، لعل الأمر اللافت هنا كان هو الحديث عن هذه الزيارة المهمة واللافتة التي قام بها كل من رئيس البرلمان الإيراني وهو نفسه رئيس الوفد المفاوض، وكان مرفوقا بوزير الخارجية عباس عراقجي إلى الدوحة. وأن هذه الزيارة طبعا تم الحديث هنا على أساس أنها تأتي في سياق المساعي الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق، في سياق الوسطات التي تشتغل، وفي سياق هذا الزخم الدبلوماسي الذي نشهده منذ الأيام الماضية. وطبعا التفاصيل على كل حال لا زالت محدودة، ولكن يمكن أن أقول إن هناك حالة ترقب، حالة انتظار لما ستسفر عنه هذه التحركات. المتحدث باسم وزارة الخارجية كان قد قال بأنه تم التوصل إلى نتائج في عدد من القضايا، ولكنه لم يحسم بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق. وقال مسألة لافتة أنه حدد نقاط الخلاف أو مطالب إيران الأساسية في هذه النقاط. جدد التأكيد هذا اليوم المتحدث باسم وزارة الخارجية على مسألة إنهاء الحرب في كل الجبهات، مع التأكيد على جبهة لبنان باعتبارها أساسية في هذا الأمر. التأكيد على حق إيران في مضيق هرمز وفي إدارته وفي تحصيل رسوم، قال إنها ليست رسوم عبور ولكنها رسوم خدمة وتأمين.
0: شكرا لك محمد البقالي من طهران. فادي منصور في واشنطن، هل يصرح الجانب الأمريكي عن تفاصيل ما يجري بحثه، أو ما الذي يعيق الإعلان عن هذا الاتفاق الذي كان قبل يومين قاب قوسين أو أدنى؟
2: نعم، وحتى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم من الهند، خلال زيارته إلى الهند، قال أنه ممكن أن يتم الإعلان عن الاتفاق، مذكرة التفاهم على الأقل اليوم، وبعد أن كان هناك أمال بأن يتم الإعلان عنه يوم أمس، لكنه ظل يتأمل أن ينجح الموضوع. هو عزى هذا التأخر إلى عمليا صعوبة التواصل، بمعنى أن الردود الآتية من القيادة الإيرانية تأخذ بعض الوقت. وقال أن هناك عمليا مقترحات قوية على الطاولة تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز من ناحية، ومن ثم الانتقال ضمن فترة زمنية محدودة لبحث المسائل المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. لكن أيضا في إجابة على هذا السؤال الذي طرحته، هو قال أن الرئيس الأمريكي ليس مستعجلا التوصل إلى اتفاق، لأنه لا يريد أن يبرم اتفاقا سيئا، وبالتالي هناك تفاصيل يجري الحديث عنها. وهذا ما أكده الرئيس الأمريكي، هو قدم تقييما إيجابيا للمفاوضات، قال أنها تسير بشكل جيد، لكنه قال إما أن نوقع ونبرم اتفاقا عظيما أو لا اتفاق والعودة إلى الحرب عمليا، عندما قال نعود إلى جبهات القتال وإطلاق النار. وبالتالي الإدارة الأمريكية تبحث مجموعة من الأمور. لا شك أن هناك خلافات تتعلق أولا بمسألة الأصول المالية المجمدة الخاصة بإيران، وهذا ملف أساسي يبحثه الوفد الإيراني في قطر، ومن ضمنه غير حضور وزير الخارجية ورئيس البرلمان محافظ البنك المركزي الإيراني. هذه نقطة أساسية، خصوصا أن إيران تعتبر أن هذا الموضوع ينبغي أن يحل في إطار إعادة فتح مضيق هرمز، لكن الإدارة الأمريكية تقول ينبغي يكون هناك تنازلات إيرانية في ملف اليورانيوم قبل الإقدام على هذه النقطة. أيضا مرحلة التحركات فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز وإدارته، هذه كلها تفاصيل ينبغي التعامل معها ووضع اللمسات الأخيرة عليها كما تقول الإدارة الأمريكية قبل التوصل إلى إعلان رسمي.
0: طيب، شكرا لك فادي منصور من البيت الأبيض. كل ما تابعناه من تطورات وتصريحات نناقشه مع ضيوفنا. سيرجيو دي لابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، ومع ضيفنا من طهران الدكتور علي أكبر داريني الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. أهلا بكم جميعا. سيد سيرجيو دي لابينا يقول ترامب إما أن أوقع اتفاقا عظيما أو أعود للحرب. ما هو تعريف الاتفاق العظيم بالنسبة لترامب؟ ما شكله؟
3: أعتقد أن الاتفاق العظيم يستند إلى الأهداف، ألا وهي فتح المضيق من دون فرض أي رسوم، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق لا تسعى فيه إيران إلى الاستحواذ على السلاح النووي، بالإضافة إلى التعامل مع مسألة اليورانيوم المخصب. إذا ما حصلت هذه الأمور، بالتالي مجال لإيران يكون مفتوحا لرفع العقوبات و وبعض أو كل الأصول يفك تجميدها. أعتقد أن هذه هي النقطة المثالية، ولكن التحديات هي تعدد الجهات المنخرطة في هذه العملية، ويتعين علينا أن نأخذ مواقف الجميع بعين الاعتبار. وبالتالي مع العمل على مسودة مذكرة التفاهم يجب أن تلبي متطلبات كل أو معظم الجهات المعنية على الأقل للتوصل إلى توافق آراء يسمح بالاتفاق على مكونات مذكرة التفاهم قبل التوقيع عليها من قبل الأطراف. يجب التوقيع من أجل تحقيق النتائج. أعتقد أننا على المسار الذي يسمح لنا بالقيام بذلك. ولذلك قال الرئيس ترامب: دعونا لا نستعجل للوصول إلى هذه المرحلة. الحد الأقصى هي 60 يوما، وأعتقد أنه يمكن التوصل إلى توافق بشأن مذكرة التفاهم يمكن التوقيع عليها.
0: دكتور داريني، هل ما يفترض أن يقوم به الوفد الإيراني في الدوحة سيساهم في تجاوز العقد التي تؤخر الاتفاق حتى الآن؟
3: إن المسؤولين الإيرانيين في الدوحة الآن ولديهم تفاؤل حذر بإمكانية جسر الهوى بين الطرفين، حيث أننا في مرحلة إجراءات بناء الثقة. إن إيران هي الجهة التي اعتدي عليها، هي الضحية، والولايات المتحدة الأمريكية هي الجهة المعتدية، ولذلك يتعين على الأخيرة أن تعمل على بناء الثقة، من مثل على سبيل المثال فك تجميد بعض الأصول الإيرانية، والبعض منها مجمدة في دولة قطر. هذا بند من البنود، بالإضافة إلى وضع حد للحرب على كل الجبهات، وهذا يتضمن لبنان وغزة. الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد وافقت على هذه الأمور، ولكنها عادت عن موافقتها، وقطر تعمل بكد من أجل جسر هذه الهوة بين الطرفين وإنقاذ مذكرة التفاهم من الانهيار.
0: دكتور شرقاوي، يعني يقول ضيفنا من طهران إن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت عن وعودها بخصوص رفع التجميد عن الأموال ووقف الحرب في جبهات الإسناد. يعني هنا هل تكبر الفجوة الآن بين الطرفين؟ يعني اقتربنا من اتفاق، والآن هل هناك تباعد أكبر بينهما؟
4: خلال الزخم الذي شهدناه يوم السبت عندما كان الحديث والاستبشار بأن الطرفين قد يتوصلان إلى مذكرة التفاهم، نبهت وقتها إلى ضرورة حماية هذا المسار التفاوضي. وهنا ينطبق هذا التشكيك على مستويين، المستوى الأول ميداني والمستوى الآخر في السياق الأمريكي. أبدأ بالسياق الأمريكي، كلما عبر ترامب عن استعداده وترحيبه بالاتفاق وقال إنه يحتاج فقط لبعض اللمسات النهائية، يعني لمسات خفيفة يعني، إلا وانتعش بعض المنتقدين ومنهم مايك بومبي وزير الخارجية الأسبق الذين يقولون له إنك في طريقك إلى إبرام اتفاق مع الإيرانيين أسوأ من الاتفاق السابق الذي أبرمه جون كيري وباراك أوباما. يعود ترامب في اليوم الموالي ليبعد نفسه عن هذا الالتزام. إذن الآن هو كما يقول إنه يوصي المفاوضين الأمريكيين بالتمهل وأن الوقت لصالح الولايات المتحدة. يمكن القول إن ترامب عاد إلى الوراء ولم يبقى فيما كان
0: في موضوع الإفراج عن الأموال المجمدة؟
4: لا، بالنسبة لموضوع المقايضة التي بدأ وكأنها يمكن أن تبدأ حسب ما كانت الأجواء تبدي يوم السبت الماضي، بمعنى قضية وقف الحرب، قضية هرمز، وهذه بتلك يعني تنازل مقابل مكسب لكل الأطراف. الآن ربما القضية الوحيدة التي تشهد بعض التقدم أن الوساطة الباكستانية والوساطة القطرية تعملين جنبا إلى جنب لتحريك هذا الموضوع. الإيرانيون كانوا يتوقعون الحصول على 25 مليار دولار، الآن الحديث عن 12 مليار فقط وعلى مراحل قادمة. لكن في المقابل أيضا ما يهدد مسار المفاوضات أيضا أن الآن الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تشتعل، فبالتالي ترامب الآن لا يعني سيأخذ بعين الاعتبار هذه المتغيرات.

0: هو يحاول أن يعيد القراءة في البيت الأبيض إلى أن هناك مخاطر، فبالتالي نحن ندور في فلك أو ندور في نفس الدائرة.
1: هناك تطورات جديدة دكتور شرقاوي تقرأها ويقرأها ضيوفنا معنا على الشاشة، تنقل وكالة تسنيم عن مصادر بسماع دوي 3 انفجارات في بندر عباس جنوبية إيران. طبعا هذا بعد أن تحدثت أيضا وكالة فارس قبل نحو 5 دقائق من الآن عن سماع دوي انفجارات في المياه الخليجية قرب سيريك وجاسك جنوبية إيران. هي إذن تطورات متتابعة ومتلاحقة بخصوص هذه الانفجارات التي يسمع دويها. وربما أسأل هنا الدكتور داريني عن ما يمكن أن يكون احتمالا لبدء تصعيد جديد، أم ما الذي تتوقعه بخصوص هذه الانفجارات التي يسمع دويها جنوب إيران؟
2: كان هناك عدد كبير من الانفجارات في عدد كبير من المدن ولكنها مضبوطة. لا أعرف طبيعة الانفجارات في بندر عباس، لا أعرف إذا ما كانت مضبوطة أي أنها من مخلفات الحرب على سبيل المثال غير المنفجرة أو هذا تطور جديد، وبالتالي ليس باستطاعتي أن أعلق بهذا الخصوص، ولكن يقيني هو أن القادة في إيران على المستوى العسكري وعلى المستوى الاستراتيجي هم في حالة تأهب قصوى لأي تصعيد ممكن، لأن الحالة الميدانية لم تتغير.
1: فقط لأن السياقات التي تحدث فيها هذه التطورات الجديدة مرتبطة أيضا بما يجري في المسار التفاوضي، لأن الهدف هو إنهاء هذه الحرب. لكن دكتور داريني، في موضوع اشتراط إيران لمبالغ معينة يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن ترفع التجميد عنها، ألا يمكن لطهران أن تتجاوز هذه المسألة، أم أن العقبة أنها تريد ربما الإصرار على مبالغ معينة، أم على رفض الاشتراطات التي يضعها الجانب الأمريكي في مقابل ذلك؟
2: إيران بحاجة على الفور لأن ترى نتائج ملموسة وفورية عند وضع اللمسات الأخيرة والتوقيع على مذكرة التفاهم. لماذا؟ ذلك بسبب التجربة المرة الإيرانية مع الأمريكيين. لطالما عاد الأمريكيون عن الوعود التي كانوا قد تقدموا بها، وبالتالي هذه من بين الإجراءات الآيلة إلى بناء الثقة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية للسماح للمفاوضات بأن تحصل في المراحل اللاحقة، وهذه من بين الشروط المسبقة لأي مفاوضات لكي تبدأ بعد وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم، ولذلك تصر إيران على ذلك.
1: وضحت الفكرة. هنا أسأل السيد سيرجيو دي لابينا عن تلك الخيارات البديلة التي أشار إليها وزير الخارجية الأمريكي روبيو عندما قال إذا فشل التفاوض سنذهب إلى خيارات بديلة. هل تملك واشنطن بدائل واقعية؟ يعني استخدمت الضربات العسكرية، العقوبات، استنفذت كل أغراضها، الخيار العسكري جرب، اغتيلت شخصيات قيادية في إيران، ما هي تلك البدائل إذن؟
3: المقام الأول مما لا شك فيه إن المسار التفاوضي هو المسار المفضل في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي العمل جار على مذكرة تفاهم ترضي جميع الأطراف، ولكن ما قيل من قبل الطرفين هو أنه إذا ما فشل هذا المسار إن خيار العودة إلى العمل العسكري مطروح على الطاولة. دائما ما سوف يكون في خلفية النقاش، ولكن يجب التركيز على حل تفاوضي الآن بالتعامل مع شواغل الولايات المتحدة الأمريكية لجهة فتح مضيق هرمز من دون فرض الرسوم، بالإضافة إلى التعامل مع الملف النووي الذي يتضمن التخصيب في الجانب الإيراني. تود إيران رفعا للعقوبات بالإضافة إلى فك للأصول المجمدة. هناك حيز يكفي للتفاوض، مما لا شك فيه إن مسألة لبنان

0: سوف تكون في خلفية الحوار، ولكن الحقيقة هي أن المفاوضات تجري.
1: المفاوضات تجري الآن، ومسألة لبنان أنقلها لك دكتور شرقاوي، هناك تصعيد إسرائيلي لافت في الجبهة اللبنانية وقد يأخذ ربما بعدا أوسع وأكثر كثافة إذا تم التوقيع على اتفاق ومدة ربما تنفيذ كل البنود 60 يوما، ما احتمالات أن تنسف بهذا التصعيد الإسرائيلي؟
2: يبدو أن نتنياهو يضع نصب عيني هدفين أساسيين خلال هذا التصعيد الجديد، أنه يثبت أنه لا زال يحتفظ بورقة القصف في أي لحظة وعلى أي جبهة، ولا يهمه مسار المفاوضات التي يقودها ترامب مع الإيرانيين عبر الوساطة القطرية، عبر الوساطة الباكستانية. أيضا هذا التصعيد أيضا يمثل اختبارا للاستراتيجية الإيرانية في التفاوض، بمعنى هل ستمضي طهران غدا في المفاوضات وتنسى قضية لبنان وقضية حزب الله، أم تتمسك بها فتصبح الورقة بشكل أوتوماتيكي هي عنصر لإفشال المفاوضات؟ إذن لازلنا للأسف في مرحلة أن هناك تهديدات متنامية ضد إمكانية التوصل إلى اتفاق. الموضوع اللبناني وإن كانت حوله مفاوضات في واشنطن، إلا أنها لا ترقى لكي تعدل الكفة مع الدور الإسرائيلي وافتعال رد فعل سلبي من الإيرانيين حتى لا تكتمل المفاوضات.
1: دكتور محمد الشرقاوي، سيد سيرجيو دي لابينا، والدكتور علي أكبر داريني من طهران، شكرا جزيلا لكم جميعا. نختم بتطورات في قطاع غزة، حيث دمرت غارة إسرائيلية عددا من المنازل بعد إخلائها من السكان في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وألحق القصف أضرارا مادية في منازل أخرى بالمخيم. قال مستشفى العودة أن 4 فلسطينيين أصيبوا بجروح متفاوتة في القصف الإسرائيلي على المخيم. معنا من مدينة غزة مراسلنا غازي العلول. غازي، تطور الموقف في مخيم النصيرات بعد هذا الاستهداف، وماذا عن الحصيلة أيضا؟
3: بالفعل، وهو تطور لافت حقيقة في ظل هذه الخروقات الإسرائيلية المستمرة، وعلى ما يبدو بأن الاحتلال الإسرائيلي يذهب نحو الذهاب نحو نسق متصاعد فيما يتعلق بالاستهدافات لمنازل الفلسطينيين في مناطق تواجدهم. خلال الفترة الماضية كان الاحتلال الإسرائيلي يتبع أسلوبا يتعلق باستهداف منازل بعينها بعد إخلائها، ولكنه الآن يذهب باتجاه إخلاء مربعات سكنية كما حدث قبل نحو ساعة نصف من الآن في مخيم النصيرات، وكرر حقيقة إشارة الإخلاء لمربع آخر أيضا في مخيم النصيرات في بلوك 5 كما يعرف هناك. وهذا حقيقة الذي يقلق الفلسطينيين، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يكتفي فقط بخرق الاتفاق فيما يتعلق بمناطق سيطرته، بل يذهب باتجاه استهداف الفلسطينيين في مناطق تواجدهم ويلحق أضرارا متعلقة بالبنية التحتية، بمنازل الفلسطينيين وحتى بمخيمات تؤوي نازحين. وهذا ما حدث صباحا باستهداف خيام النازحين في مواصي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد طفلة وكذلك السيدة، بالإضافة إلى نحو 17 إصابة في هذا المخيم، وأيضا استمرار ارتقاء الشهداء فيما يتعلق بالاستهدافات المتكررة إما برا وبحرا وكذلك جوا. الاحتلال يصعد من هذه الحالة الميدانية وعلى خط متوازن يقوم بتجديد الحصار على القطاع من خلال تقييد وصول المساعدات بكميات كافية للفلسطينيين، تقييد وصول المستلزمات الطبية والأدوية لدى وزارة أو منظومة الصحة الفلسطينية داخل القطاع، وكذلك يضيق الخناق فيما يتعلق بإخراج المرضى للسفر وتلقي العلاج في الخارج. هذه الحالة المتوازية سواء ميدانيا وكذلك إنسانيا ترهق الفلسطينيين، وهم يتساءلون عن مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار، والإجابات واضحة أن الاحتلال منذ اليوم الأول من توقيع الاتفاق، أي منذ 11 أكتوبر حتى هذا اليوم، لم يلتزم أبدا ولا لثانية واحدة بهذا الاتفاق. وما تترجم هذه الخروقات هي لغة الأرقام، نحن نتحدث الآن عن 907 شهداء بالإضافة إلى ما يقرب من 3000 مصاب، والعديد من الخروقات المتعلقة بتدمير منازل الفلسطينيين أو ما تبقى من منازلهم في مناطق سيطرة جيش الاحتلال،
1: نعم غازي،
3: وكذلك في استهداف الفلسطينيين في مناطق تواجدهم بالإضافة لتوسيع نطاق المنطقة الصفراء. مريم،
1: شكرا جزيلا لك غازي العلول مراسلنا، كنت معنا من مدينة غزة في متابعة هذه التطورات الجديدة.

0: والاستهدافات الإسرائيلية هناك. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع ومناطق أخرى في لبنان، مشيرا إلى أنه هاجم خلال الساعات 24 الماضية 70 موقعا لحزب الله. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إنه وجه بزيادة الضغط في لبنان، وإن إسرائيل ستوجه ضربات قوية لحزب الله ولن تتوقف. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن الاحتواء انتهى، وإن إسرائيل اتخذت قرارا بتوجيه ضربة كبيرة لحزب الله. من جهته قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن حزب الله يتحمل مسؤولية التصعيد بسبب تجاهله طلبات متكررة لوقف إطلاق النار، متهما الحزب بالسعي لحرمان اللبنانيين من فرصة تحقيق السلام وإعادة الإعمار. في المقابل قال قيادي في حزب الله للجزيرة أن التصعيد الإسرائيلي يوسع دائرة الحرب ويؤكد عدم جدوى المفاوضات المباشرة. وأضاف المسؤول أن إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر من عام 2024 بخلاف ما تدعيه واشنطن. في ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لا تكون. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن رئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيرانيين وصلا إلى العاصمة القطرية لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. ونقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين أن خلافات بشأن الصياغة ورفع العقوبات أخرت إتمام الاتفاق الرامي لإنهاء حرب إيران، وإن هناك تفاؤلا بحل قريب نسبيا للخلافات بشأن الصياغة ورفع العقوبات عن إيران. إذا في متابعة للتطورات الجديدة في لبنان معنا من بيروت مراسل الجزيرة حسان مسعود، ومن رام الله مراسلنا محمد خيري. نتابع معك آخر التطورات إذا حسان، وما تجري متابعته على صعيد هذا التصعيد الإسرائيلي الجديد على جنوب لبنان؟
1: بالفعل هو تصعيد في حجم واتساع الغارات الإسرائيلية على جنوبي وشرقي لبنان بشكل متزامن. في هذه الأثناء ما زالت الغارات تنفذ من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدات عدة في كل من قضائي صور ونبطية جنوبي لبنان، وكذلك أيضا على بلدة مشغرة في البقاع الغربية التي شهدت سلسلة من الهجمات الجوية والغارات الإسرائيلية على هذه البلدة الواقعة شرقي البلاد. هذه الغارات تكثفت بشكل واضح خلال الساعات الأخيرة وكانت بوتيرة متقاربة جدا، بل وتكررت على عدد من البلدات بما فيها بلدة زوطر الشرقية تحديدا التي شهدت سلسلة واسعة من الهجمات خلال الساعتين الأخيرتين على أقل تقدير، وما بلغنا أن هناك عدد من الضحايا نتيجة لهذه الغارات، وما زلنا بانتظار المعلومات المؤكدة حول ما إذا كان هناك شهداء أو جرحى وعدد إجمالي هؤلاء نتيجة لهذه الغارات. لكن ما نتابعه كذلك هي عمليات لمحاولة انتشال عالقين تحت أنقاض أحد المباني الذي تعرض للاستهداف بالغارات الإسرائيلية تحديدا في بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية، فيما كان هناك أيضا مزيد من الغارات على سلسلة من البلدات في جنوبي لبنان وتحديدا أيضا في قضاء صور وفي محيط مدينة صور أيضا ومخيمي البرج الشمالي وكذلك مخيم الراشدية للاجئين الفلسطينيين في مدينة ومحيط مدينة صور. هذه التطورات أيضا تأتي في ظل تواصل العمليات التي يعلن عنها حزب الله، والذي كان قد أعلن خلال اليوم الماضي عن تنفيذه لثماني عمليات عمليات على الأقل، فيما ما يزال هناك احتمالية لنشر مزيد من العمليات، وذلك في ظل متابعة الزملاء أيضا في جنوب لبنان لعمليات مكثفة نفذت خلال هذا اليوم، سواء كان على تجمعات للجيش الإسرائيلي الذي يتواجد في البلدات الجنوبية في القطاعات الثلاث التي كذلك شهدت مواقع له وفقا لإعلانات حزب الله عمليات بمسيرات انقضاضية، وكذلك بإطلاق صواريخ وضربات بالمدفعية المختلفة على مواقع أو حتى في المستوطنات الواقعة عند الحدود المحاذية للحدود الجنوبية اللبنانية التي أيضا شهدت عمليات أعلن عنها حزب الله. كل ذلك يأتي في وسط ترقب للأوضاع هنا في بيروت وتحديدا أيضا في الضاحية الجنوبية، في ظل التحذيرات والتصريحات الإسرائيلية حول احتمال توسيع هذه الهجمات.
0: وعن هذه التصريحات الإسرائيلية أسأل محمد خيري عن تلك المعطيات التي يقدمها الجانب الإسرائيلي عن أفق هذا التصعيد ومداه الجغرافي والزمني في لبنان.
2: هناك نداءات في إسرائيل فعلا من أجل استهداف العاصمة اللبنانية بيروت، ولكن كما نقرأ من القناة الثانية عشر الإسرائيلية قبل قليل، فيبدو على الأقل حتى هذه اللحظة بأن القرار لم يتخذ من قبل القيادة السياسية الإسرائيلية، علما أن الجيش الإسرائيلي كان قد طرح فكرة استهداف العاصمة اللبنانية خلال الأيام الماضية على المستوى السياسي الإسرائيلي. ولكن القناة تشير نقلا عن مصادر إلى أن الأمر منوط باتخاذ مثل هذا القرار من أجل البدء بتنفيذ هذه العملية العسكرية. قبل قليل أيضا نقلت القناة عن مصادر بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بتقليص إعداد قواته في الجنوب اللبناني، وذلك خشية على هذه القوات من الاستهدافات بالمسيرات من قبل حزب الله، وهي فعلا قد ازدادت خلال الآونة الأخيرة مؤدية إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود الإسرائيليين. ويقول الجيش الإسرائيلي إن تقليص القوات سوف ربما يفسح المجال أمام الجيش للعمل بشكل أكبر تجاه وضد كل من يتعامل بقضية ومسألة المسيرات، مشغليها ومصنعيها ومخزنيها أيضا في المناطق اللبنانية المختلفة وفق المصادر الإسرائيلية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان اليوم قد أشار إلى أنه وجه بتسديد ضربات قوية ضد حزب الله، وقال إن إسرائيل كانت أصلا تعمل ضد الحزب خلال الأيام الماضية بكل قوة، وبأنها اغتالت نحو 600 من عناصر الحزب في الأراضي اللبنانية. فيما أشار أيضا قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش سيعمل بكل قوة ضد حزب الله الذي يتهمه الجيش بخرق وقف إطلاق النار، وذلك واضح بسبب المسيرات على الأقل التي يستهدف بها الجنود الإسرائيليين في الأراضي اللبنانية وكذلك في المناطق الإسرائيلية المختلفة، وبالأخص عند النقطة الحدودية مع لبنان على امتداد الشريط الحدودي، ما أدى إلى مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين حتى قبل دخولهم إلى الأراضي اللبنانية. تقول أيضا القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن إسرائيل استطاعت إقناع الإدارة الأمريكية مؤخرا بأن العمل ضد حزب الله بكل قوة يصب في مصلحتها، وبأنه أمر هام للغاية من أجل سكان الشمال وحماية سكان الشمال الإسرائيلي، هؤلاء الذين كانوا يطالبون خلال الفترة الماضية بتسديد ضربات أكبر لحزب الله. قبل قليل أيضا الجيش الإسرائيلي أبلغ سكان الشمال بواسطة الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتجديد قيود الجبهة الداخلية وبالأخص المتعلقة بالتجمهر والتعليم في عدة بلدات إسرائيلية هي الأقرب للحدود مع لبنان. تقتصر على الأقل التعليمات والتجديدات في هذه القرى والبلدات الإسرائيلية خشية من المسيرات وإطلاق الصواريخ من حزب الله، خاصة في أعقاب إطلاق الحزب مسيرة صباح يوم أمس باتجاه بلدة المطلة، ما أدى إلى إصابة أحد المباني وتصاعد أعمدة الدخان وكذلك أضرار كبيرة في ذلك المبنى.
0: إسرائيل محمد خيري،
2: من الواضح أنها ذاهبة باتجاه التصعيد في الأراضي اللبنانية. نعم،
0: كنت معنا من رام الله، وشكرا لحسان مسعود من بيروت. لمناقشة هذا الموضوع نستضيف من بيروت أمين قمورية الكاتب والمحلل السياسي، وهنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما سيد أمين قمورية. إذا كان ما جرى الليلة وخلال اليوم الماضي بداية لتلك الضربة القوية التي لوح بها نتنياهو، فما الذي ينتظر لبنان في قادم الأيام؟
3: طبعا يعني لا احد يقلل من المخاطر والغضب الاسرائيلي، يعني واضح منذ الامس او ما قبل الامس، وهو مستمر. يعني ما نراه حتى هذه اللحظه هو تصعيد التصعيد. واضح ان نتنياهو محبط غاضب مما يجري في اسلام اباد، بان هناك ربما يكون اتفاق ليس لمصلحه اسرائيل، ربما وهو قسما غاضب ومربك بما يحدث في الجبهه الجنوبيه من خسائر لجيشه وما يحدث لديه في الداخل. وبطبيعه الحال هو يحل المشكله بالمزيد من التدمير والمزيد من محاولات القتل وتوسيع دائرة القتل لتصل إلى عمق الأراضي اللبنانية. اليوم يعني بات واضحا أن القلة من اللبنانيين الذين عادوا إلى ضاحية بيروت الجنوبية بدأوا بالنزوح مجددا. ما يجري في صور والنواطية يعني لا شك أنه خطير، لكن ما الذي يمكن أن يغيره نتنياهو بهذه الطريقة؟ حجم الدمار كبير، وهو سيزيد حجم الدمار لا أكثر ولا أقل. باعتقادي كل محاولة الضغط لن تغير كثيرا من ما يريده.
0: طيب، وهل
3: لا حزب
0: الوفد
3: الله
0: سيد أمير
3: سيتراجع
0: قموريه،
3: ولا المسيرات ستتراجع،
0: هل الوفد
3: ولا
0: اللبناني
3: المسيرات ستتراجع.
0: العسكري الذي سيغادر إلى البنتاغون الجمعة قادر على ربما كبح هذا التصعيد الإسرائيلي، خاصة وأن الإسرائيليين يبحثون الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا الموضوع وقد يحصلون على ضوء أخضر؟
3: حتما لا، حتما لا. الوفد اللبناني يذهب تحت ضغوط الولايات المتحدة، الولايات المتحدة ترى أن لها مصلحة في مثل هذا الموضوع، لكن ماذا سيذهب الوفد اللبناني، ماذا سيقول؟ سيقول عليكم وقف إطلاق النار. إسرائيل لن تعطي وقف إطلاق النار. ستطلب منه الولايات المتحدة والجانب الإسرائيلي أن يكون هناك تنسيق أمني ما بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني، يتحول بموجبه الجيش اللبناني إلى حارس حدود لإسرائيل. أعتقد أن هذا الأمر مرفوض، وأعتقد أن مثل هذه المفاوضات في هذه اللحظة بالذات ليس من شأنها إلا زيادة الخلافات الداخلية الموجودة أصلا في هذا البلد، وبالتالي لن يقدم شيء. حتما حتما لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة ستبدأان جدولا للأعمال يحدد كيف الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.
0: واضح،
3: وبطبيعة الحال يعني
0: واضح
3: ولن
0: سيد
3: نحد
0: أمين.
3: أيضا
0: دكتور مهند مصطفى، نتنياهو ما الذي يعتقد أن هذه الموجة التصعيدية الكبرى كما وصفها ستحققه له الآن في لبنان؟
4: ستحقق له نوع من تخفيف الضغط الداخلي عليه. هنالك في ضغط سياسي واجتماعي على نتنياهو فيما يتعلق بجبهة لبنان. 14% من الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل لم تنتصر على هذه الجبهة. 63% من الإسرائيليين يريدون عملية عسكرية متواصلة حتى احتلال جنوب لبنان، وهذا الأمر لم يحدث بسبب الاتفاق مع إيران، بسبب الضغوط الأمريكية. ولذلك نتنياهو خرج اليوم لكي يبعث برسالة إلى الإسرائيليين يقول بها أن إسرائيل لن تلتزم بربط الجبهات، معنى لن تلتزم بأي اتفاق مع إيران يشمل الجبهة اللبنانية. هذه الرسالة الإسرائيلية. الآن إسرائيل واضح أنها بدأت تخفض من سقف أهدافها. بالبداية تحدثوا عن نزع سلاح حزب الله، سواء وزير الدفاع رئيس هيئة الأركان الجيش، لاحقا تحدثوا عن بناء منطقة أمنية عازلة آمنة للجيش الإسرائيلي، والآن تحدثون عن أمر واحد، كيف يمكن وقف تهديد المسيرات الانقضاضية على الجيش الإسرائيلي.
0: هنا ربما دكتور مصطفى يظهر هناك تناقض لدى نتنياهو، إذا كان يريد أن يطمئن الداخل بأن الجبهات منفصلة وبأن هذا التصعيد على لبنان سيستمر، لكنه في المقابل لن يهدئ من روع الإسرائيليين بخصوص هذه المسيرات الانقضاضية لحزب الله، ولن يستطيع إعادة سكان الشمال إلى مواقعهم.
4: نعم، ولكن بالنسبة له الوضع أسوأ إذا استمرت هذه المسيرات الانقضاضية وحالة من، دعينا أقول، الهدوء العسكري في جنوب لبنان. لأن الإسرائيليون ماذا الآن يروجون في الداخل الإسرائيلي؟ حتى القنوات اليمينية يروجون أن ترامب كبل يدي إسرائيل وكبل يد الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بالعمليات العسكرية في لبنان. على الأقل نتنياهو يريد أن يقول لهم صحيح أنه هنالك في تهديد المسيرات الانقضاضية، ولكن على الأقل نحن نقوم بعمليات قوية ضد حزب الله.
0: سيد أمين قموريه، تصعيد بهذا المستوى وقد يتسع أكثر خلال الساعات القادمة، أيضا سيأخذ مدى جغرافيا أكبر، قد يصل إلى العاصمة بيروت.

0: والضاحية الجنوبية. ما الذي يغيره ذلك في أجندة الوفد اللبناني العسكري الذي سيشارك في اجتماعات المسار الأمني في البنتاغون الجمعة؟
1: طبعا يعني لا اعتقد ان باستطاعه الوفد العسكري اللبناني ان يفعل شيء، خصوصا ان الجانب الاسرائيلي يريد مسائل مختلفه عما يريده الجانب اللبناني، يريد مفاوضات في ظل النار، وهذا الامر مرفوض من الجانب اللبناني، وبالتالي ليس لدى الجانب اللبناني سوى هذا المطلب، اما المطلب الاخر المتعلق بالتنسيق الامني، اعتقد دونه اسئله كثيره، هذا الامر ليس بسيطا. حتما القيادة الجيش اللبناني سمعناها تقول أكثر من مرة أنها فقط تذهب إلى هناك من أجل مناقشة أمور عسكرية محض، ولا يحق لها المناقشة في أمور سياسية، يعني بمعنى أنها ستتطرق إلى الخرائط، إلى النقاط التي يفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، في حين أن الجيش الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية يريدان شيئا آخر. سمعناهم مرات عدة يتحدثون عن فرق خاصة من الجيش تتسلم أو تتعاون هي والجيش الإسرائيلي في مناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي لكبح سلاح حزب الله، لكبح حزب الله، وبالتالي هذا المواضيع لا يمكن للجيش اللبناني القيام بها في ظل التشاحن الداخلي وفي ظل الانقسامات الكبيرة في الداخل اللبناني.
0: طيب،
1: ولا أعتقد أن أي عاقل في لبنان اليوم يمكن أن يدخل في هذه المواضيع،
0: وهنا
1: لذلك
0: يمكن لهذا
1: باعتقادي
0: الانقسام أن يزيد سيد أمين قموريه، خاصة مع ما قاله
1: حتما هو
0: القيادي
1: يبين
0: في حزب الله للجزيرة قبل قليل عندما أشار إلى عدم الجدوى من المفاوضات المباشرة، وأيضا ذكر السلطة اللبنانية بأن تتخذ موقفا حاسما كما قال، وألا تتعاطى من موقع الحياد مع تصعيد إسرائيل. ألا يزيد ربما ذلك من الشرخ والانقسام داخل لبنان بخصوص الجدوى من المفاوضات ومشاركة الوفد العسكري والسياسي في اللقاءات المرتقبة؟
1: طبعا سمعنا في الامس الامين العام للحزب يتحدث في هذا الموضوع ويعتبر ان كل ما قامت به الدوله اللبنانيه خطا بخطا، وبالتالي عليها التراجع عن ما قامت به، وان المفاوضات المباشره امر غير مقبول، خط احمر يعني، وهذا لا يقوله فقط الامين العام لحزب الله، هذا يقوله جزء اساسي من السلطه من مكونات السلطه، رئيس مجلس النواب يرفض المفاوضات المباشره، وبالتالي الذهاب بهذا الموضوع الى الجانب الاسرائيلي حتما سيزيد الخلاف الداخلية التي بلغت حدا يعني بات صعبا. وفي الأمس أيضا سمعنا الأمين العام يتحدث عن الدولة عن الحكومة، أن هذه الحكومة بمعنى من المعاني لم تعد تمثل كل اللبنانيين وعليها ما يشبه الرحيل، وكأنه قال هذه الكلمة. لكن طبعا هذا لبنان حتى هذه اللحظة لا تزال إلى حد ما الأمور تحت السيطرة، لكن لدينا فرصة لا أعرف إذا باستطاعتنا استغلالها، وهو وقف إطلاق النار على الصعيد الإقليمي. علينا أن ننتظر في اليومين المقبلين ماذا سيحدث بين إيران والولايات المتحدة، لعل ذلك يأتي بنوع من الاتفاق، وإذا لا باعتقادي أن وضع لبنان سيظل مرشحا للمزيد من التفاقم في الأيام والأسابيع وربما أكثر في المرحلة المقبلة.
0: هل الأمر كذلك دكتور مهند مصطفى؟ الوضع في لبنان ينتظر ما يمكن أن تأخذه مسارات التفاوض بين واشنطن وطهران، وأن ما يخرج من تلك الرسائل المتبادلة سينعكس على لبنان تلقائيا؟
2: نعم، ولكن إسرائيل تحاول أن تفصل ذلك، وفي تصوري أن نتنياهو لن يقبل بذلك، ولكن أيضا سوف يتم فرض سقف عسكري لإسرائيل، بمعنى أنه قد استطيع نتنياهو أن ينجح في إقناع ترامب أن يعطيه مساحة للعمل العسكري في داخل لبنان دون أن يهدد ذلك اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران. ولكن هل نتنياهو عشية انتخابات إسرائيلية، عشية ضغط داخلي، غضب داخلي، الأساس أنه هناك في غضب إسرائيلي داخلي على الحكومة الإسرائيلية، من يقرأ النقاش في الحيز العام الإسرائيلي يفهم أن هنالك في غضب شعبي كبير جدا على نتنياهو فيما يتعلق بإيران طبعا، ولكن أيضا فيما يتعلق بلبنان، ولذلك يعني نتنياهو سوف يحاول أن يحصل سقفا عسكريا متفقا مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بمساحة العمل العسكري للجيش الإسرائيلي.
0: لكن ما هي تلك المساحة التي يمكن أن ترضي نتنياهو ويمكن أن يحصل بموجبها على ضوء أخضر أمريكي؟ ما هي حدودها؟
2: المساحة التي ترضي نتنياهو هو أن يقصف في كل لبنان، ولكن ليست هذه المساحة التي سوف يعطيها ترامب لنتنياهو. قد يعطي ترامب لنتنياهو مساحة للعمل العسكري في

0: جنوب لبنان بالادعاء ان اسرائيل تدافع عن نفسها وان اسرائيل لا تستطيع ان تبقى هادئه امام هجمات حزب الله، هذا هو الادعاء الاسرائيلي الاساسي، مع طبعا الابقاء على الجنود الاسرائيليين والاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان والتموضع في جنوب لبنان واستمرار عمليات الهدم في جنوب لبنان. هذا السقف نتنياهو قد يقبل به مرضا، ولكن هذا السقف الذي يحفظ ماء وجهه على الاقل امام الضغط الامريكي الذي سوف يكون في حال تم التوصل الى اتفاق مع ايران. ولذلك نتنياهو الان يجد نفسه في أزمة فيما يتعلق بجبهة لبنان، جبهة إيران، والآن جبهة أيضا غزة، ويحاول أن يفتعل حرب إما في لبنان أو في غزة، وإذا توقفت الحرب في لبنان قد يفتعلها أيضا في قطاع غزة.
1: ماذا لو لم يحصل نتنياهو على هذه المباركة إن صح التعبير الأمريكية، خاصة إذا كانت العناوين تحت اتفاق واشنطن طهران تتعارض مع خطط نتنياهو؟ هل تتحمل إسرائيل الذهاب إلى مواجهة مفتوحة دون غطاء أمريكي؟
0: لا أبدا. فيما يتعلق الآن بجبهة لبنان الذي يقود المسار هو ترامب، هو الذي يحدد سقف الإسرائيلي. هذه كانت على نتنياهو إذا هذا حدث، هذا السيناريو، هذه كانت على نتنياهو. لماذا؟ أنه من يستمع أيضا إلى وسائل الإعلام اليمينية والنقاش في داخل الحيز اليميني في إسرائيل يجد أنه حتى في هذا الحيز هنالك في نقد شديد على الحكومة الإسرائيلية، على الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بجبهة لبنان، ولذلك هذا سيكون له تداعيات سلبية كبيرة جدا على نتنياهو. لذلك نتنياهو اليوم خرج بصورة غاضبة، نتنياهو اليوم خرج وتحدث للإسرائيليين وقال لهم سوف أضرب حزب الله، هذا بسبب الغضب الذي تراكم في الداخل الإسرائيلي على سياساته في لبنان.
1: سيد أمين قموريا، هل تملك الإدارة الأمريكية أوراق ضغط على إسرائيل يمكن أن يستخدمها اللبنانيون لصالحهم؟ وبالتالي يفتح النقاش في هذه اللقاءات في البنتاغون الجمعة لصالح لبنان.
2: هناك مؤشرات غير مريحة، يعني قبل فترة رأينا ترامب يستقبل الوفد اللبناني بكل ترحاب في البيت الأبيض ويشجع على اتفاق. في الأمس كان يجري اتصالات مع كل قادة العالم. المحل الدولة الوحيدة التي لم يجري بها اتصال كان لبنان، ولبنان معني بهذه الحرب، ولبنان هو الجبهة الأكثر اشتعالا في هذه الحرب. لذلك مع عقل مثل ترامب الإدارة الأمريكية لا يمكن الوصول. طبعا الإدارة الأمريكية إذا ما قررت تستطيع أن تفرض ذلك على إسرائيل، لكن حتما هناك أمور لا يمكن للولايات المتحدة إلا أن تأخذها في الاعتبار. الاثنان يجتمعان على مسألة واحدة، حزب الله خطر، وبالتالي يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للتخلص من هذا الخطر. إذا لم تستطع إسرائيل أن تفعل ذلك بمفردها، يحاول هنا يتذكر لبنان بأن على الدولة اللبنانية أن تساهم في ذلك، ولكننا كلنا نعرف أن هذه الأمور ليست بالأمر البسيط ولا يمكن تنفيذها ببساطة. لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة قد تضغط على إسرائيل بوقف إطلاق النار، لكنها ستطلق يدها مرة أخرى في حرية حركتها في لبنان على غرار ما كان يحصل قبل 2 آذار. هذه المرة لكن مختلفة عن المرات السابقة، لأن حزب الله يقول أننا لن نعود أبدا إلى الوضع الذي كان في 2 آذار. إذا كانت إسرائيل ستخرق وقف إطلاق النار، نحن أيضا سنرد على الرد الإسرائيلي، وهكذا دولك.
1: في هذه الحالة عندما يرد حزب الله ويستمر في توجيه مسيراته الانقضاضية نحو القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان ونحو المواقع الإسرائيلية على الحدود مع جنوب لبنان، هناك من يعتبر أن هذه الضربات أو الاستهدافات من حزب الله استفزازية لإسرائيل واستنزافية أيضا، لكن هناك من يعتبرها أنها تجر لبنان إلى دمار دون أفق لحل.
2: طبعا يعني من يرى ماذا فعلت إسرائيل في لبنان ليس منذ اليوم، منذ عام 1948، أعتقد أن من حق اللبنانيين أن يجدوا الوسائل الفعالة للدفاع عن أنفسهم. يعني هذه مواثيق الأمم المتحدة، هذه الشرائع الدولية. المقاومة حق عندما يكون هناك احتلال، المقاومة حق عندما يكون هناك ظلم، وبالتالي نعرف أن الميزان القوى مختل على الصعيد الدولي. في ظل هذا الاختلال علينا أن نبحث دائما عن الوسائل التي تمكننا من الدفاع عن أنفسنا. اليوم يلجأ حزب الله إلى سلاح الفقراء، إلى سلاح المسيرات، إلى سلاح المحلقات، في محاولة للدفاع قدر الإمكان عن

0: عن أرضه، عن وجوده، عن مكانه، عن بلده.
1: طيب
0: وبالتالي ستجد إسرائيل دائما مبررات لمواصلة تنفيذ أعمالها. لكن هل هذا يمنع، هل هذا يفترض من اللبنانيين أن يستكينوا ويرضخوا؟ اللبنانيين والأردنيين والمصريين والسوريين والفلسطينيين والعالم الجميع، كل من يتعرض للظلم الإسرائيلي، علينا أن نفكر بطريقة ما رد هذا الظلم.
1: طيب في هذه الحالة كيف سيؤثر هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي على تماسك الجبهة الداخلية اللبنانية الهش أصلاً؟
0: نحن في لبنان تعودنا على هذا النقاش منذ كانت المقاومة الفلسطينية عام 69 وحتى اليوم. دائما هناك خلافات داخلية، طبيعة تركيبة هذا البلد، تشكيلته، تنوعه الطائفي وغير الطائفي، تجعل من هذا الانقسام أمرا سهلا. في مرات عدة كنا بعد كل احتلال إسرائيلي يحدث حرب أهلية لبنانية. عام 82 كان حرب الجبل، وما بعد حرب الجبل عام 2006 كان هناك أحداث ما يعرف بأحداث سبعية. دائما هذا الخطر قائم. لكن على ما يبدو حتى هذه اللحظة، صحيح أن الانقسام اللبناني كبير، لكن من يستطيع أن يفعل أن ين أن ين أن يؤدي دور الحرب الأهلية لا يريدها. أما من يريد فعلا الانخراط، الذهاب إلى فتنة، لا يملك القدرات على ذلك. وأعتقد أن غالبية الشعب اللبناني بعد المخاض العسير مع سلسلة من الحروب الأهلية بيفضلون عدم تكرارها مرة أخرى. لذلك نرى أنه عندما تصل الأمور إلى حد الخطر يتراجع الجميع. يعني لو كنا نريد أن نذهب إلى الحرب الأهلية لكان حصل ذلك في السنوات الماضية مرات عدة، وصلنا إلى مرات
1: نعم
0: عدة اختنقت فيها الحالة الداخلية لكنها لم تصل إلى حد الانفجار. وأتمنى أن هذه المرة أن نحافظ على الحد الأدنى من تماسكنا حتى ولو كان هشا.
1: دكتور مهند مصطفى، بنيامين نتنياهو مصر على مسألة مواصلة هذه الحرب في لبنان حتى لو تم الاتفاق بين طهران وواشنطن على وقف الحرب هناك. هل يتعمد نتنياهو إدخال الجانب الأمريكي في مأزق عندما يعرض اتفاقه مع الإيرانيين للخطر؟
2: بتصور هناك في فرق بين هذه اللحظة التي خرج بها نتنياهو الآن وصعد العمل العسكري في لبنان، وبين ليلة توقيع اتفاق الهدنة مع إيران.
1: نعم.
2: وعندما إسرائيل قامت بعملية ما يسمى سمته ظلام أبدي، عندما تم قصف بيروت بشدة. هذه العملية، عملية ظلام أبدي في بيروت بعد في نفس ليلة توقف اطلاق النار في إيران، كان هدفها إفشال الاتفاق، كان هدفها إفشال الهدنة. الآن هدف هذه العملية ليس إفشال الاتفاق، لأن نتنياهو لا يستطيع إفشال الاتفاق. هدف هذه العملية هو من أجل القول للإسرائيليين أن نتنياهو، يعني أنا لن أتراجع عن أهدافنا في لبنان، وأن الاتفاق مع إيران لن يؤثر عليه. هنالك في جو عام في إسرائيل تجاه الاتفاق مع إيران أن ما يحدث في إيران هو كارثة سياسية لإسرائيل. الجيش الإسرائيلي صرح قبل أيام أن المفاوضات والاتفاق مع إيران هو كارثة على إسرائيل. هنالك في جو عام في إسرائيل أن نتنياهو فشل في هذه الحرب، في حرب إيران، وهي حرب الأهم بالنسبة لنتنياهو في السنوات الأخيرة. ولذلك اليوم عندما خرج ليس لأجل إفشال الاتفاق، ليس لديه إمكانية ليفشل الاتفاق إذا كان ترامب مصرا عليه. طبعا نتنياهو خرج اليوم فقط لكي يقول للإسرائيليين أن لبنان لن تكون جزء من الاتفاق مع إيران. بغض النظر هو يكذب حول ذلك، ولكن هذه هي الرسالة. الرسالة هي للإسرائيليين، لأن جبهة لبنان بدأت تستنزف الجيش الإسرائيلي، تستنزفه من خلال ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش، وتستنزفه أن الجيش يحتاج إلى الجنود. وحكومة نتنياهو لا تريد تجنيد الحريديم، لا تريد أن تشرع قانونا لتجنيد الحريديم، والجيش يحتاج إلى الجنود. ولذلك هذه الجبهة أصبحت عبئا كبيرا على بنيامين نتنياهو.
1: الدكتور مهند مصطفى هنا في الاستوديو، والأستاذ أمين قمورية من بيروت، شكرا جزيلا لكما. في المباحثات الإيرانية الأمريكية، وتحديدا فيما تنشره وسائل الإعلام نقلا عن مصادر مقربة من الطرفين، يبرز الخلاف في عدة عقد تفاوضية من خلال المصطلحات والتوصيفات المستخدمة، وفي ظل غياب نصوص دقيقة يبرز الخلاف من خلال قراءة خطاب الطرفين سياسيا.
3: بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تاريخ ثقيل ينعكس على خلافاتهما. هو ليس خلافاً على تفاصيل أي اتفاق محتمل وحسب، بل أيضاً خلاف يظهر في التوصيفات والمصطلحات. تبدأ التساؤلات من: هل هو اتفاق أم مذكرة تفاهم؟ تريده أمريكا بحسب التوصيفات التي يستخدمها رئيسها اتفاقاً أو صفقة، وهذا بالمعنى القانوني اتفاق نهائي ملزم وشامل. تتحدث إيران في هذه المرحلة عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار بحسب التوصيفات التي يستخدمها مسؤولها، ما يعني تفاهماً أولياً يؤسس أرضية لتفاهمات ومباحثات قادمة. مصطلح آخر محل خلاف بينهما، أهو وقف إطلاق نار أم وقف للحرب؟ تريده الولايات المتحدة بحسب ما نشرته مصادر إعلامية وقفاً لإطلاق النار قابلاً للتمديد، بمعنى مهلة لاختبار نوايا وصدق الطرف الآخر. وتريده إيران إنهاءً كاملاً للحرب على كل الجبهات، جبهتها وجبهات حلفائها، وتطالب طهران بضمانات وتعهدات. بحسب مصادر صحفية فقد التقى الطرفان على تمديد لوقف إطلاق النار 60 يوماً، وهو ما قد يحقق مطلب الطرفين نوعاً ما. الطرف الإيراني الذي يريد مناقشة تفاصيل الملف النووي لاحقاً، والأمريكي الذي يريد أن يبقي يد ترامب على زناد استئناف الحرب بحال عدم الوصول إلى نتيجة. في النووي تحديداً يختلفان كثيراً في مصطلحات تعريف المطالب والشروط. أمريكياً تتحدث واشنطن عن ضمانات بعدم امتلاك سلاح نووي، هذا يعني عملياً لا تخصيب بنسب مرتفعة ولا مخزون لليورانيوم عالي التخصيب، لذا على طهران تسليمه للخارج، فتستخدم واشنطن مصطلح وقف النشاط النووي. تتريث إيران عند هذه النقطة، تطالب بتأجيل التفاوض حولها، وحين تخرج تسريبات إعلامية عن مسؤوليها تستخدم مصطلح تعليق التخصيب أو تجميده، بل وحتى الموافقة المبدئية على ترقيق كمية منه، وكلها توصيفات تؤشر لمرحلة مؤقتة. بحال أجل الطرفان الحديث عن التفاصيل النووية من عدمه، يبقى تركيزهما منصباً على مضيق هرمز. تشترط إيران فتحه مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي عنها. لا تطلب رسوماً للعبور، بل تستخدم صيغة خدمات للعبور توظف عليها رسوم من قبيل التأمين والصيانة. في التوقعات الإعلامية المرتبطة بالبنود الأمريكية تستخدم واشنطن توصيفاً دقيقاً، تقول إنه على إيران فتح المضيق تماماً وضمان حرية الملاحة. إذن تختلف المصطلحات في تعريفها الفني الذي يركز على الآليات والإجراءات، وفي تعريفها السياسي الذي يشير إلى الرسائل والمواقف. تتحدث واشنطن عن رغبتها في قيود وضمانات لتحقيق كل ما سبق، وتتحدث إيران عن ترتيبات متبادلة وعدم التنازل من طرف واحد.
1: تابعوا التطورات مع مراسلنا من طهران عمر هواش، ومع مراسلنا من البيت الأبيض فادي منصور. أبدأ معك عمر هواش على صعيد إذن هذه المصطلحات المختلفة بين الجانبين بخصوص التفاهمات المفترضة في هذا الاتفاق قيد النقاش. ما هي تلك المصطلحات الإيرانية الواضحة والتي تصر عليها طهران ولن تذهب إلى اتفاق دون تحديدها؟
4: نعم مريم، إيران تبحث بداية عن إجراءات بناء ثقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية قبل الخوض في أي اتفاق أو أي مذاكرات أو أي مفاوضات عفواً. وبالتالي أحد أهم هذه الإجراءات لبناء الثقة تعتبر مسألة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إحدى أبرز ذلك. إيران لا تريد أن يكون هناك مجرد إعلان عن نية للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إنما تريد أن يكون ذلك ضمن جدول زمني، أن تحدد المبالغ، أن تحدد الطريقة. وبالتالي هي في مباحثاتها مع الجانب الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني دائما تؤكد على أن يكون هناك تحديد واضح لهذه المصطلحات ولهذه القضايا بالاسم وبالتواريخ وبالعناوين المحددة. وربما في هذا الصدد أيضا جاءت زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض، برفقة وزير الخارجية عباس عراقجي ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي. تقول وكالة أنباء الإيرانية أن هذه الزيارة هي لاختبار حسن النوايا الأمريكية بالدرجة الأولى، والاختبار أيضا مدى جديتها في إمكانية أن يتم التوصل إلى

مبدأ الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وبالتالي هذه الزيارة قبل قليل قالت وكالة أنباء تسنيم إنها أحرزت تقدما في هذا المجال وأن الزيارة كانت ناجحة في هذا الصدد. ويمكن القول إن إذا ثبت ذلك وإذا تبع ذلك أيضا بعض الإجراءات الأخرى يمكن القول إن الطرفين باتا يقتربان أكثر مما كان.

0: حرب. لكن الأموال الإيرانية المجمدة ليست كل شيء في الحقيقة مريم، هناك أيضا ما تؤكد عليه طهران هو رفع العقوبات عن النفط لمدة تتراوح بين 30 إلى 60 يوما وفق ما تقول هنا بعض الأوساط في الخارجية وفي البرلمان الإيراني. وهناك أيضا اختلاف على بعض المصطلحات في هذا الشأن، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وفق بعض المصادر تدرك أن هذا الرفع رفع الحظر عن النفط والبتروكيماويات والغاز فقط لهذه المدة قد يدير على الحكومة الإيرانية نحو 10 مليارات دولار، وهذا لا يزال يواجه برفض أو ملاحظات أمريكية بحاجة إلى مزيد من التفاوض. فضلا عن ذلك، قضية ربط الملف الإيراني بالملف اللبناني، انتهاء الحرب هنا في إيران مع انتهائها في لبنان، لا يزال يواجه ببعض العراقيل. هناك ضغط إسرائيلي واضح على أمريكا لأجل عدم ربط الساحتين ببعضهما البعض.
1: نعم.
0: في العموم تقول طهران إنها تريد الاتفاق على كل شيء، وإنه في حال لم يتم التوصل الاتفاق على أي من هذه البنود فإن هذا الأمر قد يعيد الجميع إلى المربع الأول، مربع الحرب.
1: فدي منصور، هذه الخلافات بشأن الصياغة ورفع العقوبات التي يشير إليها مسؤولون أمريكيون وتؤخر الوصول أو التوصل إلى هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم، هل تجري أو يجري الحديث عن طبيعتها؟ وهل هي التي تدفع ترامب إلى الحديث عن أنه يريد اتفاقا عظيما كما وصفه، وأن ما يجري الآن أو ما يصله من إحداثيات لا يتطابق مع هذا التوصيف أن يكون الاتفاق عظيما؟
2: نعم، على المستوى التصريحات الرسمية العلنية التي تولها خلال اليومين الماضيين كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والرئيس دونالد ترامب، هنا تأكيد أولا من الرئيس دونالد ترامب على أن ما يشاع حول هذه الصفقة أو الإطار للاتفاق ليس دقيقا، خصوصا أنه لا يزال هناك قضايا تفاوضية، ولكنه واضغ منذ يوم أمس على توجيه انتقادات للصفقة التي عقدها الرئيس الأسبق باراك أوباما مع الجانب الإيراني، خصوصا أنه يعتبر أن ذلك الاتفاق منح إيران مسارا نحو الحصول على سلاح نووي من خلال الإطار الزمني لتلك الصفقة، ولكن أيضا لأنه سمح لإيران بتخصيب اليورانيوم من ناحية، وثانيا أنه منح إيران أموالا طائلة. تركيزه على هذا الجانب عمليا يتقاطع مع أشار إليه مسؤول أمريكي في يوم أمس بين أن الولايات المتحدة لن تقدم أي إعفاءات لإيران أو أي رفع على مسألة تجميد الأصول أو العقوبات إلا عندما تحصل على التزامات وتنازلات واضحة من إيران فيما يتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم، على الأقل هذا هو التفسير الأمريكي في هذا الإطار. في المقابل هناك نقطة أخرى تتعلق بمضيق هرمز، وهي التي نوه إليها وزير الخارجية ماركو روبيو عندما قال أن الولايات المتحدة أن تقول أنه في إطار هذا الاتفاق ينبغي أن يفتح مضيق هرمز بشكل فوري وبشكل كامل، وبأنها لا تقبل بأن تفرض إيران رسوما على حركة عبور السفن. وبالتالي من الواضح أن هاتين النقطتين أساسيتين في إطار كيفية تفسير مرحلة الاتفاق، هل يتم فتح مضيق هرمز بشكل كامل ومنذ اللحظة الأولى، أم أن إيران تريد خطوات لإعادة بناء الثقة وبالتالي يحصل تدريجيا، خصوصا أن الجانب الأمريكي يقول أن فتح المضيق ينبغي أن يحصل بعد أن تقوم إيران بنزع الألغام التي زرعتها في مياه المنطقة وفق ما تقول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه نقطة.
1: نعم.
2: النقطة الثانية، متى تحصل إيران على إعفاءات اقتصادية أو على رفع لتجميد الأموال الخاصة بها؟ وهذه أيضا نقطة إشكالية أخرى وتثير حساسية هنا لدى الإدارة الأمريكية بحكم إصرار الرئيس دونالد ترامب على هذا الجانب من الصفقة السابقة التي عقدها باراك أوباما.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور من البيت الأبيض، وشكرا لعمر هواش من طهران. وللتحليل نستضيف الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. السيد سيرجيو دي لابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. أهلا بكم جميعا. دكتور أحمديان، آخر ما أخبرنا به مراسلنا في طهران عمر هواش نقله عن وكالة تسنيم، قالت إن الوفد الإيراني الذي ذهب إلى الدوحة أو قدم إلى الدوحة أحرز تقدما في هذه الزيارة. ما الذي يمكن أن يعتبره الإيرانيون تقدما في المسألة؟

0: الرسائل التي جاء الوفد الإيراني ليبحثها هنا؟
1: طبعا البعدين العسكري والمالي هما أهم بعدين يهتم بهما الإيرانيين. عسكريا الانسحاب الأمريكي من أطراف إيران والقدرات التي قدمت بها، الرئيس ترامب تكلم أننا سوف لن نسحبها بعد أن سنت ورقة تفاهم في طهران مع الوسطاء، كما يبدو كانت جزءا مما يمكن الوصول له من اتفاق، لكن هناك كلام عن أمريكي جديد، ولذلك الإيرانيون إذ يتكلمون عن تقدم ربما يرتبط بهذا الأمر، أنه إذا انتهت الحرب فلا داعي لوجود قوات أمريكية في المنطقة، ليس طبعا القواعد مستثنات لكن القوات التي استقدمت في المياه. النقطة الثانية البعد المالي، يعني الأموال المجمدة كذلك سمعنا بأن الولايات المتحدة لديها تحفظ، العقوبات التي تؤجل لشهرين في فترة الاتفاق أيضا هناك تحفظ أمريكي. إذن كل الأبعاد التي تهم المصلحة الإيرانية أجلت كما يبدو، وهناك تحفظ أمريكي عليها. عندما يجري الحديث عن تقدم وهو يرتبط بهذين الأمرين،
0: تقدم يعني تجاوز لهذه النقاط الإشكالية المرتبطة بالانسحاب الأمريكي، وأيضا المبالغ المجمدة التي يمكن أن يكون الأمريكيون قد قبلوا الإفراج عنها،
1: وكذلك
0: تعليق وفق ما تطلبه إيران،
1: وكذلك تعليق العقوبات في مرحلة التفاوض. لاحظي، نحن لا نتكلم عن تقدم مع الولايات المتحدة، نتكلم عن تقدم مع الوسطاء كما حدث في طهران، لذلك الأمر متروك للمستقبل إذا كان ذلك بالفعل تقدما في التفاهم الإيراني الأمريكي. طبعا الوسطاء في حديث، كانوا في طهران أيضا في حديث مع الولايات المتحدة، لكن بعد أن ذهبت الورقة تحفظ الأمريكيين على بعضا من موادها.
0: هل تتفق سيد سيرجيو دي لابينيا؟ يعني تقدم مع الوسطاء لا يعني بالضرورة تقدم مع الأمريكيين.
2: Well, I think they go hand in hand.
3: أعتقد أن الأمرين يسيران بالتوازي. لا يمكننا أن نحقق تقدما مع الوسطاء من دون تحقيق تقدم مع الولايات المتحدة الأمريكية. الفكرة تقضي بالوصول إلى توافق آراء بين الأطراف، وكما سبق وقلت في مقابلات سابقة يجب أن نركز على الأهداف الرئيسة، نعرف ما الذي يريده الإيرانيون، ولقد أشار الضيف الكريم إلى الأهداف، ونحن لدينا سلسلة من الأهداف، وعندما نصل إلى فتح مضيق هرمز من دون فرض الرسوم والتعامل مع المسائل النووية، باستطاعتنا أن نحقق تقدما أكبر، والإيرانيون يودون شيئا بالمقابل، وهذا جزء من الأخذ والرد في أي مفاوضات. ولكن في نهاية المطاف بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن تقبل إيران بذلك، ويجب أن نتأكد من أن الجهات الفاعلة الأخرى وخصوصا دول الخليج بالإضافة إلى تركيا والأردن، وبكل تأكيد باكستان الجهة الميسرة. إذن عندما يتم التواصل إلى توافق الآراء، أعتقد أننا سوف نكون على مقربة بمستويات أعلى بكثير للقول يمكننا أن نوقع على مذكرة تفاهم.
0: يعني في هذا الوقت ما زال التوقيع بعيدا حسب ما يبدو، لأن النقاش ما زال يدور ويحوم حول ذات العقد والإشكاليات التي بقيت تراوح هذه المفاوضات منذ ذهب الطرفان إلى وقف لإطلاق النار. بالتالي ما الذي يمكن أن يجعلنا نقول إن الأمور مختلفة هذه المرة ويمكن أن يمضي الطرفان إلى اتفاق؟
2: Well, if you just follow where we've been.
3: إذا ما تابعنا المسار، المكان الذي كنا فيه الأسبوع الماضي على سبيل المثال، كنا على شفا العودة إلى النزاع العسكري بين الطرفين، ومنذ ذاك انتقلنا من الحل السريع للقول الآن يمكن أن تستمر الأمور لمدة 60 يوما، وهذه الطبيعة الدينامية المتحركة لأي مفاوضات. لا يمكننا أن نصل إلى أي نقطة على وجه السرعة إلا في حال تم تحقيق اختراق ما. المفاوضات تحصل بطريقة متحركة، ومدة الأيام الستين هي منطقية لأننا لا نود أن تستمر لأشهر طويلة العملية. الرئيس ترامب شدد على هذا الموضوع.
0: الأيام الستين هو المشكلة. يعني هنا أسأل الدكتور شرقاوي، ما الذي ليس واضحا حتى الآن وبسببه تتعقد الأمور وتحول دون الذهاب إلى اتفاق؟ هل فعلا الطرفان كما قال السيد سيرجيو دي لابينيا في وضع أفضل الآن مقارنة

0: بالأسبوع الماضي عندما لاحت ضربة عسكرية من قبل ترامب وأجلها؟ أم أن الضربة ما زالت مطروحة على الطاولة إذا تعقدت الأمور؟
1: إذا بسطنا مسار المفاوضات منذ وقف إطلاق النار في 7 أبريل، لا زال الخياران خطين متوازيين، مسار المفاوضات يتحرك ومسار الضربة العسكرية أو المجابهة العسكرية قائم حتى إشعار آخر. ما تحرك هذا الأسبوع أن أجواء الوساطة انتعشت، التحمت الوساطة الباكستانية مع الوساطة القطرية، وينبغي التشديد على حقيقة أن أي مفاوضات هي عملية مركبة، ليست فقط بما هو سجال بين الشروط والشروط المضادة بين الطرفين، ولكن ما يستطيع الوسيط أو الوسطاء أن يبتكروه كبديل وكطرح ثالث، بمعنى خلط هذه الشروط. وأعتقد ما نجحت فيه الوساطتان الباكستانية والقطرية حتى هذه اللحظة هو في موضوعين وحيدين. ربما هناك نقاش لمقايضة أن إيران تبدأ في فك الحصار بشكل تدريجي على مضيق هرمز، وتبدأ بتنظيف تنظيف الألغام من هناك مقابل الحصول على مبلغ معين من أرصدتها المجمدة لدى الولايات المتحدة. ربما هذا هو أعلى منسوب يختلف عما لم يتحقق في الأسابيع الماضية. لكن إذا ركزنا على الفرق بين ما كانت الرؤية الإيرانية يوم السبت، كانت تعتقد أن يمكن أن تفصل في مراحل، بمعنى ترحيل بعض الملفات إلى ما بعد 30 يوما مع استمرار الهدنة ل60 يوما. يبدو الآن أن موقف ترامب عاد إلى المربع الأول، عاد إلى التأكيد على قضية الملف النووي، وعاد يذكر بأنه يحتاج كما تفضلت بأن الاتفاق ينبغي أن يكون عظيما. فأرى أن هناك تقدم في جانب واحد، ولكن هناك انتكاسة في مستوى التوقعات التي كانت
0: لديه. بناء الثقة هنا دكتور شرقاوي لم يحدث فيه اختراق.
1: لا أعتقد نسبيا أفضل، أعتقد مؤشران على الأقل. المؤشر هو أن الحديث يوم السبت الماضي عن التفاهم حول مشروع مذكرة التفاهم، هذا في حد ذاته كسر للجليد. على الأقل هناك تحفيز الطرفين الإيراني والأمريكي للتفاوض، وهذا لم يكن من قبل. المؤشر الثاني، لأن إذا أصبحنا نتحدث عن هل يتم الإفراج عن 12 مليار أو 25 مليار ومقابل ما يمكن أن تفرج عنه، أو الحصار الإيراني قد يتراجع نسبيا وتدريجيا عن المضيق، هذا أيضا في حد ذاته مؤشر آخر أن هناك تفاوض. لكن من قبل كان فقط فرض الشروط وانتظار الشروط المضادة، فكانت المسألة عبارة عن بيم بوم من دون ما يحدث في الوسط.
0: طيب دكتور أحمد ديان، يعني معادلة أن إيران ستشرع في فتح مضيق هرمز تدريجيا، في مقابله أن تفرج الولايات المتحدة الأمريكية عن مبالغ مالية أو أرصدة مالية مجمدة، هل يمكن أن تعمل وفقها إيران هذه المعادلة فعلا دون التحدث عن فك الحصار البحري الأمريكي في المقابل؟
2: تقديري أن هناك ثلاثة أمور. لاحظي الآن الوفد الموجود في الدوحة وفد يشمل وزير خارجية، المسؤول عن التفاوض وهو أيضا عسكري سابق جنرال، وكذلك رئيس البنك المركزي الإيراني. وفد أبعد من أن يكون مركز على بعد مالي فقط، أوسع من ذلك. القضية هي عسكرية أولا لإيران، إنهاء الحرب إقليميا، هذا شرطها الأولي. الولايات المتحدة تبقي على احتمال شن الحرب على الطاولة، إيران تقول بأنه لا يمكن أن نتفاوض ونمضي قدما في أي اتفاق إذا استمر هذا الحال. وبالإضافة له هناك شروط للاستمرار بالعملية التفاوضية، هي مالية واقتصادية. لذلك عندما نتكلم عن يعني تقدم، أنا تقديري أنه يشمل كل هذه الأبعاد، وإلا لا يعني شيئا لإيران أن تقبض شيئا من أموالها المجمدة في الخارج ويبقى احتمال الحرب قائما.
0: ماذا لو ارتفعت حدة التصعيد في لبنان؟ يعني إسرائيل بدأت جولة تصعيدية تقول إنها ستمتد إلى ضربة كبرى قد تصل إلى بيروت والضاحية الجنوبية. هنا ألن تتغير المعطيات بالنسبة لإيران في هذا التفاوض؟
2: أنا تقديري أننا سنذهب إلى حرب أوسع، هذا ما أفهمه من إيران. هناك كلام عن أعلى المستويات في إيران أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي إذا شن يعني توسع الحرب بطريقة يشمل بيروت ويتسع.
0: ستستهدف إسرائيل؟
2: ستستهدف إسرائيل، هكذا نسمع من إيران.
0: لذلك
2: نحن إزاء واقع تقول فيه إيران أن هذه جبهات مترابطة، ولا يمكن لإسرائيل أن تبقي على الضرب وإيران تخرج من هذه.
0: بالتالي هذا المعطى المرتبط بلبنان قد ينسف هذا الاتفاق حتى قبل التوصل إليه. سيد سيرجيو دي لابينيا، كيف يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تتحرك هنا في اتجاه إسرائيل حتى لا تحرجها وتدخلها في مأزق لبنان الذي سيعيق التوصل إلى اتفاق مع إيران؟
3: نتحدث باستمرار عن الدور الإسرائيلي وبخصوص ما يحصل في لبنان، وهذا جزء من الأعمال العدائية، ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن حزب الله هو منظمة إرهابية مدعومة من إيران، وهي منظمة تقاتل في هذا النزاع، ولذلك لابد من ممارسة بعض الضغط على حزب الله من قبل إيران إذا ما أردنا أن نحقق السلام.
0: الذي نتحدث
3: عنه في المنطقة.
0: سيرجيو دي لابينيا عن تصعيد إسرائيلي في اتجاه لبنان في خضم ما يمكن أن نقول إنه اقتراب للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، وليس حزب الله ومن يصعد.
4: Well, I mean, there's a reason why the
3: بالواقع هناك سبب يدفع الإسرائيليين للهجوم. نحن لا نتحدث هنا وكأن حزب الله لا يشارك، وليس من المفيد أن يكون هذا النزاع في لبنان الذي يؤثر على الحل الأشمل، وعلى طبعا ما نحاول أن نفعله فتح مضيق هرمز ونتعامل مع الملف النووي الإيراني، ولكن الحقيقة هي كما هي، لا يمكننا أن نغيرها. يتعين علينا أن نتعامل معها، وإيران يجب أن تتوسط بطريقة ما مع حزب الله، ربما باستطاعتنا أن نخفض من منسوب التصعيد في لبنان الذي علق في الوسط. القتال الذي يجري في لبنان الآن يؤدي إلى معاناة الجميع، وبالتالي يجب التعامل مع حزب الله من قبل إيران، وهذا يسهل على الولايات المتحدة أن تتعامل مع إسرائيل.
0: الشرقاوي، موضوع لبنان هل هو مبدئي فعلا بالنسبة لإيران أم أنها ربما ستراجع موقفها المرتبط به إذا شعرت بأن مصالحها في هذا الاتفاق أقوى، خاصة إذا استعادت أموالها المجمدة، رفعت عنها العقوبات، ورفع أيضا هذا الحصار البحري الأمريكي؟
1: تجدد القصف في لبنان يمثل ما نسميه بالكونفليكت سبيل أوفر أو انسكاب الصراع من رقعة معينة إلى مناطق أخرى، وهذا يزيد في التعقيد. أعتقد أن وضع لبنان وإلى أي حد سيحضر أو لا يحضر في المفاوضات هو اختبار بالضبط للاستراتيجية الإيرانية في هذه المرحلة. فإذا كانت متمسكة بضرورة وقف الحروب على كل الجبهات وأنها لا تفرط في أصدقائها من مناصري حزب الله، هنا تبقى المسألة أيضا جدلية صعبة التحكم فيها، لأن الأطراف ليسوا طرفين اثنين، إيران والولايات المتحدة، هناك أربعة أطراف. نعم. نضيف إسرائيل، ونضيف أن ترامب نفسه يتنافس مع ترامب الذي تحلل من الاتفاق.
0: دكتور شرقاوي يدلي بتصريح نقرأه على الشاشة في خبرنا العاجل، يقول فيه إن اليورانيوم عالي التخصيب سيتم إما تسليمه فورا إلينا أي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتدميره، أو إتلافه في مكانه بالتنسيق مع إيران. هل يمكن لإيران أن تقبل بذلك بعد أن جرى الحديث عن أنها ستسلمه لطرف ثالث ليس الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: هذا التصريح يقول لي بأن الرئيس الأمريكي يريد بيع الاتفاق في الداخل الأمريكي. لا يوجد حديث عن اليورانيوم حاليا، لا يوجد أي تفصيل حوله في إيران، وهذا ما نسمعه على كل المستويات المرتبطة بالعملية التفاوضية. لذلك هو يطرح هذا للمستقبل ليقول بأننا حظينا بما أردناه منذ البدء. لا أتوقع أن هناك حديث عنه.
0: سيد سيرجيو، الهدف من هذا التصريح الآن يعني يأخذ ترامب الأمور في غير اتجاه عندما يتحدث عن أن اليورانيوم عالي التخصيب سيتم تدميره وإتلافه في الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع إيران أيضا؟
4: Well, The enriched uranium has been a part of the process.
3: إن اليورانيوم المخصب كان جزءا من هذه العملية منذ بداياتها. الآن نحن ننظر في خيار يؤدي إلى التعامل مع هذه النقطة مع السير قدما في المفاوضات. أنا متأكد من أن المقترح المقابل سوف يبرز للتوصل إلى حل. هذا ما ننتقل باتجاهه، ويتعين علينا أن نتعامل مع هذه البنود للمرة الأولى. نستمع أو حول

0: لا التفاصيل حول تفاصيل هذه الصيرورة، وبالتالي من الأهمية بما كان أن نعرف أن المفاوضات تركز على هذا البند الذي لم يتم التعامل معه من قبل، وبالتالي دعونا ننتظر لنرى نتيجة المفاوضات.
1: شكرا لك سيرجيو دي لابينيا، دكتور محمد الشرقاوي والدكتور حسن أحمديان على هذه المشاركة. في تداعيات إغلاق مضيق هرمز، تواجه قارة إفريقيا واحدة من أعقد أزمات الأمن الغذائي في العالم، رغم امتلاكها أكبر احتياطي من الأراضي الزراعية غير المستغلة عالميا. يعمل معظم سكان إفريقيا في الزراعة، وتنفق دول القارة أكثر من 80 مليار دولار سنويا على استيراد الغذاء، بينما يواجه نحو 300 مليون إفريقي انعداما للأمن الغذائي وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو.
2: في قارة إفريقيا تجري الأنهار وتمتد الحقول على مد البصر وتتنوع المواسم، لا يمنع ذلك أن في الأمر واحدة من أكثر المفارقات قسوة في العالم، فقارة تمتلك أكثر من 60% من الأراضي الزراعية غير المستغلة عالمياً، تنفق سنوياً ما يزيد على 80 مليار دولار لاستيراد الغذاء، رغم أن الزراعة ما تزال مصدر الحياة الرئيسي لملايين السكان. واقع هو مبعث قلق دائم للحكومات ولمنظمة الأمم المتحدة التي أعيتها الحيلة لمواجهة أزمة نقص الغذاء في القارة السمراء.
3: داخل أفريقيا لوحدها المهددين بالجوع أكثر من 300 مليون شخص في أفريقيا، ممن يعانون الجوع في أكثر، وهو أكثر تقريبا يمثل أكثر من 20% من سكان القارة، وهذا طبعا رقم كبير جدا ويجب التعامل معه بشكل مباشر. نحن نستهدف أن تتولى القارة الأفريقية إنتاج الغذاء بشكل مستدام.
2: في السودان تتجلى أزمة الغذاء بصورة أكثر وضوحا، فهو البلد الذي طالما نظر إليه كسلة غذاء محتملة لإفريقيا، تحولت أجزاء واسعة من أراضيه إلى ساحات حرب ونزاع، وطال الجفاف أجزاء أخرى منه. ويرى خبراء زراعيون أن أزمة الزراعة في السودان لا ترتبط بندرة الموارد بقدر ما ترتبط بغياب التخطيط وتذبذب السياسات الزراعية.
4: إنه نحن ما عندنا سياسة زراعية، السياسة الزراعية اللي هي بتحمي المزارع، بتوجه البحوث الزراعية، بيكون في صادرات زراعية، في تصنيع، دي السياسة الزراعية الآن دي ما مطبقة. ده وقع الحال الآن في الزراعة الآن، يعني ما في حاجة، يعني المزارع هو براه بيكافح من أجل الزراعة. يعني إحنا ما عندنا التكنولوجيا ولا عملنا بحوث عشان ما إحنا ندعم القطاع الزراعي.
2: وبين الموانئ المتأثرة باضطراب الملاحة في البحر الأحمر واتساع التوترات حول مضيق هرمز، تعثرت دورة الإنتاج الزراعي من المرافئ إلى الحقول، وقفز سعر جوال السماد في بعض المناطق من نحو 10 دولارات إلى 50 دولارا، فيما ارتفعت أسعار الوقود إلى 3 أضعاف بسبب الحرب على إيران، في وقت يواجه فيه نحو 20 مليون سوداني انعداما حادا في الأمن الغذائي بحسب الأمم المتحدة. وبين الحقول المتضررة واتساع الفجوة الغذائية، تراهن الحكومة السودانية على خطة تستهدف زراعة 25 مليون فدان، أملا في استعادة جزء من الدور الزراعي الذي ظل السودان يعرف به لعقود، رغم حرب ما تزال تلقي بظلالها الثقيلة على الأرض والإنسان على حد سواء. الطاهر المرضي، الجزيرة، الخرطوم.
5: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع ومناطق أخرى في لبنان، مشيرا إلى أنه هاجم خلال الساعات 24 الماضية 70 موقعا لحزب الله. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إنه وجه بزيادة الضغط في لبنان، وإن إسرائيل ستوجه ضربات قوية لحزب الله ولن تتوقف. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن الاحتواء

0: انتهى، وإن إسرائيل اتخذت قرارا بتوجيه ضربة كبيرة لحزب الله. من جهته قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن حزب الله يتحمل مسؤولية التصعيد بسبب تجاهله طلبات متكررة لوقف إطلاق النار، متهما الحزب بالسعي لحرمان اللبنانيين من فرصة تحقيق السلام وإعادة الأعمار. في المقابل قال قيادي في حزب الله للجزيرة إن التصعيد الإسرائيلي يوسع دائرة الحرب ويؤكد عدم جدوى المفاوضات المباشرة. وأضاف المسؤول إن إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر من عام 2024 بخلاف ما تدعيه واشنطن. في ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لا تكون. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن رئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيرانيين وصلا إلى العاصمة القطرية لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. ونقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين أن خلافات بشأن الصياغة ورفع العقوبات أخرت إتمام الاتفاق الرامي لإنهاء حرب إيران، وإن هناك تفاؤلا بحل قريب نسبيا للخلافات بشأن الصياغة ورفع العقوبات عن إيران. نبدأ بالوضع في لبنان. معنا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مراسل الجزيرة حسان مسعود، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. نبدأ معك حسان مسعود، يوم كان أيضا شهد عمليات مكثفة، قصف مكثف، ماذا عن الوضع الآن وجديده مع حسان؟
1: نعم عبد القادر، بالفعل هذا هو ملخص الأوضاع التي ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، بكثافة نارية ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غاراته التي ما زالت متواصلة حتى هذه اللحظة على كل من الجنوب اللبناني وكذلك شرقي لبنان، وتحديدا منطقة البقاع الغربي التي شهدت واحدة من أكبر الهجمات في المنطقة، وتحديدا في بلدة مشغرة. هذه البلدة التي تعرضت لسلسلة من الغارات الإسرائيلية والتي أدت إلى عدد من الضحايا، وما زالت فرق الإنقاذ تعمل حتى هذه اللحظة على انتشال عالقين تحت الأنقاض، وما زلنا بانتظار أيضا الحصيلة الإجمالية لهذه الهجمات التي نفذت باتجاه بلدة مشغرة في شرقي لبنان. لكن أيضا في جنوب لبنان الغارات الإسرائيلية سواء كان عبر الطائرات الحربية أو حتى بالمسيرات وأيضا القصف المدفعي لم يتوقف طيلة اليوم الماضي وحتى هذه اللحظات، وكان هناك توسيع لوتيرة ومساحة الهجمات التي وجهت نحو الجنوب اللبناني، وأيضا ركزت بشكل واضح على قضائي صور والنبطي، وكذلك وسع نحو قضاء جزين الذي شهد كذلك غارات جوية على عدد من بلداته، وذلك أيضا بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي لتحذير إضافي لعشرات البلدات في الجنوب اللبناني. لكن أيضا الغارات أدت إلى دمار كبير وفق ما يريدنا من صور في تلك البلدات التي عاشت يوما صعبا من غارات باتت أكثر كثافة وتركيزا خلال الساعات الماضية. لكن أيضا التطور الإضافي هو ما يجري هنا في العاصمة اللبنانية بيروت والضاحية الجنوبية من ترقب لاحتمال أن تقوم إسرائيل بالعودة إلى هجمات أو تنفيذ غارات على العاصمة أو حتى أو على ضاحية بيروت الجنوبية، وخرق وقف إطلاق النار الذي كان قد صمد بشكل جزئي فقط في العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية مع عدد من الاختراقات، ومع تواصل أيضا تحليق المسيرات في سماء العاصمة والضاحية طيلة الأيام الماضية وحتى خلال هذا اليوم، وذلك بعد التصريحات الإسرائيلية التي حذرت وهددت من عودة هذه الهجمات، وعلى لسان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي كذلك. لكن حتى اللحظة لم يتغير الواقع الأمني على الأقل والميداني في الضاحية الجنوبية وفي بيروت، وما زال الهدوء هو سيد الموقف. لكن هذه التحذيرات والتهديدات أدت

0: عدد من سكان الضاحية الجنوبية بالخروج من الضاحية، وهم الذين كانوا ما زالوا يعيشون في مخيمات الإيواء وأيضا المدارس التي تؤوي النازحين الذين خرجوا من الضاحية طيلة أيام الحرب الماضية، نظرا لعدم ثقتهم بالعودة إلى منازلهم من جهة، وأيضا للدمار الذي لحق بعدد كبير من المباني في داخل الضاحية الجنوبية. لكن اليوم كنا قد تجولنا في الضاحية وتابعنا كيف أن عددا من السكان خلال اليوم كانوا قد بدأوا بالعودة إلى مبانيهم وإلى بعض أعمالهم لتفقدها ولإزالة ورفع الأنقاض والركام بما تيسر لديهم من إمكانات، لكن مع هذه الأخبار والمعلومات تغير الحال إلى حد بعيد، وما زلنا بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الساعات القادمة، ما إذا كانت ستبقى هذه الهدنة متواصلة هنا في الضاحية وفي بيروت على الأقل إزاء ما يجري من تصعيد واضح من الهجمات الإسرائيلية في الجنوب.
1: وهذا ما نرصده حسان مع زميل محمد خيري، إن كان هناك تصريحات من الجانب أو مؤشرات من الجانب الإسرائيلي حتى الآن محمد، بالإضافة إلى الوضع وأيضا ما ميز الساعات الماضية. محمد،
2: كل ما يتعلق بالعاصمة اللبنانية بيروت والهجمات المتعلقة فيها هي تصريحات تتناقلها وسائل إعلام رسمية، ولكن لا تأكيد رسميا في إسرائيل بأن إسرائيل تنوي على الأقل ربما خلال هذه الفترة استهداف الضاحية الجنوبية رغم وجود تصعيد، وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي قد طرح هذه الفكرة. ربما يتخذ القرار سريعا، وربما تتأنى الحكومة الإسرائيلية هذه التساؤلات التي تثار الآن في وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، لكن القناة 12 الإسرائيلية والتي كشفت بأن الجيش قد طرح خططا لتوسيع العملية العسكرية في لبنان بما يشمل بعض الأهداف في العاصمة بيروت، أكدت أيضا بأن القرار أو الأمر منوط بقرار سيتخذ من القيادة السياسية الإسرائيلية، والقيادة العسكرية هي بانتظار صدور مثل هذا القرار من أجل توسيع هذه العمليات التي يجري الحديث عنها. كان وزير المالية سموتريتش قد دعا إلى قصف مباني في العاصمة بيروت ردا على إطلاق حزب الله المسيرات باتجاه القوات الإسرائيلية. معطى آخر ملفت للانتباه وهو ما أكدته القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش مؤخرا بدأ بتقليص أعداد جنوده في الجنوب اللبناني، وذلك خشية عليهم من المسيرات التي باتت تستهدف القوات الإسرائيلية المتمركزة في مواقع مختلفة بكثرة في الأسابيع الأخيرة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع أعداد القتلى والجرحى من الجنود الإسرائيليين في الجنوب اللبناني. تقول إن الجيش يقلص هذه القوات لكنه سيعمل جوا ربما وبوسائل مختلفة من أجل التصدي لتهديد المسيرات التي يطلقها حزب الله. صحيفة دعوت أحرنوت أيضا نقلت عن مصادر إسرائيلية القول بأن إسرائيل ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى استهداف قيادات كبيرة من حزب الله، بالإضافة إلى استهداف كل ما يتعلق بالمسيرات، سواء مشغلي هذه المسيرات، مستودعات المسيرات، وكذلك المصانع التي تصنع فيها أجزاء من هذه المسيرات في الأراضي اللبنانية. وهذا يتطلب من الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع أكثر وربما أكثر عمقا في داخل الأراضي اللبنانية. هذا الجيش نفسه الذي يقول إن أيديه مكبلة في الآونة الأخيرة بسبب الضغوطات التي تمارسها الإدارة الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية. في هذا السياق على وجه التحديد القناة 12 الإسرائيلية تقول بأن إسرائيل استطاعت إقناع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية بضرورة العمل بشكل أقوى ضد حزب الله، وبأن الإدارة الأمريكية تميل إلى هذا الرأي الإسرائيلي. بالتالي هناك لهجة تصعيدية من قبل إسرائيل، والجيش قال إنه بدأ بقصف أهداف في لبنان ثم أعقب ذلك ببيان أشار فيه إلى استهداف 70 موقعا.
1: شكرا لك من رام الله محمد خيري. معنا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومعنا من بيروت طارق الترشيشي الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكم. نبدأ معك سيد سليمان بشارات فيما يتعلق ما الذي بقي من اتفاق وقف إطلاق النار طبعا في ظل الوضع الحالي، وماذا لو تم مرة أخرى استهداف العاصمة اللبنانية بيروت؟ ما الذي بقي من هذا الاتفاق؟
3: تحياتي لك ولضيفك والمشاهدين. باعتقادي هو في نهاية المطاف إسرائيل كانت تعتبر أنه لا اتفاقا فعليا فيما يتعلق بالجبهة الشمالية مع لبنان، وإنما كان هو عبارة عن تخفيض حالة التصعيد إلى الحد الأدنى إنجاز التعبير أو إلى

0: سقف أدنى مما كانت عليه ما سبق اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي العودة إلى رفع مستوى التصعيد هو جزء من العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب اللبناني. هذه النقطة. النقطة الثانية، واضح جدا أن إسرائيل في هذا التوقيت هي تكشف ربما عن الأهداف الاستراتيجية وليست الأهداف السياسية للتصعيد في لبنان. بمعنى الأمر هو لا يرتبط في مسألة سلاح حزب الله، ولا يرتبط فقط فيما يتعلق بالمسار التفاوضي، ولا يرتبط أيضا فقط فيما يتعلق بربط الجبهة الشمالية مع لبنان مع الملف الإيراني، وإنما هو يرتبط في الرؤية الإسرائيلية فيما يتعلق بمنظورها إلى منطقة الشرق الأوسط برمته. بمعنى هي تحاول أن تعمل على إعادة ترتيب يعني المحاور بما يمكن أن يضمن أمرين اثنين. الأمر الأول هو البعد المرتبط في البعد الأمني الإسرائيلي، والبعد الثاني هو المرتبط في البعد السياسي، ولربما ما أشار إليه الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالدعوة إلى ضرورة توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية كنتيجة تقدم لإسرائيل وجائزة تقدم لإسرائيل في اتفاق مع إيران، هو ربما ضمن المنظور الإسرائيلي بهذا الاتجاه. وبالتالي إسرائيل ما زالت تقوم على قاعدة الإخضاع الكاملة لكل ما يمكن أن تصل إليه إسرائيل من جغرافيا في منطقة الشرق الأوسط، ابتداء من دول الإقليم أو ابتداء من دول الطوق ثم الإقليم ثم الوصول إلى أبعد طيب. من ذلك فيما يتعلق بالمنطقة ككل.
1: سيد طارق ترشيشي، حتى الآن الحديث عن ربما العودة لاستهداف العاصمة بيروت عن طريق وسائل إعلام إسرائيلية، لكن ماذا لو تمت هذه الخطوة على صعيد الحسابات الداخلية؟ أولا
2: التحية لك سيد عبد العزيز ولضيفك وللمشاهدين. يعني إذا وصل الأمر إلى هذا التصعيد فأنا أعتقد أن الأمور ستتعقد أكثر فأكثر، خصوصا على مستوى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي يتحضر لبنان حاليا لمسارها الأمني الذي سيبدأ في 29 من الجاري. فهذا مثل هذا التصعيد سيضع السلطة اللبنانية في موقع حرج جدا، كما سيضع حزب الله والقوى الأخرى في موقف قد يذهب إلى تصعيد أكبر في هذا المجال، خصوصا أنه استهداف العاصمة واستهداف الضاحية الجنوبية الذي توقف منذ أسابيع كان بضغط أمريكي. فإذا حصل هذا الأمر فهذا يعني أولا أن إسرائيل تكون أخذت الضوء الأخضر الأمريكي في هذا الأمر، وبالتالي ربما تكون المعركة دخلت في طور أكبر، وهو أن تستهدف إسرائيل مثلا البنية التحتية للدولة اللبنانية، وهو ما تخاف أو تخشاه السلطة اللبنانية منذ زمن بعيد، من أجل إخضاع لبنان كليا للمشيئة الإسرائيلية ودفعه إلى يعني اتفاقية بالشروط الإسرائيلية. علما أنه يعني البعض يفسر هذا التصعيد الإسرائيلي بما يتعرض له إسرائيل في المنطقة اللبنانية المحتلة التي حولها حزب الله على ما يبدو مصيدة للجيش الإسرائيلي من خلال المحلقات والمسيرات طيب. التي يستعملها، ودفع إسرائيل إلى تصعيد هذا الأمر فضلا عن أن
1: هل ترى سيد طارق طبعا التصريحات الأمريكية وتتحمل حزب الله المسؤولية أيضا مرة أخرى عن هذا التصعيد، هل ترى فيها مؤشر على وجود ربما ضوء أخضر أمريكي؟
2: ربما أستاذ عبد القادر، لأنه أصلا هناك اتفاق أمريكي إسرائيلي ليس من اليوم ولا منذ العام 2024، منذ العام 2019 هناك اتفاق أمريكي إسرائيلي على القضاء على حزب الله في لبنان باعتباره يهدد أمن إسرائيل كما يعني تصفه إسرائيل. وفي الحقيقة يعني يمكن القول وكثيرين يقولون أنه هناك يعني نوع من إلقاء اللوم الدائم على حزب الله بأنه هو الذي يخرج وقف إطلاق النار، علما أن إسرائيل لم تتوقف عن إطلاق النار. وأنا سمعت سؤالك لضيفك، ليس هناك شيء اسمه اتفاق وقف إطلاق النار أصلا أستاذ عبد القادر، لأنه لم تلتزمه إسرائيل يوما منذ العام 2024 لم تلتزمه إسرائيل هذا الاتفاق. وما يحصل يعني اليوم دليل، هل هذا هو دليل، هل هذا يعني اتفاق وقف اطلاق نار بالتصعيد الذي يحصل على الأرض اللبنانية اليوم؟ يعني غارات يعني كما في الأمس، يعني يوم رهيب، وكان اليوم السابق كمان رهيب مثله. ففي تقديري أن إسرائيل يعني في مكان ما لا يبدو أنها أصلا تريد اتفاق مع لبنان، تريد احتلال منطقة الجنوب، على الأقل تريد احتلال منطقة الجنوب. يعني وفي تقديري يعني ستفقد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية معناها أو الجدوى منها، يعني لأنه يعني أصلا السلطة اللبنانية لن تكون في قادرة على مواجهة الناس في لبنان، إنه بالآخر يعني قبلنا بمفاوضات مباشرة، حتى الإسرائيلي لم إسرائيل لم تلتزم وقف اطلاق النار. يعني
1: إذا وهنا سؤال أيضا أسأله لضيفي من نابلس السيد سليمان بشارة فيما يتعلق بحسابات الجانب الإسرائيلي، هل تريد إسرائيل مفاوضات مع الجانب اللبناني وبالتالي سوف تحرص على هذه المفاوضات بالإضافة إلى ما يريده الأمريكي، أم إسرائيل غير معنية وبالتالي لها أهداف في لبنان؟ إن كان لها أهداف في لبنان هي الآن تتعرض لحرب استنزاف من خلال عمليات حزب الله، وبالتالي هل الرؤية واضحة لدى الجانب الإسرائيلي بتقديرك سيد سليمان؟
0: ما تريده إسرائيل باعتقادي خلال المرحلة المقبلة ليس مفاوضات سياسية، وإنما تريد هي لقاءات أو نقاشات أمنية مجردة بشكل كامل. ولهذا السبب العنوان الذي يتم التحضير له في نهاية هذا الشهر من إطلاق المسار الأمني للقاءات هو العنوان الذي تبحث عنه إسرائيل وتمهد له ميدانيا، وتمهد له أيضا فيما يتعلق بالنقاشات مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الرؤية الإسرائيلية باعتقادي هي مدعومة في أكثر من اتجاه. الاتجاه الأول، الحديث الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية من أن ملامح التصعيد في الجبهة اللبنانية هي أكبر بكثير من ملامح إمكانية خفض مستوى القتال أو المواجهة في لبنان. الأمر الثاني، التصريحات التي يدلي بها السياسيون الأمريكيون واضح جدا أنه يعطي ربما دعما مباشرا للسلوك الإسرائيلي فيما يتعلق بلبنان، وبالتالي هذه النقطة بالغة الأهمية، وهذا يعطي لإسرائيل ليس فقط مبررا ولا يعطي لإسرائيل فقط ضوءا أخضر، وإنما يعطي إسرائيل أريحية في شكل وطبيعة اختيار التوقيتات والخارطة من الاستهدافات التي تجري. الحديث الإسرائيلي خلال الساعات الماضية فيما يتعلق بإمكانية الذهاب إلى استهداف البنية التحتية وتوسيع الاستهدافات إلى بيروت والضواحي اللبنانية المتبقية، هذا جزء من الرؤية الإسرائيلية الذي تحاول إسرائيل أن تذهب لتطبيقه. بالمناسبة كل المبررات الإسرائيلية حتى فيما يتعلق بالطائرات المسيرة هي ليست فعليا، الطائرات المسيرة هي موجودة، وعمليات الاستهداف من قبل حزب الله هي موجودة، ولكن اختيار التوقيت وكيفية تحويل هذه المبررات إلى مبررات يمكن أن تدعم السلوك الإسرائيلي هو ما تريده إسرائيل. نقطة ثالثة، وهو أن الحديث الإسرائيلي في الساعات القليلة الماضية أيضا فيما يتعلق بخفض عدد الجنود الإسرائيليين الموجودين في منطقة الجنوب اللبناني، هذا يدلل كنوع ما ربما التحضير إلى شكل توسيع العملية المقبلة، بمعنى ربما تقليص الوجود البري وعدم الاعتماد على الوجود البري وتحويل الجهد أكبر باتجاه تعزيز القوات الجوية، وهذا ربما ينذر إلى عملية تصعيد جوي ربما تحضر لها إسرائيل خلال الساعات القليلة الماضية. الصحف الإسرائيلية خلال الساعات الماضية كانت تتحدث من أنه خلال الساعات القادمة ستكون هناك ربما نقطة مفصلية في شكل وطبيعة السلوك الإسرائيلي فيما يتعلق بالجبهة الشمالية مع لبنان. إذن إسرائيل هي تعمل على تهيئة الأجواء الميدانية والسياسية من خلال كل هذه التحضيرات للانطلاق إلى عملية توسيع ميداني عسكري ربما تكون أشمل وأقوى. وبالمناسبة هذا مهم بالمنظور الإسرائيلي إذا ما ربط أيضا مع ما يتم الحديث عنه فيما يتعلق باتفاق أو مذكرة ربما ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل لا تريد أن تكون هناك حالة ضعف إسرائيلية، وإنما تريد أن تكون نقطة تحول لقوة إسرائيلية وليست نقطة ضعف إسرائيلية.
1: عن هذين العنصرين أسأل ضيفي من بيروت السيد طارق الترشيشي، عنصر حديثك عن أننا أمام ربما ساعات فقط ربما تتغير فيها المعطيات الإسرائيلية فيما يتعلق بعمليتها في داخل لبنان، وبعد ذكرك لهذه المفاوضات الجارية في واشنطن، الاتهام الآن لحزب الله بأنه يسعى، طبعا اتهامات أمريكية بأنه يسعى من خلال التصعيد إلى إفشال هذه المفاوضات، ولكن واقعيا في حال تطور العمليات في الساعات القادمة ماذا عن وضع الدولة اللبنانية في هذا المسعى، مسعى التفاوض؟
2: يعني لماذا لا نقلب السؤال
1: تفضل
2: استاذ عبد القادر، لماذا لا يقال ان اسرائيل هي التي تريد افشال المفاوضات وليس لبنان؟ لبنان قرر يعني من تلقائه، لبنان قرر الذهاب الى مفاوضات مباشره مع اسرائيل، مع انه هذا الامر هو موضع انقسام داخلي كما تعرف، يعني حزب الله وحلفائه يريدون المفاوضات غير مباشرة والسلطة تريد المفاوضات المباشرة وذهبت إليها، ومع العلم أنه هناك اتفاق على الهدف من المفاوضات بين الجانبين رغم اختلاف الأسلوب بين مباشرة وغير مباشرة. إذا حصل هذا التصعيد أنا في تقديري لن يكون أمام السلطة مفر إلا التوقف عن التفاوض ليتدخل الراعي الأمريكي الذي راهنت عليه السلطة ولا تزال تراهن عليه على أن يعمل لإيجاد وقف إطلاق نار حقيقي، وهو وعد بذلك من جلسة المفاوضات السابقة، وعد بوقف إطلاق نار شامل، هذا الأمر لم يحصل. يعني لا يمكن، يعني في العالم كله أستاذ عبد القادر لم تحصل مفاوضات تحت النار بين أي دولتين متحاربتين، لم تحصل. الغريب عندنا في لبنان أن هذه المفاوضات لبنان يفاوض تحت النار الإسرائيلية، وهذا يعني عامل التوازن والتكافؤ غير موجود. يعني على الأقل إذا كانت إسرائيل لديها النية فعلا بالتوصل إلى اتفاق مع لبنان فعلى الأقل أن توقف إطلاق النار، لأنه ما يقوم به حزب الله باعتراف كثيرين حتى خصومه أنه هو رد فعل على العمليات التي تقوم بها والتصعيد التي تقوم بها. هناك مبالغة إسرائيلية في الحديث عن حزب الله، وورد حزب الله لا قال وأبلغ إلى المسؤولين أنه مستعد، وعبر رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى السلطة بأنه مستعد للوقف إطلاق النار إذا إسرائيل توقفت عن إطلاق النار. إسرائيل لا هي التي لم توقف إطلاق النار منذ العام 2024، منذ اتفاق 2024 حتى اليوم لم يحصل أي التزام إسرائيلي بوقف إطلاق النار، بل على العكس كتاب الضمانات التي حكي عنها الأمريكية التي أعطيت لإسرائيل هو الذي يشجع على الاستمرار في هذا الأمر، وكل ذلك أعود وأقول لك مربوط بالقرار الأمريكي الإسرائيلي المشترك المتخذ منذ العام 2019 بالقضاء على حزب الله. بدأوا أولا بحرب ناعمة من خلال تحريك الشارع، وصولا إلى تفجير المرفأ، وصولا إلى حرب 2024، وحتى اليوم ما زال هذا القرار ساري المفعول أمريكيا وإسرائيليا ويعملان يعمل الفريقان عليه. فلذلك السلطة اللبنانية في مكان ما هي تريد فعلا صادقة السلطة ذاهبة إلى وتتحسس يعني ما يلحق بلبنان من دمار، تريد وقف الدمار وكذا، لكن الإسرائيلي لا يعطي فرصة حتى للسلطة اللبنانية لكي تقنع الآخرين بأن الخيار الذي ذهبت إليه سيكون ذو جدوى وسيوقف الحرب.
1: ولكن أيضا من جهة أخرى وهنا سؤال السيد سليمان، نعم، بشارات، هل الإسرائيلي أيضا بشكل أو بآخر هو أيضا في مأزق؟ إذا كان النهج الإسرائيلي هو إذا لم تنجح القوة في تحقيق الأهداف فإن الحل هو مزيد من القوة، ولكن حتى الآن حزب الله ما زال يضرب وينفذ عمليات ويرد ويتحرك ويقصف ويتجاوز الحدود وينفذ عملياته، وبالتالي بشكل أو بآخر ألا يعكس ذلك مأزقا عسكريا إسرائيليا سيد سليمان؟
0: أستاذ عبد القادر، إسرائيل هي فعليا في مرحلة استعصاء كاملة، استعصاء استراتيجي وليس استعصاء سياسيا ولا ميدانيا وإنما استراتيجيا، وهذا ربما واحدة من الأدلة التي تذهب من خلالها إسرائيل أو يمكن أن يفسر من خلالها السلوك الإسرائيلي في كل الجبهات التي ما زالت مفتوحة، ولم تستطع إسرائيل حتى هذه اللحظة أن تصل إلى نقطة الحسم في أي من الجبهات التي فتحتها ما بعد 7 أكتوبر، الجبهة الفلسطينية، الجبهة اللبنانية، الجبهة السورية، الجبهة الإيرانية، كلها ما زالت هي مفتوحة ولم تستطع إسرائيل أن تصل إلى نقطة الحسم الكاملة. ما الذي يعني ذلك؟ هذا يعني بالمنظور الإسرائيلي أنها تحاول أن تفعل البدائل والخيارات التي يمكن أن تلجأ إليها، إما من عمليات التصعيد، وما لم يمكن أن يتأتى بتصعيد يمكن أن يتأتى بتصعيد أكبر منه، وهذه مقاربة القوة وفائض القوة التي تستخدمها إسرائيل، وإما الذهاب إلى مسارات أخرى تحاول أن تختبر من خلالها نجاحها ونجاعتها. ولهذا السبب عندما ذهبت إسرائيل وذهب بنيامين نتنياهو لإطلاق مسار تفاوضي مع لبنان مسارا تفاوضيا سياسيا، اعتقدت إسرائيل أن هذا المسار التفاوضي يمكن أن يقصر

0: المسافة الزمنية ما بين العملية العسكرية التي تعمل عليها إسرائيل وما بين تحقيق النتائج السياسية، لكنها لم تستطع أن تصل على أن تصل إلى ذات النتائج التي ترغب، وبالتالي هذا دفع إسرائيل مرة أخرى للذهاب إلى المزج ما بين المسارات، ما بين المسار السياسي والمسار الأمني والعسكري، عندما أيضا فشلت في هذا الإطار هي تريد مرة أخرى الذهاب إلى عملية توسيع العمل العسكري والميداني على حساب الإطار السياسي. لكن في المحصلة واضح جدا أن إسرائيل هي تحاول أن تعوض خسارتها في جبهات من خلال جبهات أخرى، بمعنى ما تم الحديث عنه خلال الساعات الماضية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية ثار ثائرة الشارع الإسرائيلي. هناك الكثير من الانتقادات وهناك الكثير من الشكوك من أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعطي إسرائيل ما ترغب به على طاولة المفاوضات الإيرانية، وبالتالي بدأت هناك إسرائيل محاولات للبحث عن مسارات أخرى تعوض من خلالها حالة النقص والضعف التي ظهرت بشكل كبير جدا. هناك حالة انكشاف إسرائيلية في هذا الإطار، وبالتالي إسرائيل تحاول أن تعيد مرة أخرى عملية التصعيد علها تغطي عن جوانب الضعف والاستعصاء التي لم تصل إليها.
1: من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك، وكذلك لضيفي من بيروت طارق الترشيشي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا. في المباحثات الإيرانية الأمريكية وتحديدا فيما تنشره وسائل الإعلام نقلا عن مصادر مقربة من الطرفين، يبرز الخلاف في عدة عقد تفاوضية من خلال المصطلحات والتوصيفات المستخدمة، وفي ظل غياب نصوص دقيقة يبرز الخلاف من خلال قراءة خطاب الطرفين سياسيا.
2: بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تاريخ ثقيل ينعكس على خلافاتهما، هو ليس خلافا على تفاصيل أي اتفاق محتمل وحسب، بل أيضا خلاف يظهر في التوصيفات والمصطلحات. تبدأ التساؤلات من هل هو اتفاق أم مذكرة تفاهم؟ تريده أمريكا بحسب التوصيفات التي يستخدمها رئيسها اتفاقا أو صفقة، وهذا بالمعنى القانوني اتفاق نهائي ملزم وشامل. تتحدث إيران في هذه المرحلة عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار بحسب التوصيفات التي يستخدمها مسؤولها، ما يعني تفاهما أوليا يؤسس أرضية لتفاهمات ومباحثات قادمة. مصطلح آخر محل خلاف بينهما، أهو وقف إطلاق نار أم وقف للحرب؟ تريده الولايات المتحدة بحسب ما نشرته مصادر إعلامية وقفاً لإطلاق النار قابلاً للتمديد، بمعنى مهلة لاختبار نوايا وصدق الطرف الآخر. وتريده إيران إنهاءً كاملاً للحرب على كل الجبهات، جبهتها وجبهات حلفائها، وتطالب طهران بضمانات وتعهدات. بحسب مصادر صحفية فقد التقى الطرفان على تمديد لوقف إطلاق النار 60 يوماً، وهو ما قد يحقق مطلب الطرفين نوعا ما. الطرف الإيراني الذي يريد مناقشة تفاصيل الملف النووي لاحقا، والأمريكي الذي يريد أن يبقي يد ترامب على زناد استئناف الحرب بحال عدم الوصول إلى نتيجة. في النووي تحديداً يختلفان كثيراً في مصطلحات تعريف المطالب والشروط. أمريكياً تتحدث واشنطن عن ضمانات بعدم امتلاك سلاح نووي، هذا يعني عملياً لا تخصيب بنسب مرتفعة ولا مخزون لليورانيوم عالي التخصيب، لذا على طهران تسليمه للخارج، فتستخدم واشنطن مصطلح وقف النشاط النووي. تتريث إيران عند هذه النقطة، تطالب بتأجيل التفاوض حولها، وحين تخرج تسريبات إعلامية عن مسؤوليها تستخدم مصطلح تعليق التخصيب أو تجميده، بل وحتى الموافقة المبدئية على ترقيق كمية منه، وكلها توصيفات تؤشر لمرحلة مؤقتة. بحال أجل الطرفان الحديث عن التفاصيل النووية من عدمه، يبقى تركيزهما منصبا على مضيق هرمز. تشترط إيران فتحه مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي عنها، لا تطلب رسوما للعبور، بل تستخدم صيغة خدمات للعبور توظف عليها رسوم من قبيل التأمين والصيانة. في التوقعات الإعلامية المرتبطة بالبنود الأمريكية تستخدم واشنطن توصيفاً دقيقاً، تقول إنه على إيران فتح المضيق تماماً وضمان حرية الملاحة. إذن تختلف المصطلحات في تعريفها الفني الذي يركز على الآليات والإجراءات، وفي تعريفها السياسي الذي يشير إلى الرسائل والمواقف. تتحدث واشنطن عن رغبتها في قيود وضمانات لتحقيق كل ما سبق، وتتحدث إيران عن ترتيبات متبادلة وعدم التنازل من طرف واحد.
1: معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش ومن واشنطن

0: واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. أهلا بكم، أبدأ معك عمر. إذا حالة ترقب، حذر في التصريحات وتدقيق أيضا في المصطلحات. عمر؟
1: نعم بالفعل، هكذا نحن نعيش حالة أو مرحلة حاسمة بانتظار إما الإعلان عن مذكرة تفاهم أو الإعلان عن العدو عودة إلى التصعيد. لكن الإيرانيون الآن يبذلون قصارى جهدهم لأجل التوصل إلى مذكرة التفاهم، وشاهدنا كيف أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف زار يوم أمس الدوحة برفقة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فضلا عن محافظ البنك المركزي. إذا ما ركزنا على التصريحات الإيرانية الأخيرة، معظمها تشير إلى أنه لا يوجد ثقة بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه من الضروري أن تكون هناك ضمانات أمام أو قبل الشروع في أي مباحثات لأجل ضمان التزامات تنفيذ واشنطن التزاماتها في أي مذكرة تفاهم أو اتفاق مستقبلي. وفي هذا الإطار يمكن وضع زيارة رئيس البرلمان الإيراني رئيس الوفد الإيراني المفاوض إلى الدوحة اليوم. تقول وكالة أنباء الإيرانية أن هذه الزيارة تهدف إلى التحقق من جدية الولايات المتحدة الأمريكية والتأكد من ضمان تنفيذ أي التزامات مستقبلية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك التأكد من أن قطر يمكن أن تلعب دورا في مجال الالتزامات الأمريكية وتنفيذها، لا سيما الحديث هنا يجري كثيرا عن الأموال الإيرانية المجمدة، وهذا ما ذكرته وكالة أنباء تسنيم قبل نحو ساعة. قالت إن الهدف الأساسي من هذه الزيارة، زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة، هي ضمان أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة أو جزء منها، وضمان أن تلعب دور قطر بدور هام في هذا المجال. كذلك ذكرت الوكالة أن هذه الزيارة حققت بالفعل تقدم، وأن هناك إجراءات عملية قد يتم تحقيقها في المستقبل، لأن الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة هو أحد أهم البنود بالنسبة لطهران في هذه المرحلة قبل الدخول في أي مفاوضات مستقبلية. طهران تريد أن تتأكد من أن واشنطن سوف تلتزم بتعهداتها مستقبلا، وتريد الحصول على الأموال الإيرانية المجمدة أو جزء منها قبل أن تشرع في تنفيذ أي التزامات عملية، سواء في مضيق هرمز أو حتى في المجال النووي مستقبلا. لكن هذا ليس كل شيء عبد القادر، هناك لا تزال عدد من القضايا التي يجري الحديث عنها عن أنها عالقة بين الطرفين، على رأسها ربط الساحة الإيرانية بالساحة اللبنانية. هذا الأمر لا يزال يؤكد الإيرانيون عليه، ويبدو أنهم يواجهون بضغط إسرائيلي على الولايات المتحدة الأمريكية بأن إسرائيل تريد أن تبقي الباب مواربا على تنفيذ أي عمليات ضد لبنان مستقبلا، على الرغم من وجود أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن مستقبلا. إضافة إلى كل ذلك، يبقى أيضا مضيق هرمز، هو أحد البنود الهامة في مذكرة التفاهم. تريد طهران فتح المضيق، لكن ليس دون مقابل. المقابل هو رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وتبدي استعدادا لذلك شريطة أن يكون بشكل مرحلي، وليس أن يفتح المضيق دفعة واحدة بمجرد الإعلان عن مذكرة التفاهم وموافقة عليها بين الطرفين الإيراني والأمريكي.
0: شكرا لك عمر. ناصر الحسيني من واشنطن، أحدث ما قاله الرئيس الأمريكي بأن اليورانيوم عالي التخصيب سيتم إما تسليمه فورا إلينا بحسب تصريحه لتدميره، أو إتلافه في مكانه بالتنسيق مع إيران. نصر؟
2: نعم، هو الأمريكيون الآن، بعض من يتابع هذا الشأن الإيراني الأمريكي بدأ يقول ربما هذا النوع من المرونة، ولأول مرة الرئيس الأمريكي يبدي نوعا من المرونة في موقفه تجاه طهران. لم يسمع الرئيس الأمريكي يتحدث عن اليورانيوم المخصب الإيراني بهذا الشكل وبهذا الاستعداد في الخيارات، وقد قال صراحة سيتم تسليم هذا اليورانيوم إلى الولايات المتحدة لنقله لأمريكا وتدميره هنا، أو يقترح كما يقول تدمير في الموقع ذاته، أي داخل الأراضي الإيرانية وتحت إشراف دولي. هذه أول مرة يسمع الرئيس الأمريكي كما لاحظ المراقبون وهو يتحدث بهذه اللغة، وبالطبع هذا يتزامن أيضا مع اهتمام أمريكي واضح لدى وسائل الإعلام والمراقبين والاستراتيجيين بما يحدث الآن في الدوحة. يبدو أن الدوحة تحولت الآن إلى قبلة لهذه المفاوضات حسب المسؤولين والتسريبات الأمريكية. لوسائل الإعلام الأمريكية يجري

هناك بحث مكثف بطبيعة الحال القليل رشح من ما يدور في الدوحة حقيقة بين الطرفين، ولكن يبدو حسب وسائل الإعلام الأمريكية أن الجانب الإيراني بعد يبحث الآن تلك التعويضات المالية، ويبحث أيضا ما يقول الإعلام الأمريكي أنه صيغة أولية لرفع الحصار مقابل فتح مضيق هرمز على مراحل. وهذا الإعلام وهذه

0: من اليورانيوم المخصب والاستعداد إذا للتعامل معه داخل أمريكا أو داخل إيران بإشراف دولي. يلاحظ هنا أن هذا تقدم بسيط نحو المواقف الإيرانية، ولكن هل هذا يعني أيضا أن إيران مستعدة للتخلي عنه؟ هذا هو السؤال الآن في واشنطن.
1: شكرا لك ناصر الحسيني من واشنطن. أرحب بضيوفنا في هذه المتابعة في هذه الساعة، دكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، وكذلك نرحب بسيرجيو دي لابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وأيضا الترحيب بالدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور محمد، كلنا نترقب، كيف تجد هذه الساعات؟
2: أعتقد أن مؤشر التفاؤل بين يوم السبت والآن تراجع إلى حد كبير.
1: تراجع،
2: وهذه يعني حتمية بحكم أن هناك متغيرات في السياق الأمريكي. هناك مجموعة من الأعضاء في الحزب الجمهوري ممن بدأوا يوجهون أنظار ترامب إلى أنه ربما أصبح يتساهل مع الإيرانيين، أو أنه بصدد إبرام صفقة قد تكون أسوأ من حيث الصرامة ومن حيث تحميلهم المسؤولية إذا مع الإيرانيين مقارنة بصفقة أوباما. فبالتالي يبدو أن الغائب الحاضر هناك الآن ترامب يتنافس مع أوباما 2015، ويتنافس أيضا مع ترامب 2018 عندما تحلل هو نفسه من الاتفاق النووي. لذلك لاحظنا باليوم السبت كان يتحدث أن مذكرة الاتفاق أو التفاهم كانت قاب قوسين أدنى، يلزموها فقط لمسات نهائية final touches. الآن بدأ يتحدث عن
1: الحديث عن الصياغة.
2: كانت المؤشرات تقول وقتها أنه بعد ساعات بعد يوم يمكن أن يأتي الرد بنفس الإيجابية. لا أرى اليوم أن هناك إيجابية في موقف ترامب، فبالتالي يبقى فقط النبأ الصار الوحيد أن هناك على الأقل الوسطاء الباكستانيون والقطريون منهمكون الآن في تجسير الهوة فيما يتعلق بهل يمكن لإيران أن تفك العزلة تدريجيا عن مضيق هرمز، هل يمكن أن تحصل على 12 مليار أو أكثر أو أقل من الأرصدة الإيرانية المجمدة. هذا هو الانفراج الدبلوماسي الوحيد. لكن أرى ترامب أيضا يعود إلى مواقفه الراديكالية أو مواقفه المتشددة، يعود إلى قضية الملف النووي، يعود الآن إلى قضية اليورانيوم المخصب، يصر على إما أن تحصل عليه الولايات المتحدة أو يتم تدميره تحت إشراف أو رقابة دولية داخل إيران. أرى هذه الطروحات الآن تنال من الزخم ومن أجواء التفاؤل التي كانت باتجاه الاتفاق.
1: طيب، عندما أيضا نتكلم عن حالة الترقب، أبقى معك دكتور محمد، الساعات القادمة هل هي ساعات حدية بمعنى أن ما بعدها في حال الفشل فهي العودة مباشرة إلى الحرب، أم ما زال هناك هامش للدبلوماسية حتى بعد هذه الساعات؟
2: ليس بالضرورة سننتقل من الأبيض إلى الأسود، بمعنى أن إذا لم يتحقق الاتفاق سنذهب إلى الحرب، لكن هناك خيار ثالث، أو هناك الخيار الثالث بحكم الأمر الواقع. يبدو أن ترامب في البيت الأبيض يريد أن يأخذ وقته، يريد أن يتمهل الآن. قالها بالأمس وأنه يقول للمفاوضين ألا يتسرعوا، ألا يهرولوا، وأن الوقت لصالح الولايات المتحدة. إذن نحن نبقى في مرحلة الجمود بين المنزلتين، لا هي مفاوضات مثمرة ولا هي حرب تتجدد ولا قصف يحدث. لا، هذه هي مسألة يعني بقاء الطرفين في مرحلة إدارة الصراع، وليس بالضرورة أنهم تقدما إلى مرحلة تسوية الصراع. اعتقدنا أنه بوادر التسوية يوم السبت يتراجع الآن إلى حد كبير.
1: سيترجو لابينا، رغم أن الرئيس الأمريكي أكثر من مرة كرر بأن هذا الملف ملفي ولا أحد يتدخل فيه وأنا من يقرر في هذا الملف، ولكن إذا ما بنيت على ما ذكره الدكتور محمد قبل قليل، هناك ضغوط تجعل كل مرة يتم فيها الحديث عن مؤشرات بعدها بقليل يكون هناك تراجع، وبالتالي على من نبني في هذه الحالة؟
3: كما سبق وقلت في مقابلات سابقة، في أي مفاوضات هناك أيام جيدة وأيام سيئة. حتى نصل إلى المنتج النهائي بين مزدوجين سوف نشهد مطبات. الرئيس ترامب

0: يعبر عن موقفه، ويجب أن تؤخذ مواقف كل الأطراف بعين الاعتبار. وكما نعرف الآن، هناك عدد أكبر من المشاركين في هذه العملية. في البداية كنا نتحدث عن إيران وعن الولايات المتحدة الأمريكية، وباكستان تيسر وتعمل على الوساطة، ولكننا الآن فهمنا أن دولا في مجلس التعاون الخليجي تؤدي دورا، قطر على وجه التحديد. لدينا قادة أيضا من إيران في دولة قطر اليوم. هذا يقول لنا مدى مستوى التعقيد في هذه الملفات والمفاوضات. سوف يكون لهذه اللقاءات تأثير ما، وبالتالي المواقف تصبح علنية الآن. ومع استمرار المفاوضات سوف نستمع إلى بعض الأمور التي لا تسير على خير ما يرام، وبعض الأمور الأخرى يتم العمل عليها بشكل جيد، ولكننا نصل إلى نقطة التعامل مع المسائل الأساسية: فتح مضيق هرمز من دون رسوم مفروضة، التعامل مع الملف النووي واليورانيوم المخصب. ما أود أن أضيفه في هذه الحلقة النقاشية، نتحدث عن خطة العمل الشاملة المشتركة التي كانت لتكون قد انقضت بحلول عام 2026، وبالتالي خطة العمل الشاملة المشتركة لم تكن معاهدة، كانت اتفاقا، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقع عليه. ومع تغيير الإدارة والرئيس، يحق للرئيس الآخر أن يقول أنا لا أوافق على هذا الاتفاق، وكأنه أمر تنفيذي يمكنه أن يغيره، ليس قانونا. مع رئيس جديد يمكن أن تتغير هذه الأمور. هذه طبيعة الحكومة الأمريكية، والإيرانيون يعرفون ولا شك كيفية سير الأمور في الولايات
1: طيب.
0: المتحدة. كل ذلك يؤخذ بها في المفاوضات. في بعض الأحيان نذهب باتجاهات متعددة لأننا لا نفهم طبيعة عمل كل حكومة.
2: الاتفاق النووي ليس معاهدة، بمعنى لم تحظى بمصادقة أعضاء الكونغرس. يظل من خيار أي رئيس أن يغير هذا الاتفاق، لكن التحدي الآن أن ليست هناك رقابة، وهذا ما يجمع عليه الأمريكي، ليس هناك رقابة على البرنامج النووي، أو على الأقل الطموح الإيراني في المجال النووي. الآن يبدو من الصعب العودة بهذه المفاوضات إلى المرحلة الأولى، بمعنى إلى ما كنا عليه يوم 15 من يونيو 2015. من الصعب على ترامب أن يقنع الإيرانيين باتفاق في الاتجاه النووي، وأن يقول إنه يستطيع أن يفضل أن يقدم للأمريكيين على الأقل أفضل مما قدمه.
1: طيب أنا أعود لهذه الساعات وحالة الترقب، لأسأل الدكتور حسن أحمد يام فيما يتعلق بحالة الترقب، هل هناك فرصة؟
3: تقديري أن هناك فرصة، لكن هناك تراجع أمريكي عن هذه الفرصة. يعني ما سن في طهران بين الوسطاء وإيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، بعد أن ذهب تراجع الرئيس ترامب. سبب في ذلك أنه ضغط عليه كما يبدو في الداخل، ضغط عليه من قبل بنيامين نتنياهو، وتراجع في لبنان، تراجع في قضية الأموال المجمدة، تراجع وفي قضية سحب القوات أيضا تراجع. أي كل ما وعد أو كان يمكن أن يعطيه لإيران تراجع عنه. ولذلك عدنا إلى الخانة الأولى، ولأن الإيرانيين، يعني هذا يزيد من مستوى عدم الثقة. بالفعل الولايات المتحدة مثلا في الاتفاق النووي عقدت اتفاق وفق قانونها، يستطيع الرئيس الأمريكي أن يخرج منه، لكن الاتفاقية كانت جزء من القانون الدولي، القرار 2231 لمجلس الأمن أيد تلك الاتفاقية وأصبح جزء من القانون الدولي. الولايات المتحدة لا تلتزم بذلك، القانون الدولي لا يعنيها إلا لإلزام من هم أمامها، بالتالي لا يوجد أي ثقة بالولايات المتحدة.
1: إذن أين الفرصة؟
3: الفرصة هي في هذا الذي حدث أثناء الحرب. إيران ما كانت لتسيطر على هرمز دون حرب، فرضوا عليها وأتت هذه الفرصة. الولايات المتحدة الآن مجبرة أن تتعاطى مع إيران، لا تستطيع أن تتهرب، ولذلك إما تذهب للحرب أو تذهب باتجاه المصالحة أو الدبلوماسية. دبلوماسية متعثرة بسبب تغييراتها وتقلباتها المعتادة، وأنا أتفق مع الضيف أن هذا قانون داخلي لا يرتبط بإيران. ما تاريخياً وقعوا 500 اتفاقية تقريبا مع السكان الأصليين في الولايات المتحدة، كلها نقضت وأبيد الناس. بالنسبة لإيران أيضا كل ما وقعوه إلى الآن نقض تقريبا، ولذلك لا يوجد ثقة بهم. إيران تركز على القوة الآن ليس القانون الدولي، رغم أن القانون الدولي أيضا تتشبث به في مضيق هرمز، لأنه هناك حرب عليها، وبناء عليه تقول للولايات المتحدة هي إما حرب أو سلم. السلم طريقه موجود، لكن يجب أن تكون اتفاقية رابح رابح، لا يمكن أن تأخذوا كل شيء وتأتوننا بضغط أكبر وحرب مرة أخرى. يعني الاتفاق إذا ذهب للولايات المتحدة ما تريده، يعلم الإيرانيون علم اليقين أنهم سينقضون الجزئية المرتبطة بهم ويأتون لإيران بشيء ضاغط أكثر، لذلك يركزون على اقتطاع ما يستطيعون اقتطاعه في المرحلة الأولى وفي كل مرحلة بشكل متدرج، انتهاء هذا الحظ للأموال الإيرانية، إلغاء العقوبات، وربط كل ذلك بالمضيق. إذا نقضت الولايات المتحدة هناك من يضمن، هو المضيق، تمنع الولايات المتحدة من استخدامه، وهذا شيء جديد لم تعتده الولايات المتحدة، ولذلك تعمل جاهدة على انتزاعه من إيران، وتقديري أنها تعدم الوسيلة لذلك.
1: دكتور محمد، أمام هذا الوضع الموصوف الذي يشبه رمال متحركة، هنا أسأل عن دور الوسطاء طبعا في ظل وجود هذا الوفد الإيراني هنا في قطر، ما الذي يستطيع الوسطاء أن يفعلوه ليجعلوا لهذه المفاوضات قاعدة صلبة يمكن البناء عليها وليس وضعية الرمال المتحركة؟
2: مسألتين اثنتين في نفس اللحظة، أن يواصل الوسطاء القطريون والباكستانيون نفس الطريقة في الجمع بين ما تريده طهران ما يريده ترامب وصهرهما معا لإيجاد أطروحة ثالثة أو معالم طريق ثالثة نحو المفاوضات. المسؤولية الآن مضاعفة، هذا المستوى الأول. المستوى الثاني من هذه المسؤولية المضاعفة هي ضرورة حماية منطق المفاوضات وقابلية الأطراف ألا يحصل لديهما نفور ويذهب بعيدا، بمعنى ألا ترجع طهران عن موقفها وتقول إن ترامب هو الذي يخرب، أو يقول ترامب أيضا إن الإيرانيين هم الذين يتحللون من مبادئهم أو على الأقل من التزامه المعلن. أرى أن حماية مسار المفاوضات والحفاظ على زمام الأمور ودفع به إلى الأمام هو أكبر تحدي الآن لدى الوسطاء القطريين والباكستانيين، لأنه إذا انفلتت الأمور الآن وماذا يحدث عادة؟ يعود الطرفان إلى مواقفهما المتخندقة، نوع من الخطاب الراديكالي من جديد، بمعنى أن كل طرف يقتنع أن الطرف الآخر غير جد، وهذا بشكل متبادل. يعني ما يمكن أن نقوله عن ترامب يمكن أن يقال بصيغة أخرى أيضا عن طهران، لأننا لا نتعامل مع السرديات ومع حقائق محايدة كما نرى، نحن البعيدون عن الأزمة، ولكن كل طرف له منظور انطباعي وليس موضوعي لديناميات هذا الصراع. حتى مسلسل المفاوضات كل طرف يقرأه بقراءات شخصية وأيضا بنوع من المقارنة، وكل واحد يعتقد أنه هو الذي يحتكر الإيجابية.
1: هل هناك جانب نفسي في هذا التعقيد؟
2: أكيد الجانب النفسي هو أنك تحافظ على تحفيز الطرفين، وأن هناك يعني نشر أجواء التفاؤل أكثر وأكثر، والحرص أيضا على أنك تحتاج كوسيط أن تبحث عن ما قد يعزز إجراءات بناء الثقة ولو بالحد الأدنى، بمعنى أن تحافظ على الخطين معا وتنسج طيب من خلالهما.
1: بقي معي ثلاث دقائق، أمنح دقيقة ونصف للضيف السيد سيرجيو دي لابينا فيما يتعلق إن كان متفائلا في الساعات القادمة أم العكس.
0: نعم أنا متفائل لأننا في مفاوضات، ومن بين الأمور التي يتعين علينا أن نأخذها بعين الاعتبار إذا ما عدنا إلى التاريخ هذا يمكن أن نفعله. نحن في نزاع مع إيران ل 47 عاما، إيران هاجمتنا ونحن قمنا بالرد، إيران زعزعت الاستقرار في البلدان المختلفة من خلال وكلائها، والقول إننا لا نحترم القانون الدولي هذا ينطبق بكلا الاتجاهين. يمكنني أن أقول أن إيران أيضا لا تحترم القانون الدولي عندما تقتل المتظاهرين من الشعب الإيراني، هذا لا يعني أنها تحترم القانون الدولي. دعونا نضع ذلك جانبا ونركز على القضية الماثلة أمامنا للتعامل مع النقاط التي نختلف بشأنها في مذكرة التفاهم هذه للتوصل إلى حل سلمي، لأننا نعرف جميعا أنه إذا ما لم تجدي نفعا هناك خيار عسكري على الطاولة. نحن نفضل المفاوضات، لدينا الوقت، دعونا ننكب على العمل.
1: دكتور حسن أيضا ذات السؤال، متفائل متشائم ولماذا؟
3: لست متفائلا، التشاؤم أكبر عندي، لأنه أمامنا الولايات المتحدة مرتين فاوضت إيران معها وهجمتها ونقضت كل عهودها كما أسلفت، ولذلك
1: هذا أصبح من الثوابت.
3: التقدير أنه من الثوابت في إيران إلا إذا ثبت عكس ذلك، ولذلك

0: الإيرانيون لا يأملون كثيرا. يعني راجعت الصحافة اليوم أيضا في إيران من اليمين إلى اليسار، هناك تشاؤم لأن الطرف الآخر هو الولايات المتحدة، والعداء لأنه أشار إلى 47 سنة، 72 سنة العداء بين إيران والولايات المتحدة منذ أن أسقطت الديمقراطية الإيرانية ثم حاولت إسقاط حكومتهم التالية، ولذلك العداء مستمر. ولكن عندما وقعنا الاتفاق النووي تأمل الإيرانيون أن هذه مرحلة جديدة، والرقابة خلافا لما يقول الرقابة كانت
1: في عهد أوباما،
0: في عهد أوباما الرقابة على البرنامج النووي كانت أبدية، ما كانت لتتوقف حسب الاتفاق، أي حتى لو انتهت البنود يعني غروب الشمس، المسمات غروب الشمس، كانت ستبقى الرقابة على البرنامج النووي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن الأمريكيين كديدنهم السابق نقضوا كل شيء وخرجوا من الاتفاق، ونحن هنا حيث طيب. نتكلم عن مستقبل هذا الصراع.
2: جملة أخيرة، لستم متشائما، لستم متفائلا أيضا، ولكن أستلهم من سيدنا أيوب صبرا طويلا، لأني أترقب أن هذا الجمود وهذه المرحلة لا هي حرب ولا هي مفاوضات ولا شيء يتحرك، ستعمر طويلا،
1: ستبقى مدة أطول.
2: نعم،
1: شكرا لكم دكتور محمد الشرقاوي، وكذلك سيد سيرجيو دي لابينا، وكذلك الدكتور حسن أحمديان في هذه المتابعة في هذه الساعة. شهد مسار الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية محطات اعتبرت مفصلية، إما بالتصعيد الميداني أو الجهود الدبلوماسية. أبرز تلك المحطات نتابعها في سياق التقرير التالي.
3: صبيحة 28 من فبراير أعلنت الولايات المتحدة بدء غارات جوية تستهدف مواقع عدة في إيران، بالتزامن مع غارات إسرائيلية استهدفت مقر المرشد الأعلى علي خامنئي وأفضت لاغتياله مع العشرات من كبار القادة الأمنيين والعسكريين. بعد بدء الهجوم بوقت قصير هاجمت إيران منشآت في دول الخليج وإسرائيل، ليكون 28 من فبراير اليوم الأول من حرب ستمتد لأسابيع. توسعت رقعة الأهداف الأمريكية والإسرائيلية واستمرت الضربات الإيرانية حتى انخرط حزب الله في الحرب انتقاما لمقتل المرشد الأعلى كما هدد سابقا، وأطلق صواريخ على إسرائيل. شكل اغتيال المرشد لحظة سياسية بقيت مفصلية في إيران. بعدها بأيام انتخب مجلس خبراء القيادة ابنه مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديد. ومع قرب انتهاء الأسبوعين الأولين للحرب، صعدت إيران من تحركاتها العسكرية باستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز وأعاقت الملاحة التجارية، وأخذت الانعكاسات تتبلور بوضوح في أسواق النفط. عزز المرشد الجديد مجتبى خامنئي من ذلك التكتيك، وفي أول تصريح له عبر رسالة مكتوبة وجه الحرس الثوري لتشديد إغلاق مضيق هرمز، وأعلن الحرس الثوري بدء التنفيذ. لاقت واشنطن التصعيد بتصعيد مقابل، واستهدفت المقاتلات الأمريكية نقاطا عسكرية على جزيرة خارك التي تعد الموقع الأهم للصادرات النفطية. في الأسبوع الثالث للحرب استهدفت إسرائيل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني ومعه قائد البسيج غلام رضا سليماني، فيما بدا مسار تصعيد متواصل. وبينما كانت الأسواق تسجل ارتفاعات حادة في أسعار النفط، ضربت إسرائيل حقل بارس الإيراني، واستهدفت إيران منشآت الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان بدولة قطر، وإثر ذلك أعلنت قطر للطاقة وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وفي خضم صدمات في أسواق الطاقة وتوقف صادرات الأسمدة نتيجة إغلاق مضيق هرمز، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليتحدث للمرة الأولى عن فتح قنوات للتفاوض مع الإيرانيين. لم تثمر مناورة ترامب عن طاولة سياسية مع طهران، فعاد للتلويح بضرب البنى التحتية الإيرانية، وعادت جزيرة خارك لتكون تحت التهديد بالاستهداف. وبينما كانت القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن تفوق جوي في أجواء إيران، سقطت في 3 أبريل طائرة مقاتلة أمريكية فوق إيران، وفي عملية استمرت يومين وشملت إنزالا واشتباكات في عمق الأراضي الإيرانية، تمكنت الولايات المتحدة من إنقاذ طياريها. تلا ذلك إعلانا أحادي الجانب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. قالت طهران إنها ستلتزم بذلك طالما أوقفت واشنطن وتل أبيب الأعمال القتالية. أما إسرائيل فرفضت وقف القتال على الجبهة اللبنانية. ومع هدوء جبهة إيران نفذ الجيش الإسرائيلي أوسع عملية قصف جوي شملت العاصمة بيروت، ونفذ 100 غارة في غضون 10 دقائق. وفي خضم حالة لا حرب ولا سلم، أثمرت الجهود الدبلوماسية التي قام بها قائد الجيش الباكستاني عن انعقاد جولة مفاوضات أمريكية إسرائيلية في إسلام أباد. وإلى هناك توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على رأس وفد، وأوفدت طهران محمد باقر قليباف رئيس البرلمان برفقة وفد ضم شخصيات من الحرس الثوري الإيراني. لكن جولة إسلام أباد انتهت دون أن تفضي عن أي اختراق. بقيت القضايا الكبرى، الملف النووي من تخصيب ومخزون مضيق هرمز، عالقة دون تنازل من الطرفين. وفي مقابل رفض إيران عودة الملاحة في المضيق، أعلن الرئيس الأمريكي فرض حصار تام على موانئ إيران. على الطرف الآخر اتخذت بيروت قرارا بالذهاب لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية لتكون تلك سابقة سياسية في لبنان منذ عام 83. ووسط جو من الانسداد الدبلوماسي، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في 17 أبريل فتح مضيق هرمز أمام الملاحة ليعود الحرس الثوري ويعلن إغلاق المضيق بعد ذلك ببضع ساعات. ومع تضارب المؤشرات بين طهران وواشنطن، استمرت باكستان في مساعيها الدبلوماسية وأثمرت قبول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، تلاها انفراجة في ملف لبنان بإعلان مماثل لمدة 3 أسابيع يترافق مع جولة مفاوضات ثانية بين وفدي لبنان وإسرائيل في واشنطن. ومع رفض الولايات المتحدة مقترحا إيرانيا لإنهاء الحرب في 1 مايو، عاد الرئيس الأمريكي ليلوح باستئناف الأعمال القتالية. فتحركت الدبلوماسية الخليجية، تراجع ترامب عن ضربة قال إنها كانت وشيكة. ويبدو أن الجهود الإقليمية حققت ما هو أبعد من وقف مؤقت للقتال. ليلة 23 مايو، وبعد زيارة الوسيط الباكستاني ووفد قطري إلى طهران، خرج ترامب ليعلن عن مذكرة تفاهم. ومذكرة التفاهم تفاوتت المقاربة عن محتواها. إيران تؤكد أنها تشمل بنودا من بينها إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع الحصار عن موانئ إيران وفتح مضيق هرمز ومغادرة القوات الأمريكية منطقة الحرب، وفق ما أفاد مسؤول إيراني للجزيرة. بينما تحدثت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين أن المذكرة تتضمن إنهاء القتال وعودة حرية الملاحة في مضيق هرمز وتخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة على إيران.
1: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة. تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع ومناطق أخرى في لبنان، مشيرا إلى أنه هاجم خلال الساعة 24 الماضية 70 موقعا لحزب الله. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إنه وجه بزيادة الضغط في لبنان، وإن إسرائيل ستوجه ضربات قوية لحزب الله ولن تتوقف. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن الاحتواء انتهى وإن إسرائيل اتخذت قرارا بتوجيه ضربة كبيرة لحزب الله. من جهته قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن حزب الله يتحمل مسؤولية التصعيد بسبب تجاهله طلبات متكررة لوقف إطلاق النار، متهما الحزب بالسعي لحرمان اللبنانيين من فرصة تحقيق السلام وإعادة الإعمار. في المقابل قال قيادي في حزب الله للجزيرة إن التصعيد الإسرائيلي يوسع دائرة الحرب ويؤكد عدم جدوى المفاوضات المباشرة. وأضاف المسؤول إن إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر من عام 2024 بخلاف ما تدعيه واشنطن. في ملف

0: في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لا تكون. وفي تغريدة على تروث سوشيال قال ترامب إن اليورانيوم عالي التخصيب سيتم إما تسليمه فورا إلينا لتدميره أو إتلافه في مكانه بالتنسيق مع إيران، مشيرا إلى أن الخيار المفضل هو تدميره بالتعاون والتنسيق مع طهران. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن رئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيرانيين وصلا إلى العاصمة القطرية لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. ونقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين إن خلافات بشأن الصياغة ورفع العقوبات أخرت إتمام الاتفاق الرامي لإنهاء حرب إيران، وإن هناك تفاؤلا بحل قريب نسبيا للخلافات بشأن الصياغة ورفع العقوبات عن إيران. نشير لهذا الخبر نقلا عن فوكس نيوز عن متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا هجمات دفاعا عن النفس بجنوب إيران الاثنين. عن هذه التطورات معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مراسل الجزيرة حسان مسعود. عمر هواش، أبدأ معك إذا انطلقنا مع عمر هواش طبعا، إذا ما بنينا على هذا الخبر العاجل نقلا عن فوكس نيوز عن متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا هجمات دفاعا عن النفس بجنوب إيران الاثنين. هل الأمر يتعلق ببندر عباس كما تابعنا في الساعات الماضية؟
1: نعم، يبدو أن الحديث عن هجوم آخر قبل قليل ذكرت وكالة أنباء فارس نقلا عن التلفزيون الرسمي الإيراني بأنه فجر الاثنين كان هناك هجوم في جنوب جزيرة لارك ضد سفن، مما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص. تم الإعلان حتى اللحظة عن مقتل 4، ويقول التلفزيون الإيراني وما نقلته وكالة أنباء فارس أيضا أن عدد القتلى ليس واضحا. كذلك تكمل وكالة أنباء فارس عن أن بعض الأنباء تتحدث عن أن السفن المستهدفة هي سفن تعود للقوارب السريعة التابعة للحرس الثوري الإيراني، وأنه يحتمل أن عدم نشر هذا الخبر على الرغم من مضي نحو 24 ساعة عليه، لأننا نتحدث عبد القادر عن فجر يوم الاثنين ونحن الآن في فجر يوم الثلاثاء، وبالتالي مضى نحو 24 ساعة على هذا الخبر. تضيف الوكالة أن عدم نشر هذا الخبر خلال طيلة تلك الساعات ربما يكون لأجل عدم التأثير على مسار المفاوضات وتبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أما الخبر الثاني الذي تحدثت عنه عبد القادر هو كان انفجارات قبل نحو ساعتين ونصف فقط في مدينة بندر عباس، وسمعت أصوات انفجارات في مدينتين أيضا هما سيرك وجاسك في المياه الخليجية. وقبل قليل كان هناك تقرير للتلفزيون الرسمي الإيراني بأن أسباب الانفجارات تلك لم تتضح بعد، وأن محافظة هرمزغان التي هي مركزها بندر عباس بصدد دراسة أسباب ومصدر تلك الانفجارات، وحتى تلك اللحظة لم يتم اتضاح بعد أو معرفة ما هي أسباب الانفجارات. وبالتالي نتحدث حتى هذه اللحظة عن هجوم وقع فجر الاثنين من قبل ما يوصف هنا على وسائل إعلام إيرانية بأنها مقاتلات أمريكية صهيونية استهدفت سفنا في جزيرة لارك قرب جزيرة لارك. وجزيرة لارك هي جزيرة مطلة تماما على مضيق هرمز، لأن أحد المسارات التي أعلن عنها الحرس الثوري وتحديدا البحرية التابعة للحرس لأجل مرور السفن التي تحصل على إذنها بالعبور ينبغي أن تمر من قرب جزيرة لارك. وبالتالي نتحدث عن جزيرة هامة استراتيجيا، جزيرة تطل على مضيق هرمز، وهذا الهجوم هجوم هو هجوم داخل وفي قلب مضيق هرمز، أدى ذلك كما ذكرنا إلى مقتل 4 أشخاص، وأن هناك عدد آخر من القتلى لم يتضح بعد. وكما ذكرت هناك بعض الأنباء غير المؤكدة، وهي أنباء أيضا وأوردتها وكالة أنباء فارس، بأنه يحتمل أن تكون القوارب المستهدفة هي قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني. يذكر أن كما أكدنا أن عدم نشر هذا الخبر طيلة الساعات الماضية ربما يأتي لعدم التأثير على مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لكن هذا هو ربما يكون الهجوم الأبرز منذ الهجمات التي نفذت تزامنا مع تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمشروع الحرية في مضيق هرمز. نذكر أنه في ذلك التوقيت يوم 4 من الشهر الجاري كان هناك استهداف لبعض السفن في أيضا قرب مدينة سيريك، وأدى إلى مقتل عدد من الأشخاص، لكن كان الحديث عن أشخاص مدنيين صيادين على الأرصفة البحرية التابعة لتلك المدينة. لكن الحديث الآن يجري عن هجوم في موقع حساس قرب جزيرة لارك في مضيق هرمز، والحديث عن مقتل عدد من القوات المسلحة التابعة للحرس الثوري الإيراني. هذا تطور مهم في الحقيقة، قد تعتبره طهران أنه انتهاك لوقف إطلاق النار، وأنه على عكس ما يدلي بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يريد المضي في المسار الدبلوماسي. نعم. لأن إيران دائما تتحدث عن تناقضات في الأفعال والأقوال الأمريكية، هي دائما تقدم ملاحظات على أن الأمريكيين يتحدثون أمام الإعلام أنهم يريدون التوصل لاتفاق، لكنهم على الأرض يعملون على انتهاك وقف إطلاق النار.
0: بحسب أيضا ما تنقله فوكس نيوز عن القيادة المركزية الأمريكية بأننا نواصل الدفاع عن قواتنا مع ممارسة ضبط النفس، مع ممارسة ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار المستمر. عن ما تنقله فوكس نيوز عن القيادة المركزية الأمريكية نسأل مراسل الجزيرة من واشنطن ناصر الحسيني. ناصر،
2: بقدر هذا التطور اللافت، خاصة أن لدينا والكل في واشنطن يتابع أو يحاول أن يحصل على تفاصيل ما يحدث الآن في الدوحة، ولكن فوكس نيوز الآن مقربة من البيت الأبيض وهي تأتي بتقرير إخباري مقتضب وسريع عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية هناك في المنطقة، ويقول بالفعل أن القوات الأمريكية، يؤكد من جهته أن القوات الأمريكية بالفعل نفذت الاثنين، لا نعرف متى بالضبط، يقول نفذت ضربات للدفاع عن النفس. الولايات المتحدة هنا تضع عملياتها العسكرية ضمن الدفاع عن النفس وليس الضربات الهجومية في جنوب إيران لحماية القوات الأمريكية، كما يقول هذا المصدر لفوكس نيوز. ثم يشرح هذا المصدر أن الضربات الأمريكية تمت جنوب إيران دون تحديد موقع بالذات، ويبدو أن هذه الضربة كانت متنوعة، استهدفت أولا منصات لإطلاق صواريخ، هذا يعني أن ربما حدثت الهجمات على البر أو الشواطئ الإيرانية، واستهدفت الضربات الأمريكية أيضا حسب المتحدث قوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام. وبالتالي موقع القوات الأمريكية في البحار المحيطة بالسواحل الإيرانية بالفعل يمكنها من مراقبة 7 أيام 24 ساعة ل 24 ساعة، وبالتالي يبدو أن كان هناك تحركا لقوارب إيرانية تتهمها الولايات المتحدة بأنها كانت تحاول زرع الأرغام، تم استهدافها، تم استهداف أيضا منصات أخرى لإطلاق صواريخ. والمتحدث القيادة المركزية يقول أن الولايات المتحدة ما زالت تتحرك ضمن وقف إطلاق النار المستمر حسب قوله، هذه العبارة التي يقول، وهذه ضمن أيضا سياسة لضبط النفس. وبالتالي واضح جدا الآن أن على الأرض على المياه الإقليمية لإيران هناك نوع من الاحتكاكات، وهذا أول احتكاك يتم الحديث عنه رسميا وسط توقع وترقب لما ستسفر عن مفاوضات الدوحة الآن.
0: شكرا لك ناصر الحسيني من واشنطن. نعود مرة أخرى إلى زميل عمر هواش من طهران أيضا في ظل هذه المتابعات. إذا ما نقلته قبل قليل مهم جدا عمر، في طبعا ردود الفعل أو المقاربات حتى الآن ارتباطا بهذا التطور بأن جرى تأجيل الإعلان عن هذا الخبر حرصا على ما يجري من جهود هنا في الدوحة، ماذا عن هذا البعد حتى الآن عمر؟
1: نعم بالفعل، تعرف عبد القادر ان الجهود حثيثه خلال الايام الماضيه، لا سيما بعد ان زار قائد الجيش الباكستاني طهران والتحق بوزير الداخليه الباكستاني الذي بقي في العاصمه الايرانيه طيله نحو أسبوع ضمن جهود الوساطة الباكستانية، وبعد ذلك تم الإعلان عن مذكرة تفاهم توصلت إليها طهران مع إسلام أباد ونقلتها إلى الجانب الأمريكي. وبالتالي نتحدث عن جهود باكستانية تبعتها أيضا جهود قطرية وتحدث عنها الإيرانيون بشكل كبير، حيث قال المتحدث باسم الخارجية في ذلك التوقيت أن الدور القطري كان جوهريا وأساسيا ومساعدا ومساندا للدور الباكستاني. ولاحظنا كيف أن يوم الاثنين يوم أمس كان هناك وفد إيراني رفيع المستوى ترأسه رئيس البرلمان محمد باقر قليباف، وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض، ورافقه وزير الخارجية عباس عراقجي ومحافظ البنك المركزي لأجل حل إحدى أهم العقد على طاولة الوسيط الباكستاني التي هي الأموال الإيرانية المجمدة. في الحقيقة إذا ما ركزنا على الهجوم الذي حصل الاثنين فجر الاثنين يوم أمس في جزيرة لارك وأدى إلى مقتل عدد من الإيرانيين سواء كانوا من الحرس الثوري أو مواطنين، وإذا ما وضعناه جانبا إلى أو جنبا إلى جنب مع الأموال الإيرانية المجمدة التي وفق المصادر الإيرانية لا تزال ترفض الولايات المتحدة الأمريكية الإفراج عنها كبادرة حسن نية لأجل الخوض في المفاوضات، يمكن القول أن هذا يعزز ما يقوله الإيرانيون دائما بأنه لا ثقة بالولايات المتحدة الأمريكية وأن إيران دائما تشكك بحسن نيات واشنطن وجدياتها حيال الخوض في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، سواء عبر ما يصرح به دائما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهديدات لإيران، وهذه التهديدات دائما هنا ينظر إليها في طهران على أنها تناقض المساعي الدبلوماسية، أو سواء عبر ما حصل فجر الاثنين من ما قد تصفه طهران بانتهاك لوقف إطلاق النار وأنه قد يؤثر على العملية الدبلوماسية. نعرف أن البلدين يعيشان فترة وقف إطلاق النار، وخلال طيلة هذه المدة كان هناك بعض الانتهاكات وفق التوصيف الإيراني، أبرزها كان ما حصل عندما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخوض في ما سماه مشروع الحرية لأجل فتح مضيق هرمز، وحصلت مواجهات بين القوات الإيرانية والقوات الأمريكية في المضيق. تحدثت طهران على لسان الحرس الثوري أنه أصاب إحدى السفن التي كانت خارجة من المضيق، كذلك أكد الجيش الإيراني أن الضربات قد ألحقت أضرارا بإحدى السفن، وذلك ما نفته الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الحين. لكن أن نتحدث الآن عن هجوم جديد في جزيرة لارك، وهي جزيرة كما ذكرت في قلب مضيق هرمز، وتقع على الضفة الشمالية للمضيق قرب السواحل الإيرانية، وهي قريبة جدا من المسار الذي حدده الحرس الثوري الإيراني لأجل عبور السفن التجارية التي يسمح لها من قبله وتأخذ الإذن لأجل المرور من مضيق هرمز. هذا الهجوم يمكن أن يقرأ هنا على أنه تصعيد، على أنه انتهاك لوقف إطلاق النار. ربما نعرف خلال الساعات الماضية ما مدى تأثيره على مسار المفاوضات. حتى اللحظة لا يوجد هنا في طهران أي خبر على أن إيران ردت على مصدر النيران تلك، أو هاجمت سفنا أمريكية أو مصالح أمريكية في المنطقة. لا يوجد أي أنباء حتى هذه اللحظة على هذا الأمر. ربما يكون ذلك لأجل منح الدبلوماسية المزيد من المجال، لأنها كما ذكرنا لا تزال مستمرة بوساطات باكستانية وقطرية.
0: طبعا اللافت بحسب ما نشاهده في الخبر العاجل نقلا عن مسؤول أمريكي للجزيرة بأن إيران حاولت مهاجمة القوات الأمريكية على مدى الساعات 24 الماضية، وأن الهجمات الإيرانية لم تؤدي إلى إصابات بحسب ما ينقل المسؤول الأمريكي للجزيرة. طبعا الآن أعود إلى ناصر الحسيني من واشنطن، الآن هناك تصريحات من القيادة المركزية للجزيرة. ناصر،
2: نعم، ويبدو أن الوضع الآن العسكري متوتر. مع فوكس نيوز هنا في واشنطن الآن، وقبل قليل فقط هذا المسؤول الأمريكي الرفيع يقول لقناة فوكس نيوز بأن الولايات المتحدة رصدت أو كانت رصدت بالفعل قريبين اثنين تابعين كما يقول للحرس الثوري الإيراني، ورصدتهما وهما يقومان كما يقول بزرع ألغام بمضيق هرمز، وقامت إذن البحرية الأمريكية على ما يبدو بتدمير القريبين الإيرانيين. لدينا أنا فوكس نيوز تكشف أيضا بأن الولايات المتحدة قصفت موقعا، إذن موقعا لصاروخ أو لصواريخ سام سطح جو في بندر عباس. إذن الآن لنا تحديد للمواقع.

0: المواقع. هذا المسؤول الأمريكي يؤكد أن القوات الأمريكية قصفت مواقع لصواريخ إيرانية، صواريخ من طراز سام سطح جو أو أرض جو في بندر عباس الإيرانية، بعد أن استهدفت أو حاولت هذه الصواريخ استهداف مقاتلة أمريكية. فوكس نيوز تكشف أيضا من مصادر أمريكية مطلعة كما تقول بأن الضربات الأمريكية في إيران ما زالت الولايات المتحدة تعتبرها ضربات دفاعية، لا تشير الآن إلى انتهاء وقف عمليات إطلاق النار. وبالتالي واضح جدا القيادة المركزية الأمريكية لا تريد اللعب في العالم السياسي، وإنما تظل في إطار مهامها في إطار دفاع النفس كما تقول، وأن وقف إطلاق النار كما يقول الأمريكيون ما زال مستمرا رغم هذه الاستهدافات الإيرانية كما تقول المصادر الأمريكية. ولكن عبد القادر، والولايات المتحدة والإيرانيون والمنطقة تعلم أن الوضع جد متوتر في مياه المنطقة الإقليمية. هنا نعود أيضا لكافة الرسائل التي طالما كررها وأعلنها الرئيس الأمريكي حول الحصار البحري. هذا نموذج الآن للحصار البحري الأمريكي أمامنا يتجسد. تحركت قوارب إيرانية اثنان على ما يبدو تم تدميرها. هناك صواريخ إيرانية حاولت استهداف القوات الأمريكية، نموذج آخر على الحصار الأمريكي، القوات الأمريكية والمقاتلات. يبدو أن هناك سلاح الجو تدخل هذه المرة وقام بتدمير تلك المواقع، دائما حسب هذه المصادر الأمريكية لقناة فوكس نيوز المقربة جدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالتالي ما الرسائل التي تبعثها إيران؟ لا أحد يدري هنا في واشنطن، لكن إنها مفاوضات تحت النار في بشكل أو بآخر، وتجسيد أيضا للإيرانيين بأن الرئيس يعني ما يقول. والحصار الآن هذا نموذج للحصار الأمريكي لما سيكون عليه الأمر مستقبلا إذا لم تنجح مفاوضات الدوحة مثلا.
1: شكرا لك ناصر، وأرجو أن تبقى معنا أنت وكذلك الزميل عمر من طهران. ومن أشير هذه المرة نقلا عن وكالة فارس على التلفزيون الإيراني، يقول مقاتلات أمريكية صهيونية بحسب بيان الوكالة هاجمت أمس قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز. طبعا بحسب وكالة فارس للتلفزيون نقلا عن التلفزيون الإيراني، وبسقوط 4 قتلى في الهجوم، والعدد الإجمالي لم يتضح بعد بحسب هذه الوكالة. إذا للمتابعة أرحب بضيوفنا في هذه الساعة من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أبدأ معك دكتور سيد مختار حداد فيما يتعلق بهذا التطور. واشنطن تتحدث عن عملية، عن ضبط نفس والتزامها بوقف إطلاق النار، وبالتالي ماذا عن كيف ترى طهران لهذا التطور وهذا الاحتكاك العسكري؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. هذا يعني يدل على حقيقة السلوك الأمريكي، هذا السلوك الذي إيران دائما تؤكد عليه بأن أمريكا غير قابلة للانتقام. واليوم يعني في ذروة هذه المفاوضات والمساعي يعني تقوم بعمليات عسكرية وتقوم بمثل هذه الإجراءات، يعني من شأن مثل هذه الإجراءات تؤثر سلبا على المفاوضات أو حتى تقوم بنسف طاولة المفاوضات. يعني هنا وحتى يعني اليوم عندما نشهد يعني هذه التصريحات الصهيونية وهذه الإجراءات والعمليات ذلك على أن الكيان الصهيوني ذلك يبذل جهودا لتغريب هذه المساعي والتأثير على هذه المساعي من أجل التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا ستفسح يعني أو تقوم بفسح مجال للكيان الصهيوني لكي يقوم بذلك. فلذلك هذا يدل على يعني ويؤكد على صوابية هذه الرؤية الإيرانية بأنه الولايات المتحدة الأمريكية غير قابلة للثقة، وهي من أجل يعني أو يعني رأينا يعني حتى سابقا وهذا لم يكن الآن أمر غريب منهم، يعني في ذروة مفاوضات يقوم بإجراءات عسكرية وعمليات عسكرية، وهذا ما شهدناه خلال يعني المفاوضات السابقة سواء قبل حرب الاثنى عشر يوما أو هذه الحرب عندما نسفوا طاولة المفاوضات من خلال هذه الإجراءات العسكرية، وهذا يعمق يعني اليوم هذه عدم الثقة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية سواء من جانب إيران أو حتى باعتقادي من جانب الوسطاء الذين يسعون من أجل التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.
1: طيب هنا أسأل ضيفي من واشنطن السيد أدولفو فرانكو، إذا كان ما جرى في الساعات الماضية ليس وقفا لإطلاق النار، بأن واشنطن ما زالت ملتزمة

0: الاتفاق، وبالتالي ما الذي يبرر ما حدث في الساعات الماضية؟
1: شكرا على هذه الدعوة. أعتقد بأن هنالك وقائع يجب تصحيحها. ما كانت تفعله إيران في تلك المنطقة هو زرع ألغام، وكانت تلك المراكب بصدد وضع ألغام وأفخاخ للسفن العابرة، لذلك اضطرت البحرية الأمريكية للتدخل مثلما صرح بذلك القيادة المركزية الأمريكية. إذن إيران رأيناها قبل ذلك تقوم بممارسة إرهابية، وليست أول مرة تعتدي على السفن التجارية، حتى وإن كان هنالك مسودة لوقف إطلاق النار، والولايات المتحدة لا تهاجم البحرية الإيرانية ولكنها تدافع وتحاول أن تحمي المضيق وكذلك حرية الملاحة. فيما يتعلق بوقف إطلاق النار بمجرد تلك الضربات عدنا إلى وقف إطلاق النار، ولكن ما تقوم به إيران هو انتهاك للقانون البحار وكذلك للقانون الدولي، وذلك يضع المدنيين تحت الخطر. الولايات المتحدة كانت فقط تساند وتحمي السفن، ولذلك تأخر الإعلان عن تلك العملية.
0: وهنا أعود إلى زميل عمر هواش من طهران. عمر، تابعنا قبل قليل أيضا ما ينقله التلفزيون الإيراني فيما يتعلق بهذه التطورات في الساعات الماضية. عمر؟
2: نعم، خلال الساعات الماضية كان هناك عدة انفجارات سمعت في أكثر من موقع من مدينة بندر عباس، وبعض التقارير ذكرت أن الأصوات أيضا سمعت في مدينة سيرك القريبة أيضا، وهي مدينة ساحلية في جنوب إيران. حتى هذه اللحظة لم يعلن عن سبب سماع الانفجارات. قبل نحو ساعتين كان هناك تقرير للتلفزيون الرسمي الإيراني من داخل المدينة أشار بأن الوضع طبيعي وهادئ داخل المدينة، والسكان هناك يزاولون أعمالهم بشكل طبيعي. وأضاف نقلا عن مبنى المحافظة أو مسؤول في المحافظة أن تعمل على التحقيق بشأن معرفة مصدر ذلك الانفجار أو عدة الانفجارات، وأن أنه لم يعرف حتى تلك الساعة. لكن يمكن التأكيد عبد القادر أن هذه الانفجارات هي بطبيعة الحال لا علاقة لها بالهجوم الذي نفذ قرب جزيرة لارك، لأننا نتحدث عن أن هجوم لارك وقع فجر الاثنين قبل نحو 24 ساعة، لكن الانفجارات التي سمعت في محافظة أو مدينة بندر عباس ومدن أخرى مجاورة هي تعود لنحو الساعة 12 منتصف هذه الليلة، أي قبل نحو ساعتين ونصف فقط. نتحدث عن خبرين منفصلين تماما، ونؤكد أنه بشأن الخبر الأول هو الانفجارات أو الهجوم في جزيرة لارك، كما نقلت وكالة أنباء فارس عن التلفزيون الإيراني بأنه ليلة أمس كان هناك هجوم بمقاتلات وصفتها بالأمريكية الصهيونية ضد سفن جنوب جزيرة لارك، وهذا الأمر أدى إلى مقتل 4 أشخاص، وأن العدد الإجمالي حتى هذه اللحظة لم يتضح، بمعنى أن هناك قد يكون هناك عدد منهم في عداد المفقودين. وبالتالي نتحدث عن هجوم في موقع مهم وحساس، لأن جزيرة لارك هي جزيرة تقع في قلب مضيق هرمز، وهي تحاذي السواحل التي حددها الحرس الثوري الإيراني لأجل عبور السفن التي يسمح لها بالمرور. في الحقيقة هنا نحن في طهران نستغرب أن تكون واشنطن قد أو المقاتلات الأمريكية حسب رواية القيادة المركزية الأمريكية قد استهدفت تلك السفن وهي تزرع الألغام، لأنه كيف يمكن لها أن تزرع الألغام ونحن نتحدث عن مسار تعتبره أو يعتبره الحرس الثوري مسارا آمنا، وهي توجه السفن التي يسمح لها بالعبور من ذلك المكان بالتحديد. وقبل ذلك في بداية الحرب كان هناك إعلان عن أن الحرس الثوري قد زرع فعلا الألغام، لكن في المنطقة الجنوبية من المضيق، وتلك المنطقة هي المحاذية للسواحل العمانية. وكان طيلة فترة الحرب وحتى يوم أمس كان هناك توجيه للسفن من تلك المنطقة جنوب جزيرة لارك التي هي خالية من الألغام وتعتبر من المناطق الآمنة التي توجه بها السفن لأجل العبور من المضيق. وحسب آخر إعلان قبل ساعات كان الحرس الثوري قد أعلن عن أن نحو 35 سفينة قد عبرت المضيق من تلك المنطقة جنوب جزيرة لارك خلال الساعات 24 الماضية. ونحن خلال الأيام الماضية بتنا نتحدث عن عبور لنحو سفينة إلى سفينتين كل ساعة من المضيق، وبالتالي تلك المنطقة بقيت آمنة. هذا الهجوم يمكن القول أنه تصعيد جديد ويأتي تزامنا مع استمرار تبادل الرسائل عبر الوساطتين الباكستانية والقطرية بين واشنطن وطهران. طيب. وذكرت وكالة أنباء فارس أنه يحتمل أنه لم يتم الإعلان عن هذا الهجوم حتى هذه الساعة نظرا لعدم التأثير على مسار المفاوضات.
0: لنفهم بشكل دقيق ما جرى، طبعا عمر قبل 24 ساعة تمت عملية في مضيق هرمز تم استهدافها زورق، وبالتالي تم الرد باستهداف المقاتلات الأمريكية، ومن ثم ردت هذه الطائرات باستهداف يعني المكان الذي انطلقت منه الصواريخ. بعد ذلك قبل ساعتين من الآن أيضا تم استهداف آخر، وبالتالي هل لك أن تشرح ربما بشكل أفضل ما حدث حتى نفهم ما الذي حدث في الساعات 24 ساعة الماضية؟
2: نعم عبد القادر، حتى هذه اللحظة لا يوجد حديث عن رد إيراني على هذا الهجوم. ما حدث بالضبط وفق ما ذكرت وكالة أنباء فارس عن التلفزيون الإيراني أنه فجر يوم الاثنين قبل نحو 24 ساعة نفذت مقاتلات أمريكية صهيونية وفق تعبير الوكالة هجمات ضد قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك، وهذا الأمر أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل، وإن هناك عدد من المفقودين وإن العدد الإجمالي غير واضح بعد. وفق الأنباء لا يوجد أي خبر أن إيران ردت على مصدر النيران تلك أو ردت على ذلك الهجوم، بل إنها لم تعلن عن هذا الخبر طيلة 24 ساعة الماضية، وهذا الإعلان جاء فقط قبل قليل، قبل نحو ساعة أو ساعة أو ساعتين فقط. الهجوم الثاني أو الذي حتى اللحظة لا يمكن أن نعتبره بالهجوم لأن الأنباء بشأنه غير واضحة، في مدينة بندر عباس جنوب إيران في محافظة هرمزغان، وهي مدينة مطلة في الحقيقة أيضا على مضيق هرمز، لأن كل شخص يريد أن يتوجه إلى المضيق من إيران يجب أن يصل أولا إلى مدينة بندر عباس ثم يتجه بالقوارب أو السفن نحو مضيق هرمز. إذا نتحدث عن في مدينة بندر عباس ومدينة سيريك وميناء جاسك أيضا في خليج عمان عن أصوات انفجارات عديدة سمعت عند منتصف هذه الليلة، أي بعد نحو 24 ساعة أو أكثر من الهجوم الأول في جنوب جزيرة لارك. هذه الانفجارات وفق ما ذكر التلفزيون الإيراني أسبابها غير واضحة بعد، والمسؤولون المحليون هناك في محافظة هرمزغان
0: بالمناسبة عمر فقط يشير لهذا الخبر العاجل
2: على التحقق.
0: التلفزيون الإيراني يقول بأن الوضع في بندر عباس هادئ وطبيعي، طبعا هذا بحسب التلفزيون الإيراني.
2: نعم هذا جاء بعد الانفجارات حصلت، وهذا التقرير الذي ذكره الآن التلفزيون الإيراني هو يعود لما بعد الانفجارات، أي أن الانفجارات لم تتسبب بحالة غير طبيعية في المدينة، وأن السكان يمارسون حياتهم الطبيعية، وأنه لا يوجد أي حدث أو أي شيء استثنائي بعد تلك الانفجارات التي سمعت في بندر عباس.
0: أعود مرة أخرى لناصر الحسيني من واشنطن أيضا لنستوضح الصورة، طبعا في ظل وجود روايتين الآن، ما ينقله الجانب الإيراني وما ينقل أيضا من الجانب الأمريكي، إن كان هناك تفاصيل تضعنا في بشكل أدق ما جرى في الساعات 24 الماضية ناصر.
3: ولكن أبدأ ربما بالتساؤل عبد القادر الذي كنت تطرحه الآن قبل قليل على عمر هواش هناك في طهران الذي أورد السردية الإيرانية، والسردية الأمريكية تختلف لنقل عسكريا بعض الشيء. فيما يخص سؤالك قصفنا الأمريكيون يقولون إنهم قصفوا، إذا استخدموا سلاح الجو الأمريكي لقصف موقع إيراني لصواريخ أرجو في بندر عباس، بعد يقول الأمريكي بعد أن استهدفت هذه الصواريخ المقاتلات الأمريكية. لو رسمنا الصورة، إذا المقاتلات الأمريكية في الجو بشكل أو بآخر، الإيرانيون أطلقوا النار والرد الأمريكي كان على التو. هذه الأنباء الآن انتشرت في كافة وسائل الإعلام الأمريكية، CNN وفوكس، وما يأتي الآن من السردية الأمريكية الآن أن هناك قاربان تم القضاء عليهما، إيرانيان كان يحاولان زرع ألغام في المياه الإقليمية لإيران، وبالتالي طبقا لقوانين الحصار ولتعليمات البنتاغون والرئيس الأمريكي، الرئيس الأمريكي يقول هذا حصار من الفولاذ. وبالنسبة للأمريكيين وهذه البيانات التي خرجت الآن للجمهور، فإنه نموذج آخر على تطبيق هذا الحصار بشكل فولاذي، أي أن أي تحرك إيراني بالقوارب أو بحركة صواريخ يمكن للطائرات الأمريكية أن تستكشفه، ممكن للجاهزية الأمريكية في تلك المنطقة أن تكتشف وتتابع وتراقب، وإن تطلب الأمر تحطيم تلك الأهداف. في هذه الحالة يبدو أن هناك حالة استهداف للطيران الجو الأمريكي، رد عليه، قصف الموقع، ويبدو أن هناك تحركا إيرانيا مقصودا على ما يبدو حسب ما نفهم من لغة المتحدث الأمريكي العسكري من القيادة المركزية، لباخرتين عمدا أو عمدة إلى وضع ما يعتقد الأمريكيون أنه إذا ألغام بحرية، وبالتالي تم الاستهداف بشكل مباشر. والولايات المتحدة هنا تقول إنها في إطار ضبط النفس وفي إطار عمليات دفاعية فقط، بشكل بعبارة أخرى لم نسعى للمواجهة، وإنما الإيرانيون سعوا للمواجهة، وجاء الرد على هذا الشكل. التالي في رسالة واضحة الآن بأن الحصار الحقيقي الذي يتحدث عنه الرئيس ترامب يجب الآن تصديقه، هو بالفعل حصار، وإن اضطرت أمريكا لاستخدام السلاح فستستخدمه، وهذا النموذج وهذا المثال، وسيتكرر إذا ما حاول الإيرانيون محاولة شبيهة بما يصفه الآن الأمريكيون. بالتالي الرسالة الآن من واشنطن هي الجاهزية الأمريكية للقصف إذا تطلب الأمر.
0: سيد مختار حداد ضيفي من طهران، ما تفسير أن الجانب الإيراني انتظر حتى تم الإعلان عما جرى في الساعات الماضية من قبل الجانب الأمريكي حتى يخرج التلفزيون الإيراني ويتكلم عما جرى، ما تفسير ذلك؟
4: نعم، يعني هناك هذه التبريرات الأمريكية لا أعتقد أن تستطيع أن تغطي على هذا الإجراء الأمريكي الإرهابي. يعني إيران لم تقوم بزرع ألغام في تلك المنطقة التي تعتبر منطقة آمنة، وأساسا إيران تعلن للسكان بأنه تمر من تلك المنطقة الآمنة. يعني هناك ما زال يبدو الأمريكان يفكرون بعمليات عسكرية، وقلت لكم هذا يدل على هذا السلوك الأمريكي بأنه أمريكا غير قابلة للثقة، أمريكا تنسف في أي لحظة التفاوض ولا تحترم أي شيء بشكل باسم مفاوضات. ولكن يبدو يعني أن إيران احتراما لموضوع المفاوضات، وحتى هناك يوجد احتمال بالطلب يعني من الدول الوسيطة لم تعلن ذلك ولم تقوم يعني بردة فعل كبيرة تجاه هذا الإجراء الأمريكي. ولكن حتما يعني هذه الإجراءات الأمريكية سيكون عليها ردا. هناك لا يوجد شيء اسمه القوة الفولاذية الأمريكية والحصار الفولاذي الأمريكي، حتما أن إيران ردت عندما حدثت هذه العملية، واجهت القوات الأمريكية، وهذه المواجهة للقوات الأمريكية أوجعت هذه القوات لكي تقوم الآن بمثل هذه العمليات وهذه الإجراءات وتستمر بمثل هذا السلوك. يعني نحن أمام إدارة أمريكية لا تحترم تفاوض ولا تحترم مساعي وسيط ولا تحترم منطقة ولا تحترم عالم، هي فقط تفكر بأن تقوم بشيء لكي تقول أنا فعلت شيئا في المجال العسكري. ولكن هذه الإجراءات باعتقادي في نهاية المطاف هي إجراءات فاشلة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك يعني هذه التبريرات كذلك لا تغطي على هذا السلوك الأمريكي وهذه الأكاذيب من جانب الجيش الإرهابي الأمريكي في المنطقة.
0: طيب سيد أدولفو فرانكو، طبعا بناء على ما قال ضيفي قبل الآن وأيضا ما نقله مراسل الجزيرة من تساؤلات فيما يتعلق بالمكان الذي تم فيه استهداف هذه الزوارق والقول بأنها زوارق كانت تزرع ألغام في هذه المنطقة، هذه المنطقة بحسب ضيفي قبل قليل يقول هذه المنطقة منطقة عبور ملاحي آمنة، وبالتالي لماذا قد تقوم زوارق بزرع ألغام في هذه المنطقة، وبالتالي يكذب هذه السردية وهذه الرواية الأمريكية؟
1: أولا أعتقد بأن التوصيف لمراسلكم من واشنطن واضحا، يفترض أنه ليس هنالك أي حاجة لوضع ألغام في مضيق هرمز أصلا منذ البداية، وكان يفترض من هذا النظام الإرهابي أن يمتثل للقانون.

0: هذا المضيق المشترك من قبل جيرانهم العرب أو العمانيين لم يضعوا ألغاماً. وحتى أرد على سؤالك، وأعتقد بأن ذلك الصمت هو عجز إيران عن الرد العسكري. لو قاموا بالرد بعد القصف الجوي الأمريكي لسارعوا بالتنديد بذلك، ولكن أعتقد بأنهم يعلمون بأن هنالك تفاوض جاري وهي حسابات شريرة من قبل إيران، خاصة وبعد تدهور قدراتها فهي غير قادرة على الرد على القصف الجوي وهي فقط تستهدف المدنيين.
1: صياغة سؤالي فيما يتعلق بما قاله ضيفي، يقول المكان الذي تم فيه استهداف الزوارق بدعوى أنها تزرع ألغام، هذا المكان هو من ضمن الممر الآمن للسفن، وبالتالي الأمريكي يقول بأن هذه الزوارق كانت تزرع ألغام، والإيراني يقول بأن هذا المكان ممر آمن تمر من خلاله السفن فيما يتعلق بمضيق هرمز، وبالتالي ماذا عن السبب الذي قيل من قبل الجانب الأمريكي بأنه سببا في استهداف هذه الزوارق؟
0: أولا أنا لا أهبه بما تفضل به ضيفكم، إيران هي من وضعت الألغام منذ البداية وهي التي عطلت الملاحة التجارية بذلك السبب. لماذا هنالك هجوم؟ لأن الحصار لا يزال قائما ويعتبر هذا العمل سواء بالمنصات الصاروخية أو من الزوارق السريعة هي انتهاك لحرية الملاحة. مضيق هرمز لا يزال رهينة وهو لا يزال يستخدم كورقة في يد إيران، والجميع يعلم ذلك، وهو يهدد الملاحة والاقتصاد الآسيوي والأوروبي. ذلك ما تبقى فقط للنظام الإيراني، لذلك يعلمون بأن مزيد التلغيم سيعزز هذه الورقة، ولذلك يتحرك البحرية الأمريكية والجوية لأن تحول دون ذلك. إذن لذلك تأخر الرد لأنهم غير قادرين لا على الرد العسكري وعلى الرد الإعلامي. رأيناهم قبل ذلك هاجموا مطارات وكذلك منشآت وفنادق ضد جيرانهم، لذا لا يستغرب بأن تواصل زرع الألغام، ولكن المحير هو أن يتم ذلك خلال المفاوضات. ولذلك رأيتم هذا الصمت المطبق من قبل إيران طيلة 24 ساعة، وأعتقد بأن البحرية والجوية الأمريكية ستواصل وقف التهديد للملاحة التجارية، وهو أمر غير مقبول لدى الولايات المتحدة وكذلك لدى المجتمع الدولي.
1: سيد مختار حداد، يعني لفهم هذا ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية، هي تقول بأن ما جرى هو دفاع عن النفس، وأنها مارست ضبط النفس في هذه العملية، وأنها ملتزمة بوقف إطلاق النار، وبالتالي هذا يدل على أن أيضا الجانب الأمريكي حريص على هذا المسار التفاوضي والوصول إلى حل، وإلا ما الداعي للقيام بهذه العملية؟
2: أنا أوضح نقطة للضيف الأمريكي الذي يتهرب من الرد، يعني هناك الولايات المتحدة هي التي قامت بهذا الإجراء وإيران ردت عليها، ونحن قبل ساعات كان لدينا علم بمثل هذه العملية، ولكن لم يتم الفصح عنها في الإعلام احتراما لجهود الوسطاء. الولايات المتحدة التي لا تحترم أحد، لا تحترم وسيط ولا تحترم دول، إذا هي كانت تحترم العالم والمنطقة كانت لن تدخل في هذه العمليات الإرهابية في المنطقة من أجل طموحات نتنياهو وإسرائيل وهذا الكيان القاتل للأطفال والمجرم. وكذلك هو استخدم يعني عبارة النظام الإرهابي، عبارة النظام الإرهابي تليق بالولايات المتحدة التي تستهدف النساء والأطفال، وبدأت عملياتها في اليوم الأول من الحرب في استهداف
1: سيد مختار، سنحاول ربط الاتصال مرة أخرى بضيفنا من طهران. سيد مختار، أعود إلى ضيفي من واشنطن.

0: سيد أدولفو فرانكو أيضا، هل بتقديرك وباعتقادك أن ما جرى عملية ومرت ولن تؤثر بشكل أو بآخر على السياق التفاوضي، أم أنها ربما سيكون لها ما بعدها؟
1: لا أعتقد بأن سيكون هنالك تأثير على المفاوضات. الرئيس ترامب يريد وقف الاقتتال ولا يحتاج إلى أعذار، كان بإمكانه أن يقول سأوقف التفاوض وسأستأنف العمليات القتالية لو أراد استئناف الحرب، ولكنه لا يزال يصر على نهج المسار الدبلوماسي. إذا هذا وقف إطلاق نار، وفي الوقت الحالي لا يوجد أي اتفاق سلام، لذلك هذه المناوشات واردة، والولايات المتحدة لا تحتاج إلى أعذار. وهذا التوصيف بأن نتنياهو هو من يؤثر على الرئيس القارات الأمريكية أمر ساذج. أعلم بأن إسرائيل لا تزال تتوجس من الخط المتشدد في إيران، وأنا أفهم ذلك، ولكن إسرائيل كذلك لا يمكنها أن تسيطر على السياسة الخارجية الأمريكية، ولا يمكنها السيطرة على قرارات الرئيس الأمريكي. والرئيس ترامب لا يحتاج لاستهداف منصة صواريخ في إيران لاستئناف الحرب. لا يزال الحصار قائما على المواني، ولا يزال هنالك مراقبات الأعمال التي قد تهدد الملاحة الحرة، وهي لن تؤثر في المفاوضات. ولكن إذا ما توقفت المفاوضات فإن ذلك سيكون لأسباب أخرى، للاعتقاد بأنها ليست بناءة ولا تحتاج الولايات المتحدة لتعلات ولأعذار لاستئناف الحرب والعودة إلى القتال. الرئيس ترامب قال بأنها 50-50، يعني 50-50%، والولايات المتحدة بإمكانها ربما أن تخلص إلى أن النزاع يجب أن يتوقف إذا ما التزمت إيران بمسألة الملف النووي.
0: سيد فرانكو، آخر ما صرح به الرئيس الأمريكي قبل قليل قال بأننا سنتسلم اليورانيوم عالي التخصيب أو سندمره في مكانه بالتنسيق مع إيران. كيف يمكن فهم هذا التصريح؟ سيد أدولفو،
1: ما يقصده عندما طرح عليه السؤال هو أنه بطريقة أو بأخرى هذا اليورانيوم المخصب يجب أن يخرج من إيران، إما بعملية قتالية أو أن يتم تسليمه، ويفضل أن يتم بالتعاون مع طهران، أو بالإمكان كذلك نقله حسب اتفاق إلى دولة أخرى. ومثلما قلت ومثلما تفضل كذلك مراسلكم، لم يكن هنالك أي تصريح باستئناف العمليات القتالية. هنالك أمران: إيران لا يمكنها أن تمتلك السلاح النووي وتخصب اليورانيوم مهما كان الغرض، وأن هذا المخزون المخصب ب60% يجب تدميره أو تسليمه. هذه الخطوط الحمراء للولايات المتحدة، حتى وإن كان هنالك أهمية كذلك لا يمكن تقليله فيما يتعلق بمضيق هرمز وكذلك الصواريخ البالستية، إذن وكذلك التوقف عن مساندة الوكلاء الحوثيين وحزب الله وحماس. إذن ليست إسرائيل هي من تقود هذه المفاوضات، والرئيس يريد أن ينجز هذا المسار الدبلوماسي من مصلحته السياسية الخاصة ومصلحة الولايات المتحدة.
0: سيد مختار حداد ضيفي من طهران، ذكرت قبل قليل طبعا ربطا بما تابعناه في الساعات الماضية وهذا التطور بأن الجانب الإيراني ربما تأخر في الإعلام عن ما جرى حرصا على المسار التفاوضي ووجود الفريق الإيراني في قطر، وبالتالي هل ترجح بأن هناك مؤشرات ما يمكن انتظارها في الساعات القادمة لمهمة الوفد الإيراني هنا في قطر، أم أن هذه الأحداث ستزيد الوضع تعقيدا وبالتالي التصور أيضا ضبابية؟
2: يعني هذا السلوك الأمريكي هو دليل آخر، يعني قلت على نفس السلوك السابق، يعني أمريكا لا تحترم لا تفاوض ولا وساطة ولا أي مسعى، يعني تختلق حتى مثل هذه المشاكل والقصص من أجل يعني إجراءاتها العسكرية. فلذلك باعتقادي يعني هناك إيران قامت يعني بالرغم من أنه كان هناك يوجد علم بأنه تمت هذه العملية قبل 24 ساعة، ولكن إيران احتراما لجهود الوساطة لم يعني تصرح بذلك ولم تعلن ذلك، ولكن الولايات المتحدة يعني في الحقيقة هي لا يهمها لا احترام للوساطة لا احترام للدول لا احترام لأي تفاوض لا احترام لأي اتفاق. يعني هذا السلوك يعقد باعتقادي الأمور مستقبلا، وحتى يعني إذا تم التوصل إلى اتفاق يثير شكوك لدى الجميع بأن هذه الإدارة الأمريكية غير قابلة للثقة مرة أخرى، يعني يثبت بأنه لا يمكن الثقة أصلا بهذه الإدارة الأمريكية. كذلك يعني الضيف من أمريكا طرح بعض الأمور وهذه أصلا لا توجد في لا الاتفاقية ولا في التفاوض، يعني حول قدرات إيران الصاروخية ومثلا دعم إيران لقوى المقاومة، يعني هذه آمال يتحدث عنها هو وليست هي موجودة أصلا لا في هذه المفاوضات ولا طرحت في المفاوضات السابقة. نص الاتفاق واضح وهناك واضح ما هو الذي سيتم التوافق عليه إذا تم التوصل إلى اتفاق، وباعتقادي يعني هناك الآن الوسطاء يبذلون جهودا كبيرة في هذا المجال، خاصة يعني الآن نرى دولة قطر تقوم باستضافة أو قامت يعني باستضافة وزير الخارجية الإيراني ورئيس مجلس الشورى الإسلامي في إطار دفع يعني هذه المفاوضات وكذلك يعني تسهيل عملية التوصل إلى هذا الاتفاق ودعم الوساطة الباكستانية. ولكن السلوك الأمريكي لا يخدم أبدا هذه المساعي، في نهاية المطاف هذه الإدارة الأمريكية مستمرة في تنفيذ طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني، وقلت لكم يعني اليوم رأينا هذه التصريحات الصهيونية هذه الإجراءات الصهيونية التي هدفها تخريب هذه المساعي والمفاوضات، والإدارة الأمريكية لم تقم بشيء في هذا المجال بالرغم من أنها تعلم أن هذا الإجراء وهذه الإجراءات الأمريكية الصهيونية هي تؤثر سلبا على هذه المفاوضات، خاصة البند الأول من الاتفاق يقول نهاية الحرب في جميع الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية، ونرى هذا التصعيد من جانب الكيان الصهيوني ونرى تصعيد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن يعني إيران تحترم التفاوض تحترم مساعي الوسطاء، إيران ليست الولايات المتحدة الناكثة للعهود، وإيران دولة يمكن الثقة بها، وعندما تدخل في مفاوضات أو تدخل في اتفاق تستمر باحترام ذلك الاتفاق، وهي ليست يعني أمريكا التي في ذروة هذه المفاوضات وهذه المساعي وتبادل الرسائل تأتي وتقوم يعني بمثل هذه الإجراءات على أساس قصص ملفقة لكي تبرر ما قامت به في الوقت الذي يعني معروف. أولا إيران ليست بحاجة إلى زرع هناك ألغام على سبيل المثال، وتلك تعتبر قلت منطقة آمنة، ونتحدث عن معلومات ليس تحليلات شخصية أو يعني تهيؤات، لا هذه منطقة آمنة، وإيران إذا تريد يعني هناك تسيطر أو تفرض سيطرتها القوة البحرية الإيرانية حاضرة في تلك المنطقة وهي ليست بحاجة إلى ألغام وإلى الاستفادة من تلك الوسائل، ولكن الولايات المتحدة يعني ما زالت تفكر بأن تقوم بشيء ما في هذا المجال، ولكن اعتقادي هي اليوم فشلت كذلك في هذه العملية.
0: سيد أدولفو فرانكو، هناك اتهامات للرئيس الأمريكي بأنه يخضع لضغوط داخلية مع سبيل المثال من قبل الجمهوريين أو خارجية من قبل الجانب الإسرائيلي، وهذا ما يفسر أنه أحيانا تكون هناك بعض الإشارات الإيجابية فيما هو مطروح في هذه المرحلة، سواء ما تعلق منها بإيقاف الحرب في لبنان أو ما تعلق منها بالأصول الإيرانية المجمدة، ومن ثم يأتي التراجع بعد هذه الضغوط وتسود حالة من الضبابية في مصير هذا التفاوض. ما ردك؟
1: فقط تعقيب سريع لو سمحت لي. نحن نعيش في عالم مختلفين، ورأينا العديد من حالات الكذب والخداع من قبل النظام الإيراني، لذلك لا يمكننا أن نثق بكلام دولة إرهابية. والولايات المتحدة تحترم كل الوسطاء، والجيران بعكس إيران التي لم تعد لها علاقات جيدة مع دول الخليج، وهو مثال على ذلك. والسجل واضح في هذا الأمر. أفهم بأن ضيفكم الكريم يقدم السردية أو الرواية الإيرانية ولكنها متناقضة، وبطبيعة الحال بأن الولايات المتحدة دولة ديمقراطية فإن هنالك العديد من الأصوات المعارضة، ولكن لا نتنياهو الذي هو ليس أمريكي ولا أعتقد بعض كذلك المتشددين في الحزب الجمهوري بإمكانهم أن يؤثروا على الرئيس ترامب. ولا ننسى بأن الأغلبية المسيطرة على الكونغرس هي جمهورية، والرئيس ينصت أكثر لمستشاريه لاتخاذ القرارات المناسبة، وهو مقتنع بأنه هنالك إمكانية لمواصلة هذا المسار الدبلوماسي مع دراسة هذه النقاط، وإلا فإنه ربما قد تكون العودة إلى العمليات العسكرية. وكان هنالك مقولة أمريكية شهيرة تقول: ثق ولكن تحقق وتأكد. إذن ذلك ما قاله الرئيس ريغان. لذلك وحصل ذلك في 1979 في الاتفاق مع الاتحاد السوفيتي. وعندما تتأكد وتتحقق الولايات المتحدة بأن هذا الاتفاق سيكون مجديا، فإنه سيواصل المسار مهما كان رأي الجمهوريين والديمقراطيين أو غيرهم، ولا يمكن أن يحدد أحد مسار هذا الاتفاق. وقد تحدثت مع العديد في البيت الأبيض وقالوا لي بأن القرار ليس سهلا بسبب انعدام الثقة في الإيرانيين، ولكنه يعلم بأنه يقلق على حلفائه في المنطقة، وكذلك يصر على الخط الأحمر وهو وقف التخصيب.
0: سيد مختار حداد، ماذا لو فشلت المساعي الحالية؟ ماذا عن الخطوة القادمة؟
2: يعني هذا الضيف من الولايات المتحدة يعني يستخدم بعض المفردات وأنا كنت أرد عليها، ولكن انقطع الاتصال. يعني واضح من هو الإرهابي. الإرهابي ذلك النظام الذي أشعل المنطقة من أجل نتنياهو والكيان الصهيوني، واستهدف فقط في اليوم الأول تلك المدرسة في ميناء باستشهاد 168 طفلا، أو وخلال ساعة من بعد تلك العملية استهدف نادي الفتيات في مدينة لامير، وهذا فقط في اليوم الأول من الحرب. يعني وهذا العالم الجميع يعرفه، ومستمر في دعم عملية الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة. بالنسبة لمستقبل هذه المفاوضات، يعني هذا السلوك الأمريكي يحدد مستقبل يعني هذه المساعي. السلوك الأمريكي هو نفس هذا السلوك الذي يعني نسف طاولة المفاوضات سابقا مرتين. الآن الولايات المتحدة على نفس السلوك، يعني السلوك لم يتغير. يعني الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية. الجميع قال، العالم قال، يعني زعماء دول المنطقة عندما تحدثوا مع الرئيس الأمريكي قال، الوسيط الباكستاني قال بأنه هذا الاتفاق جيد. ولكن يبدو الإدارة الأمريكية يعني هي تريد أو تتابع بعض أهدافها، ولكن هذه الأهداف لن تصل إلى نتيجة ولا تخدم يعني هذه العملية. والآن الكرة هي في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية، إذا حقا لدى حسن نية تريد اتفاق هذه فرصة، الجميع يقول لا هذا الاتفاق جيد. إيران أثبتت للعالم بالرغم من أن مرتين الولايات المتحدة نسفت طاولة المفاوضات، ولكن احتراما للوسيط الباكستاني وبقية الدول دخلت مرة أخرى في هذه المفاوضات. ولكن يعني هناك نرى الأمريكان ما زالوا على نفس السلوك والنهج، وإذا فشلت يعني هذه المفاوضات مرة أخرى وبدأت العمليات العسكرية، لا أعتقد بعد أن إيران يعني ستدخل في مفاوضات مع هذه الإدارة الأمريكية، وستستمر يعني في مواجهة الولايات المتحدة التي، وهذه نقطة مهمة، عندما رأت أن الحرب أصبحت حرب استنزاف لقدراتها وقدرات وكيلها الكيان الصهيوني، أرسلت نتذكر لأول مرة هي أرسلة الوسطاء من أجل إيقاف الحرب وإنقاذ نفسها من هذه الأزمة التي دخلوا بها من أجل طموحات إسرائيل ونتنياهو. فباعتقادي يعني هذه الحالة يعني هذه آخر فرصة أمام الولايات المتحدة الأمريكية، هذه فرصة المفاوضات، وإيران مستمرة بهذه المفاوضات. ولكن قلت لكم يعني أمريكا لا يهمها في نهاية المطاف لا مفاوضات ولا اتفاقيات ولا وساطة.
0: طيب سنسأل ضيفي السيد أدولفو فرانكو إن كان يهمها المفاوضات أو الاتفاقيات، لأسأل أيضا في حال فشل هذه المساعي الحالية ماذا عن الخطوة التي تليها؟
1: الخطوة الموالية في حالة الفشل هي استئناف العمليات العسكرية، ولكن علينا أن نوضح أمرا جليا، هو أن الإيرانيين هم من وضعوا الشروط في هذه المسودة، ولا يمكن أن نثق في قول ضيفكم بأن ذلك احتراما للوسيط الباكستاني أو غيره. الوضع يتعلق بانطلاق لمسار لمفاوضات على أساس تلك المذكرة، وذلك ما أرادته كذلك إيران، وأعتقد بأنه يناقض رغبة نظامه. في حالة الفشل أعتقد بأن الخيار الوحيد المتبقي هو العودة إلى تدمير القدرات العسكرية لإيران والقضاء على الحرس الثوري الإيراني، وكذلك تحرير مضيق هرمز الذي لا يزال رهينة لدى الحرس الثوري. ستكون هنالك خسائر بكل تأكيد، ولكن لا أعتقد بأن أحدا في العالم يؤمن بأن إيران يمكنها مواصلة التحدي العسكري.
0: شكرا لكم ضيفي من واشنطن السيد أدولفو فرانكو، وضيفي من طهران السيد مختار حداد. يواصل معكم الزميل محمد هذه التغطية.
3: أشكرك عبد القادر، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الجديدة ضمن التغطية المستمرة من الجزيرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال التلفزيون الإيراني إن 4 قتلى على الأقل سقطوا في هجوم لمقاتلات أمريكية صهيونية طال قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز فجر اليوم الاثنين. من جانبه قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن إيران حاولت مهاجمة القوات الأمريكية على مدى 24 ساعة الماضية، وأضاف أن الهجمات لم تؤدي إلى إصابة أي عنصر من القوات الأمريكية. إلى ذلك قال المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة إن القوات الأمريكية شنت ضربات دفاعا عن النفس في جنوب إيران، مضيفا أنها استهدفت منصات صواريخ وزوارق إيرانية حاولت زرع ألغام. وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة أن القوات الأمريكية تواصل الدفاع عن قواتها بالتزامن مع ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار. سياسيا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لا تكون. وفي تغريدة على تروث سوشيال قال ترامب إن اليورانيوم عالي التخصيب سيتم إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لتدميره أو إتلافه في مكانه بالتنسيق مع إيران، مشيرا إلى أن الخيار المفضل هو تدميره بالتعاون والتنسيق مع طهران. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن رئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيرانيين وصلا إلى العاصمة القطرية.